0: خيارات صعبة، فإما مواصلة دعم كييف والبقاء قريبا من دياره، وإما مجاراة الولايات المتحدة فيما تطلبه من إسناد في جبهتها ضد إيران. وإن كان الخيار فإن فاتورته وتبعاته ستكون كبيرة. عبد الله الشامي، الجزيرة، هلسنغبورغ، جنوب السويد.
1: ساعة جديدة مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية من الجزيرة، لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران. أضاف ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق، وبأن القادة في طهران يعلمون ذلك جيدا. من جانبه، نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إنها تعتقد بأن هناك فرصة خلال 24 ساعة لتحقيق نوع من الاختراق في المفاوضات بشأن إيران. من جهته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب عقد اجتماعا صباح الجمعة مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي بشأن الحرب مع إيران. بدورها، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب لم يغلق الباب نهائيا أمام توجيه ضربات لإيران إذا فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق مرض، مضيفة أنه أبلغ مساعديه في اجتماع الجمعة رغبته بمنح دبلوماسية مزيدا من الوقت. من جانب آخر، قال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن إيقاف الحرب على كل الجبهات هو المدخل الأساس للحديث بشأن أي تفاوض قادم. وأضاف المصدر أنه لا وجود لأي اتفاق نهائي حتى الآن، وبأن العمل جار على تقليص الهوة بين طهران وواشنطن. كما أكد المصدر للجزيرة أن مسار وقف الحرب وإنهاء الحصار الأمريكي وتأمين استقرار مضيق هرمز يشكل أولوية. المصدر الإيراني شدد للجزيرة على أن دور دولة قطر المساند والداعم للوسيط الباكستاني حيوي ومهم وجوهري. من جانب آخر، قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي في إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني. وأضاف المصدر الدبلوماسي القطري للجزيرة إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي ضمن تشاور وتنسيق إقليمي مع الأشقاء في باكستان ودول المنطقة. وقال المصدر إن دولة قطر تؤكد تقديرها للدور المحوري لباكستان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. المصدر أوضح للجزيرة أن دولة قطر تؤكد موقفها الداعمة للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد بالمنطقة. في الأثناء، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث في اتصال مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان جهود الوساطة الباكستانية. الخارجية القطرية أضافت أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في الاتصال مع وزير الخارجية السعودي تنسيق الجهود لخفض التصعيد. وقالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تجاوب الأطراف مع الوساطة للتوصل إلى اتفاق مستدام. بالتزامن مع وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران في إطار جهود الوساطة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هذه الزيارة لا تعني بالضرورة الوصول لمرحلة حاسمة في المفاوضات. وأضاف أن الخلافات مع واشنطن كبيرة، وأنه ليس مقررا حاليا مناقشة الملف النووي، وأن التركيز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. وتوقع بقائي عدم وصول المفاوضات إلى النتيجة في هذه المرحلة في حال الإصرار على مناقشة تفاصيل اليورانيوم عالي التخصيب. في التطورات على الجبهات اللبنانية، تواصلت الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على بلدات في الجنوب. من جانبه، قال حزب الله إنه صادف مواقع للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل وفي جنوب لبنان، وتصدى بصاروخ أرض جو لمسيرة إسرائيلية في أجواء البقاع شرقية لبنان. نتوقف مشاهدينا مع كل هذه التطورات بمزيد التفاصيل من واشنطن، مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن طهران محمد البقالي. مرحبا بكما أنس الصبار. ما الذي تقوله واشنطن وبالتأكيد تصريحات ترامب في إطار الوصول إلى شيء ما قريبا بخصوص إيران كانت لافتة خلال الساعات الماضية؟
2: صحيح محمد، وهو يزاوج بين الترغيب والترهيب، يرغب في التوصل إلى الاتفاق. وكل المصادر التي تنقل عن البيت الأبيض أو المسؤولين المحيطين بالرئيس تقول إن هناك رغبة لدى الرئيس في أن تنجح.

0: العملية الدبلوماسية، لكنه أيضا يستخدم الترهيب عندما يتحدث أن الرئيس بات محبطا من ما توصلت إليه الأمور وحالة الجمود التي تسود هذه المفاوضات، وهناك إمكانية لأن تنفذ الولايات المتحدة في حال فشل كل الخيارات الدبلوماسية أن تنفذ هجمات لكنها تستمر لفترة قصيرة. هذا ما تنقله وول ستريت جورنال عن بعض المسؤولين الأمريكيين. وخلال هذه الفترة الهدف هو أن يتم الضغط على النظام الإيراني بما يكفي لأن يقدم تنازلات تقع ضمن المتطلبات والشروط والخطوط الحمراء الأمريكية. موقع أكسيوس نقل عن مصادر أخرى وقال إن الرئيس ينظر إلى الساعات 24 المقبلة على أنها حاسمة، والحديث بطبيعة الحال يدور عن مذكرة تفاهم أو حتى اتفاق مبدئي ومرحلي. خلال هذه المفاوضات حتى في هذا الاتفاق المرحلي فإن الأمريكيين يصرون على الحصول على بعض التنازلات فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بينما يقول المسؤولون الإيرانيون إنهم بحاجة لأن يتم التعامل مع مضيق هرمز وإنهاء ملف الحرب، إضافة إلى تقديم أموال. هذه الأموال لا توضحها صحيفة وول ستريت جورنال وتصفها بأنها مساعدات مالية بالنظر إلى بعض الأخبار التي تأتي من طهران وتطالب بتقديم تعويضات، لكن كثيرين يعتقدون بأن الحديث يدور عن الأصول المجمدة أو حتى عن رفع للعقوبات خاصة تلك التي تستهدف قطاع الطاقة النفطية، وهذا القطاع هو واحد من الأهداف بالمناسبة التي تتحدث عنها المصادر في حال قررت الولايات المتحدة العودة إلى العمليات العسكرية. الرئيس دونالد ترامب عاد إلى البيت الأبيض وكان من المفترض أن يغادر في عطلة نهاية الأسبوع، لكنه قرر العودة إلى البيت الأبيض. لن يحضر زفاف لنجله لأحد أبنائه، لكنه سيبقى في البيت الأبيض، وفي هذا حقيقة مؤشر. كثيرون ينظرون إلى ذلك على أنه قد يكون سببا في أن تتخذ الولايات المتحدة خطوة ما تتعلق بإيران، وهذا أمر ربما من خلال تجارب سابقة يمكن أن يكون صحيحا، خاصة وأن بعض المصادر قالت إن الحديث عن عملية عسكرية مرتقبة خلال الساعات المقبلة أمر غير مرجح. وفي بعض الأحيان تقرأ هذه الأمور على أنها تسريبات محسوبة أو تسريبات مقصودة يحاول البيت الأبيض أن يروج لها لحماية سرية العملية على سبيل المثال، لكن آخرين يقولون إن هذا جزء أيضا من الضغط على إيران، بمعنى الحديث عن عدد الساعات المحدود، لأن الرئيس في أكثر من مناسبة كان قال إن هذه المفاوضات ستستمر إلى أجل غير مسمى، وإن تحدث عن إحباطه وقال إن الإيرانيين يراوغون وبأنه يرغب في التوصل إلى اتفاق، ويهدد في بعض الأحيان بأنه سيعود للعملية العسكرية. بين هذه التقديرات وتلك حقيقة يبقى الموقف على حاله، بين الحديث عن أن الدبلوماسية قد تتحقق وهذه المرة باتفاق قصير الأمد أو مذكرة تفاهم قصيرة الأمد، والحديث أيضا عن العودة إلى العمليات العسكرية. هذه العمليات التي من المتوقع إن بدأت أن تكون قصيرة في وقتها وأن تستهدف منشآت للطاقة، ومرة أخرى الهدف هو الضغط على النظام الإيراني. بعض المصادر تتحدث عن أن فكرة شن عملية شاملة أو عملية أكبر مما كان عليه الحال في عملية الغضب الملحمي أمر مستبعد على الأقل في هذه المرحلة وإن بقي على الطاولة. مصادر للجزيرة قالت إن رئيس هيئة الأركان المشتركة أطلع الرئيس دونالد ترامب على بعض الخيارات وأعلمه بالوضع بالتموضع العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وإذا ما كان قد قرر أو سيقرر الرئيس دونالد ترامب التوجه نحو العملية العسكرية فإن هذه القدرات ستكون مستعدة وجاهزة لتنفيذ ذلك. كل هذا يأتي بينما يستمر الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، ويعتقد الرئيس أنه جزء من الأدوات التي يستخدمها في تحقيق ذلك. القيادة المركزية الأمريكية الآن تتحدث عن أنها غيرت مسار أكثر من 90 سفينة منذ بداية هذا الحصار في إبريل الماضي، وتعتقد بأنها ستواصل هذا العمل طالما تطلبت الإرادة السياسية ممثلة بالرئيس دونالد ترامب ذلك للحفاظ على اليد العليا في المفاوضات كما تسمى هنا في وسائل الإعلام الأمريكية. محمد،
1: أشكرك. أنس صبار من واشنطن. محمد البقالي، ثمت حراك ربما لا تخطئه عين في إيران، ما الذي تمخض عنه؟
2: لم يتمخض بعد عن شيء واضح محمد، ما زال قائد الجيش ووزير الداخلية الباكستانيين هنا، وما زالت الجهود متواصلة. طهران سبق أن أعلنت بأنها غير معنية لا بمهل ولا بإنذارات، وأنها تدرس المقترحات الأمريكية ثم كان هناك تأكيد على أن الرسائل يتم تبادلها في الحقيقة بشكل مستمر. وإذا نظرنا إلى هذا الزخم فهو في الحقيقة يؤشر على أنه غير مسبوق على مستوى هذا الحجم، خاصة مع انضمام الدعم القطري للوساطة الباكستانية، وهي التي قال عنها مصدر دبلوماسي للجزيرة إن هذا الدور دور مهم وأساسي ومركزي، ويتم التعويل عليه كثيرا باعتباره هو واجهة لزخم ولوساطة إقليمية ليست فقط على مستوى ما الحاضرين هنا في طهران، ولكنها في الحقيقة تمثل المنطقة برمتها التي ترغب في أن تنزع فتيلة التوتر. هذا الدور ينظر إليه على أنه مهم من جهة بالنظر إلى الثقة التي تحظى بها قطر لدى الطرفين، لدى إيران ولدى الولايات المتحدة، ولكن أيضا بالنظر إلى الخبرة التي راكمتها قطر خلال السنوات الماضية في عمليات تفاوض معقدة ونجحت في كثير منها في الوصول إلى نتائج مرضية للأطراف المتفاوضة. ولكن رغم هذا، هذا لا يعطي في نهاية المطاف صكا مضمونا لنجاح العملية بالنظر إلى تعقيد الملفات، وبالنظر أيضا إلى ما نسمعه من تصريحات ما تحدث به المتحدث باسم وزارة الخارجية، قال إن النقاط الخلاف ما زالت معقدة وكثيرة مع الولايات المتحدة. وهو يشير في الحقيقة إلى ثلاث نقاط رئيسية ربما تشكل جوهر هذه الخلافات. مسألة إنهاء الحرب أولا وفصل المسارات، يبدو أن واشنطن ما زالت تصر الحصول على تنازلات في موضوع الملف النووي الإيراني، بينما طهران تقول إن الأولوية بالنسبة لها هي إنهاء الحرب وليست مناقشة الملف النووي الإيراني. وفي موضوع الملف النووي الإيراني نعلم أن هناك شقين، شق التخصيب، تخصيب اليورانيوم، وهناك شق اليورانيوم المخصب الموجود سلفا، هذا المخزون الذي يثير إشكالا كبيرا. طبعا هذا المخزون هو الذي يمثل مبدئيا جوهر هذا النقاش. طهران تقول إن هذا ليس وقت هذا النقاش على اعتبار أن الأولوية الآن هي لإنهاء الحرب، لرفع الحصار البحري الذي تسميه قرصنة بحرية، ومن ثم ما تقول طهران إنه تأمين لمضيق هرمز، أي مناقشة مستقبل مضيق هرمز. تقول إن هذا ليس وقت مناقشة القضايا النووية المعقدة والطويلة والتي ستأخذ وقتا أكبر مما يسمح به الهامش المتاح في مفاوضات مثل هذه. يبدو أن الولايات المتحدة غير راضية بشأن هذا الأمر. ثم هناك قضايا أخرى في الحقيقة، حتى القضايا التي تريد طهران أن تناقشها الآن ويتعلق الأمر بمسألة إنهاء الحرب في كل الجبهات، هذا الأمر فيه خلاف مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة حسب ما علمنا تقول إن المفاوضات هي التي ستحدد إنهاء الحرب في كل الجبهات، وليس صكا على بياض أو شيكا على بياض يقدم فورا. مسألة مضيق هرمز طبعا إيران هي مستعدة لمناقشتها في مقابل رفع الحصار البحري، ولكن يبدو أن الهوة والفجوة بين الطرفين ما زالت واسعة. طهران تقول إنها حسمت أمرها، إن مستقبل مضيق هرمز هو تحت سيادتها، تحت إدارتها، طبعا في صيغة قد تتم مناقشتها. تقول إنها ستحترم فيه الملاحة البحرية، ستسمح للجميع بالمرور باستثناء سفن الدول العدوة والسفن العسكرية على الأقل في هذه المرحلة، وتقول إن الرسوم التي ستفرضها هي ليست رسوم عبور وإنما هي رسوم خدمة، بالنظر إلى أنها تؤمن هذا المضيق وتحميه، وحتى على مستوى تقدم خدمات تحمي البيئة والتنوع الطبيعي فيه بالشكل الذي يضمن ديمومته واستمراريته، وتقول إن هذا الأمر يتطلب دفع رسوم خدمات. هذا الأمر أيضا مرفوض من الولايات المتحدة. إذا أخذنا كل هذا وأخذنا مع التصريحات التي نقلتها وكالة التسنيم والتي تحدث عن تصعيد عسكري، تتحدث عن تهديد ووعيد بأنه في حال ما إذا تعرضت إيران إلى هجوم جديد فإن هذه المرة سيتم توسيع المدى الجغرافي وستنقل الحرب إلى مناطق أخرى أو مخارج المنطقة، وأكثر من ذلك ستتم بأساليب واستراتيجيات جديدة ومفاجئة. فهنا يمكن أن نفهم أن المزاج العام رغم أن هناك زخم وهناك تفاوض، ولكن في الحقيقة هناك أيضا استعداد واضح لاحتمالات حدوث هجوم أو حرب جديدة.
1: أشكرك محمد البقالي من طهران. بينما يكتنف الغموض مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب الذي يوصف بأنه أعقد ملفات التفاوض بين إسرائيل وواشنطن على إخراجه من إيران ورفض طهران ذلك، نسلط الضوء على تقنية شحن ونقل اليورانيوم ومحاذيرها لوجستيا وصحيا وبيئيا.
3: اليورانيوم عالي التخصيب،

0: مادة الأخطر على وجه الأرض. تمتلك منها إيران مخزوناً يقدر بنحو 10,000 كيلوغرام، بينها 440 كيلوغراماً مخصبة بنسبة 60%، وهي النقطة الأقرب تقنياً لصنع أسلحة نووية. وبينما تتزاحم النقاشات وتحتدم الأفكار والأطروحات بحثاً عن اتفاق ينهي أخطر جولات الصراع الأمريكي الإيراني وأعقدها، وما بين فرضيات تصفير التخصيب وتصفير التخزين وما يمكن أن تبوح به ردود الجانبين عن سقوف التفاوض ومدى المناورة لكل من واشنطن وطهران، تبرز التساؤلات: ماذا لو قبلت إيران بتصفير التخزين؟ ما هو مصير مخزوناتها؟ وإذا تحقق سيناريو النقل، كيف سيتم نقل مواد بهذه الخصائص وهذه الدرجة من الخطورة؟ وما هي المحاذير لوجستياً وتقنياً وصحياً وبيئياً؟ ينقل اليورانيوم المخصب عبر إجراءات هندسية ولوجستية بالغة التعقيد تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يتم شحن اليورانيوم خلال دورة تخصيبه بأشكال مختلفة، إذ لا ينقل اليورانيوم كمادة سائلة، بل يجري تحويله إلى مادة صلبة تشبه المسحوق أو ما يسمى بالكعكة الصفراء إذا كان خاماً، وهو ذو إشعاع منخفض جداً، لذا يعبأ في براميل حديدية سعة كل منها 100 لتر، وتنقل داخل حاويات شحن عادية أو بعد تحويله إلى غاز سداسي فلورايد اليورانيوم، ثم يتم تبريده ويخزن في أسطوانات فولاذية سميكة مقاومة للضغط والصدمات والحرائق العالية. بعد التخصيب يصنع اليورانيوم على شكل قضبان وقود صلبة، إشعاعها منخفض ولا تحتاج إلى دروع ثقيلة، لكنها تنقل في حاويات تمنع تعرضها للتلف الميكانيكي أو الرطوبة. رابعاً، الوقود المستنفد، وهي مادة عالية الإشعاع والحرارة، تنقل حصرياً داخل حاويات ضخمة للغاية من النوع باء، مصنوعة من الفولاذ والرصاص، تزن عشرات الأطنان لامتصاص الإشعاع. لوجستياً، عادة ما يستخدم النقل البحري للشحنات الدولية الضخمة كما هو الحال بالنسبة لمخزونات إيران، ويتم تحميل الطرود في هذه الحالة على متن السفن بطريقة آمنة تتماشى مع قواعد السلامة البحرية. وتضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعايير الدولية التي تنطبق على جميع وسائل النقل، وتكون السفن المخصصة لهذا النوع من العمليات مزودة بأنظمة دفع مزدوجة وجدران عزل مضاعفة ضد الغرق وضد الصدمات. لاحقاً تجهز الشحنات بأنظمة تتبع دقيقة وحماية استخباراتية وعسكرية لضمان عدم تعرضها للسرقة أو التخريب، وتخضع عمليات النقل للوائح النقل الآمني التي تصدرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تلزم الدول بتطبيق معايير صارمة للوقاية من الإشعاع وتوزيع الأحمال. ورغم كل اللوائح والإجراءات الصارمة، إلا أن المخاطر تظل محتملة، ودراستها وتوقعها يظل جزءاً من عملية التأمين. فماذا لو طرأت مشكلة أثناء نقل المواد المشعة؟ بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينقل سنوياً بانتظام نحو 20 مليون شحنة من المواد النووية وغيرها من المواد المشعة. تنص الوكالة على وجود ترتيبات طوارئ لدى المرسلين والناقلين، وتجرى دورات تدريبية ومناورات وتمارين منتظمة للتأكد من أن جميع الأشخاص المعنيين يعرفون ما يجب فعله. لم يسبق أو وقع أي حادث تسبب في تمزق أو تسرب حاوية نقل من النوع باء، إذ تتميز هذه الحاويات بخصائص أمان عالية، كما أن سفن النقل صممت خصيصاً لتحمل الاصطدام الجانبي مع ناقلة نفط كبيرة. وفي حال غرق السفينة ستبقى البراميل سليمة لسنوات عديدة، وسيكون انتشالها ممكناً، إذ ستعمل أجهزة الرصد على تشغيل البراميل ومراقبتها، ولكن العملية لا تخلو من مخاطر. فبعض مركبات اليورانيوم خاصة عند تخزينها أو نقلها لفترات طويلة قد تتعرض لارتفاع تدريجي في درجة حرارتها نتيجة ما يعرف بالتحلل الإشعاعي الذاتي، وهو ما قد يرفع احتمالات إجهاد جدران الحاوية، وقد تظهر تشققات دقيقة أو يتأثر نظام العزل. وحتى الأخطاء الصغيرة قد تتحول إلى كوارث بسبب طبيعة المواد المنقولة، فأي اهتزاز زائد قد يسبب احتكاكاً وبالتالي تلفاً في الحاوية، كما أن الصدمات الميكانيكية أثناء التحميل والنقل قد تسبب تشققات طفيفة يمكن أن تؤدي إلى تسرب لاحقاً. هذا وتظل فرضية الخطأ البشري في الإغلاق أو التثبيت والتحميل قائمة. بيئيا وصحيا تحذر دراسات من أن سداسي فلورايد اليورانيوم عند تسربه قد يشكل خطرا كبيرا عند تفاعله مع الغلاف الجوي، ما يحوله لمركبات يمكن أن تسبب تهيجا حادا للجهاز التنفسي والعيون وتآكلا للجلد عند التعرض المباشر، كما يمكن أن يبقى في الجو على شكل غبار دقيق أو ترسب على التربة والمياه. وبالتالي فإن التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب عملية بالغة الحساسية، ليس فقط لأنه مادة نووية مشعة وخطرة ومستخدمة عسكريا، بل بفعل خصائصه الفيزيائية والكيميائية، ما يجعل نقله وتخزينه مخاطرة تقتضي معايير صارمة وأخطاء صفرية. فما بالك بوجوده في قلب أنشطة عسكرية مضت وأخرى قد تندلع في أي لحظة.
1: من واشنطن، باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكم سيد باتريك. يتحدث ترامب عن أن الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران، في أي اتجاه سينتهي ذلك، دبلوماسيا أم عسكريا؟
2: في هذه اللحظة الزمنية أنا أبقى متفائلا بأن هذا الأمر قد ينتهي بالدبلوماسية، والأخبار في 24 ساعة الماضية إيجابية من أن القنوات الدبلوماسية لم تنهار حتى الآن، وبالتأكيد قائد الجيش الباكستاني بزيارته إلى طهران وهو يدفع بعجلة المفاوضات إلى الأمام، هذا تطور إيجابي بحد ذاته، إضافة إلى مشاركة قطر والفواعل الإقليمية الأخرى. لكن للأسف حتى اللحظة لم نتوصل إلى اتفاق سلام نهائي، هناك الكثير من المناقشات حول تفاهم مؤقت لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز وفتح نافذة من 30 يوما للمفاوضات، لكن القضية الكبيرة التي تبقى من دون حل تتضمن تخفيف العقوبات والسيطرة على هرمز واليورانيوم المخصب، وهل أن بإمكان الولايات المتحدة أن تثق بإيران أو لا. لكن بالتأكيد هناك أسباب للتفاؤل، ليس فقط من خلال تصريحات الرئيس ترامب، لكن بالتأكيد من خلال الانخراط المهم في المنطقة من جانب باكستان وقطر.
1: أستاذ مختار حداد، هل هذا التفاؤل ذاته يمكن التقاطه إيرانياً؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. نعم، يعني هناك يوجد بعض التفاؤل، ولكن هناك إيران كان لديها تجربة يعني مع الولايات المتحدة في موضوع المفاوضات، سواء قبل حرب 12 يوما أو هذه الحرب، وعندما يعني تم نسخ طاولة المفاوضات. فلذلك يعني إيران عندما الآن كذلك تقوم بهذه المفاوضات هي تنظر بريبة يعني تجاه بعض الإجراءات الأمريكية، يعني بعض الإجراءات التي توحي بأن هناك ما زالت أمريكا تفكر بالإجراءات العسكرية والاستعدادات من أجل شن عمليات عسكرية. ولكن في نهاية المطاف هناك الآن تبذل جهودا كبيرة من خلال زيارة رئيس قائد الجيش الباكستاني، وكذلك يعني زيارة لوفد قطري في طهران من أجل الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. يعني هذه مساعي مهمة جدا، هي تعتبر يعني مساعي إيجابية من أجل يعني تقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة، لأن هناك يوجد فجوات كبيرة يعني في وجهات النظر بين طهران وواشنطن، وهناك يعني الآن المساعي تصب في هذا المجال. ولكن يعني هناك ما زالت الولايات المتحدة يبدو تصر على بعض النقاط، يعني مثلا الاتفاق دفعة واحدة، وفي الوقت الذي إيران تقول أولا نتفق حول إنهاء الحرب ومن ثم يعني نقوم بالتفاوض حول برنامج إيران النووي، لأنه يعني هناك إيران يعني تفقد الثقة تجاه الولايات المتحدة نظرا لما حصل سابقا، فلذلك تقول يعني هذا الاتفاق مبدئي، ويكون يعني لإبراز حسن النية من جانب الولايات المتحدة وإثبات شيئا في هذا المجال وإنهاء ملف الحرب بشكل نهائي. ولكن أنا باعتقادي اليوم دخول الوسيط القطري بشكل علني ومباشرة في هذه المفاوضات وإرسال وفد إلى إيران هو يعني مؤشر مهم جدا لدعم الوساطة القطرية الباكستانية ومساعدة تلك الوساطة في المضي قدما من أجل يعني قدما من أجل التوصل إلى يعني صيغة مشتركة أو تقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: سيد باتريك، في كل مرة يفعل ذلك ترامب يتحدث ربما ما قد يفهم على أنه انفراج في طريق دبلوماسي، وفي الوقت ذاته يقول بأن الخيار العسكري لا يزال موجودا. رئيس الأركان الأمريكي شارك في اجتماع ترامب مع أعضاء فريقه للأمن القومي الجمعة، في تقديرك إلى أي مدى الخيارات العسكرية المحدودة هي الخيار في حال فشل المفاوضات، أم سيكون القرار مختلفا لترامب أن تستمر العمليات إلى ما تحتاجه ربما إن لجأ إلى هذه الخطوة دون الاهتمام بأي هامش زمني؟
2: في هذه اللحظة الزمنية على ما يبدو أن لدينا وبفضل جهود الفواعل في منطقة الخليج، ووزير الخارجية ماركو روبيو قال في 24 ساعة الماضية إنه متشائم قليلا حول التفاوضات أكثر من الرئيس ترامب، وأيضا قال أن إيران ترفض إعادة فتح مضيق هرمز وترفض التعامل مع قضية اليورانيوم المخصب، ويجب على هذا الأساس أن يكون هناك خطة بديلة أو خطة باء. أنا أفترض أن هذا المقصود به عمليات عسكرية. هل سيكون ذلك عمليات عسكرية لأهداف معينة، عمليات سرية خاصة، أو نطاق أوسع من ذلك؟ بالتأكيد إبقاء الخيار العسكري على الطاولة هو نوع من استمرار الضغوط على إيران، وبالتأكيد إذا انتهت الحرب وبقى المضيق مغلقا ولا حل لدينا للوضع النووي، بل إيران فقط تريد أن تدفع بالمفاوضات، هذا سيكون مشكلة كبيرة للولايات المتحدة، لأنه لن يبدو وكأنه حل القضية لو سمح لإيران بأن تأخذ وقتا أكثر من دون فرض ضغوط من خلال العقوبات والحصار أو الخيار العسكري.
1: أستاذ مختار حداد، بالنسبة للجانب الإيراني مثل ما أشرت لا يزال مصرا على تلك المسارات، ولكن نأخذ بعين الاعتبار بأنه نقل عن مصادر بالتأكيد غير رسمية خلال الأيام القليلة الماضية إلى أن ترامب ربما قد يوافق على إعلان نوايا وخطاب نوايا يوقع بين واشنطن وطهران يتم من خلاله إعلان نهاية الحرب، ويؤجل لفترة 30 يوما موضوع الحديث والتفاوض فيما يتعلق بالنقاط الرئيسية من بينها اليورانيوم المخصب والمشروع النووي بشكل عام. إلى أي مدى تعتقد بأن ذهاب قائد الجيش الباكستاني إلى طهران وانضمامه إلى وزير الداخلية الباكستاني يعطي ربما إشارة إيجابية إلى أن إيران تمكنت ربما من تحقيق هذه الرغبة؟
3: نعم، يعني إذا تحقق هذا الأمر وتم التوصل إلى خطاب نوايا أو مثلا يعني الاتفاق المبدئي من أجل أو المسار الأول من أجل إنهاء الحرب، باعتقادي هذا سيسهل الطريق أمام المفاوضات حول برنامج إيران النووي. لأنه معضلة الحرب ومشكلة الحرب هي إذا لم يتم إنهاؤها بشكل رسمي، وتعرفون يعني إيران عندما اقترحت هذا الموضوع أكدت بأن هذا يجب أن يكون كذلك له ضمانة قانونية. الضمانة القانونية تأتي من خلال يعني إعلان أو قرار من مجلس الأمن الدولي يعني يدعم هذا الاتفاق. فلذلك إذا حدث ذلك باعتقادي نعم هذا سيدعم المفاوضات التي ستبدأ يعني في 30 يوم التالية يعني في الشهر الثاني من أجل التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي. وباعتقادي حتما هناك تحدث تطورات مهمة عندما يعني قائد الجيش الباكستاني الذي هو يقود الوساطة من جانب باكستان ويزور طهران، وكذلك هناك نرى يعني يتم الإعلان عن مشاركة وفد قطري في هذه الوساطة. هذا يدل بأن هناك نعم يحدث شيئا ما في موضوع الوساطة وتقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة يعني قطر لديها تجربة كبيرة في هذا المجال. يعني قطر هي دائما كانت تلعب مع سلطنة عمان أو يلعبان معا دور الوسيط الرئيسي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ويعني إذا نترك موضوع فترة إدارة ترامب، يعني حتى نجح في هذا المجال وفي حل الكثير من الملفات بين إيران والولايات المتحدة، سواء فيما يخص البرنامج النووي أو الإفراج عن بعض الأرصدة الإيرانية المجمدة، أو حتى في موضوع تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة. فلذلك باعتقادي نعم نحن نشهد تطورات مهمة، ولكن على كل حال
2: نعم
3: يعني الآن هي الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك توجد مثل هذه الجهود، توجد مثل هذه الوساطة، ولكن إذا الولايات المتحدة يعني ما زالت تفكر بالخيار العسكري، باعتقادي يعني هذا سيؤثر بشكل سلبي على كل هذه الجهود، كما حدث قبل يعني على غرار ما
2: طيب
3: شاهدناه في
2: واضح
3: المفاوضات التي أدت إلى نهايتها إلى حرب الـ12 يوما أو هذه الحرب الـ40 يوما.
1: ابقيا معي ضيفي الكريمين، نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش من بعده بحول الله، إذ عقد وزراء خارجية الناتو اجتماعا في السويد لمناقشة تجهيزات الحلف للقمة المقبلة في وقت يواجه فيه الحلف العسكري الأكبر عالميا معضلة استراتيجية غير مسبوقة تضع تماسك جبهتيه عبر الأطلسي على المحك.
4: هنا في مضيق أورسند الفاصل بين الدنمارك والسويد تبدو حركة السفن مستمرة ومستقرة، وعلى بعد خطوات منها في الجهة المقابلة يناقش وزراء الحلف العسكري الأكبر في العالم حركة الملاحة في مضيق آخر يبعد آلاف الكيلومترات، إذ خيمت تبعات الحرب على إيران كأبرز ملف على طاولة هذا الاجتماع.
5: فيما يتعلق بمضيق هرمز والمرحلة المقبلة، نرى الآن مشاركة أوروبية واسعة النطاق تستجيب لرسالة الولايات المتحدة وتقوم بتخزين مسبق للمعدات والسفن والأنظمة غير المأهولة وغيرها من المساهمات الهامة، وهذا ما تقر به الولايات المتحدة.
4: بالتوازي مع طبول الحرب في الشرق الأوسط، حضرت العلاقات المتوترة بين ضفتي حلف شمال الأطلسي، فكان الإعلان الأمريكي عن سحب قوات من بولندا أحدث مؤشرات الحساسية والخلاف بين الطرفين، في ظل إصرار واشنطن على أن الوقت قد حان ليتدخل الأوروبيون ويتحملوا مزيدا من الأعباء الدفاعية.
6: نلتزم بتعهدات عالمية تجاه قواتنا، لذا فإننا نعيد تقييم مواقع تمركز قواتنا باستمرار، ومنذ اليوم الأول لتولي هذه الإدارة زمام الأمور تعمل وزارة الحرب على هذا، وهو أمر معروف لحلفائنا. ولكن في نهاية المطاف أعتقد أنه من المفهوم جيدا أن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا سيخضع للتعديل.
4: هذا الوضع يلقي بظلاله على مستقبل بنية الحلف وهويته، فبينما تتجه الأنظار نحو قمة الناتو المرتقبة في أنقرة، تفرض التحديات الراهنة صياغة جديدة لمفهوم الأمن الجماعي في قمة ستكون الاختبار الحقيقي لإعادة تعريف الشراكة الأطلسية. ما بين الحرب في إيران ومستنقع الصراع في أوكرانيا، يقف حلف الناتو عند مفترق طرق يجد نفسه فيها أمام خيارات صعبة، فإما مواصلة دعم كييف والبقاء قريبا من دياره، وإما مجاراة الولايات المتحدة.

0: دور فعال للناتو على قصد متعلق بمضيق هرمز، ويقول بأن هناك نوع من المساهمة والاستجابة لهذه النظرة الأمريكية. إلى أي مدى تعتقد بأن مجرد إعلان الناتو ذلك وقبل ربما تنفيذه على أرض الواقع يمكن أن يحدث تغيرا ما في الموقف الأمريكي التفاوضي خاصة؟
1: كما تعلمون فأن الرئيس ترامب هو بالتأكيد هو يلعب على عزف أوتاره الخاصة ومواقفه الخاصة، فالرئيس ترامب نادرا ما يتأثر بمواقف البلدان الأخرى، وطبعا حتى بالنسبة للبلدان الكبيرة هو لا يتأثر بها كثيرا. هذه التصريحات قد تلعب دورا في الولايات المتحدة ويكون لها بعض الصدى في الولايات المتحدة، لكن من منظور الرئيس ترامب الاقتصاد هو الذي يؤثر، وهي أسعار الطاقة التي تؤثر وليس حلف الناتو. الرئيس ترامب من خلال رفع شعار أمريكا أولا هو بالتأكيد يريد للبلدان الأخرى أن تطلع بدور لفرض ضغوط على إيران، وخاصة عبر التفاوض لفتح مضيق هرمز. لكن الرئيس ترامب يتأثر أكثر بالاقتصاد الأمريكي أكثر من أي تأثيرات أخرى، ربما فقط التأثيرات على الاقتصاد الأمريكي، وفي هذه الحالة هي أسعار الطاقة العالمية التي قد تؤثر أكثر من مواقف الدول.
0: نعم، إذا أراد ترامب أن يحصل على هذا الدور من الناتو الذي أشرت إليه، إلى أي مدى يمكن أن يذهب في ضغوطه على الحلف، وخاصة بأن ربما ذلك قد تجلى فعليا في الموقف الأمريكي بسحب قوات أمريكية من أوروبا؟
1: أعتقد أننا هنا واضح أن الرئيس ترامب يشعر بخيبة أمل، لأن حلفائه في حلف الناتو لم ينخرطوا بشكل كاف، ليس فقط في الجانب الدبلوماسي. الرئيس ترامب كان ينظر إلى حلف الناتو باعتباره فاعلا أكثر كفاءة وفعالية من الناحية العسكرية أيضا لفتح مضيق هرمز بالقوة، لكن الرئيس شعر بخيبة أمل تجاه حلف الناتو، وسبق ذلك أيضا خيبة أمله في عدم تساوي المساهمات المالية في موازنة الحلف، وأن الولايات المتحدة كانت تدفع أكثر وبعض حلفاء الناتو لم يدفعوا ما عليهم من حصص في المساهمة. أعتقد في حالة إيران خيبة أمله تأتي من أن حلفاء في حلف الناتو لم يشاركوا في إنهاء الحرب بقوة أو فتح مضيق هرمز المغلق بقوة أيضا.
0: أستاذ مختار حداد، بالنسبة للجانب الإيراني، إذا نجحت هذه الضغوط الأمريكية، وبالفعل تبعنا الأمين العام لحلف الشمالي الأطلسي تحدث عن استجابة أوروبية ما تتماشى مع المطالب الأمريكية المطروحة في إطار الضغوط مثلما أشرنا إلى ذلك سالفا، إذا بالفعل فعل دور الناتو فيما يتعلق بمضيق هرمز على الأقل، كيف ستتصرف إيران؟
2: وأنا أوضح نقطة، أن الكثير من هذه الدول وعلى مستوى يعني زعماء يتواصلون مع إيران وينسقون مع إيران بشكل مباشر من أجل مرور يعني السفن التابعة لتلك الدول. يعني صحيح باعتقادهم يأتوا ويتحدثوا في الإعلام، ولكن هم غير مستعدين للانخراط في هذه الحرب الأمريكية والصهيونية. يعني الكلام هو غير ما يعني ممكن نقوله التنفيذ، ولا أعتقد هؤلاء سيدخلوا حتى في المستقبل في هذه الحرب، لأنه يعني الدخول في هذه الحرب يعني خلق مشاكل أكبر لتلك الدول وانخراطها بشكل أكبر في هذه الأزمة التي يعني اختلقتها الولايات المتحدة.

0: من أجل طموحات الكيان الصهيوني. ومن ناحية أخرى يعني هناك هذه التطورات أثبتت نقطة مهمة. يعني أنا شخصيا باعتقادي هناك هذا الحلف لقد اهتزت مكانته يعني بعد هذه التطورات بسبب نوع أو طريقة رؤية الرئيس الأمريكي تجاه هذا الحلف. ومن ناحية أخرى يعني هناك الأمور أثبتت أن مثل هذه التحالفات الآن لا تستطيع أن تلعب مثل تلك الأدوار السابقة بسبب تأثيرها مثلا من الدول الكبرى، ويعني أنا أقصد الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في نهاية المطاف وبعيدا عن هذا الموضوع ومستقبل حلف الناتو، يعني هذه الدول هي الآن تتواصل مع إيران، هي عندما تتحدث عن الحضور والمشاركة هي باعتقاد أكثر تقصد يعني مثلا مستقبلا في موضوع إزالة الألغام في نهاية الحرب والمساعدة في هذا المجال. ولكن وتعرفون هناك توجد نقطة مهمة، أمريكا ليس لديها الآن أسطول لإزالة الألغام، يعني كان لديها أسطول وهي أخرجته يعني عن الخدمة قبل هذه الحرب، والآن يعني هناك بعض الدول الأوروبية تمتلك مثل هذا الأسطول، خاصة أعتقد فرنسا الذي لديها أسطول لإزالة الألغام. ولكن في نهاية المطاف لا أعتقد أن هذه الدول ستخرج
1: شكرا.
0: يعني عن موضوع يعني الضغط فقط السياسي، ولا أعتقد أنها
1: شكرا جزيلا
0: ستدخل في
1: لك
0: هذه الحرب
1: أسف على
0: مباشرة.
1: المقاطعة، فقط لانتهاء الوقت المخصص للمقابلة سيد مختار وسيد باتريك. تسارع وطروحات أو الأطروحات الأمريكية والإيرانية بشأن حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز واحتمالات الدور المستقبلي لحلف الناتو في تأمين عبور السفن في هذا الشريان المائي الحيوي، نتابعه في هذا العرض.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تطورات مضيق هرمز وسط استمرار الحشد البحري الغربي في بحر العرب، وإعلان الأمين العام للناتو أنه يمكن مساعدة واشنطن في جهود إعادة حرية الملاحة في المضيق. في المقابل قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها تمكنت من توفير ممر آمن للسفن التجارية للملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق معها، رغم حالة انعدام الأمن التي أوجدتها الولايات المتحدة في المضيق حسب بيان الحرس الثوري الإيراني. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، وأيضا مع زميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية. والحركة والعبور في المضيق كيف يبدو محمد؟
3: في الواقع مريم يمكن القول أن حركة العبور أو مضيق هرمز بشكل عام كان مادة لصراع إيرادات في الساعات الماضية بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. آخر المعطيات المسجلة في الساعات الماضية إعلان بحرية الحرس الثوري الإيراني عن عبور أكثر من 35 ناقلة وسفينة هذا المضيق وفقا للقواعد التي وضعتها إيران لمرور هذه السفن، أي بالتنسيق مع حرس الثوري وتأمين ممرات آمنة في هذه المنطقة، منطقة الاختناق في هذا المضيق الحيوي الذي يمر عبره كان أكثر من 20% من الإنتاج العالمي للنفط. علما أن الجانب الإيراني تحدث عن ممرات آمنة في هذا المضيق، هو كان تحدث عن في الماضي عن أنه هذه المنطقة التي تمتد من جزيرة قشم إلى أم الجوين في الإمارات وكذلك من جبل مبارك إلى جنوب الفجيرة كان أعلنها منطقة نفوذ للحرس الثوري. في المقابل الموقف الأمريكي في الساعات الماضية كان تحدث عبر وزير الخارجية الأمريكي أنه يرفض مطلقا أن تفرض إيران رسوما على مرور السفن أو السماح لإيران بالتحكم بهذا المضيق، لأن ذلك برأيه سيؤدي إلى فرض رسوم على 5 مضائق عالمية منتشرة في العالم، وستعمد هذه الدول إلى حذو إيران في هذا المجال، وبهذا سيؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام. بالنسبة إلى تصريحات الناتو التي تحدث فيها الأمين العام للحلف عن استعداد الحلف لتقديم المساعدة، جاء في إطار أن هذا الحلف سيقدم على المستوى المستقل، دول الحلف ستؤمن هذه المساعدة ليس على نطاق الحلف بشكل عام، وإنما على مستوى دول منضوية في الحلف لكنها ستكون مبادرات مستقلة، علما أن الانتشار الذي قدمته دول الحلف مثل بريطانيا وفرنسا كانت ناقلة أو حاملة طائرات شارل ديغول الفرنسية التي ترابط هنا في منطقة في بحر العرب قريبة من السواحل اليمنية والعمانية، علما أن أيضا السلطات البريطانية كانت تحدثت في 9 مايو من هذا الشهر الجاري عن إرسال مدمرة بريطانية تدعى دراغون إلى هذه المنطقة أيضا، وهي ترابط في هذه المنطقة من أجل هذه المهمة، علما أن الموقف الرسمي للناتو في الساعات الماضية يتلخص على الشكل التالي: الولايات المتحدة ماذا تريد؟ تريد مساهمة أوروبية أكبر لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز وردع إيران بحريا، في حين أن الدول الأوروبية المنضوية في حلف الناتو ترفض تحويل الأزمة أزمة مضيق هرمز إلى مهمة أطلسية، وكذلك رفض جر الحلف إلى مواجهة مباشرة مع إيران واعتماد تحالفات كما ذكرنا مستقلة ومحدودة. تجدر الإشارة أخيرا في هذا السياق عن معطيات نشرتها وكالة بلومبرغ نقلا عن قمر صناعي أوروبي تحدث عن امتداد تسرب نفطي قريب من جزيرة خارق الإيرانية، هذا التسرب يقدر بنحو 5000 برميل تقريبا من النفط كانت تسربت خلال فترة الحرب، وهو ما يؤشر إلى كوارث بيئية في هذه المنطقة، وهذا الرقم لا يزال ربما غير دقيق لأن حتى المعطيات تتحدث عن هذه الكمية ربما تكون أكبر بكثير.
2: هذا التسرب محمد هو واحد من المعطيات الكثيرة المرتبطة بالتطورات الحالية حول مضيق هرمز وأيضا مخلفات هذه الحرب في المنطقة. لواء محمد عبد الواحد، ربما هذه التصريحات الجديدة للأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو فرضت واقعا جديدا في مضيق هرمز، نبدأ بقراءة في هذا الواقع قبل أن نحلل في هذا الموقف الجديد للناتو، لما سمح له بالعبور بتصريح من بحرية الحرس الثوري الإيراني أمس، وفق الإحداثيات الجديدة ومناطق نفوذ إيران التي أعلنت عنها عبر خريطة قبل يومين في المضيق.
4: مريم، الحرب اللي موجودة هي نوع من أنواع الحرب البحرية، حتى وإن كانت صامتة أو مستقرة، لكن دي أحد أشكال الحرب البحرية الغير متماثلة ما بين أمريكا وما بين إيران. حرب كل طرف فيها يريد أن يهيمن عسكريا على هذه المنطقة، ولكن لا توجد سيطرة لأي دولة على المضيق. إيران بتحاول أنها يعني تكسر القيود الدولية للمنظومة الدولية البحرية وتغير من قواعد القانون الدولي المتعلقة بحرية الملاحة والمرور العابر، وبالتالي بتضع أسس جديدة في هذه المنطقة.
2: نراها على الخريطة؟
4: مضيق هرمز مثلا على سبيل المثال بيبدأ من هنا من تبة بنسميها الشيخ مسعود وبتمشي على هذه الجزيرة الصغيرة دي، وهذه الجزيرة جزيرة قشم، وأيضا من هذه الجهة بتسير بهذا الشكل. ده مضيق هرمز الأصلي وفقا للواقع الجغرافي أو الخريطة الجغرافية. إيران تريد أن تخلق طابع جديد، بمعنى بتبتدي من هنا من عند أم الجوين وتمشي بنهاية جزيرة قشم وأيضا من نهاية الفجيرة حتى جبل مبارك في هذه المنطقة. طب إيه دلالات هذا التوسع؟ لو حضرتك بصيت هتلاقي أن اتساع جغرافي
2: توسيع للنفوذ
4: كبير كمان، توسيع للنفوذ في المنطقة وخلق واقع جديد، وكمان بيضغط على الإمارات، يضغط على الإمارات لأن الإمارات كانت تصدر النفط بتاعها من خلال مضيق هرمز، وبالتالي بدأ يخلق واقع جديد. كمان هنا وضع الخط جنوب الفجيرة، وده ليه معنى كبير أن عندما زادت الأزمة في الإمارات بدأت تصدر نسبة كبيرة جدا أو من نفطها من خلال الفجيرة وهو خارج مضيق هرمز، وكأنه بيدي إشارة بأهمية عودة الإمارات مرة أخرى لتصدير نفطها من مضيق هرمز مرة أخرى، وإعطاء سيطرة إيرانية كبيرة. يريد أن يحول المضيق من أن إيران دولة تطل على المضيق إلى دولة تتحكم في المضيق وتفرض رسوم وتفرض
2: هذه المعادلة التي تريد إيران فرضها في المضيق لواء محمد عبد الواحد يقابلها أيضا تحشيد في الجانب الآخر من قبل

0: الولايات المتحدة الأمريكية عبر حصارها البحري المستمر على الموانئ الإيرانية، وأيضا انضمام حاملة الطائرات شارل دوغول إلى المنطقة، وربما حديث أيضا عن دعم بريطاني، والآن حلف الناتو يتحدث عن دعم أيضا. هل ستشهد ربما هذه الوقائع في مضيق هرمز تطورا في اتجاه العسكرة؟
1: بالفعل، الولايات المتحدة الأمريكية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بدأت كل مأمورياتها في منطقة الشرق الأوسط تبقى من خلال تحالفات عسكرية لا تستطيع الذهاب إلى أي منطقة منفردة لوحدها. هذه المهمة منذ البداية كانت مهمة مشتركة أمريكية إسرائيلية فقط، ولكن دون غطاء أوروبي، دون غطاء ناتو، وبالتالي دعت هذه الدول، ولكن هذه الدول نظرا لظروف داخلية رفضت في البداية، وأتت تحت غطاء دبلوماسي أنها قادمة لتحرير الملاحة في المضيق، لكنها أتت على حاملات طائرات وعلى مدمرات، وهذا ما يفسر من قبل إيران أنه عمل من أعمال العداء أو عمل عسكري، وبالتالي إيران لم ولن تسمح بهذه حاملات الطائرات ولا هذه السفن، لأن السفن دي من الصعوبة بمكان أنها تدخل تأمن السفن التجارية في هذا المضيق. يعني هذا الموضوع في منتهى الخطورة، لأن كل هذه المناطق خاضعة تحت النيران الإيرانية. أي سفينة هتعدي من هنا، وبالتالي الكلفة هتكون كلفة عالية للغاية، لم تستطيع حتى الدول الأوروبية أنها تتحملها. لأن عشان يعدي من هنا حتى لو مدمرة بتحمي كل 5 سفن تجارية بتحميهم مدمرة، محتاجة هنا طبقات متعددة من الدفاعات الجوية عشان تحميها من الصواريخ، محتاجة طيران عشان يراقب المنطقة بالكامل، محتاجة طيران استطلاع، وبالتالي الكلفة هتبقى مرتفعة للغاية، وأتخيل ممكن يحصل تصادم.
0: هنا هل هذا ما يفرض على الناتو الدخول في هذه المرحلة؟ يعني ذلك الدعم الذي أشار إليه الأمين العام للحلف هو في هذا الاتجاه لواء؟
1: بالفعل هو يعطي له غطاء، ولكن يا مريم أنا لاحظت في حاجة خلال اليومين اللي فاتوا أحب أن أتحدث فيها معك، أن بدأت السفن بتعبر من المضيق من خلال الممر، يعني بدأ يبقى فيه سفن تعبر من خلال هذا الممر، يعني تحت سيطرة، لأن الممر اللي إيران رسمته ممر يدخل من شمال الأرك والخروج يأتي من هنا، لأن أن فيه 35 سفينة عبروا، وأول أمس كان في برضو وصلنا ل 30 سفينة، وهذا التغير وإن دل يدل على أن هناك تفاهمات تتم في الغرف المغلقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، لأن هذه السفن لكي
0: ما شكل هذه التفاهمات لواء؟
1: تفاهمات تتعلق ب تخفيف الضغط في المضيق، لأن العالم لم يقف مكتوف الأيدي أمام غلق المضيق لكل هذه الفترة.
0: في مقابل
1: تأجيل المفاوضات
0: النووية. ما الذي يقدمه الطرف الأمريكي هنا ضمن هذه التفاهمات لإيران في مقابل سماحها بعبور هذه السفن؟
1: أمريكا من مصلحتها أن السفن دي تعبر، ومن مصلحتها أن يتم إغراق السوق بالنفط. السوق العالمي متعطش بدرجة عالية جدا من النفط، أمامه تقريبا شهر واحد وتحدث كارثة دولية في أسواق النفط.
0: أن إيران لن تقبل بمرور هذه السفن لو لم تحصل على شيء.
1: ما بتحصل على أنا رسمت الممر الإيراني. الممر الأصلي ده هنا في هذه المنطقة، لكن ده الممر الإيراني اللي إيران رسماه، سواء السفن قادمة من إلى الداخل هتدفع رسوم، أو السفن خارجة من المضيق هتدفع رسوم لإيران من خلال هيئة تم إنشائها تسمى هيئة مضيق الخليج. دي هيئة إيرانية بترسخ الأمر واقع.
0: هل تنتبه كل الأطراف الآن لواء محمد عبد الواحد لما يحدث قرب جزيرة خارك؟ هذا التسرب النفطي وخطورته الآن وما وصل إليه.
1: طبعا التداعيات احنا قلنا ان دي حرب، حتى في الصمود بتاعها هي حرب بحرية، حرب خطيرة، والحرب دي بتنقلب منحنياتها سريعة للغاية. يعني شاهدنا عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتأمين الملاحة قوبلت بالرفض، وتاني يوم كان في ضرب لأماكن في إيران في هذه المناطق ضربات أمريكية ساخنة، وبالتالي وارد جدا أن يكون هناك صدمات من وقت لآخر وفقا لديناميكيات الصراع في المنطقة. لكن من الوارد جدا أن يكون هناك خسائر كبيرة في السفن وفي سفن النفط وتلوث للبيئة، لأن الحرب ما زالت قائمة. ولذلك أنا أقول لحضرتك تقريبا أن هناك تفاهمات. ليه أنا أقول تفاهمات؟ عندما نبحث عن منحنيات الصراع، في نقطة في منحنى الصراع بنسميها نقطة نضج الصراع. هذه النقطة بيقترب فيها الطرفين، الطرفين بيبقوا بيعترفوا أنهم غير قادرين على الاستمرار عسكريا، وأن الكلفة على الاستمرار أكثر من الكلفة حتى على الأهداف اللي هيتم ضربها، وبالتالي بيقفوا ويقولوا لا نذهب إلى مائدة مفاوضات. لكن هذه الإشكالية بتمثل عقبة كبيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنها أرهقت فعلا عسكريا وإيران أرهقت عسكريا، لكن المفاوضات في منتهى الصعوبة لأن بها ملفات شائكة وملفات تتوسع من وقت لآخر. ولذلك أنا أرى أن هناك تفاهمات بتتم حاليا في الغرف المغلقة لتهدئة الأوضاع دون تهدئة الحرب أو دون تهدئة المعارك.
0: اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، والشكر لمحمد رمان على الخارطة التفاعلية. وبهذا تنتهي هذه الفقرة العسكرية، نعود إلى غرفة الأخبار.
2: في خضم المعارك بجنوب لبنان، أصبح حزب الله معتمدا بكثرة على المسيرات المعروفة باسم المحلقات الانقضاضية التي تستخدم ألياف ضوئية. في هذا التقرير شرح لخصائص هذه المسيرة وقدرتها التفجيرية من خلال الذخائر التي تستطيع حملها وتسمح لها باستهداف دبابات ذات دروع متطولة.
3: بعيون المحلقة ترصد هذه المسيرات الصغيرة أهدافها بدقة، ثم تلقي حمولتها على الهدف بدقة أكبر. مسيرات تكلف صانعها بضع مئات من الدولارات، لكنها تقلق منظومات دفاعية تقدر بالمليارات. إنها مسيرة من طراز FPV مزودة برأس حربي من سلسلة RPG-7، وتوجه عبر كابل من الألياف الضوئية. وبات حزب الله يكثف من استعمالها في ساحات المعركة بجنوب لبنان. فما الذي يجعلها بتلك الأهمية؟ الفهم يبدأ من تفكيك منظومتها الصناعية برمتها، وهي تتكون من 3 عناصر متكاملة. أولاً الطائرة نفسها مصنعة من مكونات تجارية معظمها صيني التصنيع، وأجزاء مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، وبتكلفة تتراوح بين $300 و500 للطرازات البسيطة، وتصل إلى $4,000 للأكبر حجماً. ثانياً كابل الألياف الضوئية الذي لا يتجاوز سمكه سمك خيط لتنظيف الأسنان، يصل المشغل بالطائرة بشكل مادي مباشر ويبطل فعالية أنظمة التشويش الإلكتروني بالكامل، إذ لا تصدر الطائرة أي إشارة كهرومغناطيسية قابلة للاستهداف. ويمكن أن يمتد الكابل لمسافة تتراوح بين 10 كيلومترات و30 كيلومترا، مما يسمح للطائرة المسيرة بالوصول إلى أهداف بعيدة. ثالثاً والأكثر أهمية الحمولة أو قلب الضربة، وهي عبارة عن رأس حربي من قذائف سلسلة RPG-7. قذائف RPG-7 ليست نوعاً واحداً، بل عائلة متكاملة من الرؤوس الحربية المتخصصة. الطراز PG-7VL ذو قطر مقداره 93 ملمتراً يخترق ما يصل إلى 500 ملمتر من الفولاذ المدرع، فعال ضد المركبات المصفحة والتحصينات. أما الطراز PG-7VR المزدوج بقطر 105 ملمترات فيعمل بمرحلتين، الأولى تفجر درع الانفجار التفاعلي، والثانية تخترق الدرع الأساسي للمركبة بقوة تبلغ 600 ملمتر إلى 900 ملمتر من الفولاذ المتجانس، إضافة إلى النوع الحراري الانتشاري TPG-7V بقطر 105 ملمترات الذي يوظف في الاشتباكات وضد تجمعات الأفراد. الأثر الميداني لهذه المسيرة هو سر الاعتماد عليها، فهي تغني عن وجود مطلق القذيفة في المواجهات المباشرة، وتستهدف نقاط الضعف الهيكلية للمركبات القتالية كالمجنزرات والأبراج الدوارة بدقة بصرية عالية عبر كاميرا ترسل إشارتها دون ضغط على الكابل. وبالفعل تم رصد أكثر من 27 ضربة موثقة لحزب الله منذ فبراير 2026، معظمها استهدف مركبات إسرائيلية مسطحة من طرازي نامر وميركافا.
2: تحية لكم من جديد، الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، مستمرون معكم من الجزيرة في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران، وأضاف أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق وبأن القادة في طهران يعلمون ذلك جيدا. من جانبه نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إنها تعتقد بأن هناك فرصة خلال 24 ساعة لتحقيق نوع من الاختراق في المفاوضات بشأن إيران. بدورها نقلت ورسي جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب لم يغلق الباب نهائيا أمام توجيه ضربات لإيران إذا فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق مرض، مضيفة أنه أبلغ مساعديه في اجتماع عقده يوم الجمعة رغبته بمنح دبلوماسية مزيدا من الوقت. من جانب آخر قال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن إيقاف الحرب على كل الجبهات هو المدخل الأساسي للحديث بشأن أي تفاوض قادم. وأضاف المصدر أنه لا وجود لأي اتفاق نهائي حتى الآن، وبأن العمل جار على تقليص الهوة بين طهران وواشنطن. كما أكد المصدر للجزيرة أن مسار وقف الحرب وإنهاء الحصار الأمريكي وتأمين استقرار مضيق هرمز يشكل أولوية. وشدد المصدر الإيراني على أن الدورة دولة قطر المساندة والداعمة للوسيط الباكستاني حيوي ومهم وجوهري. من جانب آخر قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي في إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني وضمن تشاور وتنسيق إقليمي مع الأشقاء في باكستان ودول المنطقة. وقال المصدر إن دولة قطر تؤكد تقديرها للدور المحوري لباكستان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وأوضح المصدر الدبلوماسي القطري للجزيرة أن دولة قطر تؤكد موقفها الداعمة للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد في المنطقة. في الأثناء قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث في اتصال مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان جهود الوساطة الباكستانية وتنسيق الجهود لخفض التصعيد. الخارجية القطرية قالت أيضا إن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تجاوب الأطراف مع الوسطاء للتوصل إلى اتفاق مستدام. وبالتزامن قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران لا تعني بالضرورة الوصول لمرحلة حاسمة في المفاوضات. في الوقت نفسه تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوبي وشرقي لبنان، وقال حزب الله بأنه قصف بقذائف مدفعية قوات إسرائيلية عند أطراف دير سريان جنوبي لبنان، وبأنه تصدى بصاروخ أرض جو لمسيرة إسرائيلية في أجواء البقاع شرقية لبنان. مشاهدينا نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد التفاصيل. أنس الصبار مراسل الجزيرة ينضم إلينا من واشنطن، ومحمد البقالي مراسل الجزيرة ينضم إلينا من طهران. ننطلق معك أنس الصبار وآخر التصريحات والمواقف الأمريكية.
4: صحيح محمد، وفق ما ينقل في الصحافة الأمريكية فإن الوسطاء يسابقون الزمن في ظل حديث عن أن الساعات 24 المقبلة ستكون حاسمة. هذه الساعات مضى منها بضع ساعات حقيقة، لأن هذه التقارير نشرت قبل نحو 3 أو 4 ساعات، وبالتالي هذه المهلة التي يبدو وكأن الأمريكيين قد تحدثوا عنها للوسطاء ونقلت بعد ذلك إلى الإيرانيين هي الفترة التي من المتوقع أن يحدث فيها اختراق، وإلا فإن خيارات أخرى ستدرس من طرف الجانب الأمريكي خاصة تلك المتعلقة بالعمل العسكري. الحديث يدور عن أن الوسطاء يسعون مع الإيرانيين والأمريكيين للتوصل إلى اتفاق، هذا الاتفاق يكون قصير الأمد محدد بمدة زمنية على شكل مذكرة تفاهم يتم بموجبها إنهاء الحرب وتخفيف الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، إضافة إلى إعادة الحركة ولو جزئيا لمضيق هرمز. الخلافات هنا تكمن فيما يطلبه الجانبان وتحديدا في الأولويات. الأمريكيون مثلا يطالبون بأن يدرج البرنامج النووي الإيراني أو بعض من جزئيات الحوار بشأن هذا البرنامج ضمن الاتفاق الأولي، مثلا أن تتخلى إيران أو أن تعلن صراحة بأنها ستتخلى عن مخزونها من اليورانيوم المخصب وأن ينقل خارج البلاد. كان الأمريكيون قد طالبوا بأن ينقل إلى الولايات المتحدة، وهذا ما قاله الرئيس دونالد ترامب. هذا مثال فقط من بين بعض المواضيع العالقة بالنسبة للأمريكيين فيما يتعلق بالبرنامج النووي، ومن بين ذلك بطبيعة الحال المدة التي ستمنع فيها إيران من تخصيب اليورانيوم. الإيرانيون وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية يطالبون بإنهاء الحرب، إعادة الأمور إلى طبيعتها فيما يتعلق بالموانئ الإيرانية، والحصول على بعض الأموال. هذه الأموال التي توصف أحيانا بأنها جزء من مساعدات مالية في الصحافة الأمريكية، لكن مما نقرأه من تصريحات المسؤولين الأمر يتعلق بالإفراج عن أصول مجمدة للإيرانيين أو حتى رفع للعقوبات المتعلقة بالقطاع النفطي الإيراني. وبالتالي هذا ما يجري على الأقل خلال الساعات القليلة الماضية. الرئيس دونالد ترامب في تصريحاته اليوم أو ما نقل عنه أيضا من متحدثين باسم البيت الأبيض أو مسؤولين في إدارته، الحديث يدور عن أن اجتماعا لمجلس الأمن القومي نوقش خلال هذا الاجتماع بحضور نائبه جي دي فانس ووزير الحرب بيت هيكسيث، إضافة إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA جون راكليف. الحديث يدور عن أن خيارات وضعت على طاولة الرئيس دونالد ترامب، وبعد ذلك قال مصدر للجزيرة إن رئيس هيئة الأركان المشتركة قدم لي الرئيس أيضا بعضا من الخيارات العسكرية المتعلقة بهذه الحرب على وجه الخصوص، وبحثت هذه الخيارات. لكن الرئيس دونالد ترامب لم يقرر بعد، لم يتخذ قرارا بشأن اتخاذ أو العودة إلى العمليات العسكرية، يريد أن يمنح الدبلوماسية فرصة. وتقرأ هذه التصريحات في سياقين، السياق الأول يقول إنها حقيقية والرئيس دونالد ترامب سيصبر وسيمنح الدبلوماسية فرصة كما فعل خلال الأسابيع الماضية منذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ، وآخرون يرون في ذلك مراوغة سياسية ومحاولة لإخفاء أمر ما قد يكون استعداد لجولة أخرى من العمليات العسكرية ضد إيران. الفريق الثاني يبرر ذلك بأن الرئيس قد ألغى مشاركته في فرح وعرس لابنه كان سيعقد في جزر البهامز، وقرر البقاء في البيت الأبيض. عادة يسافر ليقضي عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه مارلاغو بولاية فلوريدا، لكنه قرر البقاء هذا الأسبوع في واشنطن، ويقولون إن الأمر قد يتكرر مثل ما كان في الحالتين السابقتين. كانت هناك مفاوضات وقررت الولايات المتحدة أن تهاجم إيران. محمد،
2: أشكرك أنس صبار. محمد البقالي متابع معك أيضا آخر المسجدات القادمة من طهران، تصريحات ومواقف.
5: بالفعل محمد، الوضع هنا في طهران هو وضع حالة استعجال، هذا هو الإحساس العام لدى الوسطاء الذين توافدوا على طهران بغية الحصول على ما يمكنه إنقاذ هذه الهدنة وتجنب عودة الحرب. هذا الإحساس بأن النافذة الزمنية التي فتحت قصيرة يوجد هنا ونلحظه، وهناك زخم كبير وهذا الأمر واضح، ولكن رغم ذلك طهران تقول إنها غير مهنية لا بمهل ولا بإنذارات من قبل الولايات المتحدة، وأنها تدرس المقترحات الأمريكية وتتبادل الرسائل، ولكنها لا تقبل التعامل تحت الضغط وتحت التهديد. ولكن على الأقل على مستوى الوسطاء يمكن أن نلحظ بشكل واضح عملية الاستعجال هذه، بما يفيد أن المهمة كأنها لو كانت مهمة اللحظة الأخيرة قبل أن تشهد أو قبل أن يشهد الوضع برمته تحولا كبيرا، يا إما في اتجاه الدبلوماسية أو في اتجاه السيناريو الأسوأ. ولكن إذا كان هذا الزخم يشير ربما إلى احتمالات تحقيق تقدم، وهناك اعتراف بأن التقدم قد تحقق على مستوى المسار الدبلوماسي على أكثر من قضية، فإنه في نفس الوقت هناك تأكيد بأن هذا التقدم الذي تحقق لا يكفي للحديث على أن سيناريو الحرب قد تم تجنبه بشكل كامل، بل العكس هو الصحيح. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول إن قضايا وإشكالات ونقاط خلاف جوهرية وأساسية وجدية ما زالت تفصل بين الفريقين، وهو ما يعني أن الأمور ما زالت في الحقيقة مفتوحة على كل الاحتمالات، بل إنه في السياق الراهن يمكن أن نفهم بأن ربما السياق الأسوأ يبدو هو الأقرب في هذه اللحظة، ذلك أن مقياس التفاؤل ربما كان مرتفعا البارحة في حدود معينة عندما تم الإعلان عن وصول قائد الجيش الباكستاني، وفهم ذلك بأنه يحمل إشارة إلى أن تقدما حقيقيا قد تحقق، وكان هناك حديث في واشنطن بشكل أكثر تفاؤلا، ولكن بعد ذلك عاد المتحدث باسم الخارجية ليقول إن وصول قائد الجيش لا يعني أن نقطة تحول قد حدثت، ولا يعني أن مسألة نقطة حاسمة أو أن المفاوضات قد وصلت إلى مرحلة حاسمة، وتحدث عن نقاط الخلاف. نقاط الخلاف التي يبدو أنها ما زالت في الحقيقة تدور حول نفس الفلك الذي كانت تدور فيه سابقا، مسألة إنهاء الحرب بشكل كامل، هذا مطلب أساسي بالنسبة لطهران، وهو ما يبدو أن واشنطن لا تقرها عليه. طهران تقول إنه قبل كل شيء يجب التوافق على إنهاء الحرب وفي كل الجبهات. ثم مسألة اليورانيوم المخصب دي النسبة العالية، نتحدث عن اليورانيوم بنسبة تخصيب 60%، يبدو أن واشنطن ما زالت مصرة على أن توافق طهران في الاتفاق الأولي على إخراجه من البلاد، بل إنها تطلب تسلمه، وهذا الأمر تقول طهران إنه غير ممكن وأنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسلم هذا اليورانيوم المخصب إلى واشنطن. هذا بالإضافة إلى مضيق هرمز أيضا. مضيق هرمز هو واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية. طهران يبدو أنها قد حسمت أمرها وأكدت بأنها ماضية في إدارة مضيق هرمز، ربما هي مستعدة على التفاوض على الصيغة وعلى الشكل، ولكنها غير مستعدة للعودة إلى ما كان عليه مضيق هرمز قبل هذه الحرب، أي أن يعود مضيقا مفتوحا وممرا للعبور دون قيد أو شرط. تقول إنه من هذا المضيق مرت سفن عسكرية ساهمت في الهجوم على إيران، ثم إنها تقدم خدمات لهذا المضيق كي يبقى مفتوحا في وجه السفن، وهذه الخدمات منها جزء منها خدمات أمنية خدمات بيئية، وتقول إن من حقها أن تتلقى مقابلا على هذه الخدمات، وهذا الأمر بطبيعة الحال ترفضه واشنطن. إذا أخذنا كل هذه الخلافات وأضفنا إليها التصريحات التصعيدية التي صدرت والتي نقلتها وكالة تسنيم التي تحدثت عن مصادر عسكرية بأن العدو إذا أخطأ مرة أخرى فإن الحرب ستذهب إلى مناطق أخرى وبأساليب وتكتيكات واستراتيجيات جديدة، فهذا يعني ربما أن الأجواء في الحقيقة ملبدة بكثير من الغيوم.
2: أشكرك جزيل الشكر محمد البقالي، كنت معنا من طهران. يكتنف الغموض مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب الذي يوصف بأنه أعقد ملفات التفاوض بين إصرار واشنطن على إخراجه من إيران ورفض طهران لذلك. نسلط الضوء في هذا التقرير على تقنية شحن ونقل اليورانيوم ومحاذيرها لوجستيا وصحيا وبيئيا.
6: اليورانيوم عالي التخصيب، المادة الأخطر على وجه الأرض. تمتلك منها إيران مخزوناً يقدر بنحو 10,000 كيلوغرام، بينها 440 كيلوغراماً مخصبة بنسبة 60%، وهي النقطة الأقرب تقنياً لصنع أسلحة نووية. وبينما تتزاحم النقاشات وتحتدم الأفكار والأطروحات بحثاً عن اتفاق ينهي أخطر جولات الصراع الأمريكي الإيراني وأعقدها، وما بين فرضيات تصفير التخصيب وتصفير التخزين وما يمكن أن تبوح به ردود الجانبين عن سقوف التفاوض ومدى المناورة لكل من واشنطن وطهران، تبرز التساؤلات: ماذا لو قبلت إيران بتصفير التخزين؟ ما هو مصير مخزوناتها؟ وإذا تحقق سيناريو النقل، كيف سيتم نقل مواد بهذه الخصائص وهذه الدرجة من الخطورة؟ وما هي المحاذير لوجستياً وتقنياً وصحياً وبيئياً؟ ينقل اليورانيوم المخصب عبر إجراءات هندسية ولوجستية بالغة التعقيد تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يتم شحن اليورانيوم خلال دورة تخصيبه بأشكال مختلفة، إذ لا ينقل اليورانيوم كمادة سائلة، بل يجري تحويله إلى مادة صلبة تشبه المسحوق أو ما يسمى بالكعكة الصفراء إذا كان خاماً، وهو ذو إشعاع منخفض جداً، لذا يعبأ في براميل حديدية سعة كل منها 100 لتر وتنقل داخل حاويات شحن عادية. أو بعد تحويله إلى غاز سداسي فلورايد اليورانيوم، ثم يتم تبريده ويخزن في أسطوانات فولاذية سميكة مقاومة للضغط والصدمات والحرائق العالية. بعد التخصيب يصنع اليورانيوم على شكل قضبان وقود صلبة. إشعاعها منخفض ولا تحتاج إلى دروع ثقيلة، لكنها تنقل في حاويات تمنع تعرضها للتلف الميكانيكي أو الرطوبة. رابعاً، الوقود المستنفد، وهي مادة عالية الإشعاع والحرارة، تنقل حصرياً داخل حاويات ضخمة للغاية من النوع باء، مصنوعة من الفولاذ والرصاص، تزن عشرات الأطنان لامتصاص الإشعاع. لوجستياً، عادة ما يستخدم النقل البحري للشحنات الدولية الضخمة، كما هو الحال بالنسبة لمخزونات إيران، ويتم تحميل الطرود

0: في هذه الحالة على متن السفن بطريقة آمنة تتماشى مع قواعد السلامة البحرية. وتضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعايير الدولية التي تنطبق على جميع وسائل النقل، وتكون السفن المخصصة لهذا النوع من العمليات مزودة بأنظمة دفع مزدوجة وجدران عزل مضاعفة ضد الغرق وضد الصدمات. لاحقاً تجهز الشحنات بأنظمة تتبع دقيقة وحماية استخباراتية وعسكرية لضمان عدم تعرضها للسرقة أو التخريب. وتخضع عمليات النقل للوائح النقل الآمني التي تصدرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تلزم الدول بتطبيق معايير صارمة للوقاية من الإشعاع وتوزيع الأحمال. ورغم كل اللوائح والإجراءات الصارمة، إلا أن المخاطر تظل محتملة، ودراستها وتوقعها يظل جزءاً من عملية التأمين. فماذا لو طرأت مشكلة أثناء نقل المواد المشعة؟ بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينقل سنوياً بانتظام نحو 20 مليون شحنة من المواد النووية وغيرها من المواد المشعة. تنص الوكالة على وجود ترتيبات طوارئ لدى المرسلين والناقلين، وتجرى دورات تدريبية ومناورات وتمارين منتظمة للتأكد من أن جميع الأشخاص المعنيين يعرفون ما يجب فعله. لم يسبق أو وقع أي حادث تسبب في تمزق أو تسرب حاوية نقل من النوع باء، إذ تتميز هذه الحاويات بخصائص أمان عالية، كما أن سفن النقل صممت خصيصاً لتحمل الاصطدام الجانبي مع ناقلة نفط كبيرة. وفي حال غرق السفينة ستبقى البراميل سليمة لسنوات عديدة، وسيكون انتشالها ممكناً، إذ ستعمل أجهزة الرصد على تشغيل البراميل ومراقبتها، ولكن العملية لا تخلو من مخاطر. فبعض مركبات اليورانيوم خاصة عند تخزينها أو نقلها لفترات طويلة قد تتعرض لارتفاع تدريجي في درجة حرارتها نتيجة ما يعرف بالتحلل الإشعاعي الذاتي، وهو ما قد يرفع احتمالات إجهاد جدران الحاوية، وقد تظهر تشققات دقيقة أو يتأثر نظام العزل. وحتى الأخطاء الصغيرة قد تتحول إلى كوارث بسبب طبيعة المواد المنقولة، فأي اهتزاز زائد قد يسبب احتكاكاً وبالتالي تلفاً في الحاوية، كما أن الصدمات الميكانيكية أثناء التحميل والنقل قد تسبب تشققات طفيفة يمكن أن تؤدي إلى تسرب لاحقاً. هذا وتظل فرضية الخطأ البشري في الإغلاق أو التثبيت والتحميل قائمة. بيئياً وصحياً، تحذر دراسات من أن سداسي فلورايد اليورانيوم عند تسربه قد يشكل خطراً كبيراً عند تفاعله مع الغلاف الجوي، ما يحوله لمركبات يمكن أن تسبب تهيجاً حاداً للجهاز التنفسي والعيون وتآكلاً للجلد عند التعرض المباشر. كما يمكن أن يبقى في الجو على شكل غبار دقيق أو ترسب على التربة والمياه. وبالتالي فإن التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب عملية بالغة الحساسية، ليس فقط لأنه مادة نووية مشعة وخطرة ومستخدمة عسكرياً، بل بفعل خصائصه الفيزيائية والكيميائية، ما يجعل نقله وتخزينه مخاطرة تقتضي معايير صارمة وأخطاء صفرية. فما بالك بوجوده في قلب أنشطة عسكرية مضت وأخرى قد تندلع في أي لحظة.
1: من واشنطن بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بضيفينا الكريمين. سيد بيتر، تبعت كل هذه التصريحات لدونالد ترامب، ما نشرته أكسيوس، الحراك المتسارع في طهران، ذهاب قائد الجيش إضافة إلى وزير الداخلية الباكستاني الذي هو فعليا في طهران، الحديث عن دور قطري مساند للوسيط الباكستاني رسميا، كل هذه المعطيات الجديدة، هل يمكن أن تعطينا نظرة لأفاق توصل إلى اتفاق على الأقل من وجهة النظر الأمريكية؟
2: طاب صباحكم وشكرا على الاستضافة أولا، وتحيتي للسيد حداد في طهران. يؤسفني أن أقول بأنه بمرور كل ساعة أنا أزداد تشاؤما من أن الخطوة التالية في هذه العملية ستكون لن تكون سلمية. إيران تتعنت على مدى أسابيع وهم ليسوا جادين حول التفاوض، فهم جادون فعلا فقط بالقضايا التي تؤثر تأثيرا سلبيا على إيران فقط. وفي الحقيقة هم استخدموا هذه الأزمة لتوسيع نطاق رقعة انتشارهم وسيطرتهم على التجارة في منطقة الخليج، وخاصة من خلال استيلائهم غير القانوني وحصارهم غير القانوني لمضيق هرمز التي أتبعت تهديداتهم بالسيطرة على قابلات تحت الماء المطورة في الماء التي تحمل من خلالها إشارات الإنترنت والهواتف. إذن يبدو لي أن إيران تستعد لحرب مقدسة، فالمتطرفون الدينيون الذين اختطفوا الثورة الشعبية ضد الشافعي العام 1979 يأملون بتحقيق ذلك من أجل إنشاء عهد جديد في منطقة الخليج وربما في أنحاء العالم أيضا.
1: ولكن سيد بيتر، ربما الإشارات القادمة من واشنطن، تصريح ماركو روبيو أن هناك تقدما ما في الاتفاق، ترامب الذي يقول بأنه سيتم إنهاء هذا الأمر قريبا جدا، المصادر المطلعة لوصل جورنا التي قالت بأن ترامب قال لمساعديه في اجتماع الأمن القومي الجمعة بأنه يريد أن يعطي وقتا للدبلوماسية، كل هذا ربما قد يأتي مخالفا لتوقعاتك سيد بيتر.
2: نعم، هو أعطى الدبلوماسية فرصتها، ونحن نحاول الدبلوماسية أكثر من فترة بقاء النبي نوح على ظهر السفينة. إيران تتعنت، إيران ليست جادة، إيران تحاول كسب الوقت، إيران ليست جادة بالتخلي عن ملفها النووي، وهذا هو مصدر هذه الأزمة. فالملف النووي الإيراني هو تهديد لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو تهديد للولايات المتحدة. إيران جعلت هذا الأمر أمرا واضحا تماما على مدى 50 عاما التي بقي بها هذا النظام في السلطة. هم يريدون السلاح النووي وسوف يحصلون على السلاح النووي وسوف يستخدمون السلاح النووي، وكل بلد على ظهر البسيطة باستثناء كوريا الشمالية ملتزم باستخدام السلاح النووي إذا ما امتلكوه كوسيلة دفاع فقط. إيران تريده سلاح استخدام لأغراض هجومية، ومهما حاول الرئيس ترامب منحهم الفرصة للتخلي عن ذلك، لا أعتقد أن الناس الذين هم في السلطة الآن في طهران حاليا راغبون في تحقيق ذلك.
1: أستاذ مختار حداد، هل إيران تنظر للأمر بالعين ذاتها؟ في تقديرك ما هي آفاق الوصول إلى اتفاق، خاصة أن هناك تسارعا قد يكون غير مسبوق في طهران واجتماعات مستمرة خلال الساعات الماضية بخصوص محاولة جسر الهوة كما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيفكم والمشاهدين الكرام. في الحقيقة هناك نرى يعني جهودا ممتازة وجهودا مهمة في مجال الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يعني جهود من جانب باكستان، وكذلك يعني الوساطة القطرية التي تأتي دعما للوساطة الحالية بين إيران والولايات المتحدة، ولكي تدفع هذه الوساطة إلى الأمام، وهذا مهم للغاية. في هذه المرحلة المهمة والحساسة، ولكن هناك يجب أن نرى ماذا يدور في الطرف الآخر. يعني قبل ذلك، أولا إيران تفتقد أي ثقة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة مرتين نسفت طاولة المفاوضات، وعندما نسفت طاولة المفاوضات يعني استخدمت المفاوضات كأرضية للهجوم على إيران، طعنت إيران كطرف في المفاوضات، إلى جانب كذلك طعنها للوسطاء الذين كانوا يبذلون جهودا حميدة وجيدة من أجل التوصل إلى الاتفاق، بالرغم من إيجابية يعني حتى تلك المفاوضات في بعض ما تم التوصل إليه. فالآن يعني إيران ترى بأنه من ناحية ممكن أن الولايات المتحدة تستغل هذه المرة كذلك المفاوضات من أجل القيام بالحرب والعدوان، ويعني تجاوبا لمساعي العامل المخرب في هذه المفاوضات دائما هو الكيان الصهيوني، واساسا يعني الرئيس الامريكي دخل هذه الحرب من اجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. وفي الحقيقه يعني ايران لماذا الان فصلت المسارات؟ هذه نقطه مهمه للغايه، لانه ايران تقول في المسار الاول يعني في الشهر الاول امريكا تثبت انها تريد ان تنهي هذه الحرب وتنتهي هذه الحرب، وفي الثلاثين يوم التالية يعني هذه العملية كلها تستغرق شهرين، هناك يتم بعد نهاية الحرب ودعم ذلك من خلال قرار في مجلس الأمن الدولي، هناك يتم يعني كذلك التوصل إلى اتفاق في برنامج إيران النووي، وإذا حدث ذلك هذا سيسهل المفاوضات يعني في برنامج إيران النووي، لأنه يعني هناك قلت موضوع عدم الثقة هو يعني جاء بسبب كل هذا السلوك الأمريكي خلال هذه الفترة، ولكن في نهاية المطاف هناك المفاوض عفوا الوسيط يلعب دورا رئيسيا ومهما، ولكن الكرة هي تبقى في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعني سلوكها حتى جعل حلفائها في مختلف دول العالم ومن حلف الناتو لا يثق يعني بهذه الإدارة الأمريكية.
1: طيب سيد بيتر، في إطار كل هذه المفاوضات المستمرة، وقلت قبل قليل بأن دونالد ترامب منح وقت للدبلوماسية وبأنه يفضل الدبلوماسية في هذا الإطار، إلى أي مدى تعتقد بأن تفضيله للدبلوماسية هذا يجعله يقبل بتقديم تنازلات ما من أجل تحقيق إنجاز؟
2: أولا دعني أقول أنا آمل أن أكون مخطئا في ظني، وأنا بصدق وصراحة آمل أن أكون مخطئا. فجولة جديدة من العمل العسكري في الخليج ليس لصالح الشعب الإيراني، أمريكا ليست في حرب مع الشعب الإيراني، وهو ليس بصالح العرب في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ليس لصالح أمريكا. لكنني لا أعتقد أن إيران مخلصة، أعتقد أن إيران تريد كل شيء يمكن أن تحصل عليه من البداية، وبعد ذلك ستؤخر وستنكر، و أي محادثات لاحقة فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وأعتقد أنها بذلك تكون ذكية. لكن عودة إلى التصريح الذي صدر باسم المرشد الأعلى آية الله خامنئي قبل 3 أسابيع بأن امتلاك سلاح نووي ودفع الولايات المتحدة خارج منطقة الخليج والسيطرة على المنطقة، وهذا ما يعرض القيادات في قطر والسعودية ومصر والبحرين والإمارات وعمان في أماكن أخرى، واستبدال هذه القيادات بقيادات تتماشى أيضا أكثر مع ما يريده قادة الإرهاب في طهران وما يفعله قادة الإرهاب في طهران. أمريكا لم تهاجم إيران من دون استفسار.
1: نعم. طيب سيد بيتر، أشرت إلى الكثير من النقاط، اسمح لي فقط أن نوجهها إلى الأستاذ مختار حداد لمعرفة إن كان ما يدور في إيران هو ما يشير إليه سيد بيتر خاصة فيما يتعلق بالسلاح النووي؟
3: السيد بيتر دائما لديه بعض التهيؤات، ومنها التصريح الذي الآن نسبه لقائد الثورة الإسلامية. أصلا قائد الثورة الإسلامية لم يتحدث عن امتلاك إيران ل يعني القنبلة النووية. أعتقد هو يشاهد ممكن برنامج مفبرك، أو لديه يعني بعض المواقع الصفراء يقوم بقراءتها في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذا غير صحيح أن يكذب وينسب مثل هذا الشيء. الوحيد الموجود من القيادة الإيرانية وخاصة قائد الثورة الإسلامية الشهيد، والذي الجميع يستمر على تلك الفتوى، هو فتوى تحريم صنع القنبلة النووية. أسأله لماذا وما هو رأيه بالأسلحة النووية الإسرائيلية؟ ما هو رأيه بالإبادة الجماعية التي تقوم بها الكيان الصهيوني؟ قادة الإرهاب هم في الولايات المتحدة الأمريكية، قادة الإرهاب في الكيان الصهيوني، قادة الإرهاب هؤلاء الذين يحكمون الولايات المتحدة الأمريكية، وفي اليوم الأول يقومون باستهداف المدرسة في ميناب الذي أدت إلى استشهاد 168 طفلا، وكذلك استهداف الملعب الرياضي للفتيات في مدينة لاميرد، واستهداف المدرسة في مدينة أبيك في قزوين الذي استشهد فيها كذلك طلاب، والكثير من الأمثلة. وقادة الإرهاب هؤلاء الذين يستهدفون مسؤولين رسميين لدولة، وعلى رأس رأينا يعني هناك يتم استهداف
1: قائد أعطيتك
3: الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أعطيتك حقك في الرد في 30 ثانية. هل يمكن لإيران أن تقدم أي تنازل للوصول إلى اتفاق، خاصة أن نتحدث عن حراك متسارع حالياً؟
3: إيران أبدت باعتقادي المرونة الكبرى في هذه المفاوضات والمفاوضات السابقة. التنازل والمرونة يجب أن يأتي من واشنطن لكي يساعد يعني هذه الوساطة وهذه المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. شكرا موصول لك. ضيفنا من واشنطن بيتر روف، الكاتب في مجلة نيوزويك. الآن إلى فقرة سياق الحدث مع محمد حمدان، الذي يناقش جهود الوساطة الباكستانية المكثفة لمحاولة سد الفجوات بين واشنطن وطهران.
4: مرحبا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، هذه الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر، بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران، تزامنا مع استمرار الطرفين بالتلويح بأوراق القوة. تسابق إذن إسلام أباد الزمن عبر حراك رفيع المستوى لوزير داخليتها وقائد جيشها في طهران، سعيا لتقريب وجهات النظر وحسم النقاط الخلافية، حيث يصر الجانب الأمريكي على أن يكون الاتفاق شاملا، ومن أهم بنوده الملف النووي واليورانيوم المخصب، الذي ترى واشنطن أنه يجب أن ينقل خارج إيران تزامنا مع فتح مضيق هرمز، بينما ترغب طهران في اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب ثم التفاوض في مرحلة أخرى على بقية الملفات. فهل تنجح هذه الوساطة إذن في صياغة اتفاق شامل أو جزئي، أم سنكون أمام تصعيد عسكري وعودة للحرب؟ فاعلون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم باكستان والولايات المتحدة الأمريكية وإيران. تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشار إلى أن بلاده تفعل في إيران ما فعلته في فنزويلا، مشيرا إلى أن إيران تتوق بشدة للتوصل إلى اتفاق. الموقف الأمريكي عبر عنه كذلك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قال إنه يعتقد بوجود تقدم في المفاوضات، لكن الطرفين لم يقتربا من النهاية بعد، معبرا عن رغبته في التوصل لاتفاق يشمل فتح مضيق هرمز وتخلي إيران إذن عن برنامجها النووي. روبيو أيضا قال إن بلاده تنسق مع عدة دول على رأسها باكستان، وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك خطة بديلة في حال رفضت إيران فتح مضيق هرمز. أما في إيران، فالخارجية الإيرانية قالت إن المفاوضات مع أمريكا تمحورت حول المطالبة بحقوق طهران مقابل مطالبة واشنطن بالتخلي عنها. اعتبرت الخارجية الإيرانية أن ما تطالب به طهران هو حقها بالاستخدام السلمي للطاقة النووية المكفول في معاهدة حظر الانتشار النووي. والطرف الثالث أي الوسيط الباكستاني عبر هو الآخر عن موقفه، عبر

0: تفريق هرمز وبالتالي الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. في هذه التفاصيل نتعرف إذن مع صهيب العصا عبر الخريطة. صهيب، إذن ما الذي يتم التفاوض عليه الآن؟
1: الآن محمد نحن أمام مسارين، المسار الواقعي المفروض حاليا من إغلاق لمضيق هرمز كما نعلم بحسب القوات الإيرانية الحرس الثوري، من حصار بحري أمريكي على الموانئ الإيرانية ومنع السفن الإيرانية من التحرك ذهابا وعودة إلى إيران عبر إغلاق خليج عمان عبر القطعة البحرية الأمريكية المنتشرة في بحر العرب. بالمناسبة أيضا هناك حاملة طائرات فرنسية تشارل دي غول قادمة إلى المنطقة، حسب التقارير يقال بأنها عبرت قناة السويس وتتحرك بالبحر الأحمر باتجاه خليج عدن، أيضا مدمرة بريطانية في طريقها إلى المنطقة. أيضا التقارير تقول بأنها عبرت قناة السويس جنوبا باتجاه البحر الأحمر وباب المندب ومن ثم الوصول إلى المنطقة. وبالتالي الآن نحن نتحدث عن ضغط عسكري من كلا الطرفين، الإيرانيون يشدون من قبضتهم على المضيق والأمريكيون يشدون من قبضتهم على القبضة الإيرانية. ما هو الموضوع على الطاولة؟ كما نعلم هناك الملف النووي الإيراني هو الأهم. لماذا؟ الأمريكيون يتحدثون عن الحصول على اليورانيوم المخصب. إذا ما تحدثنا عن اليورانيوم المخصب محمد فنحن نتحدث عن أكثر من 9 طن من اليورانيوم المخصب، ولكن الأزمة هي في هذه الكمية 400 كيلوغرام تقريبا المخصب بنسبة تزيد عن 60% أو وصلت إلى حد 60%. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يريد الحصول على هذه 400 كيلوغرام. الإيرانيون يقولون أن هذه الكمية مدفونة في نقاط مختلفة لا يمكن الوصول إليها، وأهمها منشأة فوردو في قم ومنشأة نطنز في أصفهان. هاتان المنشأتان على التحديد هما أكثر منشأتين تعرضتا للقصف والضربات منذ حرب 12 يوما في حزيران وحتى هذه الحرب. الإيرانيون يقولون الآن أنه لا يمكن الوصول إلى هذا اليورانيوم الموجود. بالمجمل الأمريكيون يريدون ملف فصل الملفات، انهاء ملف اليوران او يريدون
0: هرمز،
1: يريدون تشبيك الملفات، عفوا الامريكيون يريدون
0: أمريكيون
1: حزمه واحده، الملف النووي برنامج الصاروخ وما الى ذلك. الايرانيون يريدون تفصيل الملفات هرمز، وقف الحرب، ومن ثم نتحدث عن العقوبات، ومن ثم نتحدث عن النووي شيئا فشيئا حتى نتفق على جميع السيناريوهات. ولكن بالمجمل نحن نتحدث ايضا عن قدرات امريكيه في المنطقة، حاملتي الطائرات بعشرات السفن بآلاف الجنود الموجودين في المنطقة الذين يهددون إيران، وأيضا في إيران لديها القدرات العسكرية التي لا يمكن للأمريكيين أن يتغاضوا عنها ويركزون عليها، منها ما نشاهده على الشاشة من الطائرات المسيرة والغواصات والألغام البحرية والزوارق السريعة وما إلى ذلك. وبالتالي نحن نتحدث عن محاولة لفكفكة هذه الأزمة، ولكن حتى هذه اللحظة يبدو أننا نسير نحو مزيد من التعقيد رغم التحركات الدبلوماسية، لأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء جدي موضوع على الطاولة يمكن الحديث بأنه قد يشكل نافذة للخروج من هذه الأزمة.
0: ربما نكون أمام ساعات حرجة بالفعل. صهيب، شكرا جزيلا لك، وهذه المعطيات التي أفادنا بها زميلنا صهيب سنطرحها طبعا في نقاشنا مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري. مرحبا بك دكتور محجوب. قبل أن نبدأ النقاش في هذه النقاط والاحتمالات، نستعرض إذن أوراق الضغط والقوة إضافة إلى نقاط الضعف لدى الأطراف، ومنها كما يرى الدكتور محجوب الولايات المتحدة تمتلك ورقة العقوبات الاقتصادية وتأثيراتها الداخلية على إيران، إضافة إلى التعزيزات العسكرية الكبيرة في المنطقة وكذلك الحصار البحري، لكن في المقابل ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة تؤثر على قطاعات حيوية مختلفة داخل أمريكا، ناهيك عن تحديات انتخابات التجديد النصفي. إيران لديها ورقة قوة تتمثل بأنها تعمل على إعادة بناء وإعمار القدرات العسكرية، إضافة إلى فرضها آلية جديدة للعبور في مضيق هرمز، ولديها أيضا نقطة قوة تتمثل في وجود انقسام دولي بشأن التعامل مع مضيق هرمز، لكنها في المقابل تعاني من تراجع في العوائد المالية، وذلك بسبب عدم القدرة على تصدير النفط، وهي كذلك غير قادرة على استيراد أكثر من 90% من احتياجاتها بسبب الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية على حياة الناس بسبب هذه الحرب التي تخوضها مع الولايات المتحدة. باكستان هي وسيط موثوق من الطرفين وحليف للولايات المتحدة وجار لإيران، لديها إذن شبكة علاقات داخل الدوائر الأمريكية والإيرانية وعلاقات قوية مع الوسطاء السابقين في الملف الإيراني الأمريكي، لكنها

0: لا تملك أدوات اقتصادية لازمة لإحداث فجوة والتوصل إلى حلول في الجوانب المعقدة من الصراع. إذن دكتور، كيف تنظر إلى أوراق القوة؟ وكذلك لنبدأ بالحديث عن أوراق كل طرف، ونبدأ بالولايات المتحدة.
1: لا شك محمد، الولايات المتحدة تستند إلى إمبراطورية عسكرية قوية، إمكانات عسكرية، تستند إلى قانون العقوبات، ما يسمى عسكرة العقوبات المالية، وبالتالي هي تخضع الأنظمة السياسية وليس فقط إيران. تحدث اختراقات كثيرة وضعف كثير في الدول. العقوبات الاقتصادية ليست أمرا بسيطا، العقوبات الاقتصادية قد تسقط دولا، وفعلا أسقطت دول كثيرة. فالمسألة الثالثة باعتقادي أن الولايات المتحدة أيضا تستند إلى ما تسمي إمكانية عزل إيران دوليا عبر دعوتها إلى تحالف دولي، وكما نعرف أن هناك قرار بحوالي 137 دولة يدعموه لأجل الذهاب إلى مجلس الأمن، وبالتالي محاصرة إيران سياسيا عبر عزلتها فيما تتخذه من إجراءات في مضيق هرمز. هذه أوراق قوة عند الولايات المتحدة لا يستهان بها. لكن الشيء المهم أن الولايات المتحدة رغم كل ذلك لازالت الحرب بالنسبة لأطراف أوروبية تعتبر غير مشروعة وغير قانونية.
0: لنسأل الطرف الإيراني، هل ما زالت بعد هذه المدة الأوراق القوة كما هي؟ الوقت ماذا يؤثر في أوراقها؟
1: الإيرانيون يستندون لفكرة أن هذا أنهم موجودون في جغرافيا وتم خوض الحرب ضدهم وهم في منأى عنها، وبالتالي هم يقولوا الجغرافيا تلعب دور معهم في بعدين، أن هذا الجغرافيا هي جغرافيتهم، وأن المضيق هرمز يقع ضمن الجغرافيا السياسية بالنسبة لهم، التي أصبح بالفعل المضيق الآن أصبح أهم من البرنامج النووي، وبالتالي من أجله تتقاطر الدول وتتوحد من أجل أن توقف مضيق هرمز. ثم المسألة الثانية، إيران أيضا تستند إلى فكرة أن فكرة العدوان عليها قد جمعت أركان المجتمع الإيراني خلف النظام، وبالتالي تقول أن شرعية النظام تم تجديدها بفعل هذه الحرب، وبالتالي هذه قوة لم تكن ربما تتمتع فيها قبل الحرب بسبب المظاهرات التي كانت في إيران.
0: كما أشرنا إلى الارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، نشير أيضا إلى تأثيرات الحرب على الداخل الإيراني. إيران تحدثت كثيرا عن قدرتها على تحمل الحصار والحروب لسنوات وآليات من العقوبات، لكن هل هذه المرة الأمر مختلف؟
1: بالتأكيد الأمر أصعب الآن. نحن نعرف أنه الموانئ الآن محاصرة من الولايات المتحدة، حوالي 90% مما تحتاج إيران لا يمكن أن تحصل عليه، فقط حوالي 10 أو 11% من موانئ بحر قزوين، وبالتالي الضغوط الاقتصادية كثيرة على النظام، ولذلك محمد النظام يسعى لرفع العقوبات في أول وقت مطلوب، لأنه إنهاء الحرب بدون رفع العقوبات لا يعتبر نصرا سياسيا ولا عسكريا بالنسبة للنظام السياسي في إيران.
0: لننتقل إلى باكستان، وقد أشرت دكتور إذن وجئنا على أوراق القوة لباكستان المتمثلة بالعلاقات والجوار. علاقات بين الطرفين والجوار، أيضا البناء على تجارب سابقة.
1: بالضبط.
0: هذا المستجد هل وجدت له أثر في الأيام الأخيرة، البناء على وسطات الآخرين السابقة؟
1: الباكستانيون لم ينقطعوا في تواصلهم مع الوسيط القطري ولا الوسيط العماني، ونحن نعرف أن الوسيط القطري منخرط في هذا التفاوض منذ الأيام الأولى فيه بأشكال متعددة. هنالك مكالمات هاتفية، هناك محادثات لا تخرج إلى العلن بشكل كبير، هناك أيضا نقاش مع الولايات المتحدة. نعرف أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد زار واشنطن، هناك أكثر من 4 مكالمات هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي والشيخ تميم بن حمد أمير قطر، وبالتالي نحن نتحدث عن جملة من المعطيات تقول أن الوساطة القطرية لا زالت حاضرة في هذا المشهد، وربما أن الأطراف لا تريد أن تركز بشكل أساسي على ما يسمى تعدد الوسطات. لا زالت كل الوسطاء يعتقدوا أن الوسيط الرئيسي هو باكستان، وأن كل ما يجري هو دعم لهذه الوساطة من أجل استكمال نجاحها.
0: إذن هل تشير إلى أن باكستان ربما تعوض القوة في ذاتها بقوى خارجية تدعمها وتؤثر في دورها؟
1: بالضبط. باكستان تقول بأنه كل من يمكن أن يساعد في إنهاء هذه الحرب ولديه أدوات ضغط معينة على الطرف الإيراني أو الطرف الأمريكي فلا مانع من انخراطه. خلينا نتذكر باكستان تربطها علاقات قوية مع دول الخليج بشكل عام، سواء كانت قطر أو عمان أو السعودية، وهذه الدول الثلاث كما نعرف الرئيس الأمريكي قال أن زعماءها اتصلوا معه وقالوا له أخر العمل العسكري، وبالتالي هذا واضح أن هناك معطيات تجري والباكستان تريدها وترحب بها.
0: إذن على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة رجحها دكتور محجوب الزويري. السيناريو الأول هو اتفاق إطاري شامل، طبعا يشمل الملفات، وقد أعطى

0: أهو الدكتور 4 من 5. الاحتمال الثاني هو مساو للاحتمال الأول، وهو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب بشكل كامل مع تأجيل ملفات أخرى إلى مرحلة ثانية، أي اتفاق جزئي. الخيار الثالث هو تصعيد عسكري، وذلك بنسبة 3 من 5. والسيناريو الرابع كما هو واضح التصعيد الأقل ترجيحا، وهو بقاء الوضع الحالي بنسبة 1 من 5. هذه هي الاحتمالات الأربع نتابعها على الشاشة. نعم. دكتور، والتي يعني وضحتها. نعم. اسمح لي أن أبدأ من الأخير.
1: أخير. نعم.
0: لماذا لا ترجح بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه وأعطيته نقطة؟
1: محمد، تكلفة الاقتصادية ليس على إيران ولا على العالم تزيد يوما بعد يوم. نحن نعرف الآن أنه هنالك حالة من الانهيار المتزايدة في اقتصاديات الدول بسبب هذا بسبب إغلاق المضيق. نحن مقبلون على الشتاء، فاتورة الطاقة ستزيد كثيرا على الدول، ستنعكس على حياة الناس، ستنعكس على سلاسل الإمداد في الغذاء، وستنعكس على كل الصناعات المرتبطة بالطاقة. وبالتالي نتحدث عن وضع تكلفته الاقتصادية عالية جدا حتى على الدول الأكثر استقرارا اقتصاديا. وبالتالي بالتأكيد الأطراف ترغب الخروج من هذا المربع إلى مربع آخر. ما هو؟ المفاوضات ستظهر لنا ذلك، لكن هذا المربع تكلفته عالية وغير
0: على الجميع.
1: على الجميع.
0: ومن أدوات الخروج من الوضع الحالي التصعيد العسكري،
1: لا شك، لأنه ببساطة الرئيس الأمريكي قالها وأعادها، يمكنه أن ينهي الحرب دون اتفاق، وقال أنه يمكن أن نعيد تدمير البرنامج النووي وننهي قصته. والرئيس الأمريكي بذلك وكأنه يقول قصة النصر بالنسبة له تدمير البرنامج النووي.
0: لننتقل إلى الخيارات الأكثر ترجيحا بنسبة متساوية. أنت تحدثت عن إطار اتفاق إطاري شامل، ما فرصة الوصول لذلك وكيف يحقق هدف الطرفين؟
1: الاتفاق الإطاري الشامل أقصد به هو أن يتم التوافق على ما يسمى بالحلول التدريجية، يعني يتم التوافق على فتح تدريجي للمضيق، رفع الحصار البحري، وترحيل قضية البرنامج النووي إلى المفاوضات التي تستمر 30 يوما. بهذا الشكل أولا معضلة المضيق تحل، الاقتصاد العالمي يمكن أن يبدأ بالتعافي، إيران تتعافى اقتصاديا لأنه ستصبح قادرة على استيراد ما تحتاجه ولو بشكل محدود بسبب العقوبات، وهذا يخلق نوعا من الانطباع السياسي العام على الاقتصاد العالمي، وفي نفس الوقت يجنب البلدين حالة الصراع العسكري. يعني بمعنى آخر الطرف الإيراني والأمريكي يذهبون إلى حالة من التوافق.
0: الاتفاق الجزئي ليس قريبا مما كانت تطرحه إيران؟
1: الاتفاق الجزئي مشكلته بأنه لا يمنح إيران ما تريده فيما يتعلق بفتح رفع الحصار البحري. بعبارة أخرى يبقى الحصار البحري إلى حد ما أمره غامض،
0: تستخدمه الولايات المتحدة كضمانة؟
1: بالضبط، وإيران لا تريد ذلك. إيران تريد أن تقول أن ما حصل بعد الحرب، إغلاق المضيق والحصار، يرفع أولا ثم نذهب لنناقش القضايا الأخرى التي كانت موجودة قبل الحرب، من عقوبات، من برنامج نووي إلى غير ذلك.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب زويري. شكرا لكم مشاهدينا. انتهت هذه الفقرة التي قارنا فيها سياق الحدث. في أمان الله.
2: أثارت العقوبات الأمريكية الأخيرة على نواب من حزب الله ومسؤولين من حركة أمل وضابطين في الجيش اللبناني وجهاز الأمن العام، أثارت جدلا داخليا بشأن أبعادها ودلالاتها. فبينما دعا حزب الله الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ موقف واضح من الإجراءات التي استهدفت شخصيات رسمية، رأى آخرون أن العقوبات تحمل رسائل مهمة فيما يتعلق بملف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية.
3: لم تأتي العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على 9 أشخاص في لبنان بتهمة إعاقة جهود نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه في الدولة اللبنانية كسابقاتها. للمرة الأولى تشمل العقوبات ضابطا في استخبارات الجيش اللبناني وضابطا آخر في جهاز الأمن العام، بما حمل رسائل مباشرة للأجهزة العسكرية بشأن علاقاتها مع الحزب. وإلى هذين الضابطين يضاف مسؤولان في حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري وهو المفوض السياسي عن حزب الله. ولم يكن إدراج اسم السفير الإيراني المعين لدى بيروت ضمن لائحة العقوبات بعيدا عن سلسلة الرسائل لناحية ارتباطات الحزب الإقليمية، بالإضافة إلى 3 نواب حاليين عن حزب الله بينهم حسن فضل الله المكلف بالتواصل مع الرئيس اللبناني، ونائب ووزير سابق هو محمد فنيش عضو مجلس شورى القرار أي الهيئة القيادية والسلطة العليا في الحزب.
4: السؤال الأساسي الذي يطرح يعني يطرح بوجه الحكومة اللبنانية أو السلطة اللبنانية باعتبار أن العقوبات الأمريكية طاولت شخصيات رسمية في الدولة اللبنانية سواء بالأمن العام اللبناني أو بالجيش اللبناني، ما يضع الحكومة أمام موقف يجب أن تتخذه.
3: اللافت أيضا في العقوبات هو توقيتها قبل أيام من اجتماع تفاوضي أمني بين لبنان وإسرائيل في مقر البنتاغون برعاية أمريكية يفترض أن يناقش قضايا تقنية. ليس هذا فحسب، فهناك مسار تفاوضي سياسي ستعقد جولة جديدة بشأنه مطلع الشهر المقبل في واشنطن. أيضا
5: جرس انذار أو رسالة أو تمنن بأن يكون هناك حكما وفد المؤسسة العسكرية لا غبار عليه، لأن كان هناك محاولات وحديث في الداخل اللبناني بكل أسف لمحاولة تطييف ليس فقط الوفد العسكري الوفد السياسي بل أيضا الوفد العسكري، وهذا أمر مرفوض.
3: وإزاء هذه الخطوات الأمريكية رأى حزب الله أن هناك ضرورة لموقف واضح من الحكومة اللبنانية، بينما قرأت حركة أمل في العقوبات استهدافا لدورها السياسي الحريص على الدولة. أما الجيش اللبناني فأكد أن جميع ضباطه يؤدون المهام باحترافية والولاء هو للمؤسسة العسكرية.
6: يزيد منسوب الضغوط على لبنان وهذه المرة على شكل عقوبات أمريكية على شخصيات لها دلالتها، ويتزامن كل هذا مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، ما يضع لبنان رسميا أمام موقف معقد بشأن المفاوضات المباشرة التي يرفضها حزب الله ويقول أنه لن يتعامل مع نتائجها. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
2: في خضم المعارك بجنوب لبنان أصبح حزب الله معتمدا بكثرة على المسيرات المعروفة باسم المحلقات الانقضاضية التي تستخدم ألياف ضوئية، وقد أثارت كثيرا من ردود الفعل في الداخل الإسرائيلي بسبب قدرتها على استهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي وإحداث خسائر. في هذا التقرير شرح لخصائص تلك المسيرة وقدرتها التفجيرية من خلال الذخائر التي تستطيع حملها وتسمح لها باستهداف دبابات ذات دروع متطورة.
7: بعيون محلقة ترصد هذه المسيرات الصغيرة أهدافها بدقة، ثم تلقي حمولتها على الهدف بدقة أكبر. مسيرات تكلف صانعها بضع مئات من الدولارات، لكنها تقلق منظومات دفاعية تقدر بالمليارات. إنها مسيرة من طراز FPV مزودة برأس حربي من سلسلة RPG-7 وتوجه عبر كابل من الألياف الضوئية، وبات حزب الله يكثف من استعمالها في ساحات المعركة بجنوب لبنان. فما الذي يجعلها بتلك الأهمية؟ الفهم يبدأ من تفكيك منظومتها الصناعية برمتها، وهي تتكون من 3 عناصر متكاملة. أولاً الطائرة نفسها مصنعة من مكونات تجارية معظمها صيني التصنيع وأجزاء مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد وبتكلفة تتراوح بين $300 و500 للطرازات البسيطة، وتصل إلى $4,000 للأكبر حجماً. ثانياً كابل الألياف الضوئية الذي لا يتجاوز سمكه سمك خيط لتنظيف الأسنان، يصل المشغل بالطائرة بشكل مادي مباشر ويبطل فاعلية أنظمة التشويش الإلكتروني بالكامل، إذ لا تصدر الطائرة أي إشارة كهرومغناطيسية قابلة للاستهداف. ويمكن أن يمتد الكابل لمسافة تتراوح بين 10 كيلومترات و30 كيلومترا، مما يسمح للطائرة المسيرة بالوصول إلى أهداف بعيدة. ثالثاً والأكثر أهمية، الحمولة أو قلب الضربة، وهي عبارة عن رأس حربي من قذائف سلسلة RPG 7. قذائف بجي 7 ليست نوعاً واحداً، بل عائلة متكاملة من الرؤوس الحربية المتخصصة. الطراز بجي 7 VL ذو قطر مقداره 93 ملمتراً، يخترق ما يصل إلى 500 ملمتر من الفولاذ المدرع، فعال ضد المركبات المصفحة والتحصينات. أما الطراز بجي 7 VR المزدوج بقطر 105 ملمترات، فيعمل بمرحلتين: الأولى تفجر درع الانفجار التفاعلي، والثانية تخترق الدرع الأساسي للمركبة بقوة تبلغ 600 ملمتر إلى 900 ملمتر من الفولاذ المتجانس، إضافة إلى النوع الحراري الانتشاري TBG 7 V بقطر 105 ملمترات الذي يوظف في الاشتباكات وضد تجمعات الأفراد. الأثر الميداني لهذه المسيرة هو سر الاعتماد عليها، فهي تغني عن وجود مطلق القذيفة في المواجهات المباشرة، وتستهدف نقاط الضعف الهيكلية للمركبات القتالية كالمجنزرات والأبراج الدوارة بدقة بصرية عالية عبر كاميرا ترسل إشارتها دون ضغط على الكابل. وبالفعل تم رصد أكثر من 27 ضربة موثقة لحزب الله منذ فبراير 2026، معظمها استهدف مركبات إسرائيلية مصفحة من طرازي نامر وميركافا.
2: عقد وزراء خارجية الناتو اجتماعا في السويد لمناقشة تجهيزات الحلف للقمة المقبلة، في وقت يواجه فيه الحلف العسكري الأكبر عالميا معضلة استراتيجية غير مسبوقة تضع تماسك جبهتيه عبر الأطلسي على المحك. جاءت هذه الاجتماعات وسط فجوة في الأولويات بين ضفتي الحلف، فبينما تضغط واشنطن باتجاه حشد الجهود لإسناد مواجهتها المفتوحة ضد إيران وتأمين خطوط الملاحة الدولية في مضيق هرمز، تتمسك العواصم الأوروبية بضرورة التركيز على تحصين الجبهة الداخلية ومواصلة الدعم الحيوي لكييف.
8: هنا في مضيق أورسند الفاصل بين الدنمارك والسويد تبدو حركة السفن مستمرة ومستقرة، وعلى بعد خطوات منها في الجهة المقابلة يناقش وزراء الحلف العسكري الأكبر في العالم حركة الملاحة في مضيق آخر يبعد آلاف الكيلومترات، إذ خيمت تبعات الحرب على إيران كأبرز ملف على طاولة هذا الاجتماع.
9: فيما يتعلق بمضيق هرمز والمرحلة المقبلة، نرى الآن مشاركة أوروبية واسعة النطاق تستجيب لرسالة الولايات المتحدة وتقوم بتخزين مسبق للمعدات والسفن والأنظمة غير المأهولة وغيرها من المساهمات الهامة، وهذا ما تقر به الولايات المتحدة.
8: بالتوازي مع طبول الحرب في الشرق الأوسط، حضرت العلاقات المتوترة بين ضفتي حلف شمال الأطلسي، فكان الإعلان الأمريكي عن سحب قوات من بولندا أحدث مؤشرات الحساسية والخلاف بين الطرفين، في ظل إصرار واشنطن على أن الوقت قد حان ليتدخل الأوروبيون ويتحملوا مزيدا من الأعباء الدفاعية.
10: نلتزم بتعهدات عالمية تجاه قواتنا، لذا فإننا نعيد تقييم مواقع تمركز قواتنا باستمرار، ومنذ اليوم الأول لتولي هذه الإدارة زمام الأمور تعمل وزارة الحرب على هذا، وهو أمر معروف لحلفائنا. ولكن في نهاية المطاف أعتقد أنه من المفهوم جيدا أن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا سيخضع للتعديل.
8: هذا الوضع يلقي بظلاله على مستقبل بنية الحلف وهويته، فبينما تتجه الأنظار نحو قمة الناتو المرتقبة في أنقرة، تفرض التحديات الراهنة صياغة جديدة لمفهوم الأمن الجماعي في قمة ستكون الاختبار الحقيقي لإعادة تعريف الشراكة الأطلسية. ما بين الحرب في إيران ومستنقع الصراع في أوكرانيا، يقف حلف الناتو عند مفترق طرق يجد نفسه فيها أمام خيارات صعبة، فإما مواصلة دعم كييف والبقاء قريبا من دياره، وإما مجارات الولايات المتحدة فيما تطلبه من إسناد في جبهتها ضد إيران، وإن كان الخيار فإن فاتورته وتبعاته ستكون كبيرة. عبد الله الشامي، الجزيرة، هلسنغبورغ، جنوب السويد.
2: ساعة جديدة من تغطية الجزيرة المستمرين، وكنتم نحييكم من جديد. نتابع فيها تطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وفي أحدث التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران، وأضاف أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق، وبأن القادة في طهران يعلمون ذلك جيدا. من جانبه نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إنها تعتقد بأن هناك فرصة خلال 24 ساعة لتحقيق نوع من الاختراق في المفاوضات بشأن إيران. بدورها نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب لم يغلق الباب نهائيا أمام توجيه ضربات لإيران إذا فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق مرض، مضيفة أنه أبلغ مساعديه في اجتماع عقده يوم الجمعة رغبته بمنح الدبلوماسية مزيدا من الوقت. من جانب آخر قال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن إيقاف الحرب على كل الجبهات هو المدخل الأساسي للحديث بشأن أي تفاوض قادم. وأضاف المصدر أنه لا وجود لأي اتفاق نهائي حتى الآن، وبأن العمل جار على تقليص الهوة بين طهران وواشنطن. كما أكد المصدر للجزيرة أن مسار وقف الحرب وإنهاء الحصار الأمريكي وتأمين استقرار مضيق هرمز يشكل أولوية. وشدد المصدر الإيراني على أن دور دولة قطر المساندة والداعمة للوسيط الباكستاني حيوي ومهم وجوهري. من جانب آخر قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي في إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني وضمان تشاور وتنسيق إقليمي مع الأشقاء في باكستان ودول المنطقة. وقال المصدر إن دولة قطر تؤكد تقديرها للدور المحوري لباكستان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. أوضح المصدر الدبلوماسي القطري للجزيرة أن دولة قطر تؤكد موقفها الداعم للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد في المنطقة. في الأثناء قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث في اتصال مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان جهود الوساطة الباكستانية وتنسيق الجهود لخفض التصعيد. وقالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تجاوب الأطراف مع الوساطة للتوصل إلى اتفاق مستدام. بالتزامن قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران لا تعني بالضرورة الوصول إلى مرحلة حاسمة في المفاوضات. عفوا، في الوقت نفسه تواصلت الغارة الإسرائيلية على بلدات في جنوبي وشرقي لبنان. من جانبه قال حزب الله بأنه قصف بقذائف مدفعية قوات إسرائيلية عند أطراف دير سريان جنوبي لبنان، وتصدى بصاروخ أرض جو لمسيرة إسرائيلية في أجواء البقاع شرقي لبنان. نتابع هذه التطورات مع مراسلي الجزيرة من واشنطن أنس الصبار ومن طهران محمد البقالي. أنس، ما الذي يدار في واشنطن؟ ما الذي يقال بشأن هذه المواجهة من إيران بين ترجيح الاتفاق أو ترجيح لمعاودة العمل العسكرية؟
11: إذا كان محمد هذا سباقا نحو الوصول إلى اتفاق فهذه هي الأمتار الأخيرة، وهذا ما نقرأه حقيقة في كل التصريحات التي تأتي من البيت الأبيض بشأن جدوى المفاوضات مع الإيرانيين، تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن هذه المفاوضات، وأيضا ما يتسرب عن تفاصيلها، سواء كان ذلك متعلقا بالبرنامج النووي الإيراني أو حتى مطالب الإيرانيين فيما يتعلق بإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز عبر رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. الرئيس دونالد ترامب كان قد قال في وقت سابق أنه يريد لهذه الدبلوماسية أن تنجح، لكنه في الوقت ذاته تحدث عن أن العودة إلى العمليات العسكرية أمر مرجح أيضا في حال فشلها. وكان قبل ذلك قد قال أنه قد أوقف هجوما قبل أن يحدث بساعة عمليات عسكرية كانت مقررة خلال الأيام الماضية بعد طلب من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. جزء من هؤلاء الحلفاء هم في جهد مكثف للتوصل إلى تسوية دبلوماسية سلمية لهذه الأزمة، وعبر الوسطاء سواء باكستان أو قطر أو غيرهما هذه الجهود تبذل. وموقع أكسيوس يقول إن الـ24 ساعة المقبلة ستكون حاسمة لجهة تحديد أي من الخيارات سيتجه نحوها الرئيس دونالد ترامب. شبكة CBS كانت قد تحدثت عن أن الأمريكيين استعدوا فيما يتعلق في الجانب العسكري، ورئيس هيئة الأركان المشتركة وفقا لمصدر مطلع تحدث للجزيرة كان قد أطلع الرئيس دونالد ترامب على الخيارات المتوفرة والقدرات العسكرية المتوفرة لدى الأمريكيين في حال قرر الاستعانة بها. اجتماع مجلس الأمن القومي الذي حضره سابقا نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الحرب ومدير وكالة الاستخبارات المركزية أيضا ركز على هذه الجزئية. نحن الآن في يوم السبت في الساعات الأخيرة، أو عفوا يوم الجمعة، وأمامنا غدا يوم السبت والأحد، عطلة نهاية الأسبوع الاثنين، إجازة فيدرالية

0: بمناسبة يوم الذكرى هنا في الولايات المتحدة، يحتفى به بالمحاربين القدامى هنا في الولايات المتحدة، وهو يوم حقيقة تقدره إدارة الرئيس دونالد ترامب بحكم صلاته وأيضا أهمية الجيش بالنسبة لهذه الإدارة. وينظر كثيرون إلى هذه الإجازة الطويلة على أنها مناسبة عادة يتنقل فيها الرئيس إلى خارج العاصمة واشنطن، آخرون يقولون أنها جزء من الاحتفالات بعيد استقلال الولايات المتحدة 250، وبالتالي آثر الرئيس البقاء هنا في واشنطن. ولكل من يقول هذه الروايات مبررات تتعلق بالحرب على إيران، كثيرون يعتقدون بأن تواجده في واشنطن أمر ضروري ومهم في حال قرر تنفيذ عمليات عسكرية، عادة ما يكون في غرفة العمليات في البيت الأبيض لمتابعة الهجمات على الأقل في جولاتها الأولى. وآخرون يعتقدون بأن هذه الأخبار والتقارير التي وصلت بمثابة رسائل مبطنة للإيرانيين، بمعنى أن الرئيس قد قاب قوسين أو أدنى من اتخاذ قراره في حال لم يتوصلوا أو لم يرسلوا ردا يتوافق والمتطلبات الأمريكية. هذه المتطلبات في عنوانها العريض يقول الرئيس دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، بمعنى أن كل الخطوات التي تتخذها من تخصيب لليورانيوم أو ما خصبته سابقا يجب أن ينتهي، وهذا مطلب رئيسي يضعه الأمريكيون على رأس أولوياتهم، حتى وإن كان الحديث يدور عن اتفاق مؤقت أو مذكرة تفاهم قالت بعض التقارير إنها قد تستمر لثلاثين يوما فقط، وهذه المذكرة بموجبها يتم إنهاء الحرب ورفع الحصار وأن تعيد إيران الحركة إلى طبيعتها في مضيق هرمز، وبعد ذلك يناقش الملف النووي الإيراني. لكن هذه المرة الإصرار يزداد مع مرور الوقت، أي يتناسب طرديا، لأن الأمريكيين باتوا يركزون أكثر على الملف النووي، ويبدو أن هذه الجزئية جزئية وضع عنصر على الأقل أو جزئية من ما يتعلق بالبرنامج النووي في أي اتفاق مؤقت هو أمر مهم، وهذا ما يحاول الوسطاء على الأقل في هذه المرحلة أن يلتقوا فيه بين الجانبين وأن يمهدوا الطريق نحو اتفاق. هذا الاتفاق يكون مؤقتا، نحن الآن في هدنة وهذه الهدنة ما زالت مستمرة، لكن إذا ما عززت باتفاق مؤقت تم على إثره على الأقل معالجة ما يجري في مضيق هرمز ومعالجة الشواغل الأمريكية مبدئيا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، قد تقود لاحقا إلى مفاوضات أطول، وهذه المفاوضات بدورها ستؤدي إلى توافق أكبر وربما اتفاق نهائي بين الجانبين. هذا الاتفاق يجب أن يكون وفقا للرئيس دونالد ترامب غير متضمن لإيران نووية بأي حال من الأحوال، ويريد أن يرسم تباينا عما كان عليه الحال في اتفاق 2015 الذي وقعه الرئيس باراك أوباما، وقال في كل حملاته الانتخابية إنه كان اتفاقا سيئا وأضر بمصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفائها في الشرق الأوسط. محمد،
1: شكرا أنس الصبار. محمد البقالي، ماذا عن طهران؟ كيف هي الترجيحات فيها بين سيناريو اتفاق أو سيناريو تصعيد؟
2: بالحقيقة لا أحد يمكن أن يرجح بين السيناريوين على اعتبار أن هما محتملان بشكل كبير. لا أحد لديه القدرة ليقول كيف سيكون عليه الوضع في طهران غدا أو بعد أسبوع، هل تكون الأمور تسير في اتجاه اتفاق أم أن الحرب قد تكون عادت من جديد. سبب هذا الأمر هو هذا الزخم الدبلوماسي من جهة يعطي الأمل بأنه ربما تتمكن الأطراف من إيجاد حل ما، ولكن في نفس الوقت عندما نسمع للتصريحات التي تصدر من المسؤولين الإيرانيين نفهم بأن الفجوة ما زالت واسعة وأن الموضوع ما زال معقدا وأن الخلافات ما زالت كبيرة. وهذا الأمر في الحقيقة ليس استنتاجا، هذا قاله المتحدث باسم الخارجية وقاله في وقت متأخر من الليلة الماضية، قال بأن وصول قائد الجيش الباكستاني هذا لا يعني أن نقطة تحول قد حدثت ولا يعني أن المفاوضات قد وصلت إلى نقطة حاسمة، بل أكثر من ذلك قال بأن هناك خلافات جدية وحقيقية وكبيرة مع الولايات المتحدة. طبعا هو يتحدث على يبدو أن مفهوم المفاوضات حول ماذا تدور ما زال نقاش حولها، ما هو الموضوع الذي ستتم مناقشته. بالنسبة للإيرانيين مسألة واحدة وأساسية وتحتها بندين، مسألة إنهاء الحرب هي التي يجب أن تناقش، وتحتها بند رفع الحصار في مقابل ما تسميه طهران تأمين مضيق هرمز، أي يمكن هي مستعدة في هذه المرحلة أن تناقش الصيغة التي ستكون عليها إدارة مضيق هرمز، وهي تؤكد أنها لن تكون كما كان عليه الأمر قبل بداية هذه الحرب، أن الصيغة التي تقترحها طهران الآن هي صيغة إدارة وتنظيم لمضيق هرمز.

0: تموز في حدود يبدو أنها مستعدة للتفاوض عليها، ولكن يبدو أنها غير مستعدة لأن تعود بالوضع إلى ملاحة مفتوحة حرة دون أي قيود ودون أي ضوابط ودون أي إدارة. بينما الولايات المتحدة تقول لا، إنها تريد أن تناقش وأن تتوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة فيه على الأقل تنازلات على المستوى النووي، وخاصة فيما يتعلق بالمخزون مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. هذا يطرح في الحقيقة مشكلة كبيرة. طهران تقول إنها غير مستعدة لمناقشة هذا الأمر الآن، وتقول إن الفجوة كبيرة، حتى لو قبلت بمناقشته فلا سبيل إلى التوصل إلى اتفاق بشأنه. ثم علاوة على ذلك طبعا تأتي قضايا أخرى من قبيل العقوبات، من قبيل الأموال الإيرانية المجمدة. وبالتالي هناك حديث على أنه تم التوصل إلى نوع من التقدم والتفاهم على بعض القضايا، ولكن القضايا التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها أو هناك خلاف حتى بشأن مناقشتها، فهذه قضايا جوهرية وكبيرة، وهي في الحقيقة تعطي انطباعا بأن خيارات التوتر والتصعيد هي الأقرب. ولعل هذا هو الذي يفسر هذه الحالة الاستعجال التي تشهدها طهران على طريق الوسطاء. طبعا جاء وزير الداخلية الباكستاني أولا، ثم جاء بعده قائد الجيش الباكستاني، القطريون أيضا التحقوا بعملية التفاوض كداعمين، وعملية دخولهم على خط الدعم دعم الوسيط الباكستاني مرحب هنا بها بشكل كبير في طهران، حيث قال مصدر للجزيرة بأن الدور القطري هو جوهري وأساسي ومهم، بالنظر من جهة إلى الثقة التي تحظى بها قطر لدى طهران، بالإضافة إلى ثقة أيضا لدى الجانب الآخر لدى الولايات المتحدة، وإلى خبرتها في إدارة جوانب التفاوض ومفاوضات معقدة سلفا. ولكن كل هذا في الحقيقة بالقدر نفسه الذي يفتح الباب الأمل في أن شيئا ما يمكن أن يحدث يعطي إحساس بالاستعجال. هذا الذي حدث خلال أقل من 24 ساعة، كأن الجميع هبوا إلى طهران بغية الإنقاذ، عملية الإنقاذ. وإذا سمعنا التصريحات التي تأتي من واشنطن وأن 24 ساعة ستكون حاسمة وكل هذا الأمر، وأخذنا أيضا التصريحات التي صدرت من طهران من الاستعداد للحرب، ومن أنه في حال أقدم العدو على أي خطأ أو مغامرة فإن الثمن سيكون كبيرا، وأن الحرب ستنقل إلى من خارج هذه المنطقة، وأكثر من ذلك ستتم بأساليب واستراتيجيات جديدة. يمكن أن نفهم أن الأجواء فيها كثير من التوتر، كثير من الاحتقان، كثير من الترقب، كثير من الضغط، بالشكل الذي يصعب معه الجزم في أي اتجاه ستسير الأمور. ولذلك نعم. يمكن أن أقول إن طهران لا تعرف كيف ستكون ليلتها المقبلة.
1: أشكرك محمد البقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. يكتنف الغموض مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب الذي يوصف بأنه أعقد ملفات التفاوض بين إصرار واشنطن على إخراجه من إيران ورفض طهران لذلك. نسلط الضوء في هذا العرض على تقنية شحن ونقل اليورانيوم ومحاذيرها لوجستيا وصحيا وبيئيا.
2: اليورانيوم عالي التخصيب، المادة الأخطر على وجه الأرض. تمتلك منها إيران مخزوناً يقدر بنحو 10,000 كيلوغرام، بينها 440 كيلوغراماً مخصبة بنسبة 60%، وهي النقطة الأقرب تقنياً لصنع أسلحة نووية. وبينما تتزاحم النقاشات وتحتدم الأفكار والأطروحات بحثاً عن اتفاق ينهي أخطر جولات الصراع الأمريكي الإيراني وأعقدها، وما بين فرضيات تصفير التخصيب وتصفير التخزين وما يمكن أن تبوح به ردود الجانبين عن سقوف التفاوض ومدى المناورة لكل من واشنطن وطهران، تبرز التساؤلات: ماذا لو قبلت إيران بتصفير التخزين؟ ما هو مصير مخزوناتها؟ وإذا تحقق سيناريو النقل، كيف سيتم نقل مواد بهذه الخصائص وهذه الدرجة من الخطورة؟ وما هي المحاذير لوجستياً وتقنياً وصحياً وبيئياً؟ ينقل اليورانيوم المخصب عبر إجراءات هندسية ولوجستية بالغة التعقيد تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يتم شحن اليورانيوم خلال دورة تخصيبه بأشكال مختلفة، إذ لا ينقل اليورانيوم كمادة سائلة، بل يجري تحويله إلى مادة صلبة تشبه المسحوق أو ما يسمى بالكعكة الصفراء إذا كان خاماً، وهو ذو إشعاع منخفض جداً، لذا يعبأ في براميل حديدية سعة كل منها 100 لتر وتنقل داخل حاويات شحن

0: عادية أو بعد تحويله إلى غاز سداسي فلورايد اليورانيوم، ثم يتم تبريده ويخزن في أسطوانات فولاذية سميكة مقاومة للضغط والصدمات والحرائق العالية. بعد التخصيب يصنع اليورانيوم على شكل قضبان وقود صلبة. إشعاعها منخفض ولا تحتاج إلى دروع ثقيلة، لكنها تنقل في حاويات تمنع تعرضها للتلف الميكانيكي أو الرطوبة. رابعاً، الوقود المستنفد، وهي مادة عالية الإشعاع والحرارة، تنقل حصرياً داخل حاويات ضخمة للغاية من النوع باء، مصنوعة من الفولاذ والرصاص، تزن عشرات الأطنان لامتصاص الإشعاع. لوجستياً، عادة ما يستخدم النقل البحري للشحنات الدولية الضخمة، كما هو الحال بالنسبة لمخزونات إيران، ويتم تحميل الطرود في هذه الحالة على متن السفن بطريقة آمنة تتماشى مع قواعد السلامة البحرية. وتضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعايير الدولية التي تنطبق على جميع وسائل النقل، وتكون السفن المخصصة لهذا النوع من العمليات مزودة بأنظمة دفع مزدوجة وجدران عزل مضاعفة ضد الغرق وضد الصدمات. لاحقاً تجهز الشحنات بأنظمة تتبع دقيقة وحماية استخباراتية وعسكرية لضمان عدم تعرضها للسرقة أو التخريب. وتخضع عمليات النقل للوائح النقل الآمني التي تصدرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تلزم الدول بتطبيق معايير صارمة للوقاية من الإشعاع وتوزيع الأحمال. ورغم كل اللوائح والإجراءات الصارمة، إلا أن المخاطر تظل محتملة، ودراستها وتوقعها يظل جزءاً من عملية التأمين. فماذا لو طرأت مشكلة أثناء نقل المواد المشعة؟ بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينقل سنوياً بانتظام نحو 20 مليون شحنة من المواد النووية وغيرها من المواد المشعة. تنص الوكالة على وجود ترتيبات طوارئ لدى المرسلين والناقلين، وتجرى دورات تدريبية ومناورات وتمارين منتظمة للتأكد من أن جميع الأشخاص المعنيين يعرفون ما يجب فعله. لم يسبق أو وقع أي حادث تسبب في تمزق أو تسرب حاوية نقل من النوع باء، إذ تتميز هذه الحاويات بخصائص أمان عالية، كما أن سفن النقل صممت خصيصاً لتحمل الاصطدام الجانبي مع ناقلة نفط كبيرة. وفي حال غرق السفينة ستبقى البراميل سليمة لسنوات عديدة، وسيكون انتشالها ممكناً، إذ ستعمل أجهزة الرصد على تشغيل البراميل ومراقبتها، ولكن العملية لا تخلو من مخاطر. فبعض مركبات اليورانيو خاصة عند تخزينها أو نقلها لفترات طويلة قد تتعرض لارتفاع تدريجي في درجة حرارتها نتيجة ما يعرف بالتحلل الإشعاعي الذاتي، وهو ما قد يرفع احتمالات إجهاد جدران الحاوية، وقد تظهر تشققات دقيقة أو يتأثر نظام العزل. وحتى الأخطاء الصغيرة قد تتحول إلى كوارث بسبب طبيعة المواد المنقولة، فأي اهتزاز زائد قد يسبب احتكاكاً وبالتالي تلفاً في الحاوية، كما أن الصدمات الميكانيكية أثناء التحميل والنقل قد تسبب تشققات طفيفة يمكن أن تؤدي إلى تسرب لاحقاً. هذا وتظل فرضية الخطأ البشري في الإغلاق أو التثبيت والتحميل قائمة. بيئياً وصحياً، تحذر دراسات من أن سداسي فلورايد اليورانيوم عند تسربه قد يشكل خطراً كبيراً عند تفاعله مع الغلاف الجوي، ما يحوله لمركبات يمكن أن تسبب تهيجاً حاداً للجهاز التنفسي والعيون وتآكلاً للجلد عند التعرض المباشر، كما يمكن أن يبقى في الجو على شكل غبار دقيق أو ترسب على التربة والمياه. وبالتالي فإن التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب عملية بالغة الحساسية، ليس فقط لأنه مادة نووية مشعة وخطرة ومستخدمة عسكرياً، بل بفعل خصائصه الفيزيائية والكيميائية، ما يجعل نقله وتخزينه مخاطرة تقتضي معايير صارمة وأخطاء صفرية. فما بالك بوجوده في قلب أنشطة عسكرية مضت وأخرى قد تندلع في أي لحظة.
1: من واشنطن، ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران الدكتور حسين الويوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. مرحبا بضيفينا الكريمين. سيد ماركو، تقول أكسيوس، وهي تنقل عن مصادر، بأن 24 ساعة القادمة مهمة جدا، قد يحدث فيها بالفعل اختراق في المفاوضات بشأن إيران، بالنظر إلى المعطيات المتوفرة، إلى أي مدى ترجح ذلك؟
2: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. يعني في اعتقادي المفاوضات طالما كانت الخيار المفضل بالنسبة لدونالد ترامب لأنها خيار أقل تكلفة بالنسبة لترامب سواء سياسي أو اقتصادي أو عسكريا، ولكن دعنا نقول بأن ما يخرج عن مسؤولين سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو الوسط الباكستاني أو حتى الطرف الإيراني، نتحدث عن هذه التفاصيل في اعتقادي لن تكون كافية بالنسبة لدونالد ترامب. يعني كل هذه المسائل التي نتحدث عنها، المسائل اللوجستية أو المسائل التفصيلية الخاصة في المفاوضات، بالفعل مهمة، ولكن ماذا تعطي للرئيس دونالد ترامب؟ ماذا تعطي للولايات المتحدة الأمريكية عندما يتحدث عن الملف النووي الإيراني؟ هل هناك ضمانات يعني من خلال هذه المفاوضات وصلت للرئيس دونالد ترامب عندما نتحدث بتجميد التخصيب في الداخل، أو على الأقل إرسال شحنة اليورانيوم على التخصيب بنسبة 60% إلى الولايات المتحدة، أو حتى يعني إبطال مفعولها والوصول إلى إمكانية إبطال مفعولها والتأكد من ذلك؟ فأعتقادي الجانب الإيراني يتحدث كثيرا عن كيفية المفاوضات ويعني مراحل المفاوضات وتأجيل الملفات الأكثر حساسية في آخر المفاوضات، ولكن لم يتحدثون أكثر عن ما هو مضمون المفاوضات. وفي اعتقادي بعد كل هذه العروض الإيرانية المتكررة منذ 7 من إبريل لم نشهد، أو دعنا نقول هذا يعطي كثيرا من الرسائل والانطباع لدى دونالد ترامب بأن النظام الإيراني حتى لو تفاوض معه لمدة سنوات هذا لا يعني بالضرورة الوصول إلى نتيجة إيجابية، خاصة عندما نتحدث عن ملف النووي الإيراني والكثير من الملفات الحساسة. فإذا نقول بأن يعني نحن نأمل بأن هذه المفاوضات تأتي بشيء جيد، ولكن أعتقد بأن ما يتم الحديث عنه في خلال هذه الفترة يعني فقط مشاعر إيجابية أو دعنا نقول عواطف إيجابية من كلا الأطراف، ولكن لا نتحدث عن شيء يعني مضمون أو شيء في الملفات الحساسة تعطي دونالد ترامب ما يريده وتعطي للإيرانيين ما يريدهم أيضا.
1: دكتور حسين، ماذا عن طهران؟ كيف تقرأ أنت أيضا إمكانية حصول اختراق بناء على كل التسارع في اللقاءات الذي شهدته العاصمة طهران؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا الأخبار شحيحة جدا في طهران، يعني ما عدا أن البعض يقول أن هناك اختراق في بعض المجالات قد تم، ولكن بقية الأمور يجب أن تحل. وبعض التسريبات تقول أن إيران ترفض ترحيل الخلاف إلى ما بعد يعني اتفاق النوايا إن صح التعبير الذي من المزمع أن يعلن. إيران تقول يجب أن يكون هناك وضوح حتى في إعلان النوايا بالشكل الذي لا يسمح بالخلاف في المرحلة القادمة. من هنا إيران تصر على اختيار الكلمات والمفاهيم في ما هو مطروح بين الطرفين، ولكن مع كل هذا ليس هناك أي أخبار دقيقة عن قرب الوصول إلى اتفاق، رغم أن هناك تأكيد يعني حتى من الجهات الرسمية أن بعض الأمور قد تم تجاوزها.
1: طيب، إذا كانت هذه الأمور تم تجاوزها، هل تعتقد بأن الحديث الآن عن دور قطري معلن، وفد قطري في طهران، سيكون مساندا داعما للوسيط الباكستاني، يمكن أن يسهم بالفعل في تجسير الهوة؟
3: نعم، هناك تأكيدات أن هناك وفدا قطريا وهو يقوم ب يعني دور مهم إلى جانب الدور الباكستاني لجسر الهوة والوصول إلى نتيجة، ولكن رغم هذا الدور لا زالت بعض الأمور الظاهر يعني أنه عالقة ويجب حسمها في النهاية.
1: نعم، إلى أي مدى تعتقد بأن طهران ربما تتعامل بطريقة أخرى أو بثقة أكبر مع هذه الإضافة المعلنة الرسمية في الوساطة؟
3: يعني في تصوري وجود الوفد القطري مهم إلى جانب الوفد الباكستاني، وهناك دعم عربي تركي أيضا لكل هذه الجهود، وهذا كله أتصور يعني يصب في الاتجاه الصحيح من دون شك. يعني بالنهاية هناك خلافات عمرها 47 سنة، وهناك يعني حربان أنه قامت بهما أمريكا ضد إيران، وهذه الأمور كلها يعني تفرض دقة كبيرة في أي اتفاق، وهذا هو ما يؤخر إعلان النوايا يعني الذي يجب أن يعلن بين الطرفين.
1: سيد ماركو، ما هي العقد الأساسية في أي عملية تفاوضية بالمنظور الأمريكي مع كل التطور الذي حصل وصولا إلى ما نحن عليه الآن، وربما قد تغير بعض منها؟
2: يعني من الموقف الأمريكي عندما نتحدث عن المفاوضات، المفاوضات يجب على يعني أن تكون المفاوضات تتحدث عن الملفات الخلافية، الملفات ذات الصلة التي أصلا قامت من أجلها الحرب، وقامت من أجلها أيضا جولات المفاوضات قبل الحرب. نتحدث عن الملفات، هي ملفات محدودة ومعروفة من وجهة النظر الأمريكية: ملف النووي الإيراني، ملف الصاروخ الباليستي، ملف الميليشيات. ولكن يعني بعدنا كثيرا عن هذه الملفات، فاعتقادي تحدثنا كثيرا عن مرقة مضيق هرمز، وأن الجانب الإيراني بدأ نتحدث عن هذه الورقة أكثر من أي ملف آخر، ويريد فتح أو كسر هذا الحصار البحري الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. فاعتقادي الطرف الإيراني يعني أخذ كثيرا من الوقت والمجهود للحديث عن إجراءات تفاوضية، أو دعنا نقول الإجراءات اللوجستية، سواء من ناحية التوقيت، من ناحية كيفية المفاوضات، من ناحية الورقة التي يتم الاتفاق عليها، سواء كانت ورقة نهائية للمفاوضات أو ورقة إعلان نوايا. بعيدا عن الإجراءات، أو دعنا نقول بعيدا عن التفاوض نفسه، بعيدا عن التركيز على الملفات الخلافية، الملف النووي الإيراني بكل تأكيد هو أولوية بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، وإن لم يخرج دونالد ترامب بشيء إيجابي في هذا الملف بالتحديد، لكي يقول نحن منعنا إيران من امتلاك القنبلة النووية، ومنعنا إيران أو ضغطنا على إيران لاستلام هذه الشحنة من اليورانيوم على التخصيب من إيران إلى سواء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو لا نعلم ما هي الجهة التي وافق عليها دونالد ترامب، لن يتراجع دونالد ترامب عن الحرب. فاعتقادي لو تراجع سوف تكون خسارة كبيرة استراتيجية، ليس للولايات المتحدة، ليس لدونالد ترامب، ولكن للولايات المتحدة كدولة أمام الدول الأخرى وأمام إيران. فإذن بكل تأكيد يعني استبعد تماما يعني رجوع دونالد ترامب عن اي شيء لا يعطيه هذا الحق او هذا الافضليه، خاصه في الملف النووي الايراني. هو وبهذه اللغه التي نسمعها، بهذه التصريحات التي تخرج من مسؤولين ايرانيين وباكستانيين والولايات المتحده، لا اجد اي ضمانات، لا اجد اي تفاصيل او اي تضمينات تحدث عن تفاصيل الموضوع بشكل تقني، بشكل موضوعي، بشكل من الممكن أن يوافق عليه الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. كل أغلب التصريحات تتحدث عن أن هناك أجواء إيجابية، تتحدث بأن الجانب الإيراني يريد الاتفاق مع الجانب الأمريكي والعكس صحيح. كل هذه التصريحات لا تعطي شيء، يعني لا تغير في الموضوع، ولا تعطي دونالد ترامب شيء، ولا حتى لا تقدم تنازلات من قبل الطرف الإيراني. ودعنا نتذكر بأن أصلا الحرب قامت وكانت أثناء هذه اللغة كانت سائرة، يعني كانت هناك مفاوضات، وكان كل الأطراف يقولون بأن المفاوضات تسير بالاتجاه الصحيح وأن هناك أجواء إيجابية، ثم قامت الحرب. لماذا؟ لأن دونالد ترامب قال بأن المفاوضات لم تقدم شيء جديد، وتحدث ستيف ووتكوف عن هذا الموضوع وقال أن الإيرانيين كانوا مصرين على عدم يعني التنازل عن التخصيب في الداخل، وعدم يعني تسليم هذه الشحنة من اليورانيوم على التخصيب. إذن ما أريد أن أقوله بأن عند الاستماع لهذه اللغة بأن المفاوضات تسير بالاتجاه الإيجابي، أعتقد بأن المفاوضات تسير بالعكس وتسير بالاتجاه السلبي، ولكن المفاوضون أو دعنا نقول الوسطاء يريدون حتى لو كانوا يعلمون بأن هناك يعني عراقيل أو تحديات، يحاولون أن يعطون رسالة إيجابية سواء للداخل أو للخارج، ويكونون المفاوضات تسير في الاتجاه الإيجابي. المفاوضات فعلا تسير في الاتجاه الإيجابي إذا كان هناك تفاصيل مهمة في الموضوعات التي يريد دونالد ترامب سماعها. تحدث عن الملف النووي الإيراني بكل تأكيد، تحدث عن مضيق هرمز، تحدث عن ملف الصواريخ الباليستية، وبكل تأكيد ملف الميليشيات. دون عن ذلك أعتقد المفاوضات فقط لمضيعة الوقت، ونقول بأن الجانب الأمريكي يعني إن كان هناك سبب مقنع يدفع دونالد ترامب لمضيعة الوقت، أو دعنا نقول لكسب الوقت، هو يكون يعني مرور موسم الحج، لان نظرا لقربه الجغرافي من موقع العمليات العسكريه. ولكن لا اعول كثيرا عن بطوله كاس العالم لكره القدم بسبب بعدها الجغرافي عن الحرب، وتشارك كثير من حكومات الولايات على المستوى المحلي في الولايات المتحده الامريكيه بكل تاكيد.
1: نعم، ابقيا معي ضيفي الكريمين، نتابع هذا التقرير ونعاود الحوار. اذ عقد وزراء خارجية

0: خارجية الناتو اجتماعا في السويد، كان ذلك لمناقشة تجهيزاتها الحلفي للقمة المقبلة في وقت يواجه فيه الحلف العسكري الأكبر عالميا معضلة استراتيجية غير مسبوقة تضع تماسك جبهتيه عبر الأطلسي على المحك. جاءت هذه الاجتماعات وسط فجوة في الأولويات بين ضفتي الحلف، فبينما تضغط واشنطن باتجاه حشد الجهود لإزناد مواجهتها المفتوحة ضد إيران وتأمين خطوط الملاحة الدولية في مضيق هرمز، تتمسك العواصم الأوروبية بضرورة التركيز على تحصين الجبهة الداخلية ومواصلة الدعم الحيوي لكييف.
1: هنا في مضيق أورسند الفاصل بين الدنمارك والسويد تبدو حركة السفن مستمرة ومستقرة، وعلى بعد خطوات منها في الجهة المقابلة يناقش وزراء الحلف العسكري الأكبر في العالم حركة الملاحة في مضيق آخر يبعد آلاف الكيلومترات، إذ خيمت تبعات الحرب على إيران كأبرز ملف على طاولة هذا الاجتماع.
2: فيما يتعلق بمضيق هرمز والمرحلة المقبلة، نرى الآن مشاركة أوروبية واسعة النطاق تستجيب لرسالة الولايات المتحدة وتقوم بتخزين مسبق للمعدات والسفن والأنظمة غير المأهولة وغيرها من المساهمات الهامة، وهذا ما تقر به الولايات المتحدة.
1: بالتوازي مع طبول الحرب في الشرق الأوسط، حضرت العلاقات المتوترة بين ضفتي حلف شمال الأطلسي، فكان الإعلان الأمريكي عن سحب قوات من بولندا أحدث مؤشرات الحساسية والخلاف بين الطرفين، في ظل إصرار واشنطن على أن الوقت قد حان ليتدخل الأوروبيون ويتحملوا مزيدا من الأعباء الدفاعية.
3: نلتزم بتعهدات عالمية تجاه قواتنا، لذا فإننا نعيد تقييم مواقع تمركز قواتنا باستمرار، ومنذ اليوم الأول لتولي هذه الإدارة زمام الأمور تعمل وزارة الحرب على هذا، وهو أمر معروف لحلفائنا. ولكن في نهاية المطاف أعتقد أنه من المفهوم جيدا أن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا سيخضع للتعديل.
1: هذا الوضع يلقي بظلاله على مستقبل بنية الحلف وهويته، فبينما تتجه الأنظار نحو قمة الناتو المرتقبة في أنقرة، تفرض التحديات الراهنة صياغة جديدة لمفهوم الأمن الجماعي في قمة ستكون الاختبار الحقيقي لإعادة تعريف الشراكة الأطلسية. ما بين الحرب في إيران ومستنقع الصراع في أوكرانيا، يقف حلف الناتو عند مفترق طرق يجد نفسه فيها أمام خيارات صعبة، فإما مواصلة دعم كييف والبقاء قريبا من دياره، وإما مجاراة الولايات المتحدة فيما تطلبه من إسناد في جبهتها ضد إيران. وإن كان الخيار فإن فاتورته وتبعاته ستكون كبيرة. عبد الله الشامي، الجزيرة، هلسنغبورغ، جنوب السويد.
0: أستاذ ماركو مسعد، في حال ما كان هناك بالفعل تغير ما في موقف الناتو، ويتحدث مارك روتا عن موقف أوروبي قد يستجيب إلى حد ما للمطالب الأمريكية التي لطالما رفعها ترامب، في هذه الحالة كيف سيتغير في تقديرك الموقف الأمريكي عسكريا كان أم تفاوضي؟
4: دعنا نقول موقف الناتو وموقف الأوروبيين في اعتقادي بعيد عن الموقف الأمريكي، يتحدثون فقط عن يعني خطط، ويتحدثون عن هذه الخطط العسكرية تكون في موقف دفاعي وليس في الموقف الهجومي، ويعني هذا الأسلوب أو هذه الطريقة التي يتحدث بها الحلفاء الأوروبيين أو حلف الناتو تكون بعيدة عن ما يريده دونالد ترامب. دونالد ترامب يتحدث بأنه يريد يعني إن كان هناك مساعدة وإن كانت هذه الدول راضية أو مستعدة للتدخل، فيجب عليها أن تتدخل في الحرب وليس بهذه الطريقة، يعني بالطريقة الدفاعية أو حتى الهجومية. فأعتقد دونالد ترامب بيحاول اللعب على هذه الطريقة ويقول بأننا نعمل على مشروع قرار أمريكي خليجي. لماذا؟ لأنه أصلا هذه الدول تريد هذا الغطاء الشرعي، هذا الغطاء القانوني حتى تتحرك على الأرض. فإذا الرئيس دونالد ترامب يقول نعم، إن كنتم تتحدثون عن هذا المعيار القانوني فنحن الآن نعمل مع شركائنا الإقليميين والدوليين حتى نمرر هذا مشروع القرار عندما نتحدث عن مضيق هرمز. ولكن ماذا عن العلاقة أصلا مع إيران؟ هل هذه الدول أصلا راضية عن امتلاك إيران للقنبلة النووية؟ بكل تأكيد هم قالوا لا، ولكن لا يوجد هناك مساعدة للولايات المتحدة الأمريكية. فإذا رئيس دونالد ترامب يقول بأن يعني نحن بدأنا هذه الحرب ونحن تم يعني خذلاننا من هذه الدول، ويجب علينا الآن

0: محدوده وانهي الحرب، ام تكون عوده يعني عسكريه كبيره حتى ينتهي من يعني من الوصول الى اهدافه بالقوه العسكريه. فاذا الموقف الامريكي الان يعني دعنا نقول تعويل على الحلفاء ليس هو المهم، ولكن المهم هو يعني الرؤيه الامريكيه لما يحدث الان. المفاوضات لم تعطي دونالد ترامب ما يريد، وبهذه الحاله لن تعطيه ما يريد. فاذا السؤال ما سوف يفعله دونالد ترامب خلال الفتره القادمه، ثم يترتب عليه بعدها الحديث عن حلف الناتو، الحديث عن الحلفاء الاوروبيين، الحديث حتى عن الحلفاء الاقليميين في المنطقه.
1: دكتور حسين، الجانب ربما الأمريكي قد يعول على دور للناتو، ولكن ربما قد يكون ذلك بعيدا كما أشار الأستاذ ماركو. بالنسبة لإيران، هناك رئيس الوزراء الباكستاني سيتوجه إلى الصين، يأتي هذا بعد زيارة تاريخية لدونالد ترامب إلى الصين هكذا وصفت. بوتين أيضا زار بيجين. يقول الجانب الباكستاني بأن هناك أيضا رؤية باكستانية صينية مشتركة، هي قديمة إلى حد ما، كانت مكونة من 5 بنود، وربما قد ينظر فيها من جديد أو يتم إحياء هذه المرة. إلى أي مدى تعتقد بأن هذه المبادرة قد تشكل شيئا مقبولا بالنسبة لإيران، بالنظر بالتأكيد إلى علاقاتها مع بيجين؟
2: يعني أولا فيما يخص الناتو، الآن هناك يعني خلال الفترة الماضية القريبة كان هناك تواصل لأكثر من دولة أوروبية، منها فرنسا، بريطانيا، إسبانيا وإيطاليا، أنه مع طهران، و جزء من السفن التي تخرج من مضيق هرمز أيضا هي متوجهة إلى أوروبا. وإيران الآن يعني بدأت بفتح المضيق نسبيا، يعني يوميا بين 30 إلى 35 سفينة تخرج، وفي جزء منها لجنوب شرق آسيا والجزء الآخر هو لأوروبا. من هنا هناك تعامل إيجابي بين إيران وبين أوروبا في موضوع مضيق هرمز والحصار المضروب هناك. ولا أتصور أن أوروبا الآن معنية بالدخول في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. الموضوع الآخر يعني علاقة إيران مع الصين، يعني كعلاقة باكستان مع الصين، باعتبار أن أولاً هناك تحالف، هناك اتفاق استراتيجي، وفي نفس الوقت هناك تشارك خاري وتشارك في المنظمات الدولية مثل مؤتمر أو مجموعة شانغهاي ومجموعة بريكس. وفي كلا الحالتين هناك تعاون قائم على قدم وساق، وإيران تحترم وجهة نظر الصين، وهناك استثمارات صينية في إيران كما في باكستان. كل هذه الأمور يعني تجعل العلاقة بين إيران مع الصين متمايزة بشكل كبير.
1: طيب، وبالتالي لا أدري إن كنت ربما مطلع على البنود الخمسة التي تم الإشارة إليها. من بينها الصين تتحدث عن حرية الملاحة، وهذا يقودنا بالتأكيد إلى مضيق هرمز. إلى أي مدى يمكن طهران أن تقدم للصين هذا المطلب على الأقل؟
2: لا يعني شوف، هناك تشارك في الرؤية بين إيران والصين، أن موضوع مضيق هرمز هو نتيجة للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. إيران أيضا تقول حرية الملاحة في مضيق هرمز، يعني ولكن متى؟ في الحالة الطبيعية أن تفرض أمريكا يعني حربا ضد إيران وتفرض حصارا ضد إيران، هذا الوضع مختلف. والصين عندما استعملت حق الفيتو في المرة السابقة أيضا أتى على هذه الخلفية. الصين وإيران تتشارك في موضوع أن حرية الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يكون موجود، وكان موجودا قبل الحرب، ولكن الظرف الآن هو نتاج لحرب وليس نتاج لقرار سياسي إيراني.
1: نعم، ولكن إيران لا تزال مصرة، تقول بأن وضع المضيق قبل الحرب وبعدها لن يعود إلى ما كانت عليه الأمور، يعني سيكون مختلفا.
2: يعني هذا الموضوع لم يحسم، ولكن على

0: أي حال السيد عراقشي ووزارة الخارجية في إيران أعلنت مرارا وتكرارا أن وضع المضيق بعد الحرب لن يكون إلا ضمن إطار متوافق مع القانون الدولي، وفي هذا إشارة يعني وإرسال رسالة اطمئنان لكل الأطراف ومنها الصين أن إدارة مضيق هرمز لن تكون خارج إطار القانون الدولي.
1: طيب سيد ماركو مسعد، في دقيقة واحدة، إلى أي مدى تعتقد بأن ما يحدث في الداخلية الأمريكي، ما حدث في الكونغرس تحديدا، سيؤثر بطريقة بأخرى على قرار ترامب؟
2: دونالد ترامب كما قلت يعني هو يعني هناك عوامل متغيرة للضغط على دونالد ترامب في الداخل، ولكن في اعتقادي هذه العوامل عندما نضعها على ميزان وتراجع دونالد ترامب دون الوصول إلى نتيجة أو إلى الوصول إلى انتصار استراتيجي من هذه الحرب، في اعتقادي دونالد ترامب مطالب الآن بالوصول إلى انتصار استراتيجي حتى لو كانت هناك تكلفة دعنا نقول سياسية أو حتى الاقتصادية في الداخل. لماذا؟ لأننا نتحدث الآن ليس كحزب جمهوري وليس دونالد ترامب، ولكن كالولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة في العالم اقتصادية وعسكرية أمام إيران بكل تأكيد.
1: شكرا جزيلا لك سيد ماركو والدكتور حسين. تسارع الأطروحات الأمريكية والإيرانية بشأن حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز واحتمالات الدور المستقبلي لحلف الناتو في تأمين عبورية السفن في هذا الشريان المائي الحيوي في هذا العالم.
3: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تطورات مضيق هرمز وسط استمرار الحشد البحري الغربي في بحر العرب وإعلان الأمين العام للناتو أنه يمكن مساعدة واشنطن في جهود إعادة حرية الملاحة في المضيق. في المقابل قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها تمكنت من توفير ممر آمن للسفن التجارية للملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق معها رغم حالة انعدام الأمن التي أوجدتها الولايات المتحدة في المضيق حسب بيان الحرس الثوري الإيراني. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، وأيضا مع زميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية. والحركة والعبور في المضيق كيف يبدو محمد؟
4: في الواقع مريم يمكن القول أن حركة العبور أو مضيق هرمز بشكل عام كان مادة لصراع إيرادات في الساعات الماضية بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. آخر المعطيات المسجلة في الساعات الماضية إعلان بحرية الحرس الثوري الإيراني عن عبور أكثر من 35 ناقلة وسفينة هذا المضيق وفقا للقواعد التي وضعتها إيران لمرور هذه السفن، أي بالتنسيق مع حرس الثوري وتأمين ممرات آمنة في هذه المنطقة، منطقة الاختناق في هذا المضيق الحيوي الذي يمر عبره كان أكثر من 20% من الإنتاج العالمي للنفط. علما أن الجانب الإيراني تحدث عن ممرات آمنة في هذا المضيق، هو كان تحدث عن في الماضي عن أنه هذه المنطقة التي تمتد من جزيرة قشم إلى أم الجوين في الإمارات وكذلك من جبل مبارك إلى جنوب الفجيرة كان أعلنها منطقة نفوذ للحرس الثوري. في المقابل الموقف الأمريكي في الساعات الماضية كان تحدث عبر وزير الخارجية الأمريكي أنه يرفض مطلقا أن تفرض إيران رسوما على مرور السفن أو السماح لإيران بالتحكم بهذا المضيق لأن ذلك برأيه سيؤدي إلى فرض رسوم على 5 مضائق عالمية منتشرة في العالم وستعمد هذه الدول إلى حذو إيران في هذا المجال وبهذا سيؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام. بالنسبة إلى تصريحات الناتو التي تحدث فيها الأمين العام للحلف عن استعداد الحلف لتقديم المساعدة جاء في إطار أن هذا الحلف سيقدم على المستوى المستقل، دول الحلف ستؤمن هذه المساعدة ليس على نطاق الحلف بشكل عام وإنما على مستوى دول منضوية في الحلف لكنها ستكون مبادرات مستقلة. علما أن الانتشار الذي قدمته دول الحلف مثل بريطانيا وفرنسا كانت ناقلة أو حاملة طائرات شارل ديغول الفرنسية التي ترابط هنا في منطقة في بحر العرب قريبة من السواحل اليمنية والعمانية، علما أن أيضا السلطات البريطانية كانت تحدثت في 9 مايو من هذا الشهر الجاري عن إرسال مدمرة بريطانية تدعى دراغون إلى هذه المنطقة أيضا، وهي ترابط في هذه المنطقة من أجل هذه المهمة، علما أن الموقف الرسمي للناتو في الساعات الماضية يتلخص على الشكل التالي: الولايات المتحدة ماذا تريد؟ تريد مساهمة أوروبية أكبر لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز وردع إيران بحريا، في حين أن الدول الأوروبية المنضوية في حلف الناتو ترفض تحويل الأزمة، أزمة مضيق هرمز، إلى مهمة أطلسية، وكذلك رفض جر الحلف إلى مواجهة مباشرة مع إيران واعتماد تحالفات كما ذكرنا مستقلة ومحدودة. تجدر الإشارة أخيرا في هذا السياق عن معطيات نشرتها وكالة بلومبرغ نقلا عن قمر صناعي أوروبي تحدث عن امتداد تسرب نفطي قريب من جزيرة خارق الإيرانية. هذا التسرب يقدر بنحو 5000 برميل تقريبا من النفط كانت تسربت خلال فترة الحرب، وهو ما يؤشر إلى كوارث بيئية في هذه المنطقة. وهذا الرقم لا يزال ربما غير دقيق، لأن حتى المعطيات تتحدث عن هذه الكمية ربما تكون أكبر بكثير.
3: هذا التسرب محمد هو واحد من المعطيات الكثيرة المرتبطة بالتطورات الحالية حول مضيق هرمز وأيضا مخلفات هذه الحرب في المنطقة. لواء محمد عبد الواحد، ربما هذه التصريحات الجديدة للأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو فرضت واقعا جديدا في مضيق هرمز. نبدأ بقراءة في هذا الواقع قبل أن نحلل في هذا الموقف الجديد للناتو، لما سمح له بالعبور بتصريح من بحرية الحرس الثوري الإيراني أمس. وفق الإحداثيات الجديدة ومناطق نفوذ إيران التي أعلنت عنها عبر خريطة قبل يومين في المضيق،
5: مريم، الحرب اللي موجودة هي نوع من أنواع الحرب البحرية، حتى وإن كانت صامتة أو مستقرة، لكن دي أحد أشكال الحرب البحرية الغير متماثلة ما بين أمريكا وما بين إيران. حرب كل طرف فيها يريد أن يهيمن عسكريا على هذه المنطقة، ولكن لا توجد سيطرة لأي دولة على المضيق. إيران بتحاول أنها يعني تكسر القيود الدولية للمنظومة الدولية البحرية وتغير من قواعد القانون الدولي المتعلقة بحرية الملاحة والمرور العابر، وبالتالي بتضع أسس جديدة في هذه المنطقة.
3: نراها على الخريطة؟
5: مضيق هرمز مثلا على سبيل المثال بيبدأ من هنا من تبة بنسميها الشيخ مسعود، وبتمشي على هذه الجزيرة الصغيرة دي، وهذه الجزيرة جزيرة قشم، وأيضا من هذه الجهة بتسير بهذا الشكل. ده مضيق هرمز الأصلي وفقا للواقع الجغرافي أو الخريطة الجغرافية. إيران تريد أن تخلق طابع جديد، بمعنى بتبتدي من هنا من عند أم الجوين وتمشي بنهاية جزيرة قشم، وأيضا من نهاية الفجيرة حتى جبل مبارك في هذه المنطقة. طب إيه دلالات هذا التوسع؟ لو حضرتك بصيت هتلاقي أن اتساع جغرافي
3: توسيع للنفوذ
5: كبير كمان، توسيع للنفوذ في المنطقة وخلق واقع جديد، وكمان بيضغط على الإمارات، يضغط على الإمارات لأن الإمارات كانت تصدر النفط بتاعها من خلال مضيق هرمز، وبالتالي بدأ يخلق واقع جديد. كمان هنا وضع الخط جنوب الفجيرة، وده ليه معنى كبير، أن عندما زادت الأزمة في الإمارات بدأت تصدر نسبة كبيرة جدا أو من نفطها من خلال الفجيرة وهو خارج مضيق هرمز، وكأنه بيدي إشارة بأهمية عودة الإمارات مرة أخرى لتصدير نفطها من مضيق هرمز مرة أخرى، وإعطاء سيطرة إيرانية كبيرة. يريد أن يحول المضيق من أن إيران دولة تطل على المضيق إلى دولة تتحكم في المضيق وتفرض رسوم وتفرض
3: هذه المعادلة قوة. التي تريد إيران فرضها في المضيق لواء محمد عبد الواحد، يقابلها أيضا تحشيد في الجانب الآخر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عبر حصارها البحري المستمر على الموانئ الإيرانية، وأيضا انضمام حاملة الطائرات شارل دوغول إلى المنطقة، وربما حديث أيضا عن دعم بريطاني، والآن حلف الناتو يتحدث عن دعم أيضا هل ستشهد ربما هذه الوقائع في مضيق هرمز تطورا في اتجاه العسكرة؟
5: بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بدأت كل مأمورياتها في منطقة الشرق الأوسط تبقى من خلال تحالفات عسكرية لا تستطيع الذهاب إلى أي منطقة منفردة لوحدها. هذه المهمة منذ البداية كانت مهمة مشتركة أمريكية إسرائيلية فقط، ولكن دون غطاء أوروبي، دون غطاء ناتو، وبالتالي دعت هذه الدول، ولكن هذه الدول نظرا لظروف داخلية رفضت في البداية وأتت تحت غطاء دبلوماسي أنها قادمة لتحرير الملاحة في المضيق، لكنها أتت على حاملات طائرات وعلى مدمرات، وهذا ما يفسر من قبل إيران أنه عمل من أعمال العداء أو عمل عسكري، وبالتالي إيران لم ولن تسمح بهذه حاملات الطائرات ولا هذه السفن، لأن السفن دي من الصعوبة بمكان أنها تدخل تأمن السفن التجارية في هذا المضيق. يعني هذا الموضوع في منتهى الخطورة، لأن كل هذه المناطق خاضعة تحت النيران الإيرانية. أي سفينة هتعدي من هنا، وبالتالي الكلفة هتكون كلفة عالية للغاية، لم تستطيع حتى الدول الأوروبية أنها تتحملها، لأن عشان يعدي من هنا حتى لو مدمرة بتحمي كل خمس سفن تجارية بتحميهم مدمرة، محتاجة هنا طبقات متعددة من الدفاعات الجوية عشان تحميها من الصواريخ، محتاجة طيران عشان يراقب المنطقة بالكامل، محتاجة طيران استطلاع، وبالتالي الكلفة هتبقى مرتفعة للغاية، وأتخيل ممكن يحصل تصادم.
3: هنا هل هذا ما يفرض على الناتو الدخول في هذه المرحلة؟ يعني ذلك الدعم الذي أشار إليه الأمين العام للحلف هو في هذا الاتجاه لواء؟
5: بالفعل هو يعطي له غطاء، ولكن يا مريم أنا لاحظت في حاجة خلال اليومين اللي فاتوا أحب أن أتحدث فيها معك، أن بدأت السفن بتعبر من المضيق من خلال الممر، يعني بدأ يبقى فيه سفن تعبر من خلال هذا الممر، يعني تحت سيطرة، لأن الممر اللي إيران رسمته ممر يدخل من شمال الأرك والخروج يأتي من هنا، لأن أن فيه 35 سفينة عبروا، وأول أمس كان في برضو وصلنا ل 30 سفينة، وهذا التغير وإن دل يدل على أن هناك تفاهمات تتم في الغرف المغلقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، لأن هذه السفن لكي
3: ما شكل هذه التفاهمات لواء؟
5: تفاهمات تتعلق ب تخفيف الضغط في المضيق، لأن العالم لم يقف مكتوف الأيدي أمام غلق المضيق لكل هذه الفترة،
3: في مقابل
5: تأجيل المفاوضات
3: النووية. أقصد ما الذي يقدمه الطرف الأمريكي هنا ضمن هذه التفاهمات لإيران في مقابل سماحها بعبور هذه السفن؟
5: أمريكا من مصلحتها أن السفن دي تعبر، ومن مصلحتها أن يتم إغراق السوق بالنفط، السوق العالمي متعطش بدرجة عالية جدا من النفط أمامه تقريبا شهر واحد، وتحدث كارثة دولية في أسواق النفط.
3: أن إيران لن تقبل بمرور هذه السفن لو لم تحصل على شيء.
5: ما بتحصل على أنا رسمت الممر الإيراني. الممر الأصلي ده هنا في هذه المنطقة، لكن ده الممر الإيراني اللي إيران رسماه، سواء السفن قادمة من إلى الداخل هتدفع رسوم، أو السفن خارجة من المضيق هتدفع رسوم لإيران من خلال هيئة تم إنشائها تسمى هيئة مضيق الخليج، دي هيئة إيرانية بترسخ الأمر واقع.
3: هل تنتبه كل الأطراف الآن لواء محمد عبد الواحد لما يحدث قرب جزيرة خارك، هذا التسرب النفطي وخطورته الآن وما وصل إليه؟
5: طبعا التداعيات نحن قلنا أن دي حرب، حتى في الصمود بتاعها هي حرب بحرية، حرب خطيرة، والحرب دي بتنقلب منحنياتها سريعة للغاية. يعني شاهدنا عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتأمين الملاحة قوبلت بالرفض، وتاني يوم كان في ضرب لأماكن في إيران في هذه المناطق، ضربات أمريكية ساخنة، وبالتالي وارد جدا أن يكون هناك صدمات من وقت لآخر وفقا لديناميكيات الصراع في المنطقة، لكن من الوارد جدا أن يكون هناك خسائر كبيرة في السفن وفي سفن النفط وتلوث للبيئة، لأن الحرب ما زالت قائمة. ولذلك أنا أقول لحضرتك تقريبا أن هناك تفاهمات. ليه أنا أقول تفاهمات؟ عندما نبحث عن منحنيات الصراع، في نقطة في منحنى الصراع بنسميها نقطة نضج الصراع، هذه النقطة بيقترب فيها الطرفين، الطرفين بيعترف

0: فإنهم غير قادرين على الاستمرار عسكريا، وأن الكلفة على الاستمرار أكثر من الكلفة حتى على الأهداف اللي هيتم ضربها، وبالتالي بيقفوا ويقولوا لا نذهب إلى مائدة مفاوضات. لكن هذه الإشكالية بتمثل عقبة كبيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنها أرهقت فعلا عسكريا وإيران أرهقت عسكريا، لكن المفاوضات في منتهى الصعوبة لأن بها ملفات شائكة وملفات تتوسع من وقت لآخر. ولذلك أنا أرى أن هناك تفاهمات بتتم حاليا في الغرف المغلقة لتهدئة الأوضاع دون تهدئة الحرب أو دون تهدئة المعارك.
1: اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، والشكر لمحمد رمان على الخارطة التفاعلية. وبهذا تنتهي هذه الفقرة العسكرية، نعود إلى غرفة الأخبار.
2: إذن تابعنا مع مريم بالعالية احتمالات الدور المستقبلي لحلف الناتو في تأمين مضيق هرمز. الآن إلى آخر تقارير هذه الساعة الإخبارية، إذ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 9 أشخاص في لبنان، وذلك بتهمة عرقلة جهود نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه في الدولة اللبنانية. من بين هؤلاء مسؤولون بارزون في حزب الله وضباط أمن، فمن هم الذين شملتهم العقوبات؟ المزيد في هذا التقرير لرانيا حلبي.
3: 4 شخصيات في حزب الله شملتها العقوبات الأمريكية، وهم محمد فنيش عضو مجلس شورى القرار في حزب الله ومن الشخصيات التاريخية والقيادية فيه، انتخب نائبا مرات عدة وتولى حقائب وزارية متعاقبة. إبراهيم الموسوي رئيس الهيئة المركزية للإعلام في حزب الله التي تشكلت مؤخرا لإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية للحزب، نائب في البرلمان عن كتلة الوفاء للمقاومة وأكاديمي وإعلامي تولى سابقا مسؤولية العلاقات الإعلامية في الحزب. حسن فضل الله من أبرز الوجوه الإعلامية والسياسية بحزب الله، عضو في كتلة الوفاء للمقاومة البرلمانية منذ عام 2005، كلفه الحزب في الآونة الأخيرة بالتواصل مع الرئيس اللبناني لمتابعة الملفات الخلافية بين الطرفين. حسين الحاج حسن من أبرز الوجوه السياسية والتشريعية في حزب الله، نائب في البرلمان عن كتلة الوفاء للمقاومة ورئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل، وتقلد حقائب وزارية في حكومات متعاقبة. العقوبات شملت أيضا مسؤولين في حركة أمل، هما المسؤول الأمني البارز أحمد بعلبكي المقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلي أحمد صفاوي عضو قيادة إقليم الجنوب في الحركة. ومن اللافت أيضا شمول العقوبات رئيس دائرة التحليل الأمني في مديرية المخابرات في الأمن العام اللبناني العميد خطار ناصر الدين، ورئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات التابعة للجيش اللبناني العقيد سمير حمادي. العقوبات شملت أيضا السفير الإيراني المعين لدى لبنان محمد رضا الشيباني، الذي أعلنته وزارة الخارجية اللبنانية شخصا غير مرغوب فيه بعد سحبها الموافقة وأمرته بمغادرة بيروت.
1: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران، وأضاف أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق، والقادة في طهران يعلمون ذلك جيدا. من جانبه نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إنها تعتقد بأن هناك فرصة خلال 24 ساعة لتحقيق نوع من الاختراق في المفاوضات بشأن إيران. وبدورها نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب لم يغلق الباب نهائيا أمام توجيه ضربات لإيران إذا فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق مرض، مضيفة أنه أبلغ مساعديه في اجتماع عقده يوم الجمعة رغبته بمنح الدبلوماسية مزيدا من الوقت. من جانب آخر، قال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن إيقاف الحرب على كل الجبهات هو المدخل الأساس للحديث بشأن أي تفاوض قادم. وأضاف المصدر أنه لا وجود لأي اتفاق نهائي حتى الآن، والعمل جار على تقليص الهوة بين طهران وواشنطن. كما أكد المصدر للجزيرة أن مسار وقف الحرب وإنهاء الحصار الأمريكي وتأمين استقرار مضيق هرمز يشكل

0: أولوية. وشدد المصدر الإيراني على أن دور دولة قطر المساند والداعم للوسيط الباكستاني حيوي ومهم وجوهري. من جانب آخر، قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي في إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني وضمن تشاور وتنسيق إقليمي مع الأشقاء في باكستان ودول المنطقة. وقال المصدر إن دولة قطر تؤكد تقديرها الدور المحوري لباكستان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وأوضح المصدر الدبلوماسي القطري للجزيرة أن دولة قطر تؤكد موقفها الداعم للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد بالمنطقة. وفي الأثناء، قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث في اتصال مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان جهود الوساطة الباكستانية وتنسيق الجهود لخفض التصعيد. وقالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تجاوب الأطراف مع الوساطة للتوصل إلى اتفاق مستدام. وبالتزامن، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران لا تعني بالضرورة الوصول لمرحلة حاسمة في المفاوضات. في الوقت نفسه، تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوبي وشرقي لبنان. ومن جانبه، قال حزب الله قصف بمذاق قذائف مدفعية قوات إسرائيلية عند أطراف دير سريان جنوبي لبنان، وتصدى بصاروخ أرض جو لمسيرة إسرائيلية في أجواء البقاع شرقية لبنان. إلى مراسلنا من واشنطن ينضم إلينا أنس الصبار، ومن طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد البقالي. أنس، نبدأ معك. إذن واشنطن تقول أن هناك تقدما كبيرا، لكنها في الوقت نفسه تؤكد أن الطريق لم يصل إلى نهايته. إلى أين وصل الطريق؟
1: الأمتار الأخيرة منى حقيقة، وهذا نستدل عليه من تصريحات الرئيس دونالد ترامب وما يتسرب من معلومات لوسائل الإعلام الأمريكية. الحديث يدور عن أن الرئيس دونالد ترامب محبط من حالة الجمود التي وصلت إليها المفاوضات. هذا وإن قال كثيرون إن جهود الوساطة ما زالت مستمرة، والوسطاء خلال الأسابيع الماضية بحثوا الكثير من المقترحات، وجاء رد أمريكي ثم رد إيراني على الرد الأمريكي، واستمرت عملية تبادل المقترحات بين الجانبين، لكن كل هذا لم يؤدي حتى الآن على الأقل إلى نتيجة. كثيرون يستدلون على أن هذه هي الأمتار الأخيرة والطريق ربما اقترب من نهايته، هو هذه التصريحات أولا. ثانيا، حديث الرئيس دونالد ترامب عن أن الإيرانيين يرغبون في التوصل لاتفاق، وهذا يستدل بأن أو يدل على أن الولايات المتحدة تلقت ما يشي بذلك من الوسطاء، من قبيل أن هناك تنازلات أو على الأقل من طرف الإيرانيين تفاوض على جزئيات يرى فيها الأمريكيون ضرورة لأي اتفاق، وهي جزء من خطوطهم الحمراء. هذا أولا. وثانيا، الحديث عن إمكانية التصعيد العسكري. اجتماع مجلس الأمن القومي الذي جرى يوم الجمعة كان جزءا من هذه الخطوات التي عادة ما تسبق القرارات الحاسمة، سواء فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق، وهناك من يقولون إن هذا هو الحال، مبررين ذلك بأن تصريحات كثيرة بدأت تصدر بشأن مخاوف الصقور داخل الحزب الجمهوري من اتفاق سيء وضرورة عرضه على مجلس الشيوخ، مثل ما يقول لينزي جراهام السيناتور في مجلس الشيوخ. وأيضا الحديث عن بحث الخيارات العسكرية والتصعيد، وهذا الخيار الثاني الذي يرى فيه كثيرون أمرا مرجحا على الأقل في هذه المرحلة، بسبب عدم التوصل إلى توافق حتى إلى اتفاق مؤقت أو مذكرة تفاهم مؤقتة بين الجانبين يتم بموجبها رفع الحصار البحري وعودة الحركة إلى طبيعتها ولو جزئيا في مضيق هرمز. وهذه على الأقل مرد التحليلات التي تأتي بعد أن نستمع للتصريحات التي تأتي من البيت الأبيض. الرئيس دونالد ترامب يتحدث دائما عن خيارين، ويقول إنه يريد للدبلوماسية أن تنجح، وإلا فإن الخيار العسكري دائما مطروح على الطاولة. هذا الخيار الذي عرضه رئيس هيئة الأركان المشتركة على الرئيس، وفقا لمصادر تحدثت للجزيرة خلال الساعات الماضية. الرئيس قرر أيضا قضاء عطلة نهاية الأسبوع والتي تليها أيضا يوم الاثنين، هناك إجازة فيدرالية يوم الذكرى هنا في الولايات المتحدة، قرر أن يقضي هذه الإجازة في البيت الأبيض على غير عادته، وهو الذي يسافر عادة

0: إلى منتجعه في مارلاغو، وهذه مؤشرات تقرأ على أننا نقترب من النهاية سواء بحل دبلوماسي أو بعودة العمليات العسكرية. منى،
1: جزيل الشكر لك أنس الصبار مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. إلى طهران محمد البقالي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن زيارة القائد قائد الجيش الباكستاني لا تعني بالضرورة أننا توصلنا إلى نقطة تحول أو ظروف حاسمة في المفاوضات، لكن في ذات الوقت لا تعني زيارة قائد الجيش الباكستاني أن هنالك شيء ما قد تحقق ويستحق أن ينقذ؟
2: ربما الإنقاذ، هذه الكلمة تعبر بشكل دقيق عن الوضع وعن الحالة التي نعيشها هنا في طهران. إنقاذ الهدنة الهشة، إنقاذ المنطقة من العودة إلى الحرب، إنقاذ احتمالات التوصل إلى اتفاق. ولأن الإنقاذ هنا هو رديف الاستعجال، فنشهد حالة استعجال هنا. هذا الاستعجال الذي شهدناه في المجيء المفاجئ لقائد الجيش الباكستاني بعد أن وصل وزير الداخلية الباكستاني، وأيضا وصول وفد قطري ليلتحق ويدعم الوساطة الباكستانية، كل هذا في سياق من الواضح أنه تحت ضغط معلن بأن هناك نافذة صغيرة محدودة الزمن، الحديث عن 24 ساعة أو عن بضعة أيام أو عن وقت على كل حال قصير للغاية يجب أن تتوصل فيه الأطراف إلى اتفاق، وإلا فإن الأمور قد تسوء. إيران بطبعها تقول إنها غير معنية بالاستعجال، تقول إنها غير معنية لا بالمهل ولا بالإنذارات الأمريكية، ولكن الوسطاء يبدون أنهم معنيين بشكل كبير بهذا الأمر. الأمر في الحقيقة يشبه هذا الزخم الكبير الذي نشهده الآن، هو يمكن أن نقول إنه يفتح بابا للأمل في أن شيئا ما يمكن أن يتحقق، ولكن هو أيضا يشير إلى أن الحالة مستعصية بالشكل الذي دفع إلى تداعي كل هؤلاء الوسطاء وفي وقت قصير بغية البحث عن حل معين. طبعا مؤشر التفاؤل في الحقيقة خلال 24 ساعة الماضية تقلب صعودا وهبوطا، ولكن في آخر الليل في الحقيقة انتهينا إلى الهبوط، خاصة مع تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الذي قال إن وصول قائد الجيش الباكستاني هنا لا يعني أن نقطة تحول قد حصلت، وأضاف بأن هناك خلافات جدية وجوهرية مع الأمريكيين في مجموعة من القضايا. ورغم حديث عدد من الجهات المقربة خاصة وسائل الإعلام المقربة من الجهات الرسمية عن تحقيق بعض التقدم، ولكنها تقول في نفس الوقت إن القضايا التي ما زالت عالقة ما زالت معقدة، ويكفي أن تكون قضية واحدة معقدة منى لكي تعيق كل شيء، ولدينا تجارب سابقة في هذا الأمر، ليس فقط في هذه المفاوضات الأخيرة خلال الشهرين الأخيرين، ولكن حتى في مفاوضات سبقت في 2021-2022، في مفاوضات 2015، دائما يمكن قضية واحدة أن تقضي على كل الأمال. الوضع يبدو في الحقيقة مفتوح على كل الاحتمالات، ولكن بنوع من الاستعجال، بنوع من الضغط، بنوع من الترقب بالشكل الذي لا نعرف معه كيف ستكون الأمور وكيف ستكون طهران بعد يوم بعد يومين. هل تكون الأمور تتجه نحو مزيد من الحل أم أن الحرب ستكون قد عادت؟
1: محمد البقالي مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. يكتنف الغموض مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب الذي يوصف بأنه أعقد ملفات التفاوض بين إصرار واشنطن على إخراجه من إيران ورفض طهران ذلك. نسلط الضوء على تقنيات شحن ونقل اليورانيوم ومحاذيرها لوجستيا وصحيا وبيئيا.
3: اليورانيوم عالي التخصيب، المادة الأخطر على وجه الأرض. تمتلك منها إيران مخزوناً يقدر بنحو 10,000 كيلوغرام، بينها 440 كيلوغراماً مخصبة بنسبة 60%، وهي النقطة الأقرب تقنياً لصنع أسلحة نووية. وبينما تتزاحم النقاشات وتحتدم الأفكار والأطروحات بحثاً عن اتفاق ينهي أخطر جولات الصراع الأمريكي الإيراني وأعقدها، وما بين فرضيات تصفير التخصيب وتصفير التخزين وما يمكن أن تبوح به ردود الجانبين عن سقوف التفاوض ومدى المناورة لكل من واشنطن وطهران، تبرز التساؤلات: ماذا لو قبلت إيران بتصفير التخزين؟ ما هو مصير مخزوناتها؟ وإذا تحقق سيناريو النقل، كيف سيتم نقل مواد بهذه الخصائص وهذه الدرجة من الخطورة؟ وما هي المحاذير لوجستياً وتقنياً وصحياً وبيئياً؟ ينقل اليورانيوم المخصب عبر إجراءات هندسية ولوجستية بالغة التعقيد تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يتم شحن اليورانيوم خلال دورة تخصيبه بأشكال مختلفة، إذ لا ينقل اليورانيوم كمادة سائلة، بل يجري تحويله إلى مادة صلبة تشبه المسحوق أو ما يسمى بالكعكة الصفراء إذا كان خاماً، وهو ذو إشعاع منخفض جداً، لذا يعبأ في براميل حديدية سعة كل منها 100 لتر وتنقل داخل حاويات شحن عادية أو بعد تحويله إلى غاز سداسي فلورايد اليورانيوم، ثم يتم تبريده ويخزن في أسطوانات فولاذية سميكة مقاومة للضغط والصدمات والحرائق العالية. بعد التخصيب يصنع اليورانيوم على شكل قضبان وقود صلبة، إشعاعها منخفض ولا تحتاج إلى دروع ثقيلة، لكنها تنقل في حاويات تمنع تعرضها للتلف الميكانيكي أو الرطوبة. رابعاً، الوقود المستنفد، وهي مادة عالية الإشعاع والحرارة، تنقل حصرياً داخل حاويات ضخمة للغاية من النوع باء، مصنوعة من الفولاذ والرصاص، تزن عشرات الأطنان لامتصاص الإشعاع. لوجستياً، عادة ما يستخدم النقل البحري للشحنات الدولية الضخمة كما هو الحال بالنسبة لمخزونات إيران، ويتم تحميل الطرود في هذه الحالة على متن السفن بطريقة آمنة تتماشى مع قواعد السلامة البحرية. وتضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعايير الدولية التي تنطبق على جميع وسائل النقل، وتكون السفن المخصصة لهذا النوع من العمليات مزودة بأنظمة دفع مزدوجة وجدران عزل مضاعفة ضد الغرق وضد الصدمات. لاحقاً تجهز الشحنات بأنظمة تتبع دقيقة وحماية استخباراتية وعسكرية لضمان عدم تعرضها للسرقة أو التخريب، وتخضع عمليات النقل للوائح النقل الآمني التي تصدرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تلزم الدول بتطبيق معايير صارمة للوقاية من الإشعاع وتوزيع الأحمال. ورغم كل اللوائح والإجراءات الصارمة، إلا أن المخاطر تظل محتملة، ودراستها وتوقعها يظل جزءاً من عملية التأمين. فماذا لو طرأت مشكلة أثناء نقل المواد المشعة؟ بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينقل سنوياً بانتظام نحو 20 مليون شحنة من المواد النووية وغيرها من المواد المشعة. تنص الوكالة على وجود ترتيبات طوارئ لدى المرسلين والناقلين، وتجرى دورات تدريبية ومناورات وتمارين منتظمة للتأكد من أن جميع الأشخاص المعنيين يعرفون ما يجب فعله. لم يسبق أو وقع أي حادث تسبب في تمزق أو تسرب حاوية نقل من النوع باء، إذ تتميز هذه الحاويات بخصائص أمان عالية، كما أن سفن النقل صممت خصيصاً لتحمل الاصطدام الجانبي مع ناقلة نفط كبيرة. وفي حال غرق السفينة ستبقى البراميل سليمة لسنوات عديدة، وسيكون انتشالها ممكناً، إذ ستعمل أجهزة الرصد على تشغيل البراميل ومراقبتها، ولكن العملية لا تخلو من مخاطر. فبعض مركبات اليورانيوم خاصة عند تخزينها أو نقلها لفترات طويلة قد تتعرض لارتفاع تدريجي في درجة حرارتها نتيجة ما يعرف بالتحلل الإشعاعي الذاتي، وهو ما قد يرفع احتمالات إجهاد جدران الحاوية، وقد تظهر تشققات دقيقة أو يتأثر نظام العزل. وحتى الأخطاء الصغيرة قد تتحول إلى كوارث بسبب طبيعة المواد المنقولة، فأي اهتزاز زائد قد يسبب احتكاكاً وبالتالي تلفاً في الحاوية، كما أن الصدمات الميكانيكية أثناء التحميل والنقل قد تسبب تشققات طفيفة يمكن أن تؤدي إلى تسرب لاحقاً. هذا وتظل فرضية الخطأ البشري في الإغلاق أو التثبيت والتحميل قائمة. بيئياً وصحياً، تحذر دراسات من أن سداسي فلورايد اليورانيوم عند تسربه قد يشكل خطراً كبيراً عند تفاعله مع الغلاف الجوي، ما يحوله لمركبات يمكن أن تسبب تهيجاً حاداً للجهاز التنفسي والعيون وتآكلاً للجلد عند التعرض المباشر، كما يمكن أن يبقى في الجو على شكل غبار دقيق أو ترسب على التربة والمياه. وبالتالي فإن التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب عملية بالغة الحساسية، ليس فقط لأنه مادة نووية مشعة وخطرة ومستخدمة عسكرياً، بل بفعل خصائصه الفيزيائية والكيميائية، ما يجعل نقله وتخزينه مخاطرة تقتضي معايير صارمة وأخطاء صفرية. فما بالك بوجوده في قلب أنشطة عسكرية مضت وأخرى قد تندلع في أي لحظة.
1: والآن إلى النقاش ينضم إلينا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران دكتور حسين ريفيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا ومرحبا بكما دكتور حسين. أبدأ معك. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن زيارة قائد الجيش الباكستاني لا تعني بالضرورة أننا وصلنا إلى نقطة تحول أو ظروف حاسمة في المفاوضات. ماذا يقول ذلك عن نسبة جهوزية إيران لوقوع حرب ونسبة جهوزيتها لتوقيع اتفاق؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. موضوع الحرب، يعني التهديد بالحرب، هي الحرب بالأساس غير قانونية بالمناسبة، والسيد غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قال ذلك، أن هذه حرب خارج إطار القانون وهي حرب إرهابية. من هنا التهديد بالحرب هي لا تمتلك أي شرعية، سواء كانت المفاوضات وصلت إلى نتيجة أم لم تصل إلى نتيجة. هذا أولا. الموضوع الآخر، نحن أمام رئيس أمريكي قاس في سلوكه وتصريحاته وحتى استعماله لبعض الألفاظ البذيئة إلى آخره، وهو يعيش عقدة أوباما ويطالب إيران بأن تعطيه اتفاقا أحسن من اتفاق أوباما. هذا في إيران لا يمكن تسويقه والقبول به. صحيح أنه الآن هناك أمريكا تشخصن الموضوع بشكل أو بآخر، أن ترامب يريد كذا فعلى إيران أن تقوم بكذا. هذا الكلام في إيران غير مقبول، مردود عليه، وإيران تقول أن النقاش يجب أن يكون ضمن إطار القانون الدولي، ضمن إطار الفني، بعيدا عن التمنيات الفردية والعقد النفسية إلى آخره. من هنا أتصور أن إيران تتعامل بموضوعية مع المفاوضات، وإذا كان من تأخير في هذا الإطار،
1: دكتور حسين،
4: لحد الآن التسريبات تقول أن هناك أمور مهمة قد حسمت، وهناك أمور مهمة أيضا يجب أن تحسم. من هنا نحن في منتصف الطريق، جزء من الأمور قد تم حسمها، والجزء الآخر يجب أن يحسم ضمن إطار الجهود الجارية والمساعدة التي تأتي من هنا وهناك، مجيء أيضا حتى الوفد القطري إضافة إلى الوفد الباكستاني في طهران، كلها هي عوامل مساعدة لهذا الموضوع. ولكن يجب أن لا ننسى أن التفاوض لا يأتي بالتمنيات، يأتي ضمن إطار موضوعي وضمن إطار مصالح.
1: جيد.
4: بين الدول.
1: سيد منشاوي يقول دكتور حسين نحن في منتصف الطريق، هذا بالنسبة لإيران. بالنسبة للولايات المتحدة، إلى أين وصل الطريق؟
5: أعتقد، تحياتي لك وللضيف بداية، أعتقد أن الولايات المتحدة وصلت إلى النقطة قبل النهائية في هذا الطريق. الرئيس ترامب في عجلة من أمره ويريد أن يحسم هذا الملف إما سلما أو حربا. وأعتقد أنه جاءتني اليوم أنه سيقضي عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه في ولاية نيوجيرسي، وبعث رئيس البيت الأبيض لنا هنا في واشنطن تحديث أن رئيس ترامب عاد بالفعل البيت الأبيض وسيقضي عطلة نهاية الأسبوع وعطلة يوم الاثنين هنا يوم الذكرى، عطلة فيدرالية أيضا في البيت الأبيض. فأعتقد أن هذا إن دل على شيء يدل على ضرورة وجود الرئيس ترامب مع كبار مساعديه في البيت الأبيض وحيث غرفة العمليات وغرفة اتخاذ القرار. وأعتقد أن عطلة نهاية هذا الأسبوع التي تبدأ بعد ساعات هنا في العاصمة الأمريكية ستشهد ساعات حاسمة للأزمة أو للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران سواء سلما أو حربا. الرئيس ترامب لا يريد للحرب أن تستمر في هذه الحالة، لا سلم لا حرب، لأنها مضرة بشدة له والحزب الجمهوري الذي أظهر عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ فيه قبل أيام امتعاضهم من استمرار الحرب، وصوت 4 أعضاء في المرة الأولى ضد قرار صلاحيات الرئيس، يريدون تحديد صلاحيات الرئيس فيما يتعلق بهذه الحرب. وأعتقد أن الرئيس ترامب يدرك أن حتى حلفاء واشنطن في المنطقة يريدون حسم هذا النزاع.

0: ثقافه، واعتقد انه ايضا يدرك ان المواطن الامريكي اصبحت معاناته واضحه في اسعار المحروقات، اسعار بنزين السيارات، واسعار المواد الغذائيه، كل ذلك بسبب تداعيات الحرب التي طال امدها. الرئيس ترامب تصور انها حرب سريعه، لكنه لكن هذا لم يحدث حتى الان، واعتقد انه ربما يجنح الى نهايه مسار التفاوض، او يفاجئنا كما حدث في السابق بشن هجمات خاطفه ويعلن بعدها الانتصار على ايران وحتى وايقاف الحرب.
1: نعم.
0: فالرئيس ترامب صعب جدا التوقع ما يحدث فيه ما يقوم به، لكن الساعات القادمه ساعات حاسمه جدا هنا في واشنطن.
1: نعم، تقول ان الساعات القادمه حاسمه، سواء كان الخيار سلما او حربا، وان الطريق يصل الى ما قبل النهايه، لكن هل هذا مسار برايك تفاوضي يتسم بالجديه اكثر من سابقيه، اما انه اداره وقت قبل العوده الى الخيار العسكري؟
0: لا أعتقد أن الرئيس ترامب يريد بجدية إنهاء هذه الحرب سلما في هذا الوقت. هو يرى أنه نجح في تحقيق أهدافه وأهداف واشنطن العسكرية في تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، أو نسبة 75% منها على أقل تقدير، وقضى أيضا على قادة النظام الإيراني السابق، الصف الأول والصف الثاني كما تشير التقديرات الأمريكية، بداية من مرشد الثورة الراحل علي خامنئي وكبار مساعديه وعلي اللرجاني ورموز النظام الإيراني التاريخيين. فأعتقد أنه هناك عدة مبررات له قد يستخدمها لتسويق أنه انتصر بالفعل في هذه الحرب، وأنه الآن حان وقت الدبلوماسية، والكل يدرك أن الحروب هي بداية للعمل العسكري، لكنها تنتهي دائما بحلول عسكرية والجلوس على مائدة التفاوض. وأعتقد أن هذا ما يريده الرئيس ترامب الآن، لكنه يريد أن يخلق بصورة المنتصر بعد كل هذا الجهد وكل هذا المعاناة التي تسبب فيها هذه الحرب، سواء للمواطن الأمريكي أو الدول الحليفة في الخليج أو لسوق الطاقة العالمي.
1: دكتور حسين، التصريحات الإيرانية التي رشحت في الساعات الأخيرة تشي بأن الفارق كبير والخلافات مع واشنطن واسعة، لكنها بذات الوقت أي إيران تستقبل وسطاء إقليميين من باكستان ومن قطر، هل هنالك استعداد إيراني فعلياً لتسوية، أم أن هذا الحوار والمفاوضات الآن هو فقط لمنع استمرار الحرب؟
2: يعني واضح أن إيران هي تؤمن أساساً بالحوار، وهي قالت ذلك ليس من الآن، منذ أكثر من عقدين، وهي ذهبت باتجاه الحوار، وقعت اتفاق انقلبت عليه أمريكا، دخلت في حوار خلال السنة الماضية، ولمرتين انقلبت أمريكا إلى الحرب في كل مرة. يعني هذا يعطي مصداقية أن إيران في موضوع الحوار ذات مصداقية، والعكس بالنسبة لأمريكا التي لا تمتلك مصداقية في هذا الإطار. حتى الآن يعني إيران عندما تدخل إلى الحوار والآن تفاوض، هي يدها على الزناد خوفا من أن تغدر أمريكا وللمرة الثالثة خلال سنة بالحوار. من هنا أولا إيران هي وفية للحوار والدبلوماسية، ولكن ضمن إطار معقول وليس ضمن إطار إملاءات، أن يلتقي الطرفين في منتصف الطريق، وليس وأن يكون تكون معادلة رابح رابح وليس رابح خاسر كما يريد ترامب استسلام إيراني أمام ما يطرحه. ولكن في موضوع الحرب أيضا يعني إيران مستعدة للدفاع عن نفسها، لا يمكن لإيران أن تسقط احتمال الحرب، وموضوع الدفاع عن النفس في إيران موضوع يعني مقدس، وإيران تبذل كل جهودها، والآن بدأت تنكشف الكثير من الأمور. يعني أمريكا قالت أنها قضت على 95% كما قال الضيف الكريم، الآن تبين أن القوة الصاروخية الإيرانية 90% منها جاهزة، وأمريكا كانت مبالغة جدا فيما طرحته. الآن التقارير الأمريكية بدأت تظهر أن 42 طائرة مأهولة ومسيرة تم إسقاطها إيرانيا، والكثير من الأمور بدأت تظهر أن إيران دولة يعني تدافع عن نفسها بشراسة ولا تتنازل عن أي شيء يعني في مقابل التهديد الأمريكي بالحرب والتلويح به.
1: نعم دكتور حسين، طيب إذا كانت فعلياً إيران تصر على موضوع فصل المسارات، وهنالك من يرى بأن هذا الإصرار يأتي لأن إيران تريد أن تكسب الوقت لتتحضر أصلا عسكريا فعليا. يعني إذا كانت إيران واثقة من موقفها ومما تريد فعلا، لماذا لا تقبل الأمور رزمة واحدة لتنهي هذا الخلاف وتنهي المسألة وتناقش حتى في الملف النووي الآن؟
2: لا، الآن هو كل ما هو مطروح هو ضمن إطار رزمة واحدة، ليست هناك رزم متعددة، هناك يعني إطار يجب الاتفاق عليه، ولكن إيران تقول أن ترحيل الأمور إلى المستقبل ليس صحيحا، يجب أن يكون في ضمن إطار هذا الاتفاق
1: حتى الملف النووي الإيراني
2: وضوح كامل، حتى النووي نعم، أنه أن يكون هناك وضوح حول كل القضايا حتى لا تكون هناك تعقيدات في المستقبل. يعني هذا هو الذي يؤخر موضوع الوصول إلى اتفاق.
1: سيد منشاوي، يعني هل من الممكن أن يكون هنالك حل للقضايا بداية التي نتجت عن الحرب، وما كان قبل الحرب يؤجل لما بعدها؟
0: لا أتصور إمكانية حدوث ذلك. القضايا معقدة ومرتبطة كلها ببعضها البعض، وأعتقد أن الحرب نتج عنها واقع جديد، سواء فيما يتعلق بحسابات الإدارة الأمريكية أو حسابات الجانب الإيراني. الآن أصبحت سيطرة على مضيق هرمز أحد الأوراق الهامة في يد المفاوض الدبلوماسي الإيراني، في حين أصبح الحصار على موانئ إيران ومنع التجارة البحرية معها عن طريق بحر العرب كارت في يد المفاوض الأمريكي. فهذا واقع جديد لا يمكن التعامل معه، وتجاهل القضايا الأساسية التي دفعت بالإدارة الأمريكية وإسرائيل لشن هذه الحرب على الأقل من وجهة نظرهم، وهي الملف النووي الإيراني وإمكانية نقل أن يصبح سلاحا في يد الجمهورية الإيرانية، وهذا ما تعترض عليه واشنطن والعالم الغربي كله وإسرائيل. فأعتقد أن الفصل بين هذه القضايا صعب جدا. ما أعتقد أنه يصار هنا في واشنطن هو أن يتم الموافقة على الطرح الإيراني بوقف القتال وعلى نهاية الحرب، وأن يكون هناك فترة شهر يتم فيها حسم الموضوعات المعلقة، سواء ما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز وفتح ووقف الحصار الأمريكي على موانئ إيران والبرنامج النووي. البرنامج النووي أعتقد أن ما يصار من من من زيارات وتواصل مع القيادة الصينية والروسية يسير في هذا الاتجاه، في إيجاد حل خلاق بعيدا عن المطلب الأمريكي والرفض الإيراني لموضوع التخصيب ومصير اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد الذي الموجود لدى إيران التي يمكن استعمالها في المستقبل. فأعتقد أن هذه القضايا لا يمكن فصلها أو تركها للفترات الأخيرة، لكن ما أعتقد أنه يمكن أن يكون بداية جادة للطرفين هي إعلان وقف أعمال القتالية ووقف الحرب على كل الجبهات ووضع مهلة زمنية يتم فيها حسم هذه الملفات مرة واحدة وللأبد.
1: دكتور حسين، بالنسبة لموضوع خطاب النوايا، ما الذي من الممكن أن تقدمه إيران من دون أن تعتبره تنازلا تحت الضغط؟
2: يعني أولا الآن هناك مساران متلازمان في المفاوضات، موضوع إنهاء الحرب وموضوع النووي. إنه وفي موضوع إنهاء الحرب يعني هناك أمور مطروحة، منها فتح مضيق هرمز، منها رفع الحصار البحري عن إيران، وهناك أمور جانبية أيضا تطرح في هذا الإطار، منها موضوع غرامة الحرب التي تطالب بها إيران، والتي يعني قالت أمريكا أن هذا الموضوع قابل للمناقشة ولكن ليس تحت عنوان غرامة حرب، بل أنه إيجاد صندوق لإعادة يعني بناء إيران أو شيء من هذا القبيل. أنه الموضوع الثاني هو المسار النووي، وفي المسار النووي هناك موضوعان مهمان يعني مطروحان من قبل أمريكا، موضوع التخصيب وموضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وفي كلا الحالتين هناك عروض وعروض مضادة مطروحة بين الطرفين. في مقابل هذه الأمور موضوع رفع العقوبات كاملا عن إيران، ويعني الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية أيضا مطروح في هذا

0: المسار. من هنا إيران تقول لا يمكن أن نتفق في النووي من دون التطرق إلى موضوع مثلا العقوبات والأموال المجمدة. من هنا المواضيع مرتبطة ببعضها البعض، وهي شبكة معقدة بالنهاية من الأمور المطروحة من الطرفين، ويجب الاتفاق عليها حتى يتم تجاوزها. لا يمكن أن نتصور أن إيران يجب أن تتنازل أنه لوحدها في هذا الإطار. نعم، اللقاء في منتصف الطريق يستوجب تنازلا من الطرفين وليس من طرف واحد.
1: سيد منشاوي، من أجل اللقاء في منتصف الطريق، الحديث الآن ليس طبعا عن اتفاق شامل وإنما عن خطاب نوايا. بعد أن وصلت المسارات إلى طريق مسدود أو طرق مسدودة فعليا، أي ملف برأيك يمكن أن يفككه خطاب النوايا وينقل المشهد إلى بر الأمان من الزاوية الأمريكية؟
2: أعتقد أن الرئيس ترامب يكرر في كل المناسبات وكبار أركان إدارته أيضا هو أن إيران لا يمكن أن تصبح دولة نووية، فهذا هو الطرح الأمريكي الأهم وما يبرره هنا الرئيس ترامب لشن هذه الحرب.
1: هذا المبتغى أو الهدف المنشود في نهاية المطاف، لكن على الأقل أن يكون هنالك ملف، يكون هنالك توافق أولي عليه ما بين الطرفين. أية الملفات التي من الممكن أن توضع على الطاولة ويقال نحن تقدمنا في هذا الملف ويستطيع أن يبدأ بتفكيك المشهد؟
2: أعتقد هذه النقطة التي ذكرتها هي ما يتعلق بفتح الملاحة في مضيق هرمز وفك الحصار على إيران. هذا يعد نصر للطرفين وليس لطرف واحد كما ذكر الضيف من طهران، يعني وين وين بالمعنى الدبلوماسي، ويمكن أن يكون بداية لإظهار حسن النية والرغبة الجادة من الطرفين في إنهاء هذا الصراع دبلوماسيا. إذا عادت الملاحة أن تعيد الحرية للملاحة كما كان وضع قبل الحرب وأن ترفع الولايات المتحدة حسابها الصارم على إيران، ربما يكون هذا هو البداية المقبولة من الطرفين الذين يروا كلاهما منتصر. واشنطن وترامب يرى نفسه انتصر في الحرب، والجانب الإيراني يرى نفسه انتصر أيضا بصموده أمام أقوى قوة وأقوى جيش في العالم. فأعتقد أن الملاحة في الخليج لأن لها تأثيرات كبيرة جدا على الداخل الإيراني وعلى الاقتصاد العالمي أيضا، فهذه هي النقطة الأكثر أهمية في هذه المرحلة، ويمكن أن تكون بادرة بالحصول النية في مسار التفاوض بين الطرفين في بقية القضايا الهامة التي لا يمكن تركها في المدى المنظور. هم واشنطن تريد فترة زمنية محددة ذكرت أنها شهر كي يتم حسم كل هذه الملفات.
1: دكتور حسين، هل تتفق فيما يتعلق بأن فتح الملاحة هو يعني هو المسألة التي من الممكن أن تؤدي إلى فتح بقية الملفات، خاصة أنك ذكرت نقطة هامة قبل قليل في إجابتك وتحدثت بما معناه عن إعادة تعريف رسوم المرور ما بين الولايات المتحدة وطهران؟
0: يعني إيران طرحت في يعني قبل فترة في ورقة أن يكون هناك أولا حل لموضوع إنهاء الحرب وموضوع مضيق هرمز والحصار البحري وإيجاد ظروف إيجابية لاتفاق نووي، ولكن أمريكا رفضت ذلك. يعني ولكن الآن وتحت الضغط الدولي والأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الطاقة واحتمالية دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود غير مسبوقة، يعني تجعل هذا الأمر أولوية، ولكن لا زالت أمريكا تكابر وترفض أن يكون المدخل لأي اتفاق بين الطرفين هو إنهاء للحرب والحصار، باعتبار أن هذا هو المدخل الطبيعي الذي يجب أن يكون.
1: شكرا لك سيد حسين ريفيوران، وشكر أيضا موصول للسيد محمد المنشاوي، شكرا لكم. هذا وأثارت العقوبات الأمريكية الأخيرة على نواب من حزب الله ومسؤولين اثنين من حركة أمل وضابطين من الجيش اللبناني وجهاز الأمن العام أثارت جدلا داخليا بشأن أبعادها ودلالاتها. فبينما دعا حزب الله الحكومة اللبنانية لاتخاذ موقف واضح من الإجراءات التي استهدفت شخصية رسمية، رأى آخرون أن العقوبات تحمل رسائل مهمة فيما يتعلق بملف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية.
3: لم تأتي العقوبات التي

0: مسؤولان في حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري وهو المفوض السياسي عن حزب الله. ولم يكن إدراج اسم السفير الإيراني المعين لدى بيروت ضمن لائحة العقوبات بعيدا عن سلسلة الرسائل لناحية ارتباطات الحزب الإقليمية، بالإضافة إلى 3 نواب حاليين عن حزب الله بينهم حسن فضل الله المكلف بالتواصل مع الرئيس اللبناني، ونائب ووزير سابق هو محمد فنيش عضو مجلس شورى القرار أي الهيئة القيادية والسلطة العليا في الحزب.
1: السؤال الأساسي الذي يطرح يطرح بوجه الحكومة اللبنانية أو السلطة اللبنانية باعتبار أن العقوبات الأمريكية طاولت شخصيات رسمية في الدولة اللبنانية سواء بالأمن العام اللبناني أو بالجيش اللبناني، ما يضع الحكومة أمام موقف يجب أن تتخذه.
0: اللافت أيضا في العقوبات هو توقيتها قبل أيام من اجتماع تفاوضي أمني بين لبنان وإسرائيل في مقر البنتاغون برعاية أمريكية يفترض أن يناقش قضايا تقنية. ليس هذا فحسب، فهناك مسار تفاوضي سياسي ستعقد جولة جديدة بشأنه مطلع الشهر المقبل في واشنطن أيضا.
2: جرس انذار أو رسالة أو تمنن بأن يكون هناك حكما وفد المؤسسة العسكرية لا غبار عليه، لأن كان هناك محاولات وحديث في الداخل اللبناني بكل أسف لمحاولة تطييف ليس فقط الوفد العسكري الوفد السياسي بل أيضا الوفد العسكري، وهذا أمر مرفوض.
0: وإزاء هذه الخطوات الأمريكية رأى حزب الله أن هناك ضرورة لموقف واضح من الحكومة اللبنانية، بينما قرأت حركة أمل في العقوبات استهدافا لدورها السياسي الحريص على الدولة. أما الجيش اللبناني فأكد أن جميع ضباطه يؤدون المهام باحترافية والولاء هو للمؤسسة العسكرية.
3: يزيد منسوب الضغوط على لبنان وهذه المرة على شكل عقوبات أمريكية على شخصيات لها دلالتها، ويتزامن كل هذا مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، ما يضع لبنان رسميا أمام موقف معقد بشأن المفاوضات المباشرة التي يرفضها حزب الله ويقول أنه لن يتعامل مع نتائجها. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
4: عقد وزراء خارجية الناتو اجتماعا في السويد لمناقشة تجهيزات الحلف للقمة المقبلة في وقت يواجه فيه الحلف العسكري الأكبر عالميا معضلة استراتيجية غير مسبوقة تضع تماسك جبهتيه عبر الأطلسي على المحك. وجاءت هذه الاجتماعات وسط فجوة في الأولويات بين ضفتي الحلف، فبينما تضغط واشنطن باتجاه حشد الجهود لإسناد مواجهتها المفتوحة ضد إيران وتأمين خطوط الملاحة الدولية في مضيق هرمز، تتمسك العواصم الأوروبية بضرورة التركيز على تحصين الجبهات الداخلية ومواصلة الدعم الحيوي لكييف.
5: هنا في مضيق أورسند الفاصل بين الدنمارك والسويد تبدو حركة السفن مستمرة ومستقرة، وعلى بعد خطوات منها في الجهة المقابلة يناقش وزراء الحلف العسكري الأكبر في العالم حركة الملاحة في مضيق آخر يبعد آلاف الكيلومترات، إذ خيمت تبعات الحرب على إيران كأبرز ملف على طاولة هذا الاجتماع.
6: فيما يتعلق بمضيق هرمز والمرحلة المقبلة، نرى الآن مشاركة أوروبية واسعة النطاق تستجيب لرسالة الولايات المتحدة وتقوم بتخزين مسبق للمعدات والسفن والأنظمة غير المأهولة وغيرها من المساهمات الهامة، وهذا ما تقر به الولايات المتحدة.
5: بالتوازي مع طبول الحرب في الشرق الأوسط، حضرت العلاقات المتوترة بين ضفتي حلف شمال الأطلسي، فكان الإعلان الأمريكي عن سحب قوات من بولندا أحدث مؤشرات الحساسية والخلاف بين الطرفين، في ظل إصرار واشنطن على أن الوقت قد حان ليتدخل الأوروبيون ويتحملوا مزيدا من الأعباء الدفاعية.
7: نلتزم بتعهدات عالمية تجاه اتجاه قواتنا، لذا فإننا نعيد تقييم مواقع تمركز قواتنا باستمرار. ومنذ اليوم الأول لتولي هذه الإدارة زمام الأمور تعمل وزارة الحرب على هذا، وهو أمر معروف لحلفائنا. ولكن في نهاية المطاف أعتقد أنه من المفهوم جيدا أن الوجود العسكري

0: الدولية الأمريكية في أوروبا سيخضع للتعديل.
1: هذا الوضع يلقي بظلاله على مستقبل بنية الحلف وهويته، فبينما تتجه الأنظار نحو قمة الناتو المرتقبة في أنقرة، تفرض التحديات الراهنة صياغة جديدة لمفهوم الأمن الجماعي. في قمة ستكون الاختبار الحقيقي لإعادة تعريف الشراكة الأطلسية. ما بين الحرب في إيران ومستنقع الصراع في أوكرانيا، يقف حلف الناتو عند مفترق طرق يجد نفسه فيها أمام خيارات صعبة، فإما مواصلة دعم كييف والبقاء قريبا من دياره، وإما مجاراة الولايات المتحدة فيما تطلبه من إسناد في جبهتها ضد إيران. وإن كان الخيار، فإن فاتورته وتبعاته ستكون كبيرة. عبدالله الشامي، الجزيرة، هلسنغبورغ، جنوب السويد.
2: والآن إلى فقرة سياق الحدث مع زميل محمد حمدان، الذي يناقش جهود الوساطة الباكستانية المكثفة لمحاولة سد الفجوات بين واشنطن وطهران.
3: مرحبا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، هذه الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر، بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران، تزامنا مع استمرار الطرفين بالتلويح بأوراق القوة. تسابق إذن إسلام أباد الزمن عبر حراك رفيع المستوى لوزير داخليتها وقائد جيشها في طهران، سعيا لتقريب وجهات النظر وحسم النقاط الخلافية، حيث يصر الجانب الأمريكي على أن يكون الاتفاق شاملا، ومن أهم بنوده الملف النووي واليورانيوم المخصب، الذي ترى واشنطن أنه يجب أن ينقل خارج إيران تزامنا مع فتح مضيق هرمز، بينما ترغب طهران في اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب ثم التفاوض في مرحلة أخرى على بقية الملفات. فهل تنجح هذه الوساطة إذن في صياغة اتفاق شامل أو جزئي، أم سنكون أمام تصعيد عسكري وعودة للحرب؟ فاعلون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم باكستان والولايات المتحدة الأمريكية وإيران. تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشار إلى أن بلاده تفعل في إيران ما فعلته في فنزويلا، مشيرا إلى أن إيران تتوق بشدة للتوصل إلى اتفاق. الموقف الأمريكي عبر عنه كذلك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قال إنه يعتقد بوجود تقدم في المفاوضات، لكن الطرفين لم يقتربا من النهاية بعد، معبرا عن رغبته في التوصل لاتفاق يشمل فتح مضيق هرمز وتخلي إيران إذن عن برنامجها النووي. روبيو أيضا قال إن بلاده تنسق مع عدة دول على رأسها باكستان، وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك خطة بديلة في حال رفضت إيران فتح مضيق هرمز. أما في إيران، فالخارجية الإيرانية قالت إن المفاوضات مع أمريكا تمحورت حول المطالبة بحقوق طهران مقابل مطالبة واشنطن بالتخلي عنها. اعتبرت الخارجية الإيرانية أن ما تطالب به طهران هو حقها بالاستخدام السلمي للطاقة النووية المكفول في معاهدة حظر الانتشار النووي. والطرف الثالث أي الوسيط الباكستاني عبر هو الآخر عن موقفه عبر مصدر للجزيرة، مصدر باكستاني يقول إن أمريكا وإيران مصرتان إذن على رفع سقف مطالبهما بشأن اليورانيوم ومضيق هرمز. مسؤول باكستاني آخر قال للسي بي إس إن اجتماعات وزير الداخلية الباكستاني في طهران دفعت المفاوضات في اتجاه مهم. إذن مشاهدينا، عقبات عديدة في مسار التفاوض، منها كما قلنا الملف النووي، وكذلك مضيق هرمز، وبالتالي الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. في هذه التفاصيل نتعرف إذن مع صهيب العصا عبر الخريطة. صهيب، إذن ما الذي يتم التفاوض عليه الآن؟
4: الآن محمد، نحن أمام مسارين. المسار الواقعي المفروض حاليا من إغلاق لمضيق هرمز كما نعلم بحسب القوات الإيرانية الحرس الثوري، من حصار بحري أمريكي على الموانئ الإيرانية ومنع السفن الإيرانية من التحرك ذهابا وعودة إلى إيران عبر إغلاق خليج عمان، عبر القطعة البحرية الأمريكية المنتشرة في بحر العرب. بالمناسبة أيضا هناك حاملة طائرات فرنسية شارل ديغول قادمة إلى المنطقة، حسب التقارير يقال بأنها عبرت قناة السويس وتتحرك بالبحر الأحمر باتجاه خليج عدن، أيضا مدمرة بريطانية في طريقها إلى المنطقة. أيضا التقارير تقول بأنها عبرت قناة السويس جنوبا باتجاه البحر الأحمر وباب المندب ومن ثم الوصول إلى المنطقة. وبالتالي الآن نحن نتحدث عن ضغط عسكري من كلا الطرفين، الإيرانيون يشدون من قبضتهم على المضيق والأمريكيون يشدون من قبضتهم على القبضة الإيرانية. ما هو الموضوع على الطاولة؟ كما نعلم هناك الملف النووي الإيراني هو الأهم. لماذا؟ الأمريكيون يتحدثون عن الحصول على اليورانيوم المخصب. إذا ما تحدثنا عن اليورانيوم المخصب محمد فنحن نتحدث عن أكثر من 9 طن من اليورانيوم المخصب، ولكن الأزمة هي في هذه الكمية 400 كيلوغرام تقريبا المخصب بنسبة تزيد عن 60% أو وصلت إلى حد 60%. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يريد الحصول على هذه 400 كيلوغرام. الإيرانيون يقولون أن هذه الكمية مدفونة في نقاط مختلفة لا يمكن الوصول إليها، وأهمها منشأة فوردو في قم ومنشأة نطنز في أصفهان. هاتان المنشأتان على التحديد هما أكثر منشأتين تعرضتا للقصف والضربات منذ حرب 12 يوما في حزيران وحتى هذه الحرب. الإيرانيون يقولون الآن أنه لا يمكن الوصول إلى هذا اليورانيوم الموجود. بالمجمل الأمريكيون يريدون ملف فصل الملفات، انهاء ملف اليوران او يريدون
5: هرمز،
4: يريدون تشبيك الملفات، عفوا الامريكيون يريدون
5: أمريكيون
4: حزمه واحده، الملف النووي من برنامج الصاروخ وما الى ذلك. الايرانيون يريدون تفصيل الملفات، هرمز، وقف الحرب، ومن ثم نتحدث عن العقوبات، ومن ثم نتحدث عن النووي شيئا فشيئا حتى نتفق على جميع السيناريوهات. ولكن بالمجمل نحن نتحدث ايضا عن قدرات امريكيه في المنطقه، حاملتي الطائرات بعشرات السفن، بآلاف الجنود الموجودين في المنطقة الذين يهددون إيران، وأيضا في إيران لديها القدرات العسكرية التي لا يمكن للأمريكيين أن يتغاضوا عنها ويركزون عليها، منها ما نشاهده على الشاشة من الطائرات المسيرة والغواصات والألغام البحرية والزوارق السريعة وما إلى ذلك. وبالتالي نحن نتحدث عن محاولة لفكفكة هذه الأزمة، ولكن حتى هذه اللحظة يبدو أننا نسير نحو مزيد من التعقيد رغم التحركات الدبلوماسية، لأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء جدي موضوع على الطاولة يمكن الحديث بأنه قد يشكل نافذة للخروج من هذه الأزمة.
5: ربما نكون أمام ساعات حرجة بالفعل.
4: طيب
5: شكرا جزيلا لك، وهذه المعطيات التي أفادنا بها زميلنا صهيب سنطرحها طبعا في نقاشنا مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري. مرحبا بك دكتور محجوب. قبل أن نبدأ النقاش في هذه النقاط والاحتمالات، نستعرض إذن أوراق الضغط والقوة إضافة إلى نقاط الضعف لدى الأطراف، ومنها كما يرى الدكتور محجوب الولايات المتحدة تمتلك ورقة العقوبات الاقتصادية وتأثيراتها الداخلية على إيران، إضافة إلى التعزيزات العسكرية الكبيرة في المنطقة وكذلك الحصار البحري، لكن في المقابل ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة تؤثر على قطاعات حيوية مختلفة داخل أمريكا، ناهيك عن تحديات انتخابات التجديد النصفي. إيران لديها ورقة قوة تتمثل بأنها تعمل على إعادة بناء وإعمار القدرات العسكرية، إضافة إلى فرضها آلية جديدة للعبور في مضيق هرمز، ولديها أيضا نقطة قوة تتمثل في وجود انقسام دولي بشأن التعامل مع مضيق هرمز، لكنها في المقابل تعاني من تراجع في العوائد المالية، وذلك بسبب عدم القدرة على تصدير النفط، وهي كذلك غير قادرة على استيراد أكثر من 90% من احتياجاتها بسبب الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية على حياة الناس بسبب هذه الحرب التي تخوضها مع الولايات المتحدة. باكستان هي وسيط موثوق من الطرفين وحليف للولايات المتحدة وجار لإيران، لديها إذن شبكة علاقات داخل الدوائر الأمريكية والإيرانية وعلاقات قوية مع الوسطاء السابقين في الملف الإيراني الأمريكي، لكنها لا تملك أدوات اقتصادية لازمة لإحداث فجوة والتوصل إلى حلول في الجوانب المعقدة من الصراع. إذن دكتور، كيف تنظر إلى أوراق القوة؟ وكذلك لنبدأ بالحديث عن أوراق كل طرف ونبدأ بالولايات المتحدة.
6: لا شك محمد، الولايات المتحدة تستند إلى إمبراطورية عسكرية قوية، إمكانات عسكرية، تستند إلى قانون العقوبات ما يسمى عسكرة العقوبات المالية، وبالتالي هي تخضع الأنظمة السياسية وليس فقط إيران، تحدث اختراقات كثيرة وضعف كثير في الدول. العقوبات الاقتصادية ليست أمرا بسيطا، العقوبات الاقتصادية قد تسقط دولا وفعلا أسقطت دول كثيرة. فالمسألة الثالثة باعتقادي أن الولايات المتحدة أيضا تستند إلى ما تسمي إمكانية عزل إيران دوليا عبر دعوتها إلى تحالف دولي، وكما نعرف أن هناك قرار بحوالي 137 دولة يدعموه لأجل الذهاب إلى مجلس الأمن، وبالتالي محاصرة إيران سياسيا عبر عزلتها فيما تتخذه من إجراءات في مضيق هرمز. هذه أوراق قوة عند الولايات المتحدة لا يستهان بها. لكن الشيء المهم أن الولايات المتحدة رغم كل ذلك لازالت الحرب بالنسبة لأطراف أوروبية تعتبر غير مشروعة وغير قانونية.
5: لنسأل الطرف الإيراني، هل ما زالت بعد هذه المدة الأوراق القوة كما هي؟ الوقت ماذا يؤثر في أوراقها؟
6: الإيرانيون يستندون لفكرة أن هذا أنهم موجودون في جغرافيا وتم خوض الحرب ضدهم وهم في منأى عنها، وبالتالي هم يقولوا الجغرافيا تلعب دور معهم في بعدين، أن هذا الجغرافيا هي جغرافيتهم وأن المضيق هرمز يقع ضمن الجغرافيا السياسية بالنسبة لهم، التي أصبح بالفعل المضيق الآن أصبح أهم من البرنامج النووي، وبالتالي من أجله تتقاطر الدول وتتوحد من أجل أن توقف مضيق هرمز. ثم المسألة الثانية، إيران أيضا تستند إلى فكرة أن فكرة العدوان عليها قد جمعت أركان المجتمع الإيراني خلف النظام، وبالتالي تقول أن شرعية النظام تم تجديدها بفعل هذه الحرب، وبالتالي هذه قوة لم تكن ربما تتمتع فيها قبل الحرب بسبب المظاهرات التي كانت في إيران.
5: كما أشرنا إلى ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، نشير أيضا إلى تأثيرات الحرب على الداخل الإيراني. إيران تحدثت كثيرا عن قدرتها على تحمل الحصار والحروب لسنوات وآليات من العقوبات، لكن هل هذه المرة الأمر مختلف؟
6: بالتأكيد الأمر أصعب الآن. نحن نعرف أنه الموانئ الآن محاصرة من الولايات المتحدة، حوالي 90% مما تحتاجه إيران لا يمكن أن تحصل عليه، فقط حوالي 10 أو 11% من موانئ بحر قزوين، وبالتالي الضغوط الاقتصادية كثيرة على النظام، ولذلك محمد النظام يسعى لرفع العقوبات في أول وقت مطلوب، لأنه إنهاء الحرب بدون رفع العقوبات لا يعتبر نصرا سياسيا ولا عسكريا بالنسبة للنظام السياسي في إيران.
5: لننتقل إلى باكستان، وقد أشرت دكتور إذن وجئنا على أوراق القوة لباكستان المتمثلة بالعلاقات والجوار، علاقات بين الطرفين والجوار، أيضا البناء على تجارب سابقة.
6: بالضبط.
5: هذا المستجد هل وجدت له أثر في الأيام الأخيرة، البناء على وسطات الآخرين السابقة؟
6: الباكستانيون لم ينقطعوا في تواصلهم مع الوسيط القطري ولا الوسيط العماني، ونحن نعرف أن الوسيط القطري منخرط في هذا التفاوض منذ الأيام الأولى فيه بأشكال متعددة، هنالك مكالمات هاتفية، هناك محادثات لا تخرج إلى العلن بشكل كبير، هناك أيضا نقاش مع الولايات المتحدة. نعرف أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد زار واشنطن، هناك أكثر من 4 مكالمات هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي والشيخ تميم بن حمد أمير قطر، وبالتالي نحن نتحدث عن جملة من المعطيات تقول أن الوساطة القطرية لا زالت حاضرة في هذا المشهد، وربما أن الأطراف لا تريد أن تركز بشكل أساسي على ما يسمى تعدد الوسطات، لا زالت كل الوسطاء يعتقدوا أن الوسيط الرئيسي هو باكستان وأن كل ما يجري هو دعم لهذه الوساطة من أجل استكمال نجاحها.
5: إذن هل تشير إلى أن باكستان ربما تعوض القوة في ذاتها بقوى خارجية تدعمها وتؤثر في دورها؟
6: بالضبط، باكستان تقول بأنه كل من يمكن أن يساعد في إنهاء هذه الحرب ولديه أدوات ضغط معينة على الطرف الإيراني أو الطرف الأمريكي فلا مانع من انخراطه. خلينا نتذكر باكستان تربطها علاقات قوية مع دول الخليج بشكل عام، سواء كانت قطر أو عمان أو السعودية، وهذه الدول الثلاث كما نعرف الرئيس الأمريكي قال أن زعماءها اتصلوا معه وقالوا له أخر العمل العسكري، وبالتالي هذا واضح أن هناك معطيات تجري والباكستان تريدها وترحب بها.
5: إذن على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة رجحها دكتور محجوب الزويري. السيناريو الأول هو اتفاق إطاري شامل، طبعا يشمل الملفات، وقد أعطاه الدكتور 4 من 5. الاحتمال الثاني هو مساو للاحتمال الأول، وهو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب بشكل كامل مع تأجيل ملفات أخرى إلى مرحلة ثانية، أي اتفاق جزئي. الخيار الثالث هو تصعيد عسكري، وذلك بنسبة 3 من 5. والسيناريو الرابع كما هو واضح التصعيد الأقل ترجيحا، وهو بقاء الوضع الحالي بنسبة 1 من 5، هذه هي الاحتمالات الأربع نتابعها على الشاشة. نعم. دكتور، والتي يعني وضحتها. نعم. اسمح لي أن أبدأ من الأخير.
6: أخير. نعم.
5: لماذا لا ترجح بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه وأعطيته نقطة؟
6: محمد، تكلفة الاقتصادية ليس على إيران ولا على العالم تزيد يوما بعد يوم. نحن نعرف الآن أنه هنالك حالة من الانهيار المتزايدة في اقتصاديات الدول بسبب هذا بسبب إغلاق المضيق. نحن مقبلون على الشتاء، فاتورة الطاقة ستزيد كثيرا على الدول، ستنعكس على حياة الناس، ستنعكس على سلاسل الإمداد في الغذاء، وستنعكس على كل الصناعات المرتبطة بالطاقة. وبالتالي نتحدث عن وضع تكلفته الاقتصادية عالية جدا حتى على الدول الأكثر استقرارا اقتصاديا. وبالتالي بالتأكيد الأطراف ترغب الخروج من هذا المربع إلى مربع آخر. ما هو؟ المفاوضات ستظهر لنا ذلك، لكن هذا المربع تكلفته عالية وغير
5: على الجميع.
6: على الجميع.
5: ومن أدوات الخروج من الوضع الحالي التصعيد العسكري.
6: لا شك، لأنه ببساطة الرئيس الأمريكي قالها وأعادها، يمكنه أن ينهي الحرب دون اتفاق، وقال أنه يمكن أن نعيد تدمير البرنامج النووي وننهي قصته. والرئيس الأمريكي بذلك وكأنه يقول قصة النصر بالنسبة له تدمير البرنامج النووي.
5: لننتقل إلى الخيارات الأكثر ترجيحا بنسبة متساوية. أنت تحدثت عن إطار اتفاق إطاري شامل، ما فرصة الوصول لذلك وكيف يحقق هدف الطرفين؟
6: الاتفاق الإطاري الشامل أقصد به هو أن يتم التوافق على ما يسمى بالحلول التدريجية، يعني يتم التوافق على فتح تدريجي للمضيق، رفع الحصار البحري، وترحيل قضية البرنامج النووي إلى المفاوضات التي تستمر 30 يوما. بهذا الشكل أولا معضلة المضيق تحل، الاقتصاد العالمي يمكن أن يبدأ بالتعافي، إيران تتعافى اقتصاديا لأنه ستصبح قادرة على استيراد ما تحتاجه ولو بشكل محدود بسبب العقوبات، وهذا يخلق نوعا من الانطباع السياسي العام على الاقتصاد العالمي، وفي نفس الوقت يجنب البلدين حالة الصراع العسكري. يعني بمعنى آخر الطرف الإيراني والأمريكي يذهبون إلى حالة من التوافق.
5: الاتفاق الجزئي ليس قريبا مما كانت تطرحه إيران؟
6: الاتفاق الجزئي مشكلته بأنه لا يمنح إيران ما تريده فيما يتعلق بفتح رفع الحصار البحري. بعبارة أخرى يبقى الحصار البحري إلى حد ما أمره غامض،
5: تستخدمه الولايات المتحدة كضمانة؟
6: بالضبط، وإيران لا تريد ذلك. إيران تريد أن تقول أن ما حصل بعد الحرب، إغلاق المضيق والحصار، يرفع أولا ثم نذهب لنناقش القضايا الأخرى التي كانت موجودة قبل الحرب، من عقوبات، من برنامج نووي إلى غير ذلك.
5: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب زويري. شكرا لكم مشاهدينا. انتهت هذه الفقرة التي قارنا فيها سياق الحدث. في أمان الله.
2: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران، وأضاف أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق، والقادة في طهران يعلمون ذلك جيدا. من جانبه نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إنها تعتقد بأن هناك فرصة خلال 24 ساعة لتحقيق نوع من الاختراق في المفاوضات بشأن إيران. بدورها نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب لم يغلق الباب نهائيا أمام توجيه ضربات لإيران إذا فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق مرض، مضيفة أنه أبلغ مساعديه في اجتماع عقده يوم الجمعة رغبته بمنح الدبلوماسية مزيدا من الوقت. من جانب آخر، قال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن إيقاف الحرب على كل الجبهات هو المدخل الأساسي للحديث بشأن أي تفاوض قادم، وأضاف المصدر أنه لا وجود لأي اتفاق نهائي حتى الآن، والعمل جار على تقليص الهوة بين طهران وواشنطن. كما أكد المصدر للجزيرة أن مسار وقف الحرب وإنهاء الحصار الأمريكي وتأمين استقرار مضيق هرمز يشكل أولوية. وشدد المصدر الإيراني على أن دور دولة قطر المساند والداعم للوسيط الباكستاني حيوي ومهم وجوهري. من جانب آخر، قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي في إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني وضمن تشاور وتنسيق إقليمي مع الأشقاء في باكستان ودول المنطقة. وقال المصدر إن دولة قطر تؤكد تقديرها الدور المحوري لباكستان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وأوضح المصدر الدبلوماسي القطري للجزيرة أن دولة قطر تؤكد موقفها الداعم للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد بالمنطقة. في الأثناء قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث في اتصال مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان جهود الوساطة الباكستانية وتنسيق الجهود لخفض التصعيد. وقالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تجاوب الأطراف مع الوساطة للتوصل إلى اتفاق مستدام. وبالتزامن قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران لا تعني بالضرورة الوصول لمرحلة حاسمة في المفاوضات. في الوقت نفسه تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوبي وشرقي لبنان. ومن جانبه قال حزب الله إنه قصف بقذائف مدفعية قوات إسرائيلية عند أطراف دير السريان جنوبي لبنان، وتصدى بصاروخ أرض جو لمسيرة إسرائيلية في أجواء البقاع شرقية لبنان. ونذهب إلى مراسلينا من واشنطن، ينضم إلينا مراد هاشم من طهران، مراسل الجزيرة محمد البقالي. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ معك مراد هاشم. إذن وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب أبلغ مساعديه في اجتماع يوم الجمعة برغبته بمنح الدبلوماسية مزيدا من الوقت، بينما أكسيوس نقلت عن مصدر مقرب من الرئيس ترامب قوله أنه يفكر بجدية شن ضربات جديدة على إيران ما لم يكن هنالك اختراق في المفاوضات. ماذا نفهم؟ إلى أين المسير؟
7: مرحبا منى. بالفعل هذا هو السؤال، وقد لاحظت شبكة CNN هذا التباين وقالت إن هناك تباين بالفعل فيما ينسب لي من تصريحات لمسؤولين في البيت الأبيض، بعضها يبدو متفائل أي لجهة منح المسار التفاوضي مزيدا من الوقت، وبعضها لا يبدو كذلك عبر إظهار حالة تشبه حالة الطوارئ. ولكن إذا نظرنا إلى تصريحات الرئيس ترامب ذاته وكذلك التحركات هنا في العاصمة واشنطن، فإنها تبدو وكأنها تعكس حالة من حالات تشبه حالة الطوارئ. الرئيس ترامب ذاته قال إن الأمر لن يطول مع إيران وأنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. قال في منشور أيضا إنه باق في واشنطن لدواع تتعلق بشؤون الحكومة، ولأنه يحب الولايات المتحدة، وأيضا لأن هذه الفترة الزمنية مهمة جدا كما قال. وهذا يأتي في وقت غير فيه الرئيس ترامب خططه المتعلقة بأجازة يوم الذكرى وكذلك عطلة نهاية الأسبوع، إذ عاد من نيويورك مباشرة إلى العاصمة واشنطن بدلا من الذهاب إلى نيوجيرسي حيث كان يفترض أن يقضي العطلة هناك، وكذلك للمشاركة في مناسبة زفاف نجله. أيضا القادة، عدد من القادة العسكريين وأيضا في الاستخبارات ألغوا أجازاتهم. أيضا هناك إشارات إلى أنه قد يصدر تعليمات بإجراءات احترازية للقواعد الأمريكية للقيام بإعادة تموضع لإبعاد بعض جزء من القوات والمعدات كي تكون بعيدة عن مدى الصواريخ الإيرانية في حال وجهت ضربة، وبالتالي تقليل الخسائر. مشمل هذه التطورات يشير أيضا إلى هذه الحالة، وإن كان الجميع يؤكد أن الرئيس أنه لا مؤشرات على أن الرئيس ترامب قد اتخذ قرارا بالقيام بأي تحرك عسكري حتى الآن منى.
2: مراد، فيما يتعلق بالجدول الزمني، هل هنالك جدول زمني واضح للرد الإيراني قبل الانتقال إلى الخطة البديلة مثل ما أسماها ماركو روبيو؟
7: أيضا هذا الأمر غير واضح. الرئيس ترامب منح إيران بضعة أيام بطلب من الوسطاء في السعودية وقطر والإمارات وأيضا دول أخرى، لكن أيضا حديثه عن أن الأمر قارب على الانتهاء أو الوضع مع إيران قارب على الانتهاء هو أيضا يضغط على عامل الوقت. هل هذه رسائل جادة أو أنها تأتي في سياق الضغوط؟ حالة الغموض التي يحاول الرئيس ترامب دائما أن يضعها، بالتالي ربما يكون أمر مقصود. في كل الأحوال الإشارات في الاتجاهين قائمة، لكن كان الرئيس ترامب وضع مهلة حتى نهاية أو بداية الأسبوع المقبل كي يتسلم الرد المطلوب من إيران، وهناك تقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة قدمت ردا أخيرا مصحوبا بالإنذار عسكري. في كل الأحوال هذا لم يؤكد من مصادر أو مسؤولين في البيت الأبيض بشكل علني، وإن نسب إلى بعضهم هنا.
2: مراد هاشم مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. محمد البقالي، الإعلام الإيراني يتحدث عن تقدم في مسارات المفاوضات، لكن الخلاف لا يزال موجود في القضايا الرئيسية، هذا كما لو أن المشهد لا يزال يقف في المنتصف، منتصف الاحتمالات.
8: بالضبط، هو بالفعل في المنتصف ويقف وسط الاحتمالات ومفتوح على كل الاحتمالات، يعني لا أحد يعرف في الحقيقة كيف سيكون عليه الوضع غدا أو بعد أيام. هل تكون المفاوضات والمسار الدبلوماسي قد أخذ طريقه، أم أن الحرب قد تكون عادت، أم تستمر حالة الجمود هذه التي نعيشها؟ ولكن في الحقيقة هناك أسباب لهذا الوضع الذي تحدثت عنه منى، وهو وضع وسط كل الاحتمالات. من جهة هناك هذا الزخم الدبلوماسي الذي يوحي بأن شيئا ما يحدث، زخم كبير. هنا رئيس أو قائد الجيش الباكستاني، وزير الداخلية الباكستاني، وفد قطري يمثل في الحقيقة وساطة إقليمية، وهناك تبادل للرسائل بشكل متواتر ومتسارع مع الولايات المتحدة. ولكن في نفس الوقت هناك حديث من قبل الإيرانيين على أن هناك قضايا خلافية معقدة لم يتم التوصل إلى حلها. نتحدث أساسا عن مسألة فصل المسارات، طهران ما زالت تؤكد بأنها متمسكة بفصل المسارات وأنها غير مستعدة لمناقشة أي شيء في هذه اللحظة غير إنهاء الحرب، رفع الحصار وإدارة مضيق هرمز، على اعتبار أن هذه القضايا الثلاثة هي القضايا التي استجدت بعد الحرب. كل ما قبل الحرب لا تراه سببا للمناقشة الآن. تقول إن قضايا النووي وخاصة الملف النووي الإيراني تراها بأنها قضايا معقدة وتتطلب وقتا، ولا ترى أنها مستعدة لمناقشتها تحت الضغط أو تحت التهديد، كما قال بذلك المتحدث باسم الخارجية الإيراني. إذن نحن أمام زخم، ولكن في نفس الوقت أمام خلافات معقدة بالشكل الذي يجعل في الحقيقة الوضع مفتوح كما ذكرتي على احتمالات شتى.
2: نحن أمام زخم واحتمالات شتى محمد، وأحد هذه الاحتمالات هو الخيار العسكري. وكالة تسنيم تنقل عن مصدر عسكري وتقول أن القوات المسلحة الإيرانية أعدت سيناريوهات جديدة خارج المنطقة لأي حماقة محتملة من جانب العدو الذي سيشعر بالندم كما تقول. ما الذي يعني ذلك؟
8: هي رسالة ردع بالأساس منى، رسالة ردع بأن الحرب لن تكون نزهة، وبأن الولايات المتحدة يمكن أن تقرر متى تبدأ الحرب، ولكنها لن تقرر لا متى تنتهي ولا مداها الجغرافي والجيوستراتيجي. وهذا الأمر في الحقيقة ليس جديدا، يتكرر على لسان المسؤولين العسكريين في إيران منذ أسبوعين على الأقل بشكل متواتر، ولكن ازدادت حدته أو ارتفع سقفه خلال الأيام الثلاثة الماضية مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالنسبة لطهران فإن أي حرب تبدأ فهي تتضمن بالتالي ثلاثة عناصر أساسية. المسألة الأولى هو توسيع المدى الجغرافي، تقول إن المنطقة التي شهدت الحرب حرب الأربعين يوما لن تكون وحدها التي ستشهد هذه الحرب، ستمتد إلى مناطق أخرى. المسألة الثانية تمدد الجبهات، كل الجبهات ستتحرك وفقا للتصريحات الإيرانية، نتحدث عن إيران، عن لبنان، عن العراق، عن اليمن. ثم نتحدث عن مفاجآت، تتحدث عن مفاجآت وعن أساليب قتالية جديدة تقول إنها طورتها خلال فترة وقف إطلاق النار، وتقول إنها لم تكشف حتى في الحرب السابقة عن كل إمكاناتها. وبالتالي هو يفهم منها أنها رسالة ردع، ربما بغية إقناع الأمريكيين على عدم ارتكاب ما يسمى هنا في طهران حماقة العودة إلى الحرب. وهي أيضا رسالة تؤكد بأن الضربة التي ستوجهها إيران لن تكون سهلة، وأنها لم تفقد قدراتها بالشكل الذي يجعل أو يشجع الأمريكيين أو الإسرائيليين على العودة إلى هذه الحرب. علاوة على هذه المسألة، مسألة الحرب العسكرية، طهران تلوح أيضا باستعمال أساليب جديدة تتعلق بالحرب الاقتصادية من خلال حرب الممرات الطاقية. تقول إذا كان العالم الآن يعاني فقط من مضيق هرمز، فإنها مستعدة لإغلاق مضيق آخر ومضيق باب المندب، مستعدة أكثر

0: توجيه ضربات لموانئ الخليج مستعدة لوقف إنتاج النفط، وبالتالي فهي تهدد وتلوح بأوراق كثيرة تجعل من اشتعال الحرب من جديد مأساة على الجميع في إطار سياسة توزيع الألم التي تقول إنها ستمارسها بكل وضوح وبكل قوة.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. يكتنف الغموض مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب الذي يوصف بأنه أعقد ملفات التفاوض بين إصرار واشنطن على إخراجه من إيران ورفض طهران ذلك. نسلط الضوء على تقنيات شحن ونقل اليورانيوم ومحاذرها ولوجستيا وصحيا وبيئيا.
2: اليورانيوم عالي التخصيب، المادة الأخطر على وجه الأرض. تمتلك منها إيران مخزوناً يقدر بنحو 10,000 كيلوغرام، بينها 440 كيلوغراماً مخصبة بنسبة 60%، وهي النقطة الأقرب تقنياً لصنع أسلحة نووية. وبينما تتزاحم النقاشات وتحتدم الأفكار والأطروحات بحثاً عن اتفاق ينهي أخطر جولات الصراع الأمريكي الإيراني وأعقدها، وما بين فرضيات تصفير التخصيب وتصفير التخزين وما يمكن أن تبوح به ردود الجانبين عن سقوف التفاوض ومدى المناورة لكل من واشنطن وطهران، تبرز التساؤلات: ماذا لو قبلت إيران بتصفير التخزين؟ ما هو مصير مخزوناتها؟ وإذا تحقق سيناريو النقل، كيف سيتم نقل مواد بهذه الخصائص وهذه الدرجة من الخطورة؟ وما هي المحاذير لوجستياً وتقنياً وصحياً وبيئياً؟ ينقل اليورانيوم المخصب عبر إجراءات هندسية ولوجستية بالغة التعقيد تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يتم شحن اليورانيوم خلال دورة تخصيبه بأشكال مختلفة، إذ لا ينقل اليورانيوم كمادة سائلة، بل يجري تحويله إلى مادة صلبة تشبه المسحوق أو ما يسمى بالكعكة الصفراء إذا كان خاماً، وهو ذو إشعاع منخفض جداً، لذا يعبأ في براميل حديدية سعة كل منها 100 لتر وتنقل داخل حاويات شحن عادية أو بعد تحويله إلى غاز سداسي فلورايد اليورانيوم، ثم يتم تبريده ويخزن في أسطوانات فولاذية سميكة مقاومة للضغط والصدمات والحرائق العالية. بعد التخصيب يصنع اليورانيوم على شكل قضبان وقود صلبة، إشعاعها منخفض ولا تحتاج إلى دروع ثقيلة، لكنها تنقل في حاويات تمنع تعرضها للتلف الميكانيكي أو الرطوبة. رابعاً، الوقود المستنفد، وهي مادة عالية الإشعاع والحرارة، تنقل حصرياً داخل حاويات ضخمة للغاية من النوع باء، مصنوعة من الفولاذ والرصاص، تزن عشرات الأطنان لامتصاص الإشعاع. لوجستياً، عادة ما يستخدم النقل البحري للشحنات الدولية الضخمة كما هو الحال بالنسبة لمخزونات إيران، ويتم تحميل الطرود في هذه الحالة على متن السفن بطريقة آمنة تتماشى مع قواعد السلامة البحرية، وتضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعايير الدولية التي تنطبق على جميع وسائل النقل، وتكون السفن المخصصة لهذا النوع من العمليات مزودة بأنظمة دفع مزدوجة وجدران عزل مضاعفة ضد الغرق وضد الصدمات. لاحقاً تجهز الشحنات بأنظمة تتبع دقيقة وحماية استخباراتية وعسكرية لضمان عدم تعرضها للسرقة أو التخريب، وتخضع عمليات النقل للوائح النقل الآمني التي تصدرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تلزم الدول بتطبيق معايير صارمة للوقاية من الإشعاع وتوزيع الأحمال. ورغم كل اللوائح والإجراءات الصارمة، إلا أن المخاطر تظل محتملة، ودراستها وتوقعها يظل جزءاً من عملية التأمين. فماذا لو طرأت مشكلة أثناء نقل المواد المشعة؟ بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينقل سنوياً بانتظام نحو 20 مليون شحنة من المواد النووية وغيرها من المواد المشعة. تنص الوكالة على وجود ترتيبات طوارئ لدى المرسلين والناقلين، وتجرى دورات تدريبية ومناورات وتمارين منتظمة للتأكد من أن جميع الأشخاص المعنيين يعرفون ما يجب فعله. لم يسبق أو وقع أي حادث تسبب في تمزق أو تسرب حاوية نقل من النوع باء، إذ تتميز هذه الحاويات بخصائص أمان عالية، كما أن سفن النقل صممت خصيصاً لتحمل الاصطدام الجانبي مع ناقلة نفط كبيرة، وفي حال غرق السفينة ستبقى البراميل سليمة لسنوات عديدة، وسيكون انتشالها ممكناً، إذ ستعمل أجهزة الرصد على تشغيل البراميل ومراقبتها، ولكن

0: إن العملية لا تخلو من مخاطر، فبعض مركبات اليورانيوم خاصة عند تخزينها أو نقلها لفترات طويلة قد تتعرض لارتفاع تدريجي في درجة حرارتها نتيجة ما يعرف بالتحلل الإشعاعي الذاتي، وهو ما قد يرفع احتمالات إجهاد جدران الحاوية، وقد تظهر تشققات دقيقة أو يتأثر نظام العزل. وحتى الأخطاء الصغيرة قد تتحول إلى كوارث بسبب طبيعة المواد المنقولة، فأي اهتزاز زائد قد يسبب احتكاكاً وبالتالي تلفاً في الحاوية، كما أن الصدمات الميكانيكية أثناء التحميل والنقل قد تسبب تشققات طفيفة يمكن أن تؤدي إلى تسرب لاحقاً. هذا وتظل فرضية الخطأ البشري في الإغلاق أو التثبيت والتحميل قائمة. بيئياً وصحياً تحذر دراسات من أن سداسي فلورايد اليورانيوم عند تسربه قد يشكل خطراً كبيراً عند تفاعله مع الغلاف الجوي، ما يحوله لمركبات يمكن أن تسبب تهيجاً حاداً للجهاز التنفسي والعيون وتآكلاً للجلد عند التعرض المباشر، كما يمكن أن يبقى في الجو على شكل غبار دقيق أو ترسب على التربة والمياه. وبالتالي فإن التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب عملية بالغة الحساسية، ليس فقط لأنه مادة نووية مشعة وخطرة ومستخدمة عسكرياً، بل بفعل خصائصه الفيزيائية والكيميائية، ما يجعل نقله وتخزينه مخاطرة تقتضي معايير صارمة وأخطاء صفرية. فما بالك بوجوده في قلب أنشطة عسكرية مضت وأخرى قد تندلع في أي لحظة.
1: وإلى النقاش من واشنطن ينضم إلينا خالد صفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن، ومن طهران الدكتور حسين ريفيران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا ومرحبا بكما سيد خالد صفوري. نبدأ معك ونتحدث عما نقله موقع إكسيوس عن مصادر قولها أنها تعتقد بأن هناك فرصة خلال 24 ساعة لتحقيق نوع من الاختراق في المفاوضات بشأن إيران. برأيك من أين يأتي هذا الاعتقاد؟
2: صباح الخير وتحياتي لك والضيف الكريم والجمهور الجزيرة. بالتأكيد أنه أكسيوس ليس مصدر إعلامي يمكن الوثوق فيه. على الأقل خلال الشهرين الماضيين أكسيوس نشرت عدة تقارير ثبت في النهاية عدم صحتها، وأعتقد أنه هي مصدر أساسي لتسريب المعلومات من قبل إدارة الرئيس ترامب. فعلينا أن لا نأخذ على محمل جد. أكسيوس تنبأت فإننا على وشك الوصول إلى اتفاق على الأقل 10 مرات خلال الشهرين الماضيين.
1: بعيداً عن أكسيوس، على الرغم من أنها مصدر مقرب من إدارة الرئيس ترامب وحتى من بنيامين نتنياهو، لكن دعني أسألك في طريقة أخرى، هل تعتقد أننا أمام فرصة لتحقيق اختراق خلال 24 ساعة؟
2: كل شيء وارد، لكن أعتقد أن نقاط الخلاف لا زالت كبيرة وهنالك فجوة كبيرة بين الطرفين. وفي النهاية الرئيس ترامب لا يستطيع أن يقبل بأي اتفاق يظهر كمظهر الخاسر أو الغير المنتصر. هو يريد أن يظهر بمنتصر، يريد اتفاق يعطيه شيء من حفظ ماء الوجه. كذلك علينا نتذكر أن الديمقراطيين والإعلام الأمريكي ينتقد ترامب بأنه يقول أن ترامب الآن يفاوض على اتفاق لا يختلف كثيرا عن الاتفاق الذي هو قام بتمزيقه أو الانسحاب منه، اتفاق النووي الإيراني الذي وقعه الرئيس السابق أوباما. فلهذا المشكلة معقدة، يعني هو وضع نفسه في زاوية وإيران كذلك موجودة في زاوية. هنالك أمور كثيرة إيران غير مستعدة للتنازل معها. أنا أعتقد موضوع تصدير النفط يعني السماح ب او الافراج عن الاموال الايرانيه المحجوزه، هذا ممكن تفاهم عليه. النقطه الرئيسيه انه ايران غير قابل ان تتخلى عن البرنامج النووي السلمي، والذي ترامب يطالب بان تتخلى وبشكل كامل عن كل البرنامج النووي، هذا لما لا تقبله ايران. فانا اعتقد ان هنالك فجوات لم يتم الاجابه عليها ولم يتم التفاهم عليها، فلا زال هنالك خلافات كبيره. في تصوري أنه حتى التجميد التخصيب الإيراني وافقت عليه لمدة 5 سنوات، أمريكا تطالب ب25 سنة، حتى هذا ممكن التفاهم عليه. لكن كذلك الرئيس الأمريكي ينسق مع نتنياهو بشكل مستمر، عندما يوافق على شيء نتنياهو يقنعه بعد الموافقة والتراجع عن هذه الموافقة، وهذا يصعب المفاوضات بشكل كبير.
1: طب برأيك سيد خالد، لماذا يعني هنالك رسائل كما لو أن الأمور تتجه

0: باتجاه إيجابي، على الرغم من أنها على ما يبدو يعني كما ذكرت وكما يعني ترشح أيضا تصريحات أخرى تراوح مكانها. هنالك تصريحات تتحدث عن خيار عسكري قائم مستمر، وخيارات أخرى تقول بأن الرئيس ترامب يريد أن يمنح الدبلوماسية مزيدا من الوقت. من أين يأتي هذا الشعور بأن هنالك تقدم ما مختلف على الرغم من الفجوات الواسعة؟
1: الولايات المتحدة عندما قامت بالهجوم على إيران اعتقدت أنه خلال 4 أيام أو 5 أيام بالكثير ستضخ إيران. بالنسبة للرئيس الأمريكي مفاجأة، رغم أنه تم تحذيره من أنه قد يكون هذا الوضع على الأرض من قبل المستشارين العسكريين والأمنيين الذين حذروا من ذلك. إيران لا تستطيع أن تقدم تنازلات بالدرجة التي يطلبها الرئيس الأمريكي، فتحاول عن طريق الوساطات سواء كانت باكستان أو قطر أن يصلوا إلى حل وسط في هذه الأمور. لكن مثل ما قلت يعني هنالك تقدم في بعض النقاط، لكن في نقاط أساسية لم يتم التفاهم عليها. وكذلك الخبراء العسكريين الأمريكيين يقولوا أنه بإمكان إيران إذا كان لديها التكنولوجيا والمواد التي تحتاجها لصناعة القنبلة النووية وليس اليورانيوم المخصب، لأنه القنبلة التي تم إلقاها على هيروشيما أول قنبلة نووية تم استعمالها كانت لم تكن مخصبة 95%، على الأغلب كانت 65% وفي بعض الأحيان يقولون 80%. على الأغلب 65% كان تخصيب اليورانيوم وكان وزنها 64 كيلو، وبالتالي أنت كل ما تقوم بتخصيب أعلى الحاجة إلى كمية أكبر تقل. لكن إيران لديها الآن 400 حسب التقرير الممتاز التي قدمته قبل هذا الحوار، يتكلم عن أنه إيران لديها 285 كيلو إذا حسب ما أذكر، وهذا يكفي على الأقل 5 قنابل نووية معادلة لما استعملتها أمريكا في هيروشيما. فإيران لديها يعني في يدها هذا القدر الكبير من الشيء الذي تستطيع أن تضغط فيه، هو كمية اليورانيوم المخصب لدرجة 60%. طيب. وحتى جيك سوليفان قال على CNN قبل حوالي شهر أنه IAEA وجدوا في المفاعلات النووية الإيرانية يورانيوم مخصب بدرجة 90%، وهذا لم يكن يعني تم كشفه سابقا لكن مر مرور الكرام. بالتالي إيران لديها إمكانيات تكنولوجية متقدمة. وقبل 4 أيام على ميت ذا بريس قال جيك سوليفان أنه إيران تستطيع أن تصنع القنبلة النووية بالموجود لديها الآن خلال 5 أشهر إلى 12 شهر.
0: على الرغم من أن الرئيس ترامب كرر أكثر من مناسبة بأنه في حرب 12 يوما دمر المنشآت النووية الإيرانية. دكتور ريفيوران، يعني قبل الحديث عن اليورانيوم دعنا نتحدث عن المسار التفاوضي الآن. لماذا هناك حديث على أن هناك، أو ماذا يعني أن يكون حديث على أن تقدما ما يطرأ على المسار التفاوضي والقضايا الأساسية لا تزال عالقة؟
2: يعني مجيء، تحياتي أولا لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني مجيء قائد الجيش الباكستاني، الوفد القطري، يعني هذه الأمور هي التي تدفع للبعض أن يتفاءل وأن هناك نقترب نحن من إمكانية للاتفاق بين الطرفين. ولكن يعني كما تفضل الأستاذ خالد، هناك مشكلة أولا أنه في كثير من الأمور، يعني مثلا اليورانيوم مخصب بنسبة 60%، أنه اليورانيوم مخصب بنسبة 60%، إيران تقول أنها تستطيع أن تسيله ليصبح 20% وصالح للاستعمال الطبي فقط. الإصرار الأمريكي يأتي على خلفية نرجسية الرئيس وسلوكه وعقدته من أوباما إلى آخره، وهذا يعني إيران تقول أنها هي غير مسؤولة يعني أو غير معنية أساسا بأن يكون هناك رئيس جمهورية يعني مصاب بحالات خاصة أو مرضية، أو أنه يعيش عقدة أوباما أو غير ذلك. يعني هذا الموضوع ليس له أي قيمة في إيران. من هنا كثيرا ما نرى في التصريحات الإيرانية أنها ليست بصدد تلبية تمنيات الرئيس الأمريكي، هي تدافع عن مصالحها ولن تساوم عليها. من هنا نرى أن مثلا المتحدث باسم وزارة الخارجية يحاول التقليل من حالة التفاؤل ويقول نعم هناك تجاوز لبعض العقد، ولكن لا زالت هناك مواضيع أساسية لم تحسم لحد الآن، ولا يمكن التفاؤل إلا بعد أن تحسم هذه الأمور.
0: في ذات الإطار نبقى سيد حسين ريفيوران، لكن مع هذا يعني كما لو أنه هذا التواجد في الوسط حتى هذه اللحظة، على الرغم من الحديث عن تقدم لا ينفك، الطرفان يتحدثان عن الخيار العسكري. وكالة تسنيم تنقل عن مصدر عسكري إيراني يقول أن القوات المسلحة الإيرانية أعدت سيناريوهات جديدة خارج المنطقة لأي حماقة يقوم بها العدو، من والتي قالت أنه سيشعر بالندم على حد تعبيرها. ماذا يعني القول سيناريوهات جديدة خارج المنطقة سيد حسين؟
2: يعني القوات المسلحة لم توضح، هناك تلميح وليس تصريح، ولكن في تصوري أن مديات الصواريخ الإيرانية مثلا على سبيل المثال تصل إلى القاعدة، قاعدة الأسطول الأمريكي في اليونان، وقد تكون هذه الإشارات تشير إلى هكذا موضوع. بعبارة أدق أنه إيران تقول أن جغرافيا الحرب لن تبقى كما هي، إذا ما استأنفت أمريكا الحرب ضد إيران ستقوم إيران بتدمير قواعد عسكرية أمريكية أخرى، بعد أن قامت وباعتراف أمريكي واضح بتدمير قواعد يعني 14 قاعدة أمريكية في المنطقة. يعني وهذا هو في تصوري أمر يعني تحاول أن يكون يعني من وجهة نظر إيران ردعي لمنع أمريكا من القيام بمغامرة جديدة عسكرية، رغم أن أتصور أن الخيار العسكري استهلك وتكراره خلال أيام كما يشاع أمريكيا لن يغير الواقع، لأن النافذة التي كانت مفتوحة حوالي 40 يوما لم تستطع أمريكا أن تحقق شيئا.
0: سيد حسين، لكن اسمح لنا نتوقف مع هذا العاجل. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قبطان ناقلة شحن قال إن قاربا صغيرا على متنه 5 أشخاص اقترب من الناقلة، وهنالك عاجل آخر فيما يتعلق ب المفاوضات عن الخارجية الإيرانية. تقول عرقجي أجرى في طهران محادثات مع قائد الجيش الباكستاني استمرت حتى وقت متأخر من ليلة أمس. سيد حسين، هل ترى بهذا وعاجل آخر اسمح لنا عن الخارجية الإيرانية، عرقجي وقائد جيش باكستان بحثا الجهود والمبادرات الدبلوماسية لمنع التصعيد وإنهاء الحرب؟ سيد، هذه الصورة أيضا التي وصلت، والخارجية الإيرانية إذن تقول بأن عرقجي وقائد الجيش الباكستاني ناقشا سبل تعزيز السلام والاستقرار والأمن بمنطقة غرب آسيا. سيد حسين، هذه التصريحات التي تخرج عن الخارجية الإيرانية هل تشي بأن اختراق قادمة خلال 24 ساعة مثلما يعني تتحدث المصادر الإعلامية في الولايات المتحدة؟
2: يعني أولا السيد عرقشي هو تقريبا الشخص الأول في أي حوار مع الطرف الآخر، لأنه أولا متخصص في هذا الأمور، هو بالمناسبة في جامعة طهران هو أستاذ يعني علم التفاوض وله كتاب أيضا في هذا الإطار، هو كان رئيس الوفد المفاوض في فترة السيد ظريف يعني في اتفاق 2015، ومن هنا أن تكون هناك جلسة بين قائد الجيش الباكستاني والسيد عرقشي أتصور أنها لها قيمة في موضوع التفاوض، وأن تقدما ما قد يكون حصل، أو أن السيد عرقشي وضع قائد الجيش الباكستاني في ظروف التفاوض وتعقيداتها، ولكن لا يمكن البناء على هذا اللقاء بأن الأمور العالقة قد حسمت.
0: نعم. سيد خالد صفوري يقول ضيفنا من طهران بأن الخيار العسكري استهلك، والآن أسألك عن السقف والمدة الزمنية التي يحددها الرئيس ترامب للمسار الدبلوماسي، وهل الحديث عن أن الأمر سينتهي قريبا هو تهديد أم تفاؤل؟
1: على الأغلب الخيار العسكري تراجع كثيرا حتى لو كان هنالك تهديدات من الرئيس. الرئيس الأمريكي معروف عنه أنه يستعمل اللغة بشكل مستمر، لغة التهديد بشكل مستمر من أجل انتزاع أكبر انتصار في المفاوضات. في النهاية لن يكون هنالك أي اتفاق إذا لم يكون على الأقل تنازل من قبل إيران في أغلب اليورانيوم المخصب، سواء اتفاق أن تأخذه الصين أو روسيا، ومقابل وهو ما تطالب به إيران موضوع النفط الإيراني أو حرية بيع النفط الإيراني، وثانيا والعقوبات الاقتصادية، وثانيا الأموال المحجوزة وهي أموال إيرانية ليست أموال أمريكية. في تصوري أنه في النهاية الحل الذي قد نرى التوصل إليه هو يشمل الجهتين. اليورانيوم المخصب يتم التخلي عن جزء كبير منه ويبقى جزء في تخصيب منخفض، وقف التخصيب إلى فترة، إيران تطالب 5 سنوات، أمريكا 25، قد نرى اتفاق ل10 سنوات، وأمريكا قد تقوم بالإفراج عن الأرصدة المجمدة بالتدريج حسب الاتفاق وحسب ما يتم صياغته في الاتفاق بتعاون الجانب الإيراني. لكن على الأغلب الاتفاق العسكري الخيار العسكري يصعب، نحن على أبواب العيد، وأعتقد سيكون من الصعب على الولايات المتحدة أن تقوم بضربة قبل يومين من العيد رغم أنها بدأت الحرب في رمضان، وكذلك اقتراب الموعد الانتخابات الأمريكية، نحن تقريبا في نهاية شهر 5، يعني هنالك بعد ذلك 4 أشهر أو 5 أشهر للانتخابات النصفية الأمريكية، والرئيس عليه ضغط كبير من قيادة الحزب الجمهوري وأعضاء الحزب الجمهوري الذين يحسون بضغط الشارع الأمريكي،
0: وعليه أن يصوت أي خيار أيضا سيد خالد صفوري للداخل الأمريكي. وعليه أسأل، بما أنك تحدثت عن اليورانيوم، إذا قبل ترامب اتفاقا لا يخرج كل اليورانيوم من إيران، هل سيستطيع أن يسوق ذلك داخليا ولإسرائيل؟
1: إذا لم يكن لديه خيار هو مضطر في ذلك، وعلى الأغلب حتى توقعات السياسيين في الولايات المتحدة المراقبين المؤسسات الفكرية يقولوا أنه أي اتفاق سيتم مع إيران سيكون قريب جدا من صياغة الاتفاق النووي الذي صاغه الرئيس أوباما، وهو حقيقة ليس هناك خيارات كثيرة أمام الرئيس ترامب، إما الحرب وإما أن يقبل الاتفاق لا يختلف كثيرا عن الاتفاق اللي هو قام بإلغائه قبل 7 سنوات.
0: طب وإذا كان الخيار هو الحرب، بما أن الخيار لا يزال مطروحا، هل تكون ضربة محدودة أم يعني حرب موسعة أو ضربة موسعة مثل الوضع الذي كان سابقا؟
1: على الأغلب ستكون ضربة محدودة لعدة أسباب. اليوم نشرت الصحافة الأمريكية أن هناك صفقة أسلحة لتايوان ب 12 مليار دولار تم تجميدها وتأجيل تسليم الأسلحة لأنه المخزون السلاح الأمريكي انخفض جدا والجيش الأمريكي بحاجة له. هنالك التزامات عسكرية أمريكية وصفقات أسلحة كلها مجمدة نتيجة استهلاك جزء كبير من الأسلحة في الضربات التي وجهتها أمريكا لإيران، وليس هنالك نفس في الولايات المتحدة لحرب طويلة. فأعتقد على الأغلب ستكون ضربة محدودة ثم يعلن الرئيس أن أمريكا انتصرت في هذه المعركة مرة أخرى.
0: لربما هذا هو الخيار الأسلم، لكن سيد خالد صفوري يطرح السؤال، ما الذي من الممكن أن تحققه ضربة محدودة ولم يتم تحقيقه سابقا في الضربات السابقة؟
1: هي أغلب على الأغلب للاستهلاك المحلي، للقول أن نحن لم نتنازل في النهاية واستمرنا وحصلنا على اتفاق أفضل، لكن في يعني حسب المعطيات الحالية لن يكون هنالك اتفاق أفضل بكثير من الاتفاق النووي الأصلي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة.
0: نعم سيد حسين ريفيوران، إذا رفضت واشنطن وقف كل الجبهات قبل التفاوض، وقف الحرب في كل الجبهات قبل أن يكون هنالك اتفاق، ما هي الخيارات أمام طهران؟ هل تقبل بخطوات مجتزأة؟
2: يعني لا أتصور ذلك. رأينا في الجولة الأولى أن السيد قاليباف عندما ذهب إلى باكستان رفض أن تبدأ الجلسات إلا إذا كان هناك من ضمانة حول وقف إطلاق النار في لبنان، وحدث ذلك وإن كان بصورة غير كاملة، يعني شمل بيروت والضاحية ولكن استمر في جنوب لبنان يعني تحت مسمى وقف

0: يخفض الضغط الاقتصادي أم يرى بأن الصمود العسكري في حال عادة الحرب سيمنحه شروطا أفضل للتفاوض؟
1: يعني لا أتصور أن العودة إلى الحرب ستغير الظروف، يعني العودة إلى الحرب هي ستعقد الأمور أكثر مما تسهل الأمور. من هنا أتصور أن يعني هذه المغامرة هي لن تستطيع أن توجد أي يعني اختراق في موضوع الخلاف القائم بين إيران وأمريكا، والحل هو الحوار والتفاوض والالتقاء في وسط الطريق ليس إلا.
0: جزيل الشكر لك دكتور حسن ريفيران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران، والشكر موصول أيضا للسيد خالد صفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن. تسارع الطروحات الأمريكية والإيرانية بشأن حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز واحتمالات الدور المستقبلي لحلف الناتو في تأمين عبور السفن في هذا الشريان المائي الحيوي، نتابعه في العرض التالي.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تطورات مضيق هرمز وسط استمرار الحشد البحري الغربي في بحر العرب، وإعلان الأمين العام للناتو أنه يمكن مساعدة واشنطن في جهود إعادة حرية الملاحة في المضيق. في المقابل قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها تمكنت من توفير ممر آمن للسفن التجارية للملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق معها، رغم حالة انعدام الأمن التي أوجدتها الولايات المتحدة في المضيق حسب بيان الحرس الثوري الإيراني. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، وأيضا مع زميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية. والحركة والعبور في المضيق كيف يبدو محمد؟
3: في الواقع مريم يمكن القول أن حركة العبور أو مضيق هرمز بشكل عام كان مادة لصراع إيرادات في الساعات الماضية بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. آخر المعطيات المسجلة في الساعات الماضية إعلان بحرية الحرس الثوري الإيراني عن عبور أكثر من 35 ناقلة وسفينة هذا المضيق وفقا للقواعد التي وضعتها إيران لمرور هذه السفن، أي بالتنسيق مع حرس الثوري وتأمين ممرات آمنة في هذه المنطقة، منطقة الاختناق في هذا المضيق الحيوي الذي يمر عبره كان أكثر من 20% من الإنتاج العالمي للنفط. علما أن الجانب الإيراني تحدث عن ممرات آمنة في هذا المضيق، هو كان تحدث عن في الماضي عن أنه هذه المنطقة التي تمتد من جزيرة قشم إلى أم الجوين في الإمارات وكذلك من جبل مبارك إلى جنوب الفجيرة كان أعلنها منطقة نفوذ للحرس الثوري. في المقابل الموقف الأمريكي في الساعات الماضية كان تحدث عبر وزير الخارجية الأمريكي أنه يرفض مطلقا أن تفرض إيران رسوما على مرور السفن أو السماح لإيران بالتحكم بهذا المضيق، لأن ذلك برأيه سيؤدي إلى فرض رسوم على 5 مضائق عالمية منتشرة في العالم، وستعمد هذه الدول إلى حذو إيران في هذا المجال، وبهذا سيؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام. بالنسبة إلى تصريحات الناتو التي تحدث فيها الأمين العام للحلف عن استعداد الحلف لتقديم المساعدة، جاء في إطار أن هذا الحلف سيقدم على المستوى المستقل، دول الحلف ستؤمن هذه المساعدة ليس على نطاق الحلف بشكل عام، وإنما على مستوى دول منضوية في الحلف لكنها ستكون مبادرات مستقلة. علما أن الانتشار الذي قدمته دول الحلف مثل بريطانيا وفرنسا كانت ناقلة أو حاملة طائرات شارل ديغول الفرنسية التي ترابط هنا في منطقة في بحر العرب قريبة من السواحل اليمنية والعمانية، علما أن أيضا السلطات البريطانية كانت تحدثت في 9 مايو من هذا الشهر الجاري عن إرسال مدمرة بريطانية تدعى دراغون إلى هذه المنطقة أيضا، وهي ترابط في هذه المنطقة من أجل هذه المهمة. علما أن الموقف الرسمي للناتو في الساعات الماضية يتلخص على الشكل التالي: الولايات المتحدة ماذا تريد؟ تريد مساهمة أوروبية أكبر لحماية

0: حرية الملاحة في مضيق هرمز وردع إيران بحريا، في حين أن الدول الأوروبية المنضوية في حلف الناتو ترفض تحويل الأزمة، أزمة مضيق هرمز، إلى مهمة أطلسية، وكذلك رفض جر الحلف إلى مواجهة مباشرة مع إيران واعتماد تحالفات كما ذكرنا مستقلة ومحدودة. تجدر الإشارة أخيرا في هذا السياق عن معطيات نشرتها وكالة بلومبرغ نقلا عن قمر صناعي أوروبي تحدث عن امتداد تسرب نفطي قريب من جزيرة خارق الإيرانية. هذا التسرب يقدر بنحو 5000 برميل تقريبا من النفط كانت تسربت خلال فترة الحرب، وهو ما يؤشر إلى كوارث بيئية في هذه المنطقة. وهذا الرقم لا يزال ربما غير دقيق، لأن حتى المعطيات تتحدث عن هذه الكمية ربما تكون أكبر بكثير.
1: هذا التسرب محمد هو واحد من المعطيات الكثيرة المرتبطة بالتطورات الحالية حول مضيق هرمز وأيضا مخلفات هذه الحرب في المنطقة. لواء محمد عبد الواحد، ربما هذه التصريحات الجديدة للأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو فرضت واقعا جديدا في مضيق هرمز. نبدأ بقراءة في هذا الواقع قبل أن نحلل في هذا الموقف الجديد للناتو، لما سمح له بالعبور بتصريح من بحرية الحرس الثوري الإيراني أمس. وفق الإحداثيات الجديدة ومناطق نفوذ إيران التي أعلنت عنها عبر خريطة قبل يومين في المضيق،
2: مريم، الحرب اللي موجودة هي نوع من أنواع الحرب البحرية، حتى وإن كانت صامتة أو مستقرة، لكن دي أحد أشكال الحرب البحرية الغير متماثلة ما بين أمريكا وما بين إيران. حرب كل طرف فيها يريد أن يهيمن عسكريا على هذه المنطقة، ولكن لا توجد سيطرة لأي دولة على المضيق. إيران بتحاول أنها يعني تكسر القيود الدولية للمنظومة الدولية البحرية وتغير من قواعد القانون الدولي المتعلقة بحرية الملاحة والمرور العابر، وبالتالي بتضع أسس جديدة في هذه المنطقة.
1: نراها على الخريطة؟
2: مضيق هرمز مثلا على سبيل المثال بيبدأ من هنا من تبة بنسميها الشيخ مسعود، وبتمشي على هذه الجزيرة الصغيرة دي، وهذه الجزيرة جزيرة قشم، وأيضا من هذه الجهة بتسير بهذا الشكل. ده مضيق هرمز الأصلي وفقا للواقع الجغرافي أو الخريطة الجغرافية. إيران تريد أن تخلق طابع جديد، بمعنى بتبتدي من هنا من عند أم الجوين وتمشي بنهاية جزيرة قشم، وأيضا من نهاية الفجيرة حتى جبل مبارك في هذه المنطقة. طب إيه دلالات هذا التوسع؟ لو حضرتك بصيت هتلاقي أن اتساع جغرافي،
1: توسيع للنفوذ
2: كبير كمان، توسيع للنفوذ في المنطقة وخلق واقع جديد، وكمان بيضغط على الإمارات، يضغط على الإمارات لأن الإمارات كانت تصدر النفط بتاعها من خلال مضيق هرمز، وبالتالي بدأ يخلق واقع جديد. كمان هنا وضع الخط جنوب الفجيرة، وده ليه معنى كبير، أن عندما زادت الأزمة في الإمارات بدأت تصدر نسبة كبيرة جدا أو من نفطها من خلال الفجيرة وهو خارج مضيق هرمز، وكأنه بيدي إشارة بأهمية عودة الإمارات مرة أخرى لتصدير نفطها من مضيق هرمز مرة أخرى، وإعطاء سيطرة إيرانية كبيرة. يريد أن يحول المضيق من أن إيران دولة تطل على المضيق إلى دولة تتحكم في المضيق وتفرض رسوم وتفرض
1: هذه المعادلة قوة. التي تريد إيران فرضها في المضيق لواء محمد عبد الواحد، يقابلها أيضا تحشيد في الجانب الآخر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عبر حصارها البحرية المستمر على الموانئ الإيرانية، وأيضا انضمام حاملة الطائرات شارل دوغول إلى المنطقة، وربما حديث أيضا عن دعم بريطاني، والآن حلف الناتو يتحدث عن دعم أيضا. هل ستشهد ربما هذه الوقائع في مضيق هرمز تطورا في اتجاه العسكرة؟
2: بالفعل، الولايات المتحدة الأمريكية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بدأت كل مأمورياتها في منطقة الشرق الأوسط تبقى من خلال تحالفات عسكرية، لا تستطيع الذهاب إلى أي منطقة منفردة لوحدها. هذه المهمة منذ البداية كانت مهمة مشتركة أمريكية إسرائيلية فقط، ولكن دون غطاء

0: أوروبي دون غطاء ناتو. وبالتالي دعت هذه الدول، ولكن هذه الدول نظرا لظروف داخلية رفضت في البداية، وأتت تحت غطاء دبلوماسي أنها قادمة لتحرير الملاحة في المضيق، لكنها أتت على حاملات طائرات وعلى مدمرات. وهذا ما يفسر من قبل إيران أنه عمل من أعمال العداء أو عمل عسكري، وبالتالي إيران لم ولن تسمح بهذه حاملات الطائرات ولا هذه السفن، لأن السفن دي من الصعوبة بمكان أنها تدخل تأمن السفن التجارية في هذا المضيق. يعني هذا الموضوع في منتهى الخطورة، لأن كل هذه المناطق خاضعة تحت النيران الإيرانية. أي سفينة هتعدي من هنا، وبالتالي الكلفة هتكون كلفة عالية للغاية لم تستطيع حتى الدول الأوروبية أنها تتحملها. لأن عشان يعدي من هنا حتى لو مدمرة بتحمي كل 5 سفن تجارية بتحميهم مدمرة، محتاجة هنا طبقات متعددة من الدفاعات الجوية عشان تحميها من الصواريخ، محتاجة طيران عشان يراقب المنطقة بالكامل، محتاجة طيران استطلاع، وبالتالي الكلفة هتبقى مرتفعة للغاية، وأتخيل ممكن يحصل تصادم.
1: هنا هل هذا ما يفرض على الناتو الدخول في هذه المرحلة؟ يعني ذلك الدعم الذي أشار إليه الأمين العام للحلف هو في هذا الاتجاه لواء؟
0: بالفعل هو يعطي له غطاء. ولكن يا مريم أنا لاحظت في حاجة خلال اليومين اللي فاتوا أحب أن أتحدث فيها معك، أن بدأت السفن بتعبر من المضيق من خلال الممر، يعني بدأ يبقى فيه سفن تعبر من خلال هذا الممر، يعني تحت سيطرة، لأن الممر اللي إيران رسمته ممر يدخل من شمال الأرك والخروج يأتي من هنا، لأن أن فيه 35 سفينة عبروا، وأول أمس كان فيه برضو وصلنا ل30 سفينة. وهذا التغير وإن دل يدل على أن هناك تفاهمات تتم في الغرف المغلقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، لأن هذه السفن لكي
1: ما شكلها؟ ما شكل هذه التفاهمات لواء؟
0: تفاهمات تتعلق ب تخفيف الضغط في المضيق، لأن العالم لم يقف مقطوف الأيدي أمام غلق المضيق لكل هذه الفترة.
1: في مقابل
0: تأجيل المفاوضات
1: النووية. لا أقصد ما الذي يقدمه الطرف الأمريكي هنا ضمن هذه التفاهمات لإيران في مقابل سماحها بعبور هذه السفن؟
0: أمريكا من مصلحتها أن السفن دي تعبر، ومن مصلحتها أن يتم إغراق السوق بالنفط. السوق العالمي متعطش بدرجة عالية جدا من النفط، أمامه تقريبا شهر واحد وتحدث كارثة دولية في أسواق النفط.
1: أقصد أن إيران لن تقبل بمرور هذه السفن لو لم تحصل على شيء.
0: ما بتحصل على أنا رسمت الممر الإيراني. الممر الأصلي ده هنا في هذه المنطقة، لكن ده الممر الإيراني اللي إيران رسماه، سواء السفن قادمة من إلى الداخل هتدفع رسوم، أو السفن خارجة من المضيق هتدفع رسوم لإيران من خلال هيئة تم إنشائها تسمى هيئة مضيق الخليج. دي هيئة إيرانية يترسخ الأمر واقع.
1: هل تنتبه كل الأطراف الآن لواء محمد عبد الواحد لما يحدث قرب جزيرة خارك؟ هذا تسرب النفطي وخطورته الآن وما وصل إليه.
0: طبعا التداعيات احنا قلنا ان دي حرب، حتى في الصمود بتاعها هي حرب بحرية، حرب خطيرة، والحرب دي بتنقلب منحنياتها سريعة للغاية. يعني شاهدنا عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتأمين الملاحة قوبلت بالرفض، وتاني يوم كان في ضرب لأماكن في إيران في هذه المناطق، ضربات أمريكية ساخنة، وبالتالي وارد جدا أن يكون هناك صدامات من وقت لآخر وفقا لديناميكيات الصراع في المنطقة. لكن من الوارد جدا أن يكون هناك خسائر كبيرة في السفن وفي سفن النفط وتلوث للبيئة، لأن الحرب ما زالت قائمة. ولذلك أنا أقول لحضرتك تقريبا أن هناك تفاهمات. ليه أنا أقول تفاهمات؟ عندما نبحث عن منحنيات الصراع، في نقطة في منحنى الصراع بنسميها نقطة نضج الصراع. هذه النقطة بيقترب فيها الطرفين بيبقوا بيعترفوا أنهم غير قادرين على الاستمرار عسكريا، وأن الكلفة على الاستمرار أكثر من الكلفة حتى على الأهداف اللي هيتم ضربها، وبالتالي بيقفوا ويقولوا لا نذهب إلى مائدة مفاوضات. لكن هذه الإشكالية بتمثل عقبة كبيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنها أرهقت فعلا عسكريا.

0: طيب.
1: وإيران أرهقت عسكريا، لكن المفاوضات في منتهى الصعوبة لأن بها ملفات شائكة وملفات تتوسع من وقت لآخر. ولذلك أنا أرى أن هناك تفاهمات بتتم حاليا في الغرف المغلقة لتهدئة الأوضاع دون تهدئة الحرب أو دون تهدئة المعارك.
0: اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، والشكر لمحمد رمان على الخارطة التفاعلية. وبهذا تنتهي هذه الفقرة العسكرية، نعود إلى غرفة الأخبار.
2: في خضم المعارك بجنوب لبنان، أصبح حزب الله معتمدا بكثرة على المسيرات المعروفة باسم المحلقات الانقضاضية التي تستخدم فيها ألياف ضوئية، وقد أثارت كثيرا من ردود الفعل في الداخل الإسرائيلي بسبب قدرتها على استهداف مواقع للاحتلال الإسرائيلي وأحداث الخسائر. في هذا التقرير شرح لخصائص هذه المسيرة وقدرتها التفجيرية من خلال الذخائر التي تستطيع حملها وتسمح لها باستهداف دبابات ذات دروع متطورة.
3: بعيون المحلقة ترصد هذه المسيرات الصغيرة أهدافها بدقة، ثم تلقي حمولتها على الهدف بدقة أكبر. مسيرات تكلف صانعها بضع مئات من الدولارات، لكنها تقلق منظومات دفاعية تقدر بالمليارات. إنها مسيرة من طراز FPV مزودة برأس حربي من سلسلة RPG-7، وتوجه عبر كابل من الألياف الضوئية، وبات حزب الله يكثف من استعمالها في ساحات المعركة بجنوب لبنان. فما الذي يجعلها بتلك الأهمية؟ الفهم يبدأ من تفكيك منظومتها الصناعية برمتها، وهي تتكون من 3 عناصر متكاملة. أولاً الطائرة نفسها مصنعة من مكونات تجارية معظمها صيني التصنيع، وأجزاء مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، وبتكلفة تتراوح بين $300 و 500 للطرازات البسيطة، وتصل إلى $4,000 للأكبر حجماً. ثانياً كابل الألياف الضوئية الذي لا يتجاوز سمكه سمك خيط لتنظيف الأسنان، يصل المشغل بالطائرة بشكل مادي مباشر ويبطل فعالية أنظمة التشويش الإلكتروني بالكامل، إذ لا تصدر الطائرة أي إشارة كهرومغناطيسية قابلة للاستهداف. ويمكن أن يمتد الكابل لمسافة تتراوح بين 10 كيلومترات و30 كيلومترا، مما يسمح للطائرة المسيرة بالوصول إلى أهداف بعيدة. ثالثاً والأكثر أهمية الحمولة أو قلب الضربة، وهي عبارة عن رأس حربي من قذائف سلسلة RPG-7. قذائف RPG-7 ليست نوعاً واحداً، بل عائلة متكاملة من الرؤوس الحربية المتخصصة. الطراز PG-7VL ذو قطر مقداره 93 ملمتراً يخترق ما يصل إلى 500 ملمتر من الفولاذ المدرع، فعال ضد المركبات المصفحة والتحصينات. أما الطراز PG-7VR المزدوج بقطر 105 ملمترات فيعمل بمرحلتين، الأولى تفجر درع الانفجار التفاعلي، والثانية تخترق الدرع الأساسي للمركبة بقوة تبلغ 600 ملمتر إلى 900 ملمتر من الفولاذ المتجانس، إضافة إلى النوع الحراري الانتشاري TPG-7V بقطر 105 ملمترات الذي يوظف في الاشتباكات وضد تجمعات الأفراد. الأثر الميداني لهذه المسيرة هو سر الاعتماد عليها، فهي تغني عن وجود مطلق القذيفة في المواجهات المباشرة، وتستهدف نقاط الضعف الهيكلية للمركبات القتالية كالمجنزرات والأبراج الدوارة بدقة بصرية عالية عبر كاميرا ترسل إشارتها دون ضغط على الكابل. وبالفعل تم رصد أكثر من 27 ضربة موثقة لحزب الله منذ فبراير 2026، معظمها استهدف مركبات إسرائيلية مصفحة من طرازي نامر وميركافا.
2: عقد وزراء خارجية الناتو اجتماعا في السويد لمناقشة تجهيزات الحلف للقمة المقبلة، في وقت يواجه فيه الحلف العسكري الأكبر عالميا معضلة استراتيجية غير مسبوقة تضع تماسك جبهتيه عبر الأطلسي على المحك. وجاءت هذه الاجتماعات وسط فجوة في الأولويات بين ضفتي الحلف، فبينما تضغط واشنطن باتجاه حشد الجهود لإسناد مواجهتها المفتوحة ضد إيران وتأمين خطوط الملاحة الدولية في مضيق هرمز، تتمسك العواصم الأوروبية بضرورة التركيز على تحصين الجبهة الداخلية ومواصلة الدعم الحيوي لكييف.
4: هنا في مضيق أورسند الفاصل بين الدنمارك والسويد تبدو حركة السفن مستمرة ومستقرة، وعلى بعد خطوات منها في الجهة المقابلة يناقش وزراء الحلف العسكري الأكبر في العالم حركة الملاحة في مضيق آخر يبعد آلاف الكيلومترات، إذ خيمت تبعات الحرب على إيران كأبرز ملف على طاولة هذا الاجتماع.
5: فيما يتعلق بمضيق هرمز والمرحلة المقبلة، نرى الآن مشاركة أوروبية واسعة النطاق تستجيب لرسالة الولايات المتحدة وتقوم بتخزين مسبق للمعدات والسفن والأنظمة غير المأهولة وغيرها من المساهمات الهامة، وهذا ما تقر به الولايات المتحدة.
4: بالتوازي مع طبول الحرب في الشرق الأوسط، حضرت العلاقات المتوترة بين ضفتي حلف شمال الأطلسي، فكان الإعلان الأمريكي عن سحب قوات من بولندا أحدث مؤشرات الحساسية والخلاف بين الطرفين، في ظل إصرار واشنطن على أن الوقت قد حان ليتدخل الأوروبيون ويتحملوا مزيدا من الأعباء الدفاعية.
6: نلتزم بتعهدات عالمية تجاه قواتنا، لذا فإننا نعيد تقييم مواقع تمركز قواتنا باستمرار، ومنذ اليوم الأول لتولي هذه الإدارة زمام الأمور تعمل وزارة الحرب على هذا، وهو أمر معروف لحلفائنا. ولكن في نهاية المطاف أعتقد أنه من المفهوم جيدا أن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا سيخضع للتعديل.
4: هذا الوضع يلقي بظلاله على مستقبل بنية الحلف وهويته، فبينما تتجه الأنظار نحو قمة الناتو المرتقبة في أنقرة، تفرض التحديات الراهنة صياغة جديدة لمفهوم الأمن الجماعي في قمة ستكون الاختبار الحقيقي لإعادة تعريف الشراكة الأطلسية. ما بين الحرب في إيران ومستنقع الصراع في أوكرانيا، يقف حلف الناتو عند مفترق طرق يجد نفسه فيها أمام خيارات صعبة، فإما مواصلة دعم كييف والبقاء قريبا من دياره، وإما مجارات الولايات المتحدة فيما تطلبه من إسناد في جبهتها ضد إيران، وإن كان الخيار فإن فاتورته وتبعاته ستكون كبيرة. عبد الله الشامي، الجزيرة، هلسنغبورغ، جنوب السويد.
2: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قالت الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقجي أجرى محادثات في طهران مع قائد الجيش الباكستاني استمرت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية، وأوضحت أن الجانبين بحثا الجهود والمبادرات الدبلوماسية لمنع التصعيد وإنهاء الحرب، وناقشا سبل تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس إن الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران، وأضاف أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق، والقادة في طهران يعلمون ذلك جيدا. من جانبه، نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها أمس إنها تعتقد بأن هناك فرصة خلال 24 ساعة لتحقيق نوع من الاختراق في المفاوضات بشأن إيران. بدورها، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب لم يغلق الباب نهائيا أمام توجيه ضربات لإيران إذا فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق مرض، مضيفة أنه أبلغ مساعديه في اجتماع عقده يوم الجمعة رغبته بمنح الدبلوماسية مزيدا من الوقت. من جانب آخر، قال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن إيقاف الحرب على كل الجبهات هو المدخل الأساس للحديث بشأن أي تفاوض قادم، وأضاف المصدر أنه لا وجود لأي اتفاق نهائي حتى الآن، والعمل جار على تقليص الهوة بين طهران وواشنطن. كما أكد المصدر للجزيرة أن مسار وقف الحرب وإنهاء الحصار الأمريكي وتأمين استقرار مضيق هرمز يشكل أولوية. وشدد المصدر الإيراني على أن دور دولة قطر المساند والداعم للوسيط الباكستاني حيوي ومهم وجوهري. من جانب آخر، قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي في إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني وضمن تشاور وتنسيق إقليمي مع الأشقاء في باكستان ودول المنطقة. وقال المصدر إن دولة قطر تؤكد تقديرها الدور المحوري لباكستان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وأوضح المصدر الدبلوماسي القطري للجزيرة أن دولة قطر تؤكد موقفها الداعم للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد بالمنطقة. في الأثناء قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث في اتصال مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان جهود الوساطة الباكستانية وتنسيق الجهود لخفض التصعيد. وقالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تجاوب الأطراف مع الوساطة للتوصل إلى اتفاق مستدام. وبالتزامن قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران لا تعني بالضرورة الوصول لمرحلة حاسمة في المفاوضات. في الوقت نفسه تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوبي وشرقي لبنان، ومن جانبه قال حزب الله إنه قصف بقذائف مدفعية قوات إسرائيلية عند أطراف دير السريان جنوبي لبنان، وتصدى بصاروخ أرض جو لمسيرة إسرائيلية في أجواء البقاع شرقية لبنان. والآن نرحب بمراسلين من طهران، معنا مراسل الجزيرة محمد البقالي من واشنطن، مراسل الجزيرة مراد هاشم من بيروت، مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكم جميعا. البداية معك محمد البقالي، تصريحات للخارجية الإيرانية حول اللقاء الذي جمع أو اللقاءات الذي جمعت عرقجي بمسؤولين باكستانيين هذه الليلة في طهران، نرصدها ونرصد الرسالة التي جاءت بها معك.
7: منى، الواضح أن هذه الليلة كانت في الحقيقة عرفت زخما دبلوماسيا كبيرا وفقا للخارجية الإيرانية، فإن عباس عرقجي وزير الخارجية بقي إلى وقت متأخر من الليل في لقاء مع قائد الجيش الباكستاني بسبب مناقشة يناقشان مسألة الوساطة ومسألة الحلول الدبلوماسية الممكنة. طبعا لم يتم الحديث عن تفاصيل هذا النقاش، عما دار بينهما، عن النتائج التي يمكن أن يكون توصل إليها، ولكن كان لافتا هذا التأكيد أنهما استمر في هذا النقاش إلى وقت متأخر من الليل، وأن الموضوع بطبيعة الحال هو موضوع الساعة في إيران، موضوع المفاوضات. طبعا يتوقع أنه بعد ربما ساعات من الآن ستبدأ في الصدور بعض التصريحات التي ستوضح لنا ما إذا كان الطرفان قد تمكنا من التوصل إلى حل ما، ما إذا كان يتلمسان ضوءا في نهاية هذا النفق أم لا. ولكن على كل حال إذا اعتمدنا على التصريحات الأخيرة التي لدينا والتي في الحقيقة صدرت قبل هذا اللقاء، فهي تؤكد أنه هناك تقدم في بعض القضايا، ولكنه تقدم محدود بالشكل الذي يجعل من الصعب الحديث عن تحقيق اختراق يذكر. قالها المتحدث باسم الخارجية بشكل واضح، ما زالت هناك خلافات جوهرية وحقيقية. الخلافات هنا نتحدث أساسا عن مسألة فصل المسارات، إيران ما زالت تصر على لا نقاش إلا بشأن الحرب وليست أي قضية أخرى غير الحرب. يبدو أن الولايات المتحدة مصرة على الحصول على بعض التنازلات في موضوع الملف النووي الإيراني، وخاصة في موضوع اليورانيوم المخصب ذي النسبة العالية. أيضا مسألة مضيق هرمز ما زالت تثير إشكالا كبيرا بين الموقف الإيراني الراغب في إبقاء سيطرة وإدارة المضيق وبين الولايات المتحدة التي ترفض هذا الأمر.
2: محمد، يعني ما هي العقدة التي من المتوقع أن يتمكن قائد الجيش الباكستاني من حلها؟ هل اليورانيوم أم هرمز أم وقف الحرب؟
7: هي كلها عقد يصب بعضها فوق بعض، عقد مترابطة، وإذا لم تحل واحدة منها فإن كل هذا المسار هو مهدد بالفشل. بمعنى أن هناك طبعا الأعقد فيها والأصعب تبدو هي مسألة اليورانيوم المخصب عالي التخصيب بنسبة 60%، من جهة لأن طهران تعتبر أن تسليمه للولايات المتحدة بمثابة صك استسلام وترفض ذلك بشكل قاطع وتقول إنها تفضل الحرب دون أن تسلم هذا اليورانيوم. وكان هناك اقتراح سابق طبعا بإمكانية تسليم هذا اليورانيوم إلى طرف ثالث، لكن يبدو أن الولايات المتحدة متشددة في هذا الأمر، خاصة عندما كان الحديث عن الجانب الروسي. الواضح أن الولايات المتحدة حتى إذا قبلت بطرف ثالث فهي تريد دولة لا تنتمي إلى مصاف الدول العظمى، أي يكون بإمكانها أن تتحكم في مسار اليورانيوم بعد ذلك، هذا على الأقل وفق الرؤية الإيرانية. إيران ترفض هذا الأمر وتقول هذا أمر غير وارد والحرب دونه. ثم مسألة مضيق هرمز أيضا، مضيق هرمز الواضح أن الخلاف كبير. إيران حسمت أمرها وتقول إن المستقبل في مضيق هرمز سيكون مختلفا، وطبعا الولايات المتحدة تصر على أن مضيق هرمز يجب أن يعود إلى حالته السابقة. هذا أيضا واحدة من نقاط الخلاف الكبيرة.
2: جزيل الشكر لك محمد البقالي، كنت معنا من طهران. الآن إلى واشنطن ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، يعني واشنطن تقول أن هناك تقدما لكنها في الوقت نفسه تؤكد أن الطريق لم يصل إلى نهايته، فنسأل إلى أين وصل الطريق بالنسبة لواشنطن؟
8: نعم، هناك حالة من الغموض بهذا الشأن لدى فريق من المسؤولين الأمريكيين، أي إمكانية الوصول إلى النقطة المطلوبة من إيران خلال هذه المفاوضات، في وقت يبدي فريق آخر كما تقول شبكة CNN تفاؤلا بشأن حدوث هذا التقدم. كان الرئيس ترامب عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي خلال نهار الجمعة، ناقش الخيارات إزاء إيران وكذلك مجريات هذه المفاوضات. وتقول صحيفة الول ستريت جورنال إلى أن الرئيس ترامب بعد أن استمع إلى إحاطة بشأن مسار المفاوضات أبلغ مساعديه منح الوقت أو مزيد من الوقت لهذه المفاوضات مع إبقاء الخيار العسكري قائما في حال وصل المسار التفاوضي إلى طريق مسدود. في المجمل هذا الاجتماع لمجلس الأمن القومي وكذلك أيضا ما قاله الرئيس ترامب من أن الوضع مع إيران سوف يحسم أو سيشهد نهاية قريبا وأنها لن تمتلك سلاحا نوويا، إضافة إلى قوله أن بقائه في العاصمة واشنطن في هذه الفترة الزمنية المهمة كما قال يأتي حبا للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك للقيام بشؤون الحكومة، وهو كان يشير إلى تغيير جدوله خلال عطلة نهاية الأسبوع وكذلك عطلة يوم الذكرى. هذه الخطط كانت في الأساس أنه سيقضي العطلة في نيوجيرسي، أيضا هناك مناسبات زواج لنجله أيضا لن يحضرها. الرئيس ترامب بهذا يرسل أيضا رسالة نظر إليها على أنه يريد أن يظهر بالمظهر الحاسم وكذلك الجاد فيما يتعلق بالمسار مع إيران، وكذلك إعطاء انطباع بحالة من حالات بحالة الطوارئ إلى درجة ما. لكن كما يشير موقع أكسيوس إلى أن الرئيس ترامب بات أكثر ميلا منذ الخميس، منذ مساء الخميس بات أكثر ميلا للخيار العسكري. ويشير الموقع إلى نقلا عن مسؤولين بطبيعة الحال إلى أنه أثار مسألة إمكان القيام بضربة كبيرة وواسعة لإيران، وذلك بعدها يتم إعلان حسم الأمور معها وإعلان النصر.
2: وعند هذه النقطة مراد، يعني رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ يقول أنه على ترامب إفساح المجال للجيش ليكمل تدمير إيران، هل هذا يعني أن أي اتفاق من المتوقع أن يتعرض لهجوم داخلي مع هذه الآراء داخل الحزب الجمهوري؟
8: مثلما هناك جزء من فريق ترامب ينصحه بإعطاء مجال للمفاوضات أكثر، هناك فريق آخر يدفعه للقيام بعملية عسكرية، والتقارير تتضارب في الواقع بناء على الوسيلة. بعضها يتحدث عن دعوة أو نصح هذا الفريق بعملية عسكرية كبيرة، والبعض الآخر يشير إلى عملية قصيرة كما تشير وول ستريت، وذلك لتحريك أو كسر هذا الجمود في مسار المفاوضات. ولكن كما نسمع أيضا أصوات من الصقور من خارج الإدارة، من خارج الإدارة ومن رموز الحزب الجمهوري، كما نسمع لينسي جراهام مرارا وتكرارا، وكذلك رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون روجر ويكر، الذي كان واضحا ومدهشا حقيقة أو لافتا في دعوته الصريحة لترامب بأن يدع القوات الأمريكية بأن تكمل المهمة في إيران، ومن أن هذا مرتبط بإرادة الرئيس دونالد ترامب، ومن أن على الجيش الأمريكي أن يكمل المهمة فيما يتعلق بتقويض ما تبقى من قدرات إيران العسكرية وكذلك فتح مضيق هرمز. هذه اللغة بطبيعة الحال يسمعها الرئيس ترامب من بعض مستشاريه، ممن يرون أن الانتظار أكثر فيما يتعلق بإحداث اختراق في مسار المفاوضات غير مجدي، كما كان الحال منذ 7 أبريل وحتى الآن، بالنظر بطبيعة الحال بالإشارة إلى فترة وقف إطلاق النار والتي لم تصل فيها المفاوضات إلى النقطة المطلوبة، في حين يرى آخرون، وسمعنا ماركو روبيو وكذلك نائب الرئيس جيدي فانس يتحدثون عن تقدم في هذه المفاوضات وإن لم تصل إلى النقطة المطلوبة، لكنهم يتركون الخطوة التالية للرئيس دونالد ترامب إن إفساح مزيد من الوقت للمفاوضات أو القيام بأي خيار آخر. منى
2: مراد هاشم مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. يكتنف الغموض مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب الذي يوصف بأنه أعقد ملفات التفاوض بين إصرار واشنطن على إخراجه من إيران ورفض طهران ذلك، نسلط الضوء على تقنيات شحن ونقل اليورانيوم ومحاذرها لوجستيا وصحيا وبيئيا.
9: اليورانيوم عالي التخصيب، المادة الأخطر على وجه الأرض. تمتلك منها إيران مخزوناً يقدر بنحو 10,000 كيلوغرام، بينها 440 كيلوغراماً مخصبة بنسبة 60%، وهي النقطة الأقرب تقنياً لصنع أسلحة نووية. وبينما تتزاحم النقاشات وتحتدم الأفكار والأطروحات بحثاً عن اتفاق ينهي أخطر جولات الصراع الأمريكي الإيراني وأعقدها، وما بين فرضيات تصفير التخصيب وتصفير التخزين وما يمكن أن تبوح به ردود الجانبين عن سقوف التفاوض ومدى المناورة لكل من واشنطن وطهران، تبرز التساؤلات: ماذا لو قبلت إيران بتصفير التخزين؟ ما هو مصير مخزوناتها؟ وإذا تحقق سيناريو النقل، كيف سيتم نقل مواد بهذه الخصائص وهذه الدرجة من الخطورة؟ وما هي المحاذير لوجستياً وتقنياً وصحياً وبيئياً؟ ينقل اليورانيوم المخصب عبر إجراءات هندسية ولوجستية بالغة التعقيد تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يتم شحن اليورانيوم خلال دورة تخصيبه بأشكال مختلفة، إذ لا ينقل اليورانيوم كمادة سائلة بل يجري تحويله إلى مادة صلبة تشبه المسحوق أو ما يسمى بالكعكة الصفراء إذا كان خاماً، وهو ذو إشعاع منخفض جداً، لذا يعبأ في براميل حديدية سعة كل منها 100 لتر وتنقل داخل حاويات شحن عادية أو بعد تحويله إلى غاز سداسي فلورايد اليورانيوم، ثم يتم تبريده ويخزن في أسطوانات فولاذية سميكة مقاومة للضغط والصدمات والحرائق العالية. بعد التخصيب يصنع اليورانيوم على شكل قضبان وقود صلبة، إشعاعها منخفض ولا تحتاج إلى دروع ثقيلة، لكنها تنقل في حاويات تمنع تعرضها للتلف الميكانيكي أو الرطوبة. رابعاً، الوقود المستنفد، وهي مادة عالية الإشعاع والحرارة، تنقل حصرياً داخل حاويات ضخمة للغاية من النوع باء، مصنوعة من الفولاذ والرصاص، تزن عشرات الأطنان لامتصاص الإشعاع. لوجستياً، عادة ما يستخدم النقل البحري للشحنات الدولية الضخمة كما هو الحال بالنسبة لمخزونات إيران، ويتم تحميل الطرود في هذه الحالة على متن السفن بطريقة آمنة تتماشى مع قواعد السلامة البحرية، وتضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعايير الدولية التي تنطبق على جميع وسائل النقل، وتكون السفن المخصصة لهذا النوع من العمليات مزودة بأنظمة دفع مزدوجة وجدران عزل مضاعفة ضد الغرق وضد الصدمات. لاحقاً تجهز الشحنات بأنظمة تتبع دقيقة وحماية استخباراتية وعسكرية لضمان عدم تعرضها للسرقة أو التخريب، وتخضع عمليات النقل للوائح النقل الآمني التي تصدرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تلزم الدول بتطبيق معايير صارمة للوقاية من الإشعاع وتوزيع الأحمال. ورغم كل اللوائح والإجراءات الصارمة إلا أن المخاطر تظل محتملة، ودراستها وتوقعها يظل جزءاً من عملية التأمين. فماذا لو طرأت مشكلة أثناء نقل المواد المشعة؟ بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينقل سنويا بانتظام نحو 20 مليون شحنة من المواد النووية وغيرها من المواد المشعة. تنص الوكالة على وجود ترتيبات طوارئ لدى المرسلين والناقلين، وتجرى دورات تدريبية ومناورات وتمارين منتظمة للتأكد من أن جميع الأشخاص المعنيين يعرفون ما يجب فعله. لم يسبق أو وقع أي حادث تسبب في تمزق أو تسرب حاوية نقل من النوع باء. إذ تتميز هذه الحاويات بخصائص أمان عالية، كما أن سفن النقل صممت خصيصاً لتحمل الاصطدام الجانبي مع ناقلة نفط كبيرة. وفي حال غرق السفينة ستبقى البراميل سليمة لسنوات عديدة، وسيكون انتشالها ممكناً إذ ستعمل أجهزة الرصد على تشغيل البراميل ومراقبتها، ولكن العملية لا تخلو من مخاطر. فبعض مركبات اليورانيوم خاصة عند تخزينها أو نقلها لفترات طويلة قد تتعرض لارتفاع تدريجي في درجة حرارتها نتيجة ما يعرف بالتحلل الإشعاعي الذاتي، وهو ما قد يرفع احتمالات إجهاد جدران الحاوية، وقد تظهر تشققات دقيقة أو يتأثر نظام العزل. وحتى الأخطاء الصغيرة قد تتحول إلى كوارث بسبب طبيعة المواد المنقولة، فأي اهتزاز زائد قد يسبب احتكاكاً وبالتالي تلفاً في الحاوية، كما أن الصدمات الميكانيكية أثناء التحميل والنقل قد تسبب تشققات طفيفة يمكن أن تؤدي إلى تسرب لاحقاً. هذا وتظل فرضية الخطأ البشري في الإغلاق أو التثبيت والتحميل قائمة. بيئياً وصحياً تحذر دراسات من أن سداسي فلورايد اليورانيوم عند تسربه قد يشكل خطراً كبيراً عند تفاعله مع الغلاف الجوي، ما يحوله لمركبات يمكن أن تسبب تهيجاً حاداً للجهاز التنفسي والعيون وتآكلاً للجلد عند التعرض المباشر، كما يمكن أن يبقى في الجو على شكل غبار دقيق أو ترسب على التربة والمياه. وبالتالي فإن التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب عملية بالغة الحساسية، ليس فقط لأنه مادة نووية مشعة وخطرة ومستخدمة عسكرياً، بل بفعل خصائصه الفيزيائية والكيميائية ما يجعل نقله وتخزينه مخاطرة تقتضي معايير صارمة وأخطاء صفرية. فما بالك بوجوده في قلب أنشطة عسكرية مضت وأخرى قد تندلع في أي لحظة.
2: والآن إلى النقاش. من واشنطن ينضم إلينا بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومن طهران ينضم إلينا سيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بكما سيد بول ديفيس. واشنطن تقول أن هناك تقدما، لكنها في الوقت ذاته تقول أن الطريق لم يصل إلى نهايته بعد. هل برأيك هذا مسار تفاوضي يتسم بجدية أكثر من سابقي، أم أنه وقت يعني إدارة للوقت قبل عودة الخيار العسكري الذي لا يزال مطروحا على الطاولة أيضا؟
10: فيما نعرفه حتى الآن لم يردنا الجواب من طهران، ونحن نعلم بأن المشير موجود حاليا في باكستان، عفوا المشير الباكستاني موجود حاليا في طهران، ولا زلنا ننتظر الردود لتصلنا الى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بشأن المقترح الأمريكي لنمضي قدما من هناك.
2: بالنسبة لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، هذه الزيارة توصف حتى أمريكيا بأنها لربما المحاولة الأخيرة، ما الذي تنتظره منه واشنطن؟
10: نعم، هي محاولة أخيرة، ومن حيث الأشياء التي تمكننا من التوصل إليها، طبعا في نهاية المطاف هذا رأيي ولا أمثل أي رأيا مسؤولا أو رسميا، لكن من خلال الأشخاص الذين تحدثت معهم فإن إيران بدأت بالمحادثات بحسن نية، لذلك هناك زيارة للمشير لطهران. نحن ننتظر لنرى ما سيتمخض عن هذه النقاشات التي ستجري. وقيل للمشير بأن الولايات المتحدة وصلت آخر نقطة من صبرها، وبالتالي نحن كذلك نفهم بأن المرشد الأعلى صرح وقال إن إيران لن تتخلى عن قدراتها النووية ولن تتخلى عن اليورانيوم، وهذا خط أحمر بالنسبة للرئيس الأمريكي. ونحن نقترب من نهاية عملية التفاوض، نأمل أن يكون هناك بعض التحرك الإيجابي من جانب طهران.
2: بقولك بأنها المحاولة الأخيرة سيد بول ديفيس، ما هي العقدة التي من الممكن أن يتمكن قائد الجيش الباكستاني حلها في طهران أو الأقرب إلى الحل؟ هل هو اليورانيوم؟ هل مضيق هرمز؟ هل إنهاء الحرب يعني برمتها؟
10: بشكل أساسي وفي هذه المرحلة المعضلة الأكبر هي مشكلة اليورانيوم. لابد أن يتم التخلي عن اليورانيوم. وهناك قضية أخرى جانبية هي أن إيران تقول إنها ستسيطر على المضيق، وذلك في إطار سيادة إيران، وأنها تريد أن تبرم اتفاقا مع عمان حتى تقوم بإدارة هذا المجرى. هذا لن يكون مقبولا بالنسبة للولايات المتحدة ولا بالنسبة للمجتمع الدولي. هذه إشكالية أخرى. الإشكالية الأكبر طبعا هي اليورانيوم.
2: سيد عباس أصلاني، هل يستطيع قائد الجيش الباكستاني إقناع إيران بما عجز عنه الآخرون؟
10: بالنسبة لقائد الجيش الباكستاني، وصل أمس إلى طهران والتقى بوزير الخارجية الإيراني، وذلك لساعات متقدمة من الليل لمناقشة القضايا العالقة وجسر الفجوة ما بين الولايات المتحدة وطهران. وكان هناك وزير الداخلية كذلك كان موجودا بطهران وقضى عدد من الأيام، وذلك من أجل ناقشت القضايا العالقة كذلك. وكان هناك بعض التقدم الذي تم إحرازه، لكن القضايا لم يتم الانتهاء من مناقشتها، ونحتاج أن نرى مرونة من الجانب الأمريكي كما أظهرت إيران مرونة من جانبها. نحن في مرحلة بإمكاننا نقول ربما قد يكون هناك اتفاق محتمل، أو ربما قد نمضي باتجاه التصعيد. الأمر يعتمد على اللحظات الأخيرة من النقاش والاتجاه الذي ستسلكه هذه النقاشات. كما تعلمون وحسب النقاشات التي جرت، ربما قد نكون متفائلين بشأن هذه العملية، لكن عندما ننظر إلى تجارب سابقة وما حدث في عمليات تفاوض جرت في الماضي ما بين إيران والولايات المتحدة، حتى عندما كان هناك تقدم كبير يتم إحرازه في تلك اللحظات، يتم التحرك العسكري ضد إيران من قبل الولايات المتحدة. لذلك ليس بإمكاننا نتوقع أي شيء في الوقت الحالي، ولنا أن ننتظر للدقائق الأخيرة لنرى إذا كان هناك إمكانية لجسر الفجوات. الولايات المتحدة
2: من أجل جسر الفجوات. سيد عباس أصلاً تقول بأن هنالك يعني فرصة لاتفاق محتمل وفرصة أيضاً لضربة محتملة، يعني الأمور تراوح مكانها. وبالعودة إلى الوساطة، يعني بالنسبة لطهران، ما الذي يملكه تحديدا قائد الجيش الباكستاني؟ هل هي ضمانات أمنية؟ هل هي ضمانات أمريكية؟ أم علاقة جيدة مع المؤسسة العسكرية الإيرانية من الممكن أن تفضي إلى انفراجة ما؟
10: بالنسبة لطهران، من المهم إنهاء الحرب وليس فقط إطالة أمد وقف إطلاق النار. واحدة من مباعث القلق الموجودة لدى طهران هي وقف هذه الحرب تماماً. ربما قد يكون هناك إعلان بشأن ربما ضمانات تقول إنه لن يكون هناك أي عملية هجوم على طهران في المستقبل، وإذا ما تم ذلك ربما قد تتم عملية تفاوض إضافية للنظر إلى التفاصيل المتبقية حتى يتم الانتهاء من الاتفاق. لكن حتى لو كان هناك إعلان، حتى لو كانت هناك ضمانات بأن الولايات المتحدة المتحدة لن تهاجم إيران. هذه الضمانات ليست موثوقة، لأن غياب الثقة هو قضية مهمة في هذه العملية. طهران تعتقد بأن الضمان الأفضل هو أن يكون هناك كلف تتكبدها الأطراف الأخرى لتفكر مرتين قبل أن تدخل في أي عملية اعتداء جديدة على إيران. وإعلان الحرب نعم مهم بالنسبة لطهران، لكن لابد أن ننتظر لنرى إذا كانت الولايات المتحدة ستظهر أي مرونة فيما يخص القضايا المرتبطة بالمواد النووية واليورانيوم. إذا كان هناك مرونة فهذا سيؤدي إلى احتمالية الاقتراب من اتفاق ما بين الطرفين. لنا أن ننتظر لنرى كيف ستجري الأمور في الساعات القليلة القادمة، ومن ثم بإمكاننا أن نحكم على الأوضاع.
2: سيد بول ديفيس، فيما يتعلق بالعملية التفاوضية، مصدر دبلوماسي قطري قال للجزيرة إن دولة قطر تؤكد موقفها الداعم للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد في المنطقة. في واشنطن، كيف يقرأ دخول قطر على الخط فيما يتعلق بمنسوب التقدم في هذه المفاوضات، خاصة أنها تنسق مع واشنطن وتدعم المسار الباكستاني؟
10: بالطبع نحن نعود مجددا للقضية الأساسية التي بدأت من خلال هذه الإشكالية، وهي القضية النووية. لقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية مرنة في عملية التفاوض، وذلك من خلال التعامل مع قضايا متعددة مثلها القضية الباليستية وكذلك قضية الوكلاء. أظهرت الولايات المتحدة مرونة بشأن هذين الملفين، لكن بالنسبة لليورانيوم المخصب أو عالي التخصيب وصفر تخصيب في المستقبل، ليس هناك أي مرونة بشأن هاتين القضيتين. في الماضي قالت إيران إنها ستتخلى عن اليورانيوم وستحاول أن تقدمه لطرف ثالث وليس بالضرورة الولايات المتحدة، وأنهم سيواصلون تخصيبهم لليورانيوم بمستويات متدنية. هذه القضية هي كانت في إطار عملية التفاوض التي جرت، وفي كل مرة نصل إلى أو نقترب من تفاهم تأتي إيران لتقول إن تخصيب اليورانيوم هو قضية سيادية بالنسبة لإيران، وإيران لن تتخلى على ذلك، وأن اليورانيوم هو ملك لإيران ولن تتخلى إيران عنه. نتحدث عن مرونة، لكن في هذه القضية، هذه القضية الأكبر، وكلما اقتربنا من اتفاق يبدو أن إيران تتراجع عن تعهداتها في هذا الشأن. لذلك نحن على حافة عمليات عدائية.
2: على حافة عمليات عدائية سنتحدث عن ذلك، لكن سيد بول ديفيس أبقى معك وأسأل عن المرونة التي يعني تتحدث عنها وعن شيء من الإيجابية في التصريحات الأمريكية. إذا لم تكن هنالك مؤشرات قاطعة في المشهد التفاوضي بأن اختراق ما قد تحدث في الساعات المقبلة، لماذا الحديث عن اختراق لربما في 24 ساعة المقبلة؟ وهل هذه مبالغة إعلامية مقصودة للضغط على إيران برأيك؟
10: أعتقد واحدة من الإشكاليات، وهذه دائما إشكالية نواجهها عندما يكون هناك محادثات دبلوماسية تجري ما بين بلدين أو بلدان، فإن وسائل الإعلام تميل إلى ضخ الآمال، والناس يحاولون ضخ الآمال كما هو الشأن بالنسبة للسياسيين. ومن ثم نحن لا نعي تماما ما يجري خلف الكواليس. نحن لا نعرف ما تم قوله، ولا نعرف ما تقوله دولة قطر وما تقوله باكستان، ولا نعرف ما هي الردود التي تأتي من إيران، من إيران. لا نعرف ما هي الرسائل التي يتم إرسالها كذلك إلى طهران. إذن هذه القضية هي قضية مهمة جدا. نحن نتحدث عن عمليات تصعيد كبرى. هناك الكثير من التخمين، الكثير من ضخ الآمال، الكثير من الآراء التي ترد من هنا وهناك. هذه مشكلة موجودة في كل الأوقات. القضية الكبرى هي هل إيران ستتخلى عن برنامجها النووي؟ إن لم تفعل فإن كل الأشياء ستبقى قضايا جانبية، وسنرى ربما استئنافا للأعمال العدائية.
2: استئنافا للأعمال العدائية سيد عباس أصلاني، وكالة تسنيم تنقل عن مصدر عسكري إيراني قوله أن القوات المسلحة الإيرانية أعدت سيناريوهات جديدة خارج المنطقة، وطبعا ورقة الحرب موضوعة على الطاولة كما ورقة التفاوض، لكن ما الذي تعنيه أو يعنيه هذا المصدر الإيراني برأيك أو بتقديرك بسيناريوهات جديدة خارج المنطقة ستفاجئ العدو كما جاء في التصريح؟
11: المصادر العسكرية وما تحاول أن تقوله إذا ما تم استئناف الحرب فإن الحرب لن تكون ذات معالم متوقعة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لقد شهدنا حربا ما بين البلدين وبدخول إسرائيل كذلك مؤخرا، فإن الحرب الثانية كانت حرب مختلفة من حيث النطاق ومن حيث النوعية مقارنة بالحرب الأولى. الحرب الثالثة ربما قد تكون كذلك مختلفة من حيث استخدام قطع ومعدات حربية مختلفة. في الحرب الثانية رأينا بأن إيران استخدمت منظومات اندفاعية وصاروخية ومنظومة مسيرات جديدة. في هذه الحرب الثالثة إن طرأت فإنه ربما قد يكون هناك آليات ومعدات وقطع لم تستخدمها في الماضي، وربما قد يكون هذا من المهم جدا. إن إيران تقول إنها ستعتمد منهجيات وتكتيكات جديدة لتصعب الأمر بالنسبة للجانبين الأمريكي والإسرائيلي، حتى لا تعرف هذه الدول كيف ستقوم إيران بالرد. بالإضافة إلى نطاق النزاع لن يبقى محدودا في إطار ما كان عليه في الماضي، ربما قد يتضمن مناطق مثل باب المندب أو مناطق أخرى كذلك. وإذا ما تم اعتماد هذه المنهجية وإذا ما تم توسيع نطاق هذه الحرب هذا ستكون له تبعات بالنسبة للولايات المتحدة، خصوصا أننا رأينا الجانب الإيراني يصر على أن هذه المسألة ستتخطى حربا إقليمية، بمعنى أن التبعات ستكون أكبر من حيث النطاق ومن حيث النطاق الجغرافي كذلك. الجانب الإيراني هذا ما يشير إليه، لكن هذا الأمر سيكون ردا على أي اعتداء من قبل الولايات المتحدة. إذا لم تجنح الولايات المتحدة للخيار العسكري من هنا بإمكاننا ننتقل باتجاه مزيد من الاستقرار بالمنطقة إذا كان هناك أمر يؤدي إلى التفاوض، إلا إذا ما كان الأمر غير كذلك فسيؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد بين الطرفين.
2: سيد بول ديفيس تقول أننا على شفا ضربة مقبلة، هل برأيك تقول ذلك لأن المفاوضات لا تفضي إلى حل مرتقب أو الاختراق مرتقبة، أم لأن ترامب يخشى أن يظهر ضعيفا أمام جناح الصقور في الحزب الجمهوري؟
11: لا أعتقد أن المسألة تتعلق بعدم رغبة ترامب أن يظهر ضعيفا أمام الصقور، لا أعتقد أن ترامب يود أن يحقق هدفا أصر عليه وأكد عليه مرات عديدة، وإيران كذلك أصرت وقالت إنها لا تود أن تفي بهذه الأهداف. وإن كان الأمر كذلك فإن عملية التفاوض هي ستكون في حالة مراوحة، ولن يكون هناك أي سبب لمواصلة التفاوض إلى أن يكون هناك اختراق ما. لقد أظهرت الولايات المتحدة مرونة ودخلت في حالة وقف لإطلاق النار ولقد أزاحت بعض المطالب، لكن المشكلة هي أن كلما أظهرت الولايات المتحدة مرونة كلما أضافت إيران المزيد من المطالب. هذا هو الوضع الذي نحتاج أن نتعامل معه، وأعتقد أن التهديدات المرتبطة باستئناف العمليات القتالية خارج المنطقة هذا الأمر ليس أمرا جديدا. إيران في 47 سنة الماضية حاولت أن تخلق حالة من الخوف والإرهاب بمناطق مختلفة من العالم، إن كانوا يودون توسيع نطاق ذلك فلا ضير، لكن الولايات المتحدة ستستأنف عملياتها ومن ثم فإنها ستكون إصابات سيئة
10: سيئة للغاية. نحن نعلم أن هناك الوضع الاقتصادي، وإيران ضعيفة عسكريا واقتصاديا. نحن نعلم أنهم لديهم مسيرات، نعلم لديهم طائرات وصواريخ، لكن الردود ستكون قوية من الجانب الأمريكي، ستكون غامرة للغاية. وهذه من الأمور لا أعتقد بأن الشعب الإيراني سيكون سعيدا بشأنها، أو على الأقل الحكومة الإيرانية لن تكون سعيدة بشأن مثل هذه التحركات. لابد أن نمضي قدما، مع افتراض أنه في مرحلة ما طهران لابد أن تفهم أن عليها التخلي عن طموحاتها النووية وعن اليورانيوم عالي التخصيب، وإن لم تفعل سيكون حتميا
2: سيد عباس العمليات. أصلاني يعني إيران تتحدث عن خيار فتح جبهات عابرة للمنطقة، هل هذا تهديد حقيقي أم أنه جزء من الردع؟
10: أعتقد أن إيران قررت في الحرب السابقة، قررت بأن تنفذ استراتيجيتها بمراحل متعددة.

0: العدائية، لكن الأولوية في الوقت الحالي هي الوصول إلى اتفاق محتمل على أساس التفاوض الجاري لكن بشكل موازن. إيران تحاول دائما أن تبقى جاهزة لأي عملية تصعيد عسكري حتى قبل يونيو 2025، فإن الحرب كانت قبل عملية تفاوض جارية، وفجأة الولايات المتحدة قامت بمواجهة إيران.
1: شكرا جزيلا لك الباحث من مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من طهران، والشكر موصول لسيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، كنت معنا من واشنطن. وصفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو استمرار إغلاق مضيق هرمز بالاضطراب الذي يعد بداية صدمة منهجية في النظام الغذائي العالمي، وأضافت أن الأثر سيبدأ بالظهور في فترة تتراوح بين 6 أشهر و 12 شهرا. التقرير التالي يتتبع أثر تلك الصدمة على الأمن الغذائي العالمي.
2: منتج واحد يشتريه قرابة 78% من المستهلكين عبر العالم، بمعدل 59 إلى 70 كيلوغراماً من ذلك المنتج سنوياً وفق المكتبة الطبية في الولايات المتحدة. المنتج هو رغيف الخبز، ننتقيه بحركة آلية يومية دون أن نسأل بالضرورة عن استدامة توفره في الأسواق، إلا أن السؤال لم يعد ترفاً، ورغيف الخبز بات مهدداً إما بارتفاع السعر أو بالندرة في المخابز وعلى الموائد. ليستمر إنتاج الخبز وتوفره بأسعار معقولة عالمياً، يجب على هذه السفينة المحملة بالأسمدة الزراعية المنتجة في دول الخليج أن تمر عبر المضيق، ويجب أن تليها سفينة مماثلة واحدة يومياً على مدار العام. سلسلة الإمداد تقطعت عبر هرمز لتتشكل أزمة صامتة أشد فتكاً على المدى البعيد وأوسع تأثيراً من الحرب. تقدر الأمم المتحدة أن ثلث تجارة الأسمدة عالمياً تمر عبر المضيق، من بينها نحو 30% من اليوريا. إغلاق الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز وتقييده الملاحة بشروط وتراخيص مع المخاطر التي فاقمتها تداعيات الحرب على أمن الملاحة، كل ذلك أوقف هذا التدفق، ومعه خطوط إنتاج ونقل اليوريا، وهي من الأسمدة التي تساعد على تحسين بنية التربة وخصوبتها وتعزز العناصر الغذائية للنباتات. وإحدى أهم نقاط إنتاج اليوريا تقع على الضفة الجنوبية لنقطة الاختناق، فيما يعد أكبر موقع منفرد لإنتاجها عالمياً بواقع 5,600,000 طن متري سنوياً في منشآت شركة قافكو التي تستحوذ على 14% من تجارة اليوريا عالمياً. الأزمة بدأت بالتشكل في الأيام الأولى للحرب. في 2 مارس الماضي أعلنت قطر للغاز القوة القاهرة في أعقاب استهداف إيراني لمنشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لثة. توقفت إمدادات الغاز كمادة وسيطة لتصنيع الأسمدة، فأوقفت قافكو بدورها خطوط الإنتاج. من نقطة الاختناق من هرمز نتجه غرباً إلى عمان للسؤال عن تداعيات اضطراب سلاسل توريد الأسمدة على الأمن الغذائي العالمي.
3: أثر الممتد اليوم في هذه الأزمة الممتدة التي لم تنتهي حتى الآن ارتبطت بنقطة مهمة، أنه أصبح لدي تفكك في البنية التحتية المترابطة ما بين الروابط الشبكية ما بين أسواق الغاز الطبيعي والأسمدة الصناعية والطاقة.
2: الأثر الممتد الذي يتحدث عنه خبراء الأمن الغذائي ليس تعبيراً تقنياً، بل يدل على أن عشرات الملايين من البشر في العالم باتوا مهددين بالانزلاق نحو الجوع.
4: مضيق هرمز وإغلاقه لا يعد فقط مجرد اضطراب مؤقت في حركة الشحن، هذا يمثل بداية صدمة في النظم الزراعية والغذائية، قد تؤدي إلى أزمة حادة في أسعار الغذاء عالمياً خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهراً.
2: فكيف يرفع مضيق هرمز أعداد الجوع في العالم؟ للحصول على إجابات واضحة نتجه جنوبا.

0: جنوباً على بعد أكثر من 10,000 كيلومتر إلى البرازيل وجارتها الأبعد قليلاً الأرجنتين. في تلك البقعة من أمريكا اللاتينية تكشف الأرقام حجم الترابط الخفي بين هرمز وديموغرافيا الجوع. ومع إقفال المضيق بالقوة العسكرية اضطربت أسواق الأسمدة العالمية وتردد صدى الصدمة في برازيليا.
1: في حالة محددة هي اليوريا، الاعتماد على الاستيراد هو الأكثر إثارة للقلق. تستهلك البرازيل سنوياً 7,700,000 طن، وعندما ينظر المرء إلى الشرق الأوسط ككل فالمنطقة تمثل 35% من المواد الخام المستوردة والمستخدمة في البلاد، وهذا هو بالضبط محل تأثرنا بمضيق هرمز.
0: من البرازيل إلى كينيا انتقلت صدمة الأسعار بإغلاق مضيق هرمز. مدن عدة في البلاد من نيروبي إلى مومباسا شهدت اضطرابات وإضرابات على خلفية ارتفاع أسعار الوقود. وبينما ينشغل العالم بمراقبة أزمة الطاقة، تتكشف معادلة أكثر قسوة رسمتها جغرافيا الحرب. نقطة بحرية ضيقة بين ضفتي الخليج تتحكم في رغيف الخبز على موائد ملايين العائلات التي قد لا تعرف عن هرمز حتى اسمه.
2: إلى التطورات في لبنان، حيث قال مراسل الجزيرة أن القوات الإسرائيلية شنت غارة على بلدة يحمر شقيف جنوبية لبنان، وكان حزب الله قال أنه قصف بقذائف مدفعية قوات إسرائيلية عند أطراف دير السريان جنوبية لبنان، وتصدى بصاروخ أرض جو لمسيرة إسرائيلية في أجواء البقاع شرقية لبنان. من بيروت ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا ومرحبا بكما إيهاب. نبدأ معك حول آخر التطورات الميدانية فيما يتعلق بالقصف الإسرائيلي لبلدات الجنوب وردود حزب الله الصادرة في بياناته.
3: القصف الجوي اليوم تركز على يحمر شقيف، وهي البلدة المشرفة على مناطق تحتلها إسرائيل في جنوب منطقة الليطاني، تحديدا الطيبي ودير سريان وغيرها من البلدات التي تقع على تخوم هذه المناطق المحتلة. حزب الله كان يوم أمس أطلق قذائف مدفعية باتجاه القوات الإسرائيلية عند مجرى النهر في دير سريان، وهي المنطقة التي تحاول القوات الإسرائيلية القيام بمناورات عسكرية فيها منذ أكثر من أسبوعين. وأيضا حزب الله كان أعلن عن إطلاق صاروخ مضاد للطائرات باتجاه طائرة إسرائيلية، وجاء هذا الإعلان عقب غارات وتحليق مكثف للطائرات الحربية في أجواء منطقة البقاع، إذ شنت القوات الإسرائيلية خلال ساعات الليلة الماضية 7 غارات على محيط بلدتي بريتال والخريبي اللتين تقعان في السلسلة الشرقية من منطقة البقاع، وهذه المنطقة تقع بين البلدات اللبنانية والحدود السورية، وجرت الإغارة عليها خلال فترة أقل من ساعة بهذا العدد من الغارات مع تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية التي لم تفارق أجواء منطقة البقاع حتى ساعات الفجر الأولى. وكذلك هاجمت مسيرة منزلا في بلدة الرفيد التي تقع في منطقة رشية أيضا في سهل البقاع اللبناني، وهي منطقة تقع في أقصى جنوب هذا السهل. وبالإضافة إلى ذلك كانت القوات الإسرائيلية أنذرت مبنيين في مدينة صور بضرورة إخلائهما خلال الساعات الليلة الماضية، وعادت وقصفتهما في ساعة الفجر الأولى، وشنت غارتين أدتا إلى تدمير المبنيين المهددين من الجانب الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك كان هناك غارات واسعة على مناطق عدة من الجنوب اللبناني في محيط منطقة صور، وتحديدا برج رحال البلدة التي تقع إلى شمال المدينة التي جرى إنذار سكانها بضرورة إخلائها وجرت الإغارة عليها، بالإضافة إلى غارات أخرى وقعت على مناطق مختلفة من الجنوب. وكان حزب الله أعلن كذلك عن سلسلة هجمات على المواقع الإسرائيلية التي تقع في الأراضي التي تحتلها على تخوم خطوط المواجهة، وكذلك بأطلق مسيرات هذا الصباح باتجاه منطقة كريات شمونة ودوت صافرات إنذار هناك.
2: جزيل الشكر لك مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، كنت معنا من بيروت. إلى رام الله ينضم إلينا من هناك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، على ما يبدو توغل إسرائيلي جديد في جنوب لبنان، نرصد معك التفاصيل وآخر المستجدات والمواقف الإسرائيلية بشأن الجبهات اللبنانية.
4: بشأن هذه الجبهة، ومثلما أفاد الزميل إيهاب، فعلا قبل دقائق كان هناك دوي صافرات الإنذار في منطقة كريات شموني بعد رصد تسلل مسيرة، ولكن الجيش أعلن قبل قليل أن هذا الحدث قد اختفى، بينما قد انتهى، وبينما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الساعة الأخيرة شهدت تسلل 5 مسيرات متفجرة من لبنان، وأن 3 منها قد تفجرت عند الحدود ولم تشر لمصير المسيرتين الأخيرتين، وبذلك ارتفع عدد المسيرات المتفجرة الانقضاضية التي أطلقت من لبنان في منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة إلى 10 وفق البيانات الرسمية وما نقلته إذاعة الجيش عن المصادر العسكرية. ويأتي ذلك فيما يتواصل الانتقاد في إسرائيل وفق ما نقلته نفس الإذاعة، إلى أن رئيس الحكومة نتنياهو يرضخ تماما إلى الأوامر الأمريكية. لذلك منذ 16 يوما لم يكن هناك أي استهداف أو عمليات إطلاق وقصف على الضاحية الجنوبية لبيروت. أما بشأن العمليات الحربية الإسرائيلية في داخل الجنوب اللبناني والتي تمتد حتى منطقة سلسلة كريستوباني الممتدة بعمق 12 كيلومترا شمالي جبال الشيخ على الحدود السورية اللبنانية، هذه المنطقة بالفعل تشهد عمليات توسع وعمليات تمدد عسكرية، بالإضافة للتمدد إلى نحو مجرى الليطاني للقوات الإسرائيلية، والتي تقول مصادرها بأنها تواصل عمليات الهدم على نطاق واسع في العديد من القرى الموجودة في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى منطقة القطاع الغربي ومدينة صور التي كانت مستهدفة فجر هذا اليوم.
2: وليد العمري مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. أثارت العقوبات الأمريكية الأخيرة على نواب من حزب الله ومسؤولين 2 من حركة أمل وضابطين من الجيش اللبناني وجهاز الأمن العام أثارت جدلا داخليا بشأن أبعادها ودلالاتها. فبينما دعا حزب الله الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ موقف واضح من الإجراءات التي استهدفت شخصيات رسمية، رأى آخرون أن العقوبات تحمل رسائل مهمة فيما يتعلق بملف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية.
5: لم تأتي العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على 9 أشخاص في لبنان بتهمة إعاقة جهود نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه في الدولة اللبنانية كسابقاتها. للمرة الأولى تشمل العقوبات ضابطا في استخبارات الجيش اللبناني وضابطا آخر في جهاز الأمن العام، بما حمل رسائل مباشرة للأجهزة العسكرية بشأن علاقاتها مع الحزب. وإلى هذين الضابطين يضاف مسؤولان في حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري وهو المفوض السياسي عن حزب الله. ولم يكن إدراج اسم السفير الإيراني المعين لدى بيروت ضمن لائحة العقوبات بعيدا عن سلسلة الرسائل لناحية ارتباطات الحزب الإقليمية، بالإضافة إلى 3 نواب حاليين عن حزب الله بينهم حسن فضل الله المكلف بالتواصل مع الرئيس اللبناني، ونائب ووزير سابق هو محمد فنيش عضو مجلس شورى القرار أي الهيئة القيادية والسلطة العليا في الحزب.
6: السؤال الأساسي الذي يطرح بوجه الحكومة اللبنانية أو السلطة اللبنانية باعتبار أن العقوبات الأمريكية طاولت شخصيات رسمية في الدولة اللبنانية سواء بالأمن العام اللبناني أو بالجيش اللبناني، ما يضع الحكومة أمام موقف يجب أن تتخذه.
5: اللافت أيضا في العقوبات هو توقيتها قبل أيام من اجتماع تفاوضي أمني بين لبنان وإسرائيل في مقر البنتاغون برعاية أمريكية يفترض أن يناقش قضايا تقنية. ليس هذا فحسب، فهناك مسار تفاوضي سياسي ستعقد جولة جديدة بشأنه مطلع الشهر المقبل في واشنطن أيضا.
7: جرس انذار أو رسالة أو تمنن بأن يكون هناك حكما وفد المؤسسة العسكرية لا غبار عليه، لأن كان هناك محاولات وحديث في الداخل اللبناني بكل أسف لمحاولة تطييف ليس فقط الوفد العسكري الوفد السياسي بل أيضا الوفد العسكري، وهذا أمر مرفوض.
5: وإزاء هذه الخطوات الأمريكية، رأى حزب الله أن هناك ضرورة لموقف واضح من الحكومة اللبنانية، بينما قرأت حركة أمل في العقوبات استهدافا لدورها السياسي الحريص على الدولة. أما الجيش اللبناني فأكد أن جميع ضباطه يؤدون المهام باحترافية، والولاء هو للمؤسسة العسكرية.
8: يزيد منسوب الضغوط على لبنان، وهذه المرة على شكل عقوبات أمريكية على شخصيات لها دلالتها، ويتزامن كل هذا مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، ما يضع لبنان رسميا أمام موقف معقد بشأن المفاوضات المباشرة التي يرفضها حزب الله ويقول أنه لن يتعامل مع نتائجها. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
2: كانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على 9 أشخاص في لبنان بتهمة عرقلة جهود نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه في الدولة اللبنانية، من بين هؤلاء مسؤولون بارزون في حزب الله وضباط أمن. فمن هم الذين شملتهم العقوبات؟ المزيد في تقرير رانيا حلبي.
9: 4 شخصيات في حزب الله شملتها العقوبات الأمريكية، وهم محمد فنيش عضو مجلس شورى القرار في حزب الله ومن الشخصيات التاريخية والقيادية فيه، انتخب نائبا مرات عدة وتولى حقائب وزارية متعاقبة. إبراهيم الموسوي رئيس الهيئة المركزية للإعلام في حزب الله التي تشكلت مؤخرا لإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية للحزب، نائب في البرلمان عن كتلة الوفاء للمقاومة وأكاديمي وإعلامي تولى سابقا مسؤولية العلاقات الإعلامية في الحزب. حسن فضل الله من أبرز الوجوه الإعلامية والسياسية بحزب الله، عضو في كتلة الوفاء للمقاومة البرلمانية منذ عام 2005، كلفه الحزب في الآونة الأخيرة بالتواصل مع الرئيس اللبناني لمتابعة الملفات الخلافية بين الطرفين. حسين الحاج حسن من أبرز الوجوه السياسية والتشريعية في حزب الله، نائب في البرلمان عن كتلة الوفاء للمقاومة ورئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل، وتقلد حقائب وزارية في حكومات متعاقبة. العقوبات شملت أيضا مسؤولين في حركة أمل، هما المسؤول الأمني البارز أحمد بعلبكي المقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلي أحمد صفاوي عضو قيادة إقليم الجنوب في الحركة. ومن اللافت أيضا شمول العقوبات رئيس دائرة التحليل الأمني في مديرية المخابرات في الأمن العام اللبناني العميد خطار ناصر الدين، ورئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات التابعة للجيش اللبناني العقيد سمير حمادي. العقوبات شملت أيضا السفير الإيراني المعين لدى لبنان محمد رضا الشيباني، الذي أعلنته وزارة الخارجية اللبنانية شخصا غير مرغوب فيه بعد سحبها الموافقة وأمرته بمغادرة بيروت.
2: عقد وزراء خارجية الناتو اجتماعا في السويد لمناقشة تجهيزات الحلف للقمة المقبلة، في وقت يواجه فيه الحلف العسكري الأكبر عالميا معضلة استراتيجية غير مسبوقة تضع تماسك جبهتيه عبر الأطلسي على المحك. وجاءت هذه الاجتماعات وسط فجوة في الأولويات بين ضفتي الحلف، فبينما تضغط واشنطن باتجاه حشد الجهود لإسناد مواجهتها المفتوحة ضد إيران وتأمين خطوط الملاحة الدولية في مضيق هرمز، تتمسك العواصم الأوروبية بضرورة التركيز على تحصين الجبهة الداخلية ومواصلة الدعم الحيوي لكييف.
10: هنا في مضيق أورسند الفاصل بين الدنمارك والسويد تبدو حركة السفن مستمرة ومستقرة، وعلى بعد خطوات منها في الجهة المقابلة يناقش وزراء الحلف العسكري الأكبر في العالم حركة الملاحة في مضيق آخر يبعد آلاف الكيلومترات، إذ خيمت تبعات الحرب على إيران كأبرز ملف على طاولة هذا الاجتماع.
1: فيما يتعلق بمضيق هرمز والمرحلة المقبلة، نرى الآن مشاركة أوروبية واسعة النطاق تستجيب لرسالة الولايات المتحدة وتقوم بتخزين مسبق للمعدات والسفن والأنظمة غير المأهولة وغيرها من المساهمات الهامة، وهذا ما تقر به الولايات المتحدة.
10: بالتوازي مع طبول الحرب في الشرق الأوسط، حضرت العلاقات المتوترة بين ضفتي حلف شمال الأطلسي، فكان الإعلان الأمريكي عن سحب قوات من بولندا أحدث مؤشرات الحساسية والخلاف بين الطرفين، في ظل إصرار واشنطن على أن الوقت قد حان ليتدخل الأوروبيون ويتحملوا مزيدا من الأعباء الدفاعية.
11: نلتزم بتعهدات عالمية تجاه قواتنا، لذا فإننا نعيد تقييم مواقع تمركز قواتنا باستمرار، ومنذ اليوم الأول لتولي هذه الإدارة زمام الأمور تعمل وزارة الحرب على هذا، وهو أمر معروف لحلفائنا. ولكن في نهاية المطاف أعتقد أنه من المفهوم جيدا أن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا سيخضع للتعديل.
10: هذا الوضع يلقي بظلاله على مستقبل بنية الحلف وهويته، فبينما تتجه الأنظار نحو قمة الناتو المرتقبة في أنقرة، تفرض التحديات الراهنة صياغة جديدة لمفهوم الأمن الجماعي في قمة ستكون الاختبار الحقيقي لإعادة تعريف الشراكة الأطلسية. ما بين الحرب في إيران ومستنقع الصراع في أوكرانيا، يقف حلف الناتو عند مفترق طرق يجد نفسه فيها أمام خيارات صعبة، فإما مواصلة دعم كييف والبقاء قريبا من دياره، وإما مجارات الولايات المتحدة فيما تطلبه من إسناد في جبهتها ضد إيران. وإن كان الخيار فإن فاتورته وتبعاته ستكون كبيرة. عبدالله الشامي، الجزيرة، هلسنغبورغ، جنوب السويد.
12: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، قالت الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى محادثات في طهران مع قائد الجيش الباكستاني استمرت حتى وقت متأخر من ليلة أمس. بدورها نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب لم يغلق الباب نهائيا أمام توجيه ضربات لإيران إذا فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق مرض. إيرانيا، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي أجرى الليلة الماضية اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه في تركيا وقطر والعراق، وناقش التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. وشدد المصدر الإيراني على أن دور دولة قطر المساند والداعم للوسيط الباكستاني حيوي ومهم وجوهري. من جانب آخر، قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي في إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني وضمن تشاور وتنسيق إقليمي مع الأشقاء في باكستان ودول المنطقة. في هذه الأثناء، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصال مع وزير الخارجية السعودي جهود الوساطة الباكستانية وتنسيق الجهود لخفض التصعيد. على الجبهة اللبنانية، تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوبي وشرقي لبنان. من جانبه، قال حزب الله إنه قصف بقذائف مدفعية قوات إسرائيلية عند أطراف دير السريان جنوبي لبنان. وعلى صعيد جبهة غزة، أفادت مصادر في مستشفى الشفاء أن فلسطينيين اثنين أصيبا بنيران مسيرة إسرائيلية خارج مناطق سيطرة الاحتلال في بلدة جباليا. نتابع التفاصيل مع مراسلين من طهران محمد البقالي، من واشنطن مراد هاشم، ومن إسلام أباد عبد الرحمن مطر مدير مكتبنا هناك. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك محمد البقالي، وما يعلن في طهران عن هذه اللقاءات التي تجري مع المسؤولين الباكستانيين، تحديدا اللقاء بين عباس عراقجي وزير الخارجية وقائد الجيش الباكستاني، وماذا يقال أيضا عن هذه الوساطة القطرية والوفد القطري الذي زار طهران؟
13: إذا بدأت مريم بالوساطة القطرية فيمكن أن أقول إنها مرحب بها هنا بشكل كبير، هذا ما سمعناه من المصدر الذي تحدث إلى الجزيرة وقال إن الدعم القطري للوساطة الباكستانية هو محوري ومركزي وجوهري. من جانبه المتحدث باسم الخارجية تحدث عن الجهود التي تبذلها دول أخرى غير باكستان، قال إنها مرحب بها وهي جهود نبيلة. لماذا يتم الترحيب بهذا الشكل في الحقيقة بالدور القطري؟ من جهة لأن قطر تحظى بثقة طهران بشكل كبير، علاوة على الثقة التي تحظى بها لدى الطرف الآخر الولايات المتحدة، ثم إنها راكمت تجربة وخبرة كبيرة في الوسطات في القضايا المعقدة، والنتائج على هذا المستوى هي كثيرة، وآخرها الوساطة التي أنجزتها بشأن وقف إطلاق النار في غزة في مهمة لم تكن سهلة على الإطلاق. إذن على هذا المستوى يمكن أن أقول إن هناك ارتياحا لهذا الدخول، دخول القطري، خاصة وأن قطر هنا في نهاية المطاف في الحقيقة هي تمثل زخما إقليميا وليس فقط زخما مرتبطا فقط بقطر، ولكن تمثل وراءها كل الدول المعنية بهذه الأزمة، دول المنطقة. طبعا كل هذا لا يعني أن الأمور تتجه أو أن الطريقة معبدة، في الحقيقة كل ما نسمعه من هنا يشير إلى أن الأمور معقدة جدا. وزير الخارجية عباس عرقجي التقى إلى وقت متأخر هذه الليلة مع قائد الجيش الباكستاني. طبعا يمكن أن نفهم حالة الاستعجال التي يعيش على وقعها الوسطاء وأيضا الجميع في الحقيقة، لأن الجميع يدرك بأنه يعيش اللحظة أو ربما النافذة الزمنية الأخيرة قبل أن يحسم أمر هذه المفاوضات في أي اتجاه. هل المسار الدبلوماسي سيتقدم أم أن الأمور قد تتجه نحو الأسوأ؟ ولذلك أعلن عن أن اللقاء بين عباس عرقجي وبين قائد الجيش الباكستاني بقي إلى وقت متأخر، لم تعلن أي تفاصيل لحد اللحظة. نتوقع أن الأمر لن يطول لنعرف بعض ما توصل إليه الأطراف، ولكن الواضح أن الأمور ما زالت مفتوحة على كل الاحتمالات.
12: ربما من الصعب معرفة ما يدور في كواليس هذه اللقاءات، لكن ربما هناك ما يشير في إيران إلى الاستعداد أيضا للخيار العسكري.
13: بالتأكيد، وهذا الأمر يتكرر كل يوم. وهذا الصباح تحدث المتحدث باسم الجيش يقول بأن إيران جاهزة لأي خيار عسكري، وأن العدو سيخطئ خطأ كبيرا إذا عاود الهجوم على طهران. وهذا الأمر أيضا سمعناه البارحة من وكالة تسنيم التي نقلت عن مصدر عسكري قال بشكل واضح، إذا بدأت الحرب هذه المرة فإنها ستمتد جغرافيا وستنقل إلى خارج هذه المنطقة، ستشهد تكتيكات استراتيجيات ومفاجآت جديدة ستفتح على جميع الجبهات، والمقصود الجبهات هنا لبنان، العراق، اليمن. ثم هناك تهديد بأن الأمر لن يقف عن على الخطوط الحمراء السابقة التي التزمت بها طهران، هذا الأمر سبق أن قاله الحرس الثوري، الخطوط الحمراء ستسقط وهناك أهداف أخرى غير متوقعة. وطبعا يمكن أن نفهم أن هناك أن الأهداف بنك الأهداف المقصود ربما سيمتد بالشكل الذي يتسبب في أكبر قدر من الألم على قاعدة توزيع الألم التي تعتمدها طهران في هذه المواجهة.
12: أذهب إلى مراد هاشم في واشنطن و قراءة أيضا في آخر التصريحات الأمريكية المرتبطة بهذا الملف، ملف إيران. كيف يبدو وفق هذه التصريحات مراد الخط الفاصل بين استمرار هذه المفاوضات والمباحثات وبين توجيه ضربة؟
14: مرحبا مريم. على صعيد التصريحات وعلى صعيد التحركات معا هناك رسائل متضاربة وتجعل جميع الاحتمالات مفتوحة، إن الإفساح لمزيد من الوقت للمفاوضات أو البدء بضربات عسكرية لتحريك المسار التفاوضي أو الجمود في المسار التفاوضي، بل وربما ضربة واسعة وكبيرة ينهي فيها الرئيس ترامب هذه المسألة مع إيران كما يرد في موقع أكسيوس على الأقل. فيما يتعلق بالتصريحات، الرئيس ترامب قال إن الوضع مع إيران سينتهي قريبا وأنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وقال أنه باق خلال عطلة الأسبوع نهاية الأسبوع هنا في واشنطن لإدارة الشؤون حكومية، ولأنه يحب الولايات المتحدة الأمريكية، ولأن هذه الفترة الزمنية مهمة جدا كما قال، وهو كان يشير إلى خطته الملغية التي كان يفترض أن يقضي فيها عطلة نهاية الأسبوع وكذلك يوم الذكرى الذي يحتفل فيه بالجنود الأمريكيين في نيوجيرسي، إضافة إلى أيضا المشاركة في الزفاف حفل زفاف نجله. كل هذه الخطط ألغيت، ما يعكس حالة من الطوارئ كما نظر إليها. لكن مع ذلك في سياق التفاؤل كان ماركو روبيو وزير الخارجية قال إن هناك تقدم في المفاوضات وإن كان محدودا وأن الأمور لم تصل بعد إلى النقطة المطلوبة، لكنه قال إن الرئيس ترامب ما يزال يفضل المسار الدبلوماسي وأنه لم يعد هناك الكثير من الوقت. أيضا آنا كيلي المتحدثة باسم البيت الأبيض أشارت إلى أن الرئيس ترامب واضح في خطوطه الحمراء فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وأن الخيارات جميعها لدى ترامب في جميع الأوقات، وأن البنتاغون وزارة الحرب مسؤوليتها البقاء في جاهزية تامة في حال قرر الرئيس ترامب التحرك. الرئيس ترامب كان عقد في سياق التحركات اجتماعا يوم أو نهار الجمعة مع مجلس الأمن القومي بحضور نائبه وكذلك حضور وزير الحرب وأيضا رئيس مدير وكالة المخابرات المركزية CIA وأيضا رئيس هيئة الأركان الذي أيضا عرض خيارات عسكرية كما قال مسؤول للجزيرة. لكن أيضا الرئيس ترامب استمع في هذا الاجتماع كما تقول وول ستريت نقلا عن مطلعين إلى إحاطة بشأن مسار المفاوضات مجريات المفاوضات، وأنه بعد هذه الإحاطة طلب من مساعديه ومستشاريه إفساح مزيد من الوقت لهذه المفاوضات، وبقى الخيار العسكري قائما في حال وصل هذا المسار إلى طريق مسدود. يشير موقع أكسيوس إلى أن الرئيس ترامب بات يميل أكثر إلى الخيار العسكري، وأنه أثار مسألة توجيه ضربة واسعة وكبيرة لإيران. لكن أيضا تشير CNN وكذلك وول ستريت ووسائل إعلام أخرى أيضا من أن هذا الخيار قد يكون ضربة محدودة توجه لمنشآت الطاقة وكذلك بعض المنشآت الاقتصادية الإيرانية، والهدف هو تحريك هذا الجمود في مسار المفاوضات. وبالتالي لا يعلم ما هي الخطوة المقبلة للرئيس دونالد ترامب مع وجود هذه الإشارات في كافة الاتجاهات. مريم،
12: ترامب لم يغلق الباب نهائيا أمام توجيه ضربات لإيران، لكن ماذا عن المسارات الدبلوماسية مراد، وما يصرح بخصوص أي لقاءات ستجري في هذا المسار؟
14: نعم، هناك بالتأكيد هناك دعم لهذه الجهود التي يقوم بها الوسطاء، وهم في حالة سباق مع الزمن أي الوسطاء. وكانت هناك إشارات أيضا إلى في تقارير وسائل الإعلام الأمريكية عديدة فيما يتعلق أيضا بدخول الجانب القطري في بشكل مكثف في هذه الوساطة، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية في حالة سباق مع الزمن تجنبا لاستئناف الحرب. ولكن واشنطن الرسمية لا تفصح عن الكثير من التفاصيل بشأن ما يدور، ويقرأ ما يدور من تصريحات الرئيس دونالد ترامب إما أحيانا متفائلة أو أحيانا التي يكون فيها وعيد وتهديد والتي تعكس حالة عدم الرضا من ما يجري في المفاوضات. مريم،
12: شكرا لك مراد هاشم من واشنطن وكذلك محمد البقالي من طهران. الموقف الباكستاني مع عبد الرحمن مطر، عبد الرحمن، هذه الزيارات لمسؤولين باكستانيين إلى إيران تكررت كثيرا في الأسابيع الأخيرة والأيام الأخيرة، لكن عندما يصل الوضع إلى زيارة قائد الجيش الباكستاني وإجرائه لقاءات في هذا التوقيت، فكيف يقرأ ذلك؟
15: بأهمية بالغة هنا في باكستان. بحسب مصدر أمني كان قد نشر مجموعة من المعلومات لوسائل الإعلام، هو اعتبر بأن هذه الزيارة التي يقوم بها قائد الجيش هي زيارة رسمية، وأنه سيلتقي بكبار المسؤولين الإيرانيين وسيبحث معهم الوضع المتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية بشكل خاص، إضافة لموضوع السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا. هذا تحديدا ما تم توزيعه على وسائل الإعلام المحلية من مصدر أمني باكستاني، لكن ما نفهمه ونعلمه من أكثر من مصدر على مدار الأيام الماضية فإن وزير الداخلية الموجود في إيران منذ يوم الأربعاء الماضي تمكن من إحراز بعض التقدم في موضوع اليورانيوم المخصب على وجه التحديد، وهو ما استدعى أن يقوم قائد الجيش الباكستاني بزيارة للعاصمة الإيرانية طهران للبناء على ما تم إنجازه من قبل وزير الداخلية محسن نقوي الذي ما يزال بالمناسبة موجود في طهران منذ 4 أيام. الآن هناك توسع في دائرة الوساطة التي تقودها باكستان، لا سيما مع وجود الوفد القطري، وكنا قد سمعنا من الناطق باسم الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء الباكستاني تواصل مرتين مع أمير دولة قطر، فيما أن وزير الخارجية الباكستاني تواصل مع نظيره القطري وأيضا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، إضافة بالتأكيد لتواصله مع نظراء له في مصر والسعودية وتركيا. ما يعني أن باكستان التي كانت بالفعل خلال الأسابيع الماضية تتلقى دعم من هذه الدول فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية السلمية، الآن وجود الوفد القطري مع وجود قائد الجيش الباكستاني في مهمة خاصة جدا في طهران، يعني بالتأكيد أن الأمور تمكن الجانب الباكستاني على الأقل من إحداث نوع من أنواع الخروقات، وأن الأمور بدأت تتضح ربما بشكل أكبر تحديدا على مستوى الوسطاء.
12: ما الذي تطرحه باكستان في هذا الموضوع، موضوع اليورانيوم عالي التخصيب، وإذا كان قد سجل أو أعلن أو كشف عن حدوث تقدم في هذه المسألة فما طبيعته عبد الرحمن؟
15: طبعا باكستان بشكل رسمي لا تتحدث بالمطلق عن أي جزئية تتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية بشكل عام، لكن ما كنا قد علمناه من مصدر خاص بأن اليورانيوم المخصب هو العقدة الأساسية أو الرئيسية في المفاوضات الأمريكية الإيرانية مرة ثانية، وأن هذا الموضوع تحديدا عندما تم إنجاز بعض التقدم فيه استدعى أن يذهب قائد الجيش الباكستاني إلى العاصمة الإيرانية طهران. الآن بالتأكيد باكستان موقفها هو أن تقرب وجهات النظر الأمريكية والإيرانية، وربما هناك بعض المقترحات الباكستانية المتعلقة بهذا الموضوع أو بغيره من مواضيع الخلاف الأمريكية الإيرانية وهي عديدة بالمناسبة، لكن باكستان بالتأكيد لا تكشف عن أي جزئية تتعلق بتفاصيل العملية التفاوضية، على اعتبار أن دور الوساطة يفرض عليها الحيادية ويفرض عليها في نفس الوقت السرية.
12: ولكنها تكشف ربما عن زيارة رئيس الوزراء إلى الصين لتفعيل أو مناقشة أو إحياء تلك المبادرة الباكستانية الصينية التي باشرها الطرفان في بداية الحرب.
15: نعم بالفعل، رئيس الوزراء الباكستاني سيتجه اليوم في زيارة رسمية إلى الصين. هذه الزيارة وإن كانت على مستوى علاقات ثنائية للاحتفال بالذكرى 75 للعلاقات الدبلوماسية بين باكستان والصين، إلا أن الناطق باسم وزارة الخارجية كان حريصا على القول بأن المبادرة الصينية الباكستانية المشتركة التي أطلقت في 31 من مارس أذار الماضي ستكون أيضا موضع بحث. ما يعني أن باكستان وإن كانت تقود الجهود الدبلوماسية للوساطة بين أمريكا وإيران، إلا أنها استنادا إلى دعم من دول الإقليم قطر السعودية مصر وتركيا، أيضا هناك مبادرة مشتركة مع الصين ويجري تفعيلها ويجري دراسة وتقييم مستجداتها كما قال الناطق باسم الخارجية الباكستانية. باكستان واضح جدا أنها تتحرك على أكثر من مستوى الآن في موضوع الوساطة، وإن كانت هي تقود هذه الوساطة لكن بالتأكيد هي بحاجة لدعم وتأييد وإشراك عدد من الدول المعنية بشكل مباشر في العملية التفاوضية الأمريكية الإيرانية.
12: شكرا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من إسلام أباد. بالتحليل نستضيف من طهران عماد بشناس رئيس نقابة مركز الدراسات في إيران، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. أهلا بكما. سيد عماد أبشناس، كيف يقدر الموقف في إيران؟ يعني هناك حراك دبلوماسي كثيف لكن محفوف بربما احتمالات عودة التوتر، عودة التصعيد، كيف يقدر الموقف الآن؟
16: تحياتي لك للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. فقط للتنويه، أنا أيضا دكتور عماد أبشناس. بالنسبة للموقف، نعم عمليا هناك يعني الإيرانيين يريدون الدبلوماسية، يريدون الحل الدبلوماسي، لا أحد يريد الحرب إلا نتنياهو. أتصور الأمريكي أيضا يريد الدبلوماسية والحل الدبلوماسي. العقدة الموجودة هي في المطالب الغير مشروعة والغير قانونية للولايات المتحدة بشأن منع إيران من امتلاك برنامج نووي حسب القوانين الدولية وحسب عضوية إيران في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. هذه المطالب يجب على الولايات المتحدة أن تتراجع عنها، ويبدو أن الأمريكيين قبلوا بحلول وسط إذا ما أردنا أن نقول في هذا السياق. يعني عمليا يتراجع الأمريكي نوعا ما بالنسبة لمطالبه، وتكون هناك حلول وسط. أعطيك مثالا موضوع تخصيب اليورانيوم، تقوم إيران بتعليقه بشكل طوعي لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات بالنسبة للمدة. أنا ليس لدي معلومات عن المدة الدقيقة، ولكن حق إيران في تخصيب اليورانيوم يبقى باقيا، أو بالنسبة أو ممكن تشكيل كونسورسيوم دولي يقوم بتخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، وبهذا الشكل تستطيع وتكون الولايات المتحدة أيضا عضوة فيه. عمليا تقول إيران بقى التخصيب على الأراضي الإيرانية، وتقول الولايات المتحدة أنها مشرفة. هذا الحل، هذه الحلول الوسط ممكن أن تكون مقبولة من قبل الجانبين، ولكن ما تطلبه الولايات أو يتم ترديده على وسائل الإعلام من منع إيران من تخصيب اليورانيوم، يعني هذا منع إيران من أن يكون لديها حقوقها المشروعة حسب القوانين الدولية، وهذا مرفوض من قبل إيران.
12: دكتور ريتشارد وايت، يعني عندما يلوح في الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى الحرب مرة أخرى أو توجيه ضربة أخرى ضد إيران، هل هذه الرؤية تستند إلى أن هذه الخطوة ستحقق لواشنطن ما لن يحققه هذا المسار الدبلوماسي الكثيف؟
17: بإمكاني أن أقول بأن الرئيس ترامب ربما قد يفكر بخيار استئناف العمليات على نطاق واسع. يتم ذلك إذا ما تبين بأن المسار الدبلوماسي والحلول الدبلوماسية هي ليست ذات جدوى. لكن في الوقت الحالي لا ندري، لكن الضيف ربما أشار إلى أنه ربما قد تكون هناك آليات متعددة قد يتم استخدامها لجسر الهوة ما بين الطرفين، خصوصا فيما يتعلق الأمر بالملف النووي وكذلك ملف مضيق هرمز، اللذان أصبحا من الملفات الأكثر حساسية. نرى كذلك أن الباكستانيين والدول الأخرى كلها تحاول أن تجسر الهوة ما بين الولايات المتحدة وطهران.
12: لكن ألا تكسر الولايات المتحدة الأمريكية أي احتمالات نجاح هذه الجهود الباكستانية عندما تدخل على الخط وتلوح بضربة؟
17: من منظور البيت الأبيض فإننا سنحتاج أن نواجه المتحدثين والشركاء من عمل شركاء في عملية التفاوض بشأن الخيارات المختلفة. بعض الخيارات قد تكون مفيدة، بعض الخيارات الأخرى قد تكون ليست ذات فائدة، وبالتالي يتم دراسة هذه المزايا من المنظور الدبلوماسي. وإذا ما كان هناك أي تصعيد، ربما إيران والولايات المتحدة ستواجهان هذا الوضع. قد يكون الحل على أساس الفوز بالنسبة لكل الأطراف، وربما قد يكون هناك اتفاق آخر لاستئناف الحرب ويكون الأثر سلبي على كل الأطراف.
12: دكتور عماد أبشناس، هل تسعى إيران الآن لتجنب هذه الضربة من خلال ربما انفتاحها على هذه الوساطات، لقاءات باكستانية ووفد قطري أيضا في طهران، ما الذي يمكن أن يحققه هذا الخط الدبلوماسي الكثيف؟
16: يعني كما قلت لك، لا أحد يريد الحرب عدا نتنياهو في المنطقة والعالم يعني أجمع، ولا أحد مستفيد من الحرب إلا نتنياهو وإسرائيل. ولكن عمليا نعم، إيران حتى قبل هذه الحرب سعت جاهدة كي تتجنب الحرب، قبل حرب 60 يوما، قبل حرب شهر رمضان. عمليا حتى كلام وزير خارجية عمان موجود أن إيران قدمت تنازلات كثيرة على طاولة المفاوضات من أجل تجنب الحرب، ولكن الولايات المتحدة انصاعت لإسرائيل.

0: دخلت الحرب، وهذا حسب كلام وزير خارجيتها أنها دخلت الحرب بسبب إسرائيل. وعمليا لا أعلم إن كان الآن القرار بيد ترامب أو نتنياهو، وإن كانت الولايات المتحدة سوف تسعى إلى السلام أو إلى الحرب حسب ما تريده إسرائيل. إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى السلام، بالتأكيد إيران أيضا تسعى إلى السلام، وهي مستعدة أن تقدم الكثير على طاولة المفاوضات. ولكن لا يجب التصور أن إيران مستعدة أن تقدم ما كانت مستعدة أن تقدمه قبل الحرب بعد الحرب. يعني قبل الحرب لربما إيران كانت مستعدة أن تقدم تنازلات كثيرة. وبالمناسبة ما تطلبه الولايات المتحدة أو تترجاه الولايات المتحدة حاليا هو أن تعطي إيران ما كانت مستعدة أن تقدمه قبل الحرب. إيران لم تعد مستعدة أن تقدم ذلك قبل الحرب، مثلا موضوع إخراج اليورانيوم من الأراضي الإيرانية، هذا بات مرفوضا من قبل إيران. والأمريكي يعلم جيدا أنه حتى إذا دخل مواجهة جديدة أو حربا جديدة مع إيران لن يستطيع الوصول إلى ما كان يصبو إليه أو ما يصبو إليه عبر الحرب، لأنه خلال حرب 12 يوم، خلال حرب شهر رمضان جرب حظه، لم يصل إلى نتيجة. وممكن أن يدفع ذلك إيران إلى التشدد الأكثر. يعني هنا نسمع كلام من متحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني عن أنها إيران ممكن أن ترفع مستوى التقسيط إلى 90% أو حتى أن تخرج من المعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي لا تؤمن أمن المنشآت النووية ولا تقوم بشيء لمساعدة دولة عضوة في الأمم المتحدة، دولة عضوة في هذه المعاهدة، وتسكت على إسرائيل التي لديها أسلحة نووية وتهدد الأمن الإقليمي وتهدد الجميع في هذه المنطقة.
1: طيب هنا نسأل أيضا دكتور عماد أبشناس عن المسارات الأخرى التي ربما تسير فيها الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المسألة. يعني هناك مشروع قانون في مجلس الأمن يحظى بتأييد دولي واسع جدا بخصوص فتح الملاحة في مضيق هرمز، وهناك تأييد أيضا أو إجماع داخل الناتو شاهدناها الأمس في اجتماع وزراء خارجية الناتو في السويد. كل هذا ألا يشكل ربما إجماعا دوليا وعزلة لإيران في هذا الموضوع؟
0: يعني إيران لا تهتم بذلك. مثل ما بيقول المثل، عشنا وشفنا يعني في شيء اسمه مجلس الأمن الدولي. أين كان مجلس الأمن الدولي عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران؟ أين كان مجلس الدولي من المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في غزة؟ أين كان مجلس؟ فقط اليوم يعني بات هناك مجلس أمن دولي. أنا لا أتصور هذا القرار ممكن أن يمر من هذا المجلس. يعني لربما روسيا والصين سوف تستخدمان حق النقد مثل ما حصل سابقا، لأن الولايات المتحدة تريد التلاعب بمجلس الأمن الدولي وأن تحظى بالشرعية لقيامها بعمل غير مشروع حسب القوانين الدولية تجاه إيران. يعني تريد من هذا القرار أن يعطيها الشرعية لحربها ضد إيران، وهذا مرفوض من قبل روسيا والصين. عمليا حتى الدول الأوروبية اليوم تجري اتصالات مع إيران وتتعامل مع إيران في موضوع عبور سفنها من مضيق هرمز، وليس لديها مشكلة في هذا السياق. المشكلة في الولايات المتحدة التي توقف السفن ما بعد مضيق هرمز، ليس قبل مضيق هرمز. وحتى اليوم سفينة غاز قطرية اتجهت نحو الصين دون أي مشكلة. يعني السفن تستطيع المرور من هذا المضيق دون أي مشكلة، وفقط تنسق مع الإيرانيين للمرور، وهذا حق إيران مشروع بسبب الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران. وأمن إيران اليوم مهدد بسبب ما قامت به إسرائيل والولايات المتحدة.
1: طيب دكتور ريتشارد وايتس، هذا التوجه الأمريكي الآن نحو احتمالات شن ضربة على إيران، يعني اجتماع ترامب أمس مع فريقه للأمن القومي وهذا التلويح بأن الخيار العسكري بات مطروحا وأن 24 ساعة فقط يفترض أنها اقتربت من نهايتها يمكن أن يتحقق فيها أي شيء. هل هذا قائم على الرد الإيراني على ما سماه الأمريكيون بخطاب النوايا، أم تنتظر واشنطن تفاعلا ما في هذه اللقاءات التي تجريها باكستان والوفد القطري أيضا في طهران؟
2: ربما ما أشرت إليه لاحقا، ربما قد يكون هناك حالة، ربما قد تتمكن الحكومات من الاقتراب من اتفاق والإفاء بالمطالب. ربما قد تكون هناك تصريحات علنية، لكن ربما بشكل سري وخلف الأبواب المغلقة، ربما قد تكون المواقف تقترب من بعضها البعض. لدينا وزير الخارجية الأمريكي روبيو الذي أقر بأن الفجوة بدأت تضيق ما بين الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر الردود التي ستتمخض عن النقاشات التي تتم خلف الأبواب المغلقة لمعرفة المواقف ما بين البلدين.
1: ولكن هنا أيضا تسعى الولايات المتحدة الأمريكية عبر دعم حلف الناتو ومشروع القرار في مجلس الأمن إلى الضغط على إيران في مسألة فتح مضيق هرمز. إلى أي درجة تعول واشنطن على هذا المسار أيضا؟
3: That is the preferred and at the moment primary pathway.
2: هذا المسار هو المفضل والأولي. الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على المحادثات غير المباشرة التي تجري مع طهران، وكذلك الرسائل المتبادلة مع الوسطاء والضغوطات التي قد تمارسها الصين ودول أوروبية أخرى ترغب بأن تلعب دورا في تغيير موقف إيران بشأن البرنامج النووي وكذلك المضيق مضيق هرمز. هذان الأمران هما أساسيان بالنسبة للولايات المتحدة. لابد أن يكون هناك اتفاق نووي وكذلك فتح للمضيق، ذلك من خلال التدخلات والوساطات الأجنبية.
1: دكتورة بشناز، يعني علمنا أن إسلام أباد تقدر الآن أن من خلال لقاءات مسؤوليها وزير الداخلية الموجود هناك وقائد الجيش أيضا، ولقاءات أيضا التي يجريها رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام أباد، أن هناك نوع من التقدم في الموقف الإيراني بخصوص مسألة تخصيب اليورانيوم أو مصير اليورانيوم عالي التخصيب الموجود لدى إيران الآن. ما الذي يمكن ربما أن يتحرك ويتغير في موقف إيران في هذه المسألة؟
0: يعني أنا أتصور أن زيارة قائد الجيش الباكستاني لها دلالات كثيرة، يعني لو لم يكن لدى هذه الإشارات التي تكلمت عنها لما أتى إلى طهران. حسب بعض التسريبات أنه لربما الجانبان يعودان إلى ما تم التفاهم عليه في مفاوضات عمان على موضوع تخصيب اليورانيوم واليورانيوم المخصب في إيران. أولا هذا اليورانيوم حتى إخراجه يحتاج إلى بحدود السنتين، لأنه مدفون تحت الأرض وحفر هذه يعني في أحجار الجرانيت يحتاج إلى سنتين للوصول إليه. وبعد خلال هذه الفترة يتم تشكيل كونسرسيوم دولي تكون الولايات المتحدة عضوة فيه، وهذا الكونسرسيوم تقوم إيران بتسليم كل منشأتها لتخصيب اليورانيوم للكونسرسيوم، والكونسرسيوم يتولى تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، ويتم تسليم اليورانيوم المخصب إلى هذا الكونسرسيوم ليتصرف به. عمليا يمكنه بيعه في الأسواق الدولية أو تنزيل نسبة تخصيبه أو ترقيقه مثلما يقولون لنسب أقل، ويتم توزيعه على دول المنطقة أو الدول التي تحتاج هذا اليورانيوم أو حتى على إيران للمنشآت النووية في إيران. وبما أن الولايات المتحدة تكون عضوة في هذا الكونسرسيوم، تستطيع القول أن إيران سلمت اليورانيوم، وبما أنه على الأراضي الإيرانية تستطيع إيران أن تقول أن هذا اليورانيوم لم يخرج من الأراضي الإيرانية والتخصيب بقي في إيران. أتصور أن هذا الحل الوسط الذي تقريبا كان متفقا عليه في المفاوضات قبل حرب 12 يوم، يعني كان من المقرر أن يتم الإعلان عن هذا التفاهم أو هذا الاتفاق كان يوم أحد حسب ما أذكر.
1: نعم.
0: الاجتماع كان مقررا أن يتم الإعلان عنه. إسرائيل هجمت على إيران يوم الجمعة يعني، وإلا كان هذا الاتفاق سوف يتم الإعلان عنه. أتصور أنهم سوف يعودون إلى هذا الاتفاق أو ما يشابه هذا الاتفاق.
1: شكرا لك دكتور عماد بشناس، رئيس نقابة مراكز الدراسات في إيران من طهران، وشكرا للدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد من واشنطن. وصفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو استمرار إغلاق مضيق هرمز بالاضطراب الذي يعد بداية صدمة منهجية في النظام الغذائي العالمي، وأضافت أن الأثر سيبدأ بالظهور في فترة تتراوح بين 6 أشهر و12 شهرا. التقرير التالي يتتبع أثر تلك الصدمة على الأمن الغذائي العالمي.
4: منتج واحد يشتريه قرابة 78% من المستهلكين عبر العالم، بمعدل 59 إلى 70 كيلوغراماً من ذلك المنتج سنوياً وفق المكتبة الطبية في الولايات المتحدة. المنتج هو رغيف الخبز، ننتقيه بحركة آلية يومية دون أن نسأل بالضرورة عن استدامة توفره في الأسواق، إلا أن السؤال لم يعد طرفاً، ورغيف الخبز بات مهدداً إما بارتفاع السعر أو بالندرة في المخابز وعلى الموائد. ليستمر إنتاج الخبز وتوفره بأسعار معقولة عالمياً، يجب على هذه السفينة المحملة بالأسمدة الزراعية المنتجة في دول الخليج أن تمر عبر المضيق، ويجب أن تليها سفينة مماثلة واحدة يومياً على مدار العام. سلسلة الإمداد تقطعت عبر هرمز لتتشكل أزمة صامتة أشد فتكاً على المدى البعيد وأوسع تأثيراً من الحرب. تقدر الأمم المتحدة أن ثلث تجارة الأسمدة عالمياً تمر عبر المضيق، من بينها نحو 30% من اليوريا. إغلاق الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز وتقييده الملاحة بشروط وتراخيص مع المخاطر التي فاقمتها تداعيات الحرب على أمن الملاحة، كل ذلك أوقف هذا التدفق، ومعه خطوط إنتاج ونقل اليوريا، وهي من الأسمدة التي تساعد على تحسين بنية التربة وخصوبتها وتعزز العناصر الغذائية للنباتات. وإحدى أهم نقاط إنتاج اليوريا تقع على الضفة الجنوبية لنقطة الاختناق، فيما يعد أكبر موقع منفرد لإنتاجها عالمياً بواقع 5,600,000 طن متري سنوياً في منشآت شركة قافكو التي تستحوذ على 14% من تجارة اليوريا عالمياً. الأزمة بدأت بالتشكل في الأيام الأولى للحرب. في 2 مارس الماضي أعلنت قطر للغاز القوة القاهرة في أعقاب استهداف إيراني لمنشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لثة. توقفت إمدادات الغاز كمادة وسيطة لتصنيع الأسمدة، فأوقفت قافكو بدورها خطوط الإنتاج. من نقطة الاختناق من هرمز نتجه غرباً إلى عمان للسؤال عن تداعيات اضطراب سلاسل توريد الأسمدة على الأمن الغذائي العالمي.
5: أثر الممتد اليوم في هذه الأزمة الممتدة التي لم تنتهي حتى الآن ارتبطت بنقطة مهمة، أنه أصبح لدي تفكك في البنية التحتية المترابطة ما بين الروابط الشبكية ما بين أسواق الغاز الطبيعي والأسمدة الصناعية والطاقة.
4: الأثر الممتد الذي يتحدث عنه خبراء الأمن الغذائي ليس تعبيراً تقنياً، بل يدل على أن عشرات الملايين من البشر في العالم باتوا مهددين بالانزلاق نحو الجوع.
6: مضيق هرمز وإغلاقه لا يعد فقط مجرد اضطراب مؤقت في حركة الشحن، هذا يمثل بداية صدمة في النظم الزراعية والغذائية، قد تؤدي إلى أزمة حادة في أسعار الغذاء عالمياً خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهراً.
4: فكيف يرفع مضيق هرمز أعداد الجوع في العالم؟ للحصول على إجابات واضحة نتجه جنوباً على بعد أكثر من 10,000 كيلومتر إلى البرازيل وجارتها الأبعد قليلاً الأرجنتين.

0: وعندما ينظر المرء إلى الشرق الأوسط ككل، فالمنطقة تمثل 35% من المواد الخام المستوردة والمستخدمة في البلاد، وهذا هو بالضبط محل تأثرنا بمضيق هرمز.
1: من البرازيل إلى كينيا انتقلت صدمة الأسعار بإغلاق مضيق هرمز. مدن عدة في البلاد من نيروبي إلى مومباسا شهدت اضطرابات وإضرابات على خلفية ارتفاع أسعار الوقود. وبينما ينشغل العالم بمراقبة أزمة الطاقة، تتكشف معادلة أكثر قسوة رسمتها جغرافيا الحرب. نقطة بحرية ضيقة بين ضفتي الخليج تتحكم في رغيف الخبز على موائد ملايين العائلات التي قد لا تعرف عن هرمز حتى اسمه.
2: إلى التطورات في لبنان، حيث قال مراسل الجزيرة إن القوات الإسرائيلية شنت غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان، وكان حزب الله قال إنه قصف بقذائف المدفعية قوات إسرائيلية عند أطراف دير السريان جنوبية لبنان، وتصدى بصاروخ أرض جو لمسيرة إسرائيلية في أجواء البقاع شرقية لبنان. وللتفاصيل الميدانية معنا من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما إيهاب العقدي، آخر تطورات الميدان.
3: غارة إسرائيلية على بلدات الغندوري التي تقع عند تخوم خط المواجهة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، والتي تشرف على مناطق تحتلها إسرائيل مثل القنطرة وعلمان وغيرها وعن شيد القصير، وأيضا مواقع أخرى تحتلها إسرائيل في القطاع الشرقي. وكانت أيضا المقاتلات الإسرائيلية غارت على بلدة يحمر شقيف، وهي أيضا من المنطقة التي تطل على الأماكن التي تحتلها إسرائيل في المنطقة نفسها. وكانت كذلك المقاتلات الإسرائيلية شنت هجوما على بلدة دبين فصباح هذا اليوم، ويأتي ذلك استكمالا للغارات الإسرائيلية التي كانت تشن على جنوب لبنان في وقت كان حزب الله يطلق قذائف المدفعية على القوات الإسرائيلية في دير سريان. ويقول أنه كبد القوات الإسرائيلية هناك التي كانت تتجمع قرب النهر خسائر. وأيضا كانت المقاتلات الإسرائيلية قد وسعت من نطاق هجماتها خلال الليلة الماضية باتجاه منطقة البقاع على عمق أكثر من 80 كيلومترا عن الحدود، إذ هاجمت مواقع في سلسلة لبنان الشرقية في سهل البقاع اللبناني، وشنت 7 غارات على محيط بلدتي الخريبي وبريتال. تقع المواقع التي هجمت من جانب الإسرائيلي على بعد كيلومترات كذلك من الحدود مع سوريا. واستمر تحليق المسيرات الإسرائيلية في أجواء منطقة البقاع حتى ساعات متأخرة، ثم عاودت هذه المسيرات وهاجمت منزلا في بلدة الرفيد التي تقع في قضاء رشية في سهل البقاع اللبناني. وأدى ذلك وفقا لفرق الإسعاف إلى سقوط ضحية وأيضا إصابة المنزل بأضرار جسيمة. كما هاجمت المقاتلات الإسرائيلية عند الليلة الماضية مبنيين في مدينة صور يقعان في المدينة نفسها، وبعد تهديدات أطلقها الجيش الإسرائيلي باتجاههما، وأدى ذلك إلى دمارهما بشكل كبير. وكانت القوات الإسرائيلية أنذرت السكان بلدة برج رحال التي تقع إلى الشمال من المدينة بضرورة إخلائها ثم هاجمتها. ويأتي ذلك بعد أن كان حزب الله كذلك هاجم خلال الساعات 24 الماضية عددا من المواقع الإسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية والقذائف المدفعية، وأيضا بالمسيرات التي أطلقت باتجاه المواقع الإسرائيلية قرب الحدود. وأيضا هذا الصباح دوت صافرات الإنذار في مناطق في كريات شمونة بعد تحذيرات بإطلاق مسيرات من الجانب اللبناني.
2: وليد العمري، ماذا عن الجبهة الإسرائيلية وما يجري الحديث عنه بخصوص تفاصيل هذه التطورات الميدانية في جنوب لبنان، أيضا بخصوص الاستنفار في الداخل نظرا لوصول هذه المسيرات، مسيرات حزب الله إلى هناك؟
4: قبل قليل اعترف الجيش الإسرائيلي بأن مسيرة انقضاضية قد سقطت على مقربة من كريات شمونة في منطقة إصبع الجليل في أعالي الجليل، وهي واحدة من

0: خمس مسيرات متفجرة، قال بأن ثلاثة منها قد تفجرت على الحدود صباح هذا اليوم، دون أن يشير إلى المسيرتين الأخيرتين إلا بعد أن ذكر بأن إحداها قد سقطت فعلا على مقربة من كريات شمونة، وهناك كانت قد دوت صافرات الإنذار. بذلك ارتفع عدد هذه المسيرات وفق الإسرائيليين إلى نحو 10 مسيرات انقضاضية متفجرة أطلقها حزب الله منذ ساعات الفجر على مناطق معظمها في الجليل الأعلى. والجيش الإسرائيلي يواصل أيضا عملياته الحربية على نطاق واسع في جنوب لبنان كعادته في كل يوم، ويشمل ذلك التهديدات التي يوجهها لسكان بعض الأحياء في سواء في صور أو بعض القرى التي يباشر بعمليات قصفها، لكنه في الوقت نفسه يتحفظ لا بل يتكتم على ما يلحق به من خسائر خاصة بالأرواح. وما متوقع أن يصدر ببياناته مساء هذا اليوم عما جرى بالفعل الليلة الماضية، لأنه كان هناك أيضا اشتباكات مع مقاتلين من حزب الله في هذه المناطق، ومصادره تشير إلى أن بعض الخلايا الصغيرة لحزب الله ما زالت تنشط حتى في المناطق التي يواصل احتلالها، رغم أنه وسع من حدود ما يسميه بالحزام الأمني ودفع بها شمالا إلى داخل الجنوب اللبناني إلى مناطق قريبة من منطقة مجرى الليطاني. ومجرى الليطاني خاصة عند انحناءاته في القطاع الشرقي يشكل تحديا كبيرا للجيش الإسرائيلي، لذلك يواصل عمليات القصف دون هوادة في هذه المنطقة.
1: شكرا لك وليد العمري مدير مكتبنا من رام الله، ولإيهاب العقدي من بيروت. نستعرض أيضا أثر القصف الإسرائيلي على مناطق في صور، معنا من هناك في صور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، ما الذي يجري الآن؟
2: مريم، ليلة أمس أنذر الجيش الإسرائيلي مبنيين هنا في هذه المدينة وقصفهما بعد منتصف الليل. نحن الآن نقف في موقع أحد هذين المبنيين الذي كان مؤلفا من 5 طبقات وقد دمر كما هو واضح بصاروخ إسرائيلي. الغارة كانت عنيفة جدا، وأيضا قبل حصولها كانت سبقتها حالات إخلاء على عجل للسكان من هذا الحي الذي هو حي سكني بامتياز ومؤلف من عدد كبير من المباني المتلاصقة التي تضررت جميعها. سنجول بعد قليل بالكاميرا عليها، ولكن هذا الحي سبق أن استهدف أيضا خلال الحرب، وحتى ما قبل حصول الهدنة بدقائق قليلة استهدفت 5 مباني في هذا الحي، وأعيد استهداف هذا المبنى هنا بالأمس، علما أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها توجيه انذارات إلى هذه المدينة التي هي من أكبر المدن هنا في جنوب لبنان بعد وقف إطلاق النار. سنقترب أكثر من الأعمال التي تجريها في هذه الأثناء السلطات المحلية في هذا المكان لجرف الركام والدمار الذي خلفته هذه الغارة الإسرائيلية، بحيث أن جرافات بلدية مدينة صور تعمل منذ ساعات الصباح الأولى في هذا المكان، كما يمكن أن نرى أيضا المحال التجارية و أصحابها الذين أتوا هذا الصباح لتفقدها. كل الموجودين هنا تقريبا هم من سكان هذا الحي الذين هربوا بشكل سريع ليلة أمس، وكانت الطرقات تعج بهم ولم يعرفوا إلى أين يمكن أن يتوجهوا في تلك الساعة المتأخرة من الليل، فانتظروا على الطرقات إلى حين تنفيذ هذه الغارة الإسرائيلية، لا سيما وأن الإنذار كان طلب الابتعاد مسافة تزيد عن 500 متر عن هذا المبنى. نعود بالكاميرا من جديد إلى المبنى الذي استهدف، علما أن المبنى الآخر استهدف قبل دقائق قليلة من هذا المبنى الذي نحن أمامه الآن، وهو يقع على مسافة دقائق من هنا أيضا في مدينة صور. أيضا نقوم أيضا بجولة مع الزميل علي ماجد على هذا الشارع حيث يبدو الدمار الكبير الذي خلفته هذه الغارة بالأمس إضافة إلى دمار آخر يمكن أن يظهر الآن أيضا بعدسة الكاميرا في نهاية هذا الشارع، وهو كان نتيجة غارات استهدفت هذا الشارع بالتحديد قبل دقائق من بدء سريان وقف إطلاق النار قبل أكثر من شهر وأسبوع تقريبا. إذن الاستهدافات مستمرة إلى هذه المدينة على الرغم من أنه لم يطلب إخلاء المدينة بكاملها، وإنما الإنذار تحدث عن مبنيين بعينهما، ولكن هذا ما ولد هنا حالة خوف كبيرة لدى سكان هذه المدينة، علما أنها تعج بالسكان بالإضافة إلى أعداد كبيرة من النازحين من البلدات المجاورة والمحيطة في هذا القضاء الذي يضم أكثر من 60 بلدة، معظمها تتعرض يوميا أو يوجه إليها إنذارات إخلاء بشكل يومي تقريبا، وإما أنها تقصف حتى بدون إنذار. لذلك أعداد كبيرة منهم كانت قد نزحت إلى هذه المدينة، لم ترد أن تبتعد كثيرا عن منطقة الجنوب وعن بلداتها ومنازلها، أملا منها بأن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار حقيقي يسمح لهم بالعودة قريبا إلى بلداتهم المجاورة. كل هؤلاء باتوا اليوم أمام مزيد من التحديات، لا يعرفون ما إذا كان بإمكانهم أن يبقوا في هذه المدينة، ما إذا كانت سوف تبقى آمنة نسبيا في هذه المرحلة التي ما زالت بلدات جنوبية عدة خلالها تشهد قصفا وغارات بشكل متواصل.
1: شكرا لك كاثرين حنا من صور. معنا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بك سيد سليمان بشارات. يبدو أن مستوى التصعيد الإسرائيلي في لبنان يرتفع مع هذا التمديد الثالث للهدنة المفترضة، كيف يصور هذا الموقف داخل إسرائيل؟
3: تحياتي سادة مريم وللسادة المشاهدين. أنا باعتقادي هذا كنوع من محاولة إثبات القدرة الإسرائيلية على أنها قادرة على ضبط إيقاع الميدان وفقا للرؤى السياسية الإسرائيلية، لكن هذا التوسع المتدرج وربما الحذر والذي تحاول إسرائيل أن تصوره أنها هي من قادرة على رسم مجريات هذا التوسع، لكنها أيضا هي ما زالت تصطدم بعدم قدرتها على تثبيت هذا التوسع نتيجة التعاطي والتعامل من قبل حزب الله. ربما حالة الكثافة النارية وحالة الكثافة من قبل المسيرات التي يطلقها الحزب باتجاه المستوطنات الشمالية تحدث إرباكا لدى المشرع والمخطط الإسرائيلي على البعد السياسي وعلى البعد الأمني، وهذه ربما واحدة من المعضلات الأساسية. لكن النقطة الثانية التي تحاول إسرائيل أن تعول عليها وهي في محاولة البحث عن مناطق ربما يكون من السهل السيطرة عليها إسرائيليا. الليلة الماضية عملية الاستهداف التي جرت على سلسلة الحدود الشرقية مع سوريا هي ربما مؤشر أن إسرائيل تحاول أن تبحث عن مساحات ربما قدرة حزب الله على السيطرة عليها أو الوجود فيها ضعيفة، وبالتالي إسرائيل تثبت دعائم أو نقاط يمكن أن تشكل لها نقاط قوة. إضافة إلى ذلك واضح جدا أن إسرائيل حتى هذه اللحظة في كل هذا التوسع المتدرج والبطيء هي مرتهنة ومرتبطة بالرؤية الأمريكية وبالتصور الأمريكي فيما يتعلق بالحرب على لبنان، بمعنى إسرائيل لا يمكن لها أن تتخطى الرؤية أو المساحة التي تعطيها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل حتى هذه اللحظة. وبالتالي بانتظار ما سيقول إليه الاجتماع الذي سيجري في نهاية هذا الشهر في واشنطن الاجتماع الأمني، ربما إسرائيل تبقى تحاول أن تراوح المكان وتبحث عن أهداف تسجل كإنجازات تمهيدا لإمكانية نقاشها فيما بعد في هذا اللقاء.
1: ولكن سيد شارات، ما هي حساباتها في موضوع الذهاب إلى هذا التصعيد المكثف وهي بذلك قد تنسف المسار، مسار اللقاءات والتفاوض، لأن الجانب اللبناني هدد بمقاطعة اللقاءات المرتقبة نهاية مايو الجاري وبداية يونيو القادم إذا استمر هذا التصعيد؟
3: الحسابات الإسرائيلية تقوم على عدة محددات. المحدد الأول وهو استنزاف القوة لحزب الله، بمعنى كلما طال أمد المواجهة وكلما سعت إسرائيل إلى هذا التصعيد هذا يعني كثافة نارية مقابلة من حزب الله، وبالتالي ربما استنزاف المخزون يعني مخزون القوة لدى حزب الله. إضافة إلى ذلك المحدد الثاني هو قراءة طبيعة السلوك والرد الرسمي اللبناني، بمعنى إن استطاع الموقف اللبناني الرسمي استيعاب هذا التحرك الإسرائيلي هذا ربما يعطي إسرائيل أريحية فيما بعد في شكل وطبيعة الخارطة التي تريد إسرائيل أن تفرضها على مستقبل لبنان. الأمر الثالث وهو محاولة ابتزاز لبنان الرسمي في تحويله إلى أداة أمنية تشارك إسرائيل ذات القلق المتمثل من قدرات حزب الله، وربما إسرائيل معنية بهذا الاتجاه، هي لا تريد أن تذهب إلى عملية الانفكاك عن المسار التفاوضي، ولكنها تريد أن تستثمر وأن تحول ما يجري في الميدان كواحدة من أوراق الإقناع إنجاز التعبير للبنان الرسمي أن يكون شريكا أمنيا، من أن الخطر الموجود هو خطر سلاح حزب الله، وبالتالي يجب أن يعمل الطرفان بهذا الاتجاه.
1: سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية من نابلس، شكرا جزيلا لك. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أعلن مستشفى الشفاء أن شخصين فلسطينيين أصيبا بنيران مسيرة إسرائيلية خارج مناطق سيطرة الاحتلال في بلدة جباليا شمالية قطاع غزة. للمزيد معنا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، ما طبيعة هذا الاستهداف في جباليا؟
4: نعم، هؤلاء الإصابات التي تصل المستشفيات من مناطق جباليا البلد هي نتيجة لأعيرة نارية تطلقها الآليات العسكرية التي تتمركز داخل الخط الأصفر ومخيم حلاوة. هذا المخيم على وجه التحديد الذي يقع على مقربة من الموقع الإسرائيلي العسكري، فبالتالي يتعرض دائما لإطلاق رصاص حي ويصاب عدد من المواطنين الذين يتواجدون وينزحون داخل هذا المخيم. لطالما طالبوا بأن يتم إيقاف هذه الأعيرة النارية التي يتم إطلاقها من قبل جنود الاحتلال بشكل عشوائي أو حتى مباشر على هذا المخيم. نقل أعداد كبيرة من الإصابات وكذلك من الشهداء من هذا المخيم على وجه التحديد، لكن الاحتلال الإسرائيلي يواصل هذا الاستهداف ويواصل هذه أو هذا الإطلاق المستمر. عدا عن الغارات الإسرائيلية التي دمرت أمس مربعات سكنية في مخيم النصيرات ومخيم البريج بعد إنذار سكانهما وإخلاء هذه المربعات من سكانهما، هذا الإخلاء الذي يأتي في المساء ويأتي بعد أن يحل الظلام على قطاع غزة، يشتكي المواطنون من هذه الإخلاءات التي باتت تصدر بشكل كبير في الآونة الأخيرة، لأن المواطنون حين يأتيهم هذا الخبر أو هذا الإخلاء هم لا يعرفون وجهة للنزوح أو حتى للاحتماء أو حتى للاختباء. فبالتالي الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة يصعد من وتيرة الاستهدافات في قطاع غزة، وشهدنا في آخر الأسابيع أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ أو عاد لاستهداف المنازل وما تبقى من منازل المواطنين، كما استهدفها في جباليا في منطقة حي الفالوجة قبل أيام وفي مخيم الشاطئ، واليوم يستهدف أيضا منازل في المنطقة الوسطى في مخيم البريج وفي مخيم النصيرات. هذه الاستهدافات المتواصلة والانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي أصبحت تتوزع بين إطلاق نار من قبل آليات العسكرية والقصف المدفعي المتواصل خصوصا في الأحياء الشرقية لقطاع غزة، أو حتى باستهداف المنازل والبيوت أو حتى استهداف تجمعات المواطنين والمركبات المدنية التي تتجول داخل قطاع غزة. هذه الاستهدافات المتواصلة ينتج عنها أعداد من المواطنين، سواء يعني يلتحقوا بصفوف الشهداء أو حتى الإصابات أو حتى نزوح جديد بعد أن يدمر الاحتلال الإسرائيلي منازلهم.
1: نور خالد مراسلتنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. بحث وزراء خارجية الناتو في اجتماع في السويد التحدي الرئيسي أمام الحلف المتمثل في عدم تماسك جبهتيه عبر الأطلسي، فبينما تضغط واشنطن باتجاه حشد الجهود لإسناد مواجهتها المفتوحة ضد إيران وتأمين خطوط الملاحة الدولية في مضيق هرمز، تتمسك العواصم الأوروبية بضرورة التركيز على تحصين الجبهة الداخلية ومواصلة دعم أوكرانيا.
5: هنا في مضيق أورسند الفاصل بين الدنمارك والسويد تبدو حركة السفن مستمرة ومستقرة، وعلى بعد خطوات منها في الجهة المقابلة يناقش وزراء الحلف العسكري الأكبر في العالم حركة الملاحة في مضيق آخر يبعد آلاف الكيلومترات، إذ خيمت تبعات الحرب على إيران كأبرز ملف على طاولة هذا الاجتماع. فيما يتعلق بمضيق هرمز والمرحلة المقبلة، نرى الآن مشاركة أوروبية واسعة النطاق تستجيب لرسالة الولايات المتحدة وتقوم بتخزين مسبق للمعدات والسفن والأنظمة غير المأهولة وغيرها من المساهمات الهامة، وهذا ما تقر به الولايات المتحدة.
6: بالتوازي مع طبول الحرب في الشرق الأوسط، حضرت العلاقات المتوترة بين ضفتي حلف شمال الأطلسي، فكان الإعلان الأمريكي عن سحب قوات من بولندا أحدث مؤشرات الحساسية والخلاف بين الطرفين، في ظل إصرار واشنطن على أن الوقت قد حان ليتدخل الأوروبيون.

0: يتحملوا مزيدا من الأعباء الدفاعية.
1: نلتزم بتعهدات عالمية تجاه قواتنا، لذا فإننا نعيد تقييم مواقع تمركز قواتنا باستمرار. ومنذ اليوم الأول لتولي هذه الإدارة زمام الأمور تعمل وزارة الحرب على هذا، وهو أمر معروف لحلفائنا. ولكن في نهاية المطاف أعتقد أنه من المفهوم جيدا أن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا سيخضع للتعديل.
0: هذا الوضع يلقي بظلاله على مستقبل بنية الحلف وهويته، فبينما تتجه الأنظار نحو قمة الناتو المرتقبة في أنقرة، تفرض التحديات الراهنة صياغة جديدة لمفهوم الأمن الجماعي. في قمة ستكون الاختبار الحقيقي لإعادة تعريف الشراكة الأطلسية. ما بين الحرب في إيران ومستنقع الصراع في أوكرانيا، يقف حلف الناتو عند مفترق طرق يجد نفسه فيها أمام خيارات صعبة، فإما مواصلة دعم كييف والبقاء قريبا من دياره، وإما مجارات الولايات المتحدة فيما تطلبه من إسناد في جبهتها ضد إيران. وإن كان الخيار فإن فاتورته وتبعاته ستكون كبيرة. عبد الله الشامي، الجزيرة، هلسنغبورغ، جنوب السويد.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، قالت الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى محادثات في طهران مع قائد الجيش الباكستاني استمرت حتى وقت متأخر من ليلة أمس. وأضافت الخارجية أن عباس عراقجي أجرى أيضا اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه في تركيا وقطر والعراق، وناقش التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. وكان مصدر إيراني قال للجزيرة إن دور دولة قطر المساندة والداعمة للوسيط الباكستاني حيوي ومهم وجوهري. في المقابل، قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي في إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني وضمن تشاور وتنسيق إقليميين مع الأشقاء في باكستان ودول المنطقة. وقالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصال مع وزير الخارجية السعودي جهود الوساطة الباكستانية وتنسيق الجهود لخفض التصعيد. وفي واشنطن، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب لم يغلق الباب نهائيا أمام توجيه ضربات لإيران إذا فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق مرض. على الجبهة اللبنانية، تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوبي لبنان، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي رصد سقوط مسيرة بمحيط كريات شمونة في الجليل الأعلى. في متابعة لهذه التفاصيل، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، وسينضم إلينا أيضا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. في انتظار ذلك، أبدأ مع مراد هاشم من واشنطن وما يكشف عنه خلال هذه الساعات. يعني كان الحديث عن 24 ساعة لحدوث خرق مر منها النصف تقريبا الآن، ما الذي يترقب مراد؟
3: لا يعلم حقيقة مريم الخطوة القادمة للرئيس ترامب، رغم الإشارة إلى هذه الفترة الزمنية 24 ساعة، إذ أن آخر اجتماع لمجلس الأمن القومي بالرئيس ترامب انتهى دون قرار كما تشير أكثر من وسيلة إعلامية. هذا الاجتماع صحيح بحث الخيارات العسكرية قدمها الرئيس هيئة الأركان دان كين، لكن أيضا استمع إلى إحاطة بشأن مسار هذه المفاوضات. وجه الرئيس ترامب بعدها مساعديه بإعطاء مزيد من الوقت لهذه المفاوضات، ما يترك الباب حقيقة مفتوحا إزاء جميع الاحتمالات، إعطاء مزيد من الوقت لهذه المفاوضات أو ضربة عسكرية محتملة. تتفاوت التقارير بشأن ما إذا كانت ضربة محدودة لتحريك الجمود في المفاوضات أو ضربة كبيرة وواسعة تهدف إلى حسم الأمور وإعلان النصر وبالتالي الخروج من هذه الحرب. فترة 24 ساعة ذكرها موقع أكسيوس في الواقع، ولكن هناك تقارير أخرى أيضا تنقل عن مسؤولين في الإدارة من أن الرئيس ترامب ما زال يعطي أولوية للمسار التفاوضي، وهذا ما قاله ماركو روبيو وزير الخارجية تحديدا في تصريحات، قال إن المفاوضات تحقق تقدم ولكن لم تصل إلى النقطة المطلوبة، وأنه لا يريد أن يكون مبالغا في عند الحديث عن هذا التقدم، وأنه ما يزال هناك حاجة لمزيد من الوقت، ولكنه قال إن الرئيس ترامب يفضل التفاوض. ومع ذلك الرئيس ترامب في جملة من التحركات والإشارات يظهر وكأنه بات قريبا من مسألة الخيار العسكري، إضافة إلى ما يذكر في التقارير بطبيعة الحال، إذ أنه ألغى خططه لقضاء الأجازة في نيوجيرسي، وكذلك لن يشارك في حفل زفاف نجله، وهو قال أيضا بلسانه في البيت الأبيض أنه منشغل في قضايا بينها مسألة إيران، هو قال أيضا أن موضوع إيران سينتهي قريبا وأنها لن تملك سلاحا نوويا. هذا ناهيك عن ما يشار في التقارير، تحديدا شبكة CBS أشارت إلى أن عددا من القادة أو عناصر الجيش والاستخبارات بالفعل ألغوا أجازاتهم في عطلة نهاية الأسبوع وكذلك عطلة يوم الذكرى تحسبا لاحتمال تحرك إزاء إيران، وأيضا أن الترتيبات بدأت بالفعل فيما يتعلق باحتمال توجيه تموضع للقوات في المنطقة لتصبح بعيدا عن مدى ومرمى الصواريخ الإيرانية في حال قرر الرئيس ترامب توجيه ضربة. إذن هناك استعدادات في كافة الاتجاهات. فيما يتعلق بالمفاوضات، هناك أيضا حديث ينقل عن المسؤولين من أنها مفاوضات صعبة تحقق تقدم، ولكنها ما تزال مفاوضات صعبة، ورقة تذهب وورقة تجيء من قبل الوسطاء بين الجانبين الولايات المتحدة وطهران، ما تزال هناك مسائل عالقة ولا سيما تلك المتعلقة بإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، وهو مطلب الولايات المتحدة ما تزال تتمسك به، إضافة إلى مسألة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة دون أي شروط أو رسوم. مريم،
2: هنا نسأل عبد الرحمن مطر، إن كانت إسلام أباد تكشف عما يجري في هذا المسار الغزير باللقاءات إن صح التعبير، هل هناك تقدم يحرز؟
4: باكستان لا تتحدث بالمطلق عن أي جزئية تتعلق بفحوى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لكن ما نستطيع فهمه من مجموعة من المعلومات المتوفرة من مصادر متنوعة أيضا بأن وزير الداخلية الباكستاني الموجود في إيران منذ يوم الأربعاء الماضي تمكن على ما يبدو من إحراز بعض التقدم، استدعى أن يذهب قائد الجيش مساء يوم أمس إلى طهران للبناء على ما أنجزه وزير الداخلية. وبحسب ما علمنا أيضا من مصدر آخر فإن العقدة الرئيسية في المفاوضات الأمريكية الإيرانية تتمثل تحديدا فيما يسمى باليورانيوم المخصب ومصير هذه الكمية من اليورانيوم المخصب. الواضح هو أن هناك تقدما في هذا الإطار على وجه التحديد، إضافة ربما لتقدم في مسارات أخرى، لكن بشكل عام قائد الجيش ما كان له أن يذهب إلى طهران لولا أن وزير الداخلية كان بالفعل قد حقق بعض التقدم، وهذا ما كنا قد سمعناه من مصدر سابق بأنه ما لم يحقق وزير الداخلية تقدم فلن يذهب قائد الجيش. إذن ذهاب قائد الجيش يعني أن بالفعل وزير الداخلية الباكستاني تمكن من إحراز بعض التقدم. هذا يضاف إلى جزئيات أخرى حقيقة تغيب ربما عن وسائل الإعلام لكنها تبدو هامة للغاية. هناك وفد قطري حاليا موجود في طهران، وزير الداخلية الباكستاني أثناء وجوده في طهران بالأمس تواصل مع نظيره السعودي، فيما أن رئيس الوزراء الباكستاني اليوم يتجه إلى الصين، صحيح أنها زيارة علاقات ثنائية لكن سيتم بحث أيضا المبادرة الصينية الباكستانية المشتركة المكونة من 5 نقاط. هناك الكثير من الجهود التي تبذلها باكستان وعلى أكثر من مستوى والكثير من التفاصيل المتعلقة بهذه الجهود، لكن بالأساس هناك معلومات متوفرة حتى لبعض وسائل الإعلام المحلية هنا في باكستان تتحدث عن أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية في هذه المرحلة تحديدا انتقلت من مستوى سياسي إلى مستوى أسمته وسائل الإعلام بالمساومات الاستراتيجية. تتعلق هذه المساومات الاستراتيجية بعدة أمور، من بينها أمن الملاحة وأيضا بالترتيبات المستقبلية، لكن هناك مسعى واضح على الأقل في هذه الأثناء للوصول لما يسمى بالتفاهم المرحلي، والذي يتكون من 4 نقاط أساسية. في المقام الأول البرنامج النووي الإيراني، العقوبات الأمريكية على إيران، مضيق هرمز إضافة بالتأكيد لحصار الموانئ الإيرانية، وأيضا العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على إيران. إذن هناك محاولة جادة الآن من مجموعة من الوسطاء، باكستان في المقدمة صحيح، لكن الوفد القطري الموجود في طهران، الاتصال الباكستاني السعودي يوم أمس من إيران، زيارة رئيس الوزراء الباكستاني اليوم إلى الصين، هناك تحرك على أكثر من مستوى سياسي ودبلوماسي لمحاولة التوصل لما يسمى بالتفاهم المرحلي في هذه الأثناء.
2: نور الدين دغير في طهران، ما هو الجو العام المصاحب لهذه اللقاءات والوفود التي تصل إلى هناك؟ هل هناك تفاؤل باحتمال أن تفضي إلى نتيجة، أم الاستعداد للخيار العسكري واستقبال هذه الضربة الأمريكية يطغى على المشهد؟
5: مريم، الجميع هنا يسعى للوصول إلى اتفاق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم يعلمون جميعا بأن أي عودة للعمل العسكري بمعنى عودة عدم الاستقرار والأمن بالمنطقة. الحديث عن التفاؤل مريم هو حاضر بكل جوانبه. كنا قد تحدثنا إلى مسؤولين أمس معنيين، قالوا بأن الجو جو متفائل وأن هناك تقدم في المفاوضات، لكن إلى متى يمكن الجزم بأنه تم التوصل إلى اتفاق؟ هذا الأمر يرتبط بطبيعة ما تبقى من الملفات العالقة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هنا مريم، إذا أردنا أن نرسم المشهد الحقيقي الآن للمفاوضات، هناك مستويات متعددة. هناك المستوى الباكستاني ووصول قائد الجيش عاصم منير. بحسب المعلومات التي لدينا، عاصم منير هنا ليس فقط لحل الخلافات العالقة، بل ربما، وهذا ما وصلنا، بأنه يسعى لعقد لقاء على أعلى مستوى هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وهذا ربما من نظر الباكستانيين قد يفك العديد من العقد. لحد الساعة لم يتم الكشف ما هو المقصود بالمستوى العالي في لقاءاته، ربما يتجاوز سقف المستويات واللقاءات التي عقدها في وقت سابق، سواء تتجاوز لقاء مع محمد باقر قاليبوف، تتجاوز لقاء مع الرئيس الإيراني. إذن هناك رؤية وسعي باكستاني لتحقيق هذا اللقاء، لأنه يرى الجانب الباكستاني أن حقد مثل هذا اللقاء ربما قد يفك الكثير من العقد. لكن هل الحلول انتهت؟ لا، بكل تأكيد هناك حراك كبير جدا، وهناك اتصالات هاتفية اليوم مريم أجراها وزير الخارجية الباكستاني الإيراني، أجرى اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العماني، مع وزير الخارجية التركي، بالإضافة إلى وجود وفد قطري هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. هناك اتصالات كذلك مع الجانب السعودي، بمعنى أن هناك حراكا كبيرا جدا. لكن ما هو المطلوب الآن؟ هناك عقدة أساسية مريم، وهذا ما وصلنا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، أن هناك عقدة أن يتم حل جميع الخلافات العالقة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في الاتفاق. ولذلك السعي الآن، وهذا ما سمعناه، السعي الآن هو الحديث عن مذكرة تفاهم أكثر من اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى الحديث عن ما هي النقاط الخلافية التي يجب بحثها وترحيل الأصعب منها إلى مرحلة متقدمة وحل ما هو أسهل فيها خلال المراحل الأولى. إذن الآن الحديث والبحث بحسب ما لدينا هنا من مصادرنا، الحديث عن مذكرة تفاهم، أو ربما قد نقول اتفاق مؤقت ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي. لماذا؟ هناك هدف أساسي ومهم مريم، الهدف الأساسي وهو وقف عملية أي عمليات عسكرية متبادلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. مصدرنا تقول بأن الوساطات والوسطاء يعتقدون أن الحديث وتوقيع مذكرة تفاهم أو اتفاق مؤقت قد يؤهل ويفتح المجال لحوار أكبر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن أين هي نقاط الخلاف مريم؟ نقاط الخلاف ليست فقط في الموضوع النووي، الموضوع النووي يمكن الوصول إلى نقطة تفاهم، ويبدو أن الجانبين الإيراني والأمريكي وصلا إلى مسألة القبول بأن لا يكون اليورانيوم داخل إيران وألا يكون بالولايات المتحدة الأمريكية. أين سيذهب؟ هذه نقطة خلافية. لكن هناك نقطة أساسية ومهمة، حتى مذكرة التفاهم أو الاتفاق المؤقت هناك اختلاف في وجهة النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن هذا الاتفاق يجب أن يكون مفصل ومحدد المراحل، مرحلة أولى مرحلة نهاية الحرب مضيق هرمز الحصار، ومرحلة ثانية المباحثات والمفاوضات النووية. الجانب الإيراني لديها اعتراض على هذه الصيغة لأنها ستكون صيغة ملزمة نوعا ما، وربما قد لا يكون هناك حل شامل للمرحلة الأولى. لذلك يطالب الجانب الإيراني أن يكون التفاهم الأولي تفاهم محدد بقضية إنهاء الحرب مضيق هرمز والحصار، وأن يتم الإشارة إلى تفاهم ثاني خلال المرحلة الثانية بعد نهاية المفاوضات. إذن هناك نقاش الآن ما بين الإيرانيين والأمريكيين لإيجاد صيغة مشتركة، ويبدو أن الوسطاء الباكستاني والقطري يسعيان لحل هذا الخلاف.
2: شكرا لك نور الدين دغير مدير مكتبنا من طهران. شكرا أيضا لي عبد الرحمن مطر مدير مكتبنا في إسلام أباد، ولمراد هاشم مراسلنا من واشنطن. للتحليل نرحب هنا في الاستوديو بأستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، وبجوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي. أهلا بكم. أبدأ معك سفير جوي هود، هذه التفاهمات التي كان يتحدث عنها مدير مكتبنا في طهران نور الدين الدغير واحتمالات التوصل إلى ما يسمى الآن بمذكرة تفاهم، أو ربما التأكيد على مسألة خطاب النوايا التي تحدث عنها الأمريكيون قبل أيام، هل هي ممكنة في ظل المعطيات الحالية؟
6: طاب صباحكم، طاب صباحكم أيها المشاهدون والدكتورة ستاري. أعتقد بالدبلوماسية كل الأشياء تكون ممكنة، ولا بد أن نبقى دائما متفائلين، وإلا لا يحدث أي شيء ولا يتحقق أي شيء. هناك فرصة قوية أنه ربما قد يكون هناك مستند يضع الإطار العام للنقاشات التالية، لأن هناك ائتلاف تم تشكيله على الرغم من عدم رغبتهم بالإفاء بما يريده ترامب. هذا الائتلاف تم تشكيله، وذلك ردا على الهجوم الذي قام به ترامب على إيران، وكذلك جعل إيران المضيق رهينة لها، والآثار التي نجمت عن ذلك بسبب الحصار. ولدينا دور أساسي تلعبه الدول المختلفة بما في ذلك دولة قطر، ولدينا كذلك الرئيس شي الذي استقبل قبل أيام كل من الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي، وهناك الكثير من الاهتمام وكثير من الجهد الذي يبذل من قبل بقية العالم محاولة منهم لجمع الطرفين حتى يبدأ بعملية التفاوض، وأعتقد أن هذه الجهود ستنجح.
2: ستنجح هذه الجهود دكتورة ستاري؟ هل تتفقين مع ما قاله السفير جوي هود؟
7: I think it's true that there is a growing and increasing determination to bring an end to this war that is not benefiting anyone.
6: هناك نمو متزايد ورغبة متزايدة للوصول إلى نهاية هذا الوضع، لكن هناك مشكلة مثل غياب الثقة وقضايا عالقة لم يتم حلها، وهناك تجارب سابقة لإخفاق في عملية التفاوض السابقة. هذا الجهد وهذه الوساطة المتزايدة من قبل فاعلين متعددين بالمنطقة وخارجها، هذا يساعد للمضي قدما من أجل ربما إطالة أمد الوضع الراهن، ألا وهو وقف إطلاق النار، على الرغم من أنه وقف إطلاق النار هش الذي يعتبر نوع مختلف من الحروب، وهذا يسمح بمنع عدم اندلاع الحرب مجددا. لكن هناك كذلك فرصة، ورأينا مؤشرات تقول إن هناك إمكانية لإعادة الأعمال العدائية واستئنافها. هناك تقرير لسي في اس يقول إن إدارة ترامب تستعد لحرب جديدة على إيران، لكن هذه الاستعدادات لم تصل إلى خاتمتها. هذا ربما لأن ترامب يريد أن يجبر إيران على تقديم تنازلات في عملية التفاوض، أو ربما قد يكون مؤشرا على أن الرئيس يفكر بإعادة هذه الحرب تحت ضغوط إسرائيلية.
2: سفير جوي هود، يعني تحرك موضوع اليورانيوم المخصب، وإيران وافقت وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية يجري نقله إلى دولة أخرى. هذه المسألة جرى تجاوزها تقريبا منذ أيام. ما الذي يعرقل إذن التفاوض؟ يعني إذا كان هذا الموضوع قد حل، فما الذي يعقد التفاوض؟
6: آمل أن يكون الأمر كذلك. آمل أن هذه اللقاءات وهذه القمم التي جرت ببيجين ربما قد وصلت إلى اتفاق ما بين الأطراف، وعلى أن الصين أو روسيا ربما قد تتسلم هذا اليورانيوم عالي التخصيب الذي ينفذ ويستخدم فقط في تطبيقات عسكرية، وهذا يشكل قلقا بالنسبة لكل الدول خصوصا روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية. إن كان الأمر كذلك فإننا حينها نعلم بأن وضع بمضيق هرمز قد يحل في غضون ساعة. كل ما نحتاج إليه هو أن تعلن إيران والولايات المتحدة أن السفن بإمكانها المرور عبر المضيق. تبقى المشكلة الأخرى ألا وهي الألغام البحرية التي زرعتها إيران والتي لابد أن يتم إزالتها. نعلم أن هناك مسارات فيما بين هذه الألغام متاحة في الوقت الحالي. إذن ما الذي يتبقى كإشكالية أساسية؟ لا أعتقد أن الأمر سيكون القضية الباليستية، لأن ترامب مقتنع أنه بإمكاني التخلص منها من خلال تحرك عسكري وليس الميليشيات، لأننا رأينا أن كل من ترامب وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية هم يضغطون عسكريا على كل الميليشيات. إذن ما يتبقى فيما بعد هو مستقبل اليورانيوم عالي التخصيب بإيران ومستوى العقوبات الأمريكية على إيران. هذه المسألة قد تكون عملية حسابية يتم من خلالها حل هذه المعضلة. عندما يتم الوصول إلى صفر تخصيب يتم الوصول من حينها لصفر عقوبات، وإذا ما قررت إيران أن تحصل على بعض مقدرة التخصيب ربما قد يكون هناك قيود أقل بالنسبة للعقوبات.
2: دكتورة ستاري، ربما بالنسبة للأمريكيين موضوع فتح مضيق هرمز ربما أولوية الآن في هذه المرحلة، كيف يمكن لإيران أن تحرك هذه المسألة بالإبقاء على المضيق كورقة ضغط، وفي نفس الوقت أن ربما تقدم ضمانات للطرف الآخر للأمريكيين وللمجتمع الدولي كافة بأن الأمور في المضيق ستعود كما كانت قبل الحرب؟
6: إذا لم تكن الولايات المتحدة من أن تتفاقم الأزمة بالمضيق ما كان يجب عليهم أن يشنوا هذه الحرب على إيران. ما نراه من المسؤولين الإيرانيين هو كالتالي: هناك تركيز على التفاوض من أجل إنهاء الحرب. ليس بإمكانك أن توقع من بلد تمت مهاجمته مما أودى بحياة الآلاف وأدى إلى نزوح الملايين، وكذلك الحاق ضرر كبير على البنى التحتية الإيرانية من قبل النظام الأمريكي. ليس بإمكانك أن تتوقع من هذا البلد أن يقدم تنازلات بشأن قضايا متعددة. إيران أوضحت وبشكل جلي على أنها في هذه المرحلة ليست جاهزة ولا ترغب بالتفاوض بشأن البرنامج النووي ومضيق هرمز. لكن إذا ما وصلت كل من إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن كيفية إنهاء الحرب، هذه القضايا بإمكانها أن تناقش في مراحل أخرى من التفاوض. لكن في هذه المرحلة أوضحت إيران أن هاتين المسألتين هما ورقة لا تريد إيران التخلي عنها فقط من أجل التفاوض أو اتفاق يحصل.
2: ربما يحمل الجانب الأمريكي سفير وود مسؤولية أنه لم يقدم في مقابل تحريك إيران لموضوع تقديمها أو تسليمها لليورانيوم المخصب، لم يقدم ربما المقابل الكافي المقنع في موضوع العقوبات ورفع التجميد عن الأرصدة الإيرانية.
6: أعتقد أن هذا الأمر لابد أن يكون جزءا من عملية تفاوض هادئة. لا أعرف أي حكومة تمكنت من التفاوض وبشكل ناجح من خلال القنوات الإعلامية. الولايات المتحدة لديها الكثير من العقوبات التي تفرضها على إيران، ووقف هذه العقوبات ورفعها سيكون له الآثار البالغة طبعا الناحية الإيجابية على اقتصاد إيران. بالتأكيد هذه هي الورقة التي تحملها الولايات المتحدة في مقابل طمأنة من قبل إيران بشأن البرنامج النووي.
2: ما الطمأنة التي يمكن أن تقدمها إيران في المقابل دكتورة ستاري؟
6: أعتقد أن إيران في هذه المرحلة هي لا تتطلع إلى إعطاء أي طمأنة تذكر بشأن الملف النووي. كما قلت إن إيران هي التي تحتاج إلى الطمأنة. إذا ما وصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون هناك أي هجوم مجددا على إيران، لأن الولايات المتحدة الأمريكية جعلت الاتفاقات وعمليات التفاوض ليست ذات معنى، حتى اتفاقات مثل معاهدة عدم الانتشار ليست ذات معنى. وعندما ننظر كذلك إلى تقييمات الولايات المتحدة تؤشر بأن الولايات المتحدة لم تكن تسعى إلى وصول إلى سلاح نووي، فإن إيران تم الهجوم عليها، وبالتالي هم يحاولون الحصول على ما لم يتمكنوا الحصول عليه من خلال عملية التفاوض، من خلال عملية عسكرية. كل هذه القضية تصبح ذات غير معنى بالنسبة لإيران وبالنسبة للإيرانيين، ومن ثم فإنه لابد أن يكون هناك طمأنة للإيرانيين أن هذا الاتفاق قد يعني شيئا ما في نهاية المطاف.
2: البديل هو الحرب. دكتورة ستاري، هل تستطيع إيران العودة إلى جو التصعيد مرة أخرى؟
6: الخياران هما كالتالي: إما حرب أو أن الجهة المعتدية تقوم بهجوم على إيران، وكذلك الخيار الآخر هو أن تبقى إيران تحت العقوبات وتنتقل ما بين ظلال الحروب في كل مرحلة إلى أخرى أو من مرحلة إلى أخرى. وبالتالي نحن نتحدث عن وقف لإطلاق النار، هو فقط شكل آخر من أشكال الحرب، لأن إيران تنظر إلى الأمور على أنها أمور وجودية بالنسبة للمؤسسات داخل الدولة، وبالتالي إيران تريد أن تتأكد من أن أي خطوات يتم اتخاذها للوصول إلى اتفاق لابد أولا أن تمنع إمكانية وجود اعتداء على إيران.
2: شكرا جزيلا لك دكتورة ستاري صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، وشكرا للسفير جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي على هذه المشاركة. وصفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو استمرار إغلاق مضيق هرمز بالاضطراب الذي يعد بداية صدمة منهجية في النظام الغذائي العالمي، وأضافت أن الأثر سيبدأ بالظهور في فترة تتراوح بين 6 أشهر و 12 شهرا. التقرير التالي يتتبع أثر تلك الصدمة على الأمن الغذائي العالمي.
8: منتج واحد يشتريه قرابة 78% من المستهلكين عبر العالم، بمعدل 59 إلى 70 كيلوغراماً من ذلك المنتج سنوياً وفق المكتبة الطبية في الولايات المتحدة. المنتج هو رغيف الخبز، ننتقيه بحركة آلية يومية دون أن نسأل بالضرورة عن استدامة توفره في الأسواق، إلا أن السؤال لم يعد ترفاً، ورغيف الخبز بات مهدداً إما بارتفاع السعر أو بالندرة في المخابز وعلى الموائد. ليستمر إنتاج الخبز وتوفره بأسعار معقولة عالمياً، يجب على هذه السفينة المحملة بالأسمدة الزراعية المنتجة في دول الخليج أن تمر عبر المضيق، ويجب أن تليها سفينة مماثلة واحدة يومياً على مدار العام. سلسلة الإمداد تقطعت عبر هرمز لتتشكل أزمة صامتة أشد فتكاً على المدى البعيد وأوسع تأثيراً من الحرب. تقدر الأمم المتحدة أن ثلث تجارة الأسمدة عالمياً تمر عبر المضيق، من بينها نحو 30% من اليوريا. إغلاق الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز وتقييده الملاحة بشروط وتراخيص مع المخاطر التي فاقمتها تداعيات الحرب على أمن الملاحة، كل ذلك أوقف هذا التدفق، ومعه خطوط إنتاج ونقل اليوريا، وهي من الأسمدة التي تساعد على تحسين بنية التربة وخصوبتها وتعزز العناصر الغذائية للنباتات. وإحدى أهم نقاط إنتاج اليوريا تقع على الضفة الجنوبية لنقطة الاختناق، فيما يعد أكبر موقع منفرد لإنتاجها عالمياً بواقع 5 ملايين و600 ألف طن متري سنوياً. في منشآت شركة قافكو التي تستحوذ على 14% من تجارة اليوريا عالمياً. الأزمة بدأت بالتشكل في الأيام الأولى للحرب. في 2 مارس الماضي أعلنت قطر للغاز القوة القاهرة في أعقاب استهداف إيراني لمنشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لثة. توقفت إمدادات الغاز كمادة وسيطة لتصنيع الأسمدة، فأوقفت قافكو بدورها خطوط الإنتاج. من نقطة الاختناق من هرمز نتجه غرباً إلى عمان للسؤال عن تداعيات اضطراب سلاسل توريد الأسمدة على الأمن الغذائي العالمي.
9: أثر الممتد اليوم في هذه الأزمة الممتدة التي لم تنتهي حتى الآن ارتبطت بنقطة مهمة، أنه أصبح لدي تفكك في البنية التحتية المترابطة ما بين الروابط الشبكية، ما بين أسواق الغاز الطبيعي والأسمدة الصناعية والطاقة.
8: الأثر الممتد الذي يتحدث عنه خبراء الأمن الغذائي ليس تعبيراً تقنياً، بل يدل على أن عشرات الملايين من البشر في العالم باتوا مهددين بالانزلاق نحو الجوع.
10: مضيق هرمز وإغلاقه لا يعد فقط مجرد اضطراب مؤقت في حركة الشحن، هذا يمثل بداية صدمة في النظم الزراعية والغذائية قد تؤدي إلى أزمة حادة في أسعار الغذاء عالمياً خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهراً.
8: فكيف يرفع مضيق هرمز أعداد الجوع في العالم؟ للحصول على إجابات واضحة نتجه جنوباً على بعد أكثر من 10,000 كيلومتر إلى البرازيل وجارتها الأبعد قليلاً الأرجنتين. في تلك البقعة من أمريكا اللاتينية تكشف الأرقام حجم الترابط الخفي بين هرمز وديموغرافيا الجوع. ومع إقفال المضيق بالقوة العسكرية اضطربت أسواق الأسمدة العالمية وتردد صدى الصدمة في برازيليا.
11: في حالة محددة هي اليوريا، الاعتماد على الاستيراد هو الأكثر إثارة للقلق. تستهلك البرازيل سنوياً 7,700,000 طن، وعندما ينظر المرء إلى الشرق الأوسط ككل فالمنطقة تمثل 35% من المواد الخام المستوردة والمستخدمة في البلاد، وهذا هو بالضبط محل تأثرنا بمضيق هرمز.
8: من البرازيل إلى كينيا انتقلت صدمة الأسعار بإغلاق مضيق هرمز. مدن عدة في البلاد من نيروبي إلى مومباسا شهدت اضطرابات وإضرابات على خلفية ارتفاع أسعار الوقود. وبينما ينشغل العالم بمراقبة أزمة الطاقة، تتكشف معادلة أكثر قسوة رسمتها جغرافيا الحرب. نقطة بحرية ضيقة بين ضفتي الخليج تتحكم في رغيف الخبز على موائد ملايين العائلات التي قد لا تعرف عن هرمز حتى اسمه.
2: إلى تطورات في جنوب لبنان، حيث تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق عدة آخرها استهداف بلدات شهابية الغندوية ويحمر الشقيف، كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في بلدة طيبة. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي صور والبقاع، كما أعلن رصد سقوط مسيرة بمحيط كريات شمونة في الجليل الأعلى. التفاصيل مع مراسلتنا كاترين حنا من صور في جنوب لبنان، ومع مدير مكتبنا من رام الله وليد العمري. كاترين، أبدأ معك ونكمل معك تلك الجولة في هذا الموقع المستهدف والأثار التي بقيت من الغارات الإسرائيلية هنا، كذلك ما يشمله التصعيد الإسرائيلي في المناطق المجاورة في الساعات الأخيرة.
12: صحيح، الغارات مستمرة كما ذكرت وكانت متواصلة حتى خلال ساعات الليل، ولكن قبل الدخول في تفاصيل غارات اليوم نبدأ من المشهد، حيث نحن الآن في هذا الموقع الذي ما زلنا فيه من أمام أحد المباني التي وجه الجيش الإسرائيلي إليها إنذارا وقصفها. هو وجه إنذارا لمبنيين هنا داخل مدينة صور، وهي المرة الثانية التي يوجه فيها الجيش الإسرائيلي إنذارا لهذه المدينة بعد وقف إطلاق النار. والمبنى غزيان تم قصفهما مريم بعيد منتصف الليل بغارتين، ولكن من الواضح أن الصواريخ التي استخدمت كانت صواريخ ثقيلة بحيث أنها أحدثت كل هذا الدمار الذي نشاهده بالكاميرا الآن في مبنى كان مؤلفا من 5 طوابق صوبية بالأرض، بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي أيضا لحقت بكل هذا الشارع لأن المباني متجاورة ومتلاصقة بشكل كبير وهي مباني سكنية. نتحدث عن مئات العائلات في هذا الحي الذين اضطروا لإخلاء هذا المكان على عجل في ساعة متأخرة قبيل منتصف الليلة الماضية. تحدثنا إليهم قبل قليل إلى أين ذهبتم في تلك الساعة من الليل، فقالوا إنهم توجهوا إلى شوارع في هذه المدينة بعيدة، وبعضهم من توجه إلى شاطئ البحر وبقي ينتظر هناك، وكانوا يشاهدون الغارتين حين حصولهما، وكانوا بالتالي يعني أدركوا أن منازلهم قد سويت بالأرض في تلك اللحظة، وهم أتوا هذا الصباح إلى هذا المكان لتفقد ما تبقى. طبعا المنزل المبنى المستهدف لم يتبقى منه شيء، ولكن أيضا كما ذكرنا المباني المجاورة والملاصقة لحقت بها أضرار كبيرة حتى أن بعض الشقق السكنية كما نرى الآن لم تعد صالحة للسكن. هذه المباني هي آيلة للسقوط بفعل عنف تلك الغارة الإسرائيلية. والمبنى الآخر يقع في مكان قريب أيضا من هذا الشارع وقد سوي بالأرض بدوره نتيجة الصاروخ الإسرائيلي، وهو قريب أيضا من أحد مستشفيات هذه المدينة الذي لحق به أيضا أضرار إضافية. بالنسبة للغارات بالأمس كان أيضا هناك غارات على البقاع، وهذا أمر لافت. صحيح أنها لم تكن المرة الأولى التي يستهدف فيها البقاع بعد وقف إطلاق النار، ولكن بالأمس نتحدث عن كثافة غارات وصلت إلى 7 غارات متتالية على جرود بلدة بريتال وأيضا بلدة الخريبي عند السلسلة الشرقية لجبال لبنان، بالإضافة إلى غارات أخرى على أقضية الجنوب العديدة. نتحدث عن صور هنا عن بنت جبيل وأيضا النبطية، بالإضافة إلى التحليق المستمر للطيران الحربي الإسرائيلي وكذلك للمسيرات في أجواء هذه المدينة وفي أجواء الجنوب بشكل عام. كل هذا المشهد من شأنه أن يزيد من أعداد النازحين. اليوم نتحدث عن مدينة صور التي كان قد نزح إليها عدد كبير من أبناء البلدات المجاورة التي يوجه إليها يوميا إنذارات وإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي وتقصف بشكل مستمر. اليوم كثيرون هنا قالوا لنا أنهم سيعيدون النظر بالبقاء في منطقة الجنوب بأسرها، ربما ينزحون مرة جديدة ويتوجهون إلى مناطق أبعد في جبل لبنان أو في بيروت كما هو حال مئات آلاف النازحين الذين ما زالوا إما في مراكز الإيواء أو في شقق مستأجرة في أماكن بعيدة عن الجنوب. هذا يؤشر إلى أن التصعيد لا يزال مستمرا وأن الأفق المسار السياسي الذي ينعكس عليه هذا الواقع الذي نرصده الآن على سبيل المثال هنا كنموذج عما يجري في مختلف بلدات الجنوب لا يزال معقدا، لبل يعني أكثر تعقيدا يوما بعد يوم.
2: عن ننتقل إلى وليد العمري وقراءة أيضا في المواقف الإسرائيلية، متابعة ميدانية لهذه المسيرات من حزب الله التي تستمر في اختراق ربما الأجواء الإسرائيلية، وأيضا بيانات الجيش الإسرائيلي المرتبطة بالعمليات في جنوب لبنان.
13: فعلا آخر هذه المسيرات المتفجرة سقطت في منطقة رأس الناقورة وفق ما نقلته إذاعة الجيش، وقالت أنها تفجرت في المنطقة ما وصفتها الموقع السياحي الموجود هناك إلى جانب المواقع العسكرية الأخرى، وجاء ذلك بعد أن كان الجيش قد أعلن منذ نحو ساعة بأن مسيرة أخرى كانت قد سقطت وتفجرت قرب كريات شمونة في الجليل الأعلى، وذلك من أصل 5 مسيرات كانت قد أطلقت صباحها وفجر هذا اليوم. قال إن 3 منها قد تفجرت على الحدود، ولم يذكر شيء بخصوص المسيرتين الأخيرتين إلا أنه اعترف أولا بأن هناك إحداها سقطت قرب كريات شمونة، ومن ثم جاء هذا الخبر عن سقوط مسيرة وتفجرها في منطقة رأس الناقورة على ساحل البحر، وبذلك يبلغ عدد المسيرات التي قد أطلقها حزب الله وفق الإحصائية الإسرائيلية ومنذ منتصف الليل إلى نحو 10 مسيرات، وتشير بيانات الجيش الإسرائيلي إلى أن حزب الله قد أصبح يعتمد أكثر على المسيرات من عملية إطلاق الصواريخ أو القذائف الصاروخية. يضاف إلى هذا كلها أن الجيش أعلن بأنه قد استهدف وقصف ما وصفها ببنى تحتية تحت أرضية لمعامل لتصنيع المتفجرات، الذخائر والوسائط القتالية في منطقة البقاع، كما أنه استهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة صور، وهو ما يشير إلى أن عملياته الحربية هي بامتداد الجنوب اللبناني، وسط مؤشرات على أنه يواصل عملياته الحربية ويتوسع شمالا إلى نقاط أقرب إلى مجرى الليطاني في عملية توسيع لمنطقة ما يصفها بالحزام الأمني. لكن وسط هذا كله هناك قلق في أوساط الجيش مما وصفته الإذاعة العسكرية نقلا عن مصادر في الجيش بأن الرئيس الأمريكي يقيد يديه، ولذلك أنه منذ 16 يوما لم تجري أي غارة تجاه الضاحية الجنوبية

0: العسكرية لهذه الإذاعة. وسط هذا كله بطبيعة الحال الإسرائيليون يخشون من تداعيات تطور المفاوضات مع إيران من أن تؤثر أيضا على إنهاء كل عملياتهم الحربية في الجنوب اللبناني إذا نجحت هذه المباحثات، والتي ترى إسرائيل أنها في طريق مسدود الآن وأنه قد يتم اللجوء لاحقا إلى العمل العسكري. وما تصفه المصادر الإسرائيلية بتقييد يدي الجيش الإسرائيلي أو غلها يعني في ذلك أن يكون وقف إطلاق نار شامل دون أن تتمكن من القيام بأي عمليات أخرى، حتى لو كانت هناك تحركات لحزب الله على غرار ما يجري حاليا. وفي شمال إسرائيل ما زال الغضب يتصاعد في أوساط الإسرائيليين الذين حاولوا أن يعودوا إلى حياتهم الطبيعية أمس، لكن المعلومات أن صفرات الإنذار دوت، والمعلومات التي تنقلتها بعض المصادر الإسرائيلية أشارت إلى سقوط إصابات وقتلى في صفوف الجيش، لم يعلن الجيش عنها حتى الآن، ويبدو أنه ينتظر خروج السبت ليعلن ذلك كعادته في كل مرة. لكن واضح بأن ما يصفه الإسرائيليون بحالة حرب في الجنوب اللبناني هي عكس حالة وقف إطلاق النار التي يدور الحديث عنها، ولا يشير إلى أن يدي نتنياهو أو هو قادر على إصدار تعليمات لتوسيع العمليات الحربية على نطاق أوسع، رغم أنه كان قد خالف الأوامر الأمريكية قبل نحو أسبوعين.
1: وليد العمري مدير مكتبنا من رام الله، وكاترين حنا منصور في جنوب لبنان، شكرا جزيلا لكما. أثارت العقوبات الأمريكية الأخيرة على نواب من حزب الله ومسؤولين اثنين من حركة أمل وضابطين من الجيش اللبناني وجهاز الأمن العام أثارت جدلا داخليا بشأن أبعادها ودلالاتها. فبينما دعا حزب الله الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ موقف واضح من الإجراءات التي استهدفت شخصيات رسمية، رأى آخرون أن العقوبات تحمل رسائل مهمة فيما يتعلق بملف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية.
2: لم تأتي العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على 9 أشخاص في لبنان بتهمة إعاقة جهود نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه في الدولة اللبنانية كسابقاتها. للمرة الأولى تشمل العقوبات ضابطا في استخبارات الجيش اللبناني وضابطا آخر في جهاز الأمن العام، بما حمل رسائل مباشرة للأجهزة العسكرية بشأن علاقاتها مع الحزب. وإلى هذين الضابطين يضاف مسؤولان في حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، وهو المفوض السياسي عن حزب الله. ولم يكن إدراج اسم السفير الإيراني المعين لدى بيروت ضمن لائحة العقوبات بعيدا عن سلسلة الرسائل لناحية ارتباطات الحزب الإقليمية، بالإضافة إلى 3 نواب حاليين عن حزب الله، بينهم حسن فضل الله المكلف بالتواصل مع الرئيس اللبناني، ونائب ووزير سابق هو محمد فنيش عضو مجلس شورى القرار أي الهيئة القيادية والسلطة العليا في الحزب.
3: السؤال الأساسي الذي يطرح بوجه الحكومة اللبنانية أو السلطة اللبنانية باعتبار أن العقوبات الأمريكية طاولت شخصيات رسمية في الدولة اللبنانية سواء بالأمن العام اللبناني أو بالجيش اللبناني، ما يضع الحكومة أمام موقف يجب أن تتخذه.
2: اللافت أيضا في العقوبات هو توقيتها قبل أيام من اجتماع تفاوضي أمني بين لبنان وإسرائيل في مقر البنتاغون برعاية أمريكية يفترض أن يناقش قضايا تقنية. ليس هذا فحسب، فهناك مسار تفاوضي سياسي ستعقد جولة جديدة بشأنه مطلع الشهر المقبل في واشنطن. أيضا
4: جرس انذار أو رسالة أو تمنن بأن يكون هناك حكما وفد المؤسسة العسكرية لا غبار عليه، لأن كان هناك محاولات وحديث في الداخل اللبناني بكل أسف لمحاولة تطييف ليس فقط الوفد العسكري الوفد السياسي بل أيضا الوفد العسكري، وهذا أمر مرفوض.
2: وإزاء هذه الخطوات الأمريكية رأى حزب الله أن هناك ضرورة لموقف واضح من الحكومة اللبنانية، بينما قرأت حركة أمل في العقوبات استهدافا لدورها السياسي الحريص على

0: دولة. أما الجيش اللبناني فأكد أن جميع ضباطه يؤدون المهام باحترافية، والولاء هو للمؤسسة العسكرية.
1: يزيد منسوب الضغوط على لبنان، وهذه المرة على شكل عقوبات أمريكية على شخصيات لها دلالتها، ويتزامن كل هذا مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، ما يضع لبنان رسميا أمام موقف معقد بشأن المفاوضات المباشرة التي يرفضها حزب الله ويقول أنه لن يتعامل مع نتائجها. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
2: نناقش هذه التطورات مع ضيفنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومع ضيفنا من القدس إسماعيل المسلماني الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما دكتور عماد سلامة. لقاءات المسار الأمني في البنتاغون يفترض أن تعقد بعد أقل من أسبوع من الآن، ما الذي يلوح في الأفق بخصوص فرص انعقاد هذه الاجتماعات بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة؟
3: نعم، هذه المباحثات جارية، لا أعتقد أنها ستؤجل أو أنها ستلغى. كل ما يمكن أن يقال في بهذا الموضوع هو أن الوفد اللبناني هنا يعني يتلقى ضغوطات متتالية من الإدارة الأمريكية حول كيفية تشكيله ومن سيكون الممثل للمؤسسة العسكرية والأمنية اللبنانية في هذا الوفد. والواضح أن هذه العقوبات التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية على لبنان تهدف بشكل أساسي إلى إقصاء طرف أساسي وهو حزب الله من هذه العملية، ومعه أيضا حركة أمل الممثل الآخر للطائفة الشيعية في لبنان، وبالتالي يعني عزل الطائفة الشيعية من هذه المفاوضات، وتعميق إذا صح القول بالشرخ ما بين الطوائف اللبنانية، وبالتالي جعل هذه المفاوضات مشكوك في يعني مدى تمثيلها للجانب اللبناني والمجتمع اللبناني ككل، خاصة إذا تم إقصاء يعني ممثلي ثلث الشعب اللبناني الذين هم من الطائفة الشيعية، وهذا ما يعني الخشية الكبرى. لكن هناك تأكيدات من قبل المؤسسة العسكرية اللبنانية وخاصة قائد الجيش في لبنان بأن يعني هي مفاوضات خلق بين اللبنانيين على الطائفي بأي تمثيلية في المفاوضات لن يتم، وهو حريص على وحدة اللبنان ووحدة اللبنانيين، والجميع يعي أن هذه المحاولات ومنها العقوبات من يعني انعكاساتها الداخلية هو يعني شق الصف اللبناني وإضعافه في المفاوضات وإدخاله بحيث أن تكون المفاوضات مجرد إملاءات، يعني بدل ما تكون يعني الحديث عن انسحابات إسرائيلية أو وقف إطلاق النار وإلى ما هنالك، يعني بتصير هناك إملاءات، ومن هذه الإملاءات قد يكون كيفية تعامل الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية اللبنانية بما تراه إسرائيل مناسبا لها ولأمنها، وبما تراه ضروريا لتثبيت الاحتلال إلى المناطق التي تمت اجتياحها وما تسميه بالمنطقة العازلة، لأن من الواضح أن إسرائيل تريد تثبيت الاحتلال في هذه المناطق وتريد أن تصبح هذه المناطق يعني جزء
2: طيب.
3: من
2: قبل أن نذهب إلى موضوع النوايا والمخططات الإسرائيلية التوسعية في جنوب لبنان، يعني في مسألة المسار الأمني في البنتاغون في 29 من هذا الشهر، إذا ذهب المفاوض اللبناني فما الذي سيتغير في أجنداته بعد ما جرى بعد هذه العقوبات؟
3: يعني سيكون الجانب اللبناني أكثر حساسية يعني لمراعاة ما تراه الولايات المتحدة الأمريكية، فيكون يعني هذا الوفد ليس ممثلا ليعني أطراف حركة أمل أو حزب الله، ويراعي الوفد اللبناني ما تراه الولايات المتحدة ضروريا في عملية التمثيل. لكن يعني برأيي أنا هذه المفاوضات بهذه الطريقة تضعف من يعني ثقة اللبنانيين بالوفد وتزيد الشرخ. فمن الضروري يعني أن لبنان أن لا يعني يقوم بفقط ما تراه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وأن يتجاوز هذا الموضوع ويكون لديه مفاوض قوي ممثل لكل الأطياف ومنها الطائفة الشيعية، لأن هي المعنية الأساسية بكل هذا الموضوع. فإذا أدخلنا يعني المؤسسة العسكرية في عملية تفاوضية مع الجانب الإسرائيلي بما يعني ينتج عنه من ضمانات أمنية مستقبلية، فالمعني الأول بهذا الموضوع هي الطائفة الشيعية، خاصة كونها هي الموجودة في منطقة جنوب لبنان
2: طيب
3: بشكل أساسي. لذلك يعني من الصعب تخطي الطائفة الشيعية في هذا الموضوع، ومن الضروري أن تكون موجودة على طاولة
2: أنتقل
3: المباحثات الأمنية
2: إلى
3: بشكل
2: السيد
3: مباشر.
2: إسماعيل المسلماني من القدس. بالنسبة لإسرائيل سيد إسماعيل المسلماني، العقوبات الأمريكية ضد المسؤولين اللبنانيين السياسيين والعسكريين والأمنيين، ما الذي تشكله قبيل هذه المفاوضات في 29 من مايو؟
4: تحياتي لك ولضيفك ولكل المشاهدين الكرام. واضح جدا أن هذه العقوبات الخلفية وراء هذه القناة هي إسرائيل بالدرجة الأولى، خاصة قبل هذا الاجتماع لعقد ترتيبات تحدث بالدرجة الأولى عزل بيئة حزب الله مع أي مكون من مكونات الدولة اللبنانية. بمعنى هذا ليس جديدا على حزب الله فرض عقوبات مثل المالية أو الشبكات أو المصارف أو رجال الأعمال، لكن اليوم الحديث عن داخل المؤسسة الرسمية الأمنية والعسكرية والسياسية للدولة اللبنانية، هنا محاولة الإضعاف ومحاولة العزل والفصل. بمعنى أنه على الدولة اللبنانية قبل هذا الاجتماعات أن تبدأ بعملية إجراءات واتخاذات أن تفصل وأن تعزل حزب الله عن أي مكون سواء سياسي أو اجتماعي وإلى آخره. هذه واحدة من الأهداف التي تضعها إسرائيل، أو على الأقل في بنك الأهداف التي هي ترى مثل عملية تجفيف الوضع المالي، فصل بأي أماكن جغرافيا. وهذا أيضا مرتبط دلالة له أنه تجعل أو ترغم الدولة اللبنانية أنه الخشية ليست فقط انه فقط فرض عقوبات. بمعنى اخر اسرائيل تقول انه هذه ايضا على لائحة الاغتيالات. بمعنى اخر انه هذا ايضا يجب ان يكون هناك حذر من هذه الطريقة، لان هذا الاسلوب ليس اسلوب امريكيا بالمناسبة، وانما هو يعني نهج اسرائيلي بالدرجة الاولى لتضغط على لبنان قبل الاجتماع في البنتهون بعد 6 ايام لعقد الترتيبات الامنية، لان هناك علاقات مع حزب الله أو مع حركة أمل. بالإضافة لاحظي محاولة يعني التفسخ أو محاولة انقسام ما بين حركة أمل وحزب الله في داخل اللبناني وبين مكونات مع الدولة اللبنانية، هذا يضع حالة إرباك وفوضى. وتلعب إسرائيل على هذه الطريقة لأنه إحنا تحت المنظار،
2: طيب
4: وبالتالي نرى ما نرى، وبالتالي يستلزم أو يستوجب على الدولة اللبنانية أن تفعل، لأنه
2: كيف
4: هي ترى
2: تجسد
4: هذا
2: إسرائيل
4: إعطاء.
2: ذلك سيد إسماعيل مسلماني بالتصعيد العسكري المستمر في جنوب لبنان ومحاولة التوغل والدخول إلى مناطق جديدة؟
4: نعم هذا صحيح. أولا إسرائيل لا يوجد لديها أو وضعت بند أساسي هدوء مقابل هدوء، هذا ممنوع، يعني وضعتها على اللائحة بناء على الضغط الدولة اللبنانية مطالبها مع الولايات المتحدة في المفاوضات. ثانيا المفاوضات يجب أن تجري تحت النار مع توسع المنطقة العاجلة أو بين قوسين ما يسمى إعلاميا الخط الأصفر الموجود، لكن المشكلة الآن تكمن أن الجيش الإسرائيلي اصطدم بشكل كبير جدا مع المسيرات والرصد والجمع المعلومات، مما أدى إلى تقليص الجيش الإسرائيلي. هو الآن يسعى في عامل الوقت من هنا إلى غاية الانتخابات الإسرائيلية، أو الأدق تعبيرا في هذا السياق ما يجري من ترتيبات مع طهران. لهذا إسرائيل تقول لواشنطن: أنا الذي أملك زمام المبادرة عسكريا على الأرض ميدانيا، وبالتالي أي شروط أمنية يجب أن تراعي المنطقة اللبنانية، لأن هناك غضب كبير في داخل أوساط المستوطنات الشمالية، وبالتالي في معضلة كبيرة جدا للجيش، خاصة بعد أن أثبت حزب الله. ماذا يفعل إسرائيل الآن؟ استنزاف حزب الله على كافة الأصعدة، ماليا وعسكريا وتنظيميا، وأهمها ضرب البيئة المقاومة، خاصة بيئة المقاومة، نتكلم عن النزوح التي هي ممكن أن تكون أداة، يعني تسلط على رقاب حزب الله من ناحية المأساة والمعاناة الموجودة. إسرائيل تعي جيدا حلم البيت وتحطيم البيت ومسح البيت، تقريبا نتكلم عن 40 إلى 45 قرية تم مسحها تماما مثل الجنوب في قطاع غزة، وبالتالي إسرائيل تعمل على الاستنزاف، الحرب الطويلة، وبالتالي من هنا حزب الله يلعب دور أساسي في حرب العصابات التي لا تستطيع إسرائيل لغاية هذه اللحظة أن تدخل في هذا الوحل أو
2: هنا أسأل
4: المستنقع.
2: الدكتور عماد سلامة عن إمكانية أن تكون هذه العقوبات الأمريكية مناسبة للبنانيين أو فرصة لتجاوز خلافاتهم في هذه المرحلة.
3: نعم، هذه الضغوطات الكبرى على لبنان يعني ضروري أن يتعامل معها لبنان بشكل واعي وبشكل جامع وبشكل وطني، إلا أن لا أخفي عليك أن لبنان منقسم سياسيا حول سلاح حزب الله وحول دوره وحول ما فعله في عملية الإسناد خاصة لإيران، إلا أن ذلك يعني يشكل اليوم، هناك هذه الضغوطات تشكل اليوم أداة لإعادة التفكير، لأن اللبنانيين اليوم أصبحوا في معرفة من أن أهداف هذه العقوبات هو زيادة الشرخ فيما بينهم وإدخال صراع داخلي، وهذا الصراع إذا حصل لن يكون هناك رابح منه. أيضا الشعب اللبناني اليوم يعرف أكثر من أي وقت مضى أنه في مواجهة خطر احتلال مستمر، خاصة أن هذه المفاوضات
2: شكرا.
3: يعني هي مفاوضات ممكن أن تكون طويلة
2: أشكرك
3: الأمد وأن
2: دكتور
3: لا
2: عماد
3: يكون
2: سلامة،
3: لها نتيجة.
2: أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية من بيروت، والسيد إسماعيل المسلماني الخبير بالشؤون الإسرائيلية من القدس، شكرا لكما. عقد وزراء خارجية الناتو اجتماعا في السويد لمناقشة تجهيزات الحلف للقمة المقبلة، في وقت يواجه فيه الحلف العسكري الأكبر عالميا معضلة استراتيجية غير مسبوقة تضع تماسك جبهتيه عبر الأطلسي على المحك. جاءت هذه الاجتماعات وسط فجوة في الأولويات بين ضفتي الحلف، فبينما تضغط واشنطن باتجاه حشد الجهود لإسناد مواجهتها المفتوحة ضد إيران وتأمين خطوط الملاحة الدولية في مضيق هرمز، تتمسك العواصم الأوروبية بضرورة التركيز على تحصين الجبهات الداخلية ومواصلة الدعم الحيوي لكييف.
5: هنا في مضيق أورسند الفاصل بين الدنمارك والسويد تبدو حركة السفن مستمرة ومستقرة، وعلى بعد خطوات منها في الجهة المقابلة يناقش وزراء الحلف العسكري الأكبر في العالم حركة الملاحة في مضيق آخر يبعد آلاف الكيلومترات، إذ خيمت تبعات الحرب على إيران كأبرز ملف على طاولة هذا الاجتماع.
6: فيما يتعلق بمضيق هرمز والمرحلة المقبلة، نرى الآن مشاركة أوروبية واسعة النطاق تستجيب لرسالة الولايات المتحدة وتقوم بتخزين مسبق للمعدات والسفن والأنظمة غير المأهولة وغيرها من المساهمات الهامة، وهذا ما تقر به الولايات المتحدة.
5: بالتوازي مع طبول الحرب في الشرق الأوسط، حضرت العلاقات المتوترة بين ضفتي حلف شمال الأطلسي. فكان الإعلان الأمريكي عن سحب قوات من بولندا أحدث مؤشرات الحساسية والخلاف بين الطرفين، في ظل إصرار واشنطن على أن الوقت قد حان ليتدخل الأوروبيون ويتحملوا مزيدا من الأعباء الدفاعية.
7: نلتزم بتعهدات عالمية تجاه قواتنا، لذا فإننا نعيد تقييم مواقع تمركز قواتنا باستمرار. ومنذ اليوم الأول لتولي هذه الإدارة زمام الأمور تعمل وزارة الحرب على هذا، وهو أمر معروف لحلفائنا. ولكن في نهاية المطاف أعتقد أنه من المفهوم جيدا أن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا سيخضع للتعديل.
5: هذا الوضع يلقي بظلاله على مستقبل بنية الحلف وهويته، فبينما تتجه الأنظار نحو قمة الناتو المرتقبة في أنقرة، تفرض التحديات الراهنة صياغة جديدة لمفهوم الأمن الجماعي في قمة ستكون الاختبار الحقيقي لإعادة تعريف الشراكة الأطلسية. ما بين الحرب في إيران ومستنقع الصراع في أوكرانيا، يقف حلف الناتو عند مفترق طرق يجد نفسه فيها أمام خيارات صعبة، فإما مواصلة دعم كييف والبقاء قريبا من دياره، وإما مجارات الولايات المتحدة فيما تطلبه من إسناد في جبهتها ضد إيران. وإن كان الخيار فإن فاتورته وتبعاته ستكون كبيرة. عبد الله الشامي، الجزيرة، هلسنغبورغ، جنوب السويد.
2: إذن التطورات مستمرة ونحن معكم مشاهدينا الكرام رأس الساعة، ونبدأ ساعة جديدة ونواصل فيها التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، قالت الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقتشي أجرى محادثات في طهران مع قائد الجيش الباكستاني استمرت حتى وقت متأخر من ليلة أمس. وأضافت الخارجية أن عباس عرقتشي أجرى أيضا اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه في تركيا وقطر والعراق، وناقش التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. وكانت مصدر إيراني قال للجزيرة إن دور دولة قطر المساند والداعم للوسيط الباكستاني حيوي ومهم وجوهري. في المقابل قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي في إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني وضمن تشاور وتنسيق إقليمي مع الأشقاء في باكستان ودول المنطقة. وقالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصال مع وزير الخارجية السعودي جهود الوساطة الباكستانية وتنسيق الجهود لخفض التصعيد. أما في واشنطن فنقلت الول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب لم يغلق الباب نهائيا أمام توجيه ضربات لإيران إذا فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق مرضي. على الجبهة اللبنانية تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوبية لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي صور والبقاع، كما أعلن عن سقوط مسيرة في محيط كريات شمونة في الجليل الأعلى. إذن حول هذه المستجدات ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن واشنطن مراسلنا مراد هاشم ينضم إلينا، وكذلك من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا وسهلا بالجميع. وأبدأ معك نور الدين الدغير من طهران التي يزورها قائد الجيش الباكستاني ويجري هذه الاتصالات في هذه المرحلة الحرجة إلى جانب طبعا الوفد القطري. الجديد الذي نعرفه عن المحادثات، تفضل.
8: ليلى، بكل تأكيد نحن الآن أمام ساعة حاسمة بالمعنى السياسي وبالمعنى العسكري. بالمعنى السياسي هناك حراك كبير جدا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وجود رأي قائد الجيش الباكستاني، كذلك وجود وفد قطري، اتصالات هاتفية على مستوى إقليمي مع سلطنة عمان، مع تركيا، كذلك اتصالات باتجاه المملكة العربية السعودية. هذا يعني أن هناك حركا ما ربما للوصول إلى تفاهمات. ما يمكن قوله ليلى حتى اللحظة أن الطرفين الأمريكي والإيراني لم يستطيع بعد الحسم فيما تبقى من الملفات الخلافية، بمعنى أنه لا تزال هناك نقاط خلافية لم يتم الحسم فيها. هناك جهود متواصلة ما بين الأطراف لإيجاد حل لهذه النقاط الخلافية. هناك تقدم، لا أحد هنا ينفي تقدم في هذه المفاوضات. هناك نوع من التفاؤل، على الأقل هذا ما سمعناه هنا من مصادرنا، لكن ذلك يبقى غير كافي، خاصة في حديثنا لأحد المسؤولين يقول بأنه إذا لم يتم الحسم في جميع الملفات لا يمكن الحديث عن التوصل لأي اتفاق، لأن الحسم في الملفات بالنسبة لإيران مهم. وبالتالي نحن الآن أمام حراك سياسي. الجانب الباكستاني يسعى بشكل كبير جدا لعقد لقاءات على مستويات عليا ربما لفك الاشتباك الحاصل والخلاف الحاصل ما بين طهران وواشنطن. هناك أمل ليلى، لا أحد ينفي أن هناك أمل هنا، على الأقل ما سمعناه هنا من مصادرنا. حتى وإن لم يتم الحسم في جميع الملفات، الوسطاء هنا سواء الوسيط الباكستاني الوسيط القطري بالإضافة إلى بقية الدول يسعون على الأقل إلى الوصول إلى مذكرة تفاهم أو ما يمكن أن نصطلح عليه باتفاق مؤقت. حينما سألنا ما هو دور الوسطاء، لماذا الحديث دائما عن اتفاق تفاهم وليس اتفاق حقيقي ما بين البلدين، هناك جواب واضح. الجواب الأول يقول بأن الهدف الأساسي هو منع عودة الحرب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وسد كل أبواب أي مواجهة عسكرية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الاتفاق المؤقت أو هذه مذكرة التفاهم هذه يمكن أن تؤدي هذا الغرض. النقطة الثانية وهو الحديث على أن أي مذكرة تفاهم هي دليل عن استمرارية الحوار، بمعنى أن الحوار سيتواصل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن هدفين على الأقل حتى اللحظة يسعى إليهما الوسطاء. هناك تفاؤل ليلى أن يعلن عن شيء ما ربما تفاديا لأي مواجهة، وهو ما يحدث الآن. فعلا هناك خلافات متعددة على صياغة وطبيعة الاتفاق، على مسألة المضيق ومصيره، على قضية هل نبحث اليورانيوم الآن ونبحث النووي الآن أم نبحثه في مراحل مقبلة، ما هي التنازلات. هناك نوع من التنازل، لكن بكل تأكيد الآن الجميع يسعى إلى ختم اليوم بالوصول إلى شيء ما. لماذا؟ لأنه كذلك مصادرنا تقول ليلى بأن الخيار العسكري أصبح مطروحا هنا. بحسب مصادر لنا تقول بأن الجانب العسكري الإيراني تقديره العسكري يقول بأن الجانب الأمريكي يمكن أن يقدم على عمل ما نهاية هذا الأسبوع، وبالتالي فإن القوات المسلحة الإيرانية بأنها أعدت لهذا المعطى. وربما ليلى يتحدث المسؤول العسكري الذي تحدثنا إليه يتحدث عن استراتيجيات، وهي فتح جبهة شاملة، جبهة المقاومة، وكذلك تغيير في طبيعة العتاد والأسلحة. إذن كل هذا مطروح الآن على طاولة المفاوضات، ونحن الآن أمام يومين حاسمين ليلى. إذا لم يحسم بالسياسة ربما سنعود مرة أخرى إلى المواجهة العسكرية.
2: أشكرك نور الدين. إذن تتحدث عن أمل، وهذا ما يعني يتم الحديث عنه في طهران، ولكن ترامب يقول أن الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران، وهذا ما أريد أن أسألك عنه مراد هاشم. سينتهي قريبا تحتمل أوجه عديدة، ما هي المؤشرات في هذه المرحلة في واشنطن مراد؟
9: مرحبا ليلى. المؤشرات في واشنطن تذهب في كافة الاتجاهات، إن بإفساح مجال للمفاوضات، مجال أكبر، مجال زمني، أو القيام بضربة. كلا الأمرين، هناك تصريحات وهناك تحركات تشيران إلى ذات الاتجاهين، والقرار بيد الرئيس ترامب. الرئيس ترامب كان تحدث سابقا من أن المفاوضات وصلت إلى خط النهاية أو الخط الفاصل كما قال. قال أيضا إن وقف إطلاق النار ووصل أيضا إلى آخر رمق، أو أنه في غرفة الإنعاش كما قال. هو أيضا أعطى مهلة لبضعة أيام حتى نهاية أو قبل بدء الأسبوع المقبل، لكن نظر إليها بطبيعة الحال مع ذلك على أنها مهلة مرنة وفضفاضة. الرئيس ترامب إلى جانب التصريحات أيضا في التحركات يعكس حالة تشير أيضا إلى استعداده للقيام بخطوة فيما يتعلق بالتحرك العسكري. الرئيس ترامب هنا في واشنطن على خلاف خطته التي كانت تقضي بأنه سوف يقضي عطلة نهاية الأسبوع وإجازة يوم الذكرى في نيوجيرسي، وكذلك أيضا للمشاركة في حفل زفاف نجله، لكنه فضل البقاء هنا في واشنطن لمتابعة مسألة إيران كما قال، ولأن هذه الفترة الزمنية أي هذه المرحلة هي مرحلة زمنية في غاية الأهمية كما قال. عقد اجتماع مع مجلس الأمن القومي، هذا الاجتماع وفقا لتقارير تنقل عن مصادر مطلعة لم يخرج بقرار نهائي فيما يتعلق بالضربة العسكرية والتحرك العسكري، ولكن بحث فيه هذا التحرك، أيضا بحث فيه مسار المفاوضات، وبعد أن استمع ترامب إلى إحاطة بشأن مسار المفاوضات طلب من مساعده إعطاء وقت أكثر، مزيد من الوقت للمسار التفاوضي. لا يعلم تحديدا هذه المساحة الزمنية كم ستدوم، ولكن أيضا الخيارات العسكرية نقشت وبحثت، وبدأ الرئيس ترامب مهتما كما يقول موقع أكسيوس بمسألة شن عملية عسكرية كبيرة وواسعة يعلن فيها حسم الأمور مع إيران والنصر بالتالي إنهاء هذه الحرب، فيما تشير تقارير أخرى إلى أنه صحيح يميل إلى الخيار العسكري ولكن ما زال يفضل الوسائل الدبلوماسية، وأن ما يبحث أو ما طرحه القادة العسكريون خيار محدود، ضربة قصيرة تستهدف بعض الأهداف، منشآت الطاقة ومنشآت اقتصادية، بهدف تحريك المسار التفاوضي، أي ما تزال المفاوضات هي الهدف حتى.
2: ولكن هل أوضح كيف ضربة؟ يعني إذا كان يتحدث عن أن الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران، يعني هل مرجح المسار العسكري هنا أم المسار التفاوضي، وكيف يمكن أن ينهي المسار العسكري الأمر قريبا؟
9: كيف يمكن أن ينهي المسار العسكري المسألة قريبا مع إيران أو يحسمها؟ هذه الإجابة لدى الرئيس دونالد ترامب. هناك تساؤلات كثيرة بالفعل، إذا كانت الجولة السابقة من القتال والتي أيضا شن فيها أكثر من 20,000 ضربة،
2: نعم،
9: بالاشتراك مع إسرائيل لم تحقق هذا الهدف، ولكن أيضا هناك من يدفع من فريق الرئيس دونالد ترامب من أن ضربة كهذه وفي وضع إيران الحالي سوف تحرك هذا المسار التفاوضي. في المجمل يبقى الرهان على قرار الرئيس دونالد ترامب وما سيختاره، وهو واقع تحت ضغوط من أكثر من اتجاه ونصائح بالاتجاهين. ليلى،
2: أشكرك جزيلا مراد على التفاصيل، وأنتقل إليك عبد الرحمن في باكستان في إسلام أباد التي تسعى حثيثا، وها هو قائد جيشها في طهران. ماذا نعرف عن ما تم التوصل إليه، وأيضا وصول والدور القطري هنا مع وصول الوفد القطري إلى طهران في نفس الوقت؟
10: ما نعلمه ليلى من أكثر من مصدر على مدار الأيام الماضية، فإن وزير الداخلية الباكستاني الموجود منذ يوم الأربعاء في العاصمة الإيرانية طهران أعطى إشارة ما لقائد الجيش بخصوص إنجاز تم تحقيقه في ظل حديث هذه المصادر عن أن العقدة الأساسية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية تتمثل في اليورانيوم المخصب، وبالتالي ما كان لقائد الجيش الباكستاني أن يتوجه يوم أمس إلى طهران إلا وأن وزير داخلية الموجود هناك منذ الأربعاء كما ذكرت حقق إنجازا ما على مستوى اليورانيوم المخصب، ما استدعى أن يذهب الآن قائد الجيش للبناء على ما تم إنجازه. هذا ما نفهمه من سلسلة من المعلومات حقيقة المتقطعة من أكثر من مصدر. اليوم معظم الصحف المحلية في باكستان أو بعض هذه وسائل الإعلام المحلية تتحدث عن أن مستوى المفاوضات الأمريكية الإيرانية الآن انتقل إلى مستوى المساومات الاستراتيجية كما وصفت في أبرز الصحف الباكستانية، وذلك تمهيدا للوصول إلى تفاهم مرحلة مرحلي من 4 نقاط يتحدث بشكل أساسي عن موضوع البرنامج النووي، وأيضا عن موضوع فك الحصار عن إيران ومضيق هرمز، وأيضا الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج. إذن نحن أمام محاولة باكستانية جادة مدعومة بالتأكيد بوجود الوفد القطري. وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى ما قاله الناطق باسم الخارجية الباكستانية، أن رئيس وزراء قطر كان قد تواصل مرتين مع أمير قطر، فيما أن وزير الخارجية الباكستاني تواصل مع نظيره القطري وأيضا مع وزير الدولة لشؤون الخارجية القطرية. في ظل كل هذا الحراك، هناك حديث الآن عن السعي للتوصل إلى تفاهم مرحلي كما وصفتها هذه المصادر، إضافة إلى أن وزير الداخلية الباكستاني الموجود في إيران كان قد تواصل هاتفيا يوم أمس مع نظيره السعودي. إذا نحن أمام مشهد تفاوضي ومشهد وساطة تقوم به باكستان في المقام الأول، وبالدعم من أكثر من عاصمة في المنطقة، تحديدا نحن نتحدث عن الدوحة وعن الرياض، إضافة بالتأكيد للدعم الذي تتلقاه باكستان من القاهرة ومن أنقرة تحديدا. واليوم رئيس الوزراء الباكستاني يتوجه إلى الصين، صحيح أنها زيارة لعلاقات ثنائية، لكن سيكون أيضا ملف المبادرة الصينية الباكستانية المشتركة التي تتكون من 5 نقاط بهدف إنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط، ستكون أيضا على طاولة البحث الصينية الباكستانية.
2: أشكرك.
10: باكستان تقود جهود الوساطة صحيح، لكنها تتلقى دعم واضح من أكثر من عاصمة معنية بالمنطقة.
2: وهذا ما نتابعه. أشكرك عبد الرحمن مطر مدير مكتبنا في إسلام أباد على هذه التفاصيل، وبالتحديد ما تناولناه مع مراسلينا، ما سنكمل بشأنه النقاش هنا في الاستوديو مع أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، أهلا بك، وكذلك جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكية، أهلا وسهلا. إذن الآن نتحدث عن أمل على الأقل في طهران، هذا ما أورده نور الدين الدغير، وكذلك الرئيس ترامب يقول أن الأمور ستنتهي قريبا بخصوص إيران، ولكنه ليس واضحا كيف ستنتهي. ماذا ترجح؟
11: أعتقد أنه من الواضح كيف ستجري الأمور، لكن السؤال كيف؟ النهاية ستكون كالتالي: ربما قد يكون هناك فتح للمضيق للملاحة الحرة مجددا، سيكون هناك برنامج نووي إيراني تحت بعض القيود وربما بعض الرقابة من قبل المجتمع الدولي، وربما قد نشهد كذلك نهاية للضربات العسكرية ما بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، هكذا تبدأ الأمور. لكن الحكومات من مناطق مختلفة من العالم ليس سعداء بشأن مهاجمة الولايات المتحدة لإيران، ليسوا راضين على ذلك، ولقد رأوا ردة فعل الإيرانية التي شكلت تهديدا بالنسبة للمجتمع الدولي من خلال وقف الملاحة وكذلك الهجوم على دول الخليج. إذن تم تأسيس ائتلاف عالمي، ونرى أن هذا الائتلاف بدأ يتحرك سواء في طهران ما بين دول الخليج وبيجين وباكستان.
2: كنا قبل يومين فقط نتحدث عن الدور الصيني، والصين واضح أنها تتحرك بصمت خلافا لما تفعله الولايات المتحدة وإدارة ترامب تحديدا. هل هذه المبادرة تعكس عمق الاهتمام وربما تعطي الزخم الأكبر لمفاوضات حقيقية وجادة هذه المرة من وجهة نظرك؟
11: أعتقد ذلك. لابد أن نتذكر بأن الصين كانت قلقة للغاية بشأن البرنامج النووي الإيراني، لدرجة أنها انضمت إلى الاتفاق في 2015، وهذا ساهم في الضغط على طهران في ذلك الوقت، وقدم دعما للولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. على الرغم من أن الصين ليست صاخبة كما هو الشأن بالنسبة لما يجري في مناطق أخرى، لكن خلف الكواليس الصين تستخدم تأثيرها. وبالنسبة لي دائما أقول إن المفتاح السحري يكمن في التالي: كيف أن هذا الورانيوم عالي التخصيب كيف سيتم التعامل معه؟ وفقط روسيا والصين والولايات المتحدة بإمكانها أن تصل إلى هذا اليورانيوم لجعله آمنا. وهذا اللقاء والقمة ما بين شي وكذلك بوتين وترامب ربما قد تناول هذا الموضوع، ولن أتفاجأ أن يكون هناك حل إشكالية اليورانيوم عالي التخصيب، أن يأتي هذا الحل من الصين أو روسيا، لكن بكل صمت.
2: دكتورة ستاري، لا أحد يشكك في اهتمام الصين بما يجري، ولكن مدى فاعلية ما تقوم به الآن، وإلى أي حد يمكن أن تضغط؟ هذا هو السؤال. وإلى أي حد يمكن للطرف الإيراني أن يستجيب؟ ما هي قراءتك؟
11: في بادئ الأمر أعتقد أن إيران لن تخضع لأي ضغوط، سواء ضغوط أمريكية أو صينية أو لا حتى روسية أو أي دولة من الخليج الفارسي. ما يحدث هو أن هناك محادثات ثنائية ومتعددة الأطراف للوصول إلى نتيجة تمنع تجديد عملية الهجوم أو الاعتداء، وهذا سيكون مفيدا لكل الأطراف بما في ذلك إيران ودول الخليج الفارسي وغيرها من الدول. في هذه المرحلة إيران تريد إنهاء هذه الحرب، ولقد قامت بإرجاء أي محادثات تتعلق بالقضية النووية ومضيق هرمز بعد الوصول الاتفاق بشأن إنهاء الحرب. وفي مرحلة لاحقة إيران ربما قد تعمل مع الصين أو مع روسيا بشأن اليورانيوم عالي التخصيب والتي تستخدمها إيران كورقة. إذن ما يفهم الإيرانيون هو أننا قدمنا تنازلات بشأن البرنامج النووي سابقا، وفي بضع مرات ذلك في 2025 بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، وفي 2026، وعلى الرغم من كل هذه التنازلات فإن إيران تم الهجوم عليها. والقضية النووية ومضيق هرمز استخدمت فقط كذريعة لخوض هذه العملية، عملية الاعتداء. أعتقد أن هناك فهم ما ربما لدى الصين وحتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هم متأكدون من أن إيران لم تكن تسعى للحصول على سلاح نووي. إيران هي عضو بمعاهدة منع الانتشار، وهي ملتزمة بالإطار، وكذلك في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة لديها بروتوكول يتخطى البروتوكولات الأساسية المرتبطة بالتفتيش حسب الاتفاقية. وبالنسبة لجو الذي هو استقال من الإدارة الأمريكية وقال مؤخرا أنه ليس هناك معلومات استخباراتية تؤشر بأن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية، وهذه ربما نفس الآلية التي نراها تتكرر مرة تلو الأخرى. شهدنا مثلا أسلحة دمار شامل وغيرها من الذرائع التي كانت تستخدم بشكل متكرر للحصول على نفط تلك الدول، ولقد رأينا كيف
2: ربما يقودني إلى المساومة الاستراتيجية التي أشار إليها مراسلنا قبل قليل. عندما نسمع أن هناك مساومات استراتيجية تجري حاليا، برأيك جوي هود، ما هو الخط الأوضح هنا، وأي نوع من المساومة التي قد تفضي فعلا إلى حل حقيقي في هذه المرحلة؟
11: في هذه الحالة أعتقد أن المسألة هي بمثابة عملية حسابية. الولايات المتحدة الأمريكية لديها عقوبات اقتصادية كبيرة تفرضها على إيران، وإيران لديها يورانيوم مخصب ولديها القدرة على تخصيب المزيد. بإمكاننا أن نرى صيغة قد تتراجع فيها العقوبات إذا ما تم خفض مستوى التخصيب. دونما وجود يورانيوم مخصب فإنه ليس لدينا أي برنامج نووي قد يتطور ليصبح مهددا، والعالم هو قلق. لماذا؟ لأن معاهدة عدم الانتشار تقتضي من الدول حتى تحصل على المساعدات بشأن برامجها النووية تقتضي منها إعلان عن كل المواقع الموجودة، ولقد اكتشف العالم وجود بعض المواقع السرية بناتانز وفوردو، لما أدى إلى هذه المباحث القلقة التي أدت إلى اتفاق 2015.
2: ولكن أليست المفارقة كذلك أن الولايات المتحدة الآن تطالب بنفس المطالب التي كانت إيران مستعدة للتجاوب معها قبل الحرب، ولكنها الآن وكأن يعني هذه الحرب لماذا خيضت أصلاً؟ وهذا هو السؤال الذي يطرحه كثيرون، ليس فقط خارج يعني في العالم، ولكن داخل الولايات المتحدة حتى.
12: أعتقد أن هناك الكثير من الأسباب التي دخلت في إطار اتخاذ ترامب لقراره، لكن أريد أن أشير إلى بضعة من هذه الأمور التي أشرت إليها سابقا. لو قامت إيران بالتخصيب لمستوى 60%، وبالتالي إذا كانت في الماضي القريب، إذا ما اكتشف العالم عدد من المواقع النووية العسكرية لدى إيران لم تعلنها إيران لأي طرف، هنا بإمكاننا أن نرى غياب الثقة بشأن هذا البرنامج. وكما قلت، الأمر لا يتعلق فقط بالولايات المتحدة، وإنما روسيا والصين وأوروبا ولسنوات عديدة.
2: أشكرك سفير جوي هود، شكرا جزيلا دكتورة ستاري صديقي، شكرا. وننتقل الآن لمتابعة التطورات في جنوب لبنان، إذ تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق عدة، كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرا في بلدة الطيبة. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي صور والبقاع، كما أعلن رصد سقوط مسيرة بمحيط كريات شمونة في الجليل الأعلى. ومعنا الآن من صور في جنوب لبنان كاترين حنا، وتحديدا من موقع تشييع مسعفين استشهدا أمس في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر جنوبي لبنان. وكذلك ينضم إلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. إذن أبدأ معك كاترين، وأنت تتابعين مشهد التشييع، وضعه لنا في السياق، خصوصا مع استمرار القصف الذي ليس فقط يطال الجنوب وإنما البقاع كذلك، تفضلي.
13: نعم ليلى، القصف الإسرائيلي يستمر على بلدات عدة في الجنوب، من بينها هنا بلدات عدة في منطقة صور. بالأمس كانت هناك غارة على بلدة دير قانون النهر القريبة من هذه المدينة، وأدت إلى استشهاد 3 مسعفين بالإضافة إلى 4 أشخاص آخرين بينهم طفلة. في هذه الأثناء هنا يستعد زملاؤهم لتشييعهم بعد لحظات قليلة لكي ينقلوا بعدها ليواروا في الثرى في بلدتهم دير قانون النهر. ولكنهم لم يكونوا الشهداء الوحيدين بالأمس من المسعفين هنا في جنوب لبنان، بحيث أن كان هناك 4 شهداء آخرين استشهدوا قبل ساعات في بلدة حنوي، أيضا قبل ساعات من استشهاد هؤلاء الشهداء هنا في دير قانون النهر في بلدة حنوي في استهداف مباشر. وهذه ليست المرة الأولى كما نعلم ليلى، خلال الحرب هناك عدد كبير من الشهداء من الدفاع المدني والمسعفين والأطقم الصحية والطبية في جنوب لبنان، والاستهداف يكون مباشرا لهم في حنوي. استهدف المسعفون بشكل مباشر لمركزهم. وفي بلدة دير قانون النهر بالأمس كان المسعفون في طريقهم لإجلاء عدد من المصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية، وما إن وصلوا إلى المكان أعادت المسيرة استهدافهم بصاروخ بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهادهم بالإضافة إلى عدد آخر من الجرحى. هذا الأمر كان محط استنكار شديد في لبنان بالأمس، لأنها كما ذكرنا ليست المرة الأولى، يبدو أن الاستهداف ممنهج لهؤلاء المسعفين. وأيضا نعلم أن هناك عددا كبيرا من المراكز الصحية ومن المستشفيات ومن سيارات الإسعاف التي كانت تستهدف. أيضا أشير أنه في هذا الوقت تستمر الغارات، آخرها كان على بلدة العباسية القريبة من مدينة صور، استهدفت مرتين متتاليتين بمسيرتين، إحداها على سيارة وإحداهما على سيارة، وأفد بأنها أدت إلى إصابة في معلومات أولية. أيضا غارة أخرى على الشهبية، وقبلها غارة من مقاتلة. مدينة النبطي استهدفت مرتين بالمسيرات الإسرائيلية أيضا، بالإضافة إلى استمرار عمليات التفجير والتفخيخ في عدد من البلدات في جنوب لبنان، لاسيما في القطاع الشرقي باتجاه بلدتي الطيبة والخيام. هذا ما يؤشر إلى أننا أمام مزيد من التصعيد، لاسيما وأن المسيرات الإسرائيلية في هذه الأثناء تحلق على علو منخفض فوق هذا الحشد هنا من المسعفين وزملائهم، بانتظار أن يتم تشييعهم بعد لحظات كما ذكرنا.
2: وهذه ليست المرة الأولى كاترين التي يستشهد فيها مسعفين، كيف يستقبل هذا الأمر؟ كيف هو تأثيره على السكان وأيضا على استعدادات وقدرة الطاقم الطبي والإسعافي هنا؟
13: you صحيح بدنا نتحدث عن مئات الشهداء والجرحى من القطاع الصحي، بطبيعة الحال هي جريمة حرب موصوفة وفقا لوصف وزارة الصحة ووصف السلطات اللبنانية، والجنوبيون بأمس الحاجة لهذه الأطقم الإسعافية، لأننا نعلم أن عددا كبيرا من البلدات تتعرض بشكل متواصل للغارات الإسرائيلية. يوميا هناك شهداء وجرحى يسقطون في الغارات الإسرائيلية على هذه المناطق، وليس هناك غير فرق إسعاف لتذهب باتجاههم وتحاول إنقاذهم. معظم من استشهدوا ليلى كانوا يستشهدون ويستهدفون حين كانوا يقومون بمهامهم وبواجبهم الإنساني لإجلاء المصابين والجرحى والشهداء. يعني ما إن تصل فرق الإسعاف حتى تستهدف، تكرر هذا الأمر أكثر من مرة هنا في جنوب لبنان. هذا ما دفع السلطات اللبنانية يعني في كل مرة كان يحصل فيها اعتداء على الأطقم الإسعافية إلى وضع هذا الأمر برسم المجتمع الدولي، لا سيما أن وزارة الصحة بالأمس كانت تحدثت عن أن الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية كانت أقرت بغالبية أعضائها مسألة تحييد الأطقم الإسعافية والمسعفين عن الاعتداءات في الحرب اللبنانية، وهذا ما قالت وزارة الصحة أن إسرائيل لا تلتزم به ولا تحترمه، بل إنها تخالف بذلك كل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية من خلال هذه الاعتداءات المستمرة. نعلم أنه في لبنان يعني كحصيلة إجمالية كانت وزارة الصحة تحدثت قبل يومين عن أكثر من 3,070 شهيدا، بين هؤلاء كما ذكرنا عدد كبير من المسعفين، عدد كبير من الأطفال والنساء والإعلاميين والمدنيين، إذن بالإضافة إلى أكثر من 9,300 جريح، وهذا يؤشر إلى مدى صعوبة عمل هذه الأطقم الإسعافية وحجم الضغط الذي هو عليها في هذه الأثناء مع استمرار الغارات الإسرائيلية، على الرغم من أننا في فترة وقف إطلاق النار، ولكن هذا الأمر كما نعلم بات نظريا مجرد حبر على ورق. نعم. على الأرض وفي الميدان الغارات مستمرة وعداد الضحايا إلى ارتفاع في كل يوم.
2: كاترين حنا أشكرك، وطبعا سنستمر في متابعة هذا المشهد وما يقوله الجانب الإسرائيلي عن هذا الاستمرار في الاستهداف رغم الاتفاق. وليد العمري، ما الذي يعنيه؟ ماذا تقول تل أبيب بهذا الخصوص؟
14: تل أبيب بالنسبة لها ما يجري في جنوب لبنان هو أن الحرب مستمرة، وإن فرض عليها من قبل الولايات المتحدة أن تحد من عملياتها، مما دفع اللواء احتياط عاموس يدلن من كان رئيسا لجهاز الاستخبارات العسكرية سابقا للقول في الإذاعة الإسرائيلية ظهر هذا اليوم أن إسرائيل فقدت سيادتها لأنها رضخت للإملاءات الأمريكية بكل ما يتعلق عملياتها الحربية في لبنان. وعلى هذا الصعيد الجيش يعود ويعلن في بياناته بأنه يواصل عملياته دون انقطاع، وأنه قتل 4 مسلحين من حزب الله رصدهم داخل أحد المباني في جنوب لبنان، وأضاف بأنه كان قد استهدف ما وصفها بمعامل تحت أرضية للذخيرة والسلاح والوسائط الحربية لحزب الله في منطقة البقاع، وقصف أيضا بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة صور. إسرائيل تتجاهل وتغض الطرف نهائيا عما يصيب من قتل واستهداف، سواء للعاملين في الإسعاف والمرافق الصحية والصحافة وغيرها، وتحاول أن تظهر بأن عملياتها هي ضد مسلحي حزب الله بالدرجة الأولى. إلى ذلك أعلن أيضا بأن مسيرة لحزب الله كانت قد سقطت وانفجرت على مقربة من كريات شمونة صباح هذا اليوم، دون أن يشير ما إذا سقطت في موقع عسكري أم في موقع غير مأهول. وبعدها أعلن عن مسيرة متفجرة أخرى سقطت في منطقة رأس الناقورة على ساحل البحر، وأعلن بأنه منذ منتصف الليلة الماضية كان هناك 10 مسيرات لحزب الله أطلقت، من بينها 5 مسيرات صباح اليوم، وقد تفجرت 3 منها على مقربة من الحدود. هذا الوضع المتواصل يثير أيضا قلقا داخل الإسرائيليين في الشمال، الذين حاولت السلطات الإسرائيلية إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية لكن دون نجاح، لأن الوضع يوصف وعلى ألسنتهم بأنها حالة حرب مستمرة، وصافرات الإنذار ودويها وكذلك هدير الطائرات الحربية الإسرائيلية ودوي الانفجارات متواصل بطول هذه الحدود. إسرائيل قلقة من أن تصل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، والتي تقول مصادرها أو كما قال مصدر أمني كبير لصحيفة يدعوت أحرنوت أن إسرائيل قد أبعدت عن هذه المفاوضات، وهي تعلم بما يجري من أطراف خارجية أخرى غير الولايات المتحدة، وأنها لكن تقديراتها هي أن هذه المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأن الرئيس الأمريكي ربما خلال الساعات 48 المقبلة قد يتخذ قرارا إما بمواصلة الجهود الدبلوماسية أو التحول والعودة إلى العمل العسكري. لكن ما يقلق إسرائيل بهذا الخصوص هو احتمال نجاح الجهود الدبلوماسية على نحو أيضا قد ينعكس على الوضع في لبنان ويضع حدا نهائيا لعملياتها الحربية فيه.
2: أشكرك وليد العمري مدير مكتبنا من رام الله. إذن هذا الوضع الميداني في جنوب لبنان هو تحديدا ما سنستمر في تحليله ومناقشته في نافذة عسكرية خاصة مع مريم بالعالية. تفضلي مريم.
15: شكرا لك ليلى. أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان مع تصاعد وتيرة القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على المدن والبلدات الجنوبية. من جهته أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعات عسكرية إسرائيلية بسلاح المسيرات داخل الأراضي اللبنانية وقرب الحدود. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومع الزميل محمد رمال على شاشة تفاعلية. وربما نطل معك على جنوب لبنان وأحدث العمليات العسكرية هناك محمد.
16: وفقا لآخر المعطيات مريم، حالة التصعيد القصف الجوي كان على بواسطة الطيران النفاث أو الطائرات المسيرة متواصل على قدم وساق في معظم المناطق الجنوبية. آخر ما تم تسجيله في هذا الإطار غارات من مسيرات وعلى بلدة العباسية القريبة هنا من تخوم مدينة صور، إضافة إلى استهداف عمال زراعيين في بلدة البازورية، إضافة إلى غارة من السلاح طيران في بلدة الشهابية، غارة على بلدة برج قلويه، غارة على بلدة كفرة هنا على تخوم القطاع الأوسط، بالإضافة إلى استهداف بلدة يحمر الشقيف هنا على تخوم مدينة النبطية، وكذلك غارة في منطقة بلدة دبين قرب مرج عيون، إضافة إلى استهداف على مراحل بالمسيرات أهدافا في مدينة النبطية، وتحدثت المعلومات عن أنها قريبة من ثكنى للجيش اللبناني في المدينة. بالنسبة للعمليات التي تحدث عنها حزب الله لا تزال على مستوى خط الحدود، يعني عندما نتحدث عن خط الحدود آخر ما سجل في هذا الإطار كما ذكر مراسلنا في رام الله نقطة رأس النقورة، هذا المركز العسكري الصغير عند تخوم الحدود اللبنانية هنا في رأس النقورة مقابل بلدة الناقورة، هنا هو موقع عسكري صغير في هذه المنطقة. بالأمس جرى استهداف ثكنة برانيت بطائرات مسيرة وسقطت إصابات في هذه الثكنة، هذه الثكنة تقع مقابل بلدة رميش الحدودية من الجهة الإسرائيلية، هذه هي مقر فرقة الجليل في الجيش الإسرائيلي، وهي قاعدة كبيرة تم إنشاؤها بعد الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000، بالإضافة إلى تسجيل محلقة سقطت في كريات شمونة. إذن عملية الاستهداف من قبل حزب الله لا تزال محصورة في الخط الحدودي من الجانب الإسرائيلي، وهي عادة مواقع تكون عادة أقل تشددا من حيث الحماية. على سبيل المثال هذه المنطقة تقع بالداخل الإسرائيلي، وبالتالي استهدافها أصبح مقلقا بالنسبة للجيش الإسرائيلي وأيضا لسكان البلدات الحدودية الشمالية، التي ذكرت اليوم وسائل إعلام إسرائيلية كثيرة عن توجيه انتقادات للجيش اللبناني للجيش الإسرائيلي بسبب حالة انعدام الثقة في هذه المناطق. إشارة أخيرة إلى أن الاستهدافات الإسرائيلية أيضا توسعت خلال الليل ووصلت إلى حدود البقاع الشمالي في بلدة بريتال، حيث تم استهداف ما قال الجيش الإسرائيلي أنها بنى تحتية في تلك المنطقة. كذلك تم استهداف بلدة الرفيد في البقاع الغربي وصولا إلى هذه المنطقة القريبة من منطقة النبطية مريم.
15: كل هذه العمليات سنتابعها بتحليل معك عميد حسن جوني. ربما استهدافات متفرقة انتقلت بين جنوب لبنان والبقاع والنبطية كما كنا نتابع مع محمد رمال، لكن استهداف صور بشكل مكثف الآن.
17: يعني يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على تطبيق استراتيجية القتل والتدمير، هذا ما يمكن وضعه عنوان لعملياته العسكرية. هي ليست عمليات عسكرية بالمعنى التقني للكلمة، لا يوجد مناورات متكاملة أو متسقة، وهم يعترفون بذلك. يعني ضباطه يقولون الآن، جيش الاحتلال يقولون أننا لا نملك خطة ممنهجة في لبنان ولا نعرف ما هو الهدف. فإذا العمل العسكري الإسرائيلي الآن عنوانه واحد في جنوب لبنان وفي أيضا في يعني خارج منطقة نهر الليطاني، هو التدمير الممنهج، الإنذارات بالإخلاء والتدمير، مهاجمة المنازل والأبنية.
15: فما نشاهد هنا جوانب من الدمار الذي لحق بهذه البلدة في صور في جنوب لبنان.
17: نعم، هذه يعني هذا جزء أو هذا مشهد من كل هذه الاستراتيجية التي كنت أتحدث عنها. الغاية هو القسوة في الهجمات التدميرية، يعني تدمير حي بأكمله. الآن نحن نتحدث عن صور، هناك أيضا استهدافات أخرى في برج رحال، في قرية برج رحال هناك عملية فعلا يعني قسوة في التدمير، تدمير حي بأكمله. وإن كان هناك إنذار بالإخلاء، وغالبا لا يكون هناك إنذار بالإخلاء. فإذا كل هذا يدخل في إطار الضغط المقابل، ليس المواجه مباشرة. حزب الله مباشرة يهاجمهم بالمسيرات الانقضاضية والمسيرات الأخرى أبابيل، وينصب لهم الكمائن في هذه المناطق هنا في محيط

0: الباطل العبثي بهذا الشكل.
1: عميد جوني، في هذه الحالة استمرار حزب الله وقدرته أيضا في الاستمرار في المواجهة في هذه المناطق التي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى تثبيتها كمناطق سيطرة، تعني أن هذا المخطط لم يثبت بعد.
0: نعم، هذا المخطط لم يثبت بعد. الفكرة الأساسية التكتيكية من خلال هذه العملية بالأساس عندما أعلن عنها نتنياهو وبدأت العملية، على كان الهدف الأساسي، طبعا هو الهدف الأساسي، نزع سلاح حزب الله، ثم تراجعوا عن ذلك باعترافهم أن هذا العمل يستوجب احتلال كل لبنان وكل البيوت. ثم تحدث الرئيس نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية عن أننا سنعمل على إبعاد حزب الله في يعني بما يؤدي إلى إبعاد الأسلحة المضادة للدروع وعلى خلق منطقة عازلة. هذه المنطقة لم يستطع حتى الآن تثبيت مواقعه فيها الجيش الاحتلال، جيش الاحتلال. لماذا؟ لأنه فعلا هناك اشتباكات تقوم ومواجهات في محور إرشاف حداثة بالأمس، ودائما في محور دير سريان زوتر وبيوت السياد. وبالأمس تبين أن هناك عنصرين موجودين يعني تسللا إلى عمق هذه المنطقة المسمات بالمنطقة العازلة، وشكلا تهديدا على مقربة من الحدود، وذكر ذلك الإسرائيليون. هذه المنطقة المسمات منطقة عازلة، وإن كان تم تدميرها بالكامل ربما أو بنسبة 95%، تبين من وقائع الأرض أن هذا التدمير لا يكفي من أجل
1: السيطرة.
0: يعني السيطرة،
1: طيب،
0: ومنع حزب الله من التحرك. لماذا؟ لأن الجغرافيا تساعده، طبيعة الجغرافيا والأودية والأحراش.
1: الهدف من العمليات العسكرية هنا في هذه المواقع، ماذا عن البقاع في هذه المرحلة عميد؟
0: نعم، دائما يعني نستطيع أن نقول أن لبنان، كامل لبنان، هو في دائرة الاستهداف، وإن كنا في زمن ما يسمى وقف إطلاق النار الذي أراد الإسرائيليون أن يكون بمثابة يعني ضبط لنطاق إطلاق النار في محيط منطقة جنوب الليطاني، يعني تقريبا أو جنوب الزهراني إذا صح التعبير في هذه المنطقة. ولكن أراد الإسرائيلي يريد من خلال هذه الغارات أن يقول أنه لا خطوط حمر أمام عملياته التي تتخطى هذا النطاق. بالأمس هاجم الضاحية واغتال، نفذ عملية اغتيال والبقاع. هو يريد أن يكرس هذه القاعدة أنه لا خطوط حمر أمام هجماته، وإن كان ينضبط نسبيا.
1: كيف ينجح حزب الله في كسرها بعملياته المستمرة وبمسيراته التي تدخل الحدود أو المناطق الحدودية الإسرائيلية مع لبنان؟
0: تماما، كنا تحدثنا قبل أيام عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انطلاقا من وقائع الميدان استطاع نجح في نقل المعركة بكاملها إلى جنوب لبنان، وهذا يعني ينطلق من عقيدته بأن ينقل المعركة إلى أرض الخصم أو أرض العدو. ولكن هنا أراد حزب الله إعادة يعني التذكير بقدرته على تهديد هذه المناطق التي بالفعل يعني سواء كان الناقورة أو رأس الناقورة في الداخل الإسرائيلي أو سكنة التي استهدفها بالأمس، استهدف فيها قبة حديدية، منصة قبة حديدية، أو كريات شمونة التي تحلقت فيها مسيرة. فإذا هذه من أجل التذكير بأن هذه المنطقة لا زالت ضمن قدرات استهداف حزب الله في حال انتقلنا مما يسمى ضبط اشتباك نطاق إطلاق النار في هذه الفترة إلى حرب أوسع من ذلك.
1: عميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك، والشكر لمحمد رمال على شاشة تفاعلية. بهذا تنتهي هذه الفقرة العسكرية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا جزيلا لك مريم. الآن ننتقل لنتابع تأثير وتداعيات الحرب ولكن من زاوية مختلفة، إذ وصفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو استمرار إغلاق مضيق هرمز بالاضطراب الذي يعد بداية صدمة منهجية في النظام الغذائي العالمي، وأضافت أن الأثر سيبدأ بالظهور في فترة تتراوح بين 6 أشهر و 12 شهراً. هذا التقرير الذي أعدته سلام خضر يتتبع أثر تلك الصدمة على الأمن الغذائي العالمي.
3: منتج واحد يشتريه قرابة 78% من المستهلكين عبر العالم، بمعدل 59 إلى 70 كيلوغراماً من ذلك المنتج سنوياً وفق المكتبة الطبية في الولايات المتحدة. المنتج

0: ورغيف الخبز. ننتقيه بحركة آلية يومية دون أن نسأل بالضرورة عن استدامة توفره في الأسواق، إلا أن السؤال لم يعد ترفاً، ورغيف الخبز بات مهدداً إما بارتفاع السعر أو بالندرة في المخابز وعلى الموائد. ليستمر إنتاج الخبز وتوفره بأسعار معقولة عالمياً، يجب على هذه السفينة المحملة بالأسمدة الزراعية المنتجة في دول الخليج أن تمر عبر المضيق، ويجب أن تليها سفينة مماثلة واحدة يومياً على مدار العام. سلسلة الإمداد تقطعت عبر هرمز لتتشكل أزمة صامتة أشد فتكاً على المدى البعيد وأوسع تأثيراً من الحرب. تقدر الأمم المتحدة أن ثلث تجارة الأسمدة عالمياً تمر عبر المضيق، من بينها نحو 30% من اليوريا. إغلاق الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز وتقييده الملاحة بشروط وتراخيص مع المخاطر التي فاقمتها تداعيات الحرب على أمن الملاحة، كل ذلك أوقف هذا التدفق، ومعه خطوط إنتاج ونقل اليوريا، وهي من الأسمدة التي تساعد على تحسين بنية التربة وخصوبتها وتعزز العناصر الغذائية للنباتات. وإحدى أهم نقاط إنتاج اليوريا تقع على الضفة الجنوبية لنقطة الاختناق، فيما يعد أكبر موقع منفرد لإنتاجها عالمياً بواقع 5,600,000 طن متري سنوياً في منشآت شركة قافكو التي تستحوذ على 14% من تجارة اليوريا عالمياً. الأزمة بدأت بالتشكل في الأيام الأولى للحرب. في 2 مارس الماضي أعلنت قطر للغاز القوة القاهرة في أعقاب استهداف إيراني لمنشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لثّة. توقفت إمدادات الغاز كمادة وسيطة لتصنيع الأسمدة، فأوقفت قافكو بدورها خطوط الإنتاج. من نقطة الاختناق من هرمز نتجه غرباً إلى عمان للسؤال عن تداعيات اضطراب سلاسل توريد الأسمدة على الأمن الغذائي العالمي.
1: أثر الممتد اليوم في هذه الأزمة الممتدة التي لم تنتهي حتى الآن ارتبطت بنقطة مهمة، أنه أصبح لدي تفكك في البنية التحتية المترابطة ما بين الروابط الشبكية، ما بين أسواق الغاز الطبيعي والأسمدة الصناعية والطاقة.
0: الأثر الممتد الذي يتحدث عنه خبراء الأمن الغذائي ليس تعبيراً تقنياً، بل يدل على أن عشرات الملايين من البشر في العالم باتوا مهددين بالانزلاق نحو الجوع.
2: مضيق هرمز وإغلاقه لا يعد فقط مجرد اضطراب مؤقت في حركة الشحن، هذا يمثل بداية صدمة في النظم الزراعية والغذائية، قد تؤدي إلى أزمة حادة في أسعار الغذاء عالمياً خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهراً.
0: فكيف يرفع مضيق هرمز أعداد الجوع في العالم؟ للحصول على إجابات واضحة نتجه جنوباً على بعد أكثر من 10,000 كيلومتر إلى البرازيل وجارتها الأبعد قليلاً الأرجنتين. في تلك البقعة من أمريكا اللاتينية تكشف الأرقام حجم الترابط الخفي بين هرمز وديموغرافيا الجوع. ومع إقفال المضيق بالقوة العسكرية اضطربت أسواق الأسمدة العالمية وتردد صدى الصدمة في برازيليا.
3: في حالة محددة هي اليوريا، الاعتماد على الاستيراد هو الأكثر إثارة للقلق. تستهلك البرازيل سنوياً 7,700,000 طن، وعندما ينظر المرء إلى الشرق الأوسط ككل فالمنطقة تمثل 35% من المواد الخام المستوردة والمستخدمة في البلاد، وهذا هو بالضبط محل تأثرنا بمضيق هرمز.
0: من البرازيل إلى كينيا انتقلت صدمة الأسعار بإغلاق مضيق هرمز. مدن عدة في البلاد من نيروبي إلى مومباسا شهدت اضطرابات وإضرابات على خلفية ارتفاع أسعار الوقود. وبينما ينشغل العالم بمراقبة أزمة الطاقة، تتكشف معادلة أكثر قسوة رسمتها جغرافيا الحرب. نقطة بحرية ضيقة بين ضفتي الخليج تتحكم في رغيف الخبز على موائد ملايين العائلات التي قد لا تعرف عن هرمز حتى اسمه.
4: ومعنا من لندن لمناقشة هذا الموضوع مراسلنا محمد المدهون، ومن واكشوت بابا ولد حرمة، ومن وسط تايلاند مراسلنا صهيب جاسم. أهلا بكم جميعا. محمد مدهون أبدأ معك، هل بدأت المتاجر الكبرى ربما في بريطانيا فعليا بتغيير سلوك الشراء أو رفع الأسعار، أم لا يزال الأمر في مرحلة التحذير النظري حتى الآن؟
5: نعم ليلى، الفرق بين أسواق الطاقة وأسواق الغذاء أن الأثر مؤجل فيما يتعلق بالاختناق الحاصل في مضيق هرمز وعرقلة وصول الأسمدة. نحن هنا نقف أمام سوق بورو ماركت، السوق البريطاني الشهير في العاصمة البريطانية لندن، الذي تصل إليه المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية من المزارعين البريطانيين، والخشية أن المزارعين لن يكونوا وحدهم من يمتصون هذه الصدمة التي يلمسونها بشكل كبير الآن فيما يتعلق بارتفاع أسعار الأسمدة، خاصة الأمونيا واليوريا الواصلة من دول الخليج، تحديدا من دولة قطر. هناك ارتفاع بنسبة تصل من 50% إلى 70% في أسعار هذه الأسمدة. كنا زرنا خلال هذا الأسبوع بعض المزارعين البريطانيين في الريف الإنجليزي، وتحدثوا إلينا عن ارتفاع الأسعار من 300 جنيه استرليني لطن هذه الأسمدة إلى نحو 450 جنيها استرلينيا، ما يعني زيادة بنسبة 50% حتى الآن. ولكنهم محظوظون لأن لديهم أسمدة اشتروها قبل دخول هذه الحرب وقبل بدئها في فبراير الماضي. المزارع الذي زرناه كان قد اشترى هذه الأسمدة في شهر حزيران يونيو الماضي، ولكنه يحذر من أن موسم الحصاد وموسم الزرع المقبل سيتأثر بشكل كبير بهذه الأسعار المضاعفة والتي تزيد بنسبة
4: يعني
5: كبيرة.
4: محمد، يعني هم المزارعون محظوظون لأن لديهم مخزون وكذلك من يشتري الآن، ولكن من هنا ربما يأتي تحذير الفاو من أن الأمر يحتاج من 6 إلى 12 شهرا حتى يظهر الأثر الحقيقي. هل هذا واقعي من منظور محللي لندن أم ممكن أن يكون الأمر أسرع من ذلك؟
5: ربما يكون أسرع من ذلك، هذا ما قالته وزيرة الخارجية البريطانية بيت كوبر. قالت إن المسألة مسألة أسابيع وليس أشهر في قمة خاصة استضافتها هذا الأسبوع في لندن، قمة الشراكات العالمية. وقالت إن العالم يسير نحو أزمة غذاء عالمية تهدد ملايين البشر، خاصة في الدول الأكثر هشاشة والأكثر عرضة لهذا التهديد للأمن الغذائي العالمي. التحذيرات واضحة من الحكومة البريطانية، من المزارعين البريطانيين ومن الجميع، بأن الوقت ينفد والتقويم الزراعي لا يحتمل استمرار إغلاق مضيق هرمز.
4: ونحن نحاول يعني أن نغطي مناطق مختلفة. صهيب، أنت في تايلاند وهي مصدرة لا مستوردة للغذاء، هل ارتفاع الأسعار يعني فرصة ربما للمزارعين أم تكاليف الشحن ويعني السفر هي تلغي كل هذه الميزات؟
6: بالعكس، كنا نتحدث مع مزارعين يوم أمس واليوم، تحدثوا بقلق شديد. المزارعون التايلانديون اقليم ايوتيا وهو من الاقاليم المعروفه بزراعه الارز، ثلث مساحه تايلاند هي زراعيه ونصف هذه المساحه هي لزراعه الارز. هذا طبعا احد الحقول التي يتم حرثها الان، وهو نحن في فتره الحرث والغرس. فتره الحصاد حصلت في مناطق اخرى، ونلاحظ قله من يقومون بنشاط رش المبيدات ورش الاسمده، لان هناك ارتفاع كبير في اسعار الاسمده. كيس السماد كان ب 1000 بات صار ب 1500 بات، تقريبا 50 دولارا. 60 إلى 70% من كلفة زراعة أي هكتار من الأرز مثل هذا الحقل، 60 إلى 70% هي تصرف على الأسمدة والمبيدات. المزارعون يقولون بأنه ليس لديهم مخزون كافي من الأسمدة، ولذلك هم يشترون المخزون الجديد من المحلات المتوفرة في الأسواق، وهذه المحلات الآن حددت بيع الأكياس، أكياس الأسمدة، بستة أكياس أو بأقل من ذلك لكل هكتار أو لكل مزارع كل أسبوع. هناك أزمة واضحة وتراجع حتى في المخزون المتوفر، لا يعرف إن كان هذا التراجع هو مفتعل من قبل التجار أم إنه فعلا هناك نقص في المخزون لدى الشركات الكبرى التي توزع الأسمدة. هذا الحال طبعا يمتد إلى الفلبين، يمتد إلى بنغلاديش. هذه الدول الناتج المحلي الإجمالي، من ذلك الناتج المحلي الإجمالي ما بين 8 إلى 12% من هذا الناتج هو زراعي. تايلاند مثلا تصدر نحو أو صدرت العام الماضي ما قيمته 52 مليار دولار من المنتجات الزراعية، وبالتالي نتحدث عن تقريبا 12 مليون شخص يعتمد على الزراعة، وهذا الأمر متكرر في الفلبين وفي بنغلاديش وفي إندونيسيا. لكن إندونيسيا وماليزيا وبروناي ربما هي أحسن لأنها تنتج الغاز ولديها منتجات كيميائية وبالتالي هي أحسن. تايلاند الآن تفكر بالبحث عن بدائل روسية من روسيا، من الصين، من جاراتها في دول آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا. الأزمة في مضيق هرمز أشعرت المزارعين التايلانديين بخطورة الوضع على زراعتهم، وربما يتراجع الإنتاج أو أن بعض المزارعين حتى يقرر أن لا يقوم بزراعة حقله هذا العام.
4: ماذا عن موريتانيا بابا ولد حرمة، يعني وهي التي تعتمد على استيراد القمح والزيت بشكل أساسي، كيف تأثرت الأسواق في موريتانيا بهذا الإغلاق؟ تفضل.
7: نعم بالفعل أثر وهذا الإغلاق، هذا الإغلاق بادية للعيان وكانت جلية بشكل واضح، ومنذ الأيام والأسابيع الأولى لهذه الأزمة مثلا في مجال الطاقة، في أسعار الوقود، في أسعار الغاز المنزلي، منعكس جراء ارتفاع أسعار الوقود انعكست هذه الأزمة إذن على مختلف المواد الأخرى لا سيما المواد الغذائية. الوضع الزراعي أيضا هنا في موريتانيا بات يخشى من تكبده خسائر جراء هذه الأزمة. تقول الوزارة حتى الآن إن التأثر ما يزال محدودا، لكن كان هناك هذا اللقاء الاستشاري الوزاري الأمس الخاص بوزراء الزراعة في القارة الإفريقية، وقد أكد وزير الزراعة الموريتاني على ضرورة تكثيف الجهود وتعاضد جهود جميع الدول الإفريقية من أجل التصدي لهذه الأزمة، لا سيما فيما يتعلق باستيراد المواد المدخلات الزراعية مثل الأسمدة وغيرها، محذرا من تبعات كبيرة لهذه الأزمة وكذلك تأثيرها على المشاريع الزراعية في موريتانيا. وموريتانيا تحاول منذ عدة سنوات وتقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي مثلا في زراعة الأرز ونحو 50% من احتياجاتها في مجال الخضروات، وتستعد كذلك لاقتحام زراعة القمح وهي المادة المستهلكة بشكل كبير بالإضافة إلى الأرز كمواد غذائية. لكن تبعات إغلاق هرمز وهذا الارتفاع وهذا الانقطاع فيما يتعلق بالإمدادات لا سيما في مجال الأسمدة، في مجال المدخلات الزراعية، يبقى له تأثيره الكبير والخشية، كل الخشية إن طالت هذه الأزمة أن تعرقل هذه الجهود وهذه الطموحات وهذه المشاريع الخاصة هنا في موريتانيا فيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء في مجال الأرز وكذلك في مجال الخضروات. كانت هناك هذه المخاوف التي عبر عنها وزير الزراعة الموريتاني وعبر عنها عدد من المسؤولين الفارقة بشأن انعكاسات هذه الأزمة، خاصة وأن بعض الدول الأفريقية تعيش تحديات كبرى من بينها تحديات أمنية وتحديات تتعلق بالجفاف وندرة الأمطار.
4: في الواقع اسمحوا لي أريد أن أختم بهذا السؤال، أسألكم أنتم الثلاثة باختصار، يعني الفاو تقول من 6 إلى 12 شهر قبل أن نلمس الأثر، أيكم يعتقد أن منطقته ستشعر بالأثر أولاً؟
7: نعم بالفعل يبدو أن الدول الإفريقية بما تعيش من هشاشة باعتمادها بشكل كبير على استيراد المدخلات الزراعية الأسمدة قد تكون ربما المنطقة الأكثر تأثرا والأسرع تأثرا، إذا ما أضفنا إلى ذلك العوامل التي أشرنا إليها مثل انعدام الأمن وكذلك حالة الجفاف واضطراب هطل الأمطار.
4: إذن هذا بالنسبة لأفريقيا وهناك ترجيحات كثيرة بذلك، ولكن ماذا عن آسيا والدول الآسيوية؟ صهيب بشكل سريع لو سمحت قبل أن أنتقل إلى محمد. صهيب
6: نعم ليلى، الأثر بدأ من الآن. أسعار الأسمدة مرتفعة، كل أسعار الأسمدة مرتفعة، الأسمدة من الفوسفور والبوتاسيوم والعضوية وحتى اليوريا كلها ارتفعت من الآن، وهناك توقع بأن أثر نعم. ذلك سيمتد إلى عام 2028 بتراجع الإنتاج، خاصة أن هذا يتوافق مع
4: محمد كلمة سريعة أيضا فقط عفوا قبل أن يدركنا

0: المحروقات. نعم. كل هذا سيحدث.
1: كلمة سريعة محمد.
2: ليلى، هرم الأمن الغذائي كله مهدد في بريطانيا وفي أوروبا جميعها، هذا ما سمعناه من المزارعين ومن الحكومة البريطانية. الأمر
1: شكراً.
2: الساعة تدق
1: شكراً
2: كما
1: رأس
2: عبرت
1: الساعة.
2: وزيرة الخارجية،
1: وللأسف وصلنا إلى رأس الساعة فوراً. هو موضوع مهم جدا، ولكن هناك زوايا كثيرة سنناقش فيها تطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وكالعادة نبدأ كل ساعة إخبارية بالمستجدات. قالت الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقشي أجرى محادثات في طهران مع قائد الجيش الباكستاني استمرت حتى وقت متأخر من ليلة أمس. وأضافت الخارجية أن عباس عرقشي أجرى أيضا اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه في تركيا وقطر والعراق، وناقش التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. في المقابل قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية أجرى اتصالا مع وزير خارجية إيران بحثا فيه جهود السلام في المنطقة. وكان مصدر إيراني قال للجزيرة إن دور دولة قطر المساند والداعم للوسيط الباكستاني حيوي ومهم وجوهري. وقال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي في إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني وضمن تشاور وتنسيق إقليمي مع الأشقاء في باكستان ودول المنطقة. أما في واشنطن فنقلت الول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب لم يغلق الباب نهائيا أمام توجيه ضربات لإيران إذا ما فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق مرضي. على الجبهة اللبنانية تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي صور والبقاع، وأعلن عن سقوط مسيرة بمحيط كريات شمونة في الجليل الأعلى. أما في غزة فأصيب 4 أشخاص في قصف مسيرة إسرائيلية لدراجة هوائية في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. ونبدأ في مناقشة التطورات مع شبكة مراسلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، من واشنطن مراسلنا مراد هاشم، وفي انتظار أن ينضم إلينا مراسلنا من إسلام أباد. ولكن أبدأ معك نور الدين دغير، وهي ساعات حاسمة كما كنا نتحدث في الساعة السابقة، وكل تصريح وكل موقف يعني له ثقله ووزنه. هل من جديد؟
3: ساعات حاسمة ربما قد تستمر إلى منتصف ليل هذا اليوم. هذه الساعات هناك حراك كبير جدا كما نتابعه ليلى من خلال الاتصالات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الإيرانية مع نظرائه في الإقليم من قطر، العراق، تركيا، عمان. كذلك هناك حضور قوي للوفد الباكستاني بالإضافة للوفد القطري. هناك لقاءات لا تنقطع على مستويات متعددة ليلى. إذا أردنا أن نفصل في المستويات التي يتم التشاور والحديث معها، هناك مستوى الحكومة، هناك مستوى مجلس الأمن القومي الإيراني، وهناك المستوى الأعلى التي تصله التوافقات التي تم التوصل إليها عبر الوسطاء، وهي مستويات الهيئات العليا التي على رأسها المرشد الإيراني للحسم فيما تم التوصل إليه. يبدو أن المهمة ليلى مهمة صعبة جدا. لماذا؟ لأن هناك نقاط يصعب الحسم فيها خلال هذه الوساطات وخلال هذه اللقاءات التي يمكن وصفها باللقاءات المقتضبة. نحن نتحدث عن ملفات ثقيلة جدا، وخاصة نحن نتحدث عن ملف نووي كبير بكل تفاصيله التقنية والفنية. نحن نتحدث عن ملف العقوبات بكل تفاصيلها كذلك. نحن نتحدث عن مضيق هرمز كيف يتم التعامل معه. لكن ما سمعناه هنا من خلال مصادرنا على أن العمل على الأقل ما يعمل عليه الوسطاء حاليا ليس حل كل الإشكالات العالقة، ولكن وضعها في خانة المفاوضات المقبلة ورسم ما يمكن أن نصطلح عليه بمذكرة تفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية يحدد من من خلالها أولويات المفاوضات والنقاش ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك فعلا لقاءات جارية على المستوى الداخلي، أمني، سياسي، عسكري، لحسم مثل هذه الملفات. وهناك إشارات على الأقل يمكن القول أننا أمام تفاؤل ما، إن لم يصل إلى 100% على الأقل نحن أمام تفاؤل يمكن أن نعطيه نسبة 50%. هناك نسبة تفاؤل بأنه يتم إقناع

0: إلى الجانبين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: نريدين فقط بهذه النسبة يعني عندما نتحدث عن نسبة 50%، هل هذا أمر جديد؟ يعني كنا في مرات سابقة أيضا نتحدث عن أمل وتفاؤل، هل هذه المرة الموضوع يختلف وأعلى نسبة؟
0: نسبة الأمل يمكن القول حتى وإن حددناها بخمسين بالمئة لكنها تبدو نوعا ما مرتفعة. ما يحتاجه الآن الوسطاء هو حصول انعطاف نوعا ما لدى الجانب الإيراني ولدى الجانب الأمريكي، والوفوق والقبول بمبدأ مذكرة التفاهم أو الاتفاق المؤقت. هذا ما يسعى إليه الوسطاء الآن، لأن مذكرة التفاهم يعني انتفاء الحرب عن المنطقة، مذكرة التفاهم يعني فتح مجال للمفاوضات وإعطاء فرصة للمفاوضات. بكل تأكيد هناك أمل، والآن يسعى الجميع لخلق هذا الأمل وتحويله إلى حقيقة من خلال هذه التواصلات. هذه التواصلات ربما ليلة تذكرنا كذلك بليلة وقف إطلاق النار ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كان الكل مغلق ومجمع على أن الحرب متواصلة، لكن الجهود الدبلوماسية والاتصالات الهاتفية المكثفة بالإقليم أدت إلى إقناع الطرفين بضرورة القبول بوقف إطلاق النار. الآن ما يجري الآن هو ما حدث ليلة وقف إطلاق النار، محاولة تسارع للحراك الدبلوماسي ومحاولة خلق جو من الثقة على الأقل، لأنها مفقودة ما بين الجانب الإيراني والأمريكي، والوصول إلى مذكرة التفاهم. لذلك نحن لا يمكن أن ننفي أن هناك أمل. تحدثنا مع مصدرنا أمس، قالوا بأن هناك أمل وهناك جو إيجابي، وكما قالنا مصدرنا أمس أن الجو إيجابي إلى غاية أمس. اليوم هل سيظل هذا الجو إيجابي؟ قد يكون ذلك بوجود قائد الجيش الباكستاني، بوجود وزير الداخلية الباكستاني، وبوجود الوفد القطري كذلك، ربما لحلحلة مجموعة من النقاط. الآن يبدو أن الإشكال مطروح الآن حول مفهوم الصياغة ومفهوم الاتفاق الذي سيخرج. هل هو كامل متكامل فيه جميع المباني، أم أنه مرحلي الذي تطالب به طهران؟ هذا ما يبحث الآن. هل سيتم الفصل في كل تفاصيل مضيق هرمز وحل الخلاف؟ يبدو أن المسألة قد تبدو معقدة أن تحل خلال هذه الجلسة اليوم، لكن على الأقل هناك بحث عن إيجاد خطوط عريضة للتفاهم، بأن لا تقبل طهران بأن يظل المضيق كما هو عليه، وأن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن لا يرجع المضيق إلى ما قبل الحرب، وربما البحث عن نقاط مشتركة. ويبدو أن هذا الجانب تحاول طهران أن تلعب عليه من خلال اتصال مع سلطنة عمان وإيجاد آلية مع سلطنة عمان مشتركة لآلية إدارة العبور بالمضيق، بعيدا عن ما يسميه السيطرة على المضيق كما يطلق عليه، بالإضافة إلى تنسيق مع دول المنطقة وإيجاد صيغة مشتركة. يبدو أن العمل جاري حول هذا الموضوع. هناك محاولة تأجيل مجموعة من النقاط وتركها للمفاوضات، خاصة في الملف النووي، مسألة اليورانيوم العالي، التخصيب. يبدو أن كلا الطرفين أجمع على أن يجب على مغادرته كليا أو نسبة منه من الأراضي الإيرانية، لكن لا أن يظل في طهران ولا أن يكون في الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن الأمر قد حسم، لكن إلى أين سيتجه؟ الآن المفاوضات جارية حول تحديد إطار معين لنقاشة هذا الموضوع ودخول دول مهمة. نتحدث عن الصين وعن روسيا في هذا المجال، وكذلك الدول الإقليمية. مسألة التخصيب، يبدو أن المسألة أصبحت متجاوزة نوعا ما من خلال ما وصلنا. الجميع هنا مجمع على أن مرحلة ما ستكون إيران بدون تخصيب، لكن الخلاف الآن حول المدة، ويبدو أن كلا الطرفين قد يصلان إلى نقطة مشتركة ما بين ما تطالب به طهران كتوقف من 5 إلى 8 سنوات وما تطالب به الولايات المتحدة الأمريكية 20 سنة. يبدو أن المسألة قد تحسم فقط في جلسة مفاوضات. الآن ما هو مطروح الآن هو إيجاد صيغة توافقية ما بين الجانبين، لكن ليلى هذا لا يعني أن 50% قد انتفت، وهي 50% المرتبطة بالحرب. مصادرنا هنا تقول بأن الجانب العسكري الإيراني يضع نصب أعينه على أن هذا الأسبوع ربما قد تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بعمل، وأن هذا التقدير كان لديه منذ الأسبوع الماضي. يقول الاستراتيجية لن تكون طهران ولكن سيكون المحور بكامله. الاستراتيجية التسلحية، ليس فقط الأسلحة التقليدية، أسلحة جديدة هكذا تحدثوا عنه، وربما ضرب مواقع قد لا تكون على بال الأمريكيين، هكذا يقول العسكريون هنا في إيران. إذن نحن أمام مفترق طرق، بين أن نذهب إلى السلم ربما في منتصف هذا الليل أو نذهب إلى الحرب.
1: نعم، مفترق الطرق هذا يعني ننتظر أن يحسم منذ فترة، ولكن الآن يبدو أنه يقترب من الحسم. أشكرك نور الدين، وأنتقل إلى مراد هاشم في واشنطن، والتي الحسم ربما يتأثر بشكل أساسي بتصريحات وتغريدات الرئيس ترامب. نعرف أن الوقت ما زال يعني مبكرا على ذلك عندكم في واشنطن، ولكن هل من مؤشرات

0: المؤشرات، هل من جديد فيما يتعلق بأي اتجاه ستتجه الأمور؟
1: نعم ليلى، أبرز المؤشرات هو قرار الرئيس ترامب البقاء في العاصمة واشنطن وتغيير خططه التي كانت من الأساس أن يقضي عطلة نهاية الأسبوع وكذلك عطلة يوم الذكرى في ولاية نيوجيرسي، وكذلك المشاركة في حفل
0: زفاف
1: زواج
0: ابنه. نعم
1: نجله. نعم، وكل هذه الخطط ألغيت وقرر البقاء هنا في العاصمة واشنطن لأنها فترة زمنية مهمة كما قال، ولمتابعة ما يتعلق بإيران كما قال أيضا الرئيس ترامب. إلى جانب هذه الأقوال أيضا عقد اجتماعا في مع مجلس الأمن القومي، وهذا الاجتماع في الواقع يعطي مؤشرات في كلا الاتجاهين، الخيار فيما يتعلق بإعطاء فرصة للمفاوضات والخيار المتعلق بإطلاق عملية عسكرية. فيما يتعلق بالمفاوضات، الرئيس ترامب بعد أن استمع لإحاطة بشأن مسار المفاوضات كما تقول وول ستريت جورنال، فإنه طلب من مساعده إفساح مزيد من الوقت لهذه المفاوضات مع إبقاء الخيار العسكري قائما في حال وصلت إلى طريق مسدود. لكن أيضا كما تشير صحيفة نيويورك تايمز من أن ترامب في ذات الوقت أيضا راجع مع وزير الحرب الذي شارك في هذا الاجتماع الخيارات العسكرية، وتكشف الصحيفة المزيد من التفاصيل بشأن هذه الخيارات بما في ذلك استهداف منشآت الطاقة، منشآت البنية التحتية مثل الجسور وكذلك الكهرباء، استهداف مواقع الصواريخ التي أعادت إيران تشغيلها ولا سيما تلك التي تطل على مضيق هرمز، أيضا استهداف موقع أصفهان وتحديدا مكان تخزين اليورانيوم عالي التخصيب باستخدام قنابل خارقة للتحصينات بهدف تدمير هذا المخزون أو دفنه. الخيار أيضا أشارت في إشارة لافتة للصحيفة نقلا عن مصادر من أن الرئيس ترامب ألغى خطة سابقا كانت تتعلق بالقيام بعملية كوماندوز، أي إنزال بري للسيطرة على هذه المخزونات بالنظر إلى تعقيدات العملية ومخاطرها. لكن أيضا من ضمن الخيارات التي بحثت كما تقول الصحيفة نقلا عن مصادرها استهداف القادة الإيرانيين الجدد أو بعضهم. في المجمل الرئيس ترامب وكما تشير وسائل الإعلام الأمريكية تقريبا تجمع على هذه المسألة من أن الرئيس ترامب لم يتخذ قراره النهائي بعد فيما يتعلق بالعملية العسكرية.
0: نعم.
1: أي أن هذا يفسح مزيد من الوقت الآن للمفاوضات، وقد تكون بالتالي الساعات القادمة حاسمة ليلى.
0: أشكرك مراد على هذه التفاصيل مرة أخرى. إذن ساعات حاسمة هي ما نركز عليه الآن، ويتوقع أن تحسم الأمور يعني ربما في أي وقت قبل منتصف الليل، وإسلام أباد تلعب دورا أساسيا في هذا مع وجود قائد الجيش في طهران، كذلك وزير الداخلية، مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد عبد الرحمن مطر معنا ليطلعنا على أي جديد فيما يتعلق بهذه الوساطة، خصوصا مع وجود دعم إقليمي لها ووجود الوفد القطري كذلك في طهران. تفضل عبد الرحمن.
2: سلسلة تتابع الأحداث حقيقة ليلى تبدو هامة، لا سيما هنا في إسلام أباد التي كان أكثر من مصدر قد أكد لنا على مدار الأيام الماضية أن وزير الداخلية الموجود منذ يوم الأربعاء الماضي في طهران تمكن على ما يبدو من إحراز تقدم ما. هذه المصادر كانت تتحدث عن أن العقدة الأساسية في المفاوضات الأمريكية الإيرانية تتمثل في موضوع اليورانيوم المخصب، وكما نفهم من هذه المصادر فإن ذهاب قائد الجيش إلى إيران كان مرهونا بأن يحقق وزير الداخلية إنجازا ما، وتحديدا على صعيد اليورانيوم المخصب كما ذكرت هذه المصادر. الآن وقد ذهب بالفعل قائد الجيش مساء يوم أمس إلى إيران يلتقي بعدد كبير من المسؤولين الإيرانيين، وحسب ما نشر من مصدر أمني فإن هذه اللقاءات تنصب في المقام الأول في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. نستطيع أن نفهم ونترجم ما قاله
0: إذا سمحت عبد الرحمن قبل أن نفعل ذلك، إذا سمحت قبل أن تفعل ذلك فقط دعني أشير إلى هذا الخبر. بحرية الحرس الثوري الإيراني تقول أن 25 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بعد التنسيق مع قوات الحرس الثوري. إذن هذه آخر المعلومات نقلا عن بحرية الحرس الثوري، ويقولون كذلك أن قواتنا لا تزال تسيطر على مضيق هرمز رغم انعدام الأمن نتيجة العدوان الذي نفذه الجيش الأمريكي. إذن فقط هذه المستجدات، تفضل أكمل عبد الرحمن.
2: نعم، ما خلاصة ما نفهمه من المصادر أن وجود قائد الجيش الباكستاني في إيران يعني أن وزير الداخلية الذي الموجود منذ الأربعاء تمكن من إحراز تقدم ما، وتحديدا في موضوع اليورانيوم المخصب. اليوم إحدى أهم الصحف المحلية هنا في باكستان تحدثت عن أن ما يجري حاليا هي مرحلة تسميها هذه الصحيفة بالمساومات الاستراتيجية، وتحديدا على مستويين، مستوى الملاحة في مضيق هرمز ومستوى الترتيبات المتعلقة بما بعد هذه الحرب. والصحيفة تتحدث عن أن موضوع المساومات الاستراتيجية المستمر حاليا هو يهدف للوصول إلى اتفاق مرحلي، وكنا بالفعل قد سمعنا هذا المصطلح منذ عدة أيام حقيقة من أكثر من مصدر هنا في باكستان. تحديدا المصطلح يتحدث عن تفاهم مرحلي، يتحدث الآن عن 4 نقاط كما أوردت هذه الصحيفة. في المقام الأول الملف النووي، وثانيا مضيق هرمز، ثالثا العقوبات الأمريكية والدولية على إيران، ورابعا عدم العودة للعمل العسكري. طبعا هذه المعلومات التي تتحدث بها المصادر هنا في باكستان تؤكد بأن ما يجري حاليا في طهران هو استعداد للإعلان عن شيء ما، وليس ربما التفاهم. التفاهمات ربما قد وضعت أو انتهت منها، لا سيما في وجود قائد الجيش ووزير الداخلية، وأيضا في ظل وجود الوفد القطري. نعم. ونتذكر بأن الخارجية الباكستانية كانت قد أكدت بأن رئيس الوزراء الباكستاني تواصل مع أمير قطر 2 خلال هذا الأسبوع، فيما أن وزير الخارجية الباكستاني أيضا تواصل مع نظيره القطري ومع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية. إذن هناك الكثير من الترتيبات التي تم التوصل إليها، وربما نحن الآن في مرحلة انتظار الإعلان عن هذه الترتيبات.
0: أشكرك عبد الرحمن مطر، وطبعا الشكر موصول لنور الدين ومراد هاشم، وسنبقى طبعا نناقش هذه المستجدات مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. دكتور حسن أهلا وسهلا بك. دكتور، إذن يعني هناك أكثر من طرف يتحرك، باكستان، قطر، السعودية والإمارات كلها تتحرك في آن واحد. هل تعدد الوسطاء بهذا الشكل يسرع الحل أم يعقده؟ ويعني ما الذي تقوله نظرية التفاوض الدولي بشأن هذا الموضوع؟
3: ليلى، أولا أنا لا أعتقد أن هناك تعدد في الوسطاء. هناك وسيط رئيسي اللي هو الباكستان، وهناك ما يساند هذه الوساطة. يعني هنا نفهم مثلا زيارة الوفد القطري، لما لقطر من خبرة في إدارة المفاوضات أو يسمى حتى ما قبل التفاوض، لأن ترتيب الأجندة هو أحد عوامل نجاح التفاوض. يعني من دون هذا الاتفاق على جدول أعمال مثلا، أو ما سمي يعني مثلا اتفاق نوايا، أو ما هي القضايا التي يمكن أن يتم مناقشتها، من دون التوافق على ذلك لا يمكن المفاوضات أن تنجح، بمعنى لا يمكن أن ننتقل إلى مرحلة تسمى مرحلة المفاوضات. من هنا أنا بتقديري التعدد، ما تسميه بتعدد الوسطاء أو الداعمون
0: أو الداعمين، يعني نعم، هذا نعم، هذا الزخم الدبلوماسي، نعم، الذي يحيط بالوساطة الباكستانية التي حتى نحن ما زلنا لا نعرف تحديدا ما تحمله في طياتها بسبب التكتيم والتعتيم الكبير.
3: ليلى، هذا يعكس حرص الدول في هذه المنطقة على أن لا نصل إلى النقطة المأزق، بمعنى أن نصل إلى نقطة إعلان عودة الحرب وبدء العمليات العسكرية مرة أخرى، لأن من شأن ذلك أن يلحقوا أذى بالمنطقة بشكل عام. القضية لم تعد محصورة بين إيران والولايات المتحدة. من هنا نجد بأنه هذه الدول أصبحت ستيك هولدر، بمعنى لديهم مصلحة في دفع طرفي النزاع إلى التوصل إلى النقطة على الأقل إنهاء الحرب ثم التفاوض على النقاط العالقة بينهما.
0: إلى حسابات إيران هنا، يعني الهند والصين أكثر الدول التي تضررت بإغلاق مضيق هرمز، وفي النهاية يعني هذا أمر، هل الحسابات الاستراتيجية لإيران يعني كانت خاطئة أم وهل ستتغير بناء على ما سيتم التوصل عليه من اتفاق من الآن فصاعدا؟
3: أنا بتقديري سيحدث التغيير، لكن القول بأن حساباتهم كانت خاطئة أو ربما غير مدروسة بقدر كافي قد لا يكون دقيقا، لأن إيران فرضت عليها هذه المواجهة وهي تعتقد بأن الورقة الوحيدة التي يمكن لها أن تمارس الضغط فيها على الولايات المتحدة الأمريكية هي ورقة مضيق هرمز. الآن مضيق هرمز يعود أيضا بالضرر على حلفاء تقليديين لإيران مثل الصين، لكن الصين هي أيضا تدعم الوساطة الباكستانية، بمعنى عندما نقول تدعم الوساطة الباكستانية إذن لا تدعم قرار إيران في إغلاق مضيق هرمز، لكن أيضا لا تدعم قرار الولايات المتحدة الأمريكية في العودة إلى الحرب مرة أخرى إن أرادت الولايات المتحدة أن تعود إلى ذلك. لذلك أنا بتقديري تمشي على حبل مشدود إيران في هذا الوقت تحديدا لتحقيق هدفين، أولا الحصول على ضمانات دولية بعدم تجدد الحرب، لأن أكثر ما يخيف إيران هو تجدد الحرب مرة ثانية، وبالتالي هي لا تملك إلا هذه الورقة اللي هي ورقة مضيق هرمز، ليس لديها القوة العسكرية، ليس لديها قوة الردع الذي يمكن أن تخيف فيه خصومها، لديها ورقة يمكن أن توسع فيها العالم على مستوى كل دول العالم بما فيها حلفائها الصين على وجه التحديد من أجل التدخل، لأن مطلب إيران الأساسي في نهاية المطاف هو ليس وقف إطلاق النار وإنما إنهاء الحرب مرة وللأبد ثم الحديث عن كل القضايا العالقة.
0: هذه الورقة أعطتها قوة ربما لم يحسب لها الجانب الأمريكي الحساب بقدر ما كان ينبغي أن يحسب له، ولكن في النهاية يعني حقيقة وحجم هذه الورقة هو هذا مثار تساؤل. يعني دائما الدول التي تخرج من حروب مدمرة إما تخرج بأحد مسارين، إما أن تتجرع كأس السم وتقبل بالهدنة كما حصل مع إيران نفسها في عام 88 في حربها مع العراق، أو أن ربما يعني تفرض عليها شروط مذلة كما حصل مع ألمانيا في 1919 ويعني تعيش عقودا من الغضب. برأيك إيران 2026 أيهما أقرب إلى أي مسار هي أقرب اليوم؟
3: ليلى، هذه المقاربة التاريخية في غاية الذكاء، يعني شكرا على هذا السؤال، لأن هناك العديد من المراقبين من يقول بأن إيران لا تمتلك القوة العسكرية فبالتالي عليه تقديم التنازلات لتجنب هزيمة استراتيجية مذلة. لكن أيضا لو أخذنا من التاريخ نفسه هناك أمثلة تفيد العكس تماما، النازية والفاشية ربما يعني مثالان فيهم الكثير من الاستثناء. لكن هو السؤال الذي طرح يوم أمس في الواشنطن بوست في مقال في غاية الأهمية، أنه لماذا تخسر الدول الكبرى الأقوى عسكريين وسياسيين واقتصاديين، لماذا تخسر حروبها؟ وفي المثال تحدث عن التجربة البريطانية عندما كانت تلحق هزيمة بالقوات الأمريكية في عام 1776 تمكنت أمريكا في نهاية المطاف من تحقيق الاستقلال. لماذا؟ لأن الدولة التي تمتلك فائض القوة قد لا تمتلك الرؤية باليوم التالي بعد انتهاء هذا الحرب. بالتالي إذا شفنا احنا تصريحات ترامب، تصريحات مارك روبيو وهيجس وكل الطاقم الذي معه، الأولويات الحرب بالنسبة لأمريكا تختلف مع أولويات الحرب وأهدافها بالنسبة للشريك الأساسي إسرائيل. فبالتالي في تضارب الآن وفي تضارب حتى في الأولويات الأمريكية، يعني كل يوم ترامب يخرج علينا بتصريح لم نعد نفهم ماذا يريد بالضبط.
0: هذه أول حرب ربما كلنا سواء محللين مذيعين كلنا يعني لا نستطيع أن نتكهن،
3: يفاجئنا. طيب،
0: ولكن رغم ذلك أريد أن أعيد عليك السؤال إذا أمكنك أن تجيبه عليه باختصار، أي المسارين برأيك أقرب بالنسبة لإيران 2026؟
3: أنا بتقدير المسار الأقرب هو تجرع سم، بمعنى
0: هذا لافت.
3: أن تقدم إيران الحد الأدنى من التنازلات التي يمكن أن تنهي الحرب، وبالتالي تعود إلى الداخل وتقول نحن على الأقل بقينا صمدنا انتصرنا، وتعيد سردية الصمود والانتصار والردع إلى آخره.
0: أشكرك جزيلا دكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قشقة. يتصدر ملف الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية أولويات طهران في المفاوضات مع الولايات المتحدة. تشكل هذه الأموال بقيمتها التي تتجاوز وفق التقديرات 100 مليار دولار متنفساً لأزمات الاقتصاد الإيراني في حال الإفراج عنها أو عن جزء منها حتى. لكن الإدارة الأمريكية تبدي تصلبا في التعامل مع هذه القضية وترهن أي انفراجة فيها بتقدم ملموس ومرض بالنسبة إليها على صعيد الملف النووي. نتابع هذا التقرير.
4: ملف شائك تعقد تفاصيله مفاوضات النفس الطويل بين إيران والولايات المتحدة. الأموال المجمدة سر أزمة التمويل في الاقتصاد الإيراني المنهك، تعود طهران لتطرحها بقوة في كل تصور أو خطة تقدمها لإنهاء الحرب. فمن أين بدأت القصة؟ منذ أزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979، فرضت واشنطن عقوبات على إيران شملت تجميد 12 مليار دولار، وتوسع نطاق هذا النوع من العقوبات لاحقاً بسبب الملف النووي والبرنامج الصاروخي لإيران. لا يعلم رقم دقيق لحجم الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية، غير أن تقارير رسمية إيرانية وخبراء يقدرونها بما يتجاوز 100 مليار دولار، وهو رقم يقترب من موازاة حجم الميزانية السنوية للبلاد المقدرة بنحو 111 مليار دولار. مصادرها الأساسية أربعة، فالجزء الأكبر منها هو عائدات صادرات النفط والغاز، تضاف إليها عائدات تجارة إيران الخارجية وتشمل صادرات البتروكيميائيات والمعادن وبعض السلع الصناعية. وهناك احتياطات وأصول البنك المركزي الإيراني المدعة في بنوك أجنبية، إلى جانب أموال مرتبطة بمشاريع واستثمارات إيرانية خارجية والتي تعطل بعضها بسبب العقوبات والقيود على التحويلات بالدولار. تعد الصين البلد الذي يحتفظ بأكبر حصة من هذه العائدات بما لا يقل عن 20 مليار دولار تمثل أرصدة مبيعات النفط، بينما توجد 7 مليارات دولار لدى الهند و6 مليارات دولار في بنوك قطرية نقلت إليها من كوريا الجنوبية ضمن اتفاق سابق. كما يحتفظ العراق بحصة مماثلة تمثل مستحقات صادرات الغاز والكهرباء الإيرانية، وتوجد حصص أقل في الولايات المتحدة وهي أصول واحتياطات قديمة للبنك المركزي الإيراني أو لشركات إيرانية خاضعة للعقوبات، وكذلك في اليابان ودول أوروبية مثل لوكسمبورغ إضافة إلى تركيا. تتجنب كل هذه الدول بما فيها الصين الإفراج عن أي من هذه الأموال لإيران، وتتعامل معها بحذر شديد بسبب هيمنة النظام المالي الأمريكي والعقوبات الثانوية التي قد تطاول أي بنك يتعامل مع إيران مالياً، ويلجأ بدلاً من ذلك إلى ترتيبات مقايضة أو تسويات باليوان الصيني تجنباً لإجراءات التحويل المباشر بالدولار. سبق أن وقعت حالات إفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، كما حدث بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، وحينها أتيح لإيران وصول أوسع إلى بعض أموالها. ومثل اتفاق تبادل السجناء عام 2023 فرصة لإفراج مشروط عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، حيث اتفق على نقلها إلى حسابات مقيدة في قطر على أن تخصص حصراً للسلع الإنسانية من غذاء ودواء، لكن أعيد تجميدها بعد أحداث 7 أكتوبر. كما أقرت الولايات المتحدة إعفاءات محدودة سمحت باستخدام بعض الأموال الإيرانية في العراق لأغراض إنسانية أو لسداد التزامات محددة في ظل اعتماد العراق على الغاز والكهرباء من إيران لتشغيل محطات الطاقة. وأمام الوضع المتعثر الذي يشهده مسار التفاوض الحالي مع الولايات المتحدة، طالبت إيران بالإفراج عن جزء من أموالها أو تسهيل الوصول إليها كإجراء لبناء الثقة. لكنها أبدت بعد ذلك مرونة مشروطة بإعلان استعدادها لبحث ترتيبات تهدئة إقليمية وخفض التصعيد، على أن يتزامن ذلك مع إفراج تدريجي عن بعض الأموال للاستخدامات الإنسانية والاقتصادية ولمعالجة أضرار الحرب. بينما تربط الولايات المتحدة أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن الأصول المجمدة بموافقة طهران على إقرار قيود صارمة وقابلة للتحقق على نشاط التخصيب والبرنامج النووي، بل إن الرئيس ترامب ذهب إلى حد القول إنه لا يريد تكرار تجربة أوباما في نقل أموال لإيران بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015.
0: والآن نتابع صور لغارة إسرائيلية استهدفت محيط منطقة البقبوق جل البحر في صور في الجنوب اللبناني. إذن هذه الصور من جل البحر في صور، وهي ضمن الغارات المتواصلة التي تستهدف بلدات وقرى الجنوب اللبناني. وشاهدنا في الآونة الأخيرة استهداف كبير لصور تحديدا، واليوم كان هناك أيضا استهداف لمناطق في البقاع كذلك، والأمر الذي حدث طبعا في مرات سابقة. وسنتابع تفاصيل ما يجري سواء في الجنوب أو في البقاع، وما يجري على المسار الدبلوماسي، وذلك من لبنان مباشرة في نافذة يقدمها الزميل عبد السلام محمد من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. عبد السلام تفضل.
5: شكرا لك ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نتابع فيها أبرز التطورات الميدانية والتداعيات السياسية لما أعلن عنه من فرض لعقوبات أمريكية على أفراد من البرلمان اللبناني والمؤسستين الأمنية والعسكرية. في التطورات العسكرية كما نلاحظ تطورا واضحا باستهدافات متكررة لقضائي النبطية وصور كما تابعنا في الصور قبل قليل، وكان من آخرها استهداف في منطقة حبوش تابعته لنا مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار والتي تنضم إلينا الآن من إبل السقي في جنوب لبنان. وأهلا بك كارمن. حزب الله أيضا كان له بيانات لاستهدافات لمواقع تجمع وتمركز القوات الإسرائيلية وجنوده في جنوب لبنان. الجانب الإسرائيلي كان قد تحدث عن اختراقات لمسيرات في شمال إسرائيل. ما الجديد كارمن؟
6: عبد السلام، كما أشرت آخر الغارات نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة حبوش في قضاء النبطي، ولكن أيضا مدينة النبطي استهدفت بأكثر من غارة اليوم وفق المصادر. أفدت بأن هناك جنديا في الجيش اللبناني أصيب جراء هذه الغارات، إصابته يمكن وصفها بالطفيفة ونقل للعلاج في المستشفى. كما أن قضاء النبطي وآخر القصف المدفعي الذي طاول تلك المنطقة الواقعة في القطاع الشرقي هو قصف مدفعي باتجاه بلدة يحمر الشقيف التي تقصف من قبل المرابض المدفعية بشكل يومي. والغارات لا تقتصر فقط على هذه المنطقة وهذا القضاء، ولكن قضاء صور أيضا كان في عين الاستهدافات الإسرائيلية وعين التهديدات الإسرائيلية. برج رحال، دير قانون النهر، مدينة صور، كل هذه المنطقة استهدفت بعدد كبير من الغارات. تعداد الشهداء عبد السلام يرتفع بشكل يومي جراء القصف الإسرائيلي، بتنا نتحدث عن أكثر من 3100 شهيد وأكثر من 9400 جريح وفق إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية. أيضا القطاع الصحي والإسعافي كان في عين الاستهدافات، فبالإضافة إلى القصف الذي طاول محيط مستشفى تبنين خلال اليومين الماضيين، إحدى الغارات التي جرت ونفذت باتجاه صور كانت على مقربة من مستشفى حرام، ما خلف أضرارا في هذا المستشفى، بالإضافة إلى الاستهدافات المتكررة في حق المسعفين. وكنا إزاء استشهاد 7 مسعفين خلال اليومين الماضيين، تم تشييع هؤلاء خلال أو جزء من هؤلاء خلال هذا النهار في قضاء صور. هذا لناحية الاستهدافات الإسرائيلية، ولكن حزب الله ماض بعملياته. هو خلال الساعات 24 الماضية كان قد نفذ سلسلة عمليات كان باتجاه مقار مستحدثة أو تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في البياضة والنقورة، كما أنه كان لافتا تكثيف عمليات حزب الله للمواقع المقابلة للقطاع الأوسط من جنوب لبنان. كان استهداف ناقلة الجند في موقع الراهب قبالة بلدة عيتا الشعب، أو استهدافات ثكنة برانيت بالإضافة إلى تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي فيها. نعم. ومنصات للقبة الحديدية. هناك أيضا الحزب تحدث عن استهدافات أخرى في القطاع الشرقي، لعل أبرزها دير سريان في هذا القطاع. هناك ترقب ميداني حقيقة، ليس فقط لناحية التصعيد، ولكن مسارات المسار الأمني الذي سيعبد في 29 من الشهر الحالي وانعكاسات على مجمل المشهد الميداني والسياسي.
5: شكرا لك كارمن جوخدار من إبل سيقي في جنوب لبنان. ونبقى أيضا في التطورات الميدانية، حيث رصدت مراسلة الجزيرة كاترين حنا آثار استهداف لمقاتلات إسرائيلية لمبنيين في صور جنوبي لبنان بعد إنذارهما بالإخلاء، وتابعت لنا الآثار في التقرير التالي.
7: للمرة الثانية بعد وقف إطلاق النار يقصف الجيش الإسرائيلي مدينة صور.

0: فقد استهدف مبنيان في وسط هذه المدينة بعد انذار إسرائيلي بإخلائهما من قبل الجيش الإسرائيلي، وقد تم قصفهما بعيد منتصف الليل ما أدى إلى تدميرهما بشكل كامل. نحن الآن في هذا الشارع أمام أحد هذين المبنيين، والذي كان مبنى سكنيا بامتياز محاطا بعدد كبير من المباني السكنية أيضا. نشاهد السلطات المحلية التي استخدمت الجرافات والآليات إلى هنا لإزالة الركام الناتج عن هذه الغارة، بحيث أنها أدت إلى تدمير المبنى المهدد بشكل كامل، بالإضافة إلى إلحاقها أضرارا كبيرة بالمباني المجاورة وكذلك بالمحال التي هي في أسفل هذه المباني. الانذار الإسرائيلي لمدينة سور أحدث خوفا كبيرا لدى الأهالي، وأدى إلى حركة نزوح من هذا الحي، بحيث أن سكانه هربوا على عجل إلى الشوارع القريبة أو التي هي في أمكنة أخرى من هذه المدينة. حاولوا أن ينتظروا على الطرقات وفي سياراتهم، لأنهم لم يكونوا يعرفون إلى أين يمكن أن يذهبوا في ساعة متأخرة من الليل، فانتظروا إلى حين تنفيذ التهديد الإسرائيلي وحصول الغارتين على هذين المبنيين لكي يعودوا ويتفقدوا هذا الحي ويتفقدوا منازلهم ومحالهم. كما يمكن أن نشاهد هنا بعض الأهالي من سكان هذا الحي الذين باتوا يتساءلون ما إذا كان بإمكانهم أن يبقوا في هذه المدينة، لا سيما وأنها تضم أيضا أعدادا كبيرة من النازحين من البلدات المجاورة في هذه المنطقة. كاترين حنا، الجزيرة، من مدينة صور جنوبية لبنان.
1: ونرحب بضيفينا في استوديو التغطية. معنا السيد جورج علم الكاتب الصحفي، وقاسم قصير الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بكما. وربما ننطلق من فكرة التطور العسكري المستمر والرغبة من الحكومة، ما أعلن عنه وزير الإعلام بالأمس، من ضرورة وقف إطلاق النار في ظل العقوبات التي فرضت، سيد قاسم، على عدد من البرلمانيين والأمنيين والعسكريين. 29 المقبل يحمل كثير من التساؤلات لا إجابات عنها. ما الأبرز برأيك في هذه المرحلة؟ ما الذي ينبغي أن يجاب عنه؟
2: يعني أنا برأيي المطلب اللبناني الأساسي الذي يجب التركيز عليه هو وقف إطلاق النار، لأنه ما تم الإعلان عنه بعد المفاوضات التي جرت قبل فترة وإعلان الهدنة، تجديد الهدنة، لم يتم. يعني نحن كما تذكر التقارير، هل هذه هي الهدنة المطلوبة؟ قصف لسكنات الجيش، للمسعفين، للقرى، للمدن بدون أي سبب منطقي؟ أنا تقديري أنه ما سمعناه أمس من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية يبذلون جهودا جبارة لوقف إطلاق النار، لم نلاحظ أي نتائج. ولبنان ذهب إلى مفاوضات مباشرة ووافق على المسارين الأمني والعسكري من ناحية والسياسي، ولم نشهد أي وقف إطلاق نار جدي. إذا لم يتم حصول وقف إطلاق النار قبل المفاوضات، أنا تقديري الأفضل للبنان أن لا يذهب إلى المفاوضات، لأنه يكون يسلم العدو الإسرائيلي ما يريده بدون أي نتيجة، يعني ويكون خسر كل أوراقه. يعني وقف إطلاق نار، أنا لا أتحدث عن انسحاب أو عن شروط معينة، وقف إطلاق نار، لأنه بالعرف الدبلوماسي ومعنا يمكن أهم الإعلاميين الدبلوماسيين في بيروت، هل يمكن لدولتين تتقاتلان أن يذهبا إلى مفاوضات في ظل حرب أو يفترض وقف إطلاق نار؟ يعني هذا حد الأدنى. إذا لم يحصل، على الأقل يجب ويجب أن لا ننصاع للعقوبات الأمريكية، يعني واضح أن العقوبات هي تهديد لمؤسسات الرسمية. للأسف مجلس الوزراء لم يتحدث أمس عن هذا الموضوع نهائيا. يعني
1: سأعود إلى نقطة العقوبات. سيد جورج، كما ذكر سيد قصير، هناك إشكالية في الذهاب للتفاوض، استمرار الرسالة اللبنانية بضرورة وقف إطلاق النار دون استجابة، يتعقد الموقف بالنسبة للسلطة اللبنانية؟
3: وقف إطلاق النار هو تأشيرة للدخول إلى مفاوضات جدية حول النقاط التي يطالب بها لبنان. أنا لا أتحدث عما يطالب به العدو الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي ربما يريد كل لبنان، وبالتالي لا يأخذ بعين الاعتبار أي مصلحة. لكن أنا أتحدث عن المفاوض اللبناني الذي طبعا أخذ نقاط خمس يعني يفاوض عليها، وهو وقف إطلاق النار، مدخل، انسحاب إسرائيل، إطلاق الأسرى، عودة النازحين، وإعادة الأعمار. إذا لم نتوصل إلى وقف إطلاق النار، لا جدوى لكل هذه يعني الضجة المثارة حول المفاوضات.

0: إسرائيلية إيرانية، وهذا ما يعطل دور الدولة التي لا تملك الكثير من أوراق القوة حتى تستطيع أن تبرر الموقف اللبناني كأولوية في أي مفاوضات. هذا باختصار شديد.
1: سيد قاسم قصير، بالعودة إلى موضوع العقوبات، هناك من يقلل من قيمتها ويقول إن الحكومة غير معنية بالرد لأنها ليست المرة الأولى، لم ترد في قضايا سابقة فرضت فيها عقوبات على أفراد في الحكومة حتى وشخصية قريبة منها، لكن المؤسسة العسكرية ردت، المؤسسة الأمنية ردت ودافعت عن مؤسساتهما بما يكفي.
2: صحيح، لكن للمرة الأولى أن العقوبات تطال ضباط في الجيش اللبناني وفي الأمن العام، يعني وهاتان المؤسستان إضافة لبقية المؤسسات كانت من أهم المؤسسات التي تعاونت مع القيادة الأمريكية. يعني معروف أن أمريكا لها علاقات وثيقة مع الجيش اللبناني ومع الأمن العام اللبناني طيلة السنوات الماضية، وحصلت يعني أنشطة مشتركة، وحتى الأمن العام قام ببعض الأنشطة لصالح الأمريكيين، إطلاق سراح أمريكيين معتقلين في إيران وفي سوريا. إضافة الجيش اللبناني معروف علاقته الوثيقة بالقيادة الأمريكية. إذا كانت أمريكا تشكك بهاتين المؤسستين، كيف سيتم توافق أمني لمعالجة المناطق؟ أنا برأيي ما جرى خطير جدا، إضافة للاستهداف الثالث والأهم أنا برأيي هو للرئيس نبيه بري. يعني إذا كان الرئيس نبيه بري هو المفاوض الآن الثالث إضافة لرئيس حكومة الجمهورية، طب وأمريكا وضعت عقوبات على أحد مساعدين مهمين له، المساعد العسكري والمساعد الأمني أحمد بعلبكي وأحمد صفاوي. أنا تقديري ما جرى هو نوع من تهديد لدفع اللبنانيين للقبول بالشروط الأمريكية الإسرائيلية بدون أي مقابل، حتى وقف إطلاق نار. يعني هم يريدوننا أن نقدم لهم ما يريدون، ذهاب إلى إعلان أمني مشترك، التزام بما تريده إسرائيل من دون أن يتم إعطاء أي شيء للبنان. هذا هو الخطورة، والأخطر أنهم يضعون المسدس برأس المسؤولين اللبنانيين، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس نبيه بري وقائد الجيش. إذا لم توافقوا فأنتم كلكم مهددون بالعقوبات. يعني
1: سيد جورج، هذه النقطة بأن ما أعلن من عقوبات قيل بأنها الخطوة الأولى، وهنا قد يفهمها البعض بأن الحديث عن أن المؤسسة الأمنية ومؤسسة الجيش لها ارتباطات أو هناك من ينسق مع حزب الله قد يشكك في كثير من أفرادها، وبالتالي يمكن أن تفرض عقوبات أكثر، وإن الهدف من هذه العقوبات ليس مجرد عقوبات مرحلية وإنما استهداف للجيش والمؤسسة الأمنية يبنى عليه.
0: لا، هي استهداف للمؤسسة الأمنية وللسلم الأهلي. باعتقادي أن ما جرى ليس موجها فقط إلى المؤسسة الأمنية بقدر ما هي موجهة إلى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، الذي يشكل ضمانة وربما جسر حوار بين السلطة وبين حزب الله، وبالتالي الهدف هو طبعا قطع هذا التواصل وربما تأزيم الوضع الداخلي أكثر. ألف إلى ذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الضغط الاجتماعي الذي يمثله النزوع على المجتمع المقيم في ظل الأوضاع الاقتصادية المالية الصعبة، وهذا كأن المطلوب من الأمريكي هو تفجير الوضع الداخلي لطبعا تكبير لبنان بالمزيد من الشروط. الأمر مستنكر إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية التي راهن عليها المفاوض اللبناني كي تشكل رافعة للوصول إلى طبعا انسحاب إسرائيل ووقف إطلاق النار وعودة السيادة للدولة اللبنانية. باعتقادي أن هذا الأمر مخالف تماما، وبالتالي ما جرى هو إحراج المفاوض اللبناني، وبالتالي توجيه رسالة إلى الجيش والقوى الأمنية، خصوصا وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعول على دور مال الجيش اللبناني، لكن بالمقابل لم نرى أن هناك الدعم الكافي لهذه المؤسسة. ألف إلى ذلك كما أشرت هو توجيه ربما سهم إلى السلم الأهلي من خلال استهداف الرئيس رئيس مجلس النواب الذي يشكل جسر الحوار في هذه المرحلة، وبالتالي الأمور تذهب إلى الأداء. أنا أرى أن الاجتماع المقبل الاجتماع الأمني لم يحقق أي نتيجة إلا إذا صدر وقف لإطلاق النار، وربما يكون مؤشرا لانهيار المفاوضات ربما، لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الزاوية الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية التي تشكل إلى حد ما خارطة الطريق حول الإيجابي أو السلبي لمسار الأمور.
1: الجيش الإسرائيلي في هذا الخبر العاجل يقول هاجمنا في الساعات 24 الماضية أكثر من 85 بنية تحتية وهدفا لحزب الله بمناطق في لبنان. سيد قاسم قصير، هناك أيضا من يقول طالما أن الحلقة تضيق على لبنان بأكمله.

0: وفي عنقها حزب الله، فعلى الحزب أن يفتح قنوات تواصل، يقدم تنازلات، تعهدات فيما يتعلق بسلاحه، بحيث يكسر هذه الحلقة.
1: حسب معلوماتي أن حزب الله حرص خصوصا بالأسبوعين الأخيرين على إرسال أكثر من رسالة إيجابية، سواء باتجاه السلطة اللبنانية أو باتجاه القوى الخارجية، أنه جاهز للتفاوض، جاهز للمعالجة. لكن حزب الله حتى حسب بعض المعلومات أنه عندما سئل رئيس مجلس النواب نبيه بري أن حزب الله يلتزم وقف إطلاق النار، وتم متابعة أمر، وأعلن حزب الله استعداده لوقف إطلاق النار إذا تم وقف إطلاق النار من عدو إسرائيل. لكن كيف يمكن لحزب الله أن يعلن الآن تسليم السلاح أو معالج السلاح بظل العدوان الإسرائيلي المستمر، والذي يدعي الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف بنى تحتية؟ أنا أقول كشاهد عيان، بلدتي دير قانون النهر خلال 3 أيام تعرضت لحوالي 10 اعتداءات إسرائيلية. معظم هذه الاعتداءات الإسرائيلية لم تكن عائلات، أطفال، مسعفون، صحافي إعلامي أحمد الحريري مسعف وهو إعلام في وقت نفسي، عائلة من 14 نفر، الأب وزوجته وابنته وصهر وأطفال. أين هذه الإدعاءات؟ إذا كان العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته، كيف يمكن لحزب الله أن يوقف إطلاق النار؟ هذه هي الإشكالية الآن. لو تم وقف إطلاق النار كما يعني تم الإعلان بعد المفاوضات، أنا تقديري حزب الله اليوم يتجاوب مع هذا الموضوع. لكن هل يمكن تسليم السلاح أو إعلان عن تسليم السلاح بظل استمرار العدوان؟
0: يعني نعم. سيد جورج علم، هل هناك إعراض بين مكونات لبنان؟ لا حديث داخلي حتى هذه المرحلة قبل الذهاب إلى 29 من الشهر الجاري للمفاوضات الأمنية، ألا يفترض أن يكون هناك نوع من التواصل من طرف قد يتنازل في مرحلة ما؟
2: المشكلة في لبنان أن ليس هناك من توافق داخلي، وبالتالي يعني قبل العدوان الإسرائيلي أو حتى قبل أن يقول البعض بأن الحزب ذهب إلى إسناد إيران وطبعا دفع بإسرائيل إلى ما تقوم به، كان هناك خلاف جوهري في لبنان حول حصية السلاح، وبالتالي كان هناك مسار دبلوماسي وحوار الحقيقة ربما أدى إلى مرحلة ما من التقدم قبل الحرب الأخيرة. وطبعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كان شعارهما هو معالجة حصر السلاح عن طريق الحوار، عن طريق التفاهم، لكن مع الأسف هذا الأمر يعني أصبح في مكان آخر في ظل الحرب القائمة حاليا. أنا أستبعد حاليا أي بحث جدي لحصر سلاح حزب الله لسببين. السبب الأول، حتى يكون هناك خطوة إيجابية يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن يعني تفرض على إسرائيل انسحابا من لبنان حتى يعود الحوار اللبناني حول حصية السلاح. أضف إلى ذلك أنا من المؤمنين بأنه لا يمكن فصل جبهة لبنان عن الجبهة الإقليمية، وأعود وأكرر إذا كان هناك من تفاهم أمريكي إسرائيلي طبعا إيراني، فباعتقادي هذا الأمر ينعكس على لبنان، وبالتالي يصبح الحوار حول حصية السلاح ربما في إطار استراتيجية، ربما في إطار الحل الذي سيرسم بيننا وبين إسرائيل. المساعي الدبلوماسية كانت دائما خلاقة لإيجاد طبعا الحلول، وبالتالي حتى الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بسبقات. لكن حتى الآن باعتقادي موضوع السلاح هو الحقيقة خارج أي بحث في ظل الوضع القائم والتمدد الإسرائيلي الذي بطبيعة الحال يستفيد من المناخ الإقليمي حتى يوسع اعتداءاته على لبنان.
0: شكرا جزيلا لكم جورج علم الكاتب الصحفي، وقاسم قصير الكاتب والمحلل السياسي. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نعود مجددا إلى الدوحة مع ليلى الشيخلي.
3: أشكرك جزيلا عبد السلام، وشكرا لضيفيك الكريمين، وشكرا طبعا للفريق الرائع. الآن ننتقل إلى هذه الصور التي نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية وقالت إنها لسقوط مسيرة في منطقة راس الناقورة. إذن هذه الصور التي تشاهدونها الآن هي من راس الناقورة جراء سقوط مسيرة. وينضم الآن إلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. إذن هذه المشاهد تتكرر، ونتابع أيضا المشهد في الجليل وما يحصل من أيضا مخاوف تنقلها وسائل إعلام إسرائيلية، بعضها شديد اللهجة وحاد. ما الذي يمكن قوله عن الموقف الإسرائيلي الآن بشأن حربه في لبنان؟
4: بداية، الجيش الإسرائيلي في آخر بياناته تحدث عن أنه خلال 24 ساعة الماضية قد قصف واستهدف 85 هدفا وبنى تحتية تابعة لحزب الله، وهو ما يشير إلى ما معدله بين 3 إلى 4 غارات وعمليات قصف في الساعة، وهذا مؤشر على أن الحرب متواصلة. ولكن يبدو أن هذا القصف المكثف من جانب الجيش الإسرائيلي أعقب أيضا أحداثا أمنية ويتكتم عليها كما يبدو، بسبب ربما عطلة السبت، ومع خروج السبت قد يعلن من جديد ما حصل فيها. لأن مصادر إسرائيلية كانت تحدثت خلال الليلة الماضية عن وقوع إصابات وربما قتلى في صفوفه جراء هذه المسيرات، وهذه المسيرات التي يطلقها حزب الله آخرها كان في منطقة رأس الناقورة، والتي سقطت وتفجرت في رأس الناقورة وأيضا في منطقة كريات شمونة من قبل. وأعلن قبل فترة وجيزة بأن هناك أيضا صافرات إنذار دوت بكفارج العادي بعد رصد مسيرة، لكن تبين أنه تشخيص خاطئ لاحقا. في إسرائيل هناك قلق شديد إزاء ما تطورات الموقف في لبنان على وجه الخصوص. من ناحية، إسرائيل تشكو وفق وسائلها الإعلامية والمصادر الأمنية العليا وما أفشته من أسرار لهذه وسائل الإعلام، بأنه قد تم إقصاؤها من المفاوضات التي تجري بين إيران وبين الولايات المتحدة، وأن الإدارة الأمريكية لم تعد تقدم لها إحاطات، وما تدري به حول هذه المفاوضات يأتي من أطراف خارجية. ما يقلقها في هذا الأمر ليس فقط ما قد ينتهي إليه هذه التسوية إن نجحت، وإنما انعكاسات ذلك على لبنان، لأنها بادت تدرك بأن وقف إطلاق نار شامل وإنهاء حالة الحرب معناها أن ذلك سيشمل لبنان أيضا، وهو ما معناه أنها لن تكون قد اكتملت حربها كما تريد، إلى أن تصل إلى مرحلة ما تصفها تجريد حزب الله من سلاحه. وهذا دفع بتصريحات وقراءات في إسرائيل، بينها ما أعلنه هذا اليوم اللواء احتياط عاموس يدلن، وما هو من كان رئيسا وقائدا لجهاز الاستخبارات العسكرية في السابق، حيث قال بأن إسرائيل فقدت سيادتها في لبنان وأنها ترضخ للإملاءات الأمريكية بكل ما يتعلق وتحركها عسكريا.
3: أشكرك وليد العمري على هذه التفاصيل. وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في رام الله. وننتقل الآن إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إذ أعلن الإسعاف والطوارئ إصابة 4 فلسطينيين في قصف من مسيرة إسرائيلية لدراجة هوائية في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وكانت مصادر في مستشفى الشفاء قالت إن شخصين أصيبا بنيران مسيرة إسرائيلية خارج مناطق سيطرة الاحتلال في بلدة جباليا شمالي القطاع. نور خالد مراسلتنا تنضم إلينا من مدينة غزة لتضع ربما الصورة وتلخصها لنا في مختلف أرجاء القطاع الآن، وطبعا لا ننسى دائما الجانب الإنساني. تفضلي.
5: ليلى، هي انتهاكات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي يمارسها ويرتكبها بحق الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. المسيرات الإسرائيلية التي لا تكاد تفارق الأجواء تقصف باستمرار، سواء بإطلاق النار من قبل الطائرات المسيرة وخصوصا من الطائرات من نوع كواد كابتر، أو حتى من التي تغير كما أغارت على دراجة نارية بصاروخ أدى إلى إصابة 4 مواطنين في منطقة مواصي خان يونس غرب مدينة خان يونس. هذه المنطقة التي تأوي أعداد كبيرة من النازحين، ولكن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفتها وأدت إلى إصابات حتى هذه اللحظة، ووصفت هذه الإصابات أو وصف المصدر الطبي جروح المصابين بالخطيرة. وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة أيضا أصيب فلسطينيين جراء إطلاق نار من قبل مسيرة إسرائيلية. وفي أيضا جباليا البلد شمال قطاع غزة أصابت مسيرة إسرائيلية عدد من المواطنين برصاص حي. هذه الإصابات تصل مستشفيات قطاع غزة تباعا، لا تتوقف سواء المسيرات الحربية أو حتى الآليات التي تتمركز خلف الخط الأصفر عن إطلاق النار سواء بشكل مباشر أو عشوائي على المواطنين الذين يتواجدون في قطاع غزة. في التصريحات الإسرائيلية دائما ما يتم الحديث أن الآليات العسكرية تطلق النار على المواطنين الذين يتواجدون بالقرب الخط الأصفر، ولكن حسب الواقع أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المواطن الغزي في كافة مناطق تواجده سواء قرب الخط الأصفر أو حتى وسط قطاع غزة، وخصوصا في أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان. ليلى،
3: أشكرك نور على هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك. أثارت العقوبات الأمريكية الأخيرة على نواب من حزب الله ومسؤولين اثنين من حركة أمل وضابطين من الجيش اللبناني وجهاز الأمن العام جدلا داخليا بشأن أبعادها ودلالاتها. فبينما دعا حزب الله الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ موقف واضح من الإجراءات التي استهدفت شخصيات رسمية، رأى آخرون أن العقوبات تحمل رسائل مهمة فيما يتعلق بملف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية. نتابع معكم هذا التقرير.
6: لم تأتي العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على 9 أشخاص في لبنان بتهمة إعاقة جهود نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه في الدولة اللبنانية كسابقاتها. للمرة الأولى تشمل العقوبات ضابطا في استخبارات الجيش اللبناني وضابطا آخر في جهاز الأمن العام، بما حمل رسائل مباشرة للأجهزة العسكرية بشأن علاقاتها مع الحزب. وإلى هذين الضابطين يضاف مسؤولان في حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري وهو المفوض السياسي عن حزب الله. ولم يكن إدراج اسم السفير الإيراني المعين لدى بيروت ضمن لائحة العقوبات بعيدا عن سلسلة الرسائل لناحية ارتباطات الحزب الإقليمية، بالإضافة إلى 3 نواب حاليين عن حزب الله بينهم حسن فضل الله المكلف بالتواصل مع الرئيس اللبناني ونائب ووزير سابق هو محمد فنيش عضو مجلس شورى القرار أي الهيئة القيادية والسلطة العليا في الحزب.
7: السؤال الأساسي الذي يطرح بوجه الحكومة اللبنانية أو السلطة اللبنانية باعتبار أن العقوبات الأمريكية طاولت شخصيات رسمية في الدولة اللبنانية سواء بالأمن العام اللبناني أو بالجيش اللبناني، ما يضع الحكومة أمام موقف يجب أن تتخذه.
6: اللافت أيضا في العقوبات هو توقيتها قبل أيام من اجتماع تفاوضي أمني بين لبنان وإسرائيل في مقر البنتاغون برعاية أمريكية يفترض أن يناقش قضايا تقنية. ليس هذا فحسب، فهناك مسار تفاوضي سياسي ستعقد جولة جديدة بشأنه مطلع الشهر المقبل في واشنطن. أيضا
8: جرس انذار أو رسالة أو تمنن بأن يكون هناك حكما وفد المؤسسة العسكرية لا غبار عليه، لأن كان هناك محاولات وحديث في الداخل اللبناني بكل أسف لمحاولة تطييف ليس فقط الوفد العسكري الوفد السياسي بل أيضا الوفد العسكري، وهذا أمر مرفوض.
6: وإزاء هذه الخطوات الأمريكية رأى حزب الله أن هناك ضرورة لموقف واضح من الحكومة اللبنانية، بينما قرأت حركة أمل في العقوبات استهدافا لدورها السياسي الحريص على الدولة. أما الجيش اللبناني فأكد أن جميع ضباطه يؤدون المهام باحترافية والولاء هو للمؤسسة العسكرية.
9: يزيد منسوب الضغوط على لبنان، وهذه المرة على شكل عقوبات أمريكية على شخصيات لها دلالتها. ويتزامن كل هذا مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، ما يضع لبنان رسميا أمام موقف معقد بشأن المفاوضات المباشرة التي يرفضها حزب الله ويقول أنه لن يتعامل مع نتائجها. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
3: ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم إذن في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قالت الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى محادثات في طهران مع قائد الجيش الباكستاني استمرت حتى وقت متأخر من ليلة أمس. وأضافت الخارجية أن عراقجي أجرى أيضا اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه في تركيا وقطر والعراق، وناقش التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. في المقابل، قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أجرى اتصالا مع وزير الخارجية الإيراني بحث خلاله جهود السلام في المنطقة، وأكد أن إغلاق مضيق هرمز بالإضافة إلى استخدامه ورقة ضغط لا يؤدي إلا لتعميق الأزمة. وأضافت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أجرى اتصالا أيضا مع وزير خارجية مصر بحث خلاله جهود وساطة باكستان. وفي واشنطن، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب لم يغلق الباب نهائيا أمام توجيه ضربات لإيران إذا فشلت المحادثات. في هذه الأثناء، قالت بحرية الحرس الثوري إن قواتها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز، وأكدت عبور 25 سفينة من المضيق في الساعات الماضية بعد التنسيق معها. على الجبهة اللبنانية، تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي صور والبقاع. كما أعلنت إذاعة الجيش عن سقوط مسيرة بمحيط كريات شمونة في الجليل الأعلى، بينما أصابت أخرى محيط موقع برأس الناقورة شمال إسرائيل. حول التطورات الأخيرة، معنا الآن من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ معك نور الدين الدغير. ما الذي تعكسه أو يعكسه مسار الدبلوماسية اللافت في طهران، إن كان من خلال الاتصالات الهاتفية لعراقجي مع نظرائه في المنطقة في تركيا في قطر العراق، وأيضا هذا الاجتماع المطول مع المسؤول الباكستاني ليلة أمس؟
10: ازدهار بكل تأكيد هو حراك دبلوماسي يستبق الساعات الأخيرة. هنا لا ننفي كما يقول لنا مسؤول أن هناك تفاؤل مهم بهذه المفاوضات وبهذه الوساطات. نحن نتحدث كذلك ازدهار على أن الوساطات حتى في طهران تكثفت مع الوسيط الباكستاني وكذا الوسيط القطري. قبل قليل كان لي حديث مع جهات معنية بالمفاوضات وعليمة بالمفاوضات، تقول بأن الوسيط القطري ليس فقط وسيط مساعد للجانب الباكستاني، تحدث بشكل واضح ليقول بأن الجانب القطري يلعب دور أساسي ومحوري ومهم في هذه المفاوضات، إن لم يقل ربما تتجاوز حتى نوعا ما الدور الباكستاني، خاصة في ظل تسارع وتيرة البحث عن حل لتفاوض وللوصول إلى اتفاق وتجنيب المنطقة مسألة الحرب. كذلك معلومة أخرى يبدو أنها قد ترى النور خلال المراحل اللاحقة، وهي أن أحد الوسطاء ربما قد يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ربما لنقل وجهات النظر ولمحاولة إقناع الجانب الأمريكي بشيء ما يمكن أن يحدث ما بين الإيرانيين والأمريكيين. ما سمعناه هنا كذلك من مصادرنا على أن الجانب الوسيط والوسطاء وعلى رأسهم الوسيط الباكستاني الآن يبحث في وثيقة يبدو أن صاحبها الأصلي هو الجانب الباكستاني وليس الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي، وثيقة ربما تحاول الجمع بين ما تطالب به الولايات المتحدة الأمريكية وما تطالب به طهران، بمعنى الرسم عبارة عن مذكرة تفاهم أولية. وهنا حينما سألنا المصدر يقول بأن الهدف الأساسي لمذكرة التفاهم ليس بالضرورة حل جميع المسائل الخلافية المتبقية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن رسم الخطوط العريضة لتفاوض مقبل ما بين الجانبين. لكن مذكرة التفاهم سترسم أفق واحد ومحدد، وهو إنهاء الحرب ومنع الحرب ألا تعود إلى المنطقة مرة أخرى، بمعنى تجنيب المنطقة من حرب أخرى ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، على أن يبحث في الملفات الأخرى خلال المراحل اللاحقة. إذا نحن الآن أمام حراك دبلوماسي قوي. كذلك نلاحظ كذلك الاتصالات الهاتفية من طهران لمجموعة من العواصم وحتى العواصم المعنية بالوساطة وبمنع أي تطور عسكري في المنطقة. هناك اتصالات مع دول فاعلة. إذا يمكن القول بأن هذا الحراك كله ازدهار هو لبناء رؤية للوصول إلى اتفاق ولتجنيب المنطقة مسألة حرب. لماذا؟ لأن الجانب الأمريكي يبدو أنه اتخذ قرار ربما إذا لم يكن هناك اتفاق أن يصل إلى الحرب. وهنا بحسب مصادر،
11: وهذا ما تحدثت عنه تقارير إعلامية أمريكية
10: العسكري.
11: نور الدين، ولكن هذا الحراك الدبلوماسي
10: والجانب العسكري
11: الواضح على المشهد في هذه المرحلة كيف ينعكس مباشرة على الأوضاع في مضيق هرمز؟
10: بكل تأكيد نلاحظ على أن منذ بداية هذه المفاوضات والتركيز بشكل كبير ازدهار على مسألة المضيق، لاحظنا بأن الحرس الثوري الإيراني يرسل تباعا مجموعة من البيانات يتحدث فيها عن عبور عدد مهم من السفن. تحدث قبل قليل عن بيان يتحدث عن عبور 35 سفينة، وقبل يومين كذلك تحدث عن عبور 35 سفينة. نتحدث عن معدل أساسي ومهم في العبور، ويبدو أن هذه نوعا ما يمكن قراءتها كإشارة تريد أن ترسلها طهران إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ربما عبر تحرك الوسطاء، على أن طهران لا تفرض قبضتها الأمنية والعسكرية على المضيق، وإنما تريد أن تبحث عن إجراءات تنظيمية للمضيق. ربما السبب في ذلك كما يقول الإيرانيون على أن المضيق كان أحد المعابر التي أدت إلى الحالة العسكرية والهجوم على إيران والحالة العسكرية في المنطقة، وتبحث كذلك عن إيجاد صيغة ما، وهذا ما علمناه هنا ازدهار. الجانب الإيراني يبدو أنه يبحث عن حل وسط، لا هو الحل الأمريكي بفتح المضيق بشكل كبير جدا، ولا هو الحل الإيراني السيطرة المطلقة على المضيق، لكن يريد أن يوجد صيغة ما. هذه الصيغة ستكون بالتنسيق مع سلطنة عمان، لذلك سمعنا اليوم اتصالا هاتفيا بين عباس عراقشي ونظيره العماني. ما سمعناه كذلك هنا دبلوماسيا على أن أغلب التنسيق ما بين طهران والمملكة وسلطنة عمان أغلبه حول وضعية مضيق هرمز. إذن هناك محاولة لإيجاد صيغة مرضية طبق القوانين الدولية ومرضية للولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك مرضية لدول المنطقة. وما يحدث الآن من مرور هذه السفن بهذا الزخم الكبير، وهو رقم مهم وليس بالقليل، يبدو أنه رسالة على أن مسألة المضيق يمكن حلها ولا يمكن أن تكون معرقلة للتوصل لأي اتفاق.
11: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. الآن معنا من واشنطن مراد هاشم. كانت هذه هي الرسائل الإيرانية في إطار الرسائل المتبادلة بين الطرفين. مراد، ماذا في الرسائل الأمريكية في هذه المرحلة؟
12: مرحبا ازدهار. هي رسائل في المجمل تذهب في الاتجاهين، بعضها يفهم منها أنه ما زال هناك وقت أمام المسار التفاوضي، وأن الرئيس دونالد ترامب يعطي أولوية لهذا المسار، كما سمعنا من ماركو روبيو وزير الخارجية في تصريحات حينما قال أن هذه المفاوضات تحقق تقدما ولكنها لم تصل بعد إلى النقطة المطلوبة. قال إنه لا يريد أن يبالغ أو يقلل من ما تحقق في هذه المفاوضات، لكنه قال إن الرئيس ترامب يعطي أولوية للمسار التفاوضي. أيضا خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي حضره نائب الرئيس ووزير الحرب ورئيس هيئة الأركان ومدير CIA، أيضا وفقا لأكثر من وسيلة إعلام أمريكية تحديدا وول ستريت جورنال، أشارت إلى أن الرئيس ترامب استمع إلى إحاطة بشأن آخر المستجدات حول المفاوضات، وأنه بناء على ذلك طلب من مستشاريه إعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات مع بقاء الخيار العسكري قائما في حال الوصول إلى طريق مسدود. لكن في ذات الوقت أيضا أكثر من وسيلة إعلام بينها أكسيوس وسي إن إن أيضا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز، تشير أيضا إلى أن الخيارات العسكرية نقشت في هذا الاجتماع. أكسيوس تشير إلى أن الرئيس ترامب تحدث عن كان يتحدث أو مهتم بعملية عسكرية واسعة وكبيرة يعلن بعدها حسم الأمور مع إيران وإنهاء هذه الحرب، فيما أشارت بقية الوسائل إلى خيارات أقل من ذلك تتعلق بعضها بعملية عسكرية خاطفة وسريعة. في هذا الإطار أوردت نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة على ما دار في هذا الاجتماع البحث عدة خيارات. وزير الحرب بتكساس طرح مراجعات أمام الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالخيارات العسكرية، وشمل ذلك أكثر من خيار بما في ذلك استهداف منشآت الطاقة، منشآت البنية التحتية، محطات تحلية المياه، محطات الكهرباء، الجسور وخلاف ذلك، إضافة إلى استهداف مواقع إطلاق الصواريخ وتحديدا تلك التي تقع أو تطل على مضيق هرمز، أي القيام بعملية قصف واسعة على امتداد الساحل الإيراني المطل على مضيق هرمز. أيضا خيار معاودة ضرب منشأة أصفهان التي يخزن فيها اليورانيوم عالي التخصيب باستخدام قنابل خارقة للتحصينات بهدف تدمير هذا المخزون أو دفنه، ولا سيما أنه مخزن في اسطوانات ونسبة الإشعاع الصادرة عن هذه الاسطوانات ضئيلة جدا، وبالتالي تضاءل المخاوف من مسألة تسرب حدوث تسرب إشعاعي. ولكن الخشية كما تقول الصحيفة من هذا السيناريو هو أنه قد لا يعلم ما إذا كانت إيران قد تمكنت من إبعاد جزء من هذا المخزون، وأيضا صعوبة وضعه على طاولة المفاوضات بعد خطوة كهذه. الخيار أيضا خيار آخر نوقش كما تقول الصحيفة هو استهداف القادة الإيرانيين الجدد. في المجمل تشير الصحيفة إلى أن المخاطر أمام الإدارة الأمريكية باتت عالية جدا الآن فيما يتعلق باستئناف العملية العسكرية.
11: نعم.
12: ولكن أيضا أكثر من وسيلة تنقل عن مسؤولين مطلعين من أن الرئيس ترامب لم يتخذ قراره بعد بشأن المضي قدما في الخيار العسكري، ما يفسح المجال أكثر للمسار التفاوضي ازدهار.
11: شكرا جزيلا لك إذا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. نذهب إلى إسلام أباد، معنا من هناك مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر لنرصد المستجدات المتعلقة بهذا الزخم في الدبلوماسية الباكستانية في هذه المرحلة. قائد الجيش في طهران، قبله وزير الداخلية طبعا، وهناك حديث ربما عبد الرحمن عن وثيقة، عن ورقة باكستانية هذه المرة تجمع بين الرؤى الإيرانية والأمريكية، هل من تفاصيل تتعلق بذلك؟
13: مجموعة الأخبار والمعلومات التي كنا قد حصلنا عليها على مدار الأيام الماضية ومن أكثر من مصدر كانت تفيد بأن وزير الداخلية الباكستاني الموجود حتى الآن ومنذ يوم الأربعاء الماضي في إيران كان لديه أكثر من مهمة، وفي أساس تلك المهمات كان موضوع معالجة اليورانيوم المخصب، وأنه كان يتعين عليه إرسال رسالة ما أو إشارة ما لقائد الجيش ليأتي إلى إيران ويبني على ما تم إنجازه، وهو ما تم بالفعل. قائد الجيش الباكستاني عندما تحرك من هنا مساء يوم أمس إلى إيران كان قد حصل على ما يبدو على إشارة ما من وزير الداخلية تتعلق تحديدا بموضوع اليورانيوم المخصب، إنجاز ما على مستوى ملف اليورانيوم المخصب. اليوم إحدى أكبر وأهم الصحف المحلية هنا في باكستان تحدثت عن أن ما يجري حاليا في إيران في هذه الساعات هو ما يسمى بموضوع المساومات الاستراتيجية. هذا الموضوع يتم حاليا تحديدا على مستويين اثنين، الأول هو موضوع أمن الملاحة، وثانيا موضوع الترتيبات المتعلقة بما بعد الحرب. الصحيفة الصحيفة أيضا تحدثت عن أن موضوع المساومات الاستراتيجية المستمر حاليا في طهران يهدف للتوصل إلى ما يسمى بالتفاهم المرحلي، والذي سيتكون على الأغلب من 4 نقاط رئيسية. النقطة الأولى ستعالج موضوع البرنامج النووي بشكل عام، والثانية مضيق هرمز، والثالثة موضوع العقوبات الإيرانية الدولية على إيران، ورابعا موضوع عدم العودة وضمانات بعدم العودة للعمل العسكري. إذن هذا ما تقوله هنا المصادر في باكستان، لكن كل هذا يتم بالتأكيد في ظل الجهود الدبلوماسية المتواصلة التي يقوم بها قائد الجيش ووزير الداخلية في إيران، وأيضا في ظل وجود وفد قطري. نحن نعلم، وكما قال الناطق باسم الخارجية الباكستانية، فإن رئيس الوزراء الباكستاني تواصل مع أمير قطر مرتين خلال هذا الأسبوع، فيما أن وزير الخارجية الباكستاني تواصل مع نظيره القطري وأيضا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية. إذن الوجود الباكستاني الحالي على هذا المستوى العالي جدا في إيران في ظل وجود وفد قطري يؤكد بأن هناك تنسيقا كبيرا بين الجانبين في ما يتعلق بما تسميه هذه الصحيفة المساومات الاستراتيجية في هذه المرحلة. لا يبدو بعيدا أن تكون باكستان قد قدمت بالفعل مقترح ما يتعلق بمحاولة تقريب وجهات النظر بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وهذا هو ما دأبت على فعله باكستان. نعم. بالمناسبة على مدار الأسابيع الماضية لم يكن دور الوساطة الذي تقوم به باكستان يقتصر على تبادل الرسائل، وإنما أيضا على تقديم أفكار ومقترحات ومحاولة إقناع الجانبين بها.
11: شكرا جزيلا لك من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. ونظل في ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث يتصدر ملف الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية أولويات طهران، وتشكل هذه الأموال بقيمتها التي تتجاوز وفق التقديرات 100 مليار دولار متنفسا لأزمات الاقتصاد الإيراني في حال الإفراج عنها أو عن جزء منها. لكن الإدارة الأمريكية تبدي تصلبا في التعامل مع هذه القضية، وترهن أي انفراجة فيها بتقدم ملموس ومرض بالنسبة إليها على صعيد الملف النووي. نتابع.
14: ملف شائك تعقد تفاصيله مفاوضات النفس الطويل بين إيران والولايات المتحدة. الأموال المجمدة سر أزمة التمويل في الاقتصاد الإيراني المنهك، تعود طهران لتطرحها بقوة في كل تصور أو خطة تقدمها لإنهاء الحرب. فمن أين بدأت القصة؟ منذ أزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979، فرضت واشنطن عقوبات على إيران شملت تجميد 12 مليار دولار، وتوسع نطاق هذا النوع من العقوبات لاحقاً بسبب الملف النووي والبرنامج الصاروخي لإيران. لا يعلم رقم دقيق لحجم الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية، غير أن تقارير رسمية إيرانية وخبراء يقدرونها بما يتجاوز 100 مليار دولار، وهو رقم يقترب من موازاة حجم الميزانية السنوية للبلاد المقدرة بنحو 111 مليار دولار. مصادرها الأساسية 4، فالجزء الأكبر منها هو عائدات صادرات النفط والغاز، تضاف إليها عائدات تجارة إيران الخارجية، وتشمل صادرات البتروكيميائيات والمعادن وبعض السلع الصناعية. وهناك احتياطات وأصول البنك المركزي الإيراني المودعة في بنوك أجنبية، إلى جانب أموال مرتبطة بمشاريع واستثمارات إيرانية خارجية، والتي تعطل بعضها بسبب العقوبات والقيود على التحويلات بالدولار. تعد الصين البلد الذي يحتفظ بأكبر حصة من هذه العائدات بما لا يقل عن 20 مليار دولار تمثل أرصدة مبيعات النفط، بينما توجد 7 مليارات دولار لدى الهند، و6 مليارات دولار في بنوك قطرية نقلت إليها من كوريا الجنوبية ضمن اتفاق سابق. كما يحتفظ العراق بحصة مماثلة تمثل مستحقات صادرات الغاز والكهرباء الإيرانية، وتوجد حصص أقل في الولايات المتحدة، وهي أصول واحتياطات قديمة للبنك المركزي الإيراني أو لشركات إيرانية خاضعة للعقوبات، وكذلك في اليابان ودول أوروبية مثل لوكسمبورغ، إضافة إلى تركيا. تتجنب كل هذه الدول بما فيها الصين الإفراج عن أي من هذه الأموال لإيران، وتتعامل معها بحذر شديد بسبب هيمنة النظام المالي الأمريكي والعقوبات الثانوية التي قد تطاول أي بنك يتعامل مع إيران مالياً، ويلجأ بدلا من ذلك إلى ترتيبات مقايضة أو تسويات باليوان الصيني تجنبا لإجراءات التحويل المباشر بالدولار. سبق أن وقعت حالات إفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة كما حدث بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، وحينها أتيح لإيران وصول أوسع إلى بعض أموالها. ومثل اتفاق تبادل السجناء عام 2023 فرصة لإفراج مشروط عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، حيث اتفق على نقلها إلى حسابات مقيدة في قطر على أن تخصص حصرا للسلع الإنسانية من غذاء ودواء، لكن أعيد تجميدها بعد أحداث 7 أكتوبر. كما أقرت الولايات المتحدة إعفاءات محدودة سمحت باستخدام بعض الأموال الإيرانية في العراق لأغراض إنسانية أو لسداد التزامات محددة في ظل اعتماد العراق على الغاز والكهرباء من إيران لتشغيل محطات الطاقة. وأمام الوضع المتعثر الذي يشهده مسار التفاوض الحالي مع الولايات المتحدة، طالبت إيران بالإفراج عن جزء من أموالها أو تسهيل الوصول إليها كإجراء لبناء الثقة، لكنها أبدت بعد ذلك مرونة مشروطة بإعلان استعدادها لبحث ترتيبات تهدئة إقليمية وخفض التصعيد، على أن يتزامن ذلك مع إفراج تدريجي عن بعض الأموال للاستخدامات الإنسانية والاقتصادية ولمعالجة أضرار الحرب. بينما تربط الولايات المتحدة أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن الأصول المجمدة بموافقة طهران على إقرار قيود صارمة وقابلة للتحقق على نشاط التخصيب والبرنامج النووي، بل إن الرئيس ترامب ذهب إلى حد القول إنه لا يريد تكرار تجربة أوباما في نقل أموال لإيران بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015.
11: ولازلنا نرصد إذن الزخم الدبلوماسي الباكستاني في طهران، لأن وسائل إعلام رسمية إيرانية في هذا الخبر العاجل تؤكد هذا اللقاء الذي نشاهد صوره في هذه اللحظات، والذي حصل بين رئيس البرلمان الإيراني قاليباف الذي التقى قائد الجيش الباكستاني في طهران خلال هذه الزيارة. وكان المسؤول الباكستاني قد التقى أيضا وزير الخارجية الإيراني ليلة أمس في لقاء مطول. وسائل إعلام إيرانية إذن تؤكد رئيس البرلمان التقى بقائد الجيش الباكستاني. الآن الخارجية الإيرانية تقول قائد الجيش الباكستاني التقى الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان في طهران. حول هذا الملف معنا الآن في الأستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي. أيضا معنا جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي. أرحب بكم وأبدأ معك دكتورة صادقي حول هذا الحراك الدبلوماسي وهذا الزخم الكبير في هذه المرحلة على المستوى الباكستاني الإيراني. أيضا ما قرأناه وتابعناه لقاءات مكوكية مع الرئيس الإيراني مع رئيس البرلمان وزير الخارجية بالمسؤولين الباكستانيين، من جهة أخرى اتصالات إيرانية مع دول مهمة في الإقليم، نتحدث هنا عن تركيا عن قطر عن العراق. نود أن نفهم ما الذي يجري في هذا التوقيت.
15: أعتقد أن الفهم الأساسي بشأن ما يحدث حقيقة على الأرض، وهو له علاقة من الأحداث التي تتطور التي لا نعرف تفاصيلها حتى الآن. أولا، هناك رغبة متزايدة من أجل الوصول إلى نهاية هذا التصعيد ونهاية هذه الحرب الجارية. المسألة الثانية، الفاعلون الإقليميون أصبحوا أكثر نشاطا ويودون أن يلعبوا دورا مهما في صياغة البنية الجيوسياسية المرتبطة بهذه المنطقة، وعدم السماح للقوى الأجنبية لتحدد كيفية التفاعل فيما بينها البعض وما هو الجيد بالنسبة للمنطقة وما هي المصالح بالنسبة للمنطقة. هذا التطور هو مهم للغاية، وهذه التبعات هي ذات أهمية كبيرة من خلال مشاركة الفاعلين الإقليميين.
11: طيب، الحديث الآن ربما عن دور أكبر لباكستان من موضوع تبادل الرسائل أو ساعي البريد إن صح التعبير كما يسميه بعض المراقبين، قد يكون لها دور أكبر في هذه المرحلة من خلال وثيقة ربما باكستانية، ورقة باكستانية جديدة تجمع ما بين الرؤى الأمريكية وأيضا الإيرانية. مدى استعداد طهران للتعاطي في هذه الحالة إذا ما ثبت يعني ما يتعلق بالورقة الباكستانية؟
15: كما قلت، الرسالة التي ترسلها طهران هي أولاً كالتالي: أولاً، نحن سنقوم بالتفاوض بشأن إنهاء هذه الحرب قبل التفاوض بشأن أي قضايا أخرى، وهم يسمحون للفاعلين الإقليميين ليلعبوا دوراً مهماً، لأن القضايا الجيوسياسية لابد أن يقر بشأنها الفاعلون الإقليميون وليس الولايات المتحدة.
11: سيد جوي هود، بناء على هذه المعطيات الجديدة، كيف تدير الولايات المتحدة هذه المرحلة؟ كيف تراقب أيضا هذا الحراك الواضح الذي تابعناه من قبل الطرف أو الوسيط الباكستاني في طهران؟
16: It's ironic because
15: هذه مفارقة، ليس هناك حكومة دعمت فكرة عملية هجوم ضد إيران، ولكن قرار إيران بمهاجمة دول الخليج وكذلك جعل الملاحة الدولية رهينة لهم، هذا أدى إلى تشكيل ائتلاف على الرغم من عدم إعجاب هذه القوى بما يقوم به الرئيس ترامب. هناك لقاءات جرت ببيجين، وكذلك لدينا القائد العسكري الذي زار كذلك إيران، ولدينا عدد من الزعماء الذين يلعبون دورا من أجل الضغط على إيران ومن ثم الوصول إلى اتفاق، وهذا سيسمح لاقتصاد العالم بأن يبدأ بالعمل بطريقة اعتيادية، وكذلك وضع حد للبرنامج النووي الذي كان مبعثا على قلق شديد بالنسبة للعالم ككل. كل عضو بمجلس الأمن انضم للولايات المتحدة في 2005 لوضع قيود على البرنامج.
11: سنعود لمتابعة النقاش، ولكن الآن سنشاهد هذه الصور للقاء الذي تحدثنا عنه وأشرنا إليه قبل قليل، والذي جمع قائد الجيش الباكستاني مع الرئيس الإيراني بازشكيان. كنا قد شاهدنا أيضا صور جمعت قائد الجيش الباكستاني مع رئيس البرلمان، حرك واضح. وزير الداخلية الباكستاني أيضا يحضر هذا الاجتماع عن الطرف الباكستاني، وهناك حضور من وزير الخارجية الإيراني أيضا من خلال هذه الصور التي نشاهدها للحظة اللقاء بين الجانبين في إطار الزخم الدبلوماسي الباكستاني. سيد هود، أنت كنت مساعد سابق لوزير الخارجية الأمريكي، كيف تدار الأمور أمريكيا في هذه المراحل الحساسة؟ وهناك من يصفها ربما بالساعات الحاسمة.
15: نعم، هي لحظات حاسمة. نعم، دور باكستان هنا هو دور مثير للاهتمام من المنظور الدبلوماسي، لأنه قبل سنتين هم أنفسهم كانوا بحرب مع إيران لنفس الأمور التي كانت تثير قلقهم. لقد قاموا باستخدام عدد من الطائرات وكذلك المقاتلات والمسيرات، وكانوا يلعبون دورا للوساطة مع السعودية، وهذا الدور كان مهما. لذلك نرى هذا القائد العسكري يزور طهران، وليس فقط نوع من الزيارة الاحتفالية ربما قد يقوم بها رئيس وزراء أو ما شابه من الجانب الباكستاني. أنا ما أشاهده وما أراه كدبلوماسي أن هناك بعض التحرك المهم من قبل دول مثل دولة باكستان، والتي لا شك تساعد على تمرير الرسائل تحت الطاولة وخلف الأبواب الموصدة، وذلك بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأن ما تم الإعلان عنه بوسائل الإعلام من قبل الطرفين لا يعكس تماما ما يحدث خلف هذه الأبواب.
11: دكتورة صادقي، رسائل إيران في هذه المرحلة للطرف الأمريكي وللعالم بشكل واضح، ونتحدث عن مضيق هرمز وهذا السماح من قبل الحرس الثوري يعني عدد كبير، تحدث عن 25 ربما ناقلة أو شاحنة مرت عبر المضيق اليوم وأمس، وكأنه رقم يعني متفق عليه وما شابه. ما هي أبرز الرسائل من وراء هذه الخطوة؟
15: إيران أوضحت وبشكل جلي على أنها ستستخدم نفوذها وتواصل كذلك بالنسبة لمضيق هرمز، وليس فقط كورقة تستخدمها خلال التفاوض، وإنما كذلك لتعكس عقود من العقوبات التي فرضت على إيران والتي شكلت عائقا بالنسبة للاقتصاد الإيراني. إيران ترسل رسالة مفادها أنه إذا ما تم دفع الرسوم، إذا ما تم التنسيق، هذه الرسوم هي خاصة بالتأمين وكذلك التبعات البيئية وما شابه. ونحن بدأنا نرى أن هناك بعض الدول التي ترغب بالتنسيق والتعاون مع إيران، لأن الكلفة التي قد تصرفها من أجل التنسيق مع إيران هي أقل بكثير من الضرر الذي قد يلحق بالناقلات إذا ما بقيت هكذا في مضيق هرمز. الرسالة هي واضحة، إذا كانت هناك دولة ذات سيادة تقرر أن تنظم مضيقها، وإذا ما قررت هذه الدولة بأن تنسق مع إيران، فلن يكون هناك أي قوة أخرى أجنبية لها الحق بأن تتدخل وتقول إن هذا الأمر غير صحيح، أو ليس بإمكان هذه الدولة أو تلك أن تقوم بممارسة هذا النفوذ لديها. وهنا تحدث عن مياه إقليمية إيرانية، الرسالة هي واضحة، وبالتالي هذه من الأمور التي سيتم القرار بشأنها من قبل دول ذات سيادة وليس قوى أجنبية.
11: شكرا جزيلا لك أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي. شكرا أيضا للسيد جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي. وصفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو استمرار إغلاق مضيق هرمز بالاضطراب الذي يعد بداية صدمة منهجية في النظام الغذائي العالمي، وأضافت أن الأثر سيبدأ بالظهور في فترة تتراوح بين 6 أشهر و12 شهرا. التقرير التالي يتتبع أثر تلك الصدمة على الأمن الغذائي العالمي.
17: منتج واحد يشتريه قرابة 78% من المستهلكين عبر العالم، بمعدل 59 إلى 70 كيلوغراماً من ذلك المنتج سنوياً وفق المكتبة الطبية في الولايات المتحدة. المنتج هو رغيف الخبز، ننتقيه بحركة آلية يومية دون أن نسأل بالضرورة عن استدامة توفره في الأسواق، إلا أن السؤال لم يعد ترفاً، ورغيف الخبز بات مهدداً إما بارتفاع السعر أو بالندرة في المخابز وعلى الموائد. ليستمر إنتاج الخبز وتوفره بأسعار معقولة عالمياً، يجب على هذه السفينة المحملة بالأسمدة الزراعية المنتجة في دول الخليج أن تمر عبر المضيق، ويجب أن تليها سفينة مماثلة واحدة يومياً على مدار العام. سلسلة الإمداد تقطعت عبر هرمز لتتشكل أزمة صامتة أشد فتكاً على المدى البعيد وأوسع تأثيراً من الحرب. تقدر الأمم المتحدة أن ثلث تجارة الأسمدة عالمياً تمر عبر المضيق، من بينها نحو 30% من اليوريا. إغلاق الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز وتقييده الملاحة بشروط وتراخيص مع المخاطر التي فاقمتها تداعيات الحرب على أمن الملاحة، كل ذلك أوقف هذا التدفق، ومعه خطوط إنتاج ونقل اليوريا، وهي من الأسمدة التي تساعد على تحسين بنية التربة وخصوبتها وتعزز العناصر الغذائية للنباتات. وإحدى أهم نقاط إنتاج اليوريا تقع على الضفة الجنوبية لنقطة الاختناق، فيما يعد أكبر موقع منفرد لإنتاجها عالمياً بواقع 5,600,000 طن متري سنوياً في منشآت شركة قافكو التي تستحوذ على 14% من تجارة اليوريا عالمياً. الأزمة بدأت بالتشكل في الأيام الأولى للحرب. في 2 مارس الماضي أعلنت قطر للغاز القوة القاهرة في أعقاب استهداف إيراني لمنشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لثة. توقفت إمدادات الغاز كمادة وسيطة لتصنيع الأسمدة، فأوقفت قافكو بدورها خطوط الإنتاج. من نقطة الاختناق من هرمز نتجه غرباً إلى عمان للسؤال عن تداعيات اضطراب سلاسل توريد الأسمدة على الأمن الغذائي العالمي.
18: أثر الممتد اليوم في هذه الأزمة الممتدة التي لم تنتهي حتى الآن ارتبطت بنقطة مهمة، أنه أصبح لدي تفكك في البنية التحتية المترابطة ما بين الروابط الشبكية، ما بين أسواق الغاز الطبيعي والأسمدة الصناعية والطاقة.
17: الأثر الممتد الذي يتحدث عنه خبراء الأمن الغذائي ليس تعبيراً تقنياً، بل يدل على أن عشرات الملايين من البشر في العالم باتوا مهددين بالانزلاق نحو الجوع.
19: مضيق هرمز وإغلاقه لا يعد فقط مجرد اضطراب مؤقت في حركة الشحن، هذا يمثل بداية صدمة في النظم الزراعية والغذائية، قد تؤدي إلى أزمة حادة في أسعار الغذاء عالمياً خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهراً.
17: فكيف يرفع مضيق هرمز أعداد الجوع في العالم؟ للحصول على إجابات واضحة نتجه جنوباً على بعد أكثر من 10,000 كيلومتر إلى البرازيل وجارتها الأبعد قليلاً الأرجنتين. في تلك البقعة من أمريكا اللاتينية تكشف الأرقام حجم الترابط الخفي بين هرمز وديموغرافيا الجوع. ومع إقفال المضيق بالقوة العسكرية اضطربت أسواق الأسمدة العالمية وتردد صدى الصدمة في برازيليا.
20: في حالة محددة هي اليوريا، الاعتماد على الاستيراد هو الأكثر إثارة للقلق. تستهلك البرازيل سنوياً 7,700,000 طن، وعندما ينظر المرء إلى الشرق الأوسط ككل فالمنطقة تمثل 35% من المواد الخام المستوردة والمستخدمة في البلاد، وهذا هو بالضبط محل تأثرنا بمضيق هرمز.
17: من البرازيل إلى كينيا انتقلت صدمة الأسعار بإغلاق مضيق هرمز. مدن عدة في البلاد من نيروبي إلى مومباسا شهدت اضطرابات وإضرابات على خلفية ارتفاع أسعار الوقود. وبينما ينشغل العالم بمراقبة أزمة الطاقة، تتكشف معادلة أكثر قسوة رسمتها جغرافيا الحرب. نقطة بحرية ضيقة بين ضفتي الخليج تتحكم في رغيف الخبز على موائد ملايين العائلات التي قد لا تعرف عن هرمز حتى اسمه.
11: ننتقل الآن إلى آخر تطورات الملف اللبناني، حيث أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الحوش شرق مدينة صور جنوب لبنان. حول هذه المعطيات الجديدة معنا من إبل السقي بجنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. كارمن جوخدار، أبدأ معك حول هذا التطور المتعلق بآخر التحديثات في مسلسل وفصول التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان.
21: ازدهار كما أشرت، فصول من التصعيد لم تعد تقتصر فقط على جنوب لبنان. صحيح أن آخر الغارات كان باتجاه منطقة الحوش في قضاء صور، ولكن القطاعات الثلاثة من جنوب لبنان شهدت غارات مكثفة. قبلها كانت هناك غارات على كفرة ومجد السلم في القطاع الأوسط، وأيضا في القطاع الشرقي رصدنا عددا كبيرا من الغارات. بلدة تبين المحاذية لنا استهدفت بغارتين فجر هذا اليوم، بالإضافة إلى غارات مكثفة باتجاه مدينة النبطية وقضاء النبطية، ما أدى إلى جرح عنصر في الجيش اللبناني في غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة النبطية. كما أن القطاع الشرقي شهد 3 تفجيرات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عند 3:30 فجرا تقريبا. نفذت هذه القوات تفجيرا في مدينة الخيام المتاخمة لنا. أيضا قبل خلال صبيحة هذا اليوم كان هناك تفجير باتجاه بلدة الطيب دائما في القطاع الشرقي، وتفجير ثالث في تخوم بلدة دير ميماس. ولكن كما أشرت الغارات لم تقتصر على جنوب لبنان، وخلال ساعات الليل كانت هناك استهدافات مكثفة وعدد من الغارات كان في قضاء راشية شرقية البلاد، أو غارات في محيط بلدة بريتال. نتحدث عن السلسلة الشرقية للجبال في لبنان. هذه المنطقة تبعد نحو 80 كيلومترا عن الحدود الجنوبية للبنان. لبنان استهدفت بنحو 7 غارات نفذتها المسيرات وأيضا المقاتلات الحربية الإسرائيلية. ننتظر تحديثات وزارة الصحة اللبنانية جراء القصف الإسرائيلي الذي لا يهدأ طيلة الليل والنهار ازدهار. بالإضافة إلى هذه إلى هذا القصف، نحن إزاء عمليات خلال الساعات 24 الماضية طاولت مواقع إسرائيلية وكانت مكثفة باتجاه القطاع الأوسط وما يقابله من مواقع إسرائيلية. نتحدث عن ثكنة برانيت التي قصفها حزب الله وقصف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي فيها، كما أنه قصف منصة للقبة الحديدية ناقلة جند في موقع الراهب. كانت أيضا قد استهدفت تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وموقع في البياضة. والنقورة كان قد استهدف من قبل حزب الله وسائط نارية مختلفة يستخدمها الحزب. كان لناحية المسيرات الانقضاضية القذائف المدفعية وأيضا الدفعات الصاروخية يطلقها باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي. كما أننا هنا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وخاصة حين نتحدث عن محور الطيبة ودير سليان، أيضا حزب الله يقول إنه يستهدف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، نحن صباح هذا اليوم وبالتزامن مع عدوي سفارات الإنذار في كريات شمونة وكفر جلعادي، رصدنا تحليقا على علو منخفض جدا من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. ننتظر ما سيقوله حزب الله عن هذه العمليات.
11: بطبيعة الحال شكرا لك من إبل السقي بجنوب لبنان، مراسلة الجزيرة كارمن جوخا دار. وليد العمري في رام الله، ماذا يقول الجيش الإسرائيلي في المقابل في بياناته العسكرية؟
4: نعم، الجيش وفي آخر بياناته تحدث عن أنه خلال 24 ساعة قد استهدف وقصف وهاجم أكثر من 85 هدفاً

0: تصنيع الذخيرة والأسلحة والوسائط القتالية تحت الأرض في منطقة البقاع، وأنه استهدف في منطقة صور بنى تحتية تابعة لحزب الله، وهو يواصل عملياته على نطاق واسع وبكثافة داخل الجزء المحتل الذي يسيطر عليه، وأيضا في كافة المنطقة الممتدة حتى مجرى الليطاني. في المقابل هو اعترف بأن أحد جنوده أصيب الليلة الماضية جراء ما وصفها بنيران شظية من نيران صديقة حسب تعبيره، ولكن هناك معلومات عن أن هناك كان أيضا تفجيرات لمسيرات من حزب الله في كافة المناطق الواقعة في تحت سيطرته في الجنوب اللبناني المحتل، بالإضافة إلى أن 10 مسيرات قال بأنه رصد إطلاقها من قبل حزب الله باتجاه المناطق الإسرائيلية، وأن 5 منها 3 منها تفجرت على الحدود، واعترف بأن إحدى 5 مسيرات اخترقت الأجواء قد وصلت وسقطت في منطقة كريات شمونة، وكريات شمونة هي في طرف إصبع الجليل وفيها مواقع عسكرية وأمنية كثيرة، وأخرى قد انفجرت في منطقة رأس الناقورة على البحر، وأدى انفجارها إلى إضرار دون تحديد ما نوعية هذه الأضرار. لكن الإسرائيليون في الشمال يقولون بأن هدير الطائرات ودوي الانفجارات لا يهدأ على مدار الساعة.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. الآن معنا من بيروت الأستاذ أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ أمين. إذن تصعيد بيداني هو العنوان ربما الرئيس في هذا المشهد المتعلق بالمواجهة بين الطرفين إن صح التعبير، ما الذي يوازي في المقابل في المسار السياسي تحديدا في لبنان؟
2: في الواقع التصعيد ليس فقط ميدانيا، التصعيد أيضا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي، يعني وتشارك فيه الولايات المتحدة مع إسرائيل مع المجتمع الغربي. يعني على الناحية الاقتصادية يعني المساعدات شبه ممنوعة عن هذا البلد الذي يعاني من نزب كبير على مستوى النزوع على مستوى التدمير وما إلى ذلك. على المستوى السياسي ما تفعله الولايات المتحدة من عقوبات يراد منها أهداف سياسية معينة. في لما التصعيد الميداني من الواضح أن إسرائيل تضغط قدر الإمكان على الحزب على بيئته بشكل أساسي للقول له بأن هذه استمرارك في المقاومة استمرارك في التصدي ستكون كلفته عالية وأعبائه كبيرة على ناس الله على المجتمع في الجنوب وما إلى ذلك بتدمير كل القرى ومواصلة تدمير حتى القرى التي لم
1: يدخلها. إذا كانت هذه هي الرسالة الإسرائيلية أستاذ أمين، كيف تلقفها الشارع اللبناني تحديدا هذه الحاضنة إن صح التعبير لحزب الله؟
2: طبعا يعني الظروف ليست سهلة، يعني من يذهب إلى مراكز النازحين الظروف التي يعيشونها الحرب مستمرة منذ أشهر، يعني بطبيعة الحال من خرج من منازله كان لديه بعض الأموال، اليوم هذه الأموال نفذت، المساعدات قليلة لا شك، من دون منزل البعض خسر منزله في جنوب الآخر في الجنوب وفي الضاحية الجنوبية الأمر نفسه ينطبق على البقاع، فبطبيعة الحال أن تؤدي ذلك إلى إرهاق إلى تعب في أوساط هذه البيئة، وإن كانت حتى هذه اللحظة لا تزال مقتنعة بأن هناك ثمن كبير يجب أن يدفع. لكن المشكلة الكبيرة هي ما يمارس أيضا على الدولة اللبنانية، يعني الدولة اللبنانية ملزمة باتت بحسب الضغوط الأمريكية والعقوبات بأن عليها أن تسير بما تقول أنها لا تقبله، يعني بمعنى أن هذه الضغوط أن عليكم السير بمفاوضات من دون وقف لإطلاق النار بعكس ما كانت تطلبه، وأيضا تضغط أكثر وأكثر على الدولة اللبنانية للالتزام بما يعتبر خط الأحمر فيما يتعلق بالتنسيق الأمني وما إلى ذلك وبالتعاون ما بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لتطويق حزب الله. بطبيعة الحال هذه الضغوط يعني اليوم يعني لا تزال القدرة على المقاومة كبيرة، وهي بالنسبة للدولة اللبنانية تحديدا بالنسبة للجيش اللبناني لا تزال خط الأحمر، ولكن في إذا ما استمر الوضع على هذا المنوال أعتقد أننا ذاهبون إلى أيام صعبة، ولكن بطبيعة الحال هذا هو العدو الإسرائيلي واعتدنا على ما يفعله في الأيام العادية فكيف بالأيام الصعبة. فلذلك ما بين تأزيم داخلي وما بين ما يجري أيضا في الإقليم وعدم اتضاح الصورة، أعتقد أن الأمور مرشحة للتفاقم على في

0: شكرا لك.
1: في الأيام وفي الأسابيع المقبلة.
0: من بيروت أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. في السويد عقد وزراء خارجية الناتو اجتماعا لمناقشة تجهيزات الحلف القمة المقبلة. يأتي هذا في وقت يواجه فيه الحلف العسكري الأكبر عالميا معضلة استراتيجية غير مسبوقة تضع تماسك جبهتيه عبر الأطلسي على المحك. وجاءت هذه الاجتماعات وسط فجوة في الأولويات بين ضفتي الحلف، فبينما تضغط واشنطن باتجاه حشد الجهود لإسناد مواجهتها المفتوحة ضد إيران وتأمين خطوط الملاحة الدولية في مضيق هرمز، تتمسك العواصم الأوروبية بضرورة التركيز على تحصين الجبهة الداخلية ومواصلة الدعم الحيوي لكييف.
2: هنا في مضيق أورسند الفاصل بين الدنمارك والسويد تبدو حركة السفن مستمرة ومستقرة، وعلى بعد خطوات منها في الجهة المقابلة يناقش وزراء الحلف العسكري الأكبر في العالم حركة الملاحة في مضيق آخر يبعد آلاف الكيلومترات، إذ خيمت تبعات الحرب على إيران كأبرز ملف على طاولة هذا الاجتماع.
3: فيما يتعلق بمضيق هرمز والمرحلة المقبلة، نرى الآن مشاركة أوروبية واسعة النطاق تستجيب لرسالة الولايات المتحدة وتقوم بتخزين مسبق للمعدات والسفن والأنظمة غير المأهولة وغيرها من المساهمات الهامة، وهذا ما تقر به الولايات المتحدة.
2: بالتوازي مع طبول الحرب في الشرق الأوسط، حضرت العلاقات المتوترة بين ضفتي حلف شمال الأطلسي، فكان الإعلان الأمريكي عن سحب قوات من بولندا أحدث مؤشرات الحساسية والخلاف بين الطرفين، في ظل إصرار واشنطن على أن الوقت قد حان ليتدخل الأوروبيون ويتحملوا مزيدا من الأعباء الدفاعية.
4: نلتزم بتعهدات عالمية تجاه قواتنا، لذا فإننا نعيد تقييم مواقع تمركز قواتنا باستمرار، ومنذ اليوم الأول لتولي هذه الإدارة زمام الأمور تعمل وزارة الحرب على هذا، وهو أمر معروف لحلفائنا. ولكن في نهاية المطاف أعتقد أنه من المفهوم جيدا أن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا سيخضع للتعديل.
2: هذا الوضع يلقي بظلاله على مستقبل بنية الحلف وهويته، فبينما تتجه الأنظار نحو قمة الناتو المرتقبة في أنقرة، تفرض التحديات الراهنة صياغة جديدة لمفهوم الأمن الجماعي في قمة ستكون الاختبار الحقيقي لإعادة تعريف الشراكة الأطلسية. ما بين الحرب في إيران ومستنقع الصراع في أوكرانيا، يقف حلف الناتو عند مفترق طرق يجد نفسه فيها أمام خيارات صعبة، فإما مواصلة دعم كييف والبقاء قريبا من دياره، وإما مجاراة الولايات المتحدة فيما تطلبه من إسناد في جبهتها ضد إيران. وإن كان الخيار فإن فاتورته وتبعاته ستكون كبيرة. عبدالله الشامي، الجزيرة، هلسنغبورغ، جنوب السويد.
0: نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية في هذه النافذة مع ليلى الشيخلي. إليك ليلى.
5: شكرا جزيلا لك ازدهار، أهلا بكم مشاهدينا. إذن نتابع معكم إغلاقات أسعار الطاقة في الأسبوع الماضي، ونناقش التداعيات الاقتصادية مع استمرار غلق مضيق هرمز والتعرض لبعض السفن بالتحرش. معنا من عمان هاشم عقل الخبير بشؤون الطاقة. قبل أن نبدأ النقاش نتابع معك محمد رمال حركة العبور، وأيضا ما قصة هذه التعرض لبعض السفن؟
6: في الواقع ليلى، استنادا لبيان بحرية حرس الثوري الإيراني، فقد تم السماح ل 25 ناقلة وسفينة بعبور مضيق هرمز في الساعات 24 الماضية عبر المنطقة التي باتت يطلق عليها الحرس الثوري منطقة السيطرة الذكية على مضيق هرمز. في هذه المنطقة عند نقطة الاختناق قريبة من الجزر الإيرانية وكذلك من النقطة مسندم العمانية، هذه المنطقة التي باتت تحت سيطرة الحرس الثوري حسب ما يقول. مرت عليه اليوم في الساعات 24 25 ناقلة وسفينة، بالأمس أعلن عن السماح بمرور 35 ناقلة وسفينة، علما أن الجانب الأمريكي كان قد أصدر أيضا بيانا بالأمس تحدثت فيه

0: القوات المركزية القيادة المركزية الأمريكية عن وصول 97 حالة اعتراض أو إعارة توجيه لسفن كانت تعبر في هذا المضيق ورد على أعقابها باعتبارها مرتبطة بالموانئ الإيرانية وفق خطة الرئيس ترامب لفرض حصار على الموانئ الإيرانية. في الساعات الماضية أيضا تم تسجيل بعض الحوادث المرورية في منطقة بعيدة عن مضيق هرمز في منطقة قريبة من السواحل بحر العرب جهة اليمن. اليوم هيئة البلاحة البحرية البريطانية تحدثت عن حادث يحمل الرقم 60 هنا في قبالة إلى الغرب من جزيرة سقطرى اليمنية تبعد أكثر من 200 ميل بحري. تم تسجيل حادثة تعرض زورق يحمل مسلحين 5 مسلحين اقترب لمسافة 100 متر من الناقلة وردت حامية هذه الناقلة وردت الزورق على أعقابه. بالأمس أيضا حصلت حادثة مماثلة لكن على بعد 100 ميل بحري تقريبا من شمال جزيرة سقطرى بنفس السيناريو تم التعرض لزورق حاول الاقتراب من ناقلة نفطية. هذه الحوادث صحيح أنها ليست خطيرة بالمعنى العسكري لكنها من شأنها أن ترفع من مستوى المخاطر على السفن التي تعبر باب المندب أحد أهم المضائق في العالم ويرفع أسعار التأمين لأن شركات التأمين عادة ما ترفع أسعار التأمين عندما تتحسس وجود مخاطر عالية في هذه المنطقة. وبالحديث عن تداعيات إغلاق مضيق هرمز تجدر الإشارة حسب جامعة براون الأمريكية التي تهتم بتداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد الأمريكي سجلت 45 مليار دولار خسائر فقط في قطاع الوقود دفعها المستهلك الأمريكي خلال فترة الحرب على إيران موزعة بين 24 مليار فاصل 9 على البنزين في حين ما يقرب من 20 مليار دولار جرى صرفها على مادة الديزل ومن المعروف أن مادة الديزل تدخل في عملية النقل البري والبحري وكذلك في القطاع الزراعي الأمريكي وهو ما يؤدي إلى رفع قيمة الخسائر في الاقتصاد الأمريكي مع توقعات بوصول البنزين إلى 5 دولارات للجالون خلال شهر يونيو المقبل والديزل قد يصل إلى 7 دولارات للجالون وهو ما يرهق الفاتورة النفطية الأمريكية ليلى أيضا
1: يرهق الفاتورة النفطية ويرهق جميع الناس معها. أشكرك محمد. لنتابع أداء أسعار النفط خلال الأسابيع أو الأسبوع الماضي تحديدا إذ سجل خام برنت هبوطا بأكثر من 5% وأنهى التداولات فوق 104 دولارات للبرميل وذلك على مدى أسبوع. طبعا الأسعار شهدت في الأسبوع الماضي تقلبا وبلغت في إحدى المراحل ما يقرب من 112 دولارا للبرميل ثم تراجعت لاحقا. والآن نجدد التحية لضيفنا من عمان هاشم عقل الخبير بشؤون الطاقة. أهلا وسهلا بك أستاذنا. يعني عندما نشاهد تقلب أسعار النفط بهذه الصورة نسأل حتى متى إلى متى يستمر هذا الوضع؟
2: مساء الخير، شكرا للاستضافة. من المعلوم أن الأزمة التي تعصف في العالم في قطاع الطاقة ليس لها مثيل منذ سبعينات القرن الماضي وبالتالي أثرت بشكل كبير جدا أدت إلى تقلبات كبيرة جدا أيضا في قطاع الطاقة لمعظم دول العالم إن لم يكن كل دول العالم سواء كانت دول مصدرة أو مستوردة. هل التقلب هذه نتيجة الحرب الإيرانية الأمريكية وأيضا إغلاق المضيق؟ هناك عامل آخر أن هذه الانخفاضات في الإمدادات أدت إلى ارتفاعات حادة كبيرة جدا في الأسعار، أدت إلى الضغط على ميزانيات الدول والكثير من الدول أصبحت يعني تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة اضطرها في النهاية إلى اللجوء إلى المخزون الاستراتيجي. هذا التقلب وهذه الحالة الغير مستقرة بالنهاية كلها مرتبطة بإمدادات الطاقة التي هي معطلة من الخروج من منطقة الخليج العربي. إلى أين نحن نسير؟ إلى هل في الأفق بوادر اتفاق؟ لا أحد يعلم، لأن هناك نوع من التشاؤم والتفاؤل في التصاريح المتضاربة بين الطرفين لا تؤدي إلى حالة من اليقين على رأي ما حل ما قد يبنى عليه.
1: وحتى يتم الحسم باتجاه ما، يعني هناك دول مثل الهند مثلا، الهند اضطرت لرفع الأسعار، أسعار بعض منتجات الوقود في 8 أيام. يعني إجراءات مثل هذه التي اتبعتها الهند رغم إجراءات تخفيف وطأة الأزمة، كيف نفهم إذن ما لجأت إليه الهند في هذا الإطار؟
2: سيدتي، المسكنات لا يمكن أن تحل محل الشريان المقطوع. ما قامت به الهند هو نتيجة أن مصافي البترول تعاني من خسائر كبيرة، وبالتالي اضطرت إلى رفع الأسعار بنسبة 3 إلى 3.5%، وهذه نسبة ضئيلة. لكن مستقبلا هذه صحيح المشكلة حمت بعض المستهلكين وخففت من خسائر مصافي البترول والحكومة، لكن المصدات المالية التي توجد للهند ودول كثيرة أخرى التي تستعمل إما لتخفيف الضرائب أو زيادة الدعم للمستهلكين تصل إلى مرحلة أن خلاص لا يوجد المزيد من الأموال لمساعدة الأسعار الطاقة، فبالتالي تتحول المشكلة إلى نقص في الاحتياطي العملات الصعبة. في النهاية الزيادة المستمرة في أسعار الطاقة تؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم ومن ثم تباطؤ النمو. الهند حالة مشابهة، لكن الهند كانت خلال 4 سنوات الماضية لم ترفع أسعار المشتقات النفطية أو الوقود ولا مرة، هذه أول مرة يتم الرفع بسبب أنها كانت تحصل على نفط روسي رخيص جدا.
1: طيب، فقط أريد يعني أن أعرج على موضوع التعرض لبعض السفن في منطقة خليج عدن، ويعني تأثير ذلك على الإمدادات المارة في هذه المنطقة، ولكن أيضا أريد أن أسألك عن الاتحاد الأوروبي الذي قرر تعليق الرسوم على بعض أنواع الأسمدة وذلك لمدة عام. هل يمكن أن نتوقع إجراءات مماثلة بالنسبة لمنتجات الوقود المستوردة كذلك؟
2: أعتقد أن الأوروبيين يسيرون في هذا الاتجاه لأنهم بدأوا يشعروا بالضغط والمعاناة الكبيرة جدا، لأن انقطاع المواد الخام مثل اليوريا والأمونيا اللازمة لصناعة الأسمدة وعدم وجودها في مصانع الأسمدة هذا يؤدي إلى تراجع في الإنتاج الغذائي مستقبلا، ومن ثم ارتفاع تكلفة الغذاء على المواطنين بغض النظر في دول أوروبية أو دول أخرى. الدول الأوروبية لديها يعني رفاهية المال في استعماله كدعم ومساعدة إلى آخره، وتخفيف الضرائب كما لجأت إلى تخفيض الضرائب على السماد، وقد تضطر في حالة مزيد من ارتفاعات المشتقات النفطية والوقود إلى تخفيض أيضا نسب الضريبة، خاصة إذا استمرت الأزمة بشكل يعني لفترة أطول. لأن هناك من يقول أن هناك يعني بعض الآمال في حل قريب، وهذا الحل القريب يعني يحتاج إلى فترة أشهر. أنا أستطيع العالم التعامل مع الأزمة ل3 أشهر 4 أشهر حد أقصى، لكن إذا طال أمد الأزمة أكثر من ذلك هناك من المؤكد أن الدعم سوف يتراجع، أيضا تصبح هناك استهلاك للاحتياطي العملات الصعبة يؤدي إلى تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، بسبب أن الطلب أصبح على الدولار مرتفع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام وهي مقيمة بالدولار. فبالتالي الاتحاد الأوروبي يرى أن هذا الحل قد يخفف من تكاليف الطاقة على المواطنين.
1: أشكرك جزيلا هاشم عقل الخبير في شؤون الطاقة. إذن رأس الساعة وأعود بكم إلى استوديو الأخبار.
3: شكرا لك ليلى. إذن مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والتطورات في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التقى في طهران كلا من الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي. وقال قاليباف خلال لقائه منير إن إيران لن تتنازل عن حقوق شعبها أمام طرف ليس صادقا ولا يمكن الوثوق به. وكانت الخارجية قد أفادت أن عراقجي أجرى أيضا اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه في تركيا وقطر والعراق وناقش التطورات الإقليمية والدولية. في المقابل قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية أجرى اتصالا مع وزير الخارجية الإيراني بحث خلاله جهود السلام في المنطقة، وأكد أن إغلاق مضيق هرمز بالإضافة إلى استخدامه ورقة ضغط لا يؤدي إلا لتعميق الأزمة. وأضافت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أجرى اتصالا أيضا مع وزير خارجية مصر بحث خلاله جهود وساطة باكستان. وفي واشنطن نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب لم يغلق الباب نهائيا أمام توجيه ضربات لإيران إذا فشلت المحادثات. على الجبهة اللبنانية تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان. من جهته أعلن حزب الله استهداف منصة قبة حديدية في ثكنة برانيت شمال إسرائيل. وفي المقابل أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سقوط مسيرة بمحيط كريات شمونة في الجليل الأعلى، بينما أصابت أخرى محيط موقع برأس الناقورة شمال إسرائيل. وفي التطورات في قطاع غزة أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد 5 فلسطينيين في غارة استهدفت موقعا للشرطة شمال مدينة غزة. الآن إلى شبكة مراسلين من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، أرحب بكما وأبدأ معك نور الدين الدغير. وهذا الحراك المكوكي اللافت في إيران ممثلا بهذه اللقاءات التي تابعناها للمسؤولين الباكستانيين قائد الجيش مع الرئيس الإيراني وأيضا مع رئيس البرلمان الإيراني، ما الذي رشح بخصوص هذه اللقاءات؟
4: ازدهار قبل هذا المباشر كان لدينا تواصل مع مصدر موثوقنا بالعاصمة الإيرانية طهران لنتحدث عن ماذا حدث وأين تتجه الأمور. ما سمعناه قبل أقل من 10 دقائق أن الأجواء هنا فعلا إيجابية، هذا ما سمعناه هنا، يعني أن الأجواء في طهران، نتحدث بالتحديد عن الأجواء في طهران، هي أجواء إيجابية نوعا ما من خلال وجود قائد الجيش، من خلال تواصله مع وزير الخارجية عباس عراقجي، الرئيس الإيراني، رئيس البرلمان، كذلك بما حصل عليه عاصم منير من الجانب الإيراني فيما يخص المفاوضات، مطالب إيران، تنازلات إيران، كل هذه الأمور تمت خلال هذه اللقاءات والتي كانت مكثفة بشكل كبير جدا، ضاغطة بشكل كبير جدا. ما علمناه الآن أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي. ماذا نقصد بذلك؟ نقصد بأن كل ما استطاع الوفد الباكستاني أن يحصل عليه بالإضافة إلى الوفد القطري يبدو أنه تم تسليمه للجانب الأمريكي. الآن بحسب ما نعلمه وعلمناه بأن الكرة الآن في الملعب الأمريكي وتنتظر ماذا يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن الأنظار الآن قد تتجه إلى الإدارة الأمريكية، إلى واشنطن، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعطي رأيه النهائي والأخير فيما تم من وساطات من تحركات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. إذن بالإجمال ازدهار نقول الأجواء حاليا وكما سمعناها أمس كذلك من مصادر موثوقة تتحدث عن أجواء إيجابية، وحينما نتحدث عن الأجواء الإيجابية بالمنظور الإيراني وبما استطاعت إيران أن تقدمه للوسيط الباكستاني سواء لوزير الداخلية أو قائد الجيش، هذه المعطيات التي تسلمها الباكستانيون بالإضافة إلى القطريين سلموها الآن إلى الجانب الأمريكي. والنقطة الأهم الآن الجميع ينتظر موقف الإدارة الأمريكية وموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن هي ساعات ازدهار الآن ننتظرها، ربما الوساطات يبدو أنها لعبت كذلك دور كبير جدا خاصة حينما تكون هناك اتصالات هاتفية مكثفة ما بين وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي مع نظرائه في دولة قطر، في مصر، في تركيا، سلطنة عمان، اتصالات إقليمية في ما بينها، يبدو أنها تريد أن تبحث عن المخرج من الحرب والدخول في حالة سلمية على الأقل حتى اللحظة. الأجواء إيجابية والاتصالات ربما أتت كأكلها لرسم هذا الجو الإيجابي. الآن الأنظار كلها وربما الوساطة كلها الآن ترمي بكل ثقلها على الإدارة الأمريكية. ما سمعناه هنا ازدهار كذلك على أن الجانب الباكستاني يبدو أنه جاء محملا بمشروع يمكن وصفه بالمشروع الشخصي، لا هي مطالب أمريكية ولا هي مطالب إيرانية، رؤية باكستانية مدعومة من قطر لكيفية إبعاد الحرب عن المنطقة، وهذا عنصر أساسي ومهم، ويبدو أن هذا هو الذي تتحرك عليه طهران وربما حتى الولايات المتحدة الأمريكية. والنقطة الثانية لرسم معالم المرحلة المقبلة من المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أعتقد أنه سيفك الإشكال القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن الإشكال القائم كان حول الصيغة النهائية لوثيقة التفاهم المؤقتة بين الجانبين. يبدو أن ما طرح الآن يبدو أنه شيء متقارب ما بين الرؤية الإيرانية والرؤية الأمريكية، لكن بالخلاصة ازدهار الآن يجب أن ننتظر ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية، والأنظار بكل تأكيد الآن باتجاه واشنطن أكثر من أن تكون باتجاه طهران.
3: الأجواء الإيجابية هذه كيف انعكست بالتالي نور الدين على الأوضاع في مضيق هرمز؟
4: ازدهار كما أشرت في وقت سابق على أن الحركة التي شاهدناها في مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين بالإضافة إلى هذا اليوم، لاحظنا أن هناك حركة سلسة لخروج ناقلات تجارية، ناقلات نفط من المياه الخليجية باتجاه خليج عمان وباتجاه بحر العرب، عدد مهم جدا. نحن نتحدث عن 35 سفينة تقريبا يوميا، وهذا رقم أساسي ومهم لم يسجل من وقت منذ نهاية الحرب أو حتى منذ الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وحتى بعد وقف إطلاق النار. وكنا أشرنا على أن هذا مؤشر أساسي ومهم، يبدو أن الجانب الإيراني يريد أن يرسله إلى الجانب الأمريكي عبر إجراءات عملية عبر الوسطاء بأن الحركة حركة غير متوقفة، وإنما يجب التفكير في آلية جديدة ربما تضمن الأمن في مضيق هرمز وكذلك تضمن سلاسة الحركة. وكما أشرنا كذلك على أن الجانب الإيراني قدم طروحات نوعا ما قد تكون مقبولة إقليميا، لكن ينتظر الجميع أن تكون مقبولة أمريكيا كذلك.
3: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. الآن إليك مراد هاشم من واشنطن لرصد التفاعلات وأيضا تصريحات الأمريكية المتعلقة ربما بالمشهد وتطوراته الأخيرة. مراد.
5: نعم الزهار، وهنا في واشنطن هناك حالة من الترقب للخطوة المقبلة للرئيس دونالد ترامب من دون أن يكون هناك أي وضوح فيما يتعلق بطبيعة هذه الخطوة. هل هي انتظار أكثر، مهلة أكثر، فترة زمنية أطول لهذا المسار التفاوضي، أو العودة مجددا إلى الخيار العسكري؟ الرئيس ترامب كان قال إن الوضع مع إيران سوف ينتهي قريبا في لهجة واضحة، لكنه بالتوازي مع ذلك قال أيضا إن المفاوضات مع إيران مستمرة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان أيضا لافتا في الإشارة إلى أن هذه المفاوضات تحقق تقدما، لكنه قال إنه لا يريد أن يبالغ أو يقلل مما تحقق، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات لم تصل بعد إلى النقطة المطلوبة وأن الرئيس ترامب يعطي أولوية للمفاوضات. الرئيس ترامب كما استمع إلى إحاطة في اجتماع في غرفة في مع فريقه للأمن القومي في البيت الأبيض نهار الجمعة لإحاطة بشأن آخر مستجدات المفاوضات، وأعطى بموجب هذه الإحاطة تعليمات لمساعده بمنح هذا المسار التفاوضي مزيدا من الوقت، لا يعلم إلى متى، ولكن مع بقاء الخيار العسكري قائما في حال وصل هذا المسار إلى طريق مسدود، أيضا راجع الخيارات العسكرية مع وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان. وهنا تأتي الكثير من المعلومات، بعضها يشير إلى أنه مهتم بعملية عسكرية في حال وصل هذا المسار إلى طريق مسدود، عملية عسكرية واسعة تحسم الأمور مع إيران وبالتالي يعلن فيها النصر والخروج من هذه الحرب. لكن أيضا تقارير أخرى منسوبة لمسؤولين مطلعين على ما دار في اجتماع يوم أمس تشير أيضا إلى مناقشة خيار ضربة محدودة عسكرية محدودة لمنشآت البنية التحتية والطاقة من أجل تحريك الجمود في المسار التفاوضي. وبالتالي الخيارات والاحتمالات جميعها كما ترى في هذه اللحظة في العاصمة واشنطن قائمة، الخيار العسكري وربما إفساح مزيد من الوقت للمفاوضات ازدهار.
3: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. الآن إلى زاوية النقاش مع ضيوفنا في الأستوديو، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، أيضا جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، معنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير

0: بسياسات الشرق الأوسط، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك دكتور محجوب الزويري، هل هي ساعات قادمة حاسمة؟ ما الذي ستحمله؟ كما يشير بعض المراقبين نشاهد حراك واضح باكستاني في إسلام أباد، اتصالات أيضا إيرانية على مستوى الإقليم، تركيا، العراق وقطر، هناك حركة، نود أن نفهم ما الذي يجري حاليا.
1: ازدهار ما هو واضح ويكاد يكون شبه قطعي أن هنالك رغبة شديدة بمغادرة المربع الحالي للمشهد السياسي، وهو حالة عدم اليقين، لا حرب ولا سلام. الكل يريد، بما في ذلك الطرفين المنخرطين في الحرب، إيران والولايات المتحدة. هذا الوضع الموجود الآن تكلفته عالية واستمراره يعني مضاعفة التكاليف أكثر، سياسيا، اقتصاديا، أمنيا. ما هو واضح أن الجميع يريد أن يغادر هذا المربع. السؤال الأساسي، بأي اتجاه سيذهبوا وإلى أي اتجاه؟ الخيار الدبلوماسي لا زال يعاني من أزمتين حقيقيتين. الأزمة الأولى أن إيران تريد خيارا ينتهي بموضوع العقوبات. لا معنى لأن تكون هنالك نهاية لهذه الحرب مع إبقاء العقوبات وعدم استعادة إيران أموالها من الخارج، وبالتالي طبعا هذا يعني رفع الحصار البحري أيضا. وبالنسبة للطرف الأمريكي، لا معنى دون حل معضلة البرنامج النووي وتحديدا اليورانيوم عار التخصيب، وكذلك موضوع المضيق. وبالتالي واضح أن العقدة هنا، كما يقال العقدة في المنشار هنا، كيف يمكن أن يذهب الطرفان من هذا المربع. نقطة الالتقاء بين الأمريكيين والإيرانيين هي فتح المضيق ورفع الحصار، وبالتالي الذهاب إلى مسار تفاوضي حول اليورانيوم عار التخصيب. يبدو أن الضغوط في الساعات الماضية وتستمر ربما اليوم خلال 24 ساعة تسير في هذا الاتجاه. موضوع الآخر، وهو أن المجتمع الدولي الآن معني بشيء أساسي، ألا ينتهي هذه ال 24 ساعة دون رؤية واضحة بمغادرة هذا المربع. أختم بجملة في هذه المداخلة، وهو أنه نحن لدينا 72 ساعة عند الرئيس الأمريكي الآن، وهو يوم الأثنين عنده ما يسمى ميموريال داي، يوم الذكرى، وهذا قد يكون بالنسبة لهم وفق العسكريين والأمنيين قد يكون فرصة له إذا أراد الذهاب إلى خيار عسكري ورأى أن الخيار الدبلوماسي
0: بالتزامن فشل. المواقف تتضح بالضبط. شيئا فشيئا. نتابع الآن تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني قاليباف، يقول الولايات المتحدة انتهكت عهودها خلال وقف إطلاق النار بغرض حصار بحري على إيران وتسعى الآن لرفعه. ما زلنا في إطار متابعة ربما التصريحات وأيضا ردود الفعل الإيرانية بالتزامن مع الزيارة الباكستانية. يقول أيضا، كنا نتفاوض عندما بدأت الولايات المتحدة الحرب، والآن تقول إنها تريد التفاوض لإنهائها. حول هذه التصريحات نتواجد الدكتورة صادقي، يعني تصريحات لم تأتي بجديد، ما هو الجديد من وجهة نظرك في الطرح الإيراني في اتجاه ربما خفض التصعيد أو يعني التوصل إلى ليونة أو مرونة ربما في الموقف الإيراني؟
2: إيران أكثر قلقا الآن بشأن إظهار بأنها تمتلك الحق في تخصيب اليورانيوم استنادا إلى تعهداتها في إطار معاهدة منع الانتشار النووي، بالإضافة إلى ممارسة نفوذها على مضيق هرمز استنادا إلى المرور أو العبور البريء. فإيران في هذه المرحلة تريد أن تنهي الحرب قبل أن تخوض في نقاشات بشأن هاتين القضيتين. من الممكن أن إيران ستتفاوض بشأن هذه القضايا لاحقا بعد أن تضع الحرب أو وزارها، ولكن لا يمكن أن تسكت على دولة قامت بالهجوم عليها وتتوقع منها الآن أن تتفاوض معها بشأن الموضوع النووي.
0: دكتور صالح المطيري، ربما المعضلة كما يصف الطرف الإيراني هو مرحلة الخطوات، تريد إيران وقف الحرب ومن ثم التوجه إلى بقية الملفات على مراحل، هل هذا يمكن أن يقبل بحسب قراءتكم للمشهد، بالإضافة إلى قراءتكم للبعد الإقليمي العربي والخليجي في هذه المرحلة؟
3: صحيح الزهار، لكن أنا إضافة إلى ما ذكر الزملاء، أنا أعتقد هناك حالة إنكار شديدة أيضا، بالإضافة إلى عدم اليقين، عدم الثقة، تحطم الثقة، ويعني هذا أمر معروف لا يحتاج إلى كثير من التدقيق أو التفصيل جانب الثقة. لكن ما لا أستطيع أن أفهمه أنا وكثيرين ربما غيري أنه هذه التناقضات في الخطاب لكل الطرفين، يعني السيد قاليباف يقول اليوم الأمريكيون يريدون التفاوض، يعني بمعنى هل الإيرانيين لا يريدون التفاوض؟ هل هناك بدائل أخرى لدى الإيرانيين لا يريدوا أو ينكروا أثر الحصار، ثم يقولوا بأن الولايات المتحدة فرضت حصارا ظالما ومؤثرا؟ فإحنا ما لا نعرف الآن، وانتهكت الحرب، وبالفعل صحيح أتفق معه بأن الحصار البحري هو عمل من أعمال الحرب في القانون الدولي، لكن الآن ما الذي تريده هذه الأطراف؟ هل تريد مفاوضات؟ هل تريد التوصل إلى اتفاق؟ وقف إطلاق النار لا يمكن أن ينزل هكذا يعني بسلة، لا، وقف إطلاق النار بحاجة إلى اتفاق. طيب إذا كان عامل الثقة معدوم وغير موجود وهو صحيح، لكن الأطراف الآن الداخلة في الوساطة سواء الخليجية والتي دخلت بقوة الآن خصوصا بعد دخول الجانب القطري وكذلك الباكستاني بكل جهوده، يعني ايضا المفاوض الباكستاني يعني ايضا لديه العديد من المشاكل ولديهم كثير من الهموم والقضايا داخل باكستان وفي دول الاقليم والعالم كذلك. الان كل دول العالم مجتمعه تؤكد على سبيل المثال على حريه الملاحه، ليس هناك من دوله اتفقت مع ايران ولا حتى مع الولايات المتحده الامريكيه بفرض هذا الحصار او فرضه من جهه اخرى. وانا بظني انه يجب ان يكون هناك وضوح، ليس فقط خطاب للشارع الداخلي، لا، يجب أن يكون هناك أيضا اتساقا مع النفس، نعم، وإرادة حقيقية للتوصل إلى هذا الاتفاق. أما حديث والله إحنا لسنا بعجلة من أمرنا ونحن لسنا مضطرين والأصبع على الزناد ونحن قادرون وأزلح، طيب، جدي، كل ما علت هذه اللهجة تأكد ازدهار بأننا نكون قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق.
0: طيب الآن نتابع بعض التصريحات، ربما بيان للديوان الأميري القطري يتحدث عن اتصال بين أمير قطر وأيضا الرئيس ترامب تناول مساعي تثبيت التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة في إطار الحراك العربي وأيضا الخليجي والدور القطري في هذه المرحلة. إذا نعيد ونكرر بأن الديوان الأميري القطري يتحدث عن الاتصال بين أمير قطر ورئيس ترامب الذي تناول مساعي تثبيت التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة، بانتظار أن نعرف المزيد بخصوص هذا البيان ومخرجات ربما هذا الاتصال بين أمير قطر ورئيس الأمريكي دونالد ترامب. بهذا السؤال أتوجه إليك السفير جوي هود، اتصالات كثيفة، حراك مكوكي، أين هي الولايات المتحدة ما بين الدبلوماسية كخيار وأيضا خيار آخر سيناريو التصعيد والحرب الذي لم يغلق بابه الرئيس ترامب؟
2: كما هو غريب، إيران حولت التعاطف معها بشأن هذا الهجوم عليها إلى عزلة كاملة من قبل بقية دول العالم بسبب موقفها الذي الآن يأخذ حركة الشحن رهينة الآن في مضيق هرمز والهجوم على دول الخليج. إذن فإيران الآن تقول إنها تريد للحرب أن تتوقف، ولكن ما تقصده حقا هو أنها تريد أن توقف عناصر من الحرب لا تعجبها، تريد الاستمرار بالحرب عن طريق حزب الله في لبنان واستمرار الحرب على الخليج من خلال إطلاق حزب الله للصواريخ، وتريد أن تستمر بالحرب من خلال طريقة المافيا للحماية بطلب فدية وإتاوات من السفن لكي لا يتم الهجوم على هذه السفن وتفجيرها، والعالم لا يوافق على هذا. لذلك نرى كل هذه التحركات الدبلوماسية تسير قدما، وخاصة من قبل الباكستانيين والذين لم يرسلوا وزراء فقط بل بعثوا رئيس هيئة الأركان قائد الجيش الذي كان يقصفهم قبل عامين بسبب نفس المشاكل. إذن فبالتالي أعتقد أننا نرى الآن ثمار هذه الجهود الدولية في بدايتها، وذلك لكي يؤتى بإيران إلى طاولة المفاوضات لكي يكون هناك حل معقول بشأن نشاطاتها وبرنامجها النووي.
0: دكتور محجوب زويري، ربما التصريحات على المستوى الإيراني أو حتى على المستوى الأمريكي الرئيس ترامب لا تعكس بشكل كبير صورة إيجابية أو بريق أمل قريب، صحيح. ولكن يبدو أن هناك أمور قد تكون تتم خلف الكواليس. مدى قدرة الطرفين في هذه المرحلة فعليا على التوصل إلى اتفاق مبني على رضا الطرفين؟ قبل الإجابة اسمح لي أن أتوقف من جديد مع بيان الديوان الأميري القطري، يقول الاتصال بين أمير قطر والرئيس ترامب تناول أهمية الحوار لمعالجة القضايا الراهنة وصون أمل الملاحة. إذن الاتصال بين أمير قطر ورئيس ترامب تناول أهمية الحوار لمعالجة

0: القضايا الراهنة وصون أمن الملح.
1: هذه المكالمة الرابعة بين الشيخ تميم أمير قطر وبين الرئيس ترامب منذ 28 فبراير، وهذا فيه رسالة واضحة على مركزية الدور القطري في هذا في إنهاء حالة الصراع الموجودة في المنطقة. إذا أضفنا لها زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة ولقاءه مع جي دي فانس، إضافة إلى عدد المكالمات التي أجراها وزير الخارجية أيضا مع مسؤولين أمريكيين، نتحدث عن جهد دبلوماسي ربما يتجاوز أكثر من 20 مكالمة هاتفية خلال هذا الفترة. مركزية الدور القطري في هذا الموضوع أنا أردت أن أعلق عليها في سياق حديثك عن العاجل، لأنه نحن نتحدث عن دبلوماسي، عن وساطة موازية للدور الباكستاني، وهذا كان واضح كما شاهدنا في الساعات الماضية عندما خرجنا من الاستوديو الساعة 2 صباحا، كان واضح التركيز على
0: موازية وداعمة للدور الباكستاني بشكل كبير.
1: بالتأكيد نتحدث عن موازية بمعنى أنه كان في تقديم عون مساعدة وسائل اتصال حتى ومركزية الدور القطري في معرفة أيضا مركز صنع القرار في الدولة في إيران وتواصل معهم. حول سؤالك ازدهار، هناك حالة من الكراهية والعداء بنتها المؤسستين السياسية في الولايات المتحدة وفي إيران خلال 47 عاما، بنيت على رصيد من الكراهية يعود عام 53 بالنسبة للإيرانيين. لم يفعل الطرفان أي جهدا لتقليل هذه العداوة، خاصة أتكلم أنا على مستوى النخب السياسية. الاستثناء الوحيد الذي حصل في عهد محمد في عهد باراك أوباما وسبقه محمد خاتمي حاول أحدث تغييرا. لماذا أتحدث عن هذا الموضوع؟ النخب السياسية عندها مليئة بالكراهية، خاصة بالجانب الأمريكي لإيران، وفي نفس الوقت بالنسبة لإيران للجانب الأمريكي. ذلك عندما يتحدثوا عن التسوية يشعروا أنهم عبروا على خطوط الحمراء الأيديولوجية الكثيرة السياسية أو الدينية وغيرها، وهذا الأمر باعتقادي هو الذي يدفع لهذه الحرب الكلامية. ونجد أن الجانب الباكستاني في 48 ساعة الماضية وفق ما أعرف دعا إلى ضبط التصريحات، وقال أنه كل تقدم دبلوماسي أو في التفاوض ننجحه بكلمة واحدة في التصريحات تنسف كل هذا التقدم، وفعلا انضبط الطرفان لحوالي 24 ساعة ثم عادت مرة أخرى
0: من جديد.
1: واضح أنه بالنسبة للرئيس الأمريكي هذا جزء من عملية ضبط التفاوض، وكأنه دائما قلق من يحصل انفراج وهو غير مسيطر على المشهد. الرئيس ترامب إذا لاحظنا مسار المفاوضات حتى في قضية غزة يريد دائما أن يظهر أنه هو المسيطر على المشهد، وإذا شعر بأنه هو خارج مجال السيطرة يخرج بهذه التصريحات الجدلية. لذلك باعتقادي هناك تقدم، نعم هناك حالة من الانفراج تتشكل لكنها بطيئة، والسؤال الحقيقة الأساسي كيف يمكن ترتيب الأولويات بحيث يعلن هذا الانفراج.
0: جميل دكتورة صادقي، هناك أمر لافت أيضا لا أدري إن كان يعود إلى البروتوكول في اللقاءات على المستوى الإيراني، يعني على سبيل المثال هذا المسؤول الباكستاني يزور طهران في توقيت حساس بهدف التوصل ربما إلى صيغة ترضي الإيرانيين أيضا، لماذا هذه اللقاءات على انفراد؟ لماذا يلتقي وزير الخارجية على حدة رئيس البرلمان بشكل منفصل ومن ثم الرئيس الإيراني؟ هل يعكس ذلك ربما انقسام في الموقف الإيراني أم ماذا من وجهة نظرك وأنت طبعا أخبر بهذا الملف؟
2: أعتقد أن العكس تماما هو الصحيح. في ذات الوقت هناك تنوع في الآراء بين اللاعبين السياسيين والأطراف داخل إيران، إلا أن هناك شيئا يوحدهم وهو دحض الاعتداء الأمريكي على البلاد. هذا العدوان الذي يقومون بصده، كذلك الذي بدأ في شهر يونيو وذلك الذي بدأ في فبراير، جعل الإيرانيين يتوصلون إلى مواقف موحدة بغض النظر عن أين هم على الطيف السياسي، فلقد توحدوا وراء العلم ووراء البيرق، وهذه هي الرسالة التي ترسلها إيران للعالم أننا موحدون.
0: اسمحي لي ولكن سأنتقل للإشارة إلى هذا الخبر العاجل. وزارة الداخلية بغزة في إطار التصعيد الإسرائيلي الأخير تؤكد سقوط وارتقاء 5 شهداء من ضباط وعناصر الشرطة وإصابة آخرين في قصف الاحتلال موقعا للشرطة في منطقة توام في شمال قطاع غزة. سنعود إلى هذا المعطى المتعلق بملف غزة في سياق هذه الساعة الإخبارية. أعود إلى النقاش مع ضيوفنا في الاستوديو السفير جوي هود. ما المرتقب الآن من الموقف الأمريكي؟ الجميع ينتظر الرد الأمريكي في هذه المرحلة، ما المرتقب إذن؟
2: إننا ننتظر الرد من الجانبين حقا، لأننا لا نفهم حقيقة ما يجول في خاطر الطرفين وما الذي يمكن أن يتوافق عليه وراء الأبواب المغلقة. كما ذكرت آنفا، لا حكومة حقا تتفاوض في العلن. وهناك أمر يقلقني رغم ذلك، وهو أن الرئيس ترامب ألغى مشاركته في زفاف ابنه في عطلة نهاية الأسبوع هذا، وهذا يشير إلى الإمكانية القوية بأنه إذا ما لم يكن هناك تقدم في المفاوضات فيمكن له أن يطلق هجمات عسكرية لكي يدفع أهدافه قدما ضد برنامج الصواريخ البالستية والبرنامج النووي الإيراني. وربما في ذهنه هذا يزيد الضغوط ربما على طهران لكي تقوم بتنازلات هو يتوافق معها ويقرها.
0: الدكتور زويري طرح سؤال مهم جدا، وهو عن ترتيب الأولويات في هذه المرحلة. يعني جولات المفاوضات في كل مرة كانت لها حسابات مختلفة عند الطرفين، الإيراني من جهة، الأمريكي من جهة. في هذه المرحلة ما هي الحسابات التي يمكن أن تتغير على المستوى الأمريكي وترتيب الأولويات أيضا؟
2: نعلم الأولويات التي تخص الرئيس ترامب وكل الرؤساء بالعودة إلى عقود من الزمن، وهي تتمثل في ضمان أن البرنامج النووي الإيراني لن يؤدي إلى الحصول على سلاح نووي. كما نعلم أن هناك قلقا أيضا بشأن برنامج الصواريخ البالستية والدعم المقدم للميليشيات في كل أرجاء المنطقة، ولكن يبدو أن الرئيس ترامب الآن خفف التركيز على قضية الصواريخ والميليشيات، لأنه يشعر أنه مع الشركاء للولايات المتحدة يمكن أن يخفف هذا التهديد. إذن فالتركيز الآن منصب على البرنامج النووي وخاصة اليورانيوم المخصب.
0: كما ولكل طرف حساباته، المنطقة العربية والخليج أيضا له أولوياته وترتيب في حسابات يعني في هذه المرحلة، ولكن دعنا نتحدث عن الأولويات أيضا.
3: أنا أعتقد يعني أولوياتنا كدول الخليج العربي أنا واضحة جدا، لا تختلف عن أولويات العالم كله. وإذا رجعنا إلى ما ذكرته قبل قليل من دور خليجي وتحديدا الاتصالات الخليجية سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع حتى الجانب الإيراني والتي لم تنقطع، ولا حتى الزيارات ولا حتى الدور المعلن لدول الخليج، يعني هو دور معلن ودور أيضا بالقنوات الخلفية، احتضنت كثير من المفاوضات وما زالت وتدفع دوما إلى التهدئة وتنظر دوما إلى اليوم التالي لهذه الحرب. دول الخليج كلها بغض النظر عن ما يصدر من يعني بعض التقارير الإعلامية، لكن بظني أنه لا يعني
0: بالإضافة إلى دور خليجي معلن عنه في إيقاف توجيه ضربة جديدة
3: تمام إلى، والاتصالات ما انفكت. اليوم اتصال سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد واضح، وليس الاتصال الأول، وكذلك زيارة معالي رئيس الوزراء للولايات المتحدة مرتين خلال هذه الحرب بل اليوم. وبالتالي ما يثبت لدي أنا بقناعتي الشخصية بأنه هناك رسالة واحدة إلى إيران وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران تدرك ذلك. الكلمة التي قالها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم أنه إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط لا يؤدي إلى إلا تعميق الأزمة، وشدد على أن حرية الملاحة مبدأ راسخ لا يقبل المساومة، لأن عرف بأن الإيرانيين يساومون.
0: طيب بالتالي كيف يمكن أن تضمن دول المنطقة أمن الملاحة إذا ما تم الاتفاق بين الطرفين؟
3: ما هذا هو بالتأكيد. شوفي، في هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وإيران أول من يدرك ذلك بأنهم لا يستطيعوا أن يتمسكوا باليورانيوم المخصب ولا بالقدرات النووية. اتركي الخطاب الذي ترينه الآن على الساحة، هم يعرفون سواء تم تجميد هذا البرنامج 20 سنة أو 10 سنوات أو 5 سنوات والمخزون سيتصرفوا به سواء بالترقيق أو بإعادة تصديره إلى جهة أخرى. الخلاف في الخطاب، بمعنى أن الإيرانيين لا يريدون أن يظهروا داخليا بأنهم بعد هذه المعاناة وبعد هذه الحرب وبعد هذه الاعتداءات سلموا كل ما قالوا عنه بأنه مقدرات للشعب الإيراني. هم يعرفوا أنهم لن يستطيعوا أن يتمسكوا أو يفرضوا رسوما على هرمز خارج القانون الدولي، سواء اتجهوا إلى سلطنة عمان كما يدعون أو يقولون بأنهم سينسقوا أو إلى دول الجوار. هي تخضع لمظلة القانون الدولي، إذا أجيز لإيران أن تفرض شيئا أو رسوما يجاز لكل الدول العالم المطلة على المضائق وعلى الممرات الملاحية أن تفرض رسوما أخرى. ولذلك تجديهم مرة يتحدثوا عن رسوم أمنية، نعم، رسوم بيئية، تزويد وقود، وهكذا هي الأمور دواليك. أنا أعتقد بأن في النهاية سنصل إلى اتفاق شئنا أم أبينا، سواء بعد ضربة أو بدون ضربة.
0: ولكن على كل أحوال هناك مرحلة رسائل متبادلة لا زالت موجودة دكتور محجوب من الطرفين، أبرز هذه الرسائل من الطرفين.
1: الرسائل تتعلق بأولويات الطرف. بالنسبة لإيران لا معنى أن تقف هذه الحرب وهناك عقوبات. لا، النظام لن يكون قادرا على العودة إلى المجتمع الإيراني ويقول لهم خضنا كل هذه الحروب، خسرنا جزءا من دورنا الإقليمي والبرنامج النووي، تم تدمير 4 منشآت وخسرنا أكثر من 300 مليار بنية تحتية، ومع ذلك العقوبات بقيت. البرنامج النووي ما بقي منه الآن، خلينا نذكر برنامج النووي الآن عام كامل ليس فيه أي شيء منذ حزيران الماضي، وبالتالي برنامج النووي الآن هو كالمريض في غرفة العناية المركزة، الدفاع عنه ليس أمرا حياتيا إلا بقدر واحد ازدهار، وهو أنه مصلحة سيادية أن لا يذهب البرنامج النووي. لكن الكل يعرف أن البرنامج النووي لإعادته تحتاج إلى ربما أكثر من عقد، وبالتالي التفاوض الحقيقي بظني كله موضوع رفع العقوبات والأموال والأصول الموجودة مقابل شيء أساسي وهو فتح المضيق أمام التجارة والطاقة العالمية.
0: شكرا جزيلا لك ولضيوفنا الكرام. يتصدر إذن وكما أشرنا ملف الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية أولوية طهران في المفاوضات مع الولايات المتحدة، وتشكل هذه الأموال بقيمتها التي تتجاوز وفق التقديرات 100 مليار دولار متنفسا لأزمات الاقتصاد الإيراني في حال الإفراج عنها أو عن جزء منها. لكن الإدارة الأمريكية تبدي تصلبا في التعامل مع هذه القضية وترهن أي انفراجة فيها بتقدم ملموس ومرض بالنسبة إليها على صعيد الملف النووي.
4: ملف شائك تعقد تفاصيله مفاوضات النفس الطويل بين إيران والولايات المتحدة. الأموال المجمدة سر أزمة التمويل في الاقتصاد الإيراني المنهك، تعود طهران لتطرحها بقوة في كل تصور أو خطة تقدمها لإنهاء الحرب. فمن أين بدأت القصة؟ منذ أزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979، فرضت واشنطن عقوبات على إيران شملت تجميد 12 مليار دولار، وتوسع نطاق هذا النوع من العقوبات لاحقاً بسبب الملف النووي والبرنامج الصاروخي لإيران. لا يعلم رقم دقيق لحجم الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية، غير أن تقارير رسمية إيرانية وخبراء يقدرونها بما يتجاوز 100 مليار دولار، وهو رقم يقترب من موازاة حجم الميزانية السنوية للبلاد المقدرة بنحو 111 مليار دولار. مصادرها الأساسية 4، فالجزء الأكبر منها هو عائدات صادرات النفط والغاز، تضاف إليها عائدات تجارة إيران الخارجية وتشمل صادرات البتروكيميائيات والمعادن وبعض السلع الصناعية. وهناك احتياطات وأصول البنك المركزي الإيراني المودعة في بنوك أجنبية، إلى جانب أموال مرتبطة بمشاريع واستثمارات إيرانية خارجية والتي تعطل بعضها بسبب العقوبات والقيود على التحويلات بالدولار. تعد الصين البلد الذي يحتفظ بأكبر حصة من هذه العائدات بما لا يقل عن 20 مليار دولار تمثل أرصدة مبيعات النفط، بينما توجد 7 مليارات دولار لدى الهند و6 مليارات دولار في بنوك قطرية نقلت إليها من كوريا الجنوبية ضمن اتفاق سابق. كما يحتفظ العراق بحصة مماثلة تمثل مستحقات صادرات الغاز والكهرباء الإيرانية، وتوجد حصص أقل في الولايات المتحدة وهي أصول واحتياطات قديمة للبنك المركزي الإيراني أو لشركات إيرانية خاضعة للعقوبات، وكذلك في اليابان ودول أوروبية مثل لوكسمبورغ إضافة إلى تركيا. تتجنب كل هذه الدول بما فيها الصين الإفراج عن أي من هذه الأموال لإيران، وتتعامل معها بحذر شديد بسبب هيمنة النظام المالي الأمريكي والعقوبات الثانوية التي قد تطاول أي بنك يتعامل مع إيران مالياً، ويلجأ بدلاً من ذلك إلى ترتيبات مقايضة أو تسويات باليوان الصيني تجنباً لإجراءات التحويل المباشر بالدولار. سبق أن وقعت حالات إفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، كما حدث بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، وحينها أتيح لإيران وصول أوسع إلى بعض أموالها. ومثل اتفاق تبادل السجناء عام 2023 فرصة لإفراج مشروط عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، حيث اتفق على نقلها إلى حسابات مقيدة في قطر على أن تخصص حصرا للسلع الإنسانية من غذاء ودواء، لكن أعيد تجميدها بعد أحداث 7 أكتوبر. كما أقرت الولايات المتحدة إعفاءات محدودة سمحت باستخدام بعض الأموال الإيرانية في العراق لأغراض إنسانية أو لسداد التزامات محددة في ظل اعتماد العراق على الغاز والكهرباء من إيران لتشغيل محطات الطاقة. وأمام الوضع المتعثر الذي يشهده مسار التفاوض الحالي مع الولايات المتحدة، طالبت إيران بالإفراج عن جزء من أموالها أو تسهيل الوصول إليها كإجراء لبناء الثقة، لكنها أبدت بعد ذلك مرونة مشروطة بإعلان استعدادها لبحث ترتيبات تهدئة إقليمية وخفض التصعيد، على أن يتزامن ذلك مع إفراج تدريجي عن بعض الأموال للاستخدامات الإنسانية والاقتصادية ولمعالجة أضرار الحرب. بينما تربط الولايات المتحدة أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن الأصول المجمدة بموافقة طهران على إقرار قيود صارمة وقابلة للتحقق على نشاط التخصيب والبرنامج النووي، بل إن الرئيس ترامب ذهب إلى حد القول إنه لا يريد تكرار تجربة أوباما في نقل أموال لإيران بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015.
0: الآن إلى التطورات في جنوب لبنان، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في الجنوب ويتركز على بلدات في قضاءي صور والنبطية. كما أصدر الجيش الإسرائيلي قبل قليل إنذارا لسكان 10 بلدات في الجنوب بضرورة إخلائها. حول هذه المعطيات معنا من صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. إذن إخلاءات جديدة، بل إنذارات بإخلاءات في مناطق جديدة في الجنوب واستهدافات تتواصل في قضاءي صور والنبطية. ماذا في التفاصيل كاترين؟
5: نعم ازدهار، صحيح، التصعيد الإسرائيلي مستمر في جنوب لبنان على شكل انذارات وغارات كثيفة متواصلة منذ ساعات الصباح الأولى. قبل قليل أصدر الجيش الإسرائيلي انذارا كما أشرت توجه به إلى 10 بلدات تقع بمعظمها في منطقة النبطية، قضاء النبطية، بالإضافة إلى بلدة دير كيفة في صور وبلدة بلاط في مرجعيون، طالب بإخلائها فورا والابتعاد عنها كما هو الحال في مختلف الانذارات الإسرائيلية. معظم هذه البلدات سبق أن تم انذار سابقا في مرات سابقة، ولكن المفارقة أن معظم هذه البلدات تقصف بشكل يومي، حتى أن حبوش قصفت اليوم بعدد كبير من الغارات الإسرائيلية قبل ساعات قليلة من الآن قبل توجيه الإنذار. ولكن طبعا مع توجيه هذا الإنذار اليوم يفترض أن نشهد حركة نزوح إضافية من تلك المناطق، وأيضا أن نشهد غارات إضافية ربما في الساعات المقبلة. أما بالنسبة للغارات الإسرائيلية ازدهار، فكما ذكرنا كادت لا تتوقف منذ الصباح هنا في منطقة صور. 4 غارات متتالية من المسيرات والمقاتلات الإسرائيلية استهدفت نقطة معينة في بلدة العباسية، محيط معين استهدف 4 مرات بالمسيرات والمقاتلات. أيضا بلدة الشهبية قصفت مرتين، برج رحال قصفت قبل قليل، وهي البلدة التي كان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارا لها بالأمس وقصفها مرات عدة بالغارات من المقاتلات. أيضا محيط بلدة البرج الشمالي قصفت لجهة بلدة البازورية، وأدى ذلك إلى قطع الطريق بشكل مؤقت، ما دفع بالسلطات المحلية إلى جلب جرافات من أجل فتح ذلك الطريق نظرا للحفرة العميقة التي أحدثتها الغارة الإسرائيلية، بالإضافة إلى غارات متتالية على بلدات مختلفة في النبطية. كما ذكرنا حبوش قصفت مرات عدة، مدينة النبطية قصفت مرتين بالمسيرات النبطية الفوقة، بالإضافة إلى مجد السلم وشقرة وكفرة وغيرها من البلدات في قضائي بنت جبيل ومرجعيون. إذن نحن أمام رقعة جغرافية واسعة من الغارات منذ الصباح، ونتوقع أيضا أن تكون رقعة هذه الغارات واسعة أيضا بالنظر إلى الإنذار الذي تحدثنا عنه والذي شمل 10 بلدات هنا في جنوب لبنان. أيضا بالنسبة لعمليات حزب الله، هو تحدث أنه مجددا استهدف اليوم ثكنة برانيت التي تقع مقابل القطاع الأوسط من جنوب لبنان، كان قصفها بالأمس وتحدث عن إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين عندما كانت المروحيات الإسرائيلية تنقل الإصابات وفق ما قال الحزب. اليوم استهدفها مرتين، وفي المرتين استخدم كما قال مسيرات انقضاضية من نوع أبابيل، وفي المرتين أيضا استهدف منصات للقبة الحديدية في تلك الثكنة، بالإضافة إلى استهدافه تجمعات للجنود الإسرائيليين في مناطق أخرى، لا سيما عند محور دير سريان.

0: إسرائيلي بإخلائهما من قبل الجيش الإسرائيلي، وقد تم قصفهما بعيد منتصف الليل ما أدى إلى تدميرهما بشكل كامل. نحن الآن في هذا الشارع أمام أحد هذين المبنيين، والذي كان مبنى سكنيا بامتياز محاطا بعدد كبير من المباني السكنية أيضا. نشاهد السلطات المحلية التي استخدمت الجرافات والآليات إلى هنا لإزالة الركام الناتج عن هذه الغارة، بحيث أنها أدت إلى تدمير المبنى المهدد بشكل كامل، بالإضافة إلى إلحاقها أضرارا كبيرة بالمباني المجاورة وكذلك بالمحال التي هي في أسفل هذه المباني. الإنذار الإسرائيلي لمدينة سور أحدث خوفا كبيرا لدى الأهالي، وأدى إلى حركة نزوح من هذا الحي، بحيث أن سكانه هربوا على عجل إلى الشوارع القريبة أو التي هي في أمكنة أخرى من هذه المدينة. حاولوا أن ينتظروا على الطرقات وفي سياراتهم، لأنهم لم يكونوا يعرفون إلى أين يمكن أن يذهبوا في ساعة متأخرة من الليل، فانتظروا إلى حين تنفيذ التهديد الإسرائيلي وحصول الغارتين على هذين المبنيين لكي يعودوا ويتفقدوا هذا الحي ويتفقدوا منازلهم ومحالهم. كما يمكن أن نشاهد هنا بعض الأهالي من سكان هذا الحي الذين باتوا يتساءلون ما إذا كان بإمكانهم أن يبقوا في هذه المدينة، لا سيما وأنها تضم أيضا أعدادا كبيرة من النازحين من البلدات المجاورة في هذه المنطقة. كاترين حنا، الجزيرة، من مدينة صور جنوبية لبنان.
1: الآن معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، تحديثات الساعة الأخيرة وليد فيما يتعلق ببيانات الجيش الإسرائيلي حول التطورات والتصعيد الإسرائيلي في لبنان.
2: فعلا تصعيد إسرائيلي لافت، خاصة بعد صدور التهديد الأخير لسكان 10 قرى وبلدات لبنانية بالرحيل عنها، ومعظم هذه القرى في منطقة النبطية لكنها تقع شمالي مجرى الليطاني في تلك المنطقة، علما أنها منطقة تعرضت لقصف متواصل. ويأتي هذا البيان في ساعات ما بعد ظهر هذا اليوم، بعد أن كان الجيش في بيان آخر قد تحدث عن أنه وخلال 24 ساعة قد استهدف وقصف أكثر من 85 هدفا تابعا لحزب الله، وصفها ببنى تحتية ومنشآت خاصة بحزب الله، وبأن من بينها أيضا تمكن من قتل 4 مسلحين رصدهم ينتقلون من مبنى إلى آخر. يضاف إلى ذلك أنه في بيانه تحدث عن قصف في منطقة البقاع وفي مناطق غربي سفوح سلسلة كريستوباني التي تمتد بعمق يصل إلى 12 كيلو مترا شمالي سلسلة جبال الشيخ، وهي على الحدود السورية اللبنانية. وادعى بأن ما قصفه في هذه المنطقة هي عبارة عن مصانع أو معامل تحت أرضية لحزب الله ينتج فيها الوسائط الحربية المختلفة، وأضاف بأن قواته تواصل عملياتها على نطاق واسع سواء في القطاع الغربي أو الأوسط أو الشرقي، وهو ماض في هذه العمليات على أوسع نطاق في الساعات الأخيرة. وتزامن ذلك مع بيانات تحدث فيها عن أن حزب الله أيضا خلال نفس المدة تمكن من إطلاق 10 مسيرات انقضاضية متفجرة، قال إن 5 منها تجاوزت الحدود لكن 3 منها تفجرت على الحدود، واعترف بأن إحداها قد سقطت وانفجرت في منطقة كريات شمونة في إصبع الجليل في الجليل الأعلى، والأخرى سقطت وانفجرت في منطقة رأس الناقورة. الإسرائيليون في كافة المناطق الشمالية يصفون الموقف بأنه حالة حرب، لأنهم يسمعون هدير الطائرات الحربية ودوية المدافع على مدار الساعة. نعم.
1: وليد، في المقابل المستوى السياسي،
2: هذا الوضع بدأ
1: المستوى السياسي في إسرائيل، كيف يفسر هذا التصعيد الأخير في لبنان؟
2: نعم، التفسير الموجود في ذلك هو أولاً، هناك من يرى بأن إسرائيل فقدت سيادتها بما يتعلق بالقرار الحربي في لبنان، مثل ما قال عاموس يدلن وهو لواء متقاعد كان قائدا للاستخبارات العسكرية، لأنها استسلمت إلى الإرادة الأمريكية وأيضا إلى الإملاءات الأمريكية بهذا الخصوص. الأمر الآخر هنا

0: من يرى بأن إسرائيل في الساعات 24 ساعة تحديدا بدت وكأنها في سباق مع الزمن، لأنها تخشى من ناحية أن تتكلل الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة بتسوية لا تريدها إسرائيل، وتخشى أن تشمل وقف تام لإطلاق النيران في لبنان. لذلك تريد في حال تم التوصل لوقف لإطلاق النار أن تكون قد سيطرت على أوسع مناطق ممكنة. الأمر الثالث في حسابات الإسرائيليين، وهذا اليوم هو يوم السبت، أن هناك معلومات من مصادر إسرائيلية عن وقوع خسائر بالأرواح في الجيش الإسرائيلي، سواء كجرحى أو كقتلى الليلة الماضية، وهو لم يعلن عنها بعد. نعم. ينتظر كما يبدو خروج السبت. لذلك صعد كعمليات انتقامية على نطاق واسع من مقاتلي حزب الله الذين حولوا الحرب إلى حرب استنزاف حسب حسابات إسرائيل.
1: من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، شكرا جزيلا لك. متابعة الآن لتطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الداخلية قبل قليل استشهاد 5 من ضباط وعناصر الشرطة وإصابة آخرين في قصف الاحتلال لموقع للشرطة في منطقة توام شمال مدينة غزة. معنا من مدينة غزة مباشرة مراسلة الجزيرة نور خالد للوقوف على هذا التطور في مسلسل التصعيد الإسرائيلي. نور.
2: ازدهار قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيمة، هذه الخيمة تتبع لجهاز الشرطة، وقد أعلنت المديرية العامة للشرطة عن استشهاد 5 من الضباط الذين يتواجدون في منطقة دوار لتوام شمال مدينة غزة. هذه المنطقة التي تعتبر منفذ للشاحنات من موقع زكيم، التي تدخل الشاحنات من خلاله إلى قلب مدينة غزة. وحسب مديرية الشرطة أن المواطنين أو جهاز أو أفراد الشرطة الذين يتواجدون في هذه الخيمة يقومون بتأمين هذه الشاحنات، وأيضا من أجل متابعة شؤون المواطنين في قطاع غزة وضبط عملية الأمن والأمان. لكن الاحتلال الإسرائيلي استهدفهم وأصاب أيضا 13 آخرين من الذين يتواجدون في المنطقة. هذه الخيمة تتواجد في محيط المخيم المصري الذي يأوي أعداد كبيرة من نازحين المنطقة الشمالية لمدينة غزة. الشهداء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، والاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع يصعد من وتيرة الاستهدافات ويخص بهذه الاستهدافات نقاط وحواجز الشرطة. أمس أيضا استهدف مركبة تتبع للشرطة في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة. هذه ليست المرة الأولى، بل عدد كبير من المرات، 10 مرات أو عشرات المرات على الأقل، يستهدف الاحتلال الإسرائيلي النقاط التي تتبع لجهاز الأمن والحواجز الشرطية.
1: والتصعيد لا يشمل فقط شمال مدينة غزة.
2: يستاؤون من هذا الوضع.
1: التصعيد لا يستهدف فقط شمال مدينة غزة. قبل قليل تابعنا أيضا غارة، ربما استهداف أيضا في البريج وسط القطاع. ما هي المعلومات المتوفرة بخصوص الاستهدافات في عموم القطاع وسطه وجنوبه، أو ما تبقى من قطاع غزة بعيدا عن مناطق سيطرة الاحتلال؟
2: نعم، هذه الوتيرة تتصاعد في الآونة الأخيرة، والاحتلال الإسرائيلي يستهدف كافة المناطق، سواء مناطق السيطرة الإسرائيلية أو المناطق التي يعيش فيها المواطنون والذي ينزحون إليها. أمس كان هناك عدد من المربعات السكنية قام الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها من سكانها، واستهدف منزل في مخيم النصيرات وأيضا منزل آخر في مخيم البريج. وهذه الغارات مستمرة حتى هذه اللحظة، الغارات تتوزع بين المناطق الجنوبية والمناطق الوسطى وأيضا مناطق مدينة غزة. الإصابات تصل تباعا إلى مستشفيات قطاع غزة، وصل من مخيم حلاوة شمال القطاع إصابتين، وهذه الإصابات وأعداد الشهداء ينقلون إلى كافة مستشفيات القطاع بسبب هذه الغارات الإسرائيلية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المناطق التي تصنف على أنها آمنة. وبعد وقف إطلاق النار. انتهك الاحتلال الإسرائيلي عدد كبير من المرات هذا الاتفاق، وعدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات قاربوا على 1000 شهيد منذ 10 أكتوبر العام 2025، وأعداد الإصابات بلغت أكثر من 2500 إصابة. المواطنون في قطاع غزة يعني يعيشون حالة من الحرب وليس معلن عنها إعلاميا، لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عن الاستهداف يوما بعد وقف إطلاق النار، وهذه الاستهدافات والانتهاكات تتوزع بين قصف منازل أو مركبات مدنية
1: ولكن حصيلة
2: أو خيام المواطنين.
1: الشهداء في ارتفاع، مصدر إذن في مستشفى الشفاء يؤكد ارتفاع عدد الشهداء إلى 6 في غارة إسرائيلية إذن على منطقة التوام شمالي مدينة غزة من أفراد الأمن وأيضا الشرطة كما تم الإعلان سابقا.
2: نعم، نتيجة للإصابات التي وصلت مجمع الشفاء الطبي، ومن الواضح كانت أن هذه الإصابات بعضها قد أصيب أو بعض المواطنين قد أصيب بجروح خطيرة، ومن المرجح أن ترتفع هذه الحصيلة نتيجة هذه الإصابات التي وصلت، وقد وصفتها المصادر الطبية على أنها إصابات خطيرة، لأن الاحتلال الإسرائيلي على الأقل استهدف هذه الخيمة بصاروخين استطلاع، وبطبيعة الخيام هي متلاصقة وتتكون من أقمشة لا تحمي، فبالتالي عدد الإصابات كان كبيرا بين المواطنين. كما تحدثنا أن الخيمة تتواجد بالقرب من المخيم المصري في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة، وهذا يعني أن الكثير من الإصابات وقعت بين صفوف المواطنين نتيجة لهذا الاستهداف. حتى هذه اللحظة 6 شهداء وأعداد من الإصابات وصلت مجمع مع الشفاء الطبي. ازدهار بدأ المواطنون في قطاع غزة يستاؤون من هذه الحالة، خصوصا وأن الاحتلال يركز في استهدافاته الأخيرة على الحواجز الشرطية ونقاط الأمن كما تحدثنا، وهذا يعني أن الاحتلال يريد خلق حالة من الفوضى ولا يريد أن ينعم المواطنون في قطاع غزة ببعض الأمن. وبدأت الأحاديث بين المواطنين تدور على أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ يستهدف هذه النقاط كي يعرقل دخول الشاحنات، ولكن ننتظر ماذا ماذا يخبئ الاحتلال الإسرائيلي لغزة في الأيام
1: القادمة. خالد مراسلة الجزيرة من غزة، شكرا جزيلا لك. بالعودة الآن إلى تداعيات الأزمة في مضيق هرمز، حيث وصفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو استمرار إغلاق المضيق بالاضطراب الذي يعد بداية صدمة منهجية في النظام الغذائي العالمي، وأضافت أن الأثر سيبدأ بالظهور في فترة تتراوح بين 6 أشهر و 12 شهرا. التقرير التالي يتتبع أثر تلك الصدمة على الأمن الغذائي العالمي، نتابع.
3: منتج واحد يشتريه قرابة 78% من المستهلكين عبر العالم، بمعدل 59 إلى 70 كيلوغراماً من ذلك المنتج سنوياً وفق المكتبة الطبية في الولايات المتحدة. المنتج هو رغيف الخبز، ننتقيه بحركة آلية يومية دون أن نسأل بالضرورة عن استدامة توفره في الأسواق، إلا أن السؤال لم يعد ترفاً، ورغيف الخبز بات مهدداً إما بارتفاع السعر أو بالندرة في المخابز وعلى الموائد. ليستمر إنتاج الخبز وتوفره بأسعار معقولة عالمياً، يجب على هذه السفينة المحملة بالأسمدة الزراعية المنتجة في دول الخليج أن تمر عبر المضيق، ويجب أن تليها سفينة مماثلة واحدة يومياً على مدار العام. سلسلة الإمداد تقطعت عبر هرمز لتتشكل أزمة صامتة أشد فتكاً على المدى البعيد وأوسع تأثيراً من الحرب. تقدر الأمم المتحدة أن ثلث تجارة الأسمدة عالمياً تمر عبر المضيق، من بينها نحو 30% من اليوريا. إغلاق الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز وتقييده الملاحة بشروط وتراخيص مع المخاطر التي فاقمتها تداعيات الحرب على أمن الملاحة، كل ذلك أوقف هذا التدفق ومعه خطوط إنتاج ونقل اليوريا، وهي من الأسمدة التي تساعد على تحسين بنية التربة وخصوبتها وتعزز العناصر الغذائية للنباتات. وإحدى أهم نقاط إنتاج اليوريا تقع على الضفة الجنوبية لنقطة الاختناق، فيما يعد أكبر موقع منفرد لإنتاجها عالمياً بواقع 5,600,000 طن متري سنوياً في منشآت شركة قافكو التي تستحوذ على 14% من تجارة اليوريا عالمياً. الأزمة بدأت بالتشكل في الأيام الأولى للحرب. في 2 مارس الماضي أعلنت قطر للغاز القوة القاهرة في أعقاب استهداف إيراني لمنشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لثّة. توقفت إمدادات الغاز كمادة وسيطة لتصنيع الأسمدة، فأوقفت قافكو بدورها خطوط الإنتاج. من نقطة الاختناق من هرمز نتجه غرباً إلى عمان للسؤال عن تداعيات اضطراب سلاسل توريد الأسمدة على الأمن الغذائي العالمي.
4: أثر الممتد اليوم في هذه الأزمة الممتدة التي لم تنتهي حتى الآن ارتبطت بنقطة مهمة، أنه أصبح لدي تفكك في البنية التحتية المترابطة ما بين الروابط الشبكية ما بين أسواق الغاز الطبيعي والأسمدة الصناعية والطاقة.
3: الأثر الممتد الذي يتحدث عنه خبراء الأمن الغذائي ليس تعبيراً تقنياً، بل يدل على أن عشرات الملايين من البشر في العالم باتوا مهددين بالانزلاق نحو الجوع.
5: مضيق هرمز وإغلاقه لا يعد فقط مجرد اضطراب مؤقت في حركة الشحن، هذا يمثل بداية صدمة في النظم الزراعية والغذائية قد تؤدي إلى أزمة حادة في أسعار الغذاء عالمياً خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهراً.
3: فكيف يرفع مضيق هرمز أعداد الجوع في العالم؟ للحصول على إجابات واضحة نتجه جنوباً على بعد أكثر من 10,000 كيلومتر إلى البرازيل وجارتها الأبعد قليلاً الأرجنتين. في تلك البقعة من أمريكا اللاتينية تكشف الأرقام حجم الترابط الخفي بين هرمز وديموغرافيا الجوع. ومع إقفال المضيق بالقوة العسكرية اضطربت أسواق الأسمدة العالمية وتردد صدى الصدمة في برازيليا.
6: في حالة محددة هي اليوريا، الاعتماد على الاستيراد هو الأكثر إثارة للقلق. تستهلك البرازيل سنوياً 7,700,000 طن، وعندما ينظر المرء إلى الشرق الأوسط ككل فالمنطقة تمثل 35% من المواد الخام المستوردة والمستخدمة في البلاد، وهذا هو بالضبط محل تأثرنا بمضيق هرمز.
3: من البرازيل إلى كينيا انتقلت صدمة الأسعار بإغلاق مضيق هرمز. مدن عدة في البلاد من نيروبي إلى مومباسا شهدت اضطرابات وإضرابات على خلفية ارتفاع أسعار الوقود. وبينما ينشغل العالم بمراقبة أزمة الطاقة تتكشف معادلة أكثر قسوة رسمتها جغرافيا الحرب، نقطة بحرية ضيقة بين ضفتي الخليج تتحكم في رغيف الخبز على موائد ملايين العائلات التي قد لا تعرف عن هرمز حتى اسمه.
7: مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى هذه التغطية لتطورات الأوضاع في ظل الأزمة المستمرة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. نتابع التطورات في مضيق هرمز، التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وأيضا التطورات في قطاع غزة. آخر المستجدات، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التقى في طهران كلا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي. وقال قليباف خلال لقائه منير إن إيران لن تتنازل عن حقوق شعبها أمام طرف ليس صادقا ولا يمكن الوثوق به. في الشأن ذاته قال الديوان الأميري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أكد خلال اتصال أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى تغليب الحلول السلمية ودعم جميع المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة عبر الحوار والدبلوماسية. وكانت الخارجية القطرية قد ذكرت أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد خلال اتصال مع وزير الخارجية الإيراني أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط لا يؤدي إلا لتعميق الأزمة. وأضافت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أجرى اتصالا أيضا مع وزير خارجية مصر بحث خلاله جهود وساطة باكستان. على الجبهة اللبنانية تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان. من جهته أعلن حزب الله استهداف منصتي القبة الحديدية في ثكنة برانيت شمال إسرائيل. في تطورات قطاع غزة أعلنت وزارة الداخلية استشهاد 6 من ضباط وعناصر الشرطة في قصف الاحتلال موقعا للشرطة في منطقة التوام شمال غزة. نناقش هذه التطورات مع مراسلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. نبدأ مع نور الدين الدغير من طهران. نور الدين، هل من معلومات تكشفت عن نتائج لقاءات عاصم منير قائد الجيش الباكستاني في طهران؟
8: حسن، يبدو أننا وصلنا إلى مرحلة ما قبل الأخيرة. هذا ما سمعناه هنا من العاصمة الإيرانية طهران من خلال مصادرنا التي تواصلنا معها. يبدو أن عاصم منير قائد الجيش في لقاءته مع مختلف المسؤولين الإيرانيين، الرئيس، رئيس البرلمان، وزير الخارجية، مسؤولين آخرين، يبدو أنه حصل على ما يريده من الجانب الإيراني. فعمليا بحسب مصادرنا إيران قدمت كل ما لديها للجانب الباكستاني. يبدو أن هذا الأمر الآن وصل إلى الجانب الإيراني. هنا إذا أردنا أن نفصل في الأجواء وما سمعناه هنا من مصادرنا، على الأقل حتى اللحظة من خلال اللقاءات التي عقدها قائد الجيش الباكستاني بمرافقة وزير الداخلية، يبدو أن الأجواء حاكمة الآن هي أجواء إيجابية نوعا ما، ويبدو أن شيئا ما قدمه الإيرانيون للجانب الباكستاني، وأن الباكستاني ربما جاء بحلول قد تكون مرضية للطرفين. الآن وبحسب مصادرنا هنا تقول بأن في هذه اللحظة الكرة في الملعب الأمريكي، وأن الجميع الآن ينتظر القرار النهائي من الإدارة الأمريكية وبالتحديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بمعنى آخر أن كل المشاورات التي أجراها قائد الجيش الباكستاني يمكن القول أنه لحد هذه اللحظة عمليا يمكن وصفها بأنها انتهت، وبأنه حصل على شيء ما من الإيرانيين على وجهة نظرهم، على رؤيتهم لأي عملية سلمية أو أي اتفاق مقبل. الجانب الباكستاني أوصله إلى الجانب الأمريكي. الآن الكرة في الملعب الأمريكي. القرار النهائي الآن هو بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك نحن الآن أمام ساعات حاسمة ومهمة لمعرفة ما هو القرار الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي. هل هو قرار الموافقة على ما توصل إليه من الجانب الباكستاني والجانب الإيراني، أم أن هناك دخول على مرحلة أخرى؟ وهنا حسن لابد من الإشارة على أن الدور القطري هنا كان دورا فاعلا ومحوريا. سمعنا من مصادر هنا تقول بأن الجانب القطري والوفد القطري لم يكن وفدا مساعدا فقط، وإنما كان وفدا محوريا وأساسيا في حل جزء من نقاط الخلاف القائمة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا دور أساسي ومهم على الأقل في إيصال بشكل دقيق الرؤية الإيرانية إلى الجانب الأمريكي.
7: بصراحة ما قلته نور الدين الدغير هام جدا، خصوصا ما أشرت إليه إلى أن عاصم منير حصل على كل ما يريده من الجانب الإيراني، وأن الأجواء إيجابية، وربما الجانب الباكستاني جاء بحلول مرضية للجانب الإيراني. هل لنا أن نعرف يعني في أي ملفات كانت الأجواء أكثر إيجابية، وما الذي كان يريده عاصم منير من إيران وقد حصل عليه بالفعل؟
8: حسن، بحسب ما علمنا هنا أن الجانب الباكستاني حاول بشكل أو بآخر أن يخرج من الصيغتين. ماذا نقصد بذلك؟ أن يخرج من الصيغة الإيرانية وأن يخرج من الصيغة الأمريكية، لأن وجود هذين الصيغتين يبدو أنهما عقد مشوار المفاوضات، وربما كان سيطيلان من مشوار المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ما سمعنا أن الجانب الباكستاني أحضر صيغة يمكن وصفها باتفاق مؤقت أو يمكن وصفها كذلك بمذكرة تفاهم، وهنا لابد من الإشارة والعودة مرة أخرى أن هذه الصيغة ومذكرة تفاهم كذلك يبدو أن الجانب القطري كان له دور أساسي ومهم في إيجاد هذه الصيغة. حاول الجانب الوسيط في هذه الصيغة ألا يتطرق للمواضيع الخلافية بشكل كبير جدا، وأن يؤجلها إلى مرحلة مقبلة وهي مرحلة التفاوض.

0: يتم الحديث عنه الآن التوافق على العناوين الكبرى. ما هي العناوين الكبرى؟ هي مسألة وقف الحرب، مضيق هرمز، المفاوضات بالشق النووي، لكن دون الدخول في التفاصيل. لماذا؟ بحسب ما سألنا هنا يقول بأن الهدف من اتفاقية المؤقتة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية أو مذكرة التفاهم، الهدف الأول منها هو وقف هذه النبرة العسكرية التي أصبحت متصاعدة سواء بواشنطن أو طهران. والنقطة الثانية كذلك وهي أن تفتح هذه المذكرة مشوار مفاوضات أخرى ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا لك نور الدين الدغير، مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من طهران. وإلى محمد الأحمد في واشنطن. محمد، يعني إذا تبعت ما ذكره نور الدين الدغير، الجانب الإيراني يعتبر بأن الكرة الآن أصبحت في الملعب الأمريكي بعدما قدم أجوبة على صيغة طرحها عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، ويفترض أن تكون على طاولة المسؤولين الأمريكيين والرئيس ترامب بشكل خاص. كيف تبدو الأجواء في الولايات المتحدة؟ ونحن نعرف حتى الآن أن الوقت مبكر ما زال نوعا ما.
2: نعم حسن، في الواقع لو بدأت بأحدث الرسائل الأمريكية الصادرة من الهند، حيث أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يقوم بزيارة العاصمة الهندية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأن واشنطن لن تسمح لإيران بالسيطرة على سوق الطاقة العالمي، في إشارة تعكس أن إدارة ترامب باتت تنظر إلى المواجهة مع طهران ليس فقط كملف نووي وأمني، بل أيضا كصراع مرتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمي ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز، وأيضا بالنسبة لاستقرار النفط. وهذا عمليا يفسر جانبا من التصعيد الحالي داخل العاصمة الأمريكية واشنطن. هنا في واشنطن لا تزال الصورة مفتوحة على كل الاحتمالات في الواقع حسن. الإدارة الأمريكية تتحدث عن ساعات حاسمة، فيما يبقى السؤال داخل العاصمة الأمريكية، هل يمنح دونالد ترامب المفاوضات فرصة أخيرة أم أن العد التنازلي للعمل العسكري بدأ بالفعل؟ أبرز المؤشرات تشير إلى حساسية اللحظة، قرار ترامب إلغاء خططه لقضاء عطلة نهاية الأسبوع وعطلة يوم الذكرى في نيوجيرسي، وحتى إلغاء مشاركته في حفل زفاف نجله، مفضلا البقاء في واشنطن لمتابعة الملف الإيراني مباشرة، في خطوة تعكس حجم الانشغال داخل البيت الأبيض. وفي هذا السياق عقد ترامب اجتماعا لمجلس الأمن القومي الجمعة، شارك فيه جيري فانس وزير الدفاع بيت هكسيث، مدير CIA جون راتكليف، فيما أكد مصدر أمريكي للجزيرة بأن رئيس هيئة الأركان أيضا قدم للرئيس خيارات عسكرية متعددة. لكن الاجتماع حمل أيضا مؤشرات على في اتجاهين. بحسب الول ستريت جورنال، استمع ترامب إلى إحاطة حول مسار المفاوضات، طلب من مستشاريه إعطاء الدبلوماسية مزيد من الوقت مع إبقاء الخيار العسكري جاهزا إذا وصلت المحادثات إلى طريق مسدود. في المقابل كشفت نيويورك تايمز وCNN وأكسيوس بأن الخيارات العسكرية نوقشت بالتفصيل خلال الاجتماع، من بينها أيضا استهداف البنية التحتية للطاقة، مواقع الصواريخ التي أعادت إيران تشغيلها قرب مضيق هرمز، إضافة إلى بحث استخدام قنابل خارقة للتحصينات ضد منشآت تخزين اليورانيوم عالي التخصيب في أصفهان بالتحديد. كما تتحدث الصحف عن مراجعة خيارات أكثر تعقيدا، من بينها عمليات خاصة للسيطرة على مخزونات إيران من اليورانيوم قبل أن يلغى هذا السيناريو بسبب مخاطره وتعقيداته وتطلب وجود قوات على الأرض. هذا التصعيد أيضا يتزامن مع انتهاء اليوم السبت، اليوم الخامس للمهلة المحددة التي وضعها ترامب لإيران، فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض وفق CBS بأن الرئيس ترامب يحتفظ بجميع الخيارات في كل الأوقات، وبأن البنتاغون مستعد لتنفيذ أي قرار يصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسن.
1: شكرا لك محمد الأحمد، مراسل الجزيرة من واشنطن. تنضم إلينا هنا في الاستديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة سيتاري صادقي، كما ينضم إلينا سيرجيو ديلابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. مرحبا بكما، سأبدأ معك سيد سيرجيو. واضح كما تابعنا قبل قليل أن المساعي الدبلوماسية تتركز مع

0: وفي طهران، في حين أن لغة الحرب والاستعدادات العسكرية هي أعلى في واشنطن، لماذا؟
1: أعتقد أن التركيز في الولايات المتحدة منصب على القضايا التي هي أكثر إلحاحية، إعادة فتح مضيق هرمز، ومن ثم معالجة القضية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والرغبة بأن يكون لديهم سلاح نووي، وجوهر هذا أيضا عملية التخصيب. كل هذه العوامل معا، إذن فالولايات المتحدة تركز على هذه القضايا في الوقت الحاضر. سيكون هناك مفاوضات لتحقيق ذلك، لا شك في ذلك، وكان هناك محادثات بأنه إن ما كان هناك تقدم يحرز في هذه المجالات يمكن أن نتحدث عن التخلص من العقوبات أو تقليلها، وكل هذا منصب على الأولويات بالنسبة للولايات المتحدة. وهناك أيضا خيار اللجوء إلى العمليات العسكرية. من اللافت أن هناك قائد الجيش الباكستاني وهو جزء من التفاوضات، وهذا جزء أيضا من النقاش المتعلق بالخيار العسكري كأحد الخيارات. كل هذا يتم وراء الأبواب المغلقة، ولذلك لسنا على علم بالتفاصيل، ولكن يمكن أن نستنتج من خلال الناس المشاركين بهذه المفاوضات وجدية هذه المفاوضات. ولقد سمعنا أن رئيس ترامب أيضا قال أنه لن يشارك في حفل زفاف ابنه ونجله، وهو سوف يبقى في واشنطن. لذلك هناك الكثير من النشاطات تتم الآن، لأن الرغبة تتمثل في التوصل إلى تسوية تفاوضية.
0: هذا بحد ذاته مثار تساؤلات، أن يلغي الرئيس ترامب عطلته وحتى مشاركته في زفاف ابنه. سأعود إليك سيد سيرجيو. سيدة صادقي، كما تابعنا قبل قليل في خبر على الشاشة، غادر قائد الجيش الباكستاني طهران بعد أن التقى للمرة الثانية وزير الخارجية عراقجي. طبعا كان قد التقى أيضا رئيس البرلمان قاليباف وحتى رئيس الجمهورية بيزشكيان. برأيك ما الذي يمكن أن تكون قد قدمته إيران لقائد الجيش الباكستاني؟
1: أعتقد أن هذا اللقاء رفيع المستوى بين القادة الباكستانيين والإيرانيين وأيضا لاعبين آخرين، هذا أمر مهم جدا، ويرسل رسالة لأن إيران توضح جليا بأن القضايا الجيوسياسية في المنطقة يجب أن يقرر بشأنها اللاعبون في المنطقة وليس أناس من خارج المنطقة كالولايات المتحدة. ولكن هذه ذات الرسالة التي أتت في ذات الإطار الذي قدمته إيران سابقا. فإيران تصر على أن أي قضية متعلقة ببرنامجها النووي ومضيق هرمز سوف يتم النقاش بشأنها بعد الاتفاقية التي تهدف إلى إنهاء الحرب، ولن تتفاوض بشأن هذه القضايا الآن خلال الوقت الحاضر. لا يمكن لشخص أن يتناقش في قضايا مثل هذه بينما هناك حرب جارية أو هدنة هشة.
0: يعني لم تجيبيني عما يمكن أن يكون قدمه الجانب الإيراني. هذا ما قدمه الجانب الإيراني، إذن إذا كان هذا هو بالفعل ما قدمه، لماذا جاء عاصم منير إلى طهران؟
1: ذلك لتقدير الجهود الإقليمية للتوصل إلى اتفاق، ولكنها لا تعني أن إيران سوف تتخلى عن سيادتها وأنها لن تحاول أن تبرر للرأي العام العالمي عن هذه الإجراءات التي تتم. إيران الآن قدمت للمسؤولين الباكستانيين ذات الرسالة، وهي أن أي مفاوضات بشأن القضايا الحساسة سوف يتم التوصل إليها بعد أن نكون قد توصلنا إلى اتفاقية مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب. وإذا ما كانت الولايات المتحدة غير مستعدة لرفع العقوبات والحصار وأن تظهر أنها مستعدة لكي تنهي العدوان على إيران، فإن هذا بالتالي لن يأتي بأي منافع لإيران أن تشارك بمحادثات. حتى لو كان هناك اتفاقية بشأن الموضوع النووي مع الولايات المتحدة، فمن الممكن جدا أن نهاجم مرة أخرى كما تم الهجوم علينا سابقا.
0: سيد سيرجيو، المؤشرات التي ذكرتها قبل قليل عن إلغاء الرئيس ترامب لعطلته الأسبوعية وحتى مشاركته في زفاف نجله، ألا يعني تعطي دلالة على أن العمل العسكري هو الأقرب إلى عقل الرئيس ترامب من العمل الدبلوماسي؟ لأنه إذا المسألة لها علاقة بالاتصالات لا أعتقد أنه يستوجب كل هذا الاستعداد إذا كانت المسألة دبلوماسية، ليس كذلك؟
1: علينا أن نفهم من بقاء الرئيس في واشنطن وعدم التركيز أو عدم المشاركة في حفلة الزفاف هو تركيزه على المفاوضات والعمل الذي بين يديه، فالجزء العسكري هو دائما خيار وهو متاح وهو أمر ممكن، وإذا ما تم يجب أن يكون هناك خيارات تقدم إليه لكي يتخذ القرار، ولقد تم إطلاعه على هذه القضايا وهذه القضايا مطروحة على طاولة المفاوضات. هناك قضية فريدة في الرئيس ترامب وهو أنه يعمل على مستوى إجرائي مختلف عن سابقيه وأسلافه من الرؤساء الأمريكان، إذن لزام على المسؤولين الإيرانيين أن يقوموا بالتعديل والتكيف مع هذا النمط لدى الرئيس ترامب. يمكن أن نتحدث عن الثقة وما إلى ذلك، ولكن بنهاية المطاف يجب أن نركز على ما الذي نريد تحقيقه وأن يعني نتوصل إلى نوع ما من الاتفاق.
0: يعني كل ذلك فقط من أجل متابعة الاتصالات الدبلوماسية؟ ربما هذا الأمر يعني أيضا موضع تساؤل بحد ذاته، لكن ما ذكره مراسلنا قبل قليل من أن الجانب الإيراني قدم، أو بالأحرى الجانب الباكستاني قدم للإيرانيين نوع من مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار، وتؤجل وفق مذكرة التفاهم هذه القضايا الخلافية لما بعد، وبالتالي تركز بجانب أساسي على وقف إطلاق النار ووقف الحرب. هل الولايات المتحدة ستقبل بهذه الصيغة، صيغة مذكرة تفاهم تؤجل القضايا الخلافية إلى وقت لاحق؟
1: أعتقد أن حقيقة أننا لم نستأنف العمليات العسكرية بحد ذاته يعزى الفضل فيه إلى عملية المفاوضات، فإنها تسير وما زال هناك إطار لسيرها. قبل أسبوع كنا على حافة البدء بعمليات عسكرية، نحن لسنا في هذه المرحلة الآن، وهناك فرصة بالتالي لإعطاء المفاوضات فرصة، وهذا الآن يتم العمل عليه. وكما قلت لن نعرف من يوم إلى يوم ما الذي تم التوافق عليه، لأنه سيكون هناك أطراف وأطراف تقوم بالقيام بتنازلات، ولذلك يجب أن نعرف كيف نسير قدما بدون أن ندلي بالكثير من التصريحات العلنية.
0: هل تخشى إيران سيدة صادقي بالفعل أن العمل العسكري أصبح قاب قوسين أو أدنى لإيران؟
1: إيران بكل تأكيد تعتقد أن هذا السيناريو محتمل جدا، وقالت إنها جاهزة لمواجهته، ليس فقط لأن المحادثات الآن لا تسير ولا تتقدم كما تم التوقع لها، ولكن أيضا لأن إيران كانت تتفاوض مع الولايات المتحدة في السابق وتم الهجوم عليها خلال التفاوض، إذن فهذا الأمر ممكن والسيناريو قائم. لكن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يغير مسار هذه الأحداث الآتية من واشنطن هو أن دونالد ترامب أن يتوقف عن أن يتأثر بالنظام الإسرائيلي، ويأخذ بالاعتبار أيضا التقييمات من البنتاغون ومن المسؤولين الأمريكان بأن قدرة إيران على الرد سوف تضر بالقدرات والقوات الأمريكية في المنطقة بشكل كبير.
0: بتاري صادقي، شكرا جزيلا لك، وشكرا لك سيرجيو دي لابين. يتصدر ملف الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية أولويات طهران في المفاوضات مع الولايات المتحدة، وتشكل هذه الأموال بقيمتها التي تتجاوز وفق التقديرات 100 مليار دولار متنفسا لأزمات الاقتصاد الإيراني في حال الإفراج عنها أو عن جزء منها. لكن الإدارة الأمريكية تبدي تصلبا في التعامل مع هذه القضية وترهن أي انفراجة فيها بتقدم ملموس ومرض بالنسبة إليها على صعيد الملف النووي.
2: ملف شائك تعقد تفاصيله مفاوضات النفس الطويل بين إيران والولايات المتحدة. الأموال المجمدة سر أزمة التمويل في الاقتصاد الإيراني المنهك، تعود طهران لتطرحها بقوة في كل تصور أو خطة تقدمها لإنهاء الحرب. فمن أين بدأت القصة؟ منذ أزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979، فرضت واشنطن عقوبات على إيران شملت تجميد 12 مليار دولار، وتوسع نطاق هذا النوع من العقوبات لاحقاً بسبب الملف النووي والبرنامج الصاروخي لإيران. لا يعلم رقم دقيق لحجم الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية، غير أن تقارير رسمية إيرانية وخبراء يقدرونها بما يتجاوز 100 مليار دولار، وهو رقم يقترب من موازاة حجم الميزانية السنوية للبلاد المقدرة بنحو 111 مليار دولار. مصادرها الأساسية أربعة، فالجزء الأكبر منها هو عائدات صادرات النفط والغاز، تضاف إليها عائدات تجارة إيران الخارجية وتشمل صادرات البتروكيميائيات والمعادن وبعض السلع الصناعية. وهناك احتياطات وأصول البنك المركزي الإيراني المدعة في بنوك أجنبية، إلى جانب أموال مرتبطة بمشاريع واستثمارات إيرانية خارجية والتي تعطل بعضها بسبب العقوبات والقيود على التحويلات بالدولار. تعد الصين البلد الذي يحتفظ بأكبر حصة من هذه العائدات بما لا يقل عن 20 مليار دولار تمثل أرصدة مبيعات النفط، بينما توجد 7 مليارات دولار لدى الهند و6 مليارات دولار في بنوك قطرية نقلت إليها من كوريا الجنوبية ضمن اتفاق سابق. كما يحتفظ العراق بحصة مماثلة تمثل مستحقات صادرات الغاز والكهرباء الإيرانية، وتوجد حصص أقل في الولايات المتحدة وهي أصول واحتياطات قديمة للبنك المركزي الإيراني أو لشركات إيرانية خاضعة للعقوبات، وكذلك في اليابان ودول أوروبية مثل لوكسمبورغ إضافة إلى تركيا. تتجنب كل هذه الدول بما فيها الصين الإفراج عن أي من هذه الأموال لإيران، وتتعامل معها بحذر شديد بسبب هيمنة النظام المالي الأمريكي والعقوبات الثانوية التي قد تطاول أي بنك يتعامل مع إيران مالياً، ويلجأ بدلاً من ذلك إلى ترتيبات مقايضة أو تسويات باليوان الصيني تجنباً لإجراءات التحويل المباشر بالدولار. سبق أن وقعت حالات إفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، كما حدث بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، وحينها أتيح لإيران وصول أوسع إلى بعض أموالها. ومثل اتفاق تبادل السجناء عام 2023 فرصة لإفراج مشروط عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، حيث اتفق على نقلها إلى حسابات مقيدة في قطر على أن تخصص حصراً للسلع الإنسانية من غذاء ودواء، لكن أعيد تجميدها بعد أحداث 7 أكتوبر. كما أقرت الولايات المتحدة إعفاءات محدودة سمحت باستخدام بعض الأموال الإيرانية في العراق لأغراض إنسانية أو لسداد التزامات محددة في ظل اعتماد العراق على الغاز والكهرباء من إيران لتشغيل محطات الطاقة. وأمام الوضع المتعثر الذي يشهده مسار التفاوض الحالي مع الولايات المتحدة، طالبت إيران بالإفراج عن جزء من أموالها أو تسهيل الوصول إليها كإجراء لبناء الثقة، لكنها أبدت بعد ذلك مرونة مشروطة بإعلان استعدادها لبحث ترتيبات تهدئة إقليمية وخفض التصعيد، على أن يتزامن ذلك مع إفراج تدريجي عن بعض الأموال للاستخدامات الإنسانية والاقتصادية ولمعالجة أضرار الحرب. بينما تربط الولايات المتحدة أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن الأصول المجمدة بموافقة طهران على إقرار قيود صارمة وقابلة للتحقق على نشاط التخصيب والبرنامج النووي، بل إن الرئيس ترامب ذهب إلى حد القول إنه لا يريد تكرار تجربة أوباما في نقل أموال لإيران بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015.
0: الآن مشاهدينا إلى قراءة بشأن مضيق هرمز في نافذة تقدمها الزميلة ازدهار شعشع. ازدهار،
3: شكرا لك حسن. أهلا بكم مشاهدينا. إذن في الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر التطورات بمضيق هرمز، مع إعلان بحرية الحرس الثوري استمرار سيطرتها على المضيق وعبور سفن بعد التنسيق مع الحرس. وفي خليج عدن، ولليوم الثاني على التوالي، أفادت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية بوقوع حادث اقتراب زوارق تحمل أسلحة من سفن بين جزيرة سقطرى والشواطئ اليمنية. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. نرحب بك. معنا أيضا الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية والتطورات على المضيق.
4: ازدهار، وفقا للرواية الإيرانية لم تعد حالة الشلل في مضيق هرمز في أقصى حالاتها، وإنما هناك عمليات مرور يومية باتت ترتفع يوما بعد يوم. اليوم على العلاقات العامة في الحرس الثوري التابع للبحرية الإيرانية تحدث عن مرور أكثر أو مرور 25 ناقلة وسفينة من مضيق هرمز في الساعات 24 الماضية، مرت في المنطقة التي باتت إيران تطلق عليها المنطقة السيطرة الذكية. هذه المنطقة التي باتت تحت سيطرة الحرس الثوري وفقا للرواية الإيرانية، مرت 25 سفينة وناقلة. بالأمس تحدث أيضا الحرس الثوري عن مرور 35 في اليوم الذي سبقه من هذه المنطقة، وفقا للقواعد التي فرضتها البحرية الإيرانية، في حين أن الجانب الأمريكي لم ينفي هذه الأنباء، وإنما تحدثت القيادة المركزية الأمريكية عن اعتراض أكثر من 97 سفينة وناقلة خلال فترة الحصار ككل، لكنها لم تأتي على ذكر عمليات اعتراض في الساعات 48 الماضية، وهو ما يدل على أن هذه السفن ربما تمر عبر تفاهمات في بين الحكومات التابعة لهذه السفن والحكومة الإيرانية. بالنسبة للوضع العسكري في منطقة الخليج، بحسب وكالات تتبع جي بي اس جام التي ترصد عمليات التشويش في منطقة الخليج، رصدت في الساعات الماضية عملية تشويش كبيرة في منطقة الخليج وفي الجانب العربي من منطقة الخليج، ولا سيما في المناطق البحرية وكذلك البرية. بحسب هذه الألوان تتراوح بين تشويش متدني وتشويش وسط، في حين النقاط الحمراء تشير إلى ارتفاع وتيرة التشويش، وهي التي تستهدف عادة كل ما يتعلق بالمسيرات وكذلك أجهزة التتبع البحرية في المنطقة، علما أيضا أن فلايت رادار التي تتبع الحركة الجوية في الساعات الماضية أظهرت أن ما يشبه حظر جوي فوق إيران، وكما تلاحظون عمليات المرور الجوية تمر في محيط إيران فقط وأشبه بحظر جوي فوق هذه الدولة، علما أن وكالات النقل البحري أيضا أعربت في الساعات الماضية عن قلقها من تثبيت أو ترسيخ السياسة الإيرانية بفرض رسوم على حركة المرور. من بعض هذه الشركات أو الوكالات تحدثت عن خطر هذا الأمر على باقي المضائق في العالم، لأن ما يمر عبر هذه المضائق أو في التجارة البحرية يقدر ب 11 مليار طن تمر سنويا عبر المضائق والبحار، وبالتالي فرض رسوم سيؤدي إلى إعادة رسم الخريطة الاقتصادية في العالم. إشارة أخيرة إلى أن عمليات الحوادث البحرية التي تسجل خارج مضيق هرمز في خليج عدن، اليوم أيضا الوكالة البحرية البريطانية تحدثت عن وقوع حادث على بعد 200 ميل من جزيرة سقطرى اليمنية هنا في هذه المنطقة، وكذلك تم تسجيل أمس حادث مماثل على بعد 100 ميل بحرية إلى الشمال من جزيرة سقطرى. هذين الحادثين يشبهان بعضهما، لأن زورقا بحريا اقترب من إحدى الناقلات بالأمس واليوم، وعمد حراس هذه الناقلات إلى إبعادها، وهو بطبيعة الحال ما يلقي مزيد من الغموض أو القلق بالنسبة لشركات التأمين التي عادة ما تسجل هذه الحوادث ارتفاعا في نسبة المخاطر، وهو يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع الكلفة، كلفة النقل البحري الزيارة.
3: شكرا جزيلا لك محمد رمال، هذه المعطيات سنقرأها على البعد العسكري مع اللواء محمد عبد الواحد. نبدأ بما يتعلق بإعلان الحرس الثوري بمرور بعض الناقلات وأيضا السفن عبر المضيق بالتنسيق معه، أبرز الرسائل من وجهة نظرك على المستوى العسكري.
5: إصدهار المنطقة بتشهد نوع من الاستقرار، يعني خلال الـ 24 ساعة الماضية منطقة مستقرة، ولكن استقرار حذر في ظل وجود بيئة بحرية مضطربة، في ظل وجود توتر سياسي وتوتر دبلوماسي وتوتر اقتصادي. الحراك سريع وممكن أن ينقلب في أي لحظة، وبالتالي الوضع ما زال تحت الخطر. الحرس الثوري بالفعل أعلن عن مرور 25 سفينة ما بين حاويات وما بين ناقلات نفط وفقا للخط السير الذي حدده، يعني سواء خط السير هكذا من خارج جزيرة لارك أو من خلال خط السير الآخر الخارج من المضيق كما حدده أيضا هيئة المضيق، مع دفع رسوم، مع إذن قبل المرور، وبالتالي وفقا لإجراءات. وبالتالي إيران هنا بتحاول أنها تتحدى القانون البحري، تحاول أن تتحدى المجتمع الدولي البحري وتتحايل على القانون الدولي، خاصة الاتفاقية الأمم المتحدة لسنة 82 اللي هي أساسها حرية الملاحة والمرور العابر. كده هي كسرت فكرة حرية الملاحة وكسرت فكرة المرور العابر، لأن المرور العابر المفروض أن ما فيش دولة تتعرض لأي سفينة تجارية تسير، لكن هي وضعت قيود. طيب.
3: الطرف الأمريكي لم ينفي أيضا ما أعلنه الحرس الثوري، وإذا تحدثنا بلغة الأرقام، الحرس الثوري أعلن اليوم عن 25 سفينة وبالأمس عن 35، ولا ندري في الغد يعني عدد السفن التي سيسمح لها، وما إذا كان هذا الإجراء سيصبح روتينيا في المضيق.
5: بالفعل ده ليه دلالات إصدهار، ليه دلالات أن هناك مقاربة، أن هناك تفاهمات بنسميها تفاهمات غامضة بتدار في الغرف المغلقة ما بين الأمنيين ما بين الدولتين. ليه بتبقى غامضة وليه تفاهمات غير اتفاقيات؟ لأن بتسمح بهامش كبير من حرية تقديم تنازلات لكل طرف. المجتمع الدولي لم يقف مكتوف الأيدي أمام إغلاق هذا المضيق، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على تمرير جزء كبير جدا من النفط، لأن رئيس ترامب عليه ضغوط شديدة سواء من المجتمع الدولي أو ضغوط في الداخل بسبب ارتفاع الأسعار. كمان المجتمع الدولي بيعاني من ضغوط شديدة ربما تؤدي إلى انفجار خلال الشهر القادم، بسبب أنه بينفق من الاحتياطي النفطي وبالتالي هيدخل في أزمة. الدول العظمى دائما قبل الوصول إلى نقطة ذروة الأزمة بتكون حريصة، فلا شك أن هناك تفاهمات، وأيضا هناك تفاهمات دبلوماسية فيما يتعلق بالصراع ككل.
3: الضغط على جميع الأطراف حتى في إيران مع امتلاء الخزانات، وهو ما أعلنته أيضا الجهات الرسمية الإيرانية. لاحظنا قبل قليل وتابعنا مع زميل محمد رمال خارطة تتعلق بالتشويش في منطقة الخليج، دعنا نفهم أكثر ونقرأ أبعاد هذا التشويش بألوانه المختلفة.
5: إصدهار الحرب ليست حرب عسكرية فقط، لكن إنها حرب عسكرية بصاحبها حرب نفسية، حرب إلكترونية ما بين الأطراف، حرب سبرانية. هناك تشويش على الأجهزة الملاحية للسفن الأمريكية من قبل إيران، هناك تشويش على الأقمار الصناعية، ومن مصلحة الذي يشوش أنه يخفي معالم السفن وحركة السفن، وبالتالي يمكن أن تكون هناك أو تكون إحدى الوسائل لهروب بعض السفن من خلال ممرات ضيقة، خاصة في الممرات الضيقة من الساحل الإيراني للخارج إذا كانت سفن إيرانية، خاصة في فترات الليل. أنا بعتمد في متابعة السفن على الجي بي إس، بعتمد على الأقمار الصناعية. عندما يحدث تشويش أنا ما ببقاش شايف السفن اللي بتمر في مضائق ضيقة. كمان المساحة الشاسعة دي لا تعطي للولايات المتحدة الأمريكية السيطرة الكاملة على الحركة، لأن هناك آلاف المراكب الصغيرة زي مراكب الصيد، مراكب الخدمات البترولية، وبالتالي من الصعب جدا تحديد كل هدف.
3: ننتقل إلى الحوادث بالتزامن طبعا التي رصدت تحديدا بين جزيرة سقطرى والشواطئ اليمنية، ماذا قرأت فيها لواء؟
5: أقرأها أنها حوادث مش مفتعلة، ولكن بيتم التركيز الإعلامي عليها حتى تعطي مبرر لتواجد قوى أوروبية في المنطقة. دائما ما يعلن عن هذه الحوادث،
3: ولكن الحديث عن حادثين متشابهين من حيث المعطيات.
5: المنطقة بتشهد حوادث، يعني المنطقة هذه المنطقة اعتدنا فيها بسبب قرب الحدود اليمنية، وبالتالي هناك عناصر مسلحة في هذه المنطقة، هناك قرصنة في الساحل الصومالي، وبالتالي الحديث عن هذه الحوادث مهم للمهمة الأوروبية. المهمة الأوروبية الحقيقة أو الأوروبيين انقسموا على نفسهم إلى ثلاث فئات. هناك فئة متشددة وتريد التواجد ضمن قوات أو ضمن أسطول لتأمين الملاحة، ودي بيمثلها بريطانيا وفرنسا. وبالفعل أرسلوا قوات، بريطانيا أرسلت مدمرات وفرنسا أرسلت حاملة طائرات ومجموعة الحامية لها. وهناك أيضا فئة الحقيقة حذرة من المشاركة مع الولايات المتحدة، ودي ألمانيا وإيطاليا، وفي مجموعة كبيرة جدا تتخوف من التورط في مثل هذه الحرب، لا سيما وإنها تعلم تماما أنها حرب أمريكية إسرائيلية ضد إيران وليست حرب لتحرير التجارة الدولية. البعض يخاف من الاقتصاد الدولي، الأوروبيين كلهم في أشد الاحتياج ل البترول والنفط، النفط والغاز من منطقة الخليج العربي، ولكن في نفس التوقيت عايزين يحافظوا على جزء من الاستقرار في هذه المنطقة. هناك خلافات داخل أوروبا كثيرة جدا بشأن هذه المشاركة.
3: شكرا جزيلا لك اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
0: شكرا لإزدهار، ونبقى مشاهدين في تداعيات إغلاق مضيق هرمز، حيث وصفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو استمرار إغلاق المضيق بالاضطراب الذي يعد بداية ما وصفته بصدمة منهجية في النظام الغذائي العالمي. وأضافت منظمة الفاو أن أثر الإغلاق سيبدأ بالظهور في فترة تتراوح بين 6 أشهر واثني عشر شهراً. التقرير التالي يتتبع أثر تلك الصدمة على الأمن الغذائي العالمي.
6: منتج واحد يشتريه قرابة 78% من المستهلكين عبر العالم، بمعدل 59 إلى 70 كيلوغراماً من ذلك المنتج سنوياً وفق المكتبة الطبية في الولايات المتحدة. المنتج هو رغيف الخبز، ننتقيه بحركة آلية يومية دون أن نسأل بالضرورة عن استدامة توفره في الأسواق، إلا أن السؤال لم يعد ترفاً، ورغيف الخبز بات مهدداً إما بارتفاع السعر أو بالندرة في المخابز وعلى الموائد. ليستمر إنتاج الخبز وتوفره بأسعار معقولة عالمياً، يجب على هذه السفينة المحملة بالأسمدة الزراعية المنتجة في دول الخليج أن تمر عبر المضيق، ويجب أن تليها سفينة مماثلة واحدة يومياً على مدار العام. سلسلة الإمداد تقطعت عبر هرمز لتتشكل أزمة صامتة أشد فتكاً على المدى البعيد وأوسع تأثيراً من الحرب. تقدر الأمم المتحدة أن ثلث تجارة الأسمدة عالمياً تمر عبر المضيق، من بينها نحو 30% من اليوريا. إغلاق الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز وتقييده الملاحة بشروط وتراخيص مع المخاطر التي فاقمتها تداعيات الحرب على أمن الملاحة، كل ذلك أوقف هذا التدفق، ومعه خطوط إنتاج ونقل اليوريا، وهي من الأسمدة التي تساعد على تحسين بنية التربة وخصوبتها وتعزز العناصر الغذائية للنباتات. وإحدى أهم نقاط إنتاج اليوريا تقع على الضفة الجنوبية لنقطة الاختناق، فيما يعد أكبر موقع منفرد لإنتاجها عالمياً بواقع 5,600,000 طن متري سنوياً في منشآت شركة قافكو التي تستحوذ على 14% من تجارة اليوريا عالمياً. الأزمة بدأت بالتشكل في الأيام الأولى للحرب، في 2 مارس الماضي أعلنت قطر للغاز القوة القاهرة في أعقاب استهداف إيراني لمنشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لثة. توقفت إمدادات الغاز كمادة وسيطة لتصنيع الأسمدة

0: أسواق الغاز الطبيعي والأسمدة الصناعية والطاقة.
1: الأثر الممتد الذي يتحدث عنه خبراء الأمن الغذائي ليس تعبيراً تقنياً، بل يدل على أن عشرات الملايين من البشر في العالم باتوا مهددين بالانزلاق نحو الجوع.
2: مضيق هرمز وإغلاقه لا يعد فقط مجرد اضطراب مؤقت في حركة الشحن، هذا يمثل بداية صدمة في النظم الزراعية والغذائية، قد تؤدي إلى أزمة حادة في أسعار الغذاء عالمياً خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهراً.
1: فكيف يرفع مضيق هرمز أعداد الجوع في العالم؟ للحصول على إجابات واضحة نتجه جنوباً على بعد أكثر من 10,000 كيلومتر إلى البرازيل وجارتها الأبعد قليلاً الأرجنتين. في تلك البقعة من أمريكا اللاتينية تكشف الأرقام حجم الترابط الخفي بين هرمز وديموغرافيا الجوع. ومع إقفال المضيق بالقوة العسكرية اضطربت أسواق الأسمدة العالمية وتردد صدى الصدمة في برازيليا.
3: في حالة محددة هي اليوريا، الاعتماد على الاستيراد هو الأكثر إثارة للقلق. تستهلك البرازيل سنوياً 7,700,000 طن، وعندما ينظر المرء إلى الشرق الأوسط ككل فالمنطقة تمثل 35% من المواد الخام المستوردة والمستخدمة في البلاد، وهذا هو بالضبط محل تأثرنا بمضيق هرمز.
1: من البرازيل إلى كينيا انتقلت صدمة الأسعار بإغلاق مضيق هرمز. مدن عدة في البلاد من نيروبي إلى مومباسا شهدت اضطرابات وإضرابات على خلفية ارتفاع أسعار الوقود. وبينما ينشغل العالم بمراقبة أزمة الطاقة، تتكشف معادلة أكثر قسوة رسمتها جغرافيا الحرب. نقطة بحرية ضيقة بين ضفتي الخليج تتحكم في رغيف الخبز على موائد ملايين العائلات التي قد لا تعرف عن هرمز حتى اسمه.
4: ينضم إلينا من عمان الدكتور فاضل الزعدي، خبير الأمن الغذائي والممثل السابق لمنظمة الفاو في منطقة الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور فاضل. إذا تحدثنا أولا عن منطقة الشرق الأوسط، ما هي الدول الأكثر هشاشة والأكثر تأثرا بإغلاق مضيق هرمز على الصعيد الغذائي؟
5: شكرا لك حسن. حقيقة الدول في هذه المنطقة تقسم حسب وضعها، يعني أولا أكثرهم تأثرا هي الدول اللي تمر بأزمات التي تعتمد على الإغاثة الدولية بشكل كامل، ومن ثم تأتي الدول العربية التي تعاني ميزانياتها من هشاشة بالدرجة الأولى، وهذا يجعلها غير قابلة على امتصاص آثار أو الفروقات السعرية سواء في الغذاء أو في الأسمدة، وهي غير منتجة له. وطبعا لدينا أيضا الدول الأخرى اللي هي في مأمن نسبيا من هذا الخطر. بجوز الإشكال الكبير في الأسمدة أنه هي عادة تخزينها بطيء ولا تخزن، يعني كل مخزونات الأسمدة اللي في العالم لا يتجاوز استهلاك من 4 إلى 6 أسابيع، وكلما امتدت الأزمة أصبح المخزون صفريا، وهنا تذهب الأزمة مباشرة بشكل صدمة إلى النظم الغذائية في العالم وبالتالي الأمن الغذائي.
4: طب عندما تقسم دول المنطقة على الشكل الذي أشرت إليه، هل هذا مرده إلى أن هذه الدول لديها مخزون غذائي يمكن أن تصمد أكثر من غيرها مثلا؟
5: هذا سؤال مهم، شكرا حسن على هذا السؤال، لأنه الدول العربية إذا بتلاحظ معظمها، يعني إذا بدي أخذ مصر والجزائر والمغرب والسعودية والعراق واليمن وتونس، هذه لوحدها تستورد أكثر من 60 مليون طن قمح سنويا، وهذا رقم مهول. فبالتالي هذه الدول تختلف في قدرتها على التخزين. في قسم منها بدأ بإجراءات استباقية سواء التخزين أو الدعم من بداية أزمة كورونا والأزمة في البحر الأسود واستفاد من هذا الدرس. في دول أخرى لا تستطيع ميزانياتها دعم هذا التخزين، فتجد بعض الدول المخزون لديها شهرين وبعضها 4 إلى 6 أشهر.

0: في منهم بعض الدول وصل إلى 12 شهر، لكن كل هذا خليني أذكر المعظم بين الأربعة وستة أشهر بدأ يدخل في مرحلة الخطر أو مرحلة وصوله إلى الأزمة الحقيقية. قد لا نكون احنا في أزمة 22 اللي الأسعار ما زالت أعلى مما هي الآن، لكننا حقيقة في النفق المؤدي إليها، وتقرير الفاو اللي ذكرتوه يبين بوضوح أنه هذه الأزمة راح تطول طيب من 6 إلى 12 شهر.
1: بما أنك دكتور ذكرت موضوع الأسعار، هل الأزمة ستكون ناجمة عن عدم توفر المواد الغذائية الأساسية نتيجة إغلاق مضيق هرمز، أم ستكون نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل لا يمكن للسكان تحمله لشراء مواد غذائية لندرتها؟ أيهما سيكون السبب؟
0: تماما الاثنين، لكن أولا راح تكون الأزمة السعرية وهي الأسعار. ليش؟ لأنه في صار عندنا زيادة بكلفة الإنتاج، زيادة في الأسمدة، في أزمة لوجستيات، في الشحن، في التأمين. يعني تخيل سعر وكلفة ما بعد الحصاد بلغت من 30-40% من سعر الغذاء. إذن ارتفاع الأسعار أصبح مشكلة، وهو حاليا مشكلة، ولكن مع تدني الإقبال على الأسمدة في بعض الدول نتيجة ارتفاع سعرها راح ينكمش عندنا المساحات المزروعة، راح يتم استخدام أقل الأسمدة، وهذا يؤثر على الكمية المنتجة ويؤثر على جودتها. فإذا مع أول موسم حصاد قادم، راح يبين عندنا هذا الأثر. لذلك التقرير بذكر أنه من 6 إلى 12 شهر.
1: طيب بيبقى سؤال له علاقة بدول العالم عموما، أي الدول هي الأكثر هشاشة أيضا حسب ما يظهر حتى الآن من تأثيرات لإغلاق مضيق هرمز بهذا الشكل؟
0: يعني على نفس المنوال بالتقسيم، أول شيء الدول ذات الكثافة السكانية العالية، يعني نتحدث عن بنغلاديش، تايلاند، الهند، هذه الدول في جنوب آسيا، هذه حتما ما راح تستطيع أنها تمتص الفرق السعري في الأسمدة، وبالتالي إنتاجها راح يكون قليل والوفرة فيها راح تأثر، وراح نلاحظ هذا في أول موسم حصاد. ثانيا الدول اللي هي أساسا عبارة عن المغذية الرئيسية لسوق الغذاء العالمي، لدينا دول نتحدث عن البرازيل، الأرجنتين، الولايات المتحدة، هذه الدول هي من تضخ أكبر قدر من الحبوب أو الذرة أو الصويا في السوق. نتيجة هذا أيضا راح يكون تأثيرها مباشر، ولا ننسى طبعا دول أفريقيا وبالتحديد جنوب الصحراء الأفريقية، الصحراء الغربية، اللي فيها الهشاشة ليست فقط من الآن، يعني فيها الهشاشة من التغيير المناخي، فيها الهشاشة من الاقتصاد العالمي والكوارث الموجودة،
1: نعم.
0: وفيها أيضا حاليا الهشاشة من ميزان مدفوعاتها.
1: شكرا لك دكتور فاضل الزعبي، خبير الأمن الغذائي والممثل السابق لمنظمة الفاو في منطقة الشرق الأوسط. الآن مشاهدينا إلى التطورات في جنوب لبنان، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في الجنوب، ويتركز على بلدات في قضائي صور والنبطية. كما أصدر الجيش الإسرائيلي قبل قليل إنذارا لسكان 10 بلدات في الجنوب بضرورة إخلائها. تنضم إلينا من صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. مرحبا بكم. ما أبدأ معك كاترين حنا، الإنذار الذي وجهه الجيش الإسرائيلي لسكان 10 بلدات يبدو أنه بدأ بتنفيذ القصف على هذه البلدات، بعضها في قضاء النبطية والبعض الآخر في قضاء مرجعيون وأيضا في قضاء صور.
2: ساعة صحيح، هو بدأ بتنفيذ تلك الغارات، ولكن قبل أن يستكملها على البلدات العشر التي كان ذكرها في الإنذار أصدر قبل دقائق، ونحن ننتظر معكم لنكون بهذه الرسالة حسن، أصدر إنذارا آخر جديدا يتحدث عن 5 بلدات تقع بمعظمها في قضاء جزين، المحمودية والقطراني ومليخ وشبيل، بالإضافة إلى حمين الفوقة في النبطية. إذن 5 بلدات جديدة وإنذار جديد في هذه الأثناء. قبل ذلك كان أنذر 10 بلدات تقع بمعظمها في قضاء النبطية، وقبل نحو ساعة كان قد دخل الطيران الحربي الإسرائيلي وقصفت، دخل إلى الأجواء في الجنوب، وكانت هذه المقاتلات قصفت بالفعل بغارتين بلدة حاروف، بغارة بلدة بلاط في مرجعيون، وأيضا غارة أخرى على جبشيت. تبقى 7 بلدات أخرى أيضا، أو 6 بلدات، لأنه قصف أيضا دير كيفة هنا في صور. يتبقى 6 بلدات من الإنذار الأول، نتوقع أن تشهد غارات وأن تقصف في الساعات المقبلة، بالإضافة إلى البلدات 5 التي ذكرنا أنها وردت في الإنذار الإسرائيلي الجديد. هذا مؤشر حسن إلى أن هناك مزيدا من التصعيد الإسرائيلي هنا في جنوب لبنان من خلال هذه الإنذارات، التي لا تقتصر فقط على القصف وما تحدثه من دمار، ولكنها تحدث أيضا مزيدا من حالات التهجير القسري والنزوح لهذه البلدات التي باتت بمعظمها فارغة من سكانها، علما أن عددا منها عندما يتم إنذارها، لأنها أنذرت سابقا كما نعلم، بعد حصول الغارات يعود عدد من السكان إليها، لأن لا بديل لهم عن هذه البلدات والقرى بعدما باتت أزمة النزوح متفاقمة أكثر فأكثر. ولكن عندما تتجدد هذه الإنذارات الإسرائيلية يعودون لينزحوا من جديد. إذن مئات العائلات يجدون أنفسهم أمام حالات نزوح متجددة ومتكررة، أحيانا في غضون أسابيع قليلة ينزحون مرات عدة. هذا بالإضافة إلى غارات أخرى كانت سبقت هذه الإنذارات حسن باتجاه بلدات عدة هنا في صور وفي بنت جبيل والنبطية أيضا.
1: شكرا لك كاترين حنا، مراسلة الجزيرة من منطقة صور في جنوب لبنان. وهذه صور مشاهدين لآثار غارة إسرائيلية على بلدة جبشيت في قضاء النبطية. وجبشيت هي إحدى البلدات التي أنذرها جيش الاحتلال قبل قليل وتوعد بقصفها، وبالفعل هذه الصور الأولى لآثار قصف تعرضت له هذه البلدة. وبلدة جبشيت وبلدة حروف المجاورة لها بشكل شبه يومي تتعرضان لقصف إسرائيلي بالطائرات وبالمدفعية أيضا. من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري ينضم إلينا. ماذا عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، وكيف يتعامل معها الجيش الإسرائيلي، وما هي آخر التعليقات في إسرائيل حول وضع الجيش في جنوب لبنان وإجراءاته؟
3: حسب حسابات إسرائيل فنحن في بداية اليوم الأخير من المهلة التي منحها الرئيس ترامب لإيران من أجل التوصل إلى تسوية أو اتخاذ قرار باستئناف العمليات الحربية. هكذا هي القراءة الإسرائيلية، والتي لا تستبعد أن يكون هناك تضليل من جانبه، يشمل أيضا إعلانه بأنه لن يشارك في عرس نجله وأمور أخرى. لكن إسرائيل تصعد بشكل لافت منذ 24 ساعة، والساعات الأخيرة شهدت ارتفاع عدد القرى والبلدات المهددة بالإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي تمهيدا لقصفها إلى 15 قرية، قسم كبير منها شمالي الليطاني. ويأتي ذلك بعد أن كان الجيش قد أعلن أنه خلال 24 ساعة الماضية قد استهدف وقصف أكثر من 85 هدفا تابعا لحزب الله في أرجاء لبنان، وهو هذا مؤشر على أن إسرائيل تحاول أن تسابق الزمن تحسبا من أن ينفجر الوضع من جديد مع إيران، أو أن يتم التوصل وتتكلل المساعي الدبلوماسية بتسوية قد لفرض واقع في لبنان تكون قد سيطرت فيه على أوسع منطقة ممكنة.
1: طيب، هذا بالنسبة للوضع في جنوب لبنان باختصار شديد. وليد، ماذا عن استعدادات إسرائيل لاستئناف العمليات العسكرية الأمريكية كما تتحدث وسائل الإعلام؟
3: فعلا كما تتحدث وسائل الإعلام والمسؤولون أيضا، لأن إسرائيل أعلنت مرارا وما زالت تعلن بأنها في أقصى درجات التأهب لاحتمال أن تضطر إلى استئناف عمليات الهجوم إلى جانب الولايات المتحدة ضد إيران. وإسرائيل لا تخفي بأنها معنية بانفجار الوضع على نطاق واسع واستئناف ذلك لإسقاط النظام.
1: شكرا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة من رام الله. الآن نتابع مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد 6 من ضباط وعناصر الشرطة في قصف الاحتلال موقعا للشرطة في منطقة تتوان شمالي مدينة غزة. تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد، والتفاصيل نور. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع نور خالد مراسلة الجزيرة من مدينة غزة. إذن استهداف إسرائيلي جديد لمواقع الشرطة الفلسطينية في مدينة غزة بحجة استهداف عناصر لحركة حماس، علما أن الشرطة الفلسطينية التي تقوم بتنظيم الأمور المدنية في مدينة غزة، حيث تتواجد علما أن 60% من مدينة غزة تشملها الخطوط الصفراء والحمراء الإسرائيلية، وبالتالي عناصر الشرطة الفلسطينية موجودون في جزء من مدينة غزة لتسيير الأمور المدنية للنازحين. تتعرض لهم قوات الاحتلال بالقصف من وقت لآخر ويسقط منهم شهداء وجرحى. نور خالد، تحدثنا عن حصيلة آخر قصف والوضع في مدينة غزة حاليا. نور،
2: حسن، 5 شهداء من ضباط وعناصر الشرطة ارتقوا اليوم نتيجة الاستهداف الإسرائيلي لموقع شرطة في منطقة لتوام شمال غرب مدينة غزة. أعلنت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية عن استشهادهم، وأيضا استشهد طفل نتيجة لهذا الاستهداف، وأعداد كبيرة من الإصابات وصلت مستشفيات مدينة غزة. هذا الاستهداف الذي وقع على موقع للشرطة الفلسطينية، حسب شهود عيان أنه قريب جدا من مخيم يأوي أعداد كبيرة من نازحين المنطقة الشمالية لمدينة غزة، وقد أوقع هذا الاستهداف عدد كبير من الإصابات بين صفوف المدنيين والنازحين داخل هذا المخيم. يركز الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة على استهداف النقاط الأمنية والحواجز الشرطية كنوع من خلق حالة من الفوضى، حسب الفلسطينيين الذين باتوا يستاؤون من هذا الوضع والوتيرة المتصاعدة من الاستهدافات التي تطال المركبات التي يكون على متنها عناصر من الشرطة الفلسطينية. استهدف الاحتلال الإسرائيلي أمس مركبة للشرطة الفلسطينية.
1: شكرا لك نور خالد،
2: اليوم هذا الموقع مراسلة العسكري، واستهدف
1: الجزيرة
2: عدد
1: في
2: من المرات
1: مدينة غزة. مستمرون معكم في هذه التغطية مشاهدينا لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والتطورات في قطاع غزة. في آخر المستجدات، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير غادر إيران بعد لقائه في طهران كلا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراغجي. وقال قليباف خلال لقائه منير إن إيران لم تتنازل عن حقوق شعبها أمام طرف ليس صادقا ولا يمكن الوثوق به. في الشأن ذاته، قال الديوان الأمري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أكد خلال اتصال أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى تغليب الحلول السلمية ودعم جميع المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة عبر الحوار والدبلوماسية. وكانت الخارجية القطرية قد ذكرت أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد خلال اتصال مع وزير الخارجية الإيراني أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط لا يؤدي إلا لتعميق الأزمة. وأضافت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أجرى اتصالا أيضا مع وزير خارجية مصر بحث خلاله جهود وساطة باكستان. على الجبهة اللبنانية تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب البلاد، وأعلن الجيش اللبناني إصابة جندي إثر استهداف إسرائيلي لثكنة في مدينة النبطي جنوبي البلاد. من جهته أعلن حزب الله استهداف منصتي القبة الحديدية في ثكنة برانيت شمال إسرائيل. وفي تطورات قطاع غزة أعلنت وزارة الداخلية استشهاد 6 من ضباط وعناصر الشرطة في قصف الاحتلال موقعا للشرطة في منطقة التوام شمالية غزة. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. ونبدأ هذه المرة معك محمد الأحمد، والأجواء التي تسود واشنطن في ظل الحراك الدبلوماسي الحثيث في العاصمة الإيرانية طهران.
4: نعم حسن، صباح الخير. الأجواء هنا في واشنطن توحي بأن الإدارة الأمريكية تتعامل بحذر شديد. هناك حالة من الترقب في واشنطن بشأن الخطوة التالية من جانب الرئيس ترامب، من دون أن يكون هناك أي وضوح بشأن طبيعة هذه الخطوة. لا مؤشرات على أن إدارة ترامب طلعت بعد على الرد الإيراني الجديد، ربما يتضح ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال موقف أو حتى منشور لترامب كما دأب على ذلك مرارا، خصوصا أن طهران تحاول إظهار أن الكرة باتت الآن في الملعب الأمريكي، وأيضا في إطار معركة السردية بين الجانبين، وهي نقطة مهمة أيضا حسن. لكن عمليا يتزامن اليوم السبت مع انتهاء اليوم الخامس من المهلة المحدودة التي وضعها ترامب لإيران. في المقابل الرسائل الصادرة من واشنطن حتى الآن لا تعكس وجود اختراق حاسم، بل استمرار سياسة الضغط بالتوازي مع التفاوض. وربما أحدث مثال على ذلك تصريحات وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو من الهند، حين أبلغ رئيس الوزراء الهندي نيراندرا مودي أن واشنطن لن تسمح لإيران بالسيطرة على سوق الطاقة العالمي، في إشارة تعكس أن إدارة دونالد ترامب باتت تنظر إلى المواجهة مع طهران ليس فقط كملف نووي، بل أيضا كمعركة مرتبطة بأمن الطاقة العالمي ومضيق هرمز واستقرار أسواق النفط. وهذا يفسر أيضا التحرك الأمريكي داخل مجلس الأمن بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، ومحاولة واشنطن بناء غطاء دولي أوسع لأي خطوة مقبلة، سواء بقيت في إطار الضغط السياسي وانتقلت إلى الخيار العسكري. عمليا هنا في واشنطن لا تزال كل الخيارات مطروحة حسن. ترامب ألغى خططه لقضاء عطلة نهاية الأسبوع خارج العاصمة واشنطن، وعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم الجمعة ضم كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، فيما أكدت تقارير أمريكية بأن الرئيس ترامب استمع في الوقت نفسه إلى إحاطات حول مسار المفاوضات وخيارات عسكرية محتملة. نعم. إذا انهارت المحادثات. وبحسب تقارير أمريكية ترامب طلب إعطاء الدبلوماسية مزيدا من الوقت، لكن مع إبقاء الخيار العسكري جاهزا في حال وصلت المفاوضات لطريق مسدود. حسن،
1: شكرا لك محمود الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن إلى طهران مع عمر هواش، الذي يجمل لنا أيضا حصيلة اللقاءات الدبلوماسية التي أجراها الوفد الباكستاني، لا سيما قائد الجيش عاصم منير. عمر.
5: نعم حسن، عاصم منير قائد الجيش الباكستاني غادر العاصمة الإيرانية طهران، لكن هناك جملة مهمة نقلته عنه الرئاسة الإيرانية خلال لقائه مع الرئيس مسعود بزكيان، حيث قال إنه لحسن الحظ فإن المفاوضات تسير على نحو جيد. هذه هي الجملة الأهم التي نقلت اليوم عن قائد الجيش الباكستاني خلال سلسلة من اللقاءات التي أجراها مع الرئيس بزكيان، مع رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، ووزير الخارجية التقاه مرتين عباس عراغجي. يمكن القول وفق ما نقل عن قائد الجيش الباكستاني أن الأجواء قد تكون ربما إيجابية. وبعد أن غادر قائد الجيش الإيراني الباكستاني طهران، نقل عن التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المفاوضات اليوم مع الجانب الباكستاني كانت تتمحور حول بنود إيران 14 التي قدمت عندما تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار. نعرف أن البنود 14 كانت تتمركز حول إنهاء الحرب بالتزامن مع إنهائها في لبنان مع ضمانات دولية، بإضافة إلى رفع العقوبات، رفع التجميد عن أموال إيران المجمدة، الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز، إضافة إلى انسحاب القوات الأمريكية ورفع الحصار، وكل هذه القضايا التي كانت تؤكد عليها طهران خلال الفترة الماضية. وكالة أنباء فارس كشفت عن أن هناك نص اتفاق أو مسودة اتفاق يمكن القول يجري الحديث حولها أو البحث حولها، وأضافت أنه لم يتم التوصل حتى هذه اللحظة، حتى لحظة مغادرة قائد الجيش الباكستاني، إلى أي اتفاق، وإن عدم التوصل الاتفاق ذكرت أنه مرده إلى التغيير المتكرر في المواقف الأمريكية والمطالب المفرطة للولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان خلال لقائه مع قائد الجيش الباكستاني قال إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تخرج منتصرة من هذه المعركة، من هذا النزاع، وأضاف أن ما تسعى إليه إيران هو نيل حقوقها لا أكثر ولا أقل، مؤكدا أيضا أن طهران طيلة الفترة الماضية التزمت بتعهداتها في إشارة واضحة التزامها بوقف إطلاق النار، بينما تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها انتهكت وقف إطلاق النار عبر الحصار وعبر مشروع الحرية في مضيق هرمز في 4 أبريل الجاري. يمكن القول حسن أن الأجواء إلى حد إيجابية، لكن هذه الإيجابية هي إيجابية حذرة. الرئيس مسعود بزكيان قال إن إيران تتوخى الكثير من الحذر في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني، لما لها من تجربة طويلة من المفاوضات التي لم تفضي إلى نتيجة خلال الشهور السنوات وعقود من التفاوض، وبالتالي الإيرانيون حذرون. الوسيط الباكستاني غادر طهران، والآن يقول مصدر هنا في طهران لنا أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي بعدما قدمت طهران كل ما لديها للجانب الباكستاني.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. وننوه إلى مواقف صدرت عن الرئيس الإيراني بزشكيان يتحدث فيها عن عدم الثقة بالولايات المتحدة، وكذلك عن أن العلاقة التي تربط ما بين إيران وباكستان علاقة أخوية، ومن هذا المنطلق تتم المحادثات بين الجانبين. يقول الرئيس الإيراني: نخوض مسار المفاوضات بالاعتماد على علاقتنا الأخوية مع دول صديقة كباكستان لتأمين مصالح شعبنا. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، كما ينضم إلينا سيرجيو ديلابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وكذلك الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك دكتور صدقيان. حتى الآن ليس واضح ما الذي قدمته إيران، يعني الآن الجانب الإيراني يتحدث عن أن الكرة أصبحت في الملعب الأمريكي، ماذا وضع في هذه الكرة؟
6: هناك نقطة تتعلق طبعا تحية لك وللضيوف والمشاهدين، هناك نقطتين أساسيتين، قضية تتعلق بمضيق هرمز وقضية تتعلق بالعقوبات، رفع العقوبات مقابل كمية اليورانيوم عالي التخصيب. يبدو بأن هذه وصلت إلى طريق يعني لم يقدم الجانب الأمريكي أي تنازل فيها، وبالتالي ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لقائد الجيش الباكستاني، قال له بأنه أعطي لنا الحق في أن نتشدد في مطالبنا، لأن تجربتنا مع الجانب الأمريكي ليست إيجابية، وبالتالي نحن عندما نقول نريد ضمانات، نريد شكل واضح، وهذه الحقوق هي ليست تفاصيل، هذه حقوق مرسومة لنا مكفولة لنا.
1: الجانب الباكستاني جاء إلى إيران من أجل أن يأخذ نوع من التنازلات أو على الأقل المرونة الإيرانية، فيرد عليه الجانب الإيراني أعطينا الحق في التشدد.
6: بالضبط.
1: معنى ذلك أن ليس هناك أي جديد سيحمله عاصم منير من إيران إلى الولايات المتحدة.
6: وهناك معنى آخر بأن الرئيس الأمريكي لم يعطي أي خطوة تعزز الثقة عند الإيرانيين، لأنه الإيرانيين فاتوا في مفاوضات وكانت هناك حرب العام الماضي، فاتوا في مفاوضات أخرى وكان هناك حرب. الآن ماذا يريد الجانب الأمريكي؟ يعني عندما يقول الإيراني بأنه لا يثق بالجانب الأمريكي، لديه
1: يعني
6: تجارب،
1: يعني تتحدث عن شيء من الفشل.
6: يعني أنا لا أقول بأن هناك فشل،
1: لا زال لا جديد.
6: أو هناك يمكن إعادة صياغة هذه العبارة، أنه وصلوا إلى نقاط مهمة لكن لا توجد ضمانات كافية أن الرئيس الأمريكي غدا بعد غد يقول لا، هذا أنا لا أرغب في تطبيق
1: ذلك. سيرجيو، كيف سيتعامل الرئيس ترامب برأيك مع هذا اللا جديد القادم من إيران؟
7: أعتقد أن الرئيس ترامب وضح أهدافه من قبل، ولقد حول هذا إلى الفريق التفاوضي والذي بدوره يناقش هذه القضايا، ولكن لا يحصل على كل المعلومات لأن هذا الشيء يتم خارج إطار النطاق العام. ولقد سمعنا أن هناك تقدما يجري في التفاوضات، ولكن الحقيقة حتى في وجود هذا التقدم إلا أن الجميع ما زال يحضر لإمكانية العودة إلى الصراع العسكري إذا تطلب الأمر ذلك. الإيرانيون قالوا ذلك ونحن قلنا ذلك، وحقيقة أن قائد الجيش الباكستاني يشارك في هذه المفاوضات، هذا يشير إلى أنه على الأرجح هناك مكون عسكري لهذه النقاشات التي يعقدها مع الفريق التفاوضي. إذن الرئيس ترامب لم يقل أي شيء مؤخرا، ولكن هذا لا يغير الحقيقة، وهي أن لديه متطلبات ما زالت ذاتها، ولذلك يجب أن يكون هناك مفاوضات، وهذا ما يتم نقاشه وراء الأبواب المغلقة، ونأمل أن يؤدي كل ذلك إلى نتائج إيجابية.
1: من وجهة نظرك، هل توافق ما قاله الدكتور صدقيان من أنه الجانب الإيراني لن يستطيع أن يقدم شيئا ملموسا طبعا للرئيس ترامب لانعدام الثقة؟
7: في حقيقة الأمر يمكن أن نتحدث عن عدم الثقة إلى الأبد، ولكن هذا هو الرئيس ترامب، وهو الرئيس غير الاعتيادي، والذي هو رجل أعمال ولديه طريقته في التفاوض، فالإيرانيون عليهم أن يتكيفوا مع من يتفاوضون، وسواء اتفقوا معه أو لا، هذا شيء يجب أن يبتوا فيه وأن يعودوا إلى طاولة المفاوضات وأن يجروا التكيفات الضرورية. ولكن بنهاية المطاف لن يكون هناك تفاوض مع شخص غير الرئيس ترامب، سواء تثقون به أم لا هذا لا يهم، ولكن المهم هو الوصول إلى الهدف الذي تضعه الولايات المتحدة وإيران، سوف تأتي وتقول يقبلون أم لا، وهذا هو عملية سير المفاوضات في الوقت الحاضر.
1: دكتور سليم، وسائل الإعلام الإيرانية ما تزال تتحدث عن زيارة عاصم منير، طبعا هو غادر طهران، لكن ما زالت تتحدث عنها بإيجابية وعن أن هناك شيئا ما قد تحرك بالفعل، ولن نقول تقدم، لكن كانت الأجواء إيجابية. برأيك ما الذي يجعل هذه المفاوضات من المؤشرات الظاهرة تبدو إيجابية؟
8: يعني هذا الجهد الكبير لابد أن ينتج شيء ما إيجابي، ولكن الطرح أو الإشكالية هل هذا الشيء الإيجابي هو يصل إلى الحد الأدنى المقبول أمريكيا؟ هنا الإشكالية. يعني عندنا وزير الداخلية الباكستاني أمضى حوالي أسبوع على مرحلتين في طهران، قائد الجيش الباكستاني يومين في طهران، وفد قطري في طهران، يعني مجموعة كبيرة من التدخلات، من المبادرات، من الإبداع في حتى موضوع خطاب النوايا، هي طريقة إبداعية من أجل المحاولة إلى وصول إلى صيغة. الآن عندما يكون التصريح الإيراني أن هناك شيء إيجابي، هذا شيء جيد، على أمل أن يكون الشيء إيجابي يصل إلى الحد الأدنى المقبول أمريكيا. ونعود دائما إلى الملف النووي وهو العقدة الأساسية. الجانب الأمريكي قبل بالطرح الإيراني، بمعنى أن تكون هناك الاتفاق على مراحل. مرحلة أولى تتعلق بوقف الحرب ومضيق هرمز، فتح المضيق ورفع الحصار، والمرحلة الثانية تناقش الأمور الأخرى. ما طلبه الجانب الأمريكي هو التزام مبدئي في موضوع اليورانيوم عالي التخصيب ومدى تعليق البرنامج النووي، موضوع التخصيب. والجانب الإيراني عبر عن انفتاح على نقاش هذه النقاط في المقترح الذي صدر عن الجانب الإيراني، بمعنى يعني أن يكون التعليق إلى 15 عاما، يعني يناقش هذا الموضوع، وأيضا يناقش موضوع المخزون عالي التخصيب، إما أن يبقى داخل إيران ويجري تخفيضه أو يرحل. بمعنى مفاتيح الحل معروفة، النقاط الأساسية معروفة. يبقى
1: يعني إذا أردنا أن نتحدث عن تقدم، يجب أن يكون التقدم في هذه النقاط الخلافية.
8: صحيح، صحيح.
1: لكن هناك حديث عن مذكرة تفاهم، مذكرة يعني تنحي القضايا الخلافية جانبا في المرحلة الحالية وتأجيل البحث فيها إلى مستقبل قادم.
8: صحيح، هذا ما ليس مقبولا من الجانب الأمريكي. بمعنى من الممكن أن يقوم الجانب الأمريكي ويقدم هذا التنازل، وأن فعلا يترك هذه القضايا إلى المرحلة الثانية. ولكن حتى الساعة، يعني بحسب المواقف المعلنة، موضوع المخزون عالي يحتاج الجانب الأمريكي التزام مبدئي في هذه الورقة من دون الدخول في التفاصيل. يعني الإشكالية الأساسية في هذه الورقة من صفحة واحدة هي هاتان النقطتين: مخزون عالي التخصيب، وإلى أي مدى يمكن تعليق برنامج النووي.
1: دكتور صديقيان، مذكرة التفاهم، هل هذه الصيغة التي تعمل عليها إيران فعلا؟
6: اليوم قدموا، يعني صباح اليوم قدم الجانب الإيراني اقتراح آخر لكسر هذا الجمود فيما يتعلق بمضيق هرمز والمفاوضات، وقسموا مسارين في هذه المفاوضات. مسار أول يتعلق بمضيق هرمز، والمسار الثاني يتعلق بالثلاثين يوما المفاوضات لتنفيذ هذه الوثيقة التي تفضلت بها. وبالتالي لا زال الجانب الأمريكي يصر على عدم إطلاق أو إزالة الحظر عن الأرصدة المالية الإيرانية، وهذه الأرصدة هي أرصدة إيرانية، لا زال هناك مشكلة في هذا الأمر، ولم يقبل أيضا بإزالة الحظر عن الموانئ الإيرانية. هذه نقطة، يعني الإيرانيون لا يريدون أن يبيعوا نقدا ويشتروا بالآجل، يريدون أن هناك ضمانات. وبالتالي لا أحد يضمن، يعني حتى القائد الجيش الباكستاني عندما يسألوه أنت تضمن كذا يقول لا. لا أحد يستطيع أن يضمن الرئيس ترامب. الآن ضيفك يقول بأنه يجب على الإيرانيين أن يتكيفوا مع ترامب. مع ماذا يتكيفوا؟ مع سلوكه؟ لا أحد في العالم يستطيع أن يتنبأ ماذا سوف يفعل غد أو بعد غد. وبالتالي الإيرانيون، يعني هذا الكلام الذي قاله بزشكيان، الإيرانيون يقولون لدينا تجربة، فكيف يلدغ المؤمر ليس مرتين، من 70 مرة هم لدغوا في العام الماضي في يونيو حزيران، لدغوا مرة أخرى في فبراير. هل معنى ذلك بأنه يجب عليهم مرة ثالثة أن يلدغوا من مكان آخر؟ يعني هذا الإيراني لا يقبل ذلك، ولا يقبل أن يتكيف مع سلوك الرئيس ترامب. ربما يتكيف مع الموقف، أما سلوك ترامب هناك مشكلة كبيرة جدا. تليفون واحد من نتنياهو يعني يخلط كل الأوراق التي تم الاتفاق عليها، وبالتالي هذا شيء يعني مزعج للإيرانيين ولكل المجتمع الدولي.
1: سيرجيو، طب هذه نقطة مثيرة للاهتمام التي طرحها الدكتور صديقيان، أنه هل يمكن لإيران أن تقبل باتفاق ليس له ضامن؟ يعني إذا لم يكن هناك في العالم من يضمن الرئيس ترامب، كيف أوقع على اتفاق ليس له من ضامن للتنفيذ؟
9: Well, I think that's part of the negotiations.
7: أعتقد أن هذا جزء من التفاوض.
1: كما ذكرت وكنا نتحدث قبل قليل، وكان مدير مكتب الجزيرة أشار إلى هذا الموضوع، مسؤول إيراني للجزيرة يقول: توصلنا لمذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني وننتظر الرد الأمريكي. توصلنا لمذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني وننتظر الرد الأمريكي، هذا ما يقوله مسؤول إيراني للجزيرة. وكان نور الدين الدغير قد أعلن في الساعة الماضية، قد أشار في الساعة الماضية إلى مذكرة التفاهم هذه، والتي تشمل إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز ومغادرة قوات أمريكا منطقة الحرب. إذن مذكرة التفاهم، يقول مسؤول إيراني تم التوصل إليها، لا تشمل القضايا النووية لأنها معقدة وتحتاج إلى وقت كاف للتفاوض. إذن هذا ما يقوله مسؤول إيراني للجزيرة، بأنه تم التوصل مع الجانب الباكستاني إلى مذكرة التفاهم هذه التي تشمل وقف الحرب ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز، لكنها لا تشمل القضايا النووية لأنها معقدة وتحتاج إلى وقت كاف للتفاوض. ربما لدينا المزيد من المعلومات حول هذه المذكرة. مسؤول إيراني للجزيرة يقول: بعد 30 يوما من الاتفاق يمكن فتح باب للمفاوضات النووية. ما زلنا نتحدث عن مذكرة التفاهم. عمر هواش من طهران لديه المزيد من التفاصيل حول ما ذكره المسؤول الإيراني للجزيرة. عمر.
5: نعم حسن، بالفعل مسؤول دبلوماسي إيراني للجزيرة قال إن إيران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني توصلتا إلى ما وصفه بمذكرة تفاهم، وأن هذه المذكرة الآن هي نقلت إلى الجانب الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني. وهذه المذكرة هي من 4 بنود: رفع الحصار البحري، فتح مضيق هرمز، إنهاء الحرب على إيران، إضافة إلى مغادرة القوات الأمريكية المنطقة الحرب، أي القوات التي جاءت لشن الحرب على إيران. وبالتالي نتحدث عن تقدم في هذه المفاوضات. هذه المذكرة بطبيعة الحال لا تشمل الملفات النووية. تفسر ذلك طهران بأنها فاوضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 2 مرات حول القضايا النووية، وفي كلتا المرتين أدى الأمر إلى اندلاع حرب بينهما، الأولى في حرب 12 يوما والثانية في خلال هذه الحرب الأخيرة. لذلك تقول طهران إن مذكرة التفاهم هذه يمكن أن تكون مدخل أو بوابة بعد 30 يوما لأجل الدخول في مفاوضات تتعلق بالملفات النووية. كذلك يقول المسؤول الدبلوماسي الإيراني أنه كان من المقرر أن يعلن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير عن مذكرة التفاهم هذه في العاصمة طهران، لكنه غادر لمواصلة التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. يؤكد أيضا المسؤول أن لقطر كان دور فاعل ومهم وأساسي في صياغة هذه المذكرة، وهناك تواصل للوسطاء على رأسهم أيضا قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية. ونذكر أنه كان هناك وفد رفيع المستوى زار طهران من دولة قطر يوم أمس، والتقى مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي. كذلك يضيف المسؤول الدبلوماسي الإيراني للجزيرة أن طهران قدمت كل ما لديها، وأنه لا يمكنها أن تقدم المزيد من التنازلات، بمعنى أن الإيرانيين الآن عبر مذكرة التفاهم هذه وفق ما ذكر لنا مسؤول دبلوماسي إيراني يرمون الكرة في الملعب الأمريكي، والأعين الآن على الولايات المتحدة الأمريكية والرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. من خلال المفاوضات التي أجراها عاصم منير قائد الجيش الباكستاني الذي غادر طهران قبل أقل من ساعة، كان هناك ما يشبه مسودة اتفاق جلبها إلى الجانب الإيراني وفق ما لدينا من معلومات. هذه المسودة أضاف إليها الإيرانيون وجهات نظرهم، ليتم الخروج الآن بمذكرة التفاهم هذه المكونة مكونة من 4 بنود نؤكد أنها تنص على إنهاء الحرب، إضافة إلى فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية ومغادرة القوات الأمريكية التي شنت الحرب على إيران. بطبيعة الحال إيران أيضا لا تزال تؤكد على ضرورة إنهاء الحرب في لبنان تزامنا مع إنهاء الحرب هنا في إيران. قبل قليل كان هناك رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الأمين العام لحزب الله في لبنان، أكد فيه هذا الأمر وأشار أن مسألة إنهاء الحرب كانت منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار هنا في إيران محل اهتمام من قبل الإيرانيين، وكان تأكيد على ذلك من خلال الرسائل المتبادلة مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذا اليوم. ويبدو أن مذكرة التفاهم أيضا قد تنص على هذا الأمر، لأن إيران لا تزال تؤكد على أن إنهاء الحرب الذي جاء ذكره في مذكرة التفاهم هذه ينص على ضرورة ربط بين الجبهتين اللبنانية والإيرانية. يمكن القول حسن أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، لكننا أيضا في الوقت نفسه بعيدون جدا أيضا عن التوصل لهذا الاتفاق. إيران تقول دائما أنه لن يكون هناك أي اتفاق قبل التوصل إلى اتفاق على كل شيء، أي كل شيء أو لا شيء. الآن إيران قدمت ما لديها وتنتظر وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية، ما قد يصرح به الرئيس الأمريكي سيكون مهم جدا وعامل حاسم. طهران تؤكد أن هذا ما لديها وهي تفضل الخيار الدبلوماسي، لكن قبل قليل كان هناك تصريحات للجيش الإيراني، لصباح هذا اليوم كان هناك تصريحات للمتحدث باسم وزارة الدفاع بأن طهران في حال فشل خيار الدبلوماسي وأن في حال لم يقبل ترامب مطالب إيران المطالب تصفيها بالحقوق فإنه سوف تكون هناك معركة جديدة، تؤكد طهران استعدادها.
1: طيب شكرا لك عمر هواس، سنعود إليك لدى توفر أي معلومات إضافية حول مذكرة التفاهم والأجواء في إيران. إذن كما أشرنا آنفا مشاهدين، الآن بشكل رسمي مسؤول إيراني يتحدث للجزيرة عن مذكرة التفاهم التي أشرنا إليها في الساعة الماضية والتي كان يجري الحديث عنها. الآن بالفعل تم الإعلان عنها من قبل مسؤول إيراني للجزيرة، وهي تتضمن رفع الحصار البحري، فتح مضيق هرمز، إنهاء الحرب ومغادرة القوات الأمريكية منطقة الحرب، أي القوات التي أتت إلى المنطقة في أثناء هذه الحرب. وكما ذكر عمر هواش كان يفترض أن يعلن مذكرة التفاهم عاصم منير، لكن غادر من أجل عرضها على واشنطن، وأن دولة قطر كما يقول المسؤول الإيراني كان لها دور أساسي في صياغة مذكرة التفاهم هذه، وكان هناك تواصل مباشر مع واشنطن طبعا من قبل دولة قطر. ويقول المسؤول الإيراني ليس بإمكان إيران أن تقدم تنازلات أكثر مما تنص عليها مذكرة التفاهم، مع الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تقول بأن الموضوع النووي يطرح بعد 30 يوم من الاتفاق واتفاق الجانبين على مذكرة التفاهم. إذن سيكون هناك قضايا خلافية يتم طرحها بعد 30 يوما من الاتفاق، ومنها باب المفاوضات النووية. أعود إلى ضيوفي هنا في الاستوديو للسؤال عن مذكرة التفاهم هذه. سيد سيرجيو، كنا أشرنا إليها في الساعة الماضية، الآن بات الأمر شبه رسمي واضح، مذكرة التفاهم هل سيقبل بها بهذا الشكل الرئيس ترامب؟
7: من الصعب أن نجزم بذلك. أنا متأكد بأنه سوف ينظر فيها، وهو لا يوافق ببساطة على هذا بدون أن يتشاور مع فريقه، لذلك أنا متأكد أن ما يحدث لاحقا هو أنه سوف يأخذ مسودة مذكرة التفاهم وسوف ينظر الفريق فيها ويقومون بتقييمها ويقدم المشورة للرئيس ترامب بشأن كيف يرد. وبالنسبة لرده هذا أمر غير معروف، ولكن على الأقل هذا يمهد الطريق لخطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح. لذلك سوف نرى إن كان الرئيس سوف يجري بعض التعديلات أو يقبل أو يرفض. من الصعب أن نجزم بذلك الآن، فعلى الفريق أن يقيم كل هذه الأمور وأن يضعها في سياق العمليات التفاوضية الجارية حاليا.
1: لكن برأيك يعني في أثناء التفاوض كان هناك تواصل مع واشنطن قائم، وفي أثناء التفاوض أيضا كانت الولايات المتحدة تطلع على ما يقوم به عاصم منير وقبله لمدة 6 أيام يعني وزير الداخلية الباكستاني، فبالتالي يفترض أن الولايات المتحدة على علم وعلى اطلاع، والكرة الآن أصبحت في ملعبها كما يقول المسؤول الإيراني. ما رأيك؟
7: أتفق مع هذا. مرة أخرى المفاوضات تجري وراء الأبواب المغلقة، الجانبان يتحدثان لبعضهما لأنه يجب التوصل إلى إجماع، وهذا الإجماع تم التوصل إليه نوعا ما، ولكن هؤلاء هم المفاوضون، والآن يجب أن يعودوا إلى المستشارين في البيت الأبيض ومع فريق الأمن القومي الأمريكي، والرئيس سوف يتشاور معهم وهم سوف يقدمون له النصح وسوف يأتي بسرعة. ولكن كون أن هناك أشخاص رفيعي المستوى، لدينا القطريون الآن يمثلون بعض مصالح دول الخليج، وأيضا الباكستانيون الذين هم يشاركون في هذه العملية، وهناك على الأرجح أطراف أخرى لا نعلمها هم أيضا يقدمون مدخلاتهم في هذه العملية التفاوضية. إذن على الأقل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وسيكون من اللافت أن نرى ما الذي سيقوله الرئيس عندما يحصل على مذكرة التفاهم هذه.
1: كيف قرأ الدكتور سليم مذكرة التفاهم ببنودية؟ كنا نتحدث عنها أساسا يعني، وكنت تقول أنه قد لا ترتاح الولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم تؤجل الملف النووي لـ30 يوم وقضايا خلافية أخرى.
8: صحيح. يعني بداية يعني نحاول تفكيك البنود التي وردت. كل الطروحات التي أتت في المرحلة
1: صورة، هذه الصورة نشرها الرئيس ترامب على تروث سوشيال، خريطة إيران مظللة بالعلم الأمريكي. خريطة إيران مظللة بالعلم الأمريكي. ماذا يقصد الرئيس ترامب بهذه الصورة سيد سيرجيو؟ يريد أن يحتل إيران مثلا؟
7: لا أعتقد أنه يريد أن يحتل إيران. الرئيس ترامب لديه طريقته الخاصة في إرسال الرسائل، وسوف نرى ما هو نوع التفسير والتأويل الذي لدى الجميع. هو يود
1: إذا شاهدتها شخصيا، أنت إذا شاهدتها شخصيا كيف تفسرها؟
7: أقول إنه لديه مصلحة في أن يكون لديه نفوذ من نوع ما في الشرق الأوسط. الرئيس ترامب لديه طريقته المميزة بالتعبير عن الأفكار، وعلينا أن ننتظر حقا لكي نرى ما هي التأويلات القادمة، بالإضافة إلى ما وضع على هذه الصورة في تروث سوشيال.
1: كنت أسألك عن مذكرة التفاهم دكتور، لكن اقتحمت هذه الصورة المشهد.
8: يعني هو كان صرح رئيس ترامب أمس أو أول من أمس أننا نقوم في إيران ما قمنا به في فنزويلا. يعني هو عنده أسلوب يعني في التعبير، أسلوب في نشر المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن من الصعب دائما الفهم السياسي والفهم السياسات من خلال هذه المنشورات. يعني وهذا يأتي بالتزامن مع الإعلان من طهران
1: عن مذكرة
8: التفاهم.
1: يعني ممكن يكون المقصود أن ما أرادته الولايات المتحدة في إيران قد حصلت عليه مثلا.
8: ممكن، ولكن حسب تحليل وتقييم المعطيات يكون من الصعب، إلا إذا كان هناك مذكرة تفاهم أخرى، بنود مخفية غير معلنة، اتفاق
1: ملحق،
8: يعني اتفاق غير معلن لا أحد يعلم به. من الممكن يعني هناك، أو من الممكن أن تكون جزء من المبالغات التي يقوم بها رئيس ترامب. يعني بالعودة إلى البنود، كان ملفتا
1: نعم
8: موضوع أن يبدأ النقاش بعد 30 يوما حول الملف النووي، وكأن حسب البنود أن هذه الفترة هي فترة انسحاب القوات الأمريكية التي تم حشدها، وقد تكون تشكل ضمانة للجانب الإيراني بعدم تجدد الحرب. يعني هذا هو الإطار، لأن هذه المرة الأولى التي يتم الحديث فيها أن المفاوضات،
1: يعني إذا انسحبت القوات الأمريكية في غضون 30 يوم تكون هناك ضمانات لإيران بأن الحرب لن تتجدد، فتبدأ بالمفاوضات.
8: صحيح. هكذا يمكن فهمه، هذا نوع من الضمانات العملياتية على الأرض.
1: دكتور صدقيان،
6: أنا
1: انظر واشرح.
6: نعم، أنا أعتقد بأنه إذا كان هذا صحيحا العلم الأمريكي على إيران، فالصحيح أيضا أنه العلم الإسرائيلي على الولايات المتحدة، لأنه يبدو لي بأن نتنياهو هو الذي الآن، يعني الولايات المتحدة لصاحبها إسرائيل ونتنياهو، وبالتالي ضيفك الأمريكي هو يشير إلى أن تعقل والرئيس الأمريكي هو هذه طريقته. يعني إذا لدينا عندما تكون أو بعد ذلك هو يتحدث وكأنه الفرقاء التفاوض عقلاء، لكني لا أعتقد بأن مثل هذه الخريطة تنبع على أن الرئيس الأمريكي سويا في أخلاقه وفي تفكيره، وبالتالي هو داخل في مفاوضات ويريد ذلك. أنا أعتقد بأن هذا لديها هدفين. No. الهدف الأول الأسواق، في أسواق العالمية للبورصة
1: يوم السبت
6: تفتح يوم الأحد.
1: نعم.
6: فهذه اليوم يريد اللعب على هذه الأسواق، هذه واحد. النقطة الثانية هو يريد أن يضغط على إيران. هو لم يعلم بأن اليوم الجانب الإيراني تحدث، وأنا قرأ ذلك، بأنهم يفكرون بالانتقال إلى المرحلة B، لأن المفاوضات لم تصل إلى ما يريدون. أنا لا أقول ما يريد الولايات المتحدة وما يريده الرئيس ترامب، ما يريد الحرس الثوري وتريد إيران، لأنها لا تريد أن تفقد ورقة مضيق هرمز، ولا تريد أن تعطي الكمية اليورانيوم على التخصيب مقابل لا شيء.
1: أعطيني تفسيرا لهذه الصورة بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم. بالتأكيد مذكرة التفاهم ونتائج زيارة عاصم منير إلى إيران قد وصلت إلى الرئيس ترامب، صحيح؟ يفترض، يعني
6: أنا أعتقد بأنه كنا نتأمل أن يأتي عاصم منير للتوقيع، يعني يضع اللمسات الأخيرة على هذه مذكرة التفاهم، لكن يبدو لي من خلال هذه الأجواء بأن لا شيء تحرك في هذه المفاوضات، ومجيء عاصم منير جاء من أجل حلحلة بعض الأمور الشائكة التي رأى فيها وزير الداخلية الباكستاني، واستدعاه من أجل حل بقية المشاكل. حتى الجانب القطري أو الوفد القطري عندما ذهب يوم أمس إلى طهران هو أيضا أراد أن يحلحل من هذا الجمود الحاصل، لكنه يبدو بأنه لم يستطع أن يؤثر على الجانب الأمريكي. ما تحدثنا به في بداية الأمر من أنه صباح هذا اليوم الإيرانيون فعلا قدموا مقترح جديد لفصل المسارين، وقلت لك بأن هذا المسار مضيق هرمز فصلوه عن المسار الاتفاق أو البرنامج النووي من أجل فتح المضيق قبل الذهاب إلى 30 يوما، لكن يبدو بأن الجانب الأمريكي لم يرغب بإلغاء الحظر على الموانئ الإيرانية، لا يريد أن يلغي الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، ولا يريد أن يسحب، يعني ينهي الحرب، لأن هذه الحشود العسكرية في شمال الهندي هذه معناتها يوجد حرب حاملة الطائرات والمدمرات وغواصات وما إلى ذلك، وبالتالي ولا
1: يريد. يعني هذه الصورة ممكن أن تكون تعبيرا عن نوع من تفضيل الخيار العسكري؟
6: أنا أعتقد نعم، وهذا ما يعني ما ذهب إليه الكثير من الأوساط الإيرانية، ذهبت إلى ذلك وقالت بأنه لا يمكن التفاوض مع الرئيس ترامب، لأنه هذا الرجل لا يمتلك المصداقية ولا يمتلك الصدقية، وبالتالي هذه المفاوضات ربما لإرضاء بعض الأمور، وإلا لا يمكن التوصل، هكذا يقولون هذا الوسط.
1: جو تشاؤم يعني ينقله الدكتور صدقيان سيد سيرجيو بدليل هذه الصورة التي جاءت بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم. يعني هذه لا تتناسب مع الأجواء التي أشيعت عن أن مذكرة تفاهم قد تم التوصل إليها، ما رأيك؟
7: أعتقد أن الأمر المهم هو أن نستمع إلى ما يقال وليس ما يبدو في الصورة. سيكون هناك رد وسيكون هناك تفسير وتأويل، وأعتقد أن هذا سيكون له ثقله أكثر من مجرد شيء نشر على تروث سوشيال. لذلك يجب أن ننتظر لنرى ما هو الرد الذي لدى الرئيس، بحيث يمكن أن يوضح موقفه وتصوره جليا مذكرة التفاهم. إذن التركيز أعتقد على هذا الموضوع وعلى هذه الصورة فيه نوع من المبالغة.
1: طيب هل لديك
6: حسن اقرأ الكتاب المكتوب United States of the Middle East، هذه مهمة. يعني عندما ترى الصورة اقرأ ما كتب فوق الصورة United States of the Middle East. هو يعني يريد شيء آخر من هذا التعليق وهذه الصورة أيضا.
1: ماذا فهمت منها؟
6: يعني هذا

0: آخر وهو يصافح الرئيس الصيني، ومنشور ثالث يقول فيه هيلو جرينلاند. يعني جمع هذه المنشورات الثلاث مع بعض، من الممكن أن تحمل مجموعة من الرسائل، أو من الممكن أن تكون فقط
1: تعبيرات عن الرئيس ترامب.
0: تعبيرات عن الرئيس ترامب. بالعودة يعني إذا كانت البنود إيجابية أو سلبية، لفتني عبارة أن الجانب الإيراني قدم ما يمكن من تنازلات، ولن يكون هناك أي تنازلات أخرى أكثر مما تنص عليه هذه مذكرة التفاهم. كما وأن هذه المذكرة تقول للجانب الأمريكي take it or leave it، يعني هذه هي أو لن يكون هناك أي تعديل. يعني عندما تكون الصياغة بهذا الشكل أنه لن يكون هناك أي تنازلات، هذا هو النص.
1: قدموا أقصى ما يمكن، هكذا يقول المسؤولون الإيرانيين،
0: ما يمكن، ولن يكون هناك إمكانية لتقديم أي تنازلات أخرى. وهذا في حال كان صحيحا، هذا يعني وصول العملية التفاوضية إلى نهاية إلى حد ما. وكما صرح المسؤول الإيراني أيضا أن مذكرة التفاهم تم التوصل إليها مع الجانب، مع الوسيط الباكستاني، وننتظر الرد الأمريكي، بمعنى أننا قمنا بما يمكننا القيام به، هذا هو نص المذكرة، والآن ننتظر الجواب من عند الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب سيد سيرجيو، ليس بإمكان إيران أن تقدم تنازلات أكثر مما تنص عليه مذكرة التفاهم. هل تفهم من هذه الجملة التي عبر بها مسؤول إيراني بأن هذه ليست فقط الفرصة الأخيرة من الرئيس ترامب، بل أيضا الفرصة الأخيرة من إيران؟
2: كما قلت آنفا، لا نعرف بالضبط ما الذي قاله الرئيس ترامب. رأينا بعض المنشورات على تروث سوشيال، ولكن لا نعرف بالتحديد ما هو رده المحدد على مذكرة التفاهم. لذلك أنا أقول إننا بحاجة إلى أن نسمع ما الذي سيقوله، وهذا بدوره سوف يعطينا الأساس للسير قدما بناء عليه. يعود الأمر للفريق الإيراني التفاوضي أن يقبل أو أن يرفض التصريحات التي سيدلي بها الرئيس ترامب، ولكن أنا لن أخمن بشأن هذه الصورة وأقرأ فيها أكثر من اللازم، بل سوف نستمع إلى ما يقوله عندما يكون لديه فرصة أن يتلقى مذكرة التفاهم وأن يناقشها مع فريقه، ومن ثم يحصل على معلومات من الباكستانيين والقطريين.
1: طيب دعنا نناقش معك مضمون مذكرة التفاهم، لأنه مذكرة التفاهم مضمونة يعني معلن، هو رفع الحصار البحري، فتح مضيق هرمز، إنهاء الحرب، وإيران تطالب بإنهاء الحرب على كل الجبهات، ومغادرة القوات الأمريكية منطقة الحرب. كما قال الدكتور سليم، قد تكون هذه إحدى الضمانات لإيران لعدم تجدد الحرب، وتأجيل الملف النووي 30 يوم. هذا إذا صح ذلك وقبل الرئيس ترامب، ألا تكون هذه نقاط في مصلحة إيران؟
2: في حقيقة الأمر، الأمر مرتبط حقا بالرئيس الأمريكي وفريقه التفاوضي وتلقيهم لمذكرة التفاهم، فهو في نهاية المطاف من لديه القول الفصل وما هو مقبول وما هو مرفوض، لكن لن نعلم ذلك حتى يحظى بفرصة لكي يراجع مذكرة التفاهم.
1: هذا واضح. أنا أسألك الآن بنظرتك أنت ورؤيتك أنت، إذا ما تم قبول ذلك، يعني بنود من هذا النوع بهذه الصيغة، ألا تعطي أفضلية للطرح الإيراني على المطالب الأمريكية؟
2: تصوري لا يهم حقا، بل الرئيس هو الذي يحدد الموقف. أنا فقط أعبر عن طبيعة هذه العملية وعما سيفعله الرئيس لاحقا. سيقوم بالرد على مذكرة التفاهم، وتقييمي حقا لا وزن له، لأنه بنهاية الأمر أنا لست صانع القرار ولست في هذه العملية، ولا يمكن لي أن أتحدث باسم الرئيس الأمريكي. أنا أرى ما يحدث وأقول إن الخطوة التالية سوف تكون ردا من الرئيس الأمريكي على مذكرة التفاهم بناء على المدخلات التي يحصل عليها من المستشارين، وهذا الرد حسب اعتقادي سوف يأتي بسرعة كافية.
1: دكتور سليم، قراءتك بهذه النقطة ألا تبدو فيها إيران وكأنها

0: فرضت رؤيتها في مذكرة التفاهم هذه؟ والسؤال هنا ربما أيضا سيجيب الدكتور صدقيان، ما هي التنازلات عمليا التي تكون إيران قد قدمتها؟
1: يعني إذا ما قارنا هذا النص أو هذه البنود بمسار التفاوض خلال الأسابيع الماضية فقط، يعني ماذا طرح الجانب الأمريكي، ماذا طرح الجانب الإيراني، ما هي النتيجة، وبمعزل عن أي اتفاق جانبي أو اتفاق غير معلن، إذا كانت هذه البنود فقط، هذه بنود إيرانية 100%، بمعنى أنه لا يوجد أي تنازلات من الجانب الإيراني، والتنازلات هي من الجانب الأمريكي. يعني بالعقل الأمريكي، بالاستراتيجية الأمريكية، هي خاضت حرب من أجل تحقيق أهداف. بهذه البنود هي تكون خاضت الحرب ولم تحقق أي هدف، يعني بانتظار الذهاب إلى المفاوضات وطرح الملف النووي مرة أخرى. بهذا المعنى تكون هذه البنود هي لصالح الجانب الإيراني بشكل كامل. أعود وأقول أن نحن لا ندري ماذا يوجد في الغرف المغلقة، وهذا فقط معلن من الجانب،
0: الجانب الإيراني. صحيح.
1: من الممكن أن تكون تفاصيل هذه البنود، يعني الصياغة الكاملة في حال كانت دقيقة وشاملة في الصياغة، من الممكن أن يكون هناك نوع من التنازلات المتبادلة أو نوع من التسوية، من الممكن أن يكون هناك شيء في الغرف
0: المغلقة
1: وغير معلن. ولكن بالمطلق في حال، وحتى في الموقف الأمريكي، من الممكن أن يكون هناك تغيير في الموقف الأمريكي.
0: المتحدث باسم خارجية إيران يقول قريبون جدا وبعيدون جدا من التوصل لاتفاق بسبب تجاربنا مع مواقف أمريكا المتناقضة. اختر دكتور صدقيان، قريبون جدا أو بعيدون جدا؟
2: هذا معناته أنه 50-50، يعني القضية صفر.
0: طب روبيو يقول وزير الخارجية الأمريكي بعض التقدم تحقق في المحادثات مع إيران.
2: يعني نحن الآن 50-50، معناته أنه بقدر ما نحن تقدمنا كثيرا نحن فشلنا كثيرا في هذه المفاوضات، وبالتالي
0: 50-50 يعني صفر
2: صفر، يعني هذه
0: يعني لا شيء.
2: هذا اللي وصلنا إليه حاليا، يجب أن لا نجمل أي شيء وصلنا.
0: مذكرة التفاهم لا شيء.
2: مذكرة التفاهم حازت على هذه نقطة مهمة حسن، مذكرة التفاهم حازت على موافقة الدول الخليجية، وهذه فيها فتح مضيق هرمز. دعني أشير إلى التنازل الذي قدمته طهران في هذا،
0: وهذا ما سأسألك عنه،
2: وهذا طبعا مهم. طبعا أنا أعطي الحق للسيد سيرجو، لأنه يريد الدفاع في نهاية المطاف، يريد الدفاع الرئيسي ترامب، ولا يقول بأن أنت تسأله ما هو رأيك الشخصي، لكنه لم يقل ذلك، هو يدافع عن ترامب.
0: هو حر
2: ويدافع عن ترامب، وأنا أعطيه الحق، يعني هذه ليست مشكلة، لكن المشكلة أن الرئيس ترامب لا يريد أن يصل مع إيران لاتفاق، ولا يريد أن يعطيهم الثقة، وهذا الأمر أنا أقولها بملء فمي، وهذا الأمر هو لتحقيق الأماني والوعود التي وعد بها نتنياهو للرئيس ترامب عندما هاجم إيران. وأنا أعتقد الآن بأن نتنياهو هو من كبير المستشارين عند الرئيس ترامب.
0: نعم.
2: وكل هذا الذي يتم الحديث عنه هي مطالب إسرائيلية وليست غير ذلك.
0: وزير الخارجية الأمريكي يقول هناك احتمال بأن يكون لدى أمريكا ما تعلنه بشأن إيران خلال الأيام المقبلة.
2: ربما يكون ذلك، لكن لا، نحن لا نشعر، يعني لا نلمس بمؤشرات، وهذه الخريطة التي وضعها الرئيس ترامب هي مؤشر كبير.
0: هنا يعني بس ما هي التنازلات؟ لأنه
2: التنازلات
0: ما ذكرتها بشكل مفصل.
2: نعم، في التنازلات هذا اللي فصل المسارين الذي تحدثت عنه أنا في بداية اللقاء، والذي اقترحته إيران صباح هذا اليوم، أنه يكون مضيق هرمز ويفتح مضيق هرمز. الإيرانيون قالوا، وهذا الاقتراح حصل على موافقة الدول الخليجية وتحديدا قطر، والذي تشكر عليه قطر، والإيرانيون شكروا قطر على ذلك. أولا، حظر الموانئ الإيرانية هو مستجد، حصل جديدا، هذا يجب أن يلغى. الحشود العسكرية في شمال المضيق، هذا حصل جديدا، جاءت هذه الحشود.
0: طيب.
2: هذه يجب أن تسحب. يبقى البروتوكول الذي طالبت به إيران،
0: مضيق هرمز،
2: في مضيق هرمز للمرور، إيران انسحبت من هذا الأمر وقالت بأن هذا البروتوكول يؤجل آخره، يعني يؤجل إلى
0: يعني هذا آخر. تنازل،
2: أنا أعتبره تنازل مهم لأنه طيب. إيران لم تقبل ذلك. هذا التنازل من أجل فتح مضيق هرمز وتعود الأمور إلى طبيعتها. يبقى هذا الممر أنه القانون هذا يبحث 30 يوما في المفاوضات، وهذا تنازل كبير قدمته إيران. يعني وأنت قل لي ماذا قدمت إيران من تنازل في مضيق هرمز؟ لم تقدم شيء، وهي لا زالت تصر على ذلك. إيران تقول هذه الأرصدة ارفعوا الحظر عنها كخطوة لحسن النوايا، خطوة إيجابية، مؤشر إيجابي، لكن لم يكن ذلك. وبالتالي الجانب الأمريكي هكذا يريد منذ الأول،
0: نعم.
2: Take it or leave it، هكذا يريد استسلام إيران دون أن يقدم أي تنازل، وهذا لن يحدث.
0: سيد سيرجيو، بالمختصر وزير الخارجية الأمريكي يقول هناك احتمال بأن يكون لدى أمريكا ما تعلنه بشأن إيران خلال الأيام المقبلة، وتحدث عن بعض التقدم في المحادثات. يعني كيف يمكن أن تفهم ذلك أو تقرأ ذلك في ضوء ما أعلن في إيران عن مذكرة التفاهم؟
3: مرة أخرى كما قلت آنفا، لم يكن هناك رد إلى الآن على مذكرة التفاهم حسب فهمي، والوزير روبيو يشير إلى أن هناك حاجة للمزيد من الإعلانات والتأويلات بشأن الموقف الأمريكي، وهو يتحدث عن السياسة الخارجية، فهو مستشار الرئيس للسياسة الخارجية، وأنا متأكد بأننا سوف نحصل على رد خاص بمذكرة التفاهم. الصورة أمر مختلف، وعلينا أن ننتظر بالنسبة لي الرد، ومن تلك النقطة يمكن أن نسير قدما.
1: بس بالنسبة للموافقة القطرية، نحن لم نرى أي موقف رسمي من جانب دولة قطر حول مذكرة التفاهم في حاله، حتى في التحليل. يعني دولة قطر تقوم بدور مساعد ومسهل للوساطة الباكستانية، يعني ليست في موقع قبول أو رفض هذا. يعني هذه الوساطة هي بين الأطراف المتصارعة، وهي قامت بهذا الدور. ولكن بس نقطة وحيدة بالنسبة لموضوع هرمز، يعني ليس واضحا من البنود أن عملية فتح مضيق هرمز هي عملية أي عودة الملاحة كما كانت من دون التعويضات التي كانت تصر عليها طهران.
2: قصير جدا، روبيو عندما قال بأن هذا المذكرة التفاهم ويعرض في الأيام القادمة سوف نعطي رأينا،
0: يعني
2: أنا أعتقد بأنه تخفيف لحدة اللهجة التي
0: الصورة.
2: نعم.
0: طيب، شكرا لكم جميعا. على كل كيف يبدو الموقف في واشنطن، خصوصا مع إعلان مسؤول إيراني عن مذكرة التفاهم؟ من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد معنا مباشرة. محمد، هل هناك أي ارتدادات لهذا الإعلان الإيراني؟
4: ولعل أبرز الارتدادات وردود الفعل تأتي من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يقوم بزيارة إلى الهند. أشار في تصريحات قبل قليل إلى وجود بعض التقدم الذي تحقق مع إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد يكون لديها ما تعلنه بشأن ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو مؤشر في الواقع على أن الولايات المتحدة ربما قد تكون تسلمت مؤشرات من الجانب الباكستاني بشأن مذكرة التفاهم هذه، وبالتالي هي ستعكف عمليا على دراسة هذه المذكرة بتمعن خلال الأيام القليلة المقبلة قبل أن تبلور موقفا واضحا بشأنه. لكن الأجواء هنا في واشنطن حسن تعكس أيضا تصعيدا واضحا في الرسائل السياسية والنفسية من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي نشر قبل قليل على منصة تروث سوشيال خريطة لإيران مغطاة بالكامل بالعلم الأمريكي، في خطوة فهمت هناك رسالة ضغط واستعراض قوة بالتزامن مع استمرار الترقب داخل الإدارة الأمريكية بشأن هذا الرد الإيراني الجديد الذي تتحدث عنه طهران عبر الوساطة الباكستانية. حتى الآن لا مؤشرات واضحة على أن الإدارة الأمريكية حسمت موقفها بالكامل من هذا الرد رغم المؤشرات التي ذكرناها من خلال تصريحات روبيو، وربما أيضا تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الساعات المقبلة، سواء عبر موقف رسمي واضح أو منشورات جديدة من ترامب نفسه، خصوصا أن الجانبين يخوضان أيضا معركة سردية موازية تحاول فيها إيران القول بأن الكرة أصبحت الآن في الملعب الأمريكي، بينما تسعى واشنطن لإظهار أن الضغط لا يزال يتصاعد على طهران. حسن،
0: شكرا لك محمد الأحمد من واشنطن. وإلى طهران مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أيضا مواقف إيرانية مستجدة بعد الإعلان من قبل المسؤول الإيراني للجزيرة عن مذكرة التفاهم. نور الدين.
5: نعم حسن، ونعود هنا إلى اللقاءات التي قمنا بها قبل هذا الإعلان للمسؤول الرسمي الذي تحدث لي وزودني بجميع التفاصيل التي حدثت هناك بعد اللقاء قائد وزير الدفاع قائد الجيش الباكستاني. كنا قد أشرنا حسن لو تتذكر، تحدثنا على أن هناك العمل على مذكرة التفاهم كمذكرة أولية بالنسبة لحل الخلاف والاشتباك الحاصل بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وأن هناك جهود متواصلة سواء على مستوى نوع الوساطات، تحرك الوساطات، وكذلك حول طبيعة المواضيع التي يمكن أن تكون كمقدمة لأي تفاهم أو لأي مذكرة تفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما أردنا الانتقال من المرحلة الأساسية والمهمة حسن، وهي مرحلة الوساطات، من لعب الدور الأساسي والمهم في على الأقل في إيجاد هذه المذكرة التي خرجت من طهران؟ بكل تأكيد هذه المذكرة تحتاج وتنتظر رأي الإدارة الأمريكية، وهذا ما كنا قد أشرنا إليه حينما كنا نقول بأن الآن الكرة في الملعب الأمريكي. الآن بشكل رسمي المسؤول الإيراني يقول لي بأن الآن الكرة في الملعب الأمريكي، لكن أشار إلى أن الوساطات كانت لها دور مهم، وكانت له إشارة مهمة للدور القطري كوسيط فاعل وليس كوسيط مساعد في هذه المفاوضات. كان له دور مهم في إعادة وصياغة وترتيب اتفاق مذكرة التفاهم هذه التي مع الوسيط الباكستاني، بل أكثر من ذلك كان هناك تواصل مباشر ما بين الوسطاء، نتحدث عن دولة قطر، نتحدث عن الجانب الباكستاني مع الجانب الأمريكي، بمعنى أن هذه الصياغة على الأقل عمليا حسن هي صياغة يبدو أن الوسطاء وإيران والولايات المتحدة الأمريكية توجد في جو هذه الاتفاقية.
0: شكرا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. رأس الساعة وسهام أشطوط تتابع معكم هذه التغطية.
6: شكرا لك حسن، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة، حيث قال مسؤول إيراني للجزيرة إن طهران توصلت إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني وتنتظر الرد الأمريكي، وأضاف أن مذكرة التفاهم تشمل إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز ومغادرة القوات الأمريكية منطقة الحرب. وقال المسؤول الإيراني للجزيرة إن مذكرة التفاهم لا تشمل القضايا النووية لأنها معقدة وتحتاج إلى وقت كاف للتفاوض، ويمكن فتح باب المفاوضات النووية بعد 30 يوما من الاتفاق. وأضاف المسؤول أنه كان مقررا أن يعلن قائد جيش باكستان عن مذكرة التفاهم في طهران، لكنه غادر للتنسيق مع واشنطن، وأكد أن دولة قطر كان لها دور أساسي في صياغة المذكرة، وكان هناك تواصل للوسطاء مع واشنطن. كذلك أوضح المسؤول الإيراني للجزيرة أنه ليس بإمكان إيران أن تقدم تنازلات أكثر مما تنص عليها مذكرة التفاهم. أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي فقال إن طهران قريبة جدا وبعيدة جدا أيضا من التوصل لاتفاق بسبب تجاربها مع مواقف أمريكا المتناقضة. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بعض التقدم تحقق في المحادثات مع إيران، وإن هناك احتمالا بأن يكون لدى أمريكا ما تعلنه بشأن إيران خلال الأيام المقبلة. من جانبه نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال خريطة لإيران مضللة بالعلم الأمريكي. أرحب بمراسلين من البيت الأبيض، مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا بكما. أبدأ معك وجد، وهل هناك أي ردود فعل حتى الآن حول مذكرة التفاهم هذه، ومتى يعتقد أنه أو يتوقع أنه سيتم الإجابة على هذه الورقة الجديدة؟
7: يعني سهام من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي روبيو، واضح بأن الإدارة الأمريكية كانت تتوقع اليوم أن يصلها هذا الرد من الجانب الإيراني، لأنه قال قد نعلن

0: يكون لدينا شيء لنعلنه إما اليوم أو غدا أو خلال بضعة أيام طبعا بشأن الاتفاق مع إيران. وقال ما زال هناك العمل على هذا الاتفاق، وكان يشير إلى ما كان يقوم به القائد الجيش الباكستاني في إيران. طبعا تصريحات روبيو سبقت النبأ بأن إيران سلمت ردها لقائد الجيش الباكستاني ببضعة دقائق فقط، أي أنه لم يكن على علم بذلك. ولكن كما قلنا الإدارة الأمريكية كانت تتوقع الرد الإيراني. الآن ينبغي أن تسمع الإدارة الأمريكية من الجانب الباكستاني عن الرد الإيراني. ما هو الرد الإيراني؟ روبيو كان واضحا في تصريحاته قبل قليل، هو قال إنه ينبغي أن لا نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، ينبغي أن تسلم كل اليورانيوم عالي التخصيب الموجود لديها، وينبغي عليها أن تعيد فتح مضيق هرمز، ولن نقبل أبدا نظام فرض الرسوم. هذه التصريحات كانت له لروبيو قبل قليل، ونفس التصريحات كانت له يوم أمس. كما أيضا تحدث قبل ذلك يوم الثلاثاء جي دي فانس في السياق ذاته. هذه هي الخطوط الحمراء الأمريكية التي تأمل أن يكون الرد الإيراني قد شمل ما يوحي إلى أن إيران على استعداد لقبول هذه القضايا الجوهرية بالنسبة للإدارة الأمريكية، هذه القضايا الثلاث. كما قلنا نحن الآن في ساعات انتظار لأن يصل الرد الإيراني إلى البيت الأبيض عبر الوسيط الباكستاني. أمس عقد الرئيس الأمريكي اجتماعا مع مجلس الأمن القومي، وبعد هذا الاجتماع طبعا ناقش فيه إيران والخيارات المتاحة أمام الرئيس ترامب العسكرية والدبلوماسية. طبعا قبل قليل روبيو أكد بأن المسار الدبلوماسي هو المسار المفضل لدى الرئيس ترامب، وهو المسار الذي يأمل أن يتم عن طريقه حل هذه المسألة مع طهران. وبالتالي هو متمسك ما زال حتى اللحظة بالمسار الدبلوماسي. ولكن أمس وردت تقارير إعلامية مختلفة في وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين تتحدث عن أن صبر الرئيس ترامب بدأ بالنفاذ، وبأنه يعد العدة ويميل أكثر إلى الخيار العسكري، لأنه بات يدرك بأن الخيار الدبلوماسي لن يجدي نفعا مع الجانب الإيراني. ونشدد دائما على أن الرئيس ترامب خلال الأسابيع الست الماضية من وقف إطلاق النار مر بهذه الحالة النفسية أكثر من مرة، وكان دائما يحدث شيء أو يتدخل طرف ما ويوقف أي قرارات للرئيس ترامب متعلقة بالخيار العسكري، وكان آخرها طبعا تدخل دول إقليمية دخوله على الخط وتواصلها مع الرئيس ترامب من أجل عدم المضي قدما مع الخيار العسكري ومنح الدبلوماسية المزيد من الوقت سهام. إذن الوقت خلال هذه الساعات المقبلة حساس، و لن نعلم ما هو رد فعل الرئيس ترامب على الرد الإيراني إلا بعد أن يتم تسليمه من قبل الجانب الباكستاني. متى يتم ذلك لا نعلم حقيقة. هل يعتزم قائد الجيش الباكستاني أن يسلم الرد للولايات المتحدة بعد وصوله إلى باكستان أم لا؟ وكم سيتطلب من الوقت من قبل الإدارة الأمريكية لتدارس هذا الرد الإيراني وتفكر فيما إذا كانت سوف تسلم به على أنه خطوة مجدية مواصلة المسار الدبلوماسي أو اتخاذ قرارات أخرى؟
1: شكرا لك وجد. وننتقل الآن إلى طهران ومدير مكتبنا نور الدين الدغير. نور الدين، في المقابل قربنا أكثر من صورة المشهد في إيران، ما الذي يقال حول مذكرة التفاهم هاته، وكيف هي انتظارات الإيرانيين الآن فيما يخص الرد الأمريكي عليها؟
2: نعم سهام، وكما كنا نشير منذ صباح هذا اليوم من خلال تواصلنا مع المسؤولين هنا والمصادرين هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، كان دائما الحديث حول مذكرة التفاهم، وأن الجانب الباكستاني يسعى لصياغة هذه المذكرة بحضور الوفد القطري، وأن الآن الكرة في الملعب الأمريكي. قبل قليل مصدر إيراني أكد لي بأن فعلا تمت صياغة مذكرة تفاهم ما بين الجانب الإيراني والجانب الباكستاني والحضور القطري، وأن هذه المذكرة هي تشكل صيغة لتوافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن سهام، هنا لابد من الإشارة لمجموعة من التفاصيل لحتى نفهم صيرورة هذه المذكرة وإمكانية أن تكون هي الصياغة النهائية للتفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك عنصر أساسي ومهم بحسب مصدرنا يقول بأن الوسطاء لعبوا دورا أساسيا ومهما، وأكد لي بالتحديد عن الدور القطري، تحدث عنه بشكل كبير جدا، قال كان له دور أساسي ومهم في إعادة بلورة مذكرة التفاهم وإيجاد على الأقل جزء من الحلول التي يمكن أن ترضي الطرفين الإيراني والأمريكي، وأنه خلال صياغة هذه المذكرة لم ينقطع كذلك التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية. الوسطاء سواء منهم القطري أو الباكستاني كانوا على تواصل مع واشنطن، وبالتالي فما يمكن الحديث عنه من صياغة مذكرة التفاهم هذه ربما قد تكون جزء منها يحمل معه الرؤية الأمريكية. ماذا في تفاصيل هذه المذكرة؟ هنا يمكن القول بأن الجانب الإيراني لم يعلن رفضه للدخول في مفاوضات نووية، لكن يقول بأن هذه المفاوضات تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى جلسات ولقاءات، ربما لأن الموضوع موضوع تقني أكثر من أنه موضوع سياسي ويحتاج إلى تفاصيل، لذلك تم تأجيله إلى بعد ما بعد 30 يوما من الاتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك تفصيل أساسي ومهم سهام كنا نشير إليه في وقت سابق على أن طهران كانت لها سقوف عليا وللولايات المتحدة الأمريكية سقوف عليا. حينما كنا نفصل ما هي السقوف العليا الإيرانية كنا نتحدث عن مسألة العقوبات ورفع التجميد في الجانب الأمريكي، السقوف العليا اليورانيوم العالي التخصيب، وكذلك مسألة التخصيب بصفة إجمالية البرنامج النووي الإيراني. إذا ما حاولنا أن ننظر إلى مذكرة التفاهم التي أخبرنا بها المصدر، حاولت أن تؤخر هذا المعطى وهذه السقوف إلى مرحلة أخرى، بمعنى أنه خلال المرحلة الأولى لن يكون هناك حديث عن العقوبات ورفع العقوبات، ولن يكون هناك حديث عن البرنامج النووي الإيراني. وهنا نتذكر سهام الشروط الخمسة الإيرانية التي كانت تضم مسألة العقوبات وتجميع الأموال المجمدة والشروط الخمسة الأمريكية التي كانت تشمل المجال النووي. إذا نحن بمذكرة التفاهم هذه يمكن أن نقول إذا صح التعبير أن الطرفين نزل إلى السقوف الدنيا من المفاوضات من أجل فتح باب إلى سقوف عليا خلال المرحلة المقبلة. ما هو المتفق عليه في مذكرة التفاهم إن تم قبولها من الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأن ما تم الإعلان عنه هو توافق إيراني مع باكستان على أساس أن يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هناك نقطة أساسية ومهمة وهي ترتبط بمسألة إنهاء الحرب، وهذا عنصر أساسي ومهم. وهناك النقطتين المحوريتين في مطالب إيران بقضية رفع الحصار ومطالب الولايات المتحدة الأمريكية في فتح مضيق هرمز. يبدو أن المذكرة التفاهم هذه وبحسب مصدرنا أكد كذلك على أن المذكرة ستشمل فتح مضيق هرمز وكذلك رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وكذلك أن تخرج المنطقة من حالة الحرب الموجودة فيها حاليا. حينما سألنا ماذا يعني ذلك قال بقضية أن تبتعد القوات الأمريكية عن منطقة الحرب، بمعنى أن تغادر المناطق التي تشكل تهديدا حيويا، ونتحدث عن المناطق القوات العسكرية التي أحضرتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال استعدادها للهجوم على الولايات على إيران. إذن هذه هي الصورة الأولية التي يمكن أن تستمر لمدة 30 يوما بحسب ما قاله مصدرنا. إذن هذه مرحلة أولى تشمل نهاية الحرب وعودة المنطقة إلى حالتها الطبيعية. بعد ذلك يمكن أن يفتح الباب إلى مفاوضات نووية. هناك مسألة العقوبات، يقول كذلك المصدر بأن مسألة العقوبات كذلك لا يمكن حلها خلال جلسة أو جلستين أو خلال مذكرة التفاهم، بأن باعتبار أن آلية رفع العقوبات آلية معقدة على إيران، مجموعة كبيرة من العقوبات. هناك عقوبات للكونغرس، هناك عقوبات لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات للبيت الأبيض، وعقوبات أخرى ترتبط بدولية. إذن إيران تقول بأن هذه الآلية قد تفتح ويتم حلها من خلال مفاوضات مطولة مع الولايات المتحدة الأمريكية. غير معروف مدة هذه المفاوضات، هل ستستمر شهر شهرين؟ غير معلوم. هناك تقدير زمني يقول بأن أي مفاوضات نووية قد تصل إلى مدة 6 أشهر. هناك نقطة أخرى وهي مسألة البرنامج النووي الإيراني، هل فعلا ماذا ستبحث الولايات المتحدة الأمريكية مع طهران؟ يمكن القول بأن هناك نوع من التنازل الإيراني، وهذا يبدو واضحا، لأن أو آخر لقاء وهو لقاء جنيف إيران لم يكن لديها أي مشكل في أن تغادر أن يغادر مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب الأراضي الإيرانية، لكن في الآلية والكيفية والجهة التي ستنقل إليها تعتبر هذه من الإجراءات التقنية التي تحتاج إلى مفاوضات. إذن يمكن القول بأن كلا الطرفين على الأقل بما تشير إليه المذكرة نزل من الشجرة، بمعنى أن الجانب الأمريكي ربما قبل بأن لا يكون اليورانيوم العالي التخصيب داخل الأراضي الأمريكية، والجانب الإيراني يبدو أنه قبل بأن يغادر الأراضي الإيرانية. إلى

0: هذا يدخل ضمن التفاصيل التفاوضية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وتحتاج كذلك إلى حضور للوكالة الدولية للثقافة الذرية باعتبار عنصر أساسي ومهم.
1: ننتقل الآن إلى كلمة لوزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو.
2: تصريحات وزير الخارجية الأمريكية في نيودلهي في الهند، وطبعا يشير إلى أن هناك
1: إذن نحن مشاهدين في متابعة كلمة يلقيها وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، ويفترض أن يتم التطرق ضمن هذه الكلمة لآخر التطورات والمواقف الأمريكية فيما يخص التطورات في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. نستمع.
3: ستحل كما أوضح الرئيس بطريقة أو بأخرى، ونأمل أن يحصل ذلك بالمسار الدبلوماسي. هذا ما نعمل عليه. ربما سيكون هناك ما نتحدث فيه حول الموضوع، ربما سنسمع خبرا لاحقا، ليس الآن، ربما لاحقا. آمل أن يحصل ذلك، لست أكيدا. السؤال له علاقة بالموضوع الإيراني، وكما أسلفت حصل بعض التقدم، وأنا أتحدث إليكم هناك عمل يحصل، هناك فرصة بأن نسمع خبرا اليوم غدا لاحقا. ولكن كما قلنا وكما قال الرئيس، لا يمكن لإيران أن يكون لديها سلاح نووي. يجب فتح المضيق بدون رسوم، يجب أن يسلموا اليورانيوم المخصب، يجب أن يقارب عددا من المسائل سيما التخصيب. هذه نقاط الرئيس الثابتة، ونفضل الحل الدبلوماسي. يفضل الرئيس حل هذا النوع من المشاكل من خلال حل دبلوماسي بالتفاوض. هذا ما نعمل عليه الآن، ولكن هذه المشكلة سوف تحل كما أوضح الرئيس من قبل، ونأمل أن تحل بالمسار الدبلوماسي. هذا ما نعمل عليه، وربما يكون ما نتحدث عليه حول هذا الموضوع خلال هذه الزيارة. ربما أحمل لكم خبرا لاحقا، الآن ليس لدي شيء. أمل أن يحصل ذلك لاحقا. إذن السؤال له علاقة بالموضوع الإيراني. كما أسلفت حصل بعض التقدم، وأنا أتحدث إليكم الآن، هناك عمل يحصل، وهناك فرصة بأن يحصل ما يمكن أن أتحدث عنه اليوم غدا، ولكن هذا موضوع يجب العمل عليه. لا يمكن لإيران أن يكون لديها سلاح نووي. يجب فتح المضيق بدون فاضي رسوم. يجب أن يسلموا اليورانيوم المخصب العالي التخصيب، ويجب أن نقارب الموضوع موضوع التخصيب. هذه النقاط الثابتة التي أصر عليها الرئيس، ويفضل دائما التعامل بالطريقة الدبلوماسية. يفضل الرئيس حل هذا النوع من المشاكل من خلال حل دبلوماسي بالتفاوض، وهذا ما نعمل عليه الآن، ولكن هذه المشكلة سوف تحل كما أوضح الرئيس بطريقة أو بأخرى، ونأمل أن يحصل ذلك بالمسار الدبلوماسي. هذا ما نعمل عليه، وعلى أمل أن يكون هناك شيء حول هذا الموضوع.
1: إذن كان هذا جانبا من كلمة لوزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو. أعود إلى مراسلتنا من البيت الأبيض وجد وقفي. وجد، إلى أي حد توضح تصريحات روبيو الأخيرة أكثر الموقف الأمريكي في هذه المرحلة؟
4: سهام، هذه التصريحات هي صدرت عن روبيو قبل دقائق من صدور العواجل عن مسؤول إيراني بأن قائد الجيش الباكستاني يريد أن يبلغ الجانب الأمريكي بالرد الإيراني بعد عودته إلى باكستان. وواضح بأن هذه التصريحات كما قلنا هي قبل أن يعلم روبيو بأن الجانب الإيراني سلم رده إلى قائد الجيش الباكستاني، وهو قال فيها وكان يتوقع أن يتم أن تحصل الإدارة الأمريكية على الرد الإيراني اليوم، عندما قال إن هناك الكثير من العمل الدبلوماسي يحدث والكثير من المفاوضات، وقد نتسلم يكون لدينا اليوم في وقت لاحق شيء ما نعلنه، أو غدا أو خلال بضعة أيام قليلة. طبعا كما قلنا الإدارة الأمريكية تتوقع ذلك، وليس مفاجئا مفاجئا أن يصلها الرد الإيراني اليوم أو غدا على أبعد تقدير. بالنسبة لروبيو هو حدد الخطوط الحمراء الثلاث كررها، لا لنظام دفع الرسوم على مضيق هرمز، لا لسلاح نووي أو برنامج نووي لدى إيران، وكذلك ينبغي عليها تسليم اليورانيوم المخصب. قال روبيو وشدد في وهو تلميح لاحتمال قيام الإدارة الأمريكية بالعمل العسكري عندما قال سوف نحصل على هذه المطالب بطريقة أو بأخرى كما قال الرئيس الأمريكي، أي أنه سواء رضيت إيران بهذه المطالب الأمريكية الثلاث أو لم ترضى فالولايات المتحدة سوف تحصل عليها. تلويح واضح طبعا بالاحتمال قيام الرئيس ترامب بالعمل العسكري، خاصة رغم تفضيله، وهذا ما أكده روبيو، رغم تفضيل الرئيس ترامب المسار الدبلوماسي وأمله بأن يتم حل هذا الصراع عبر المسار الدبلوماسي، لكن واضح بأنه ومما تم نشره في وسائل إعلام أمريكية بأنه تمت مناقشة الخيارات العسكرية خلال هذا الأسبوع وإطلاع الرئيس ترامب عليها، سواء كان في اجتماع لمجلس الأمن القومي حضره الرئيس ترامب أمس أو يوم الاثنين مساء أو فجر الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، تم إطلاعه أيضا على الخيارات العسكرية والدبلوماسية مع إيران. وبحسب أكسيوس فإن الرئيس ترامب لغاية الخميس مساء كان يميل إلى العمل العسكري، لأن حقيقة هناك ضغوط كثيرة على الرئيس ترامب، سواء من نتنياهو الذي يقول بأنه لا جدوى من الدبلوماسية مع طهران، والرئيس ترامب يرد بالمقابل بأنه يفضل الدبلوماسية مع طهران، أو حتى داخليا مثل أمس رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ روجر ويكر الذي حث الرئيس ترامب على إتمام المهمة بالتخلص من كل القيادة الإيرانية وبضرب القدرات العسكرية الإيرانية كاملة، أي بالعودة إلى استئناف العمل العسكري على اعتبار أن المفاوضات الدبلوماسية لن تجدي نفعا. وهذا طبعا تكرار لرسالة نتنياهو للرئيس ترامب التي ما زال الرئيس ترامب حتى الآن يرفضها ولم يتخذ أي قرار بعد، وهو بانتظار أن يصل الرد الإيراني على مكتبه ربما هذا اليوم أو غدا.
1: شكرا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من البيت الأبيض. وللمزيد من المتابعة والتحليل أرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو، سيد سيرجيو ديلا بينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا أيضا دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، كما ينضم إلينا أيضا دكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور زخور، يعني نتحدث هذه المرة عن مذكرة تفاهم يحملها الجانب الباكستاني إلى واشنطن، بالإضافة إلى هذه التصريحات لروبيو، مع العلم أنها كانت قبل ما صرح به المسؤول الإيراني للجزيرة. هل يمكن أن نتوقع الآن شيئا مختلفا في هذه المرحلة؟ هل هناك ما يوحي بتقدم ما نقترب منه فعلا؟
5: يعني في البداية عندما نقول المذكرة من 14 بندا، هذا يعيدنا إلى كل النسخ التي نشرت خلال الأسابيع الماضية بمذكرة من 14 بندا. الأخبار الأولى كانت عندما وردت كانت حول 4 بنود أو 5 بنود، لكن الآن الأمور تتوضح، نحن نتحدث عن 14 بندا. على الأرجح هي بنفس الصيغة التي كان تم الاتفاق عليها، بمعنى مرحلة أولى مرحلة ثانية. على الأرجح أن البنود الأولى التي تتعلق بوقف الحرب، فتح المضيق، رفع الحصار، انسحاب القوات الأمريكية هي المرحلة الأولى، والبنود الأخرى هي في المرحلة الثانية. ما ورد عن أنه لا يوجد أي التزامات بالموضوع النووي في هذه المذكرة من الممكن أن يكون صحيحا، بمعنى قد يكون هناك صياغة ما حول الملفات النووية بشكل أنها ترحل، ولو من الممكن أن تفهم بالتزامات مبدئية من الجانب الإيراني، أو حتى ممكن أن يكون هناك تنازل من الجانب الأمريكي عن هذه الالتزامات، وأن يكون الإشارة لها بمعنى أن يتم التفاوض على مخزون اليورانيوم عالي التخصيب حول ترحيله أو تخفيفه. يعني هذه مثلا من الصياغات التي من الممكن أن تلقى ترحيبا من الطرفين، ومن الممكن هي حكما مرحلة إلى المرحلة الثانية، ولكن هي من الممكن أن يفهم أن فيها التزام من الجانب الإيراني بإشارة الخيارات، أو بما أنه سنفاوض عليها من الممكن أن تكون خيارات مختلفة وتطرح. إذن من الواضح أن نحن نتحدث

0: تحدث عن المذكرة التي تم الجزيرة كانت حصلت على نسخة من الجانب الإيراني من حوالي 3 أسابيع. أكسيوس كانت سربت أيضا نشرت مجموعة من هذه البنود. ما نطلع عليه من أخبار يعيدنا إلى هذه المذكرة التي تقوم على مرحلتين.
1: دكتور صدقيان، ما الجديد في هذه المذكرة مقارنة مع كل المقترحات والأوراق السابقة التي قدمتها إيران؟
2: حقيقة سهام، المفاوضات وصلت إلى طريق شبه مسدود يوم أمس. اليوم صباحا تقدم الجانب الإيراني باقتراح جديد إلى قائد الجيش الباكستاني الذي غادر طهران بعد ظهر اليوم. هذا المقترح فصل مسارات التفاوض، يعني وضع مسار مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز جانبا، ووضع مسار الآخر قضية المفاوضات النووية جانبا، يعني على حدة، من أجل يعني هذا المقترح يهدف إلى فتح مضيق هرمز وترطيب الأجواء وبناء قاعدة يمكن أن تستند عليها المفاوضات 30 يوما. هذا الاقتراح الجديد الذي تقدم به الجانب الإيراني هو يقول إلغاء الحظر عن الأرصدة المالية المجمدة، إلغاء الحظر عن الموانئ الإيرانية، انسحاب الحشود العسكرية من مضيق هرمز، وفتح المضيق. هنا تنازل إيراني في هذا الاقتراح. الإيرانيون يقولون فتح المضيق ونؤجل بحث البروتوكول الذي طالبت به إيران لفتح المضيق أو لسيادتها على المياه الإقليمية في مضيق هرمز، نؤجل هذا الأمر إلى ما بعد ونسرع في فتح المضيق. هذا الأمر في تنازل إيراني، وحاز أيضا كما تقول المصادر، حاز أيضا على موافقة الدول الخليجية من خلال الوفد القطري الذي زار طهران يوم أمس. لكن يبدو بأن الولايات المتحدة حتى على هذا لم تقبل، يعني هي اعترضت على إزالة الحظر عن الأرصدة المالية المجمدة، ورفضت أيضا، أو كان لديها يعني كان لديها تصور آخر حول إلغاء الحظر عن الموانئ الإيرانية. وبالتالي الإيرانيون كما قال يعني الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لقائد الجيش، قال له بأنه يجب أن لا تتوقعوا منا أن نبذل أكثر مما بذلنا لحد الآن، وهو كان يشير بشكل واضح إلى يعني إلى التجارب الإيرانية سابقا في المفاوضات مع نتنياهو. ونحن نتذكر بأن المفاوضات السابقة التي حدثت أو جرت العام الماضي وصلت إلى إعطاء الرئيس ترامب الضوء الأخضر إلى نتنياهو وهاجم إيران. يعني الآن هم أيضا في المفاوضات هاجم إيران. الآن هناك مفاوضات متعثرة، لكن هذه الصورة التي نشرها
1: سنعود إليها، ولكن
2: يعني هذه الصورة مهمة جدا.
1: نعم، سأعود إلى بطبيعة الحال، فقط حتى لا نبتعد عن موضوع المذكرة، بداية بناء على كل ما جرى سابقا وما نعرفه عن الموقف الأمريكي، إذا كان التنازل الوحيد الذي كما تذكره أنت هو مسألة البروتوكول الذي تطالب به إيران فيما يخص مضيق هرمز، هل تعتقد أنه من المنطقي أن تقبل الولايات المتحدة بتنازل كهذا مقابل تنازلها على مسألة النووي التي تقول إنها هي جوهر أي اتفاق يمكن أن يبرم مع إيران؟
2: إيران فصلت قضية يعني مضيق هرمز عن النووي، وقالوا نبحث في هذا الأمر من أجل فتح المضيق وجعله كما كان في السابق. يعني الآن يعني هي لم تطالب ببروتوكول أو قانون أو أي شيء، ويرجع مضيق هرمز كما كان في السابق، والدول الإقليمية تستفاد منه، وبقية الدول هم تستفيد من هذا المضيق، وتنتهي أو ينتهي الأمر. يعني عندما فصل ذلك أرادت أن تحرك هذا الجمود الموجود في المفاوضات، ولكن يبدو بأن جواب الرئيس ترامب هو أنه غطى إيران بالعلم الأمريكي.
1: وهنا أريد أن أسأل السيد لابين، في الوقت الذي ننتظر أن يتسلم فيه دونالد ترامب هذه المذكرة من الجانب الباكستاني ورده عليها، ينشر هذه التغريدة لخريطة إيران مغطاة بالعلم الأمريكي، كيف يفهم نشر تغريدة كهذه في هذا

0: التوقيت.
1: طبعا عصركم، شكرا على الاستضافة، شكرا لك وللمشاهدين والضيوف الكرام. ما يجب أن توقف عنده هو أن هذا الرد الذي سوف يعطيه رئيس ترامب على مذكرة التفاهم هو الأساس. سمعنا أن هذه المذكرة قد قدمت، ونحن لا نعلم ما يريد قوله بالنسبة إلى المذكرة. لنركز على المذكرة، على الرد على هذه المذكرة. لا نعرف بالتحديد هل سوف يوافق أو يعترض على أي من النقاط. ربما يوافق عليها كلها أو ربما لا يوافق عليها كلها. رأينا وزير الخارجية في الهند وهو يعلق على هذه النقاط مع تطور الأحداث. لم يكن لديه ما يقول، قال قد يحمل ما يمكن قوله لاحقا. أنا أكيد أنه قبل أن يتحدث الرئيس سوف ينسق هذا الموضوع مع وزير الخارجية، وسمعناه يتحدث الآن. إذن الأساس هو أن ننتظر ريثما يتحدث وزير الخارجية والرئيس، ويتسنى لهما فرصة مناقشة الموضوع فيما بينهما، ومن ثم يخرجان بإعلان وسيكون هناك رد على المذكرة. الصورة هي شيء سطحي صراحة. لنركز على ما ستكون عليه الردود، ما سيكون عليه الجواب على المذكرة، ما سيقوله الرئيس وزير الخارجية، وهذا سوف يعطينا صورة عامة أو عن كيفية المضي قدما بالمفاوضات. كما قال وزير الخارجية روبيو، فإن الطريقة المفضلة أو السبيل المفضل لحل الموضوع هو من خلال المفاوضات. كرر ذلك حين قال
2: من الصعب اعتبار نشر صورة كهذه أمرا سطحيا. نحن نتحدث عن زعيم الولايات المتحدة الأمريكية ينشر صورة كهذه في ظل تصعيد مع إيران، ثم يعني كل من سيرى هذه الصورة سيفكر للوهلة الأولى أنه يعني احتلال إيران، وأن هذا ما يفكر فيه في هذا الوقت، هذا ما سيتبادر إلى ذهن كل من يشاهد هذه الصورة، وهو أكيد نشرها لأهداف ما وليس فقط لتسلية.
1: الرئيس ترامب لديه أسلوب خاص به لنقل أفكاري، وهذا أحدها. ولكنه أوضح أهدافه منذ البداية. هذه الأهداف لم تتغير. سيقوم بأشياء أخرى، ربما يتواصل بسبل مختلفة. أنا أفضل التركيز على البيانات الرسمية حول كيفية قبوله أو رفضه لمذكرة التفاهم، وأنا برأيي يجب أن نتوقف عن التركيز على هذا البوست على تروث سوشيال.
2: طيب، تقارير إعلامية أمريكية كانت تشير إلى أن الخيار الذي يفضله الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو خيار الحرب، وأن صبره قد نفد. عندما يشير روبيو إلى أن هناك تقدما ما ويتحدث بنوع من الإيجابية مع التذكير بنفس الشروط الأمريكية التي نعلم الموقف الإيراني منها، كيف نفهم هنا هذا الموقف؟ يعني ما الذي تغير حتى يتحدث روبيو بهذه الإيجابية بينما تشير تقارير إلى أن ترامب يفكر في الخيار العسكري؟
1: أعتقد أننا نفرط في تحليل هذا البوست على تروث سوشيال. وزير الخارجية هو مطلع على كل ما يحصل، يتم إعلامه على أو بالزمن الفعلي، بالوقت الفعلي. وتحدث على أن هذه المفاوضات تجري بطريقة إيجابية. قال أيضا أنهم سيراجعون.
2: أنا في السؤال الأخير لم أقصد التغريدة، بل تقارير إعلامية كانت تشير إلى أن الرئيس الأمريكي الآن يفضل الخيار العسكري وأن صبره قد نفد.
1: سنسمع الكثير من الآراء ووجهات النظر. في نهاية المطاف الرأي الأهم هو كيف سوف يرد على المقترح. سيكون هناك تكهنات من الجانبين، هناك من يضغطون باتجاه خيار عسكري وآخرون يضغطون باتجاه تسوية بالتفاوض. في نهاية المطاف يجب أن نتوجه إلى الشخص الذي لديه السلطة للحديث عن هذه المواضيع، ألا وهو وزير الخارجية الأمريكي والرئيس الأمريكي، وهو صاحب القرار النهائي بالنسبة إلى ما سيقرره ويقبله بالنسبة إلى هذه المفاوضات. أنا لن أنشغل بما نسمعه عن الآراء العامة وعن تقارير وعن الأطراف المختلفة وكيف تنظر إلى الموضوع، لأن الرأي الوحيد المهم هو رأي الرئيس الأمريكي، وهو سوف يجري تقييمه للموضوع وللمذكرة، وسوف ينقل رده حين تتسنى له فرصة مراجعة الموضوع ومناقشته مع وزير الخارجية.
2: دكتور زخور، أنت في أي سياق تضع نشر صورة كهذه؟
0: يعني هي ممكن أن تفهم نوع من الضغط أو نوع، يعني هو تعبير سياسي وتعودنا عليه من الرئيس الأمريكي. يعني في حال كانت طلعة على الرد الإيراني وكان الموضوع يعني الرد الإيراني إيجابي إلى درجة أنه يصب في المصلحة الأمريكية، مع التصريحات التي كان أدلى بها الرئيس الأمريكي يوم أمس أو أول من أمس، بمعنى أننا نقوم في إيران بما قمنا به في فنزويلا، يكون ذلك منطقيا من وجهة نظره، بمعنى أن هو اطلع أوليا على الرد وفي سياق تصريحاته يكون هذا المنشور ضمن السياق بحسب تصوراته. يعني هذه هي الصيغة الوحيدة التي يمكن فهمها، ولا
2: أو أن الرد لم يكن مرضياً، والتفكير الآن
0: أيضاً
2: يعني
0: أيضاً.
2: هل يمكن يعني هنا نتحدث عن نشر صورة الولايات المتحدة على خريطة إيران، يعني شيء يفوق التهديد بالخيار العسكري، لأن ما يفهم هو أن الولايات المتحدة ستبسط سيطرتها، قد يعني ذلك احتلال. في حالة كان الرد غير مرضي، يعني ما الهدف من نشر هذه الصورة؟ هل تعتقد فعلا أن هذه خطة أمريكية الآن يمكن تفكير
0: يعني
2: فيها؟
0: في حال لم يكن مرضيا، لا يوجد سياق للاحتلال، يعني لا يوجد أليات للاحتلال ولا يوجد نية أصلا للاحتلال،
2: يعني إسقاط النظام مثلا.
0: إسقاط النظام تمت المحاولة بالنسبة لإسقاط النظام ولم يسقط النظام. يعني أعتقد أن منطقيا هي في السياق الإيجابي على الرد بشكل أكثر، ومن الممكن أن تكون يعني مجرد تعبير من دون أن يكون له سياقات منطقية. يعني هذا يعني هناك أيضا اليوم منشور آخر للرئيس ترامب يقول فيه بالتزامن مع هذا المنشور هيلو جرينلاند، مرحبا جرينلاند. يعني إذا أردنا أن نحلل كل منشور يقوم به الرئيس ترامب يعني سنحتاج ساعات وساعات، وفي أغلب الأحيان لن نصل إلى أي نتيجة ذات مغزى سياسي يتعلق بالسياسات، يتعلق بكيفية صناعة السياسة وتأثيراتها على الأطراف واللاعبين الآخرين.
2: دكتور صدقيان، إذن يعني إذا كانت هذه الصورة فقط ضمن الأساليب الغير اعتيادية التي تعودنا عليها من الرئيس الأمريكي، وإن كان هدفه هو الضغط في نهاية الأمر في إطار هذه الحرب النفسية، فكيف ستستقبل إيرانيا؟
3: بالتأكيد هذه صورة خطيرة يجب أن لا نمر عليها مرور الكرام، لأنها أولا تتعلق بهذه المفاوضات المتعثرة، وهي تهديد كبير إلى إيران بأنه ربما يريد أن يحتل إيران أو يريد أن يمارس ضغوط قصوى على إيران بأن الجيش الأمريكي قادم أو الخيار العسكري الآن بعد المفاوضات المتعثرة الخيار العسكري هو الحل. النقطة الثانية وهذا برأيي مهم جدا أيضا، هذه الصورة تنسجم مع ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عندما قال بأنه يريد أن يشكل الشرق الأوسط الجديد حسب المقاسات التي يريدها هو، وبالتالي هذه الخريطة هي تنسجم مع هذا الشرق الأوسط الجديد الذي أراده نتنياهو. إضافة إلى ذلك هو قال بأنه يتطلع إلى إسرائيل الكبرى، وهذه الخريطة خريطة إسرائيل الكبرى هي لا تشمل إيران من النهر إلى النهر، يعني بين الفرات ومن النيل إلى الفرات، هي لا تشمل إيران. لكن هذه الصورة هو يريد أن يقول لنتنياهو بأنه إذا شكلت إسرائيل الكبرى فهذه النقطة أو هذه الخارطة سوف تكون معك أيضا. وبالتالي يعني أنا نشرت تغريدة أنه الولايات المتحدة الآن هي يجب أن تغطى بالعلم الإسرائيلي، لأن يجب يعني الرئيس ترامب كتب United States of the Middle East فوق الخارطة. أنا أعتقد بأنه يجب أن نكتب الولايات المتحدة الأمريكية لصاحبها إسرائيل ونتنياهو. الآن هو نتنياهو هو المرشد، هو المستشار الأكبر ومن كبير مستشاري الرئيس ترامب عندما يريد أن يتعامل مع الشرق الأوسط، وهذه عندما يذكر United States of Middle East ولم يذكر إيران فحسب. يعني

0: يونايتد ستيت اوف ميدل ايست، يعني هو يتحدث عن الميدل ايست. وبالتالي انا اعتقد بان هذه الخارطه ليست مهمه بالنسبه الى ايران، وانما مهمه ايضا لكل منطقه الشرق الاوسط.
1: طيب اعود اليك سيد ديلا بينا، يعني هذه التغريده تاتي ايضا بعد تغريده اخرى لداني سكافينو جونيور، نشر فيها صوره لقاذفه بي 2 الشبح، وهذا الشخص ليس اي شخص، وليس فقط أكبر كبير موظفي البيت الأبيض، بل أبرز مساعدي الرئيس ترامب. أيضا ما دلالات إذن نشر شخص كهذا بهذا المنصب وهذه الأهمية تغريدة كهذه؟ ولكن قبل أن تجيبني فقط أشير إلى هذا الخبر العاجل عن الجيش الباكستاني، يقول مشاورات قائد الجيش في إيران أحرزت تقدما مشجعا نحو التوصل إلى تفاهم نهائي. عود إليك سيد ديلابينا.
2: لنعود إلى المنشور، هو مجرد منشور يعطى انتباه أكثر من اللازم إليه، ولنركز أكثر على ما تفضل به قائد الجيش الباكستاني، لنركز على ما قاله المسؤولون القطريون، لنركز على ما قاله للتو وزير الخارجية ماركو روبيو، ولننتظر ما يريد رئيس ترامب قوله بالنسبة إلى هذه المفاوضات التي تدور وما أورد في مذكرة التفاهم.
1: لا نتحدث عن تغريدة الخريطة، بل سألتك عن تغريدة أخرى لداني سكافينو جونيور، وهو كبير موظفي البيت الأبيض وأبرز مساعدي الرئيس ترامب، الذي نشر أيضا تغريدة فيها صورة للقاذفة بإثنان الشبح، والتي أيضا تفسر كتلويح آخر بالخيار العسكري. أيضا قبل أن تجيبني دعني أشير إلى هذا الخبر العاجل عن الجيش الباكستاني، يقول مباحثات قائد الجيش مع المسؤولين الإيرانيين ركزت على تسريع وتيرة التشاور للتوصل لاتفاق نهائي. تفضل سيد لابينا.
2: مجددا الأشخاص الأساسيون الذين يرتبط اسمهم بالمفاوضات في النهاية هما شخصان، وزير الخارجية بتوجيه من الرئيس الأمريكي، هؤلاء الشخصان وحدهما. أنا لن أعلق كثيرا على منشورات أو تصريحات من مسؤولين آخرين، لنركز أكثر على ما يقوله وزير الخارجية والرئيس الأمريكي ببيانات رسمية، وهذه البيانات الرسمية سوف تخرج. قال وزير الخارجية روبيو: ليس لدي أخبار جديدة الآن، ربما لن يكون لدي أخبار اليوم، ربما في الأيام المقبلة. إذا ما سمعنا ما يقوله وزير الخارجية، يعني أن نحصر الموضوع بسياق المفاوضات بدون أن نلتهي بكل ما يحيط بذلك.
1: دكتور زخور، أعود إليك مع هذه الأخبار العاجلة التي أوردناها ونريدها حتى الآن عن الجيش الباكستاني، ومما قاله أن مشاورات قائد الجيش في إيران أحرزت تقدما مشجعا نحو التوصل إلى تفاهم نهائي. واللافت أن زيارة قائد الجيش كانت قصيرة ولكن مكثفة من حيث اللقاءات، في اعتقادك ما طبيعة هذا التقدم، وما الذي دفع إلى إحرازه ويتحدث عن مشجع نحو التوصل إلى تفاهم نهائي؟
3: يعني لا شك أن هناك مجموعة من العوامل التي ساهمت في حال وصلنا إلى مذكرة تفاهم يعني تحظى بموافقة الطرفين. الدور القطري حكما كان فاعلا جدا في هذا الإطار، صياغة المذكرة، اللغة التي تم استخدامها، التنازلات التي يمكن أن يكون كل طرف قدمها ولم يكن مقدمها في الفترة السابقة، والوساطة الباكستانية بمعنى التنسيق مع الجانب الإيراني أو الضغط على الجانب الإيراني. يعني كل عامل من هذه العوامل هي مهمة من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية التي تحظى في حال حظيت بموافقة نهائية. يعني من الواضح أن الموافقة الإيرانية موجودة، والآن ننتظر الموافقة الأمريكية، ولكن كل الأنباء التي تصدر من الواضح أن كان هناك حكما مشاورات من أجل الوصول إلى هذه الصياغة. يعني في حال كانت بحسب ما كانت المشاورات، لا شك أن يتوقع أن يكون هناك موافقة أمريكية أو بعض التعديلات من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية،
1: وهذا ربما وراء تسميتها مذكرة تفاهم وليس ورقة إيرانية.
3: صحيح.

0: هي في صالح طهران. يعني التحليل الأولي كنا نعتقد أن كانت محصورة بخمسة بنود، ولكن عمليا ما حصل أنها هي من 14 بندا، وهذا يعني أنها تشمل كل القضايا التي ذكرت في الماضي. وأيضا في حال الوصول إلى اتفاق نهائي يجب أن تكون شملت تنازلات من الطرفين. لا أعتقد أن مع الخطوط الحمر التي وضعها الجانب الأمريكي على موضوع النووي أن يكون تراجع وتنازل عن الموضوع النووي. هي في الصياغة، كيفية ترحيل هذا الملف للمرحلة الثانية، وكيفية حصول على التزام مبدئي من الجانب الإيراني. نقطة مهمة في موضوع 30 يوما التي وردت، قد تكون هي جزءا من الضمانات التي كان يدعو إليها الجانب الإيراني، بمعنى أن تقوم القوات الأمريكية التي تم حشدها في البحار من أجل هذه العملية العسكرية بالانسحاب، ومهلة 30 يوم هي للتأكد من هذا الانسحاب، بمعنى جزء من الضمانات لعدم تكرار الحرب، لأنه في الصيغة الماضية لم يكن مطروح أن المفاوضات تبدأ بعد مرور 30 يوما، كان مطروح أن تكون المفاوضات بعد في المرحلة الثانية خلال 30 يوما.
1: طيب، ولكن فقط حتى أستوضح منك نقطة، تحدثت عن أن البنود تبدو في صالح إيران، وهذا ما يعني أن هناك تنازلات قدمت من الجانب الأمريكي، ولكن هناك خطوط حمر في الملف النووي لا يمكن للولايات المتحدة أن تتراجع عنها.
0: صحيح، في البداية يعني منذ ساعتين عندما بدأت الأنباء تصل تمت الإشارة إلى 4 بنود أو 5 بنود هي في الصالح الإيراني، وهي تشمل المرحلة الأولى. لم يكن واضحا بعد أن هذه المذكرة تشمل 14 بندا، فكانت تشمل المرحلة الأولى وهي رفع الحصار، فتح المضيق، إنهاء الحرب، وانسحاب القوات الأمريكية. إذا ما قيمنا هذه البنود فقط هي في الصالح الإيراني حكما، ولكن عندما تبين أن هي من 14 بندا، لا شك أن الملف النووي مذكور في هذه البنود، رغم التصريح المسؤول الإيراني أنه لا يوجد التزامات في الملف النووي وأنها ستبحث حكما. لأن الخطوط الحمر الأمريكية في الملف النووي لا يمكن للجانب الأمريكي أن يتنازل عنها، ولكن سيكون الإخراج في الصياغة من خلال هذه المذكرة.
1: نعم، شكرا لك دكتور سليم زخور، الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. كما أشكر ضيفنا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والشكر موصول لضيفنا سيرجيو دي لابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. الآن أرحب بمدير مكتبنا في إسلام أباد عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، قربنا أكثر من هذه التصريحات لقائد الجيش الباكستاني.
2: هي ليست تصريحات، هي بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة الباكستانية، يتحدث بصيغة فيها الكثير حقيقة من الدبلوماسية إن صح التعبير عن زيارة قائد الجيش لإيران. يقول بأن قائد الجيش مكث في إيران في زيارة قصيرة استمرت لمدة 24 ساعة، لكن هذه الزيارة القصيرة كانت مثمرة ومثمرة للغاية، وأنها كانت مشجعة فيما يتعلق بالجهود التشاورية الهادفة والرامية للتوصل إلى حل نهائي في منطقة الشرق الأوسط. تقريبا هذا ما جاء في صيغة البيان الرسمي، الذي بالتأكيد تحدث أيضا عن الشخصيات التي التقى بها قائد الجيش الباكستاني في إيران، وأيضا يعني نقل عن تلك الشخصيات تقديرها للدور الباكستاني المتعلق بالجهود الدبلوماسية المستمرة والمساعي الباكستانية الحميدة للتوصل إلى اتفاق شامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا البيان لم يجب على كثير من التساؤلات التي وردت في الأخبار اليوم، لا سيما فيما يتعلق بالمقترح الإيراني، البنود 14، الكثير من التفاصيل الواردة من إيران. البيان الباكستاني لم يتعرض لها بالمطلق، وإنما اكتفى بالإشارة إلى أن زيارة قائد الجيش لإيران كانت قصيرة ولكن كانت مثمرة، وأنها أيضا ساهمت فيما يتعلق بالجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا فيما دأبت باكستان على ذكره وقوله بشكل سياسي وعلني من أن باكستان تسعى للتوصل لاتفاق دائم ينهي الصراع في منطقة الشرق الأوسط. كان لافتا حقيقة غياب الكثير من التفاصيل عن هذا البيان، لا سيما ما كنا قد سمعناه على مدار الأيام الماضية ومن أكثر من مصدر، وتحديدا فيما يتعلق بتفاصيل العملية التفاوضية وتفاصيل المواضيع التي يتم بحثها في هذه المفاوضات. وهذا طبعا شيء معروف، وكان يعني سياسة

0: معلنة سابقا من جانب باكستان أنها لن تخوض في تفاصيل المواضيع التي يتم بحثها في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، تسعى دائما للنأي بنفسها عن الدخول في هذه التفاصيل، محافظة بذلك على دور الوساطة الذي يحتم عليها التمسك بالسرية، وتحديدا فيما يتعلق بفحوى المواضيع التي يتم بحثها. كان أيضا لافتا غياب الكثير من التفاصيل في هذا البيان، وتحديدا ما كان قد نشر على في مجال واسع هنا في الإعلام الباكستاني عن موضوع ما يسمى بالتفاهم المرحلي. نعم. والنقاط الخلافية بشأن هذه أو ما كان يجب أن يتضمنه هذا الاتفاق المرحلي.
1: شكرا لك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد، على كل هذه الإيضاحات. الآن أرحب بضيفينا. معنا من الكويت الدكتور فيصل أبو صليب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بكم. أبدأ معك سيد العتيبي، ولنبدأ من هذا الدور الأساسي الذي لعبته قطر في التوصل لمذكرة التفاهم هذه التي أعلن عنها المسؤول الإيراني للجزيرة. كيف تقرأ هذا الدور والذي لم يكن دورا ثانويا في ظل الوساطة بل كان مؤثرا وحاسما؟
2: طبعا مهم سيام، في فترة نعيشها الآن أعتقد بأن الوقت يضيق على جميع الأطراف، وكان هناك بوابة دبلوماسية، لكن كنا قريبين من من من من هذه الحراك الدبلوماسي كقربنا من أي تصعيد عسكري جدا كبير. التواجد القطري كان مهما جدا، لكن ضمن الوساطة الباكستانية التي تلعب دورا كبيرا، إعلان بأن قطر هي صاغت هذه المسودة، أعتقد الإعلان الإيراني قد يكون له عدة دلالات. قد يكون أولا من خلال أنها هذه الصياغة جاءت من دول المنطقة، بالتالي لا هي من الولايات المتحدة الأمريكية ولا هي لإيران لحفظ ماء الوجه، وهذا أمر مهم. قد يكون أيضا القصد منها هو وضعها كضامن سياسي في هذا الاتفاق، وتحميل المسؤولية للمنطقة في حالة تصعيد جدا كبير، أو حتى أن تكسب المنطقة بأنها هي حلت مشاكلها بنفسها. لكن أعتقد ما زالت الفجوة جدا كبيرة، ما زال هناك مشكلة ليست فقط ثقة، مشكلة أيضا في بعض الملفات المحورية بين الأطراف. بالتالي حتى لو ذهبنا إلى اتفاق، سيكون اتفاق يحفظ ماء الوجه. وأعتقد التواجد القطري في إيران كان بالإضافة لباكستان والاتصالات الكبيرة التي حدثت من سمو الأمير للرئيس الأمريكي، معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بوزير الخارجية السعودي، الأردني، أيضا التركي، وأيضا تواصل مع الإمارات. القصد منها هو الوصول إلى صياغة يكون هي فيها استراتيجية خروج للجميع، تكون حفظ ماء الوجه، يستطيع كل طرف بيعها داخليا. وأعتقد هذا أمر مهم، خصوصا بأن الرئيس الأمريكي بدأ بنشر بعض الصور في منشوراته، كانت عن منشور يستفز فيه الجانب الإيراني، وهذا طبعا منطقيا ليبين بأنه هو صاحب اليد العليا في هذا الاتفاق. ولكن كان هناك منشور عن غرينلاند، وأعتقد هنا يبين الأجندة الأمريكية، الانتقال والقفز من ملف لملف، من فنزويلا إلى إيران لغرينلاند ثم كوبا إلى آخره. لكن المهم جدا التركيز عليه الآن في هذه اللحظة هو إن وصلنا إلى اتفاق، سيكون هذا اتفاق صغير بسيط لا يحل جميع المشاكل، لكنه سيكون مصاغ بطريقة معينة محترفة لتبين بأن كل طرف ربح، كل طرف يستطيع أن يقول، الجانب الأمريكي يستطيع أن يقول بعد هذه الحملة العسكرية الكبيرة هو حقق مكاسب من خلال منع إيران كاملة من الحصول على النووي. في نفس الوقت الجانب الإيراني يستطيع أن يبيع هذا الاتفاق داخليا بأن رغم التدمير العسكري والاقتصادي للدولة إلا أن الدولة ردت وردعت الولايات المتحدة، وهذا أمر جدا مهم إذا وضعناه في هذا السياق بين الطرفين.
1: دكتور أبو صليب، أيضا من وجهة نظري، كيف تفسر تصاعد التأثير الخليجي، تأثير دول خليجية الآن في مسار الوساطة والمفاوضات في هذه المرحلة تحديدا؟
3: نعم، هو اتضح الدور الخليجي تدريجيا في هذه المفاوضات، بدءا من الدور السعودي وصولا إلى الدور القطري الملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية. لكن التوصل إلى مثل هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، لا شك بأنه يشير إلى تنازلات واضحة من الجانب الإيراني لا يمكن أن تكون دون وجود عوامل، وعوامل مهمة يمكن تقسيمها إلى عوامل داخلية وعوامل خارجية. بالنسبة للعوامل الداخلية، من الممكن وغير المستبعد بأن تكون هناك تقارير استخباراتية إيرانية تشير إلى متخذ القرار في إيران بأن استمرار الحصار الاقتصادي أو البحري على إيران يمكن أن يؤدي إلى تفجر الأوضاع الداخلية داخل إيران وفقدان السيطرة، أقصد سيطرة القوات الأمنية الباسيجية في إيران على السيطرة على الوضع الداخلي. أيضا هذا لا يمكن أن يكون بمعزل عن تقارير باكستانية بزيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، خصوصا في المناطق المتاخمة للحدود الباكستانية في بلوشستان الإيرانية. أيضا من بين العوامل الخارجية لا يمكن استبعاد التأثير الصيني، خصوصا بعد زيارة ترامب إلى الصين والتأثير الصيني على إيران بالوصول إلى مثل هذا التنازل. إضافة إلى أنه من غير المستبعد بأن تكون هناك معلومات استخباراتية باكستانية إلى إيران بأن هذا العرض قد يكون العرض الأخير قبل توجيه ضربة عسكرية أمريكية قد تكون نوعية في هذه المرة، وهذا يمكن ربطه بالخريطة، خريطة ترامب التي أعلنها في السوشيال ميديا بأن هذه الضربة العسكرية القادمة لا يمكن لإيران تفاديها ولا يمكن لإيران استيعابها كما كان في الهجمات الأولى. إضافة إلى معلومات قد تكون بتدخل إسرائيلي بأن مرور الوقت دون التوصل إلى مذكرة تفاهم يمكن أن يعطي لحكومة نتنياهو الدور في العودة مرة أخرى إلى العمل العسكري. أيضا لا يمكن عزل تأثير زيارة روبيو إلى اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو في السويد وحديثه عن الخطة البديلة أو دور حلف الناتو في فتح مضيق هرمز حتى ولو كان بالقوة العسكرية. هذا أيضا مستند إلى قرار في الأمم المتحدة قضي بقبول أكثر من 130 دولة إلى حد الآن، أخذا بالاعتبار بأن كثير من الدول الخليجية هي تتصف بحليف استراتيجي من
1: نعم.
3: خارج حلف الناتو.
1: طيب فقط
3: لذلك كل
1: دعني
3: هذه
1: أشير إلى
3: العوامل
1: هذا الخبر
3: توصلت.
1: العاجل على الشاشة عن وزير الحرب الأمريكي يقول طلبنا من قواتنا الانتشار في الشرق الأوسط لتحمي الأمريكيين وقواعدنا من وكلاء إيران. وهذه التصريحات يدلي بها وزير الحرب بيت هيكسيث ضمن حضوره في حفل تخرج عسكريين في ولاية نيويورك، كما نشاهد على الشاشة على الجهة اليسرى على الشاشة نشاهد مباشرة حفل تخريج عسكريين في ولاية نيويورك حيث يدلي وزير الحرب بهذه التصريحات. أعود إليك السيد العتيبي، في اعتقادك ما أوراق الضغط التي تملكها الآن دول الخليج على الطرفين لتكون قادرة على لعب دور الوساطة، لأن الوساطة تحتاج إلى ثقل وإلى تأثير لكي تكون بالفعل ناجعة وفعالة؟
2: تحتاج إلى مصداقية جدا كبيرة وقبول من الطرفين. أعتقد أن القبول موجود، المصداقية موجودة لدى الطرف الباكستاني، وأيضا مع تدخل قطر ودول المنطقة مثل السعودية وتركيا والتشاور اللي حدث هناك مصداقية. المشكلة ليست في الوسيط، المشكلة ليست في كروت الوسيط، المشكلة في أن كل طرف لديه رغبة في أنه يحصل على اتفاق يستطيع تسويقه داخليا. هناك فجوة جدا كبيرة، واضح بأن الكبرياء عالي بين الطرفين، والكبرياء جدا عالي نظرا لأنه لأي مفاوضات أن تنجح يجب أن يكون أحد الأطراف منكسرا حتى يقدم تنازلات مجانية ببساطة، أو يكون هناك تفاهمات. واضح أن لا يوجد تفاهمات، الجانب الإيراني يعوز هذا الشيء إلى بشكل بسيط أنه كل ما يتفاوض يتم ضربه، بالتالي هو لا يوجد هذه الثقة الكاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لأمريكا لا تجد بأن ترك إيران حاليا والمماطلة في المفاعل النووي وملف النووي لن يحل هذه المشكلة بشكل كبير، خصوصا أن الآن تجد الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إسرائيل التي يجب التركيز عليها أنهم دفعوا بإيران إلى الزاوية، بالتالي إذا تم إعطاء متنفس لإيران ستعيد بناء قدراتها وسنعود لنقطة الصفر بين الطرفين. بالتالي دول المنطقة تحاول أن تضغط من خلال الحصول على صياغة معينة تخرج الأطراف من هذه الحرب، لكن لا أريد أن نكون متفائلين بشكل كبير نظرا لأن كلنا نريد السلام وكلنا نحب والاستقرار في المنطقة، لكن واضح أن العلامات كلها على أرض الواقع لا تؤدي إلى استقرار. واضح أن كل طرف ما زال يحاول أن يبرز قوته، وهذا عكس المفاوضات السابقة. يعني الجانب الأمريكي والإيراني عندما كانوا يتفاوضون خلف أبواب مغلقة لا أحد يعلم ما يحدث في الأبواب المغلقة، كان هناك تنازلات من الأطراف. الآن نحن نتفاوض خلف أبواب مغلقة وفي وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، بالتالي هناك كبرياء لدى كل طرف. كل طرف يعطي تصريحا يكون تصريح مناقض ومضاد من الطرف الآخر. هذه المشكلة أعتقد عند الوسيط الآن، كيف يتحكم في ما يخرج من تصريحات من كلا الطرفين، لأن هي التي تعقد الموضوع، هي تبين بأن كل طرف هو المسيطر، لكن للمفاوضات لتنجح لا يجب أن يكون هناك مسيطرا، ببساطة يجب أن يكون هناك تفاهم، وهذا التفاهم هو الذي يؤدي إلى استقرار. بالتالي لا توجد علامات التفاهم ولا توجد علامات تهدئة، وبالتالي من الصعب إلا إذا كان هناك اتفاق يحفظ ماء الوجه فقط من خلال الصياغة وتأجيل المشكلة لاحقا.
1: سيد أبو صليب، إذن كما يقول السيد العتيبي، الهدف هو مخرج يرضي الطرفين بحيث يشجع على وقف هذا التصعيد. دخول الدول الخليجية الآن بهذا الثقل ليس فقط من أجل إيجاد مخرج، ولكن أيضا ليكون يراعي مصالحها باعتبارها معنية بهذا الوضع. في اعتقادك كيف سيكون، يعني كيف ستترجم هذه المراعاة للمصالح الخليجية في أي اتفاق متوقع؟ باختصار لو سمحت.
3: نعم، باختصار يعني دور دولة قطر في الوساطة الدبلوماسية دور مهم ودور رئيسي، ونعرف بأنها كانت قادرة على حل الكثير من الملفات الشائكة مثل ملف التفاوض بين الولايات المتحدة وطالبان، لذلك لديها قدرة كبيرة على إيجاد اختراقات في مثل هذا الملف. مصلحة دول الخليج العربية في التوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ويحقق التسوية في هذه المنطقة.
1: شكرا لك دكتور فيصل أبو صليب، وشكرا لك أيضا سيد العتيبي. والآن بعد ثوان نكون على رأس الساعة، مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وتطورات أيضا في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال مسؤول إيراني للجزيرة إن طهران توصلت إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني وتنتظر الرد الأمريكي، وأضاف أن مذكرة التفاهم تشمل إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز ومغادرة القوات الأمريكية لمنطقة الحرب. وقال مسؤول إيراني للجزيرة إن مذكرة التفاهم لا تشمل القضايا النووية لأنها معقدة وتحتاج إلى وقت كاف للتفاوض، ويمكن فتح باب المفاوضات النووية بعد 30 يوما من الاتفاق. وأضاف المسؤول أنه كان مقررا أن يعلن قائد جيش باكستان عن مذكرة التفاهم في طهران، لكنه غادر للتنسيق مع واشنطن. وأكد أن دولة قطر كان لها دور أساسي في صياغة المذكرة، وكان هناك تواصل للوسطاء مع واشنطن. من جهة أخرى، قال الجيش الباكستاني أن مشاورات قائد الجيش في إيران أحرزت تقدما مشجعا نحو التوصل إلى تفاهم نهائي. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بعض التقدم تحقق في المحادثات مع إيران، وإنه لا يمكن أن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. وأضاف أن مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا بلا أي رسوم، وأن اليورانيوم عالي التخصيب يجب أن يسلم. من جانبه، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال خريطة لإيران مضللة بالعلم الأمريكي. وعلى الجبهة اللبنانية، تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب البلاد، وأعلن الجيش اللبناني إصابة جندي إثر استهداف إسرائيلي لثكنة في مدينة النبطية جنوبي البلاد. من جهته، أعلن حزب الله استهداف منصتي القبة الحديدية في ثكنة برانيت شمالية إسرائيل. أرحب بشبكة مراسلين، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عمر، وجديد المواقف في إيران بعدما صرح به هذا المسؤول عن تسليم مذكرة تفاهم للجانب الباكستاني.
4: نعم، بالفعل سهام مجموعة من المواقف لمسؤول إيراني قالها لنا للجزيرة هنا، إذا ما دمجناها أيضا مع ما صرح به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، يمكن القول أن زيارة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران أسفرت عن التوصل إلى مذكرة تفاهم. هذه المذكرة تضم 14 بندا. مسؤول إيراني قال للجزيرة إن بعض البنود هذه هي إنهاء الحرب، انسحاب القوات الأمريكية التي شنت الحرب على إيران، فتح مضيق هرمز، إضافة إلى إنهاء الحصار البحري. المتحدث باسم الخارجية أضاف إلى أن رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة أيضا هو مدرج على هذه اللائحة. يمكن القول أيضا أنه وفق ما صدر من تصريحات عبر مسؤول إيران للجزيرة أن هذه المذكرة هي بوابة لأجل التوصل إلى مدخل آخر من المفاوضات. يقول المتحدث الخارجي أنه قد يصل ما بين 30 إلى 60 يوما لأجل الخوض في المفاوضات المتعلقة بالملف النووي. تعزو المصادر الإيرانية وعلى رأسها المتحدث باسم الخارجية أن إيران لا تريد حاليا الخوض في القضايا النووية لأنها خاضتها قبلا مع واشنطن، وفي كافة المراحل مرحلتين، الأولى كانت في الصيف الماضي والثانية في فبراير الماضي، في كلتا الحالتين أدت هكذا مفاوضات إلى حرب نتيجة لأن كانت القضايا معقدة. وأضاف أنه في هذه المرحلة أيضا لا يمكن التوصل إلى حل بشأن هذه القضايا، لذلك ترجح إيران تأجيل هذه الملفات إلى ما بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية عليها، ويمكن الخوض في تلك التفاصيل خلال 30 إلى 60 يوما. يضيف المسؤول الإيراني للجزيرة بأن دولة قطر كان لها دور كبير في التوصل لمذكرة التفاهم هذه وتسهيل صياغة هذه المسودة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن الدور القطري ساهم في صياغة جزء من بنود مذكرة التفاهم، وأن الوساطة القطرية توصف هنا على أنها كانت ذات دور جوهري وأساسي وهام ويسهل عملية التفاوض. الآن يقول الإيرانيون كذلك عبر المسؤول الإيراني للجزيرة أن إيران قدمت كل ما لديها وإنها لا يمكن أن تقدم المزيد من التنازلات، أي أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي. كان مقررا أن يعلن قائد الجيش الباكستاني عن مذكرة التفاهم هنا في العاصمة طهران، لكنه فضل أن يتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية لأجل أن يكون هناك تنسيق بين إسلام أباد وواشنطن بهذا الشأن. بمعنى أن باكستان وطهران قد توصلتا إلى هذه الورقة، والآن ترمى الكرة في الملعب الأمريكي، العين على الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا سيقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يقول الإيرانيون أنهم متفائلون لكن هذا التفاؤل حذر جدا. يصرح المتحدث باسم الخارجية بأن الطرفين الآن الإيراني والأمريكي قريبون جدا من التوصل لاتفاق، لكنهم في الوقت نفسه بعيدون جدا أيضا من التوصل إلى هذا الاتفاق، لأن هناك قضايا لا تزال عالقة. مسألة الملف النووي، هل سوف يوافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تأجيل هذه القضايا إلى ما بعد 30 إلى 60 يوما؟ هذا سؤال مهم. فضلا عن ذلك، يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الجبهة اللبنانية هي أيضا لابد وأن تكون مشمولة في العملية التفاوضية. طهران لا تزال تربط بين جبهة إيران وجبهة لبنان، أي أن انتهاء الحرب هنا لابد أن تتوازى أيضا مع انتهاء الحرب في لبنان. وهذا أيضا اليوم أكده عباس عراغجي وزير الخارجية في رسالة إلى الأمين العام لحزب الله، الذي قال أنه طيلة عملية تبادل الرسائل كان طهران حريصة على شمول لبنان أيضا في هذه الرسائل.
1: شكرا لك عمر، وأنتقل إليك عبد الرحمن. قبل قليل أوردنا أخبار عاجلة من بيان للقوات المسلحة الباكستانية، واللافت عدم التطرق بالمرة لهذه المذكرة ولما أسفرت عنه زيارة قائد الجيش فيما يخص هذه المذكرة، ومتى ستسلم أو إن كانت سلمت للجانب الأمريكي.
0: نعم بالفعل سهام، هذا البيان الصادر عن القوات المسلحة الباكستانية بصراحة يبدو أنه كتب بصيغة دبلوماسية ولغة دبلوماسية عالية. البيان يتحدث عن أن زيارة قائد الجيش لإيران كانت زيارة رسمية قصيرة استمرت لـ 24 ساعة لكنها كانت مثمرة للغاية. البيان أيضا يضيف بأن قائد الجيش التقى بعدد كبير من المسؤولين الإيرانيين وأن مباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين تركزت كما جاء في البيان على تسريع وتيرة العملية التشاورية لدعم السلام في المنطقة. كما ينهي البيان الطويل نسبيا بالمناسبة الحديث عن هذه الزيارة بالقول بأن مشاورات قائد الجيش الباكستاني في إيران أحرزت تقدما مشجعا نحو التوصل إلى تفاهم نهائي. لكن البيان العسكري الباكستاني أو الرسمي الباكستاني حقيقة لا يتحدث عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بمذكرة التفاهم، مدة 30 يوم أو 60 يوم، الكثير من الإجابات غائبة عن هذا البيان. لكن هناك بالتأكيد سبب لهذا، وهو أن باكستان ومنذ اليوم الأول لدخولها في مجال الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية، وهي تتمسك بسياسة الامتناع عن الكشف عن التفاصيل المتعلقة بالعملية التفاوضية والامتناع عن الحديث والخوض في المواضيع التي يتم بحثها وما يتم إنجازه وأين التأخر وأين التقدم. باكستان حقيقة تتمسك بشكل واضح وقاطع بهذه السياسة، وعلى كافة المستويات وكل المسؤولين المعنيين بهذه العملية التفاوضية يتمسكون بهذه السياسة، وربما هذا هو السبب وراء غياب الكثير من التفاصيل المتعلقة بمضمون هذه المحادثات التي أجراها قائد الجيش في إيران عن البيان الرسمي الصادر. البيان يتحدث بالعموميات بشكل عام يتحدث عن أهمية هذه الزيارة، لكنه بالتأكيد لا يجيب عن الكثير من التساؤلات المتعلقة بما تم إنجازه. وبالتأكيد البيان لا يشير أيضا إلى تشاور قادم أو مستقبلي بين إسلامباد وواشنطن، بالرغم من أننا نعلم جميعا بأن الاتصالات الباكستانية الأمريكية والاتصالات الباكستانية الإيرانية وأيضا تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران بالتأكيد هو موضوع مستمر، هذا ما يقوله المسؤولون الباكستانيون بشكل أساسي.
1: والسؤال أيضا عبد الرحمن هو هل هناك ما يشير في باكستان إلى الخطوة المقبلة على الأقل بعد هذه الزيارة؟
0: أيضا هذا يغيب عن البيان الرسمي الصادر حتى الآن عن القوات المسلحة الباكستانية، لكن نحن نعلم بأن رئيس الوزراء الباكستاني حاليا بدأ قبل قليل من الآن زيارة رسمية للصين. صحيح أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاحتفال الثنائي الباكستاني الصيني بالذكرى 75 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لكن الناطق باسم الخارجية الباكستانية كان قد أكد يوم أمس بأن موضوع المفاوضات الأمريكية الإيرانية سيكون مطروحا على الطاولة الصينية الباكستانية. هناك مبادرة صينية باكستانية مشتركة تم الإعلان عنها في 31 من مارس أذار الماضي، سيتم خلال زيارة رئيس الوزراء الآن لبيجين بحث مستجدات هذه المبادرة وإلى أين وصلت. تلك المبادرة الصينية الباكستانية كانت تتكون من 5 نقاط، وفي أحد أبرز نقاطها كان ضمان حرية الملاحة في ليس فقط في مضيق هرمز وإنما في كافة البحار والخلجان القريبة من المنطقة، وبالتأكيد الحديث عن خليج عمان والخليج العربي وأيضا مضيق هرمز. لكن باكستان حقيقة لا تتحدث أو لم تكشف عن الخطوة التالية، وإنما نستطيع أن نفهم من مجريات وسياق الأحداث بأن المشاورات سواء مع الجانب الإيراني أو مع الجانب الأمريكي والاتصالات ستبقى مستمرة، وأيضا بالمناسبة مع دول الإقليم. باكستان على مدار الأيام الطويلة الماضية كانت تتواصل بشكل ثابت ومكثف مع الدول الإقليمية المعنية، لا سيما قطر والسعودية ومصر وأيضا تركيا، وهذه الدول المعنية بشكل أساسي في العملية التفاوضية الأمريكية الإيرانية.
1: شكرا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من إسلام أباد. وجد في الوقت الذي ننتظر فيه الرد الأمريكي على مذكرة التفاهم هاته، طغت تغريدة ترامب التي فيها صورة تغطي خريطة إيران بالعلم الأمريكي على المشهد. كيف فهمت هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، وهل هناك ردود فعل أو تفاعلات معها؟
5: طبعا لا توجد ردود فعل، ولكن الرئيس ترامب واضح بأنه نشر هذا المنشور الذي يمثل خريطة إيران مغطاة بالعلم الأمريكي ومكتوب فوقها الولايات المتحدة للشرق الأوسط ومع علامة استفهام، هي على سبيل الضغط النفسي على الجانب الإيراني، وهي مؤشر إلى استعداد القوات الأمريكية لاستئناف عمل عسكري في حال قرر الرئيس ترامب هذا الأمر. ولكن طبعا قراره مرهون بالرد الإيراني. حتى اللحظة لا يوجد ما يؤكد لدينا بأن الرد الإيراني أو مذكرة التفاهم قد وصلت بالفعل إلى البيت الأبيض. لا نعلم حقيقة، وواضح بأنه لدى وصولها سوف تكون هناك مشاورات داخل الإدارة الأمريكية أو تحديدا مجلس الأمن القومي للاطلاع على تفاصيل هذه المذكرة أو الرد الإيراني، وبالتالي صياغة الرد عليها. الرد لا نعلم كيف سيكون، ولكن ما نعلمه من ماركو روبيو هو أن الإدارة الأمريكية تفضل المسار الدبلوماسي. هذا هو السبيل الذي يفضله الرئيس ترامب حسب ما صرح ماركو روبيو اليوم من نيودلهي، وأكد بأن الإدارة الأمريكية هي تريد تحقيق ثلاثة مطالب. المطلب الأول هو تسليم اليورانيوم المخصب، الثاني هو إعادة فتح مضيق هرمز من دون أي رسوم تفرض على السفن التي تعبر خلال المضيق، والمطلب الثالث أنه لا يمكن لإيران أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا. هذه خطوط حمراء. إذا كان الرد الإيراني يأتي في هذا السياق، أو على الأقل لمست الإدارة الأمريكية بأن هناك احتمال بأن توافق إيران في بعد مدة أو خلال مهلة 30 يوما على هذه المطالب الثلاث، قد تمضي قدما وتتمسك بهذا المسار الدبلوماسي. ولكن المسار العسكري هناك أيضا تحضيرات متوازية مع هذه المفاوضات. الرئيس ترامب أمس ويوم الاثنين الماضي كان قد عقد اجتماعات مع مجلس الأمن القومي، وتم تناول أو عرض سيناريوهات عسكرية ودبلوماسية عرضت على الرئيس الأمريكي في حال اتخذ قرارا.
6: واليوم كانت هناك أيضا تصريحات لكل من روبيو وهيكسيث وزير الحرب قربين أكثر مما جاء فيها فيما يخص موضوع المفاوضات مع إيران.
5: يعني روبيو تحدث عن وجود تقدم، حدوث تقدم في المفاوضات غير المباشرة مع إيران، وأكد هذا الأمر اليوم، وحتى أنه تحدث عنه أمس. منذ يوم أمس والإدارة الأمريكية تتلقى إشارات إيجابية بشأن بشأن هذه المفاوضات منذ يوم أمس، وما زالت هذه الإشارات الإيجابية تصل إلى الإدارة الأمريكية وتنعكس في تصريحات تحديدا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وحتى أنه قال أن الإدارة الأمريكية قد تعلن عن شيء ما هذا اليوم أو غدا أو خلال بضعة أيام قليلة، أي أن الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية يتوقعون الرد الإيراني أن يكون في هذا اليوم. حتى أن الرئيس ترامب كان مقرر أن يقضي عطلة نهاية الأسبوع في ولاية نيوجيرسي، لكن البيت الأبيض غير الخطط وأرسل إلينا بأن الرئيس ترامب سوف يقضي عطلة نهاية الأسبوع هنا في البيت الأبيض.
6: شكرا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من البيت الأبيض. وأرحب من جديد بضيوفنا هنا في الاستوديو، السيد سيرجيو دي لابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، كما ينضم إلينا أيضا الدكتور صالح صدقيان هنا في الاستوديو. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور زخور، يعني عدة مؤشرات إيجابية على أن هناك شيئا ما يطبخ على الأقل، أو أننا نقترب من اتفاق ما لا نعرف بعد طبيعته، على أي أساس هذا التقدم حصل في اعتقادك؟
7: يعني لا شك كما كنا نتحدث في الساعة الماضية، هناك دور قطري فاعل في هذا الموضوع، هناك طريقة إبداعية في صياغة النص حكما، بمعنى أن تعطي كل طرف ما يحتاجه من هذه الوثيقة أو من هذه مذكرة التفاهم. لا شك أيضا أن الوسيط الباكستاني لعب دورا كبيرا، وأيضا يبدو أن هناك بعض التنازلات من كل طرف من أجل الوصول إلى تسوية في الصياغة، والتي تمهد خروج هذه المذكرة من أجل موافقة الطرفين عليها. والآن هناك حسب ما نقلت فاينانشال تايمز أن كان هناك اتصال دائم مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال هذه الجهود التي قام بها الوفد القطري والمبعوثين الباكستانيين في طهران، وهذا مؤشر مهم بمعنى أن في حال كان الاتصال مفتوحا أو التنسيق قائما، كلما حصل تقدم أو حصل تغيير يكون هناك تنسيق مع المبعوث الأمريكي. هذا يعني أن الصياغة النهائية هي تحظى بموافقة مبدئية من الجانب الأمريكي. نحن الآن ننتظر أن يصل النص النهائي الرسمي إلى واشنطن حتى نطلع على موقف.
6: نتحدث عن ويتكوف، وهو وكوشنر كانت عليهما تحفظات من الجانب الإيراني، وليس عن شخصيات كجي دي فانس مثلا.
7: صحيح، ولكن ويتكوف حافظ على موقعه في الفريق التفاوضي، يعني بمعنى هو الشخص الثاني في الفريق التفاوضي بعد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يعني بمعنى حتى في حال لم يكن نائب رئيس موجودا الرجل الأول في الفريق التفاوض الأمريكي هو ستيف ويتكوف. وهذا مؤشر مهم، يعني خاصة في حال ما نقلته فاينانشال تايمز أن الاتصال كان مفتوحا مع ويتكوف، فهذا مؤشر إيجابي على أن المفاوضات متقدمة. ودائما أشدد على أن لابد أن كان هناك نوع من التنازلات المتبادلة، خاصة أيضا هناك معطيات عن استعداد طهران لتقديم بعض التنازلات في الملف النووي، ولكن ليس قبل انتهاء الحرب. ولكن لا شك أنه يجب أن يكون هناك التزام مبدئي معين أو تغير في الموقف الأمريكي، بمعنى إذا لم يكن التنازل من الجانب الإيراني بالنسبة للملف النووي بمعنى التزام مبدئي في هذه المذكرة، يكون قبول من الجانب الأمريكي أن يتم ترحيل فعلا كل ملف نووي للمرحلة الثانية. وفي الحالتين هي أو توازن بالتنازلات أو قبول عدم تنازل، يعني قبول الجانب الأمريكي عدم تنازل الجانب الإيراني بهذا الموضوع.
6: ما الذي ترجحه؟ يعني كنا نتحدث طيلة الأسابيع الماضية عن الضغوط على كل طرف، مسألة الوقت، من سيصمد أكثر، من سيتعب أولا. في اعتقادك من قدم بالفعل تنازلات لكي تتحرك الأمور بهذا الشكل؟
7: أعتقد أنها تنازلات متبادلة ولا أحد قدم تنازلات، بمعنى كل طرف سيعتبر أنه لم يتراجع وسيعتبر أنه التزم بالمواقف التي حددها، والطرف الآخر سيعتبر نفس الشيء. ولكن إذا ما أردنا أن نحلل الوضع، قبول الجانب الأمريكي بمرحلة التفاوضات هو التنازل أو تراجع من الجانب الأمريكي الآن. لذلك الخطوط الحمر بالنسبة للجانب الأمريكي هي بالملف نووي، بمعنى أنه في قبلنا أن يكون النقاش في الملف النووي في المرحلة الثانية، ولكن نحتاج إلى التزام مبدئي في المرحلة الأولى في الصياغة. وهنا كيفية القدرة الإبداعية في استعمال اللغة، في استعمال الصياغة في هذا الموضوع بالذات هو سيكون المفتاح، وهذا ما يعني ننتظره عند صدور هذه الصيغة لنرى كيف تمت الإشارة إلى الملف النووي بشكل أن كل طرف من الطرفين يعتبر أنه كان حصل على ما يريده من هذه الصياغة.
6: سيد دي لابينا، معطى مهم هذا الذي أشارت إليه الفاينانشال تايمز من أن الوسطاء كانوا على اتصال منتظم مع المبعوث الأمريكي ويتكوف أثناء اتصالهم مع الإيرانيين، ما دلالة ذلك في اعتقادك؟
8: بالنسبة إلى ترتيب هذه المفاوضات، لدينا سيد ويتكوف وسيد كوشنر، هما المفاوضان الأساسيان ويتوجهان إلى نائب الرئيس، ولكن كل شيء يجب أن ينقل وزارة الخارجية لأنها هي المسؤولة عن السياسة الخارجية الأمريكية بتوجيه من الرئيس، وبالتالي الرئيس هو السلطة النهائية. ولكن لدينا السيد ويتكوف والسيد كوشنر ونائب الرئيس، كلهم يلعبون أدوارا أساسية. إذا كنتم تذكرون عند بدء المفاوضات توجه جي دي فانس إلى باكستان، ومن ثم عاد من باكستان، وفي تلك الفترة كانت المفاوضات في بدايتها ولم تنطلق بطريقة إيجابية كما كان متوقعا. ولكن منذ ذلك الحين رأينا هذه المفاوضات مستمرة، وقد استمرت مع هؤلاء الأشخاص الثلاثة الذين ذكرتهم. كما أسلفت في نهاية المطاف، وزير الخارجية يجب أن يتم إعلامه وينسق الموضوع، فهو مسؤول عن الوزارة التي تعنى بهذا الموضوع. كل ما له علاقة ما هو خارج الولايات المتحدة ومن ثم إلى الرئيس والرئيس يقرر. أنا أكيد من أنه سوف يتم إعلامه بكل جوانب المذكرة. أنا أعتقد أنه لدينا ويتكوف ولدينا كوشنر ونائب الرئيس كلهم يتواصلون مع الرئيس في الوقت نفسه لأنهم جزء من هذه الدائرة المقربة التي وكلت بالمفاوضات.
1: سيد صدقيان، إذا ما تأكد بالفعل أن هناك تقدم حصل ونقترب من اتفاق ما، ما طبيعة التنازلات التي قدمتها إيران في اعتقادك للوصول إلى هذه اللحظة؟
9: أنا أعتقد بأن إيران فعلا قدمت الكثير من التنازلات، ولا أقول بأن الجانب الأمريكي لم يقدم تنازلات خصوصا فيما يتعلق بالملف النووي، لكني أعتقد بأن الرئيس ترامب وصل إلى طريق مسدود من أجل تنفيذ ما وضعه سابقا من أهداف، عندما قال مثلا صفر تخصيب، وكان هذا غير ممكن في المفاوضات، والإيرانيون لم يقبلوا أن يدخلوا في مفاوضات فيها صفر تخصيب. هو قال بأن يجب أن تجمع كل المنشآت التي تخص أنشطة التخصيب، أيضا يجب أن تجمع وتفكك وما إلى ذلك، مثل ما فشل في تحقيق هدف الحرب على إيران بتغيير النظام وفشل في ذلك، وقال بأنه الآن غض النظر أو تنازل أو قدم تنازلات ليس مهم هذا، يعني هل هو كان باستطاعته أن يفعل أم لا، المهم الآن نحن نتحدث عن اللحظات الأخيرة والساعات الأخيرة. أنا كنت حقيقة متفائل، وكنت متفائل أيضا عندما كنت أرى أو أترقب زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، كنت أعتقد بأن في هذه الزيارة سوف يتم التوقيع أو يتم الإعلان عن وثيقة التفاهمات أو مذكرة التفاهم أو ما شاكل ذلك، لكن يبدو أنه انتهاء الزيارة يعني منذ ليلة أمس ظهر بشكل واضح بأن الأمور لا تسير على سجادة الحمراء، وأن الجنرال عاصم منير لم يحقق شيئا، لم يستطع أن يقدم شيء. هناك وفد قطري كان أيضا موجود في طهران، الوفد القطري أيضا اشترك مع عاصم منير من أجل ترتيب اقتراح جديد. إيران قدمت هذا الاقتراح الجديد صباح اليوم، هذا الاقتراح الجديد هو يتضمن إلى فصل المسارات، فصل فتح مضيق هرمز عن البرنامج النووي الإيراني وعن المفاوضات 30 يوما. الآن ما قاله، أرجو أن ننتبه إلى ما قاله مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني لعاصم منير، قال له بأننا من خلال التجارب السابقة لا يمكن الاعتماد على ما يقوله الرئيس ترامب، نحن نريد ضمانات، ونحن عانينا سابقا من عدم مصداقية الرئيس ترامب، وبالتالي قال له لا تلوموننا إذا ما طلبنا بضمانات كافية، وهذه الوعود لا تعني بالنسبة لنا شيء. وبالتالي الآن أنا أعتقد بأن هذا فصل المسارات الذي وافقت عليه قطر نيابة عن دول الخليجية، ووافق عليه أيضا القائد الباكستاني، قائد الجيش الباكستاني. طيب. وإيران قدمت تنازل مهم في قضية مضيق هرمز من أجل فتح قضية مضيق هرمز.
1: فقط لأفهم نقطة معينة بشكل واضح، قلت إنك كنت متفائلا بهذه الزيارة، وفي الحقيقة هناك عدة مؤشرات تدعو للتفاؤل، ولكن قلت يبدو أن الأمور لا تسير كما يجب، ونرى أيضا الإيجابية هذه لا تنعكس في التصريحات الإيرانية، ما زال هناك الكثير من الحذر ولنقل الغموض. ما الذي يدعو للتشاؤم في ظل موجة التفاؤل هذه؟
9: أولا سلوك الرئيس ترامب، ثانيا من الذي يضمن إذا إيران أقدمت على أي خطوة من الخطوات سوف يلتزم الرئيس ترامب بما يقول؟ من الذي يضمنه؟ لا أحد في هذه الدنيا يضمن ماذا يريد أن يفعل الرئيس ترامب يوم غد، وبالتالي ربما نعطي الحق للجانب الإيراني، لأن بعد المشاورات وبعد رجوع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إسلام آباد نشر الرئيس ترامب هذه الصورة. طيب. الصورة هذه الموحشة أنه ميدل إيست، يعني يونايتد ستيت أوف ميدل إيست وليس أوف إيران، وإنما هي هذه صورة لكن يتحدث مع إيران لكنه يعني كل منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي أنا أعتقد بأن مثل هذه الصور، لا أدري هي صور طفولية كما يلعب الأطفال في مدرسة ابتدائية،
6: أو أنه
9: يعني ما يقول لأنه يريد أن يحتل الشرق الأوسط أو يسلم الشرق الأوسط إلى نتنياهو كما هو تطلع إلى إسرائيل الكبرى.
6: دي لابينا، لا يمكن أن نغفل هذه التغريدة للرئيس الأمريكي في هذا التوقيت تحديدا. نريد أن نفهم ما الهدف من نشر صورة كهاتف بهذه الخريطة. هل يدخل ذلك ضمن الحرب النفسية؟ هل يعبر عن خطة أو خيار آخر تدرسه إدارة ترامب أم ماذا؟
8: كما على غرار كل ما يحصل في المجال الدبلوماسي هناك سبل للتواصل. الرئيس ترامب هو شخص فريد من نوعه في طريقة تواصله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وحساباته عليها. في نهاية المطاف هذا ليس بأهمية ما يصدر عنه من بيانات رسمية وتصريحات رسمية، سوف يخرج بهذا التصريح الرسمي في المستقبل القريب. أنا أفضل التركيز على هذا التصريح الرسمي، وتفسيري لهذا المنشور على تروث سوشيال لا يهم. أنا لن أشكك فيما كان يحاول الرئيس قوله أو عدم قوله. أنا أنظر إلى هذا الموضوع من منظور المفاوضات وما حصل بمسار المفاوضات. كيف ستحلل إيران هذا الموضوع وتقرر على أساسه؟ ولكن كما أسلفت، الأهم يبقى ما يرد في تصريحاته بعد أن يكون تسنت له فرصة مراجعة مذكرة التفاهم. لقد سمعنا الكثير من الأشياء الإيجابية من وزير الخارجية الأمريكي. كان هناك الكثير من الأخذ والرد مع الفريق الذي مثل دول مجلس التعاون. قطر كانت عنصراً أساسياً وكذلك باكستان. كل ذلك قد دفع هذه المفاوضات إلى الأمام، والآن يبقى أن نسمع الرد وننطلق منه.
6: شكرا لك سيد سيرجيو دي لابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وشكر موصول لضيفينا الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أما الآن فننتقل إلى هذه النافذة العسكرية الخاصة بمضيق هرمز مع الزميل حسن جمول. إليك حسن.
10: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نعيد فيها تسليط الضوء على مضيق هرمز بوصفه في قلب التساؤلات عن شكل الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يدور حوله التساؤل، وننطلق من استقراء الوضع الحالي للمضيق وما يحيط به من توترات لنستطلع أي سيناريوهات تنتظره بين إعلان القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار البحري على إيران شكل منعطفاً مهماً منذ بدء فرضه، وحديث الحرس الثوري الإيراني عن سيطرته الكلية على الملاحة في المضيق. يشير النقاش الذي يدور حالياً بشأن مستقبل مضيق هرمز إلى أن إيران تريد أن تنتقل من إعاقة المرور عبره خلال الحرب كوسيلة ضغط عسكري إلى تحويل ذلك لمكسب استراتيجي على المدى البعيد بفرض نوع من النفوذ على الممر المائي الذي يمر عبره خمس الطاقة العالمية. يطرح هذا النقاش أربعة سيناريوهات. أولها عودة المضيق إلى وضعه السابق كممر عبور حر، وهذا ما تريده دول الإقليم والمجتمع الدولي عموما وما ينص عليه قانون البحار. السيناريو الثاني هو فرض رسوم، وهو ما شرعت إيران فعليا في تطبيقه عبر جملة إجراءات من طرف واحد تربط العبور بترخيص وتأمين، بينما يتواصل الحديث عن سيناريو إدارة مشتركة مع سلطنة عمان. وقد كشفت بلومبرغ عن محادثات جارية في هذا الصدد، وأوردت نيويورك تايمز أن هذه المباحثات لم تبحث فرض رسوم وإنما دفع السفن مصاريف مقابل خدمات كالمراقبة الأمنية وتنسيق الملاحة وما يوصف بالمراقبة البيئية، وهي خطوة ترفضها دول الخليج والعديد من دول العالم بما فيها الصين. أما السيناريو الثالث فهو احتمال التوصل إلى حل ثنائي مع الولايات المتحدة. هذا الحل يقوم على إجراءات بحرية منسقة، لكن آلية تطبيق مثل هذا السيناريو غامضة ومعقدة. كان الرئيس ترامب قد أكد مراراً رفضه فرض إيران رسوم عبور، مؤكداً أن مضيق هرمز ممر مائي حر، رغم أنه أشار لإمكانية اقتسام الرسوم مع الولايات المتحدة. الحل الرابع هو تأمين إجراءات العبور عبر مهمة بحرية، وقد تم تداول هذه الفرضية مع تشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة بعد الحرب. لكن هذا الحل يحتاج إطاراً قانونياً وتفويضاً دولياً، وسيحتاج موافقة الدول المشاطئة بما فيها إيران. وهنا تطرح أيضاً إمكانية التوصل إلى تفاهمات بين هذه الدول المشاطئة لتسيير الملاحة. ينص هذا القانون على أن من حق السفن عبور المضائق الدولية دون عوائق طالما التزمت بالقواعد التنظيمية والإجراءات المعمول بها لضمان الأمان والمراقبة البيئية. وتشير المادتان 38 و39 في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إلى حق المرور العابر في المضائق الدولية التي تستخدم للملاحة الدولية، ويشمل ذلك حق العبور المستمر والسريع. أما ما يعرف بالمرور الآمن أو البريء فتنظمها المادتان 17 و19 من نفس الاتفاقية، حيث تتمتع بهذا الحق سفن جميع الدول لدى عبورها بحرا إقليميا تابعا لدولة ساحلية. بناء على هذه السيناريوهات، الزميلة سلام خضر تطلعنا على الشاشة التفاعلية على أهم المسارات وكيف يمكن أن تترجم هذه السيناريوهات الأربع في مضيق هرمز. سلام.
11: حسن، لدينا الآن أمر واقع ميداني تفرضه الحرس الثوري الإيراني والقيادة المركزية الأمريكية، ومن هذه النقطة سنبدأ. إذن وفق الواقع الميداني الآن في مضيق هرمز، لدينا نقاط حصار تفرضها القيادة المركزية الأمريكية، وهناك مسارات إبحار غيرها الحرس الثوري من المسارات التاريخية إلى مسارات جديدة. نبدأ بنقطة الحصار المفروضة أمريكيا على الموانئ الإيرانية. عند هذه النقطة تمنع القيادة المركزية الأمريكية عبور السفن بالاتجاهين إن كانت الوجهة أو الانطلاق من وإلى الموانئ الإيرانية على الشط الجنوبي لإيران. في المقابل الحرس الثوري الإيراني ردا على هذا الحصار قام بإعاقة المرور وفق المسار التاريخي. المسار التاريخي يكون في منتصف المسافة بين الشواطئ العمانية والشواطئ الإيرانية تقريبا. الحرس الثوري حدد مناطق دخول السفن من جنوب جزيرة هرمز قريبة جدا من الشواطئ الإيرانية، والخروج منه جنوب جزيرة لارك. قبل يومين نشر الحرس الثوري الإيراني خريطة أيضا لما قال إنها المساحات الحيوية التي يتحرك فيها والتي تقع تحت سيطرته. هذه الخريطة نشرت من قبل الحرس الثوري الإيراني، وإن أردنا أن نطبقها على الخريطة الواقعية وفق الحرس الثوري، هذه هي منطقة السيطرة لدى الحرس الثوري، وهي بذلك تكون قريبة جدا ولكن ليست ملاصقة تماما لمنطقة التي يفرض فيها الجيش الأمريكي الحصار على الموانئ الإيرانية. في حال كانت السيناريوهات تتعلق بإعاقة الاتفاق، بمعنى آخر عدم اعتماد المسارات التاريخية للإبحار، فنحن نكون أمام إما استمرار الحصار والمنطقة التي يقول الحرس الثوري إنه يسيطر عليها ويعمل فيها، وبالتالي اعتماد المسارات الحالية من قبل السفن خشية أن تتعرض لملاحقة أو حتى أعمال قتالية موجهة ضدها من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني. الولايات المتحدة سنتكم اليوم قالت إنها منذ بداية عملية الحصار قامت بتحويل مسارات أكثر من 100 سفينة كانت تتجه من وإلى الموانئ الإيرانية، وفي هذا الحصار تستخدم الولايات المتحدة حاملتي طائرات تتواجد حاليا في بحر العرب، أكثر من 200 طائرة مروحية وأكثر من 12 سفينة حربية مقاتلة بين مدمرة وسفن تحمل جنودا لا سيما من القوات الخاصة من وحدات المريز. في المقابل الإيرانيين يستخدمون مجموعة من الأدوات العسكرية هي غير تقليدية، بمعنى لا ترقى إلى أن تكون بحجم الترسانة الأمريكية، لكنها قد تكون فعالة لا سيما الزوارق السريعة التي تقع في خانة ما يسمى أو ما يعرف بأسطول الظل الإيراني، هي قوارب سريعة مقاتلة تستطيع أن تتحرك وتناور، وبالتالي قد يصعب ملاحقتها من قبل القطع البحرية الكبيرة، إضافة إلى خشية متكررة سواء من الولايات المتحدة أو حتى من الأوروبيين من أن تكون إيران قد قامت بزرع ألغام بحرية. وسط هذه السيناريوهات المختلطة بطبيعة الحال، الأوروبيون أعلنوا بأن هناك مجموعة من الدول من بينها فرنسا وبريطانيا على استعداد للمشاركة بتأمين عملية الملاحة في مضيق هرمز، ولكن في الفترة التي تلي الأعمال القتالية والعسكرية. هذه حاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول موجودة حاليا في بحر العرب قبالة شواطئ عمان، قرب يعني قبالة مدينة صلالة في خليج عمان، وهذه HMS دراجون المدمرة التي تتبع للبحرية الملكية البريطانية. آخر تقصي موقع لها ظهر على الخرائط كان في 19 من أيار مايو الحالي، وكانت تقطع البحر الأحمر قادمة من قناة السويس ومتجهة كما يبدو إما إلى بحر العرب أو إلى خليج عمان. ولكن هذه القطع البحرية الأوروبية حسن لن تشارك، إن كان هناك استعادة للعمل العسكري لن تشارك به على الإطلاق، المهمة ستكون في مرحلة تلي الحرب.
10: لها علاقة بمضيق هرمز وتأمين مضيق هرمز بطبيعة الحال.
11: صحيح.
10: شكرا لك سلام. على كل هذه التطورات نحللها هنا مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. إذن نحن أمام 4 سيناريوهات، حتى الآن ليس واضحا أي السيناريوهات هو الذي سيتم تحقيقه بالفعل، لكن بغض النظر عن أي سيناريو إيران عمليا بدأت تطبيق آليتها الجديدة ولو أنها تتعرض لحصار.
12: هي أنشأت الهيئة أيضا حسن، وهي تحاول مأسسة هذا العمل، ولكن اليوم نحن في مرحلة 14 نقطة يبقى الجواب، ولكن نتحدث عن الأمر الواقع. العودة يعني دائما كانت المنطقة الأساسية، الممر الأساسي هو في هذه المنطقة. اليوم هذه المنطقة تعتبرها إيران على أنها ليست آمنة بسبب ألغام لا تعرف أين أصبحت هذه الألغام. المسار القديم هو كان يمر في هذه المنطقة إلى الداخل، وإلى الخارج يخرج من هذه المنطقة بعمق 9 كيلومتر فقط.
10: يعني هذا الأمر اختلف اليوم.
12: نحن نتحدث عن مرحلة جديدة. نعم. المرحلة الحالية هي مرحلة لارك ومرحلة الدخول والخروج من هذه المنطقة، ولكن انتقائيا من ينسق مع الحرس الثوري. يعني أنت هناك آلية، هذه الآلية تقوم على إرسال بريد إلكتروني و40 سؤال تجاوب عليها السفينة التي تريد أن تعبر، وبالتالي تأتي إلى هذه المنطقة. يتم التفتيش والدفع قد يكون بالعملة الرقمية أو البيتكوين أو حتى باليوان، وبالتالي يسمح لها على أن هذه الخدمات هي خدمات تأمين الأمن. ولكن حسن السؤال دائما الأمن ضد ماذا وضد من ومن قبل من؟ يعني إيران خلقت المشكلة وهي تقبض ثمنها بطريقة غير مباشرة وتغير المعادلات كما تحدثت عن القانون الدولي، إن كان المرور العابل أو المرور البريء.
10: نعم، هذا بالنسبة للآلية أو سير العبور الذي فرضته. نعم. إيران حاليا
12: هذا عدا عن تغيير الهندسة حسن، يعني اليوم نتحدث عن هذه المنطقة هي منطقة نفوذ. نعم. يعني كل سفينة تأتي ضمن هذه المنطقة بعد أن كانت تقريبا في هذه المنطقة. اليوم نتحدث عن مساحة قد تصل إلى 30,000 كيلومتر مربع في البحر هي قادرة على التدخل فيها. والمسار حسن، يعني هذا أمر مهم جدا أيضا، المسار للسفن والناقلات التي تريد أن تخرج عليها أن تمر إلى جانب الجزر التي تسيطر عليها إيران.
10: هذا الذي كنت أود أن أسألك.
12: لماذا حسن؟
10: بشأنه.
12: نعم.
10: هذه المسارات يعني نحن لا نتحدث فقط عن المسار الذي تغير عند جزيرة لارك.
12: نعم.
10: بل هناك مسارات قبل ذلك.
12: المسار قبل ذلك هو حسن. أهمية الموقع الجغرافي الإيراني هو أن المنطقة أو المياه العميقة التي تسمح بمرور الناقلات هي ضمن مجال الجزر التي
10: الإيرانية.
12: الإيرانية.
10: نعم.
12: بغض النظر عن أبو موسى طنب الكبرى طنب الصغرى. فإذن الناقلة بحاجة إلى 30 متر عمق بالحد الأدنى كي تعبر.
10: نعم.
12: كل هذه المنطقة تسيطر عليها إيران أو لديها جزر، وبالتالي أي مسار لهذه الناقلات يجب أن يكون إلى جانب هذه الجزر، على أن هذه الجزر تعتبر على أنها نقطة تفتيش، يعني إن كان هناك أي خطأ يمكن التدخل منها،
10: ونقطة تحكم.
12: ونقطة تحكم هي يعني من يسيطر على هذه الجزر هو إيران.
10: نعم.
12: وبالتالي لديها الزورق السريع والقريب من الناقلة، ولديها المسيرة في حال، ولديها الصاروخ، ولديها حتى الغواصات القزم أو الغواصات الصغيرة. فإذن أنت أمام معضلة تتحكم بالجغرافيا وتعطي أفضلية لإيران. اليوم الحديث عن أي شيء إن كان بالقوة أو بالاتفاق يجب أن يكون مختلفا، ولكن أنا رأيي الخاص لن يعود مضيق هرمز كما كان بالقبل، يعني هناك اتفاق جديد.

0: في جزيرة بين جزيرة لارك
1: نعم
0: وجزيرة هرمز أو حتى في الخروج.
1: شكرا لك عمد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. انتهت هذه الفقرة مشاهدينا، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا حسن، وقبل أن نوصل ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة عن أكسيوس نقلا عن ترامب، يقول متردد بنسبة 50% بين الاتفاق مع إيران أو القصف. أكسيوس عن ترامب تنقل أيضا أن اجتماعا لكبار المستشارين اليوم بشأن المسودة الأخيرة للاتفاق والقرار قد يتخذ غدا. كما تشير أكسيوس أيضا نقلا عن ترامب يقول سألتقي في وقت لاحق اليوم ويتكوف وكوشنر لمناقشة أحدث رد إيراني وقد ينضم إلينا فانس. كما تقول أيضا أكسيوس نقلا عن ترامب لن أقبل إلا باتفاق يتناول قضايا مثل تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الإيراني الحالي. كما يقول ترامب لأكسيوس أيضا لن أقبل إلا باتفاق يتناول تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون منه. ويقول أيضا ترامب إما أن نوقع اتفاقا أو أضربهم بقوة. والآن تنضم إلينا من جديد من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. وجد، إذن يبدو أنه الجواب الأولي لترامب ردا على هذه المذكرة الإيرانية قربين أكثر من هذا الموقف من ترامب.
3: إذن هي قراءة أولى من الرئيس ترامب، وما زالت الصورة غير واضحة بالنسبة إليه، لأنه كما قال سوف يلتقي اليوم مع مفاوضيه وتحديدا كل من ويتكوف وكوشنر كما قال، وقد ينضم أيضا نائبه جي دي فانس إلى هذا اللقاء لمناقشة الرد الإيراني أو ما يعرف أو يسمى برسالة النوايا الإيرانية التي وصلت للإدارة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني. الرئيس ترامب قال أنه متردد بنسبة 50 إلى 50 ما بين إما أن يضرب إيران كما لم يضربها من قبل كما قال، أو مواصلة العمل على اتفاق جيد بين قوسين. هو يريد اتفاقا جيدا ولا يريد مجرد اتفاق لا ينتهي بما تريده الولايات المتحدة، وقد حدد الرئيس ترامب ذلك، جدد حقيقة تكرار موقفه بأن الاتفاق الجيد هو الاتفاق الذي يتناول مصير اليورانيوم المخصب عالي التخصيب الموجود لدى إيران، وأيضا يتناول قضية تخصيب اليورانيوم الإيراني في المستقبل عمليات التخصيب. نذكر بأنه لدى عودته من الصين كان قد قال بأنه لا يمانع أن تخصب إيران اليورانيوم أو أن تجمد عمليات تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، لكن شريطة أن تكون هناك آلية للتحقق من أنها مجمدة على مدار 20 عاما. وكان هذا تطورا آنذاك. واضح بأن الرئيس ترامب يصر على قضية أن لا تقوم إيران بأي عمليات لتخصيب اليورانيوم في المستقبل القريب، ويصر أيضا على كما قلنا قضية تسليمها لليورانيوم المخصب. وكذلك النقطة الثالثة والتي تحدث عنها وزير الخارجية روبيو اليوم وأكثر من مرة هي إعادة فتح المضيق، التي طبعا هذه العملية سوف تتم تلقائيا لدى التوصل إلى اتفاق. لكن الرئيس ترامب يعود مجددا ليشدد على هذين المطلبين الأمريكيين، لا لتخصيب اليورانيوم من قبل إيران في المستقبل، وكذلك تسليم اليورانيوم الموجود بحوزتها. هو قال أمس بأنه سوف يحصل على اليورانيوم المخصب، وأبدا لن يسمح لإيران بمواصلة امتلاكها لهذا اليورانيوم المخصب، وبأنه سيحصل عليه بطريقة أو ما، أي سواء بالطريقة السلمية أو من خلال عمل عسكري. إذن حتى اللحظة سيام بالمختصر الرئيس ترامب لم يقرر بعد، ما زال مترددا، يميل بنسبة 50% إلى كل طرف، إما إبرام اتفاق جيد بحسب فيه أو قصف إيران كما لم يقصفها من قبل بحسب قوله. وقراره لن يتم إلا بعد اجتماعه الذي سيعقده مع فريق مفاوضيه. وبحسب مقالة أكسيوس تم الاستشفاف بأنه قد يتخذ قراره في كيفية المضي قدما بحلول يوم الأحد. إذن اليوم واضح بأنه واضح مهم جدا، وقد يكون حاسم هذا الاجتماع، خاصة وأن

0: كل من باكستان وقطر دفعتا باتجاه التوصل إلى مذكرة نوايا. والسؤال الآن، هل إدارة الرئيس ترامب سوف تقبل بهذه المذكرة أم لا؟ هل تعتبرها بأنها مدخلا لتلبية النوايا الأمريكية خلال فترة 30 يوما بحسب ما ورد في الرد الإيراني؟ طبعا هذه كلها أسئلة مفتوحة، وسنعلم في أي اتجاه يذهب الرئيس ترامب حتما بحلول الغد، ولكن التحضيرات العسكرية كانت دائما متواصلة خلال الأسبوع الماضي بالتوازي مع هذه الجهود الدبلوماسية، لأن الرئيس ترامب كما أبلغ موقع أكسيوس هو متردد بنسبة 50%، لا يعلم إلى أين يميل، هل يواصل العمل على اتفاق أو يعود إلى القصف مجددا.
1: شكرا لك وجد وقفي، مراسلة الجزيرة، كنت معنا من البيت الأبيض. وللمزيد من التحليل والمتابعة معنا هنا في الاستوديو سيرجيو ديلا بينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. كما ينضم إلينا أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكما من جديد. سيد ديلا بينا، لم يتخذ قرار بعد، سيجتمع ترامب مع فريقه التفاوضي، ولكن هذا الرد إلى أي حد يعطينا فكرة عن طبيعة القرار الأمريكي الذي سيتخذ بعد إرسال هذه المذكرة؟
2: أظن بأن القرار قد اتخذ أو يتم التفاوض على اتخاذه، فموقف الذي اقترحه الولايات المتحدة الأمريكية هو أمر السيد ويتكوف وكوشنر كانوا جزءا منه وكانوا يناقشونه على طول الطريق، وبالتالي أيما كان تم إرساله كانت هنالك فرصة للنظر فيه، وهذا قد تم إرساله من أجل مراجعته وفي الغالب من نائب الرئيس لأنه أيضا جزء من عملية التفاوض، ومن هنالك يتم أيضا عرضه على وزير الخارجية، ووزير الخارجية سوف ينظر إليه في سياق من أوسع في المنطقة، وبعد ذلك يذهب إلى الرئيس، وبعد ذلك تقدم توصيات للرئيس. ما استلمه يمكننا أن يقول أنني سأقبله بأكمله ونمضي إلى الأمام، أو إدخال بعض التعديلات على النقاط الموجودة فيه، أو قد أرفضه بالكامل. وبالتالي هذه هي العملية والقرار الذي سيتخذه الرئيس. أنا أتكهن، ولكنني أظن بأنني أخمن على أساس واثق، والرد سوف يكون سريعا خلال اليوم أو اليومين القادمين.
1: يعني المشاورات من الوسطاء كانت أيضا مع ويتكوف وكوشنر كما ذكرت، وكما ذكر أيضا فاينانشال تايمز. ولكن عندما يقول ترامب لن أقبل إلا باتفاق يتناول تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون منه، والإيرانيون يقولون سنؤجل مناقشة الملف النووي لأنها معقدة وتتطلب وقتا، هل يعني بالضرورة أننا نعود إلى المربع الأول؟
2: الرئيس قد قال منذ البداية بأن مضيق هرمز ينبغي أن يتم فتحه، وأيضا علينا أن نتعالج المسألة النووية، لكن كيف سيتم معالجة المسألة النووية؟ نعود أولا للمضيق، فالمضيق أمر سهل، المسألة لا تتجاوز قول الإيرانيين فقط أن المضيق مفتوح، وبعد ذلك يكون هنالك بعض الإجراءات للتأكد من إزالة الغام وبعض الإجراءات الأخرى. فعندما يكون هنالك إعلان من طرف إيران قائلين بأنه يمكن المرور، بعد ذلك كل أمور سوف تمضي بطريقة سريعة. أما فيما يتعلق بالمسألة النووية فهذا الأمر سيحتاج وقتا أطول، وأنا أفترض بأنه سوف نترقب وننتظر حتى يستلم الرئيس هذه المذكرة ومن ثم يراجع ويقول عندها أود أن أرى أكثر أو أي شيء آخر، بالتالي يكون هنالك حيز للتفاوض على المسألة النووية، أو قد يريد أن يكون عنده إطار حول كيفية التعامل مع المسألة النووية مجددا. هذا تخمين، ولكنني أظن وجميعنا نعرف بأن مسألته الرئيسية الآن هي الجزئية النووية وفضح المضيق، فإذا تم التعامل مع هذين الملفين إلى رضا الولايات المتحدة الأمريكية فعندها الاتفاق سوف يكون في متناول اليد والتفاوض عليه مع الإيرانيين.
1: دكتور صدقيان، يعني هذا الجواب الأولي يتناسب مع الحذر والتشاؤم الذي تحدثت عنه من قبل الإيرانيين. هل هذا هو الرد الذي كان متوقعا بعد كل الحديث الذي جرى عن أن المذكرة كانت أو جاءت بعد التواصل أيضا مع ويتكوف وكوشنر، وأنها شملت بشكل ما الرأي الأمريكي في الموضوع؟
3: دعيني أشير إلى يعني عدم وضوح مراكز القرار الأمريكية. نحن نتعامل الآن مع تعدد هذه المراكز. المركز الأول يمثله الرئيس ترامب، المركز وهو يعني لا يتمكن أحد أن يتوقع كيف سيتصرف، ماذا يريد أن يتخذ من قرارات، وهو يعني لا يحمل مصداقية ولا صدقية أيضا، والتجارب علمتنا على ذلك. النقطة الثانية يمثله ويتكوف وكوشنر. ويتكوف هو مطور عقارات، كوشنر أيضا هو ليس دبلوماسيا وإنما يمثل الجانب الإسرائيلي بشكل أو بآخر، وبالتالي هؤلاء لديهم تصور معين، لكن كل التجارب السابقة هم لم يقدموا أي صورة واضحة عن المفاوضات، ولم يكن لديهم رأي، كانوا دائما يستمعون بالمفاوضات ويقدمون ذلك، لا أدري كانوا يقدمون ذلك بشكل سليم أو غير سليم وواقعي وحقيقي للرئيس ترامب أم لا. هؤلاء كانوا يعملون ولحد الآن هم مركز من مراكز القرار. المركز الثالث يمثله روبيو، ونحن سمعنا روبيو في الهند الآن عندما وصل قبل لقائه برئيس الوزراء الهندي تحدث بلغة مرنة كثيرة، وقال بأنه نحن نقرأ وبعد أيام سوف نصل إلى نتيجة والمباحثات جيدة، لكن فاجأنا الرئيس ترامب يقول بأنه يوم غد أما أضرب بقوة أو أقبل. هذا يعني هناك عدة مصادر، عدة جهات تعمل في الإدارة الأمريكية مع الرئيس ترامب، ولا ندري بالضبط من الذي يقرر. أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب يقرر، لكن هؤلاء ماذا هو دورهم في هذه العملية؟ وبالتالي أنا أعتقد بأن الإيرانيين قدموا الكثير من التنازلات، حتى أن الوفد القطري، الجانب الباكستاني، المشاورات اللي أجراها عراقجي مع وزير خارجية عمان، وزير خارجية مصر أيضا. بالتالي هذا الذي حصل عند أو تجمع عند الجانب الإيراني طرحوه في هذه الصيغة التي طرحت صباح هذا اليوم لقائد الجيش الباكستاني، وفصلوا فيه المسارات، مسار مضيق هرمز والمسار الآخر هو مسار النووي. الآن الرئيس ترامب يقول بأنه إذا لم يتضمن هذا مذكرة التفاهم أو إعلان مبادئ، إذا لم يتضمن التخصيب والبرنامج النووي فهو لن يقبله. وبالتالي أنا أعتقد بأن المفاوضات كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قال بأننا قريبون جدا من الاتفاق وبعيدون جدا عن الاتفاق، بمعنى أن الأمور ليست على كما يرام.
1: يعني هذا يتوافق مع ما قاله هو ترامب، أنه متردد بين يعني بنسبة 50% من الاتفاق مع إيران أو القصف، حالات استقطاب كثيرة في الموقفين. ولكن الآن دعني فقط أتوجه من جديد إلى مراسلتنا من البيت الأبيض وجد وقفي. وجد، يبدو أن هناك المزيد من التصريحات التي تخرج عن ترامب، كما تشير أيضا الآن CBS عن أنه يقول لا يمكنني إبلاغ الإعلام ما إذا وافقت على المسودة التي تلقيتها من إيران قبل إبلاغ الإيرانيين. أي تفاصيل إضافية عما نقلته أكسيوس عن ترامب؟
4: ربما أهم ما نقلته شبكة CBS عن الرئيس الأمريكي قوله بأن المفاوضين يقتربون كثيرا من اتفاقية مع إيران من شأنها إنهاء الحرب بين البلدين. هذا هو أبرز تصريح حقيقة من قبل الرئيس ترامب. هذه التصريحات نشير إلى أنها تتم عبر مكالمات هاتفية قصيرة أو رسائل نصية قصيرة تبعث تبعثها هذه الوسائل الإعلامية الأمريكية إلى الرئيس ترامب على الهاتف، ودائما تكون ردوده مقتضبة وقصيرة. في اتصاله مع أكسس تحدث عن 50% تردد ما بين القصف أو إبرام اتفاق جيد.

0: بين قوسين، وفي حديثه مع CBS تحدث عن اقتراب المفاوضين من الطرفين الأمريكي والإيراني بشكل كبير إلى اتفاقية تنهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا تطور كبير. طبعا بحسب CBS ذكرت بأن الاتفاقية التي سلمت أو المسودة التي سلمت إلى الولايات المتحدة تتحدث عن إعادة فتح مضيق هرمز، وكذلك رفع إطلاق أو رفع حالة التجميد لأصول إيرانية موجودة في مصارف أجنبية، ومواصلة المفاوضات لمدة 30 يوما. كما قلنا، يعني سهام الإدارة الأمريكية تدرس هذا الملف وهذا الرد الإيراني، واليوم بحسب مقال الرئيس ترامب لأكسيوس سيكون لديه اجتماع مع مفاوضيه.
1: إذن في انتظار هذا الاجتماع والقرار الرسمي. أشكرك وجد وقف مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض على كل هذه الإيضاحات. هذه التغطية مستمرة مع غنوة.
2: شكرا لك سهام. إذا مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إنه متردد بنسبة 50% بين الاتفاق مع إيران أو القصف، وأنه سيعقد اجتماعا اليوم لكبار المستشارين بشأن المسودة الأخيرة للاتفاق، وقد يتخذ القرار غدا. وأوضح أنه سيلتقي في وقت لاحق اليوم كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لمناقشة أحدث رد إيراني، وقد ينضم إليهم نائب الرئيس جي دي فانس. وشدد ترامب على أنه لن يقبل إلا باتفاق يتناول قضايا مثل تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الإيراني الحالي، وأضاف أنه إما أن يوقع اتفاقا أو يضربهم بقوة، في إشارة إلى إيران. ونقلت CBS عن ترامب أنه اطلع على مسودة الاتفاق مع إيران وأنه لا يمكنه إبلاغ الإعلام إذا وافق عليها قبل إبلاغ الإيرانيين. وكان ترامب نشر على منصة تروث سوشيال خريطة لإيران مظللة بالعلم الأمريكي. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. والبداية معك وجد، إذن ولكن اسمح لي أشير إلى هذا النبأ العاجل الذي يظهر على شاشتنا. CBS تنقل أيضا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الطرفين باتا أقرب بكثير. إذن هذه تصريحات أخرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أكسيوس، هذه لCBS، يقول فيها إن الطرفين أي الأمريكي والإيراني باتا أقرب بكثير. وأسألك إذن وجد، كيف يتطور الموقف الأمريكي بعد تسلم مذكرة التفاهم الإيرانية الأخيرة؟
0: حاليا غنوة يتطور بهذه التصريحات المقتضبة من قبل الرئيس ترامب لوسائل إعلام أمريكية، يتصلون به هاتفيا ويعطيهم هذه الإجابات المقتضبة. أحدث هذه الإجابات ما ذكرته غنوة قبل قليل، هو قول الرئيس ترامب لشبكة CBS بأن الطرفين الأمريكي والإيراني يقتربان كثيرا من إبرام اتفاقية تنهي الحرب بين البلدين. هذا تطور كبير يأتي بعد أن تسلم البيت الأبيض الرد الإيراني. ولكن ووفق ما قال الرئيس ترامب لموقع أكسيوس، فهو لن يتخذ قراره إلا بعد أن يلتقي بمفاوضيه. وحدد الرئيس ترامب خلال لقائه المقتضب مع أكسيوس كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وقال أيضا قد ينضم نائبه جي دي فانس إلى هذا اللقاء. سيناقش خلاله الرئيس ترامب مع مفاوضيه الرد الإيراني، أو ما توصف برسالة النوايا الإيرانية التي وصلت إلى البيت الأبيض. وبناء على هذا الاجتماع سوف يتخذ قراره، لأنه كما قال لموقع أكسيوس الرئيس ترامب، هو قال بأنه متردد بنسبة 50% ما بين إبرام اتفاق جيد على حد وصفه أو قصف إيران بقوة أكبر مما قصفها من قبل. واضح بأنه حالة التردد هذه قد تزول بعد هذا الاجتماع المرتقب للرئيس ترامب مع مفاوضيه. وبحسب موقع أكسيوس هو أبلغهم بأنه سوف قد يتخذ قراره

0: لينهي حالة التردد هذا بحلول غدا، اليوم الغد الأحد غنوة. إذن واضح بأننا اليوم في يوم حاسم ربما، والأمور هي مترددة كما هو الرئيس ترامب، وحتى الآن ما زال يحاول اتخاذ قرارا بشأن احتمال استئناف العمليات أو إبرام الاتفاقية. لكن من تصريحه الملفت لشبكة CBS بأن كلا الطرفين يقتربان من إبرام اتفاقية، يبدو أن كفة المسار الدبلوماسي حاليا واستنادا إلى هذه التصريح هي الأكثر ترجيحا بالنسبة للرئيس ترامب، وإن كان كما قال ما زال تردده على حاله بنسبة 50% بين الخيارين. نتوقع أن يتواصل الرئيس ترامب مع قادة إقليميين في حال بالفعل، خاصة في حال إذا اتخذ قرارا بشأن استئناف عمليات عسكرية، لإطلاعهم ربما على هذا القرار لا نعلم. ولكن الرئيس ترامب على تواصل خلال الفترة الأخيرة، وأيضا كبار المسؤولين الأمريكيين مع أطراف إقليمية فيما يتعلق بإيران، وذلك لأنها أيضا هي في المنطقة وكانت طرفا غير فاعل، ولكنها طالت آثارا انعكست على هذه الدول بسبب القصف الإيراني لها. لذلك ترى الإدارة الأمريكية من الضرورة أن تنسق مع هذه الدول قبل أي خطوات مقبلة، خاصة بعدما شهدته خلال القصف السابق في شهر مارس الماضي. ولكن الرئيس ترامب بحسب روبيو وزير الخارجية الأمريكي هو يفضل المسار الدبلوماسي ولا يفضل العودة إلى المسار العسكري أو العمليات العسكرية، ويأمل أن يتم حل هذا الصراع مع إيران من خلال المفاوضات والمسار الدبلوماسي وليس من خلال الخيار العسكري، وإن كان قد نوقش خلال هذا الأسبوع خيارات عسكرية ودبلوماسية أمام الرئيس ترامب، سواء كان أمس أو حتى يوم الاثنين الماضي في خلال اجتماعين عقدهما الرئيس ترامب مع كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض وجد وقفي. أتحول لك إذن عمر هواش من طهران، ماذا عن الموقف الإيراني بعد أن سلمت مذكرة التفاهم الإيرانية، وهل تم تخفيض السقوف الإيرانية في هذه المذكرة؟
2: غنوة، إيران في المقابل أيضا تريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية كما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الخلاف بين الطرفين هو أن ترامب يريد التوصل لاتفاق الآن أو قريبا فيما يخص القضايا النووية، التخصيب ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، بينما طهران تريد تأجيل ذلك بعد أن تتأكد من إنهاء الحرب. هذه هي نقطة الخلاف الكبيرة بين الطرفين. إيران وبعد أن زارها قائد الجيش الباكستاني تمكنت من التوصل إلى مذكرة التفاهم، تقول إن هذه المذكرة يمكن أن تكون بوابة أو مدخل لأجل التوصل إلى اتفاق الذي يريده الرئيس الأمريكي ترامب حول القضايا النووية، لكنها تبدو غير مستعدة لذلك قبل أن يتم إنهاء الحرب، وأن يتم إنهاء الحرب أيضا في لبنان، كذلك تريد قبل كل ذلك رفع الحصار البحري وانسحاب القوات الأمريكية التي شنت الحرب على إيران في 28 من فبراير الماضي. وبالتالي الإيرانيون يقولون أن هذه المذكرة يمكن أن تقود الطرفين إلى مفاوضات حول الملفات النووية في غضون 30 إلى 60 يوما، مثل ما ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. مصدر مسؤول إيراني رفيع المستوى هنا قال للجزيرة بأن إيران قدمت كل ما لديها ولا يمكنها أن تقدم المزيد من التنازلات للطرف الأمريكي، بمعنى أن الكرة الآن بشكل كامل في الملعب الأمريكي، ملعب الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الخيار لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إما أن يتم الموافقة على مذكرة التفاهم هذه أو أن يكون هناك خيار عسكري. في المقابل إيران تقول أيضا أنها مستعدة للخيار العسكري. قبل قليل كان هناك بيان للأركان المسلحة الإيرانية أشارت إلى استعداد إيراني بالكامل للتصدي لأي اعتداء جديد. وبالتالي نتحدث عن مسار دبلوماسي، تقول طهران أنها قدمت كل ما لديها فيه، وتؤكد أن تأكيدها

0: على تأجيل القضايا النووية إلى ما بعد 30 إلى 60 يوما بعد التأكد من الحرب، لأنها جربت التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الصيف الماضي مع إدارة ترامب، لكن بعد ذلك كانت هناك حرب بين الطرفين، حرب 12 يوما. كذلك جربت مرة أخرى في فبراير الماضي التفاوض، لكن بعد ذلك أيضا كانت هناك حرب بين الطرفين. وبالتالي تقول طهران إنه عليها أولا وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تنهي الحرب، تنهي الحصار، وتنهي كل ما كان أو ما جاء بعد الحرب، كل إفرازات الحرب الأخيرة عليها، ثم يمكن الخوض في القضايا التي تتعلق بالملف النووي، وأبدت استعداد لتقديم تنازلات. في الحقيقة بعض المصادر الخاصة هنا في طهران خلال الفترة الماضية قالت لنا للجزيرة إن إيران وافقت على خفض تركيز اليورانيوم على التخصيب إلى 20.3%. كذلك كانت قد وافقت على إرسال هذا المخزون إلى دولة ثالثة، كذلك أيضا وافقت على خفض تخصيب نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما دون 60% إلى 20.3%، وربما أقل. وبالتالي هناك ليونة إيرانية فيما يخص الملف النووي، لكن هناك إصرار على تأجيله إلى ما بعد التأكد من إنهاء الحرب. بالنسبة لمضيق هرمز أيضا، هو جاء ذكره في مذكرة التفاهم وفق ما ذكر مسؤول رفيع المستوى هنا في طهران، لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن ملف المضيق لا علاقة له بالولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن طهران مستعدة لفتح المضيق، لكن على أن يكون هناك تفاهمات مع الدولة التي تشاطرها الشاطئ الآخر مع المضيق، أي سلطنة عمان، ولا تزال تصر على أخذ ما تسميه تعويضات جراء خدمات الملاحة البحرية وخدمات بيئية في المضيق. هناك اتصالات هاتفية اليوم أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الخارجية العماني، ووفق بيان الخارجية الإيرانية فقد بحث الطرفان أمن الملاحة وسلامة الملاحة في المنطقة، في إشارة واضحة إلى المياه الخليجية ومضيق هرمز. أيضا اتصالان هاتفيان منفصلان مع وزير الخارجية المصري ورئيس الوزراء رئيس وزراء قطر وزير الخارجية، وناقش الطرفان آخر المبادرات بشأن إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق. هناك حراك دبلوماسي كبير بعد زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران والتوصل إلى مذكرة التفاهم هذه. نعيد التذكير بأن طهران تقول أنها قدمت كل ما لديها، وأن الملعب الكرة الآن في الملعب الأمريكي، وأنها جاهزة لكافة الخيارات التي يمكن أن يختارها الرئيس ترامب.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. أنتقل لك عبد الرحمن مطر. الوسيط الباكستاني يتحدث عن جهوده لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الإيرانيين والأمريكيين، ماذا في هذا السياق؟
2: والحديث حقيقة بصيغة دبلوماسية ولغة دبلوماسية عالية للغاية، البيان الرسمي الصادر عن الإدارة العامة للقوات المسلحة الباكستانية يتحدث عن زيارة قائد الجيش الباكستاني لإيران، يقول بأن المشير عاصم منير قام بزيارة رسمية لإيران. هذه الزيارة كانت قصيرة، استمرت 24 ساعة، لكنها كانت مثمرة للغاية. البيان أيضا يقول في ثناياه، وهو بيان طويل بالمناسبة، يقول بأن مباحثات قائد الجيش الباكستاني مع المسؤولين الإيرانيين تركزت على تسريع وتيرة العملية التشاورية. وينهي البيان في أهم نقاطه الحديث ويقول بأن مشاورات قائد الجيش في إيران أحرزت تقدما مشجعا نحو التوصل إلى تفاهم نهائي. البيان العسكري أو الرسمي الباكستاني حقيقة لا يجيب على كثير من التفاصيل المتعلقة بالبنود الإيرانية 14 أو بموضوع الملف النووي الإيراني أو بغيرها من المسائل. وهذه سياسة متعمدة من جانب باكستان أن لا تخوض رسميا في أي من التفاصيل المتعلقة بالعملية التفاوضية بفحوى ما يتم بحثه بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. صحيح أن باكستان على دراية تامة بهذه التفاصيل، بل هي تعمل على رأب الصدع وتقريب وجهات النظر واقتراح أفكار وتقديم مقترحات على وعسى أن يقتنع بها الجانب الأمريكي أو الإيراني ونقل هذه القناعات وهذه المقترحات للجانب الآخر. باكستان ما تزال تبذل الكثير من الجهود، لكن حقيقة تمتنع بشكل واضح ورسمي وعلني عن الخوض في التفاصيل. على كل حال، البيان الرسمي الباكستاني حقيقة لا يجيب عن كثير من التفاصيل، ولا يقول بأن قائد الجيش تسلم من الجانب الإيراني مثلا هذه البنود 14 أو أنه سينقلها للجانب الأمريكي، لا يقول ذلك على الإطلاق. هو يكتفي بالقول بما ذكرناه بلغة فيها الكثير من الرقي الدبلوماسي، يتحدث فقط عن الجوانب ربما الإيجابية من زيارة قائد الجيش الباكستاني لإيران.
1: شكرا جزيلا لك من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. نكمل النقاش مع ضيوفنا في الاستوديو. ينضم إلينا السيد سيرجيو دي لابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وأيضا الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، وأيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم جميعا. إذا أبدأ معك سيد سيرجيو، أن يصل ترامب وفق ما تم تداوله عبر أكسيوس لأن ما تم التوصل إليه أو القناعة الأمريكية بنسبة 50% إما للقبول بالاتفاق أو بنسبة 50% إما استئناف حرب، ولكن اسمح لي أشير إلى هذا النبأ العاجل أيضا. الآن أكسيوس تنقل عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجري اتصالا عبر دائرة مغلقة مع قادة عرب لمناقشة مسودة الاتفاق مع إيران، وأن الاتصال بين ترامب وقادة عرب بشأن مسودة الاتفاق مع إيران سيجري عند 5 مساء بتوقيت غرينتش. إذن مجددا أكسيوس عن مصادر، الاتصال بين ترامب وقادة عرب بشأن مسودة الاتفاق مع إيران سيجري عند 5 مساء بتوقيت غرينتش. إذن أسألك سيد سيرجيو، ما الذي أوصل ترامب إلى هذه القناعة؟
3: أظن بأنه على أي حال الرئيس ترامب سوف يتواصل مع القادة العرب الذين سيتأثرون أكثر شيء بقراره. فكما أشرت أنا في السابق حول المفاوضات والتي قادها كوشنر وويتكوف، وأيضا عبر نائب الرئيس وعبر ماركو روبيو وصولا إلى الرئيس، هم حصلوا على نتائج هذه المفاوضات والآن أفضت، وبالتالي يشعر الرئيس أنه من المناسب وحتى من الضروري أن يتأكد من أن كل المنخرطين سيتم الاتصال بهم حتى يكونوا كلهم على نفس الفهم، لأن المسألة تتعلق فقط بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كثر آخرين بذلوا جهدا كبيرا في التفاوض، فهنالك الباكستانيين والقطريين الذين يمثلون دول الخليج، وهنالك أيضا لاعبون آخرون أيضا قدموا مدخلاتهم. فبالتالي أظن بأن هذه الطريقة الأكثر مناسبة للمضي قدما، وأن سوف تكون طبعا في هذه المكالمة رده الرسمي.
1: سيد صدقيان، ما الذي تنازلت عنه إيران أو ما الذي قدمته إيران لواشنطن كي يصل ترامب إلى قناعة 50%، وهي يعني مقارنة مع الفترة السابقة هي نسبة ارتفعت يعني بشكل لافت، ما الذي قدمه الإيرانيون بهذا الصدد؟
4: الإيرانيون أحسوا مساء أمس الجمعة بأن الجانب الأمريكي لن يوافق على هذه المذكرة التي وضعت المسودة لها بين الجانب الإيراني وبين قائد الجيش الباكستاني والوفد القطري، وتوصلوا إلى هذه المسودة وحازت على رضاهم. وقد قدمت إيران هذه المسودة، كتبتها وقدمتها اليوم صباحا، قدمتها لقائد الجيش الباكستاني. وأيضا عندما قدمتها اتصل مرة أخرى بويتكوف عاصم منير، ويبدو بأن ويتكوف قال له بأنه يجب أن نقدمها إلى الرئيس ترامب حتى نحصل على الموافقة، لأننا كنا يعني نتصور بأن وجود عاصم منير في طهران سوف يتم الإعلان عن وثيقة المبادئ أو هذا التفاهم، مذكرة التفاهم أو ما شابه، لكن ويتكوف لم يوافق وقال أرفعها إلى الرئيس ترامب. الآن يبدو لي بأن فعلا ويتكوف يعني الرجل مطور عقارات، وبالتالي هو لا يحل ولا يدب كما يقول العراقيون، ونقلها للرئيس ترامب. رئيس ترامب نشر بعد ذلك هذه الصورة التي غطى بها العلم الأمريكي الخارطة الإيرانية، هذا ليس مؤشر إيجابي. وبالتالي عندما ذهب أيضا عاد عاصم منير إلى إسلام آباد دون أن يعلن عن الموافقة، أيضا هذا ليس مؤشر إيجابي. اليوم ونشر في الجزيرة هيئة الأركان الإيرانية تحدثت بأنها مستعدة لتنفيذ الخطة باء، معنى ذلك وهي الخطة باء إذا فشلت المفاوضات يذهبون إلى الحرب ويستعدون للحرب، وهم مستعدين لذلك. صباحا اليوم أيضا قال مصدر عسكري بأن هناك خطة باء ونحن نلجأ إليها. الرئيس مسعود بزشكيان عندما التقى عاصم منير قال له بشكل واضح بأننا قدمنا ما يكفي من التنازلات، لا يمكن لنا أن نتقدم بتنازلات أكثر.
1: نعم.
4: وبالتالي التجربة مع الولايات المتحدة، التجربة التفاوضية مع الولايات المتحدة هي تعطينا هذا الحق، لأن نتردد كثيرا عندما نريد أن نصادق على أي شيء مع الرئيس.
1: اسمح لي، الجوهر هو ما يريده الأمريكيون بأن يتم تسليم مخزون اليورانيوم المخصب، هل من الممكن أن توافق إيران على هذا المبدأ؟
4: الآن نحن لأنه هذا فشل، هذا المسار فشل، الآن قدم اقتراح آخر وهو فصل المسارين، مسار مضيق هرمز والمسار النووي. وإيران ركزت كما أراد القائد الجيش الباكستاني، ركزت على قضية مضيق هرمز من أجل فتح هذا المضيق وانتظار 30 يوما ماذا يريد أن يفعل الجانب الأمريكي، بعد 30 يوما يذهبون إلى الملف النووي.
1: نعم.
4: هذه الخطة التي يعني هذا المسار تضمن رفع الحظر عن الأرصدة المالية المجمدة، انسحاب الحشود العسكرية من شمال المضيق الهندي، فتح مضيق هرمز بعد إلغاء الحظر عن الموانئ الإيرانية، والتنازل
1: يعني لا زال الإيرانيون يعملون بمرحلة أي اتفاق،
4: لأن الجميع يريد فتح مضيق هرمز. لازم دعيني أشير إلى ماذا قدم الإيرانيون في هذا الاقتراح. الإيرانيون قدموا قالوا بأن قضية القانون أو البروتوكول للمرور الآمن عبر مضيق هرمز سوف يؤجل إلى بعد 30 يوم، بمعنى أنهم سوف يتركون المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب بدون أي شروط، هذا من أجل فتح المضيق وإيجاد الأرضية لتعزيز الثقة. لكن يبدو بأن يعني هذه الخطوة التي إذا سمحتي لي، هذه الخطوة الذي يريد أن يلتقي بدائرة مغلقة مع الرؤساء العرب، أنا أعتقد هذه مهمة، أتمنى أن يكون قد استوعب الدرس من إيران.
1: طيب دكتور سليم، المسار السياسي الدبلوماسي من الواضح أنه في منعطف هذه المرة، كيف توصف مشهد ما وصل إليه هذا المسار؟
5: المشهد متسارع جدا جدا، بمعنى أن خلال الساعتين الثلاث الماضية أتى الخبر من طهران أن هناك مقترح مذكرة تفاهم تحت تسمية مذكرة تفاهم من 14 بندا المعروفين إلى حد ما على المستوى الإعلامي وعلى المستوى السياسي. وصل المذكرة إلى الولايات المتحدة، تابعنا مواقف رئيس ترامب، والآن يعني بعد أقل من ساعة هناك هذا الاجتماع بين رئيس ترامب وقادة من الدول الخليجية تحديدا. وأعتقد أن هذه الدول لا شك على الأرجح هي السعودية وقطر والإمارات، وهي الدول التي سعت مع رئيس ترامب خلال الأيام الماضية من أجل وقف أي عمل عسكري وأي تصعيد عسكري. وتابعنا الحركة التي قام بها رئيس وزراء وزير الخارجية القطري مع مجموعة من الاتصالات شملت السعودية، تركيا، إيران، إمارات والآن بريطانيا، وكلها في إطار هذه المساعي من أجل حشد الدعم للخيار السلمي. ولكن
1: سيد صدقيان غير متفائل كثيرا، ولكن كيف يمكن أن تفهم ذلك خاصة ما ذكره ترامب قناعته بنسبة 50% احتمالية التوصل إلى اتفاق أو 50% أخرى احتمالية شن حرب جديدة؟
5: يتوقف على الصياغة الخاصة ببنود البرنامج النووي في مذكرة التفاهم. في حال تم التعاطي مع هذه البنود بطريقة يمكن للجانب الأمريكي أن يعتبره

0: هو التزام مبدئي من الجانب الإيراني تجاه تعليق التخصيب وتجاه المخزون على التخصيب، بمعنى ترحيله أو تخفيفه بأي صيغة التي يمكن أن ترد بها، بشكل أن يكون هناك التزام مبدئي، أعتقد أن الأمور تكون إيجابية إلى حد ما.
1: نعم.
0: وأيضا موضوع مضيق هرمز لابد من أن يكون واضحا كيف سيتم فتح المضيق، لأن الآن الأخبار التي تأتي عبر وكالة فارس تؤشر على وكأن الجانب الإيراني يريد الإبقاء على سيطرة معينة وإدارة معينة على هذا المضيق، وهذا ما هو مرفوض على مستوى دول المنطقة، وهو مرفوض من الجانب الأمريكي أيضا.
1: ولكن أيضا أشير إلى ما تنقله CBS عن ترامب أيضا، أننا قريبون كثيرا من إبرام اتفاق نهائي مع إيران. هل ترى هذا سيد سيرجيو أقرب إلى الواقع؟
2: علي أن فقط أحاول فهم ما نشرته هذه الأخبار. المذكرة لم تسلم إلى الرئيس، لكننا نتوقع بأنه سوف يقبل المقترح أو هذه المذكرة، أو على الأقل حتى تكون هذه عبارة عن إطارا لبدء التفاوض. ولكننا طبعا سيسهل علينا فتح المضيق، لكن الجزئية التي تكون أكثر صعوبة هي الملف النووي، وأنا واثق بأن الرئيس سوف يقدم آراءه وسوف يقدم أفكارا حول كيف ستمضي الأمور، وكما أشار بأنه سيتحدث قريبا مع رؤساء العرب، بالتالي نترقب كثيرا لأننا قد سمعنا هذه الأخبار عنه، ولكن كل شيء سوف يتوقف على ما سيقوله عندما تسنح له الفرصة للحديث مع شركائه.
1: ولماذا هذه الخطوات سيقوم بها ترامب في هذا التوقيت؟ ما أهمية هذه التحركات إن كانت اتصالات مع دول المنطقة أو حتى مع مبعوثيه الأمريكيين؟
2: أظن بأن هذه جزء من العملية. الفريق سوف يقوم بإعداد النتائج التي تبخذت عنها التفاوض، ولكن عليه أيضا أن يتشاور مع شركائه والذين أيضا كانوا منخرطين أيضا في التفاوض، حتى يكون بإشراك الجميع في هذه العملية، حتى تكون أصواتهم مسموعة وتكون الفرصة ليشرح لهم كيف يشعر حيال هذه الاتفاق النهائي وكيف سيكون شكله.
1: ونشير إلى ما أوردته الآن مراسلة الجزيرة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجه إلى المكتب البيضاوي الذي يجري منه الاتصالات مع قادة الدول. إذن سيد صالح صدقيان، أشير إلى مجموعة الأنباء التي نشرتها وكالة فارس عن مصدر مقرب من فريق إيران المفاوض أن هناك خلافا بشأن هرمز، إذ تطالب واشنطن بعودته إلى وضعه السابق، وأن إيران تقول إنها ستحدد السفن المسموح لها بالعبور وفق آليتها. لماذا إثارة هذه النقطة بالتحديد وإيلاءها أهمية، يعني خاصة أنه لم يتم التطرق إلى الجزئية المتعلقة بالنووي؟
3: هذه هناك قلق عند إيران، قلق كبير جدا من عودة التجهيزات العسكرية تدخل مضيق هرمز من أجل الوصول إلى القواعد الأمريكية الموجودة، خصوصا قاعدة القيادة الأمريكية الوسطى في البحرين، أن يعاد مرة أخرى وصول هذه التجهيزات من أجل ضرب إيران، لأن الإيرانيين يعتقدون بأن الصاروخ الذي استهدف مدرسة ميناب للابتدائية وقتل فيها 165 طفلا، هذا انطلق الصاروخ، يعني هذا الصاروخ مر من مضيق هرمز وذهب إلى أحد القواعد واستهدفت هذه المدرسة، وبالتالي الإيرانيون يقولون بأننا في حالة حرب، لم تنتهي الحرب لحد الآن ولم يوافق الرئيس الأمريكي بإنهاء الحرب، على الرغم من أن إيران وضعت في كل المقترحات نقطة واحد إنهاء الحرب بكل أشكالها، وعندما لا تكون الحرب قد انتهت كيف تسمح لإيران أن تزيل القلق أو تفتح هذه لسفن أخرى تحمل صواريخ ومعدات وتجهيزات؟
1: اسمح لي أنتقل لواشنطن مجددا مع مراسلة الجزيرة وجدة وقفي من البيت الأبيض، وماذا نعرف عن الاتصال الذي يجريه الرئيس أو سيجريه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: وهو متوجه الآن نحو المكتب البيضاوي. ماذا نعرف عن هذه الاتصالات؟
1: هو موجود بالفعل حاليا، دخل المكتب البيضاوي قبل قليل، وهو المكتب الرئاسي الذي يزاول فيه أعماله اليومية، يجري فيه اتصالات مع قادة دول، يجري فيه اجتماعات مع كبار مستشاريه، مع مجلس الأمن القومي. وكما أبلغ أكسيوس بأنه يعتزم اليوم إجراء اجتماع مع مفاوضيه، وحدد كل من ويتكوف وكوشنر، إضافة إلى احتمال انضمام نائبه جي دي فانس إلى هذا الاجتماع. طبعا الرئيس ترامب بحسب ما نقل موقع أكسيوس ووسائل إعلام أمريكية أخرى، من المقرر أن يجري اليوم اتصالا جماعيا مع عدد من قادة المنطقة. هذا الاتصال يتوقع أن يحدث خلال 31 دقيقة بالضبط من الآن غنوة، وسوف يستمع خلاله الرئيس ترامب إلى آراء نظرائه من قادة الدول الإقليميين، وبعد ذلك سوف يلتقي مع مستشاريه أو مع أعضاء فريقه المفاوض، أو قد يكونوا موجودين معه خلال الاتصال. حقيقة لا نعلم، هناك حالة من الصمت رغم تواصلنا مع البيت الأبيض إزاء ما يتوقع أن يتم الآن، ولكن واضح أن اليوم هو يوم تشاوري بحت بالنسبة للرئيس الأمريكي، سواء كان مع قادة دول المنطقة، الذين للمناسبة نذكر بأنهم الأسبوع الماضي كانوا قد طلبوا من الرئيس ترامب التريث وعدم اتخاذ قرار باستئناف العمل العسكري ومنح الدبلوماسية مزيدا من الوقت، وبناء على ذلك قرر الرئيس ترامب منح هذه الدبلوماسية بضعة أيام، إلى أن وصلنا إلى اليوم بأن سلم الوفد الإيراني رسالة النوايا إلى قائد الجيش الباكستاني الذي بدوره أوصل هذا الرد الإيراني إلى البيت الأبيض، والرئيس ترامب سيناقش هذا الرد الإيراني مع قادة دول المنطقة وكذلك مع المفاوضين في فريق الأمن القومي، وعفوا المفاوضين فيما يتعلق بالشأن الإيراني. ما هو مؤكد بالنسبة للرئيس ترامب والاتفاق الذي لن يقبل به كما قال لوسائل الإعلام الأمريكية اليوم، هو اتفاق لا يناقش مصير اليورانيوم عالي التخصيب الموجود لدى إيران. يريد لإيران أن تسلم هذا اليورانيوم إلى الولايات المتحدة، وأيضا ما لن يقبل به في أي اتفاق هو أن تواصل طهران عمليات تخصيب اليورانيوم. ماركو روبيو أضاف شرطا ثالثا وقال الولايات المتحدة لن توافق على فرض طهران رسوم عبر مضيق هرمز. إذا الولايات المتحدة تريد أن يعود الوضع حول مضيق هرمز إلى ما كان عليه من قبل الحرب، أي أنه أن يكون مفتوحا أمام حرية الملاحة، وبذلك تكون الإدارة الأمريكية قد خطت هذه الخطوط الحمراء التي من المؤكد أن الرئيس ترامب سوف ينقلها أيضا إلى نظرائه الإقليميين الذين سيجري معهم هذا الاتصال الجماعي خلال الدقائق المقبلة، والذي سوف أيضا يستمع فيه إلى آرائهم بشأن خطواته المقبلة. بحسب ما أبلغ الرئيس ترامب موقع أكسيوس، هو لن يتخذ قرارا اليوم، بل سيتخذ قراره غدا يوم الأحد بشأن إما القيام بعمل عسكري أو مواصلة المسار الدبلوماسي. وأكد لموقع أكسيوس بأنه متردد بنسبة 50% ما بين الخيارين، لذلك هو اليوم يجري هذه الاتصالات التشاورية مع القادة الإقليميين، قادة عرب في المنطقة، من أجل محاولة التوصل إلى قرار، لأنه في الجولة الأولى وفي خلال العمليات العسكرية هذه الدول الخليجية تحديدا تلقت الكثير من الضربات من قبل الجانب الإيراني، وهي لم تكن طرفا في هذا الصراع. لذلك يحرص الرئيس ترامب على إطلاع الدول الإقليمية بما قد تقرره إدارته خلال الساعات المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض وجد وقفي. إذن أشير إلى هذه الأنباء التي تتناقلها أي بي عن مسؤولين أن واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وأيضا تنقل أي بي عن مسؤولين نأمل اتخاذ قرار نهائي بشأن مذكرة التفاهم خلال 48 ساعة. دكتور سليم، ما الذي يجعل ترامب متردد في هذه المرحلة؟
2: يعني العقدة الأساسية دائما نعود إلى موضوع الملف النووي، والآن هناك هذا الاتصال مع مجموعة من القادة. يعني هذا الاتصال مهم جدا لعدة أسباب، يعني من الممكن أن يؤشر إلى أن ما كتب في هذه مذكرة التفاهم ليس إيجابيا بشكل كامل، ورئيس ترامب يحتاج إلى مشاورة مع مجموعة من القادة من أجل تبيان رأيهم حول هذا الموضوع، من أجل تبيان الخطوة المقبلة، أو هناك بعض النقاط التي تحتاج موافقة القادة على مستوى المنطقة، خاصة إذا كان هناك بعض الإجراءات التي يمكن أن ترتب تداعيات على مستوى دول المنطقة. يعني هذا الاتصال مهم جدا بالنسبة لرئيس ترامب، بناء عليه سيتمكن من تحديد الموقف بأي اتجاه. ولكن نعود ونكرر، الإشكالية الأساسية هي الملف النووي ومضيق هرمز. الملف النووي أولا ومضيق هرمز ثانيا. يعني مضيق هرمز هناك اتفاق مبدئي على ضرورة فتح المضيق مقابل رفع الحصار، ولكن كيف تمت صياغة الموضوع النووي في هذه مذكرة التفاهم سيحدد الموقف النهائي من الرئيس ترامب. قد يكون جزء من هذا الاجتماع مع قادة المنطقة أيضا نتيجة تدخل قادة المنطقة خلال الأيام الماضية لمنع التصعيد العسكري، من أجل تبيان نتائج هذه المفاوضات، نتائج هذه الجهود للوقوف على رأيها هؤلاء القادة.
0: طيب سيد سيرجيو، يبدو أنها لحظة حاسمة في المسار الدبلوماسي. برأيك ترامب سيذهب إلى توقيع اتفاق مع إيران أم استئناف حرب أو ضرب إيران؟
3: أظن بأن القرار النهائي للرئيس ترامب سوف يعتمد على ما سوف يسمعه من فريق التفاوض، من السيد ويتكوف والسيد جاريد كوشنر، وهو أيضا سوف يستشاور مع نائب الرئيس، مع وزير خارجيته، وسوف يتحدث مع شركائه الإقليميين، وبعد ذلك يصدر قراره. ولكن في أي طريق سوف يذهب، كثير من هذا سوف يحدد عندها. ولم يتم، كانت هناك طبعا بعض المؤشرات الإيجابية، ولكن حقيقة إجرائه لهذه المكالمة الهاتفية هي أمر غير معتاد، والرئيس ترامب يعمل أيضا بطريقة غير اعتيادية. نعم. أصلا هو لديه طريقته في التعبير عن آرائه وأيضا الإعلان عنها.
0: بما أن هذه الاتصالات غير معتادة، إذا ماذا نقرأ في طياتها؟ ماذا نتوقع منها؟
3: أظن بأنه سوف يتحدث لهؤلاء القادة عن قرار نهائي، سيقول لهم بأنني قد اطلعت على المعلومات وقد تشاورت مع مستشاري، وهذه وجهة نظري، وهذا هو القرار الذي سوف أتخذه، وعندها إما أن يستمر في التفاوض أو عندها سوف يتابع بالعمليات الحربية. هذا سؤال مفتوح وسوف نعرف قريبا جدا الجواب.
0: طيب سيد صالح صدقيان، كيف تراقب إيران كل هذه التحركات برأيك؟
4: يعني هي قالت بأن الكرة في الملعب الأمريكي، وعلى الرئيس الأمريكي أن يختار ماذا يريد أن يعمل مع الملف ومع هذه المفاوضات، وكيف يريد أن تسير هذه المفاوضات. هل يريد أن تصل إلى نتائج إيجابية وتنتهي هذه المشكلة، مشكلة مضيق هرمز والمشكلة الإيرانية، أم أنه يريد أن يماطل فيها ويشتري الوقت من أجل تحقيق الأهداف التي يريدها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. أنا أعتقد بأن هذه الخطوة، هذه لأول مرة تجرى أو هو يعني يذهب إلى هذه الخطوة، أن يعمل دائرة مغلقة مع رؤساء عرب. هذه لم تكن موجودة سابقا في قاموسه السياسي. الآن هذه الخطوة جيدة، لكن لا أدري هل إنه سيتشاور مع نتنياهو أم لا.
0: ولكن المتحدث باسم خارجية إيران على ذكر هذا السياق قال الأمور تحركت خلال هذا الأسبوع نحو تقليل نقاط الخلاف، لكن هناك نقاط تحتاج لنقاش.
4: وهو قال أيضا، قال بأن نحن قريبون جدا من الاتفاق ونحن بعيدون جدا عن الاتفاق. معنى ذلك بأن الرئيس ترامب

0: الإمام يجب أن يقرر. الآن هاي الدائرة المغلقة مهمة جدا من أجل اتخاذ قرار، هل يوافق على هذا المقترح الذي صاغته إيران بالتعاون مع باكستان، قطر وبقية الدول، مصر، العربية السعودية، عمان، هذا وتم تقديم هذا المقترح. الآن المقترح مقترح فيه تنازل كبير من قبل الجانب الإيراني وعودة المضيق إلى ما كان عليه سابقا، لكن يجب على الرئيس الأمريكي أولا أن ينهي الحرب، هذه نقطة مهمة. إنهاء الحرب يجب أن يزيل الأمور التي أو القضايا التي فرضها أثناء الحرب، وهي الحشود العسكرية الموجودة، و إلغاء الحظر الذي فرضه على الموانئ الإيرانية لأنه هذا لم يكن موجودا سابقا، إضافة إلى فتح المضيق، يعني هذه الأمور تذهب ونرجع إلى السابق، الآن فتح المضيق مقابل إطلاق أو إزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، وترجع الأمور إلى ما كانت عليه سابقا. أنا أعتقد بأن إذا ما ذهب نتنياهو لمناقشة الأمر مع إذا ذهب الرئيس ترامب إلى مناقشة الأمر مع نتنياهو، يعني أنا أستطيع أن أقول بضرس قاطع أن نتنياهو لن يقبل على أي اتفاق مع الجانب الإيراني، لأنه لا يريد أقل من استمرار الحرب، إسقاط النظام السياسي في إيران، والذهاب إلى تقسيم الأراضي الإيرانية.
1: طيب دكتور سليم، هل سنشهد حراكا في مسار إسلام أباد بعد كل هذه المؤشرات التي نقرأها تباعا؟
2: يعني في حال كان هناك موافقة من الجانب الأمريكي على هذه مذكرة التفاهم، لا شك أن إسلام أباد هو المسار الطبيعي، الوسيط الباكستاني هو ما زال قائما بدوره، ولكن هناك معطى إضافي وهو الدور القطري في هذه المفاوضات، ولكن حتى التصريحات القطرية هي داعمة مسهلة رغم الدور الكبير الذي تبعناه، يبقى مسار إسلام أباد هو الأساس. وأحد المؤشرات الإيجابية الآن في خلال هذه عملية التفاوض كنا ذكرناها من قبل هو إبقاء الاتصال مفتوحا مع المبعوث الأمريكي ويتكوف خلال المفاوضات في طهران، ولكن ليس من المعلوم أن ويتكوف وافق على الصيغة النهائية التي تم وضعها في طهران بين الجانب الإيراني والجانب الباكستاني، ولكن لا شك أن كانت الاتصالات مستمرة والتشاورات مستمرة، وهذا
1: يعني إلى أي مدى يمكن أن نقول أن حالة الجمود انتهت بين واشنطن وطهران؟
2: لا شك أنا يعني نحن خلال الأسبوع الماضي هناك كان تبادل كثيف من الرسائل وعمل الوساطة بشكل كبير، لا يمكن الحديث عن جمود في مجال المفاوضات. الآن نحن على في ترقب من أجل الوصول إلى الحل النهائي، أو من الممكن أن نذهب إلى إعادة نظر في الورقة في حال الجانب الأمريكي لم يكن راضيا. ليس بالضرورة أن يذهب إلى التصعيد كما يقول الرئيس ترامب، الرئيس ترامب يهدد كل يوم وآخر يهدد بالذهاب إلى التصعيد، من الممكن إذا لم يكن هناك موافقة أمريكية على هذه الورقة أن نذهب إلى تبادل رسائل من جديد والمحاولة الوصول إلى ورقة أخرى، أو من الممكن أن نذهب إلى تصعيد، أو فعلا تكون الورقة نهائية ويتم الموافقة عليها، تنتهي الحرب ونذهب إلى المرحلة الثانية لنقاش الملفات المهمة.
1: شكرا لكم الدكتور سليم زخور، أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان والسيد سيرجيو دولابينا. إذن الآن نكمل المشهد مجددا، نذهب إلى طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش. إذن نتابع معك ما تتناقله وسائل إعلام إيرانية بشأن البنود 14 الإيرانية التي قدمت ضمن مذكرة تفاهم.
3: نعم بالفعل غنوة، هي مذكرة تفاهم، يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنها مكونة من 14 بندا، أهم هذه البنود هي إنهاء الحرب على إيران، رفع الحصار البحري الذي تصفه طهران بأنه قرصنة بحرية وكان اختراقا لوقف إطلاق النار، إضافة إلى مضيق هرمز، أن يفتح المضيق، لكن لا يزال هناك خلاف حول كيفية فتح المضيق أو تعريف فتح المضيق بين طهران وواشنطن، إضافة إلى انسحاب القوات الأمريكية التي شنت الحرب على إيران. وبالتالي هناك أيضا نقطة خامسة أشار إليها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، وهي رفع التجميد عن كافة الأموال الإيرانية المجمدة قبل قليل.

0: جاء في مذكرة التفاهم التي توصلت إليها إيران مع الجانب الباكستاني. لماذا طهران تصر على ذلك؟ تقول رسميا، والكلام للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أنها بحثت مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضايا النووية مرتين، المرة الأولى في الصيف الماضي وقاد ذلك إلى اشتعال حرب بين الطرفين، حرب الاثني عشر يوما، والمرة الثانية في فبراير الماضي تم نقاش القضايا النووية، لكن الخلافات كانت عميقة وأدت أيضا مرة أخرى إلى اشتعال الحرب الأخيرة. وبالتالي هناك خلافات كبيرة لا تزال بين الطرفين في القضايا النووية. لذلك طهران تفضل أو تؤكد على ترحيل النقاش حول ذلك إلى ما بعد التوصل إلى تفاهم حول إنهاء الحرب وكل تداعياتها وإفرازات الحرب. وبالتالي تقول أن المرحلة الأولى يمكن أن تكون عبر مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها، وأنها يمكن أن يبنى على ذلك خلال 30 إلى 60 يوما والدخول في مفاوضات تخص القضايا النووية. الخلاف الآخر الذي تتحدث عنه وكالة أنباء فارس يخص مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية وفق الوكالة تقول إن أمريكا تريد أن يعود المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب، مفتوحا بشكل كامل من دون أي عوائق، من دون أي إدارة إيرانية للمضيق. لكن الإيرانيون لا يزالون يؤكدون وفق الوكالة أن عليهم أن يديروا المضيق بأنفسهم، أن يحددهم عدد السفن التي تعبر يوميا من المضيق، إضافة إلى تأكيد إيران، وكان ذلك قبل يومين للمتحدث باسم الخارجية، على ضرورة أن تتلقى طهران تعويضات مالية حيال تأمينها للملاحة البحرية في المضيق وتكلفة الخدمات البيئية التي يمكن أن تقدمها جراء تلوث مياه المضيق من عبور السفن، سفن النفط، سفن البتروكيماويات والسفن التي تحمل الأسمدة. الخلاف الجوهري الثالث أيضا هو مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. هناك في طهران يجري الحديث عن أن الأموال تفوق 100 مليار دولار. إيران تريد أن يتم الإفراج عن كل تلك الأموال خلال 30 يوما، أي قبل الدخول في مفاوضات النووي، لكن هذا الأمر يبدو أنه لا يزال يواجه برفض أمريكي كبير. الآن تقول طهران إنها قدمت كل ما لديها ولا يمكن لها أن تقدم المزيد من التنازلات، وأن الكرة الآن في الملعب الأمريكي وأنها مستعدة لأي قرار يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة من طهران عمر هواش. نكمل النقاش مع ضيوفنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، وأيضا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور عبد الله. إذن ترامب الآن في المكتب البيضاوي، ومن المفترض بعد قليل أن يجري مجموعة من الاتصالات مع قادة عرب. أهمية هذه الاتصالات التي سيجريها في هذا التوقيت بعد أن تسلمت واشنطن مذكرة التفاهم الإيرانية؟
2: أمر مهم جدا، وهو سؤال أعتقد مهم غنوة لسؤال، هو تساؤل مهم لدينا في هذه اللحظة. أعتقد مهمة هذه الاتصالات لعدة أسباب وعدة مؤشرات. أولا هي مهمة لنقل صورة دول المنطقة لتصورهم لتبعات هذه عدم الوصول إلى اتفاق في الفترة القادمة، بالتالي هو مهم جدا. ثانيا مهم جدا للرئيس الأمريكي أن يخرج نفسه بطريقة ملائمة للجانب الداخلي وللعالم بأنه تم طلب ذلك منه من قبل دول المنطقة، بأنه يجب عليه أن يأخذ هذا الاتفاق، بالتالي يبعد نفسه عن المسؤولية في حالة أنه نقض هذا الاتفاق مستقبلا بعد كأس العالم وبعد الانتخابات النصفية، بأنه سيقول بأنه كان مقتنع لضمان دول المنطقة، والآن دول المنطقة لم تكن هي الضامن الحقيقي، بالتالي يعود للحرب مرة أخرى. بالتالي أعتقد هذا أهميته على جانبين. أيضا مهم جدا أن نعلم بأن واضح بأن لا يمكن الوصول لاتفاق شامل، بالتالي ضيق الوقت، الضغوط الدولية، الضغوط على الطاقة، الضغوط الجانبين بشكل كبير. يعني إيران تعاني من موضوع تخزين النفط خصوصا مع الحصار الأمريكي وفقدانها لكرت هرمز. الجانب الأمريكي أسعار الطاقة مرتفعة، كأس العالم قادمة، هذا سيرفع العديد من الأسعار بشكل جدا كبير، فالضغط عليهم كبير، لكن في النهاية الكبرياء أيضا كبير. فموضوع الكبرياء هو الذي يجعلنا نذهب إلى اتفاق جزئي، مع قد لا يكون هناك تنازلات كبرى بكثر ما هو اتفاق لحفظ ماء الوجه فقط.
1: طيب دكتور صالح، ماذا يمكن أن تقدم دول المنطقة التي

0: من المفترض أن يتواصل معها ترامب في هذا المسار الدبلوماسي الذي يشهد منعطفا حاسما هذه المرة. ولكن اسمح لي أشير الآن إلى ما تنقله أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو يشعر بقلق بالغ إزاء الاتفاق الجاري بحثه. إذن أعود مجددا لك دكتور صالح، ولكن مجددا أعتذر منك. نتنياهو حث ترامب على شن جولة جديدة من الضربات على إيران، إذن هذا وفق ما تنقله أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين. إذن
1: يعني حتى إذا تركنا السؤال الأول، الآن أمام اختبار ترامب، هل ينحاز إلى، إذا صدقت أكسيوس طبعا بأنه، وعلى فكرة نتنياهو مستاء وليس اليوم وليستاء أيضا، فبالتالي الآن هل كما سيق في الإعلام بأن من دفع ترامب إلى هذه الحرب هو نتنياهو وأنه هو الذي أوقعه في هذه الخديعة، أم تأثير نتنياهو ليس بهذه القوة وبهذا الحجم على ترامب على الأقل؟ وكما يقال ترامب بأكثر من تغريدة بأنه هو الذي يمسك بالملف وخصوصا من التفاوض. عودا إلى سؤالك حول دور المنطقة، أنا أعتقد ليس ماذا سيبلغهم، هم قادة الخليج هم كان لهم دورا رئيسيا في اصلا عدم الانزلاق وتوسع هذه الحرب. دعك عن الخطابات التي تاتي من الولايات المتحده او ايران رغم يعني اهميه هذه في التحليل، ولكنها اعتقد بانها ما زالت متشدده، ما زالت تحاول ان تستخدم التوريه في بمعنى ان ايران تقول الولايات المتحده هي التي تريد التفاوض. المشروع الان الذي هو امام ترامب والذي ينتظر العالم كله قاطبه ان يوافق عليه او يرفضه هو جاء من إيران عبر الوسطاء وبصياغة خليجية قطرية تحديدا هي التي سهلت هذه المقاربة لخبرة الدوحة الطويلة والعريضة في الوساطات. فأنا أعتقد بنصيحة ودور قطري واضح لخبرتهم الواسعة في مثل هذه الأمور استطاعوا أن يصلوا إلى هذا الاتفاق بالملفات التي يمكن التوافق حولها وترحيل بقية الولايات الصعبة. لكن إيران ماذا تقول؟ بأن هرمز ليس في الحديث، النووي ليس في الحديث، إذن ما الذي يكون في اتفاق النوايا إذا لم تكن هذه العناصر الجوهرية التي ممكن أن يقدمها الآن الحاضنة أو الوسيط كبروبوزل كورقة عمل إلى الولايات المتحدة حتى تقبلها أو ترفضها؟
0: طيب، وهنا أسألك أيضا دكتور عبد الله، تفعيل دور دول المنطقة في هذه المرحلة.
2: طبعا دور دول المنطقة جدا كبير، يعني من بدء اليوم الأول وهي تحاول أن تضغط من أجل طاولة الحوار الدبلوماسية عدم التصعيد، لكن لفترة طويلة لم يكن أحد الأطراف يستمع بشكل واضح لهذه الأصوات في المنطقة العقلانية، لأن كل طرف كان يعتقد بأنه قادر على حسم المعركة على الأرض، لكن ما وصلوا له من قناعة بأن هذه المعركة لا يمكنها أن تصل إلى مرحلة يتم فيها نصر كاسح لطرف على طرف، بالتالي فرض إرادة من جهة أحادية من طرف على طرف، بالتالي تم اللجوء بعدها إلى الهدن المتكررة التي أصبحت بأجل غير مسمى، وهذا سمح لفرصة للأصوات العقلانية أن تبدأ. فكان هناك تنسيقات في دول المنطقة، وجدنا زيارات لوزير الخارجية التركي، معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أيضا وزير الخارجية السعودي، كان العديد من التواصل مع الوسيط الرئيسي باكستان وأيضا مع أطراف النزاع. حتى وجدنا وزير خارجية إيران يتواصل مع العديد من دول المنطقة. حتى إيران المعتدية على دول المنطقة كانت تبحث عن مخرج، لكن هذا المخرج بطريقة يكون فيها حفظ لماء الوجه. الجانب الأمريكي أيضا، بالتالي الآن أعتقد بأن الأطراف وصلت إلى قناعة بأنه يجب مع ضيق الوقت ومع الضغوط الدولية يجب فتح مضيق هرمز بالنسبة للرئيس الأمريكي ليعتبره مكسبا، بعد ذلك يمكن إدارة الملاحة بطريقة معينة من خلال الناتو أو عملية مثل سبيدوس التي كانت في باب المندب أن تنتقل لمضيق هرمز بشكل أو بآخر. لكن ما زال موضوع الكبرياء رقم واحد هو المؤثر، ثانيا التصريحات الكبيرة، يعني هناك ما زالت التصريحات يتبادلها الطرفان لبيان أنه هو صاحب اليد العليا. أعتقد الوسطاء يحتاجون إلى تفريق ساحتين مهمتين، ساحة ما خلف الأبواب المغلقة وساحة التصريحات الرنانة التي فقط تبرز العضلات.
0: طيب، ماذا لو دكتور صالح اختار ترامب المسار العسكري، خاصة أنه أبدى ترددا إما أن يوقع اتفاق مع إيران أو يذهب إلى الخيار العسكري؟
1: الخيار العسكري قائم في كل الأوقات ولم يبعد. الحصار البحري هو عمل من أعمال الحرب، التلويح أيضا بالذهاب مرة أخرى إلى الخيار العسكري قائم من كل الطرفين. على فكرة حتى إيران تلوح أيضا بأنها أعادت بنيتها العسكرية، رمى

0: منظومتها الصاروخية، أصبعهم على الزناد كما يقول. لكن أنا دعيني فقط أن أنوه هنا، بالفعل أتفق مع الدكتور عبد الله بأنه دور الوسيط ربما الآن أن يوضح هذه الدعاية التي تظهر في الإعلام التي توحي بالتشدد لضرورة صياغة خطاب النصر. يعني عندما يقول إيرانيون الآن من خلال وكالة فارس أو غيرها من الوكالات بأنه هذه النقاط لم يتم طرحها، النووي لا يتم الحديث عنه، الحديث فقط عن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال. إذن ما الذي تقدمه إيران الآن إلى دول المنطقة والعالم كله فيما يتعلق حرية الملاحة وارتفاع أسعار الطاقة وهذا الاستخدام لمضيق هرمز كسلاح؟ أنا أعتقد بأنه إذا أردنا أن نفهم أكثر يجب أن نرجع إلى الساعات القليلة التي سبقت هذا الإعلان أو سبقت ظهور هذا. كان وزير الداخلية الباكستاني متواجد في طهران لمدة طويلة تقريبا أسبوع، ثم جاء بعد ذلك رئيس الاستخبارات الباكستانية، ثم وصل قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، فتم الإعلان عن وصول الوفد القطري الذي تواجد في طهران، وقيل بعد ذلك من خلال الإيرانيين حتى بأنه سهل. بالتالي أعتقد بأن الدور القطري لعب دور الضامن الآن في هذه المفاوضات وإعادة صياغة الاتفاق، اتفاق النوايا. وأربط ذلك بما قال معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أيضا باتصاله مع نظيره الإيراني بأنه شدد على أن حرية الملاحة مبدأ راسخا لا يقبل المساومة لا اليوم ولا في الغد. فبالتالي أفهم من هذا الكلام بأن مضيق هرمز وفتح هرمز دون سيادة ودون رسوم ودون عرقلة مبدأ واضحا راسخا للمنطقة والعالم لا يمكن لإيران أن تتمسك به أطول من ذلك.
1: طيب إذا ما غصنا أكثر دكتور عبد الله بما تم مناقشته وحلحلته عبر هذه الجهود الإقليمية وكذلك المسار مسار إسلام أباد، هناك ثلاث نقاط خلافية رئيسية قائمة، وإذا لم تحل فلن تجرى المفاوضات، هذا وفق وكالة فارس التي نقلت عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض الإيراني. برأيك ما الذي كان بالإمكان حلحلته أو ما الذي تمكنت الأفرقاء من حلحلته خلال المرحلة السابقة؟
2: مع وجود كبرياء كبير لدى الأطراف أعتقد من الصعب حلحلة أي موضوع، لأن ليس هناك طرف يريد التنازل بشكل كبير. يعني النووي بالنسبة للإيرانيين هو موضوع سيادي، الجانب الأمريكي يريد اليورانيوم بشكل كامل، يريد القضاء على الملف النووي، هذه تفصيلة جدا صعبة. هرمز أعتقد هو الملف الذي يمكن من خلال المفاوضات، لأن الجانب الإيراني يعلم بأنه مثل كرة النار قانونيا لا يمكنه أن يمتلكه، في نفس الوقت هو يعقد من علاقاته مع دول المنطقة ويزيد من عزلته الدولية مع تصويت مجلس الأمن الذي نجده يزداد عدد الدول يوميا. بالتالي هذا الموضوع ممكن ينفتح بشكل تدريجي بين الطرفين، بالتالي لا يوجد منتصر ومهزوم. هنا يأتي دور الوسطاء بأن يعلنوا فتح المضيق بغض النظر عن من فتحه، محاولة أن يكون في هناك إغفال أو تجنب للحديث بأن إيران قامت برفع الحصار أو رفعت حصارها أو أن الولايات المتحدة رفعت حصارها، فيتم الإعلام بأنه تم فتح المضيق بشكل عام بدون الدخول في تفاصيل. بالتالي كل طرف يبيع الرواية الذي يريدها داخليا بالنسبة له. هذا في الموضوع الأول. في موضوع الإيرانيوم تحدثنا بأنه صعب، موضوع النفوذ في إيران أو غيرها من المواضيع نفوذ إيران في المنطقة أعتقد هو ما يؤرق الجانب الإسرائيلي، وبالتالي نهجد الاجتماعات كثيرة الإسرائيلية وهي الفيل الذي في الغرفة الذي تحدث عنه وزير الخارجية التركي، الذي أعتقد أي اتفاق الآن إذا لم يكن اتفاقا شاملا يجمع الجميع ويكون أمريكا الولايات المتحدة هي الضامن للسلوك الإسرائيلي وتكون دول المنطقة هي الضامن وباكستان بالأخص للضامن للسلوك الإيراني، لن يكون هناك اتفاق مستدام، وسنعود بعد ذلك إلى جولة ثالثة بعد الجولتين الماضيات.
1: ولكن دكتور صالح، يعني وفق المفهوم الإيراني لا شيء مؤكد حتى الآن، ولكن وفق ما تتناقله وسائل الإعلام الإيرانية يعني لم يتم تقديم شيء بالنسبة لليورانيوم الإيراني، ولكن هذا ليس مؤكد.
0: صحيح، لا دعك عن الخطاب المعلن.
1: أكيد. إذا ما مشينا بمرحلة أي تفاهمات بين محتملة بين إيران وواشنطن، هل هذا سيبقى يشكل حالة قلق بالنسبة لدول المنطقة أم هو متنفس يبنى عليه؟
0: أولوية دول المنطقة الآن هو خفض التصعيد، هذا الشيء في العلن وفي القنوات الخلفية، سواء كانت دول الخليج متداخلة في هذه الوساطة أم بشكل مباشر أو غير مباشر. الآن أصبحت بشكل مباشر التواجد الخليجي، وأنا بظني بأنه المخاوف ما زالت قائمة، لأنه هذا حتى في هذا الإطار، في إطار اتفاق النوايا تبقى الأمور هشة، طالما هناك أزمة ثقة بين الطرفين، وطالما أيضا كما يظهر لي في الإعلام أن هذا التشدد أو التعنت الظاهري هو مختلف تماما عن ما يصاغ في الغرف الخلفية، وبظني أن الورقة التي جاءت هذه المرة من إيران عندما لم يرفضها الرئيس ترامب كعادته بتغريدة أو بتسرع كما يقول على نمطه، أنا أعتقد بأن هناك يعني إيجابية بقبول هذا البروبوزل.
1: طيب نحن على مقربة لرأس الساعة، شكرا جزيلا لكما الدكتور صالح المطيري وأيضا الدكتور عبد الله بندر العتيبي. إذن هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة بشأن تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية مع شبكة مراسلينا. إذن نعيد ترتيب المشهد مع مراسلة الجزيرة وجد وقفي من البيت الأبيض، أيضا يرافقنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. والبداية معك وجد، إذن ما المرتقب حتى الآن خاصة مع الأنباء التي تتحدث عن اتصالات لترامب مع قادة المنطقة وكذلك اجتماعات مع مبعوثي الأمريكيين المنخرطين في مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
3: غلوة، ما نعرفه حتى الآن هو أن الرئيس ترامب دخل إلى مكتبه الرئاسي المكتب البيضاوي قبل نحو 40 دقيقة من الآن، وهو المكان الذي يجري فيه كل اجتماعاته واتصالاته مع قادة الدول. بحسب ما سرب لوسائل إعلام أمريكية في هذه الدقائق من المفترض أن الاتصال الجماعي قد بدأه الرئيس ترامب مع قادة الدول، ووفق ما نقلت رويترز عن مسؤول عربي فإن الاتصال سوف يكون مع قادة السعودية وقطر والإمارات ومصر وتركيا وباكستان، هذا وفق ما ذكره مصدر عربي لوكالة الأنباء رويترز. البيت الأبيض ما زال يلتزم الصمت إزاء هذا الاتصال أو إزاء ما المتوقع بعد ذلك، ولكن ما نعرفه هو ما قاله الرئيس دونالد ترامب غنوة بأن هو يرى بأن الطرفين الأمريكي والإيراني يقتربان الآن أكثر بكثير من الاتفاقية، ولكنه قال إنه لن يوقع اتفاقا سيئا، لن يوقع على اتفاق لا يشمل معالجة قضية مصير اليورانيوم عالية التخصيب، وكان قد صرح أكثر من مرة في السابق بأنه يريد هذا اليورانيوم. حتى أمس قال الرئيس ترامب إنه يريد الحصول على اليورانيوم المخصب ولن يسمح لإيران بمواصلة امتلاكه، وقال سوف نحصل عليه بطريقة أو بأخرى. هذا فقط أمس تصريح الرئيس ترامب، إذن ما زال يتمسك بهذه القضية. والقضية الثانية التي يتمسك بها الرئيس ترامب من خلال تصريحاته اليوم بعد أن سلمت إيران ردها على مذكرة التفاهم أو أن سلمت رسالة النوايا للطرف الباكستاني، قال الرئيس ترامب بأنه لن يسمح لإيران بإجراء عمليات لتخصيب اليورانيوم. ماركو روبيو أيضا اليوم تحدث وقال إنه ينبغي على إيران إعادة فتح المضيق، وبأن قضية أو نظام دفع الرسوم هو غير مقبول من قبل الإدارة الأمريكية. إذن إدارة ترامب تريد هذه الثوابت الثلاث أن تتحقق: مصير اليورانيوم على التخصيب، لا يسمح لإيران بتخصيب يورانيوم في المستقبل، وكذلك إعادة فتح المضيق لما كان عليه قبل هذه الحرب. وإلا كبيرة حقيقة استئناف العمليات العسكرية. الرئيس ترامب بحسب ما قاله لأكسيوس إنه متردد بنسبة 50% ما بين القبول باتفاق جيد بين قوسين على حد وصفه أو استئناف العمليات العسكرية والعودة إلى شن الحرب للحصول على ما تريده الولايات المتحدة، وأكد بأنه لن يوقع على اتفاق لا يضمن للولايات المتحدة ما تريد أن تحصل عليه. سقف مرتفع يبدو من المطالب، ولكن تأكيد وحسم من قبل الرئيس الأمريكي بأن الخيار العسكري ما زال قائما على طاولة الخيارات بالنسبة للرئيس ترامب. بالأمس أجرى اجتماعا مع كبار المسؤولين بمجلس الأمن القومي بشأن خياراته مع إيران العسكرية والدبلوماسية. الاثنين الماضي أيضا أجرى اجتماعا مع كبار المسؤولين بمجلس الأمن القومي وتناول أيضا الخيارات العسكرية والدبلوماسية مع طهران. إذن كما قال هو تردد بنسبة 50% بين الخيارين، ويجري هذه الاتصالات أو هذا الاتصال مع قادة دول المنطقة من أجل المساعدة في اتخاذه قرار قال إنه سيتوصل إليه يوم غد الأحد. يا غلمة،
1: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة وجد وقفي من البيت الأبيض. أنتقل لك عمر هواش، إذن ما الذي تتحضر إليه طهران في هذه المرحلة بعد أن سلمت مذكرة التفاهم للجانب الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني؟
4: نعم غنوة، إيران تقول إنها تتحضر لكل السيناريوهات. الآن رمت الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية، وإن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يقرر إما الموافقة على مذكرة التفاهم هذه أو إما الاتجاه إلى الحرب. في حال تم التوصل إلى مذكرة التفاهم، تقول طهران أنها مستعدة لخوض مفاوضات حول الملف النووي، وفي حال رفض ترامب ذلك فإنها أيضا مستعدة للخيار العسكري. وكانت هناك اليوم بيانات عديدة لوزارة الدفاع، للجيش الإيراني، للقوات المسلحة الإيرانية. الجميع يؤكد استعداد البلاد للدفاع عن السيادة، الدفاع عن الأمن القومي، الدفاع عن المصالح الوطنية في وجه أي اعتداء. الوساطة الباكستانية إضافة إلى الوساطة القطرية أدت إلى التوصل إلى مذكرة التفاهم هذه. يقول مصدر إيراني هنا في طهران للجزيرة بأنها مكونة من عدد من البنود، على رأسها إنهاء الحرب، إنهاء الحصار، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها الأمريكية من المنطقة التي شنت الحرب على إيران، وفتح مضيق هرمز. يضيف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الأموال الإيرانية المجمدة أيضا هي أحد أهم البنود، إضافة إلى أن المذكرة يقول أنها تضم 14 بندا إيرانيا وفق البنود التي قدمتها طهران عند الموافقة على وقف إطلاق النار. وبالتالي يتحدث الإيرانيون أنهم يتفقون مع ترامب الذي يريد التوصل للاتفاق، لكن تقول طهران أنها لا تريد هذا الاتفاق الذي يضم القضايا النووية الآن كما يريد ترامب. هناك سؤال كبير هنا في طهران، ماذا لو سلمت طهران كما يريد ترامب مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب ووافقت على وقف التخصيب وتفكيك منشآتها النووية؟ هل سوف تجدد الحرب على إيران؟ وماذا لو طالبت واشنطن بعد ذلك بتسليم طهران وتدميرها لمنظوماتها الصاروخية؟ وماذا أيضا لو طلبت واشنطن من طهران أيضا التفاوض على نفوذها الإقليمي وقضايا التي تتعلق بحلفائها في المنطقة؟ كل هذه الأسئلة هنا موجودة في التفكير الإيراني عندما يقرر الآن المضي في مذكرة التفاهم تضمن له إنهاء الحرب، تضمن له إنهاء الحصار، تضمن له رفع التجميد عن الأموال المجمدة التي تفوق 100 مليار دولار. تقول طهران إنها مستعدة بعد كل ذلك أن تتوجه إلى التفاهم والتفاوض حول القضايا المتعلقة بتخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم العالي التخصيب. كانت طهران وفقا ومصادرنا خلال تبادلها للرسائل مع واشنطن عبر باكستان قد وافقت على تخفيض أو ترقيق اليورانيوم عالي التخصيب إلى نسب دنيا. كذلك كانت هناك ليونة على مدة تعليق التخصيب، لكن الآن تؤكد على أن الدرجة الأولى الأهم بالنسبة لها هو إنهاء الحرب، وترمي الكرة في الملعب الأمريكي بانتظار الرد الذي قد يأتي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: طيب ابقى معنا عمر، أنتقل لك إذن عبد الرحمن. إلى أي مدى الوسيط الباكستاني عبر قائد الجيش الذي كان متواجدا في طهران تمكن من أن يأخذ مذكرة تفاهم إيرانية تجنب المواجهة مع الأمريكيين؟
5: طبعا لا يوجد في باكستان معلومة رسمية تجيب على هذا السؤال على وجه التحديد. البيان الرسمي الصادر عن القوات المسلحة الباكستانية يتحدث عن أن قائد الجيش أنهى زيارة رسمية للعاصمة الإيرانية طهران، وأن هذه الزيارة كانت قصيرة استمرت لـ 24 ساعة لكنها كانت مثمرة للغاية. البيان أيضا يتحدث عن أن الزيارة واللقاءات التي أجراها قائد الجيش في إيران تأتي ضمن مساعي باكستان لتسريع وتيرة التشاور بما يخدم العملية التفاوضية بين أمريكا وإيران. ويختم البيان بالقول بأن يعني هذه الزيارة التي قام بها قائد الجيش ولقاءاته هي يعني أن قائد الجيش تمكن من إحراز تقدم مثمر ومشجع فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع بشكل نهائي. طبعا نحن كنا نفهم قبل هذا البيان وقبل أن يغادر قائد الجيش بأن وزير الداخلية الذي كان موجودا في إيران منذ يوم الأربعاء الماضي كان يتعين عليها أن يحرز تقدما ما، وتحديدا في موضوع اليورانيوم المخصب، ما سيستدعي أن يغادر قائد الجيش إلى إيران، وهو ما حدث بالفعل. إذا نستطيع أن نفهم بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني لإيران تمت بناء على تقدم ما تم إحرازه على مستوى وزير الداخلية، وأن هذا يتعلق تحديدا بموضوع اليورانيوم المخصب. على كل حال هذه معلومات كلها من مصادر. البيان الرسمي الباكستاني لا يتحدث بالمطلق عن أي من التفاصيل المتعلقة بفحوى العملية التفاوضية بين أمريكا وإيران. المواضيع التي يتم بحثها هل هو فقط موضوع اليورانيوم المخصب أم البرنامج النووي أم البرنامج الصاروخي مضيق هرمز، الكثير من التفاصيل. تمتنع باكستان بشكل علني ورسمي حقيقة عن الخوض في هذه التفاصيل، لكن ما يمكن فهمه من مجريات الأحداث ومن ما تقوله المصادر المتنوعة حقيقة بأن قائد الجيش ما كان له ليذهب إلى طهران إلا وأن وزير الداخلية تمكن من إحراز تقدم ما، وبناء على ذلك ذهب قائد الجيش ليبني على هذا التقدم. الآن الحديث الإيراني عن موضوع مذكرة التفاهم لا يعلق الباكستانيون بالمطلق عليها. الحديث عن مشاورات ستجريها باكستان مع الجانب الأمريكي كما يقول الإيرانيون أيضا لا يتحدث الباكستانيون عنها، ولا يتحدثون عن أي مهلة. باكستان تتحدث فقط عن الجانب الإيجابي ربما من هذه الجهود الدبلوماسية والعملية التفاوضية دون الخوض في أي نوع من أنواع التفاصيل.
1: شكرا لك من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أنتقل لك فاطمة، ويبدو أن نتنياهو يراقب هذا المسار الدبلوماسي بين الإيرانيين و الأمريكيين، وتحدثت القناة 13 الإسرائيلية أنه عقد اليوم اجتماعا أمنيا على خلفية التقدم في المفاوضات هذه. ماذا نعرف من تفاصيل أيضا؟
6: نعم غنوة، بالضبط الموقف الإسرائيلي يسوده حالة من الترقب، وهذا الترقب سينعكس بهذه الجلسة المرتقبة لبنيامين نتنياهو التي ستجمع عدة جهات وشخصيات من بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، رؤساء الأحزاب في الائتلاف الحكومي، وأيضا شخصيات أمنية رفيعة. كل هؤلاء يجتمعون هذه الليلة من أجل تقييم هذا التطور الدائر في طهران وهذا التقدم في المسار الدبلوماسي، علما بأن ترامب خلال حديثه مع القناة 12 الإسرائيلية تطرق إلى علاقته مع بنيامين نتنياهو وكيفية نظرة بنيامين نتنياهو إلى هذا التقدم، وقال بأن بنيامين نتنياهو ليس قلقا حيال هذه المفاوضات وحيال احتمالية التوصل إلى اتفاق، ولكن هذا الأمر مغاير لما كان يتم تداوله من تسريبات إسرائيلية عكست خلال المكالمة الأخيرة التي جمعت ترامب ونتنياهو الأسبوع الماضي، حينها كان بنيامين نتنياهو مستاء من مضمون هذه المحادثة التي أجراها مع ترامب، قلقا أيضا إزاء احتمالية التوصل إلى اتفاق. ولكن هنالك فجوة كبيرة غنوة ما بين ما يتم استعراضه في العلن سواء إسرائيليا وأمريكيا وما بين ما يقال في الكواليس، لذلك هذه الجلسة المرتقبة لهذه الليلة لربما من خلالها بنيامين نتنياهو سيقيم هذا التطور وتداعيات هذا التطور سواء على المستوى السياسي المستقبلي لإسرائيل، علما بأن إسرائيل مقبلة على انتخابات قريبة، وأيضا تداعيات هذه التطورات على المسألة الأمنية، لأن هنالك ترجيحات بأن لا يتضمن هذا الاتفاق كل الخطوط الحمراء التي تضعها إسرائيل. ولكن في المقابل كان هنالك تصريحات علنية تقول بأن هنالك تنسيق، هنالك شراكة، وهنالك توافق بالرؤى ما بين موقف إسرائيل وما بين موقف الولايات المتحدة. وعندما تفاوض واشنطن فإنها تضع هذه الخطوط الحمراء الإسرائيلية العريضة، ومن بينها وأهمها إخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، فرض قيود على البرنامج الصاروخي البالستي الإيراني، ووقف التمويل لما يسمى بوكلاء إيران في المنطقة. هذه الشروط الحمراء التي لا تتخلى عنها إسرائيل. وفي العلن تقول إسرائيل بأن الولايات المتحدة عندما تفاوض إيران فإنها تفاوض من مبدأ يشمل كل هذه الشروط الحمراء الإسرائيلية، ولكن على ما يبدو بأن هنالك تخوف إسرائيلي من احتمالية التوصل إلى اتفاق لا يشمل كل هذه الشروط. لذلك هنالك حالة من الترقب غنوة، وهنالك أيضا سيل من التسريبات الإسرائيلية المتضاربة. جزء من هذه التسريبات الإسرائيلية يتحدث عن وجود توافق ما بين هذه الرؤى، وتسريبات أخرى تتحدث عن قلق، تتحدث عن مخاوف إسرائيلية من أن لا يتضمن هذا الاتفاق أي من هذه الشروط الإسرائيلية المطلوبة. لذلك بنيامين نتنياهو من المرجح أن يقوم باستعراض كل هذه المسائل خلال هذه الجلسة المرتقبة لحظة خروج يوم السبت وانتهاء هذه العطلة غنوة.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. للنقاش ينضم إلينا من واشنطن روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب في ديلاوير، أيضا من طهران ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين. أهلا بكما. أشير بداية إلى ما تنقله رويترز عن مسؤول باكستاني أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. أسألك سيد روب، إلى أي مدى نحن قريبون من توقيع اتفاق بين الأمريكيين والإيرانيين؟
7: شكرا جزيلا على الاستضافة، تحية لكم وللمشاهدين. أعتقد أنه من كافة الأطراف لقد صرنا أقرب من ذي قبل. أنا لا أعتقد أننا كنا قد سمعنا أنه هناك أي مذكرة تفاهم من قبل، وبالتالي هذه كلها مؤشرات إيجابية. ولكن على الرغم من ذلك نحن نعرف أننا في فترة حساسة، فترة مثيرة للجدل، وأعتقد أنه يجب أن نكون حذرين مع التقدم، الحذر في تكهن أو افتراض أي شيء بهذا الحبر على الورق بالنسبة إلى تواصل اتفاق سلام. ولكن مرة أخرى هذا مؤشر واعد جدا، وأعتقد أن الطرفين أو كافة الأطراف بالأحرى جاهزة لهذه النهاية الدبلوماسية للنزاع.
1: إذن أسألك سيد شمس الواعظين، ترامب وفق ما نقلت CBS أنه لن يوقع على اتفاق مع الإيرانيين إلا إذا حصل الأمريكيون على ما يريدون، هل ستعطي إيران ما تريده واشنطن؟
8: شكرا على الاستضافة. أعتقد بأن في خلال اليومين الماضيين وعند تدخل الجانب القطري في عملية التفاوض والوساطة لاحظنا نشاطا لافتا في المجال التفاوض والتوصل الجانبين الأمريكي والإيراني إلى بعض التفاهمات. هذا يعني أن مذكرة التفاهم ستكون جاهزة إذا ما حلت عقدتين. العقدة الأولى تتعلق بوحدة المسارات التي تريدها واشنطن، أي الملف النووي والملف مضيق هرمز معا، وفي مذكرة تفاهم واحدة وليس اثنين أو إحالتها إلى المستقبل. لكن إيران تريد وتصر على إنهاء الحرب أولا وفصل هذه المسارين عن بعضها البعض، أولا إنهاء الحرب وثانيا إعطاء إيران الضمانات اللازمة بعدم تكرار ما قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل خلال التجربتين الماضيين. لذلك أعتقد بأننا سنكون متفائلين لكن حذرين في نفس الوقت فيما يتعلق بالمفاوضات التي ستجري خلال هذه الليلة أو يوم غد للتوصل إلى هذه النتيجة.
1: طيب سيد شمس الواعظين، ما احتمالات أن تتنازل طهران عن ورقة هرمز كبادرة حسن نية لقبول أمريكي على مذكرة التفاهم وأن يعود المضيق إلى وضعه السابق؟
8: المضيق سيعود إلى وضعه السابق مع بعض البروتوكولات التي ستضعها إيران للممر الآمن والممر الذي يتعلق بقضايا تتعلق بالبيئة والخدمات التي ستقدمها إيران في هذه الظروف. نعلم أن هناك ظروف حربية تسود المنطقة وخاصة مضيق هرمز عندما
1: طيب أنتقل للسيد روب، كيف تتعاطى واشنطن مع العامل الإسرائيلي الذي على ما يبدو وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية هو على أهبة الاستعداد في حال انهيار المفاوضات بين الإيرانيين والأمريكيين؟
7: سؤال ممتاز سيدتي، وأعتقد أن هذا يجيب تماما على هذه التقارير التي يقال أنها تأتي من إسرائيل، ولكننا لا نعرف التفاصيل لأنها تحصل خلف الأبواب الموصدة. ولكن رئيس ترامب سوف يقرر وفقا للمصالح الفضلة للشعب الأمريكي. نعم طبعا سوف يتلقى المشورة بعض المعلومات من نتنياهو، ولكن في نهاية المطاف هذه حرب بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني. فدعونا لا ننسى أن هذا النظام هو الذي قتل آلاف الأمريكيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في العقود القليلة المنصرمة. فيما يتعلق بإسرائيل ومدخلاتها وإلى أي مدى هي تدعم أو لا تدعم مذكرة التفاهم، فالرئيس الأمريكي لا يهم سوى مصلحة الشعب الأمريكي والولايات المتحدة، وبالتالي نتطلع إلى معرفة التفاصيل ضمن هذه المذكرة. وأنا أوافق زميلي في طهران، فالمسألة هي بصورة أساسية حول مستوى تخصيب اليورانيوم ومضيق هرمز. هذان هما العنصران الأساسيان لذان يمنعاني أو يدفعاني باتجاه اتفاق سلام. يبقى أن نرى كيف ستتبلور الأمور، ولكن يجب أن ننوه بأن مضيق هرمز لا يعود بملكيته إلى النظام، هو ممر مائي دولي، ويجب أن نكون حذرين حين نعلق أن هذا الممر سوف يفتح بناء على توجيهات النظام. هذا ممر دولي، هذا مياه دولية، دعونا لا ننسى الموضوع. فالنظام الإيراني هو الذي عرقل وفرض موضوع المرور الآمن من عدمه. الحل يجب أن يكون مستداما وبموافقة الطرفين، ويجب فتح المضيق لأنه ممر دولي.
1: سيد روب أعتذر عن المقاطعة، ولكن اسمح لي، دول المنطقة التي نأت بنفسها عن التصعيد الذي شاهدناه في المرحلة السابقة بين الإيرانيين والأمريكيين، لماذا الآن ترامب سيجري اتصالا لأول مرة عبر ما يعرف بدائرة مغلقة مع قادة عرب لمناقشة مسودة الاتفاق مع إيران؟ ما المراد من قبل ترامب عبر هذه الاتصالات وهذه القنوات؟
7: أعتقد أنه يريد انضمام هذه الدول لدعمه. هذا ليس فقط موضوع الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، هذا اتفاق سلام يمنح منطقة الشرق الأوسط برمتها هذا السلام وهذا الاستقرار. أنا أعرف أن معظم الدول في الشرق الأوسط تدعم السلام، تدعم الولايات المتحدة، وتدعم عدم امتلاك النظام الإيراني السلاح النووي. لا أعرف دولة في العالم تريد النظام الإيراني أن يمتلك سلاحا نوويا. دعونا لا ننسى هذا الموضوع. لكن مرة أخرى ترامب يريد أن يكون هناك ائتلاف أو تحالف يريد لحلفائنا أن يدعموا مذكرة التفاهم هذا.
1: سيد شمس الواعظين، أيضا الاتصالات بين الإيرانيين وقادة المنطقة لم تنقطع، يعني منذ قليل الخارجية الإيرانية تتحدث أن عراقجي أطلع في اتصال نظيره السعودي على التطورات الدبلوماسية لمنع التصعيد وإنهاء الحرب. إذن الجانب الإيراني أيضا كيف ينظر لدور دول المنطقة لإحداث خطوة إلى الأمام في المسار الدبلوماسي مع الأمريكيين؟
8: في الحقيقة دور الدول المطلة على الخليج الفارسي دور مهم وحيوي بالنسبة للوضع الذي نحن نمر فيه بهذه المرحلة. لكن السيناريو المحتمل بأن الرئيس دونالد ترامب يريد خروجا آمنا من هذه الحرب بإشراك زعماء الدول المطلة على الخليج والاستشارة معهم فيما يتعلق بالقرار الذي سيتخذه. وأعتقد بأن المرجح بأن الرئيس دونالد ترامب لا يريد استئناف الحرب، كما زعماء الدول المطلة على الخليج أيضا لا يحبذون استئنافا لأي تصعيد عسكري أو استئنافا للحرب الشاملة، لأن من الممكن أن تشمل بعض الجبهات الأخرى وفتح بعض الجبهات الأخرى على مصراعي الحرب. لذلك أعتقد بأن الطرفان أي الإيراني والأمريكي يحبذون إشراك الدول المطلة على الخليج في هذه العملية للتوصل إلى مذكرة تفاهم تجمع الثلاث أطراف الإيراني والأمريكي ودول الخليج.
1: طيب شمس، سيد شمس الواعظين، رويترز قبل قليل نقلت عن مسؤول باكستاني أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران. هل لا زالت طهران مقتنعة بمرحلة أي مذكرة تفاهم قد يتم التوصل إليها، يعني أم أن الأمريكيين هم من أقنعوها بأن يتم تقديم اتفاق شامل يبنى على الأمر مقتضى؟
8: لنكن واضحين، مذكرة التفاهم يعني مسودة مذكرة التفاهم هي قدمتها إيران طبعا، لنكن واضحين. وأقدمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إبداء بعض الملاحظات حول هذه مذكرة التفاهم وقبلت بها إيران. لكن العقدة الرئيسية كما أشرت في السؤال السابق في جوابي على السؤال السابق بأن العقدة الرئيسية هي وحدة المسارات أم فصل المسارات عن بعض، مسار مضيق هرمز أو والمسار الثاني للحديث عن الملف النووي. إيران تريد الحديث عن الملف النووي يكون بعد انتهاء الحرب خلال 30 يوما من المفاوضات العميقة. لماذا أقول ذلك؟ لأن الملف النووي هو عميق جدا ومتشابك ومعقد جدا، لذلك لم يتمكن الطرفان للوصول إلى أي نتيجة في هذه المرحلة الحرجة، يعني خلال يومين أو ثلاثة أيام. والولايات المتحدة الأمريكية تريد إدخال بعض البنود أو الصورة العامة كما سموهم في واشنطن خطاب النوايا فيما يتعلق بالملف النووي، وهذا ما رفضته إيران في هذه المرحلة. لذلك أعتقد هناك طريق وسط سيقدم الطرف القطري والباكستاني إلى الجانبان لكي يتوصل إلى مذكرة تفاهم يتفق عليه الطرفان.
1: شكرا جزيلا لكما من طهران، ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، أيضا من واشنطن روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب في ديلاوير. نكمل النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، وأيضا الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسيد سيرجيو ديلابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق وأيضا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور عبد الله. إذا كلا الطرفين الأمريكي والإيراني على تواصل مع دول المنطقة، تواصل معها كدول ضامنة لأي اتفاق محتمل، أم بما أنها متضررة مما جرى من جولة تصعيد سابقة،
2: أو تكون غنوة أنها مخرج استراتيجي للطرفين، وهذا الخيار الثالث. يعني في النهاية الطرفين يحاولون إنهاء هذه الجولة ومحاولة عودة الأمور لطبيعتها، خصوصا مع الضغوط الكبيرة على الطاقة والملاحة بشكل كبير. بالتالي الآن كل طرف يريد المخرج. المخرج الآن باكستان كانت تعمل بشكل جدا كبير كوسيط رئيسي، الآن نجد دول أخرى، دول المنطقة بدأت تزيد من نشاطها في هذا الملف بشكل كبير، نظرا لأنها كما ذكرت هي متضررة بشكل كبير، لكنها أيضا تريد الاستقرار، تريد العودة للحالة الطبيعية. الحالة الطبيعية ستعود في حالة أن الطرفين، ومن الواضح بأن الطرفين حاليا كل منهم لا يريد تقديم تنازلات، ولم يستطع أحد أن يصل إلى مرحلة

0: الانهاك الكامل لتقديم التنازل. بالتالي الآن نحن أمام اتفاق يكون من خلاله حفظ ماء الوجه في عدة أمور عامة بصياغة جدا مهمة وجدا دقيقة وعامة، مثل فتح المضيق بدون تحديد من يفتحه، الحديث عن مناقشة الملف النووي مستقبلا لا نعلم متى، الحديث عن حرية الملاحة، نتحدث عن تدريجيا بشكل مشترك سحب القوات الأمريكية في نفس الوقت محاولة تقديم أو تسهيل بعض الأمور الأموال المجمدة الإيرانية مع السلوك الإيراني. بالتالي أعتقد اللغة العامة هي من ستخدم الطرفين في هالفترة.
1: طيب سيد سيرجيو، اللافت أيضا أن ترامب لين وفقد التواصل مع قادة المنطقة وليس فقط مع مستشاريه، إنما وفق أكسيوس التي نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن نتنياهو ومساعدوه على تواصل مع البيت الأبيض بشأن الاتفاق الذي تتبلور ملامحه، ما حاجة ترامب أن يتواصل مع نتنياهو في هذه المرحلة المفصلية لاحتمالية التوصل إلى اتفاق من عدمه؟
2: سبق أن أشرنا إلى أن الرئيس ترامب سوف يتحدث إلى كافة الشركاء، تحدث إلى شركائنا من دول مجلس التعاون، مع باكستان، مع كل من هو مشارك في هذا النزاع ومعني به، وإسرائيل معنية به، وبالتالي هي جزء من الحوار. ولكن في نهاية المطاف أكرر المسألة، مسألة مصالح أمريكية، وقد أشار الرئيس إلى ذلك من قبل حيث قال أن نتنياهو سوف يفعل ما يطلبه هو منه، وبالتالي يجب أن نركز على المصالح الأمريكية. والرئيس ترامب هو الذي يجري هذه الاتصالات ويتحدث إلى كافة الشركاء لأنهم معنيون بهذا الملف، والجميع يريد لهذا المضيق أن يعاد فتحه، لا يريد أحد.
1: سيرجيو، ماذا لو تعارضت المصالح الأمريكية مع المصالح الإسرائيلية؟
2: المصالح الأمريكية لطالما كانت موضحة، مسألة إعادة فتح المضيق والتعامل مع الملف النووي، وكجزء من ذلك لدينا موضوع التخصيب، وبالتالي هذا كله في رزمة واحدة. أما الإضافة الأخرى التي تترافق مع الملف النووي فهي الوسائل التي من خلالها يمكن إطلاق هذا السلاح النووي وإخراجه من إيران.
1: طيب سيد صدقيان، إذا وفق مسؤول باكستاني لرويترز يبدو أن هناك وضع للمسات الأخيرة لمذكرة تفاهم محتملة بين أمريكا وإيران. هي مذكرة تفاهم تؤسس لإطار اتفاق أم أنها إطار اتفاق بمسمى جديد؟
3: حقيقة أنا لازلت أشكك بنوايا وما يريد تنفيذه الرئيس ترامب، وبالتالي لا يمكن لنا كمراقبين وكباحثين الركون إلى ما يفعله الرئيس ترامب وماذا يريد. الآن هذه خطوة جيدة أن يتصل بزعماء عرب وفي دائرة مغلقة، وهذا مهم جدا، وأنا أعتقد بأن هذا جيد بالنسبة إلى مسار المفاوضات. لكن عندما يريد أيضا أن يتصل بنتنياهو، أنا لم أكن أعرف بأنه يتصل مع نتنياهو أم لا، الآن تأكد لي بأنه سوف يتصل مع نتنياهو. هذا الاتصال بالتأكيد هو ليس بصالح المفاوضات، والرئيس ترامب سوف يأخذ بنظر الاعتبار ما يريده نتنياهو على حساب.
1: لماذا تخشى؟ يعني من الممكن أن يطلب ترامب من نتنياهو بأن يقبل ما يريده الأمريكيون؟
3: نتنياهو هو الذي أقنع الرئيس ترامب بشن العدوان على إيران، وبالتالي لحد الآن نتنياهو لا يريد أي علاقة أي مفاوضات بأي مستوى من المستويات. هو يقول بأن يجب أن اليوم هم قال مرة أخرى، قال يجب علينا أن نستمر في الحرب ضد إيران إلى أن تسقط إيران. وبالتالي نتنياهو، الرئيس ترامب، هو عندما يسمع لنتنياهو هو يسمع نتنياهو على حساب بقية الزعماء العرب، لأنه هو يعتقد في المنطقة يعتقد بأن إسرائيل أولا. هذه خطة الرئيس ترامب، وبالتالي عندما يسمع للزعماء العرب، أنا متفائل بموقف الزعماء.

0: العرب. وأنا أعتقد بأن الصياغة التي صاغتها إيران مع قطر والباكستان بالتشاور مع مصر وبالتشاور مع السعودية وعمان، هذه نقطة في غاية الأهمية وإيجابية كانت. وبيان التفاهم أو هذه مذكرة التفاهم هي مذكرة يعني حصلت على موافقة هذه الأطراف. الآن يأتي نتنياهو يرجع الأمور إلى المربع الأول، وتبقى إسرائيل أولا هو هذا المبدأ الحاكم في سلوك الرئيس ترامب.
1: دكتور صالح، دول المنطقة تريد خفض التصعيد بين واشنطن وطهران، ولكن كيف يمكن ضبط هذه العوامل الخارجية؟ مثلا العامل الإسرائيلي، يعني أكسيوس منذ قليل تنقل عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو يشعر ب القلق من أي اتفاق محتمل بين الطرفين.
2: هل هي المرة الأولى التي شعر بها نتنياهو بالقلق أو الغضب؟ وهل هو الاتصال الأول أو الأخير بين ترامب ونتنياهو؟ أنا أعتقد بأنه بالفعل قد يكون ماسيق بأنه نتنياهو مرة أخرى هو الذي دفع، هو الذي خدع، والذي أوهم ترامب بهذا العدوان وأنه حربا سريعة وأنه يعني سيستطيع أن يأخذ ما يريده بالحرب أكثر من التفاوض. أسلم بذلك وأتفق تماما، لكن ليس بالضرورة أن يسمع الرئيس ترامب. وأنا في مواقف كثيرة ترامب أجبر بشكل واضح وصريح إيقاف العدوان في يونيو الماضي، وأجبره كذلك بقبول وقف العدوان على غزة، وأجبره كذلك في مواقف كثيرة. هو صحيح هم لا شك، أنا شخصيا لا أفرق بين إسرائيل والولايات المتحدة تماما، يعني لا أعتبرهم حلفاء، لكن أعتبرهم وحدة واحدة قولا واحدا. لكن بظني أنه إيران أيضا بحاجة إلى أن تكون أكثر وضوحا. إذا كان الجانب العربي سواء مصر أو دول الخليج والتي لها الدور الكبير في خفض التصعيد وفي الوصول إلى هذه المقاربة وفي الوصول إلى هذه الحلحلة أو كسر الجمود كما سيق في كثير من وسائل الاتصال، وكما أكد معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم بأنه لا يجب المساومة على هرمز ولا يجب أن يلوح بهرمز كسلاح. ويقول أي من الإيرانيين اليوم المطلعين على المفاوضات، اسمحي لي بكلمة، يقول بأن هرمز ستحدد إيران عدد السفن التي تدخل وتخرج. إذا ما الذي قدمتموه للدول العربية وما الذي قدمتموه لهذا الاتفاق؟
1: الآن ترامب يتحدث للقناة 12 الإسرائيلية، يقول لن أبرم اتفاقا إذا لم يكن جيدا بالنسبة لإسرائيل. أذهب لك هنا سيد سيرجيو، يعني أي اتفاق يكون جيدا بالنسبة لإسرائيل بالمفهوم لدى ترامب؟
3: لطالما قالت إسرائيل إنها تخشى أن يكون لإيران سلاح نووي على غرار الولايات المتحدة. إذا انطلقنا من هذه النقطة، هناك نقاط مشتركة مع الولايات المتحدة. لا أعرف إذا كانت إسرائيل مهتمة بموضوع مضيق هرمز، ربما لم تتأثر به، ولكن يجب أن ننظر إلى الموضوع من كافة جوانبه، ومصالح الولايات المتحدة تشمل كل هذه النقاط. الولايات المتحدة تريد أن تقدم أفضل ما يمكنها من أجل إعادة فتح المضيق، لأنه يؤثر ليس فقط بطريقة مباشرة على دول مجلس التعاون، فدول الخليج لديها الكثير من العملاء الذين نتعامل معهم بحاجة إلى ديزل والأسمدة والمواد البتروكيميائية من الخليج، ولن تسمح بأن تسيطر إيران على هذا الممر. فكرة أن تضع خارطة وتقول سوف ننتهك حق سلطنة عمان لأن هذا ما يحلو لنا، هذا غير مقبول، والولايات المتحدة لن تسمح بحدوث ذلك. لهذا نتحدث عن أهمية هذا المضيق لأنه يؤثر على حياة الكثيرين. لدينا 147 دولة وقعت على قرار مفاده أنهم يعترضون على ما تقوم به إيران في المضيق. هذا مؤشر مهم، وكل ذلك أخذه الرئيس ترامب في الحسبان. إسرائيل ليست جزءا من هذا الموضوع، ولكنها جزء فرعي من المصالح الأمريكية. نقطة مهمة، يجب أن نركز على المصالح الأمريكية.
1: طيب دكتور عبد الله، إذا ما عدت قليلا بقراءة ما جاء في إطار الاتفاق الذي طرح من قبل إيران، ألا وهو أن يكون هناك ضمانات كي لا يتعرض كل من حلفاء إيران وإسرائيل بالنسبة لأمريكا، دول المنطقة كيف تقارب تأثير هذين العاملين على نجاح مسار المفاوضات الذي تريده؟
4: وهذا سؤال مهم غنوة. من الصعب الحصول على هذه المقاربة نظرا لأن

0: عندما تتكلم إيران بأنها تريد ضمانات حتى لوكلائها في المنطقة، الوكلاء في النهاية هم الذين أدوا لحالة عدم الاستقرار في النظام الإقليمي بشكل كامل وفي الشرق الأوسط. يعني ننظر لحالة إيران، لبنان الآن يعني يتم استباحتها من إيران ومن إسرائيل. نجد الحالة في سوريا من فترة من الفترات كانت أيضا مستباحة. بالتالي ضمانات لوكلاء إيران أعتقد هي مشكلة تهدد الإقليم بشكل كامل، تؤدي إلى أن هناك نظام إقليمي هش في العالم، لا توجد دول سيادية واضحة، وهذا أمر مقلق ليس فقط لدول المنطقة لكن مقلق أيضا للعالم بشكل كامل. لكن الضمانات، أعتقد موضوع الضمانات صعب جدا. نحن نعيش في عالم فوضى ببساطة. يعني لو كان هناك ضمانات لما كانت حدثت حرب الإبادة في غزة ولم يكن هناك إيقاف لها، ولو كان هناك ضمانات لما كان هناك يعني العديد من الصراعات في عالمنا. يجب تغليب القانون الدولي، أعتقد العديد من الدول تحدثت عن هذا الأمر، هو الضامن الوحيد للحد من سلوكيات بعض الدول التي تحاول التنمر على بعضها البعض بناء على محاولة الحصول على نفوذ كاذب يؤدي إلى أن يكون للدولة سيطرة وهيمنة خارجية لكنها من الداخل تكون هشة. يعني إيران لما نتحدث عنها البلد داخليا، يعني المواطن الإيراني نتحدث عن الريال في القاع، نتحدث عن عدم دفع رواتب لأشهر، نتحدث عن دمار اقتصادي عسكري، رغم ذلك يكون الحديث عن الوكلاء في دول المنطقة. بالتالي هذه المقاربة صعبة، يجب على الجانب الإيراني أن يركز على نفسه وعلى ما هو أفضل للشعب الإيراني حتى يمكن الوصول إلى اتفاق معين. إذا كنا نتحدث عن ضمانات، فالضمان هو عدم وقوع حرب ممكن في المستقبل تحاول الدول من خلال باكستان ودول المنطقة أن تقوم به. لكن إذا كانت ضمانات من أجل الوكلاء فأنا أعتقد أنها هذا أمر صعب جدا.
1: ودكتور محمد، يعني إذا ما صح ذلك أن ترامب أصلا هو قال، يعني ترامب لأحد وسائل إعلام إسرائيلية بأنه لا يوقع اتفاقا إلا إذا كان جيدا بالنسبة لإسرائيل، وأن يكون جيدا بالنسبة لإسرائيل يعني نعلم ما تريده إسرائيل، ما يريده نتنياهو تحديدا. إذن هل ستتنازل إيران عن المنطلقات التي حددتها في الفترة السابقة؟
2: أنا أعتقد يعني نظرتي إلى السلوك الإيراني، هي لا تريد أن ترضي إسرائيل ولا ترضي الولايات المتحدة أيضا، هي تريد أولا إنهاء الحرب، تحقيق مصالحها. وبالتالي أنا عندما قلت بأنه وتحدثت معك قبل أن يظهر الكلام إلى القناة الثانية عشر الإسرائيلية ماذا قال ترامب، وهو يؤكد أن في سلوك ترامب إسرائيل أولا، وهو لن يبرم أي اتفاق إذا لم يكن جيدا بالنسبة إلى إسرائيل. هذه هي النقطة الجوهرية. وبالتالي أنا عندما أقول بأن الرئيس ترامب سوف يرجح ما يقوله نتنياهو على ما يقوله الرؤساء العرب، أنا أعتقد بأن هذا هو الواقع. هذا الواقع ثبته التاريخ سابقا، يثبته حاليا. يعني دعيني أذكر، عندما أراد رئيس ترامب أن يشن الحرب والعدوان على إيران، هو استشار ونسق وتعاون مع نتنياهو، لكن لم يخبر أي دولة من الدول العربية صديقة كانت له أم لا، لم يخبرهم بذلك، ولكنه شن الحرب مع عندما نسق مع نتنياهو. وبالتالي هذه مشكلة، هذه المشكلة ليست لإيران. يعني في ضوء التطلع إلى إسرائيل الكبرى وشرق أوسط جديد بمقاسات إسرائيلية وإسرائيل أولا، أنا أعتقد بأن هذه يعني تحدي كبير إلى دول المنطقة وليس إلى إيران فحسب.
1: ما رأيك بما قاله السيد صدقيان، خاصة أن ترامب يعني الآن سيجري اتصالات مع دول المنطقة ولم يجري سابقا كما تحدث معهم اتصالات بأنه سيقوم بعمليات تستهدف إيران؟
3: أولا يعني لكل حق يقول ما يريد أو ما يقتنع فيه. أنا بظني أنه هذا الحديث يعني فيه افتئات كثير. أولا ليس لدينا هذه المعلومات بأنه اتصل أم لم يتصل، سواء بالإجابة أو بالنفي. لكن ما هو واضح ومؤكد بالنسبة لي كمراقب وكإعلامي بأن دول الخليج بذلت كل جهودها لمنع هذه الحرب، بل وكانت سلطنة عمان هي الوسيط والحاضنة. وكذلك بالرغم من مرارة الاعتداء الإيراني والعدوان الآثم من يوم 28 بعد ربع الساعة الأولى من هذه الحرب، استهدفت كل دول المنطقة إيران بمسيرات وصواريخ فاقت عدد ما وجه إلى إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك تمسكت هذه الدول

0: لا لا، الآن ما هو تأثير نتنياهو أو تأثير، أنا لا أقبل بأن تضع كفة الدول الخليجية أو القادة المبجلين الموقرين لدول الخليج مع نتنياهو مثلا أو من يؤثر، لا أحب أن أضعهم في هذه المنزلة ولا في هذه المكانة. الوقت والساعات المقبلة ستضمن إذا كان هناك تأثير لنتنياهو بالاستمرار، وهل هو صاحب اليد الطولة أم سيقتنع السيد ترامب بما يقوله قادة الدول العربية بخفض التصعيد وتغليب المصلحة العامة وعدم الانزلاق إلى حرب. لكن المهم لدي بأنه أن يكون هناك وضوحا من قبل إيران وضمانات أيضا من قبل إيران. إذا كان الكثير يلوح بالتأكيد المشروع الإسرائيلي خطر على المنطقة، لكن أيضا هناك أجندة إيرانية ومشروع إيراني ونفوذ إيراني، ونحن جربناه عندما يأخذ دول الخليج العربي رهينة في هذا الإغلاق ويمنعهم من تصدير نفطهم وغازهم وبضائعهم بحجج مختلفة وكثيرة. أنا أعتقد بأن هذه المسألة لا يمكن قبولها، بل هي ازدواجية، تريد أن تحترم القانون الدولي فتحترمك كل أو تترك كل وتذهب إلى هيمنة وإلى أسلوب القوة. أنا بظني الساعات المقبلة ستحمل شيئا إيجابيا أعتقد، والدليل على ذلك بأن الرئيس ترامب لم يرفض هذا المقترح، لكن لو يصمت بعض القادة أو بعض الإعلام في كلا الطرفين أعتقد سنصل إلى نتيجة.
1: طيب دكتور عبد الله، في البنود الإيرانية يعني تم إيراد أنه سيجري يعني محادثات مع دول المنطقة بعد أن يتم ترسيخ تفاهم أو إطار اتفاق يضمن عدم عودة الحرب مع واشنطن. هل هذا يؤسس لمرحلة ما في هذا المسار الذي نتابع تفاصيله؟
2: ممكن، يعني في النهاية دول المنطقة تحاول أن تصل إلى تفاهمات من خلال قنوات تواصل مفتوحة. يعني في النهاية حتى في خضم هذه الحرب وبخضم الصواريخ والمسيرات الإيرانية في الأجواء الخليجية كانت الاتصالات موجودة. يعني كان هناك اتصال مع علي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بوزير الخارجية الإيراني. بالتالي هذه الأمور مهمة جدا، يجب أن يكون هناك خط تواصل بين دول المنطقة، لكن شكل هذا الخط يجب أن يكون بعد هذه الحرب، هذا أولا. ثانيا يجب يكون مبني على الثقة، وهذا أمر مهم جدا. يعني في النهاية الجانب الإيراني استهدف دول المنطقة بعد دقائق من الهجوم، وهذا دليل على أنه في المقام الأول كان مجهز أو يتجهز لهذا الموضوع. لكن فيما يخص الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي، لا يجب إغفال الجانب الإسرائيلي، هو ما تحدث عنه وزير الخارجية التركي بأنه هو الفيل في الغرفة. لا يجب استبعاد الإسرائيليين من أي معادلة، هم في نهاية هذه الحرب قامت بحسابات إسرائيلية أكثر ما هي حسابات أمريكية، بالتالي يجب أن تكون من ضمنها. لكن تصريح الرئيس الأمريكي أعتقد طبيعي، يعني هو هذا التصريح كان على قناة إسرائيلية، هو يعلم كيف من يخاطب. لو كان له اتصال ايضا في قناه الجزيره سيكون بانه لن يوقع اتفاقا لم يكن بمصالح دول المنطقه ودول الخليج. بالتالي اعتقد الجانب الرئيس الامريكي يعلم كيف يلعب بالكلمات، وهذا امر مهم جدا، وهذا اعتقد مهم لجمهوره الداخلي لكنه مضر للمفاوضات كونه يعيق عمليه المفاوضات مع الجانب الايراني.
1: سيد سيرجيو، ايضا ترامب وصله الكثير من الانتقادات في الداخل الامريكي انه خاض حرب نتنياهو ليست حرب واشنطن. أيضا كيف يتعامل ترامب مع هذا العامل الداخلي في تحديد أي قرار يتعلق مع إيران؟
3: نحن نرى ذلك أمامنا، نحن نشهد فعلا على اتخاذ الرئيس ترامب كل المعلومات وكل المشورة لإعلام الشعب الأمريكي بما يحصل، وهو أيضا يعلم الجميع أنه يتفاعل مع الحلفاء والشركاء وكيف تجري هذه العملية. هذا خير طريقة من أجل إعلام الشعب الأمريكي حول ما ينتظره، ولكن في نهاية المطاف الناس يتحدثون عن عدم شعبية الحرب، ولكن إذا أجرينا استطلاع رأي يسأل كيف تدعمون أو هل تدعمون أن يكون لإيران أو فكرة أن يكون لإيران سلاح نووي، سلاح يمكنه أن يصل إلى أوروبا، بينما دييغو غارسيا على بعد 4000 كيلومتر، ونحن نعرف أن إيران لديها هذا المدى ومسألة وقت قبل أن تضع هذا السلاح على هذا الصاروخ وتصير تهدد أوروبا. هل يرغبون بالاستمرار بذلك؟ يقولون إنهم لا يشاركون في أي تطوير نووي، ولكن لماذا يخصبون حتى 60%؟ من 60

0: إن 90% مسألة وقت ووقت بسيط، أقل بكثير من الوصول من 0 إلى 60%. هذا هو واقع الحال، والشعب الأمريكي يفهم أنه لا يمكن تقبل أن تكون إيران نووية. نقطة بعد، إذا كانت إيران لديها سلاح نووي، سيكون هناك انتشار للسلاح النووي في العالم، ويزداد انعدام الاستقرار في العالم برمته. إذن الفكرة هي أن نوقف هذا الموضوع الآن، نقتله في مهده، بحيث أن الدول التي تشعر بتهديد إيران لن تحصل على، أو إذا شعرت بالتهديد الإيراني واستمرت إيران، هي أيضا ستسعى لسلاح نووي. هذا ما ينقله الرئيس للشعب، لأن الكثير من الرؤساء قالوا لا يمكن لإيران أن تكتسب سلاح نووي. إذا استمعنا إلى تصريحات الرؤساء السابقين، لم يفعلوا شيئا لردع إيران، الرئيس ترامب فعل.
1: طيب، أسألك سيد صدقيان، كيف ترى ما تقدم به السيد سيرجيو؟ وأيضا هل من الممكن أن أي اتفاق محتمل التوصل إليه أن ربما يرضي الهواجس المقالق التي كانت لدى طهران؟
2: أولا دعيني أشير إلى أن 60% من الشعب الأمريكي، لا أدري أن الشعب الأمريكي يعلم بأن إيران تريد تنتج سلاح نووي أم لا، لكن 60% من الشعب الأمريكي، كما قال استقصاء لفوكس نيوز الغريبة من الرئيس ترامب، بأنهم يعارضون الحرب على إيران. أما هذه السردية السلاح النووي وما شاكل ذلك، أنا أعتقد بأن العقلاء يجب أن يتركوا مثل هذه السردية، لأن إيران أولا هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقل لحد الآن لم تقل بأنه عند إيران مشروع عسكري لعسكرة برنامجها النووي،
1: ولم يعني إذن طهران ستسلم مخزون اليورانيوم لديها كما يريد ترامب؟
2: المخزون من 60% تسلمه، نعم، بالتوافق وبالمفاوضات وليس بالاستسلام، مقابل إزالة العقوبات المفروضة على إيران، وكل العقوبات. هذه نقطة مهمة، إيران هي لم تحتاج إلى 60% عندما صنعت 60%.
1: هل هذه النقطة برأيك أوردت في مذكرة التفاهم هذه المرة؟
2: نحن نتحدث الآن لأنه يوميا هناك مذكرة جديدة وهناك اقتراحات جديدة. نحن الآن نتحدث عن ورقتين، مسارين تم تقديمها إلى قائد الجيش الباكستاني، وهي فصل المسارين، فصل مضيق هرمز وما يتعلق به، عن مسار آخر هو مسار المفاوضات الذي يبدأ بعد ذلك. وبالتالي المسار التفاوضي هذا موجود. الآن هناك تفاصيل فنية، كيف تسلم هذه الكمية؟ تسلم بالتفاوض وبآلية رفع العقوبات المفروضة على إيران. هذه قضية الآن جانبا. الآن نتحدث، هذا كل الذي نتحدث عنه، نتحدث عن كيفية فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. هذه النقطة
1: يعني
2: المهمة.
1: لأكسيوس منذ قليل قال لن أقبل بأي اتفاق إلا بالشروط التالية، مسألة مخزون اليورانيوم والبرنامج النووي.
2: ولذا أنا قلت لك بأني غير متفائل. متفائل أولا لدخول إسرائيل على الخط، هذه نقطة مهمة. ولو كان نتنياهو يستشير الزعماء العرب، وأنا متأكد بأن الزعماء العرب يريدون إنهاء الحرب ولا يريدون التصعيد، لكن المشكلة في نتنياهو الذي يسمعه الرئيس ترامب، لأنه في سلوكه إسرائيل أولا في منطقة الشرق الأوسط. حتى هذه الصورة التي رسمها في موقعه في السوشيال ميديا، كتب عبارة الولايات المتحدة للشرق الأوسط وليس لإيران، معنى ذلك بأنه هو وضع الشرق الأوسط في هذه العبارة. وأنا أعتقد بأن نتنياهو لا زال هو يرفض أي شيء، يعني حتى لو يعني يرفض أي شيء دون محاربة إيران وإسقاط النظام السياسي في إيران.
1: طيب دكتور صالح، ما تأثير كل هذا الأخذ والرد على المنطقة برمتها؟
3: ما في شك الوضع غنوة مقلق جدا، من حتى قبل اندلاع هذه الحرب، يعني قبل العدوان الأمريكي ل

0: إسرائيلي على إيران، وهو الوضع كان يعني ينذر بمزيد من التصعيد، وكانت هناك مخاوف حتمية. يعني وأنا أتكلم الآن بالاقتصاد، يعني الخسائر المباشرة وغير المباشرة تعدت المليارات لكل دولة على حدة، بينما العالم تكبد، الأرقام وصلت إلى أكثر من تريليونات بهذا المعنى، وصلت أرقام التضخم إلى دول بعيدة جدا عن المنطقة، يعني بدأت تعاني سواء في آسيا في أفريقيا. لو شفت التقارير، بالتأكيد يمكن اطلعت على مجموعة من التقارير التي تحدثت عن الوضع الاقتصادي المزري في دول أفريقية نتيجة ارتفاع أسعار الوقود ونتيجة هذا الإقلاق الذي قامت به إيران، ومن ثم الحصار الذي أتبعه بعد ذلك من قبل الولايات المتحدة. فبظني يعني لا أحد يريد مزيد من الخسائر، ناهيك عن المآسي الإنسانية والضحايا البشرية وكذلك التكلفة غير المحسوبة. أنا أخشى ما أخشى من سوء التقدير، أن يكون هناك سوءا في التقدير سواء في إيران أو في الولايات المتحدة. طبعا ما في شك بأنه الدور الإسرائيلي واضح، وإسرائيل لا تريد خيرا بهذه المنطقة، لكن لماذا نريد أن نعطي إسرائيل الآن ذريعة أن تحقق مطالبها؟ ما بالفعل المقابل وبالتزمت المقابل وبالتعنت الظاهر المقابل وبهذا الدور الذي تنتهجه أيضا إيران في المنطقة، ما هي تعطي ذريعة كاملة الآن لما يقال بأن هناك دورا وسيطرة وحظوة لنتنياهو على ترامب. أنا أعتقد بأن هذه فرصة الآن، والمفاوضات هي مسألة إرادة وليس مسألة تنازلا أو تراجعا هكذا. القرار في الحرب سهل جدا، ممكن أن تأخذه قائد. القرار في السلم هو الأصعب، الذي يعتقد بعض القادة أو بعض الدول خصوصا المؤدلجة منها بأنه تنازلا وانسحابا وخسارة.
1: طيب دكتور عبد الله، ما الذي تغير في المنطقة نتيجة كل هذا التصعيد حتى لو تم التوصل إلى مذكرة تفاهم؟ كيف ستعيد دول المنطقة حساباتها في المرحلة المقبلة؟
2: طبعا غنوة، هذا السؤال الذي تكرر لعدة أسابيع في هذه الحرب، خصوصا بأن المنطقة مرت في تجربة ليست بسهلة. طبعا الحرب في النهاية ستنتهي، لكن مآلات هذه الحرب، انعكاساتها، تأثيراتها ستمضي بشكل كبير مع دول المنطقة. اقتصاديا، عودة للحسابات الاقتصادية، للعودة للتصدير، إلى عودة لكل هذه الأمور، هذا جانب أول. جانب ثاني، التعايش السلمي، العودة لموضوع التعايش السلمي مع بين الخليج، بين طرفي الخليج، خصوصا بأن الجانب الإيراني كسر الثقة، بالتالي يجب على الجانب الإيراني أن يعمل من أجل هذه الثقة مع دول المنطقة. أيضا الجانب السياسي مهم جدا، يجب العمل على توحيد وجهات النظر فيما يخص العديد من الملفات. يعني في النهاية الأمن الإقليمي مهم جدا، ويجب عليه أن يكون تكامليا ولا يكون لطرف يحاول أن يبحث عن الأمنه من خلال زعزعة الأمن الإقليمي وزعزعة أمن الدول الأخرى، وهذا أمر أيضا مهم جدا. بالتالي نتائج الحرب ستكون كبيرة على دول المنطقة، لكن الآن دول المنطقة مركزة بشكل كبير على نزع فتيل هذه الحرب وعدم العودة لها والذهاب للدبلوماسية. بعد ذلك محاولة حلحلة العديد من المواضيع وتوحيد وجهات النظر، خصوصا أن بعد هذه الحرب أعتقد ستبدأ فكرة الحديث عن هل نمتلك كمنطقة وجهة نظر واحدة في الشرق الأوسط أو عدة وجهات نظر.
1: طيب إذن أسألك سريعا سيد سيرجيو، ما قاله ترامب، ما نفهمه أنه متردد يعني أو فرض معادلة 50-50، من سيكون العامل الذي سيقلب الموازين بالنسبة لوجهة نظر ترامب، إما كان اتفاق مع إيران أو استئناف القصف؟ هل إسرائيل هي العامل المحدد؟
3: كلا. العامل المؤثر هو هل سيعاد فتح المضيق؟ هل يقبلون التعامل مع الملف النووي؟ إذا أمكن حل هاتين العقدتين يمكن التوصل إلى حل بالتفاوض. هذه هي المصالح الأمريكية، هي بسيطة، ما على إيران سوى أن توافق على هذين المبدأين. وأعتقد أننا توصلنا إلى أو بهذه الطريقة نكون قد أرسينا أسس إنهاء الحرب. هل تشارك إسرائيل أو لا، هذا لا يهم، هذه هي المصالح الأمريكية وهذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة.
1: إذن أعيد وأشير إلى أن رويترز تنقل عن مسؤول باكستاني أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب في مرحلة نهائية، وهو شامل إلى حد كبير، ونحن أمام مفترق أو منعطف في مسار الدبلوماسي، إما كان سيتم التوصل إلى تفاهم أو استئناف الحرب. نحن على رأس الساعة مستمرون بهذه التغطية، وتنضم إلينا شبكة مراسلين من البيت الأبيض، مراسلة الجزيرة وجد وقفي من طهران، مراسل الجزيرة عمر هواش من رام الله، مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أهلا بكم. أبدأ معك وجد، إذن تصريحات مختلفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفس هذه التصريحات يختلف بحسب لمن يدلي بها، خاصة تلك الأخيرة لوسائل إعلام إسرائيلية. كيف يمكن أن نجمل ونفهم مضمون هذه التصريحات والتحركات؟
4: نعم غنوة، فيما يتعلق بتصريحاته لوسائل إعلام إسرائيلية ومن بينها القناة 12، هو كان يرد على ما يشاع ويقال إسرائيليا من أن نتنياهو بعد أن عجز عن إقناع الرئيس ترامب الأسبوع الماضي خلال اتصال الثلاثاء باستئناف الضربات العسكرية، وأكد له الرئيس ترامب أنه سيستمر بالمسار الدبلوماسي، أبدى للرئيس ترامب قلقا إزاء احتمال توصله إلى اتفاق سيء مع إيران. وهذا القلق هو الذي تردده وسائل الإعلام الإسرائيلية، والذي خلال الاتصال مع الرئيس ترامب تحدثت عنه، والرئيس ترامب أكد لها بأنه لن يبرم اتفاقا لا يلبي المطالب الأمريكية. وأكد حتى أنه لموقع أكسيوس كان قد أكد بأنه لن يبرم اتفاقا سيئا، وبأن ما يبحث عنه هو اتفاق جيد، وكان حتى أنه رفض كل الحديث الذي يدور إسرائيليا عن مخاوف من احتمال توصل إدارة ترامب إلى اتفاق سيء. الرئيس ترامب درأ كل هذه الشكوك، وأكد في كل تصريحاته اليوم بأن ما يبحث عنه هو اتفاق جيد، وأكد أيضا بأنه لن يوقع على اتفاق لا يلبي ما تريد الولايات المتحدة الحصول عليه. وهذه كانت رسائل واضحة من الرئيس ترامب في معظم لقاءاته الصحفية المقتضبة مع وسائل إعلام أمريكية اليوم. ما نعرفه أيضا هو أن الرئيس ترامب دخل إلى مكتبه الرئاسي اليوم قرابة الساعة، وما قيل من تسريبات في الإعلام الأمريكي من بينها نيوز نيشن، وهي إحدى الشبكات الإعلامية المقربة من الرئيس ترامب إلى جانب فوكس نيوز، بأنه الرئيس ترامب أجرى خلال وجوده في المكتب الرئاسي لقاء أو اتصالا مع عدد من قادة المنطقة، وهم قادة السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن وتركيا وباكستان بحسب ما ذكرت شبكة نيوز نيشن، وبأن هذا الاتصال قد تم بالفعل. البيت الأبيض لم يؤكد حتى اللحظة رسميا بأن هذا الاتصال قد تم، بل إنه يلتزم حالة من الصمت على كل رغم كل التحركات الدبلوماسية التي شهدها هذا اليوم، ورغم كل التصريحات التي أدلى بها الرئيس ترامب، إلا أن البيت الأبيض حقيقة لا يرد على الاستفسارات، ولم ينشر حتى بيانات رسمية باتصالات الرئيس الأمريكي لهذا اليوم. ولكن المؤكد هو أن الرئيس ترامب لن يوقع كما قال اتفاقا لا يتضمن ما يريد الحصول عليه، وهو أن يتم تسليم اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، وكذلك أن لا تخصب إيران اليورانيوم خلال المستقبل. وهذان أمران بالنسبة للرئيس ترامب خط أحمر. الأمر الثالث الذي طرحه أيضا اليوم ماركو روبيو وزير الخارجية هو مضيق هرمز، هو أكد بأن الولايات المتحدة تريد لمضيق هرمز أن يعاد فتحه وأن يسير العمل فيه كما كان في السابق قبل الحرب، أي أن مسألة نظام فرض الرسوم هي مسألة مرفوضة بالنسبة للإدارة الأمريكية. طبعا الرئيس ترامب تحدث بصراحة لموقع أكسيوس عن تردده بنسبة 50% إذا إما التوقيع على اتفاق جيد أو استئناف العمليات العسكرية وضرب إيران بقسوة لم تشهدها أي دولة أخرى كما قال، وهو كان مترددا، وهذا التصريح كان قبل الاتصالات التي سربت عن إجرائه اتصالات مع قادة في الدول، وأيضا كان قد أبلغ أكسوس بأنه يعتزم إجراء لقاء مع عدد من مفاوضيه، وحتى أنه قد ينضم قد يكون نائبه جي دي فانس قد انضم أيضا إلى هذا اللقاء. كل هذه الاتصالات اليوم للرئيس ترامب هي اتصالات تشاورية، سواء كان مع مفاوضيه ومجلس الأمن القومي، وهي تبني على اللقاءات التي أجراها طيلة الأسبوع حقيقة الرئيس ترامب، والاستشارات التي قام بها مع كبار المسؤولين والمتعلقة بهذه المفاوضات الحالية التي سبق تسليم إيران ردها لباكستان اليوم، سبقها حالة من التفاؤل الحذر في التصريحات الأمريكية. وبدأت هذه الحالة منذ يوم الثلاثاء على لسان نائب الرئيس ترامب جي دي فانس، ثم ماركو روبيو أمس، واليوم تحدث بتفاؤل عن أن المفاوضات تحرز تقدما. والرئيس ترامب اليوم أنهى يعني كل هذا الحديث المتفائل بالقول بتفاؤل أيضا بأن الطرفين يقتربان كثيرا من التوصل إلى اتفاق. هل الرئيس ترامب ما زال مترددا بعد كل المشاورات التي أجراها اليوم؟ حقيقة لا نعلم، ولكن بحسب ما أبلغ أكسيوس سوف يتخذ قراره بحلول غد الأحد.
1: وسنكون معك في المتابعة مراسلة الجزيرة وجد وقفي من البيت الأبيض. أنتقل لك عمر هواش، إذن ماذا عن الجانب الإيراني الذي سلم مذكرة التفاهم؟ وهناك يعني بعض التسريبات التي تتحدث عما تضمنته من بنود محتملة.
5: نعم غنوة، تقول طهران إنها سلمت الوسيط الباكستاني مذكرة تفاهم لإيصالها إلى الجانب الأمريكي. وإذا كان الجانب الأمريكي يريد التوصل للاتفاق يشمل القضايا النووية، فإن إيران أيضا في المقابل تريد هذا الاتفاق، وكانت قد أبدت ليونة فيما يتعلق بقضايا تخصيب اليورانيوم، نسبة التخصيب مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. تقول طهران أنها مستعدة للتفاوض على كل ذلك، لكن الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية هو في التوقيت. إيران لا تريد الخوض حاليا في هذه القضايا، لأنها تقول إنها قضايا معقدة شائكة، كانت قد خاضت مفاوضات بشأنها خلال الصيف الماضي وقبل هذه الحرب، في كلتا الحالتين أدت إلى اندلاع حرب مع أمريكا وإسرائيل بسبب عدم التوصل لاتفاق. لذلك تقول الآن أن هناك مذكرة تفاهم يمكن أن تشكل مدخلا للدخول لاحقا بعد 30 إلى 60 يوما في قضايا تتعلق بالملف النووي، في حال تم بناء الثقة، تم تنفيذ كل ما جاء في مذكرة التفاهم. لكن ماذا تضم هذه المذكرة؟ وفق ما قال لنا مصدر إيراني، مسؤول إيراني هنا في طهران، أنها تضم إنهاء الحرب على إيران، فضلا عن فتح مضيق هرمز وانسحاب القوات الأمريكية التي شنت الحرب على إيران، إضافة إلى إنهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. لكن لا يزال هناك خلافات على الرغم من التوصل إلى مذكرة التفاهم هذه. بشأن إنهاء الحرب، تؤكد طهران على أن إنهاء الحرب يجب أن يشمل أيضا لبنان، وكان هناك اليوم اتصال لعباس عراقجي وزير الخارجية أو رسالة منه إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، قال إن إيران لا تزال مصرة على هذا الأمر، وأنه في كافة تبادل الرسائل والمباحثات مع الجانب الباكستاني أصرت على شمول لبنان لوقف إطلاق النار إلى جانب إيران. فضلا عن ذلك، تقول وكالة أنباء فارس أن القضايا النووية لا تزال محل خلاف. كما ذكرت، إيران لا تريد بحث هذه القضايا في التوقيت الراهن، في الوقت الذي تريد أمريكا أن تتوصل اتفاق سريع بهذا الشأن. إضافة إلى أن مضيق هرمز على أنه ورد في مذكرة التفاهم، لكن لا تزال هناك خلافات بين الجانبين. طهران تريد أن تكون لها الإدارة في المضيق، وأن تحصل على تعويضات مالية جراء خدمات الملاحة والخدمات البيئية وخدمات الأمن في مضيق هرمز، بينما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن يعود الوضع في المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب. فضلا عن أن مسألة الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال محل خلاف، الإيرانيون يريدون الإفراج عن الأموال المجمدة قبل الخوض في المفاوضات النووية، أي خلال 30 إلى 60 يوما، بينما الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تصر على ربط الأموال الإيرانية المجمدة بأي اتفاق في المجال النووي. يمكن القول غنوة أن طهران تقول أنها قريبة جدا من التوصل لاتفاق، لكنها أيضا بعيدة جدا نظرا لما تقول أنه يمكن أن يكون هناك تغيير في المواقف الإيرانية وتقلب ومطالب لا تزال مفرطة. بالتوازي مع الاتصالات التي يجريها ترامب مع دول المنطقة، قادة في المنطقة، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أيضا منذ مغادرة قائد الجيش الباكستاني لم يهدأ هاتفه، جرى اتصال أو أجرى اتصالات مع وزير خارجية مصر، وزير خارجية عمان، وزير خارجية السعودية، نعم، فضلا عن اتصال مع رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية الذي لعبت بلاده دور مهم في هذه الوساطة مثل ما يقول الإيرانيون.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أنتقل لك فاطمة، كيف سينعكس ترامب بأنه لن، أو كلام ترامب بأنه لن يوقع اتفاق إلا وأن يكون جيدا بالنسبة لإسرائيل، كيف سينعكس هذا الكلام على الاجتماع الأمني المزمع عقده اليوم؟
6: لربما سيقلل من منسوب التخوف والخشية لدى الجميع في إسرائيل غنوة. طبعا هذا الأمر يتقاطع أيضا مع المواقف الرسمية الإسرائيلية التي كان يروج لها بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال الفترة السابقة، عندما كان يشير إلى عمق العلاقة ما بينه وما بين الرئيس ترامب، ما بين الشراكة والتنسيق العالي ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل بخصوص الرؤى حيال المفاوضات الدائرة ما بين واشنطن وما بين طهران. ولكن هذا كله يأتي في سياق المواقف الصريحة والمعلنة إسرائيليا وأمريكيا. دونالد ترامب يقول بأن الولايات المتحدة لن تقدم على إبرام اتفاق ليس جيدا لإسرائيل. ولكن ما معنى جيد لإسرائيل غنوة؟ هنالك عدة شروط ومطالب أساسية إسرائيلية من أجل التوصل إلى اتفاق يوصف بجيد إسرائيليا. على هذا الاتفاق أن يشمل إخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، أن يكون هنالك قيود على برنامج الصاروخ البالستي الإيراني، بالإضافة إلى وقف التمويل الإيراني لما يسمى بوكلاء إيران في المنطقة، حزب الله، الفصائل الفلسطينية المقاومة، الفصائل في العراق، وأيضا وصولا إلى جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن. جميع هذه الشروط يجب أن يشملها أي اتفاق محتمل ما بين طهران وما بين واشنطن من وجهة النظر الإسرائيلية. ولكن ما يتم تداوله في سياق التسريبات الإسرائيلية على وسائل الإعلام هو كالتالي: هنالك خشية لدى بنيامين نتنياهو من أن يتم التفاوض على أمور أخرى لا تشمل هذه الشروط والمطالب الإسرائيلية الحيوية التي تصب في مصالحها الأمنية، وأيضا أن لا يكون هنالك تلبية لهذه الشروط، خاصة وأنه ما يتم تداوله بأن الولايات المتحدة الآن تشدد على مسألة إخراج اليورانيوم المخصب، فيما تقوم بترحيل باقي الملفات إلى مراحل تفاوضية أخرى مقبلة. لذلك هذا الأمر ينعكس بخشية كبيرة في إسرائيل، وهذا الأمر سيؤدي في نهاية المطاف إلى هذا الاجتماع المرتقب الذي يعقده اليوم بنيامين نتنياهو بحضور شخصيات إسرائيلية رفيعة سواء على المستوى الأمني وأيضا على المستوى السياسي. نتحدث عن أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، بالإضافة إلى شخصيات أمنية ورؤساء الأحزاب في الائتلاف الحكومي. لذلك بنيامين نتنياهو سيقيم هذه التطورات على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى السياسي كيف ستنعكس على إسرائيل، كيف ستنعكس أيضا على المستوى الأمني. هذه الأمور المتوقعة غنوة في سياق هذه المحادثات والتطورات، علما بأن بنيامين نتنياهو وموقفه الرسمي كان يحاول الدفع نحو احتمالية استئناف الحرب على إيران، ولكن على ما يبدو بأن الرئيس الأمريكي حتى اللحظة الدبلوماسية وفق ما هو معلن.
1: نعم فاطمة،
6: من تصريحات.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. نكمل النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، السيد سيرجيو دي لابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وأيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور عبدالله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، ويرافقنا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كما معنا سيكون معنا من إسلام أباد بعد قليل الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الدولية باقر سجاد. أهلا بكم جميعا، وأبدأ هذه المرة من الدكتور محمد هلسة. نسمع منك المنظور الإسرائيلي في هذه اللحظات الحاسمة، إما كان الأمريكيون والإيرانيون سيتوصلون إلى اتفاق أم ستستأنف الحرب. ترامب يقول لن أوقع اتفاقا إلا إذا كان جيدا بالنسبة لإسرائيل، هل هذا يبدد حالة القلق لديها؟
7: التحية لك أستاذ غنوة وللضيوف الكرام وللسادة المشاهدين. الاتفاق الجيد وفق الفهم الإسرائيلي هو اللا اتفاق، ألا يحدث الاتفاق بالمطلق حتى لو أخذ بعين الاعتبار الشروط الإسرائيلية. واضح جدا بأن هذا القلق وهذه الاجتماعات التي يجريها نتنياهو مع رؤساء أحزاب الائتلاف وبعض الشخصيات في الأمنية يعبر عن أن معلومات ما وصلت إلى إسرائيل تحاول أن تبلور موقفا واضحا منها. الإعلام الإسرائيلي يسرب يعني معلومات بأن نتنياهو غاضب وبأنه تسوده حالة من القلق ويسود الأوساط الإسرائيلية حالة من القلق، وربما هذا مقصود على مشارف التوقيع عن الاتفاق. لم يحسم أمر الاتفاق حتى وفق المقاربة الإسرائيلية، ولذلك إسرائيل أمام منعطف حاسم، وربما تعتقد أن رفع الوتيرة من طرف إسرائيل والتصريحات والإيحاء بأن إسرائيل غاضبة وقلقة إما أن يؤدي هذا الأمر إلى الضغط باتجاه تصليب الموقف الأمريكي للوصول إلى المقاربة التي تشترطها إسرائيل في حدها الأدنى إخراج اليورانيوم المخصب من إيران، أو أنه قد يفضي بضغط أيضا من حلفاء إسرائيل في الحزب الجمهوري وفي الإدارة الأمريكية إلى الضغط على ترامب لثنيه عن الذهاب إلى هذا الاتفاق ومن ثم العودة إلى المقاربة التي كانت تشتهيها إسرائيل وهي مقاربة القتال مرة أخرى. إذن القلق الإسرائيلي ربما أيضا يترجم عمليا في ساحتين، ساحة لبنان وساحة إيران. ربما نرى ترجمة لهذا القلق الإسرائيلي تصعيدا في الساعات القليلة القادمة في ساحة لبنان وربما في ساحة غزة لإيصال رسائل بالنار إلى الإدارة الأمريكية.
1: طيب سيد سيرجو، ماذا لو قررت إسرائيل أن توصل رسائل بالنار لإدارة ترامب؟ كيف سينعكس ذلك على خيارات الرئيس الأمريكي؟
8: أظن بأن الرئيس ترامب قد قال بأنه يود أن يرى أي اتفاق يكون جيدا لإسرائيل، ولكنني أظن أيضا بأن الرئيس ترامب يركز بشكل أساسي على المصلحة الأمريكية، وهما الذي سنقوم بفعله بشأن المضيق والملف النووي. إسرائيل لديها أولوياتها بكل تأكيد، ولكنها ثانوية للولايات المتحدة الأمريكية، فأيا كانت محاولات إسرائيل لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون مهمة، لأن ترامب هو سوف يقوم بما هو في صالحه، ولكن يأخذ باعتبار أن تكون صفقة جيدة لإسرائيل، لكن الأولوية والأهمية للولايات المتحدة الأمريكية، المصلحة الأمريكية دائما ما تأخذ الأولوية.
1: طيب دعني أشير إلى ما نقلته منذ قليل أكسيوس عن مسؤول أمريكي: قريبون من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، والفجوات المتبقية تتركز على صياغة بعض النقاط. ما دلالات ذلك؟
8: وكما هو في حال أي اتفاق مراجعة كل شيء، وينبغي وقد تكون هنالك نقاط تحتاج إلى بعض التعديلات، ولمجرد أنه تم تقديم مقترح منسق هذا لا يعني بأنه سيتم الموافقة عليه مباشرة، عليه أن يمر إلى الرئيس، والرئيس هو من سوف يتخذ قرارا في أنه ما كان يريده ويبتغي للشعب الأمريكي، وفيما إذا كان سوف يحقق المصالح الأمريكية.
1: طيب سيد صدقيان، يعني أن يتم الحديث الآن في وسائل الإعلام الأمريكية المعتمدة بأن الفجوات المتبقية تتركز الآن على صياغة بعض النقاط، هل هذا مطروح بالنسبة للإيرانيين لإعادة النظر في بعض الأمور من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي؟
9: إذا كان الأمر يتعلق بإعادة صياغة بعض الأمور أنا لا أعتقد بأن هناك مشكلة، لكن هذا هو لا يتعلق بصياغة بعض يعني إعادة صياغة وإنما تغيير مواقف. هذه تغيير مواقف أنا لا أعتقد بأن السلوك الإيراني الآن في وارد أن يتنازل بما توصل إليه الجانب الإيراني بعد التشاور مع الدول الخليجية ومع الوسيط الباكستاني. دعيني أشير أيضا إلى الاتصال الهاتفي الذي تم قبل قليل بين أمير دولة قطر وولي العهد السعودي. أنا لا أدري بأن هذا الاتصال تم قبل الدائرة المغلقة التي تحدث بها الرئيس ترامب.

0: أم بعد الدائرة المغلقة، لكني أفترض أن هي كانت قبل الدائرة المغلقة من أجل تنسيق المواقف ووحدة الموقف عندما يتم التكلم مع الرئيس ترامب. وأنا مطمئن بأن كل الدول الخليجية سواء كانت في السعودية وقطر وباقي الدول حتى الإمارات وعمان، كل الدول الخليجية هي تريد الاستقرار، لا تريد التصعيد، وإيران مطمئنة لمواقف الدول الخليجية بالرغم ما حدث بين الجانبين أثناء الحرب. لكن المشكلة لا زلت أعتقد، يعني أرى بأن المشكلة هذه إعادة الصياغة هي ترتبط بما يريده نتنياهو. والآن الأستاذ محمد من الأراضي الفلسطينية المحتلة قال بشكل واضح القرار الجيد بالنسبة إلى إسرائيل أو الاتفاق الجيد بالنسبة إلى إسرائيل هو لا اتفاق.
1: طيب الآن ينضم إلينا الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الدولية السيد باقر سجاد. الوسيط الباكستاني يعني نتلم يعني بإمكاننا أن نستشف مما يتم تناقله متفائل بأن المسار الدبلوماسي مستمر وهناك لمسات على يعني بوادر اتفاق محتمل. إذن على ما يعول الوسيط الباكستاني في هذه المرحلة؟
2: بالنسبة لباكستان وكما تعرفون كانت في عملية هذه الوساطة منذ شهر مارس، وآخر زيارة للقائد الجيش هي آخر تدخل منذ أن استضافت باكستان هذه المحادثات، وبالتالي الجهود الباكستانية الآن هي بصدد جسر الهوة ما بين والفجوات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والفجوات وعلينا أن نقر بأنها كبيرة لا يمكن أن يتم جسرها في وقت قصير جدا، سواء كنا نتحدث عن الملف النووي أو سواء كنا نتحدث عن المسألة الجديدة هي مسألة مضيق هرمز أو حتى الأموال المجمدة والأصول المجمدة، كل هذه تحتاج جهودا كبيرة. ولكن ما نسمعه الآن من الوسيط الباكستاني الذين كانوا في طهران في الأيام القليلة الماضية بالإضافة إلى قائد الجيش وأيضا قبله وزير الداخلية، قالوا بأنه المواقف أو الخلافات قد تم تقليلها لكن لا يزال الاتفاق النهائي في مترقبا، لكن هذا أفضل من أن لا يكون عندنا أي شيء. على الأقل كان هنالك تقدم محرز تجاه نوع من التفاهم من أجل محادثات قد يتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.
1: طيب دكتور عبد الله، أهمية ودلالات أن تجري اتصالات إيرانية مع أحد دول المنطقة قبل انعقاد اتصال الغرفة المغلقة في المكتب البيضاوي؟
3: هذا مهم غنوة في هذا الفترة. نحن نتحدث عن ساعات حاسمة في هذا الاتفاق، ساعات حاسمة أيضا في بين الاتفاق وبين التصعيد، لنكون صريحين وواضحين في هذا الأمر. هو أمر مهم جدا يدل على أن الجميع الطرفين الحرب يريدون هندسة خروج أو بوابة خروج من هذه المعركة، بالتالي هم يعولون على دول المنطقة بشكل كبير، على الوسيط الرئيسي باكستان وعلى الوسطاء الموجودين في المنطقة بشكل جدا كبير، وهذا أمر مهم أولا لمحاولة الخروج من هذه الأزمة بطريقة يمكن بيع سردية مصر داخلية، لكن أيضا قد يكون وضع دول المنطقة كضامن للمفاوضات. لكن هنا يمكن أن ننظر أيضا لجانب إيجابي لدول المنطقة، رغم مع هذه السلبية التي نعيش فيها من التصعيدات ومن تراكمات وتأثيرات الحرب، إلا أن هناك إيجابية. هنا دول المنطقة هي ستكون هي الجسر التواصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالتالي إن كان هناك مفاوضات بعد ذلك ستتواصل فيما يخص النووي بشكل كبير، يمكن لدول المنطقة أن تستغل هذه الفجوة في الثقة بين الطرفين وتستغل تأثيرات الحرب عليها بأن تكون هي طرف يجلس على الطاولة، ليس فقط لأن يكون ضامنا بل أن يكون له مصلحة على الطاولة فيما يخص الملف النووي الإيراني، وهذا أمر أعتقد مهم جدا بالنسبة لدول المنطقة. بالتالي للوصول لهذه المرحلة يجب أولا فتح مضيق هرمز من خلال إعلان عام بدون تحديد تفاصيله، لكن أيضا نحتاج إلى أو الاتفاق يحتاج إلى نوع من كيف يمكن وضع تنازل رمزي من كل طرف، بالتالي كل طرف يستطيع استخدامه داخليا.

0: وهذا أمر أيضا مهم جدا. لكن التصعيد موجود ومفتوح في حالة أن أحد الأطراف رفض في اللحظة الأخيرة فتح المضيق، بالتالي الحصار الأمريكي أو الحصار الإيراني.
1: طيب سيد سيرجيو، في التغطية يعني أنت عولت أن ورقة مضيق هرمز هي العامل الرئيس في أي قرار سيتخذه ترامب، ولكن هناك من يرى أن المؤشر أو العامل الإسرائيلي وما يريده نتنياهو بأن لا يكون هناك أصلا اتفاق، إذن كيف تقارب هذه المسألة؟ لماذا تستبعد العامل الإسرائيلي عن المعادلة؟
2: كما قلت أنا لا أنحي الإسرائيليين عن هذه المعادلة، لكن الرئيس ترامب قال بأنه يريد أن يكون هنالك اتفاق يكون جيدا لإسرائيل. لكن ما أقوله أنا هو بأن الأولوية هي للمصالح الأمريكية أولا، لكن هذا قد يعني أيضا بأنه إذا كانت متماشية الأولوية الإسرائيلية مع الأمريكية سيكون أمرا رائعا، لكن في نهاية اليوم الأولوية للمصالح الأمريكية. وما قاله الرئيس ترامب أولا إيران افتحوا المضيق ودعونا نتعامل مع لف النووي وبعدها سوف نعمل على التفاصيل، لأنه من الواضح إيران لن تقول حسنا سنقوم بفعل هذا، ينبغي أن يكون هنالك تسويات وتنازلات متعلقة أولا بالأصول الإيرانية المجمدة وربما إلغاء بعض العقوبات، وبالتالي هنالك مقايضة جيدة عادة عندما تبدأ هذه المفاوضات. لكن علينا أن نأخذ أيضا بعين الاعتبار الشركاء الآخرين والذين هم أيضا على نفس القدر من الأهمية، والتأكد من أن مصالح الجميع تم أخذها بعين الاعتبار، وخاصة أنهم هم الذين تضرروا أكثر شيئا من إغلاق المضيء. هذا لم يؤثر فقط على دول الخليج ولكنه أثر على العالم كله، وهنالك أجزاء أخرى من العالم فقيرة تعاني من ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وإلى ما إلى ذلك.
1: طيب إذن نحن أمام التالي، أكسيوس تقول عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا مع قادة قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وباكستان. إذن هذا الخبر العاجل يتقاطع إذن مع ما ذكرناه سابقا عن اتصالات سيجريها الرئيس الأمريكي بغرفة مغلقة. أكسيوس تنقل أيضا عن مصدر مطلع أن عددا من القادة حثوا ترامب خلال الاتصال على قبول الاتفاق، وهنا نشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان سيتناقش معهم ببنود ما وصله من مذكرة التفاهم الإيرانية. إذن هنا أذهب بهذا السؤال للسيد، إذن اسمح لي سيد بقر سجاد، ما تم تداوله الآن كيف سينعكس على مسار إسلامباد؟
2: وأن هو كما قلت بأن كل أولئك القادة الذين تحدثوا إلى ترامب قد حثوه على الوصول إلى نوع من الاتفاق مع إيران حول طبعا المقترح الذي تم إحالته إلى باكستان، وهذا بكل تأكيد سوف يعزز دور باكستان. فخلال كل هذه العملية لاحظنا بأن الجهود وبغياب اتفاق كانت لمنع التصعيد وعدم تدهور الأمور والعودة إلى حالة الحرب. فبالتالي باكستان أظن بأنها سوف يتعزز دورها وتزيد جهودها، وقد كانت جهود باكستان طول هذه العملية هي دعم لتلك الرباعية تركيا والسعودية ومصر وباكستاني، بالإضافة إلى دول المنطقة، وأيضا الصين دعمت باكستان. بالتالي أظن بأن هذا دعم قوي للجهود الباكستانية. وكما أشرت أيضا أن قائد الجيش عاصم منير في زيارته الأخيرة ذكر بأن هناك كان تقدم أيضا محرز، هذا كله سوف يعزز هذا التقدم.
1: فقط أشير إلى هذا النبأ أيضا ما تريده أكسيوس عن مصدر أنه

0: تم استدعاء نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس من أوهايو وأيضا وزير الحرب من نيويورك إلى واشنطن لعقد اجتماع بشأن الاتفاق. هنا مجددا أنتقل لمراسلة الجزيرة وجد وقفي من البيت الأبيض، كيف تتقاطع هذه الأنباء مع الاتصالات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة دول المنطقة؟
1: يعني حقيقة غنوة، هذا الاتصال واضح بأنه انعقد بالفعل كما كان مخططا له في 8 بتوقيت مكة المكرمة، عندما قلنا بأن الرئيس ترامب موجود في مكتبه الرئاسي، وكان قد أجرى هذا الاتصال مع قادة كل من السعودية وقطر والإمارات ومصر وتركيا وباكستان. ووفق مسؤولين تحدثوا إلى أكسيوس قالوا بأن عددا من القادة عدة حثوا الرئيس ترامب خلال هذا الاتصال على قبول الاتفاق. وأيضا ذكر موقع أكسيوس بأن الرئيس ترامب يتوقع أن يجري اتصالا أيضا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وفق موقع أكسيوس أيضا كان قد أبدى قلقا كبيرا إزاء احتمال قبول ترامب باتفاق سيء، وهذا ما نفاه الرئيس ترامب لأكسيوس وأكد لهم بأنه أبدا لن يوافق إلا على اتفاق جيد بحسب وصفه. إذن اللقاء قد تم وفق أكسيوس. نائب الرئيس الأمريكي تم استدعاؤه من أوهايو، وكذلك وزير الحرب الأمريكي الذي كان في نيويورك، وكنا قد شاهدناه صباح اليوم يلقي كلمة أمام كلية عسكرية، كلية ويست بوينت، تخرج الخريجين كان يلقي كلمة أمامهم. تم استدعاه أيضا من نيويورك إلى هنا إلى البيت الأبيض، حراك دبلوماسي كثيف يشهد البيت الأبيض رغم شح المعلومات الرسمية الصادرة عنه، وإن لم نقل وحقيقة بل انعدامها، لا يوجد أي بيانات رسمية متعلقة بالاتصال، بالمشاورات التي يجريها الرئيس ترامب، ولا حتى بلقائه مع كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي. ولكن ما نعلمه من تسريبات لمسؤولين بأن هذا الاتصال قد تم، وبأن هناك لقاء للرئيس ترامب مع كبار مستشاري في مجلس الأمن القومي غنوة. وأكسيوس نقلت عن المسؤولين الأمريكيين بأن الطرفين الأمريكي والإيراني يقتربان جدا من إبرام اتفاق، وبأن ما تبقى فقط هو متعلق بطريقة صياغة بعض النقاط ضمن هذا الاتفاق. من يصوغ هذه النقاط حاليا؟ يفترض أنه الطرف الوسيط، الطرف الباكستاني، حاليا يعكف على صياغة الاتفاق، الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم لتقديمها إلى الطرفين الأمريكي والإيراني.
0: إذن نكون معك في متابعة لاحقة. مراسلة الجزيرة وجد وقفي من البيت الأبيض، أشير إلى ما تنقله أكسيوس الآن عن مسؤول إسرائيلي بأن ترامب سيبحث اليوم في اتصال هاتفي مع نتنياهو الاتفاق النووي مع إيران. أسألك مجددا سيد سيرجيو، إذن لماذا يستدعي الرئيس الأمريكي ليس فقط نائب الرئيس وإنما أيضا وزير الحرب، كي يقول له اسحب القوات من المنطقة، أم يعطيه أوامر قد لا تتقاطع مع احتمالية عقد اتفاق؟
2: أظن أن هذا مؤشر على أن الرئيس قد أخذ المسألة بجدية كبيرة، وأنه استدعى هذين المسؤولين الذين سيكون لهم دور في أي رد كان سياسيا أو عسكريا، ولكنه يود أن يتأكد من أن لديه الفرصة للتنسيق مع هؤلاء المسؤولين المهمين ضمن مجلس الأمن القومي حتى يستطيعوا أن يخرجوا برد مناسب ومع مدخلات كل المؤسسات المعنية، وأن يقوم فريقه بصياغة هذا الرد. نحن نعرف الجهد الذي تم بذله من قبل دول الخليج ومن أطراف آخرين مهمين وحتى إسرائيل، وبالتالي أظن أن المسألة تتعلق بهذا التنسيق النهائي.
0: طيب أسألك سيد أو دكتور عبد الله، منذ قليل تم تناقل أنباء أن الرئيس الأمريكي أجرى هذا الاتصال بقادة المنطقة وحثوه على قبول الاتفاق. برأيك ما الذي قدم لإقناع ترامب الذي يعني يتعرض مثلا لضغوط إسرائيلية وأنت تعلم ما هي العوامل؟
3: وهناك ضغوط أيضا داخلية في الجانب الأمريكي، يعني الرئيس الأمريكي يعلم أن الوقت يضيق عليه وأن لم يستطع تحقيق ما حققه في فنزويلا في إيران، بالتالي أعتقد هذه العوامل هي التي أجبرته على أن يفتح باب الدبلوماسية. لكن إعلان خبر بأنه يجلس مع قادة دول المنطقة ويستمع لهم، دول المنطقة كانت منذ اليوم الأول للحرب تدعو للدبلوماسية، في حين لا إيران سمعت صوت الدبلوماسية ولا الولايات المتحدة ولا أي دولة منخرطة في هذه الحرب. بالتالي الآن الحديث عن دول المنطقة أعتقد هو لمحاولة هندسة خروج أمريكية، محاولة إثبات. أعتقد كل هذه العلامات تدل على أن الاتفاق وشيك، نحن لسنا في صدد تصعيد بل في صدد أن الرئيس الأمريكي يرمي الكرة بأن دول المنطقة طلبت منه قبول الاتفاق، بالتالي هو سيقبل هذا الاتفاق وسيبحث عن ضامن لهذا الاتفاق من خلال دول المنطقة.
0: طيب قبل أن أكمل هذا النقاش أذهب لمراسلة الجزيرة فاطمة خميسي من رام الله، وصحة هذه الأنباء التي تشير إلى أن ترامب سيجري اليوم اتصالا هاتفيا بنتنياهو يبحث معه الاتفاق النووي مع إيران.
4: نعم غنوة، هنالك تدرج من حيث نطاق الأخبار الواردة إلى إسرائيل حيال التطورات المتعلقة بالمحادثات الإيرانية الأمريكية. كان في بداية الأمر قد تم الإعلان عن مكالمات سيجريها ترامب مع رؤساء عرب، وكان هذا الأمر قد حظي بصدى إسرائيلي. لماذا تجاهل الرئيس الأمريكي إجراء مكالمة مع بنيامين نتنياهو؟ هل سيقوم بإجبار إسرائيل بالانخراط والاتفاق وإرغامها على قبول ما يتم بلورته الآن من محادثات، أم أن هنالك مكالمة مرتقبة ليأتي هذا الخبر قبل قليل نقل عن القناة 12 الإسرائيلية والتي تفيد بأن هنالك مكالمة مرتقبة سيجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بنيامين نتنياهو، والذي بدوره أيضا يقوم بعقد جلسة أمنية لبحث مجريات وتطورات هذه المحادثات الهامة على مستوى المحادثات الأمريكية الإيرانية. سيكون هنالك جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، وأيضا سيحضر هذه الجلسة رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي لبحث مضمون ما يتم الحديث عنه من مذكرة تفاهم. طبعا كان هنالك أيضا تصريحات رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال ما هو موقف إسرائيل المتوقع، ويقول بأن الولايات المتحدة لن تقدم على إبرام اتفاق ليس بجيد لإسرائيل، وبأن بنيامين نتنياهو لا يتخوف من احتمالية التوجه نحو مسار التفاوض والتوصل إلى اتفاق ما بين الأطراف. ولكن هذا الأمر عكس التسريبات المتداولة إسرائيليا، هنالك خشية، هنالك ترقب، وهنالك اجتماعات يجريها بنيامين نتنياهو خوفا من أن تقوم واشنطن بتجاهل الشروط الحمراء الحيوية لأمن إسرائيل، والتي من بينها إخراج اليوراني المخصب، وأيضا فرض قيود على برنامج إيران الصاروخي البالستي، ووقف التمويل لوكلائها في المنطقة. لذلك على المستوى الرسمي الإسرائيلي الأمريكي هنالك توافق، ولكن خلف الكواليس هنالك خشية وترقب. ولربما هذه المكالمة أيضا مرتقبة ستوضح المزيد من التعقيدات هذه والتضاربات. غنوة
0: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي من رام الله. أسألك دكتور محمد صالح صدقيان، إذا نحن في لحظات حاسمة وحساسة، كيف تراقبها برأيك طهران، وكيف ما الذي يمكن أن تقدمه طهران كي تبدد الهواجس الإسرائيلية؟
5: أولا إيران قدمت الكثير كما قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، وقال بأنه يجب على المجتمع الدولي عندما التقى بقائد الجيش الباكستاني قال بأن إيران قدمت الكثير وتنازلت الكثير وليس لديها ما تريد أكثر من هذا، تريد أن تقدم أكثر من ذلك. هذه نقطة. النقطة الثانية، إيران أصلا غير يعني هي في يعني بعيدة كل البعد عن تريد أن تقلل أو تؤثر أو على الهواجس الإسرائيلية. إيران يعني هي ليست أولا أمامها في طاولة الحوار الولايات
0: لكن
5: المتحدة،
0: لكن تحملها المطالب الأمريكية. يعني منذ قليل كنا نتحدث عن إعادة صياغة لبعض الأمور.
5: نعم، ربما تعول كثيرا إيران على موقف الزعماء الخليجيين، ونحن رأينا بأن عدد من القادة الخليجيين كما ورد في الخبر طالب أو ناشد الرئيس ترامب بالقبول بهذا الاتفاق، لكن يجب علينا أن ننتظر ماذا يقول له ترامب. النقطة الثانية، إيران لا تنظر إلى مصالح إسرائيل في هذه المنطقة، هي تنظر إلى مصالحها الخاصة، الأمن القومي الإيراني، سواء كان في فتح مضيق هرمز، في إزالة الحظر عن الموانئ الإيرانية، إزالة الحظر عن الأصول المالية المجمدة والعقوبات.
0: ولكن ألم يكن مطروحا في المرحلة الأولى من إطار الاتفاق الذي طرحته إيران ألا يتم التعرض لحلفائها مقابل ألا يتم التعرض لإسرائيل؟
5: هذا بهذا الشكل هو لم يطرح، هو طرح في البداية إنهاء الحرب، وإنهاء الحرب في كل المنطقة، في كل هذه أماكن التوتر بما في ذلك لبنان، العراق واليمن. وبالتالي هذه هي المرحلة الأولى، إنهاء الحرب، لأن هذه النقطة مهمة، لأن إيران أولاً تريد إنهاء هذه الأزمة الإنسانية الموجودة في لبنان، وهذا القتل الإنساني أو الجماعي الموجود في لبنان على يد الماكنة العسكرية الإسرائيلية. هذه نقطة مهمة. ثانيا، إيران لا تريد أن تدخل الحرب ومفاوضات جدية وتوقع على أمور معينة مهمة بالنسبة لها تحت غطاء الحرب، وبالتالي هي رفضت وقف اطلاق النار وقالت بأنه يجب أن يكون هناك إنهاء الحرب. لكن المشكلة حاليا بأن الرئيس ترامب، يعني هذا يؤكد ما يذهب إليه وسط كبير في الداخل الإيراني، هذا الوسط يقول، وعلى خلاف ما تؤمن به الحكومة الإيرانية، هذا الوسط يقول بأنه من مضيعة الوقت أن تتباحثوا مع ترامب، لأن ترامب في نهاية المطاف هو يأخذ هذه المفاوضات وسقف هذه المفاوضات ذريعة من أجل استئناف الحرب والعدوان على إيران. وبالتالي هؤلاء يقولون أيضا بأن إسرائيل هي أولا في المنطقة، ولذلك لا تفتح المفاوضات مع ترامب لأنه سوف يتمسك بإسرائيل، والمصلحة الأمريكية هي مصلحة إسرائيل.
0: طيب، أسأل الدكتور محمد هلسة، كيف تتقاطع الأنباء التي وردت اليوم بأن هناك تعزيزات عسكرية بل وأوامر من الجيش الإسرائيلي لسكان شمال إسرائيل بأنه سيشن غارات على جنوب لبنان على امتداد الساعات القريبة مع الاجتماع الأمني المزمع عقده في إسرائيل اليوم؟
6: أنا قلت في نهاية مداخلتي السابقة بأن ترجمة القلق الإسرائيلي والغضب الإسرائيلي قد نراه في ساحة لبنان بشكل أساسي وربما بشكل ثانوي في ساحة غزة. هذا الاجتماع المزمع عقده مرتبط بشكل أساسي وفق الإعلام الإسرائيلي بما يجري في المسار الدبلوماسي الإيراني الأمريكي، وكما تعلمين المسار اللبناني لدى إسرائيل سقوف من التصعيد هي تذهب إليها كل يوم، والترتيبات التي تجري هناك تقول عنها أنها تحت، هي تجري تحت سقف الوقف إطلاق النار والإرادة الأمريكية والقيود الأمريكية. لكن دعيني أشير إلى مسألة مهمة جدا، اجتماع نتنياهو اليوم برؤساء أحزاب الائتلاف مع بعض الشخصيات الأمنية لا أظنه أتى استنادا الى تسريبات وصلت لاسرائيل فيما يتعلق بما يجري ب يعني اقتراب التوقيع على اتفاق ما بين الطرف الامريكي والاسرائيلي. ولذلك انا اشكك في الروايه التي نقلها اكسيوس من ان نتنياهو اتصل بكل قاده المنطقه العرب ولم يتصل بنتنياهو. نتنياهو وصلته اخبار قاطعه فيما يتعلق بطبيعه الموقف الذي يتبلور، ولذلك هو يعقد هذا الاجتماع. الامر الاخر الذي اود الاشاره اليه ان اثر الاتفاق ما بين ايران والولايات المتحده ويعني ان لم ياخذ بالحد الادنى بمطالب اسرائيل وهي اخراج اليورانيوم الان ومباشره، اليورانيوم المخصب من ايران، سيكون وقعه على نتنياهو اشد قسوه في الداخل الاسرائيلي من وقعه على ترامب في وصورته في الداخل الامريكي، لانه كما تعلمين ترامب خرج في هذه الحرب استنادا الى رغبه نتنياهو من مصلحة

0: رأي تقول بأن نسبة عالية من الإسرائيليين يريدون العودة إلى الحرب للقضاء على يعني النظام الإيراني وتفتيت قدراته، ولذلك هذه المفارقة أعتقد هي التي يعني توضح سبب القلق الإسرائيلي والغضب الإسرائيلي، وربما ما سيعلن عنه مجلس الوزراء أو الاجتماع نتنياهو مع
1: واضح.
0: قيادة الأحزاب هو ما سيعبر بشكل أساسي عن طبيعة الموقف الإسرائيلي وما وصل لإسرائيل من معلومات مرتبطة بهذا الاتفاق.
1: طيب سيد سيرجو، وفق مسؤول إيراني تحدث للجزيرة فإن بنود المذكرة الإيرانية تشمل التالي: إنهاء الحرب، رفع الحصار، فتح مضيق هرمز، مغادرة قوات الولايات المتحدة الأمريكية منطقة الحرب. في هذه اللحظات الحاسمة، هل هذا الطرح مقبولا كما هو بحرفيته بالنسبة للأمريكيين برأيك؟
2: أظن بأن الشيطان في التفاصيل كما يقول، أو الأهمية في التفاصيل. فالمفاوضين الأمريكان سوف يحاولون أن يعرفون ما الذي يتماشى مع المصالح الأمريكية. أنا متأكد بأن كل هذه التفاصيل يتم العمل عليها الآن، لكن الرئيس هو من سوف يراجع ويتحقق مرة أخرى فيما إذا كان ما يريد فعلا إنجازه لصالح الأمريكي. لكن أظن بأن هنالك عمل جيد تم القيام به، والمسألة تتعلق الآن بالنظر والتمحيص وقناعة فيما إذا كان يمكنه أن يتقبل هذا الاتفاق وأيضا أن يتقبل قبل إسرائيل. فبالتالي كل هذه الأمور لا تزال قيد الدراسة، ولكننا الآن أقرب مما كنا عليه حتى قبل أسبوعين.
1: طيب بدقيقة سيد صدقيان، الآن ما تريده طهران أن يؤجل مسألة النقاش في متعلق بتخصيب اليورانيوم، هل هذا يعني يبنى عليه أمر إيجابي مع المطالب الأمريكية بتسليم كامل اليورانيوم المخصب؟
3: دعيني أشير إلى نقطة مهمة جدا. إيران عندما فصلت هذين المسارين هي أرادت أن تحل الجمود الذي حصل، وبعد ذلك هي وصلت إلى يعني فصل هذين المسارين وجعل مضيق هرمز بعيدا عن يعني مضيق هرمز أولا لنسميه هكذا. هذا تم بالاتفاق وبالتشاور والتفاهم مع الجانب القطري الذي وصل إلى طهران بوفد، ومع الباكستاني قائد الجيش الباكستاني، إضافة إلى المشاورات التي أجراها عباس عراقجي مع نظرائه في السعودية ومصر وعمان.
1: طيب بدقيقة سريعا دكتور عبد الله، أن ترحل ملفات حاسمة وجوهرية بين الأمريكيين والإيرانيين، كيف تنظر إليها دول المنطقة؟
4: هو السؤال ما هي نوعية الملفات التي سترحل؟ لأن لا يمكن ترحيل هرمز، هذا أمر مفروغ منه. هرمز يجب أن يكون هو البداية لأي انطلاقة في المفاوضات في في في في الحلول، لكن الملف النووي هو غالبا ما سيرحل. أعتقد وجود دول المنطقة كجسر بين الولايات المتحدة وإيران قد يسمح لها ويعطيها الفرصة أن تكون على طاولة الحوار أيضا، والعمل مع أطراف أخرى خصوصا في موضوع اليورانيوم وغيرها من الأمور، ممكن إقحام أطراف أخرى كالصين أو كروسيا أيضا، بالتالي محاولة حلحلة هذا الموضوع لفترة لاحقة. لكن أعتقد أن دول المنطقة تعلمت الدرس بأنها أي صراع ستكون هي جزء منه، بالتالي يجب أن تكون هي جزء من الحل ومن أي تفاهم مستقبلي.
1: شكرا جزيلا لضيوفنا مع حفظ الأسماء والألقاب. إذن هذه التغطية مستمرة والنقاش مستمر مع ضيفنا من واشنطن الدكتور عمرو حمزاوي، مدير برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي. أهلا بك معنا دكتور عمرو. تقنيا ما تم التوصل إليه حتى الآن، هل يبنى عليه احتمالية نجاح التوصل إلى تفاهم ما بين الإيرانيين والأمريكيين؟
5: نعم، تحياتي. أولا يمكن أن يبنى عليه بشرطين. الشرط الأول، ولا نعلم الصيغة النهائية للاتفاق وكم عدد بنود الاتفاق. الشرط الأول أن يكون هناك حلحلة حقيقية للأمر العاجل وشديد الأهمية للعالم ككل، وليس فقط للطرف الأمريكي أو للطرف الإيراني أو للأطراف العربية، وهو فتح مضيق هرمز. فلابد من أن يكون هناك اتفاق على فتح المضيق والابتعاد الإيراني عن مسألة فرض رسوم على المضيق في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أمريكيا أن يكون

0: يكون هناك بالاتفاق ما يمكن أن يسوق أمريكيا كنجاح أو كانتصار لإدارة ترامب. وهذا أمر خاصة إن تم ترحيل الملف النووي أي اليورانيوم المشع وما الذي سيتم العمل به لإدارة هذا الملف، إن تم ترحيل هذا الملف إلى مفاوضات لاحقة سيكون هناك صعوبة كبيرة في الداخل الأمريكي للرئيس أن يسوق ما وصل إليه كنجاح وكنهاية للعملية العسكرية التي في نهاية الأمر يبدو أنها لن تحقق للولايات المتحدة الأمريكية أيا من أهدافها الاستراتيجية.
1: طيب دكتور عمرو، بالنسبة لمضيق هرمز، إما تم فتحه وتحييده عن أي نقاش مستقبلي، هل هذا يرمم أزمة الثقة بين الجانبين أم أنه سيعقد المسألة، خاصة إذا ما قررت إيران أن تخسر ورقتها الرابحة؟
0: هي إيران، وأنت محقة تماما، إيران اكتسبت هذه الورقة أثناء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. الردود الإيرانية وهي ردود خالفت في الجوهر قواعد القانون الدولي، سواء بالاعتداء على دول الخليج أو بإغلاق مضيق هرمز، لكنها في نهاية الأمر خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز توصلت إلى ورقة قد تكون استراتيجيا أكثر أهمية من الملف النووي. وبالتالي الآن الأمر المطروح هو فتح المضيق في مقابل إنهاء الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وهو ما يتوقع أن فتح المضيق سيكون في مقابل إنهاء الحصار الأمريكي. ربما هذا سيرمم شيئا ما الثقة التفاوضية بين الطرفين الأمريكي والإيراني، شريطة أن يتم التوافق بالكامل على استمرار وقف إطلاق النار وعلى الذهاب إلى مفاوضات يتحدث الجميع عن أنها ستستغرق مدة تتراوح حول 30 يوما، أن يتم الذهاب إلى هذه المفاوضات بصورة فورية للحديث عن ماذا؟ واحد، عن الملف النووي واليورانيوم المشع، وهذا أمر مهم للغاية أمريكية. اثنين، الحديث عن رفع العقوبات المفروضة أمريكيا على إيران، وهذا أمر مهم جدا إيرانيا. ثلاثة، وهنا أهمية وجود دول الخليج على طاولة المفاوضات والدول العربية على طاولة المفاوضات،
1: نعم،
0: الضمانات الأمنية للخليج، لأن ما قامت به إيران لا ينبغي أن يتكرر مرة أخرى. فما هي الضمانات التي ستقدم إلى دول الخليج وإلى المنطقة ككل؟
1: دكتور عمرو، ماذا عن حلفاء كل من واشنطن وطهران؟ هل سيؤجل ذلك برأيك أم أنه مسألة يجب أن تحسم الآن لترميم الثقة كما كنا نتحدث، التي يشكو منها كل من الطرفين يعني طوال هذه الفترة؟
0: نعم، هو إيرانيا الثقة ترمم إلى حد ما إن التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بنتاج المفاوضات ولم تنقلب على عملية التفاوض، وبالتالي صارت الأمور باتجاه اتفاق واستمرار لوقف إطلاق النار دون عثرات ومفاوضات تستغرق وقتا أطول. أمريكيا الثقة الأمريكية هي في بالتأكيد تنفيذ إيران لفتح مضيق هرمز وعدم التعرض للملاحة الدولية، ومرة أخرى هذا مطلب أمريكي ومطلب عالمي. بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالنظر إلى الحلفاء في الجهة الأمريكية، الحلفاء الأوروبيون ينتظرون فتح المضيق للقيام بمهام في إدارة المضيق وتسهيل مرور السفن الباقية في الخليج طوال الأسابيع الماضية إلى خارج الخليج للوصول إلى حالة من إعادة الطبعنة لإمدادات الطاقة عالميا، وأيضا لحفظ الأمن في هذه المنطقة. فهذا أمر ينتظر أن يقوم به الحلفاء الأوروبيين، وهم يتحدثون عن ذلك كثيرا. في الجهة الإيرانية الحليفان الصيني والروسي هم في مواقع مراقبة أكثر من أي شيء آخر وتشجيع على المفاوضات، وسيرضون بما ترضى به الحكومة الإيرانية. فالأمر يعود في واقع الحال إلى ما سيقوم به الطرف الأوروبي أو ما ستقوم به الأطراف الأوروبية لإدارة الملاحة وتأمين الملاحة من وإلى الخليج.
1: وعلى ذكر الالتزام الذي أوردته في سياق حديثك، أشير إلى ما يقوله سفير إيران لدى باكستان بتفاؤل حذر: يمكننا أن نأمل بأن خطوات إيجابية تتشكل إذا أبدى الطرف الآخر التزاما كافيا.

0: دكتور عمرو، عمليا إذا ما أجل النقاش بشأن المخزون، مخزون اليورانيوم لدى إيران والبرنامج النووي إلى مرحلة تالية، إذن منطلق النقاش من أي صيغة سيبدأ؟ مما تم التوصل إليه في إسلامباد أو مما تم التوصل إليه سابقا في جنيف؟
1: واقع الأمر أن التفاوض بشأن الملف النووي الإيراني، يعني لو تصورنا أن الاتفاق الذي يعني نتمنى جميعا أن يتم الإعلان عنه لإنهاء حالة اللا حرب واللا سلم في المنطقة وتداعياتها العالمية، إن توصلنا إلى اتفاق يحيد ورقة هرمز فيما خص الطرف الإيراني بفتح المضيق وعدم فرض رسوم، أكرر أن هذا الأمر هام جدا، وإلا ترسى قاعدة لا ينبغي أن ترسى أبدا وفي مخالفة لقواعد القانون الدولي، وتم إنهاء الحصار الأمريكي، سنعود في المفاوضات اللاحقة بين الطرف الأمريكي والطرف الإيراني إلى ما كان عليه الحال قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بل وقبل حرب ال 12 يوم في الصيف الماضي، ستعودين إلى حالة أشبه بما كان عليه تفاوض الإدارة الأمريكية إدارة أوباما مع الطرف الإيراني بمساعدة الأوروبيين بخصوص الملف النووي، بمعنى سنكون أمام طرح أمريكي يقول عليكم أن تسلموا اليورانيوم المشع، والطرف الإيراني سيقول ربما لا يخرج هذا اليورانيوم المشع ولكن يدار في إيران بضمانات دولية، ويدور الحوار حول التسليم أو الإدارة داخل إيران. واحد. اثنين، سيدور حول المنشآت النووية الإيرانية وكيف يمكن التوصل إلى نظام دولي للرقابة على هذه المنشآت بحيث لا تنتج إيران المزيد من اليورانيوم المشع، وبحيث لا تضع إيران اللي هي ما يعني تسمى محركات أو مواتير إنتاج اليورانيوم المشع في أماكن أخرى لا تعلم عنها الوكالة الدولية شيئا أو لا يعلم عنها العالم شيئا. ستعودين إلى النقطة التي كان عليها الحال قبل أن تمضي إدارة أوباما مع الحكومة الإيرانية الاتفاق الذي التزمت به إيران ثم خرجت منه إدارة ترامب الأولى.
0: دكتور عمرو، فيما يتردد بأوساط الإعلام الأمريكية يعني هناك بوادر قرب من التوصل إلى اتفاق، ولكن يجري الحديث عن إعادة صياغة لبعض الأمور، يعني كيف نفهم محددات الموقف الأمريكي في هذه المرحلة؟
1: نعم، شكرا على السؤال لأنه فعلا شديد الأهمية. المحددات هي محددات قراءة الرئيس ترامب للموقف، وليس محددات الموقف الأمريكي ككل، وليس محددات المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، لأن لو كان نظر إلى هذه المصالح بعناية ما كان تم الذهاب إلى الحرب. ولكن الآن المحددات هي أن يكون هناك بالاتفاق ما يمكن أن يسوق باعتباره نجاح أو انتصار سياسي في لحظة أزمة سياسية للرئيس ترامب، هي الأزمة الكبرى الأولى التي يتعرض لها منذ أن عاد إلى البيت الأبيض. فالمحددات هي أن يكون هناك ما يشبه الالتزام الإيراني بالتفاوض بنوايا طيبة وبرغبة في الوصول إلى توافق حول الملف النووي. المحددات هي أن يتم أيضا الحديث عن ملف الصواريخ والقدرات العسكرية الإيرانية والضمانات التي يمكن أن تقدم للمنطقة لدول الخليج وما وراء دول الخليج من عالم عربي ومنطقة الشرق الأوسط كله، وهذا أمر هام للدول العربية. الضمانات أخيرا أن يكون هناك تنفيذ فوري لإنهاء إغلاق مضيق هرمز نظير رفع الحصار الأمريكي عن إيران، و يتم الحديث عن الملف النووي ومعه الحديث عن رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وبالتالي ندخل في دائرة تفاوض يسقط منها المضيق، مضيق هرمز، بحيث يعامل كما ينبغي أن يعمل كممر دولي لا ينبغي أن يغلق من أي طرف من الأطراف، ويسقط منها الحصار الأمريكي على إيران.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن الدكتور عمرو حمزاوي، مدير برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع إلسي أبي عاصي. تحية لكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في نقاش الساعة، يقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا، وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. اتفاق لا اتفاق، حرب لا حرب، ماذا في مذكرة التفاهم التي حملها قائد الجيش الباكستاني معه من طهران؟ ماذا كانت نتيجة زخم دبلوماسي إقليمي هو الأوسع؟ وماذا قال الرئيس ترامب في مشاوراته مع القادة العرب؟ وماذا قالوا له؟ يوم طويل من الأسئلة نقف في نهايته، تقف في نهايته طهران وواشنطن والمنطقة والعالم أمام المفترق. وحتى هذا المفترق، فالرئيس ترامب نفسه يقول إن خيار المضي فيه يمينا أو يسارا هو بنسبة 50% ليزيد الغموض اتساعا. وفي انتظار أن يتكشف فحوى مذكرة التفاهم، وما إذا كانت فعلا مرضية للرئيس الأمريكي، فإن الثابت هو أن دبلوماسية المهل والعد التنازلي بلغت مداها، وأن شيئا ما يجب أن يحدث ويغير الأوضاع المعلقة وهي كثيرة: مصير اليورانيوم الإيراني، ومصير البرنامج النووي، ومصير مضيق هرمز الذي يختنق عبره اقتصاد العالم، ومصير الحرب، فضلا عن بنود تأرجحت كثيرا بين جولات التفاوض مثل برنامج الصواريخ وما يعرف بالوكلاء. وبينما نحاول نحن تركيب الصورة المعقدة، هناك توقيع سيوضع بعد قليل على قرار. فهل هو اتفاق أم لا اتفاق؟ هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، جوي هود، النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور وسام سعادي، أستاذ الفكر السياسي، الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، والدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا. إذن الحديث الآن عن مذكرة تفاهم من 14 بندا تتنقل بين طهران وواشنطن. هل هناك اتفاق أم لا اتفاق سيد جوي هود؟
2: Well, if this
3: إذا صح هذا التقرير، أعتقد أن هناك عدد من النقاط التي يمكن أن تشكل قاعدة من أجل المضي قدما. ولكن كما يبدو الوضع لنا الآن، فهذا تصريح إيران ومفاده لقد عدنا أزمة قناة السويس وخسرنا استراتيجيا كولايات متحدة كما فعلت المملكة المتحدة، ويجب ترك المنطقة وترك السيطرة لإيران. هذا نوع من التصريحات الطنانة يجب تجاهلها، وإذا تجاهلناها يمكننا أن نرى أن هناك الكثير مما يمكن العمل عليه فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، فيما يتعلق بتخفيف اليورانيوم في إيران، ربما مع تعاون روسيا والصين، وكذلك إنهاء تهديد الذي وجهه للسفن في هرمز.
0: يعني سيد جوي، هذه نقاط ستتضمنها مذكرة التفاهم؟
3: هذا ما رأيته بالنسبة إلى التقارير التي صدرت. هذا فحو، هذا جوهر النقاط التي يمكن أن تشكل أساساً للخطوة التالية. ولكن باقي التصريحات فيما يتعلق بإرغام إسرائيل على فعل هذا أو ذاك، سحب كل القوات من المنطقة ومغادرة المنطقة إلى الأبد وضمان عدم الاعتداء علينا مرة أخرى، هذا لن يمر. ولكن الباقي هو أسس جيدة برأيي.
0: دكتور أحمديان، هل تعتقد أن الطرفين بلغا مرحلة من تقديم تنازلات مقبولة يمكن معها الحديث عن التوصل إلى اتفاق؟
4: ما زلنا في ذات الخانة إلسي. هذا الحديث طبعا يحدث في عالم موازي الواقع، والحديث هو عن إنهاء الحرب، هذا هو المحور كما قلت ليلة البارحة. وإزاء إنهاء الحرب كيف تدار الملاحة في مضيق هرمز، هذا كل ما في الأمر. وهناك يضاف لها نقطة في هذه المذكرة، هو رفع التجميد عن أموال الإيران المحتجزة من قبل الولايات المتحدة.
0: وما الذي ستقدمه إيران في المقابل؟
4: حرية الملاحة، تضمن حرية الملاحة
0: فقط، لا شيء في موضوع النووي؟
4: يرحل حسب هذه المذكرة إلى مرحلة 30 إلى 60

0: من يوم الحديث عن البرنامج النووي وطريقة الاتفاق حوله، لكن ما زالت هذه القضايا عالقة. يعني رؤية إيران ذهبت، ولا أتوقع أن الولايات المتحدة ستقبل بها. نحن ما زلنا نراوح مكاننا. الحديث عن النووي ترك بشكل كامل جانبا للمرحلة المقبلة بعد الاتفاق على هذه الأوليات. بالنسبة لإيران، بالنسبة للولايات المتحدة النووي هو المحور، بالنسبة لإيران القضية هي إنهاء الحرب وانسحاب القدرات الأمريكية.
1: طيب يعني دكتور أحمد زيان، كل هذه الوساطات التي شهدناها في خلال الأيام الماضية لم تغير أي شيء من موقف إيران، ولم تستطع أن يعني تحمل إيران على تقديم بعض التنازلات أو إبداء بعض المرونة في الطرح الأولي؟
0: ما هي التنازلات المطلوبة من إيران؟ تنازل عن أنها لا تريد أن تحارب؟ هذه قضية أولية تريدها إيران لتبني عليها. لا يوجد ثقة، الثقة بالولايات المتحدة وبسابقتها كله وصل للحضيض. يعني لا يوجد أي ثقة بهذه الإدارة وبالولايات المتحدة ووعودها. لذلك إنهاء الحرب، وإنهاء الحرب يعني حل إقليمي. إيرانيون يصرون على الحل الإقليمي، خروج هذه القدرات التي استقدمت بعد وقف إطلاق النار للمنطقة، هذا معناه إنهاء الحرب. وقف الضرب في لبنان معناه إنهاء الحرب بشكل إقليمي. ثم ننتقل لمرحلة المفاوضات. بمعنى آخر، نحن الآن في مقدمة المفاوضات. إذا لم نتفق على هذه المقدمات لن نذهب إلى المفاوضات.
1: دكتور لقاء مكي، باعتقادك هذا كاف للرئيس الأمريكي حتى يقبل أو يقول أنه وصلنا إلى اتفاق؟
2: يعني حسب ما نعرف عن الرئيس الأمريكي وعن الولايات المتحدة وهذه الإدارة اللي طرح الدكتور حسن، بالتأكيد سيكون مرفوض، لأنه هو هذا نفس اللي قال عليه لم أكمله بالقراءة يعني لما وصلني، يعني نفس الشروط. وبالتالي إذا كان هو الآن قال 50-50 معناته أنه في شيء جديد، يعني بالتأكيد الأمر مختلف. لا ندري، يعني ربما، لكن لا أعتقد أن هناك ضغوط شديدة على الرئيس كي يغير رأيه ويتحول من الحديث عن أنه ألقيتها في القمامة إلى الحديث عن أنه أنا ممكن أقبلها أو أرفضها. والآن الواشنطن تايمز، وهي يمينية قريبة من الإدارة، تقول ويتكوف وفانس وكوشنر وافقوا، وقاليباف اللي هم المفاوضين وافقوا على المذكرة وعلى يعني مذكرة التفاهم. هذا يعني أن الرؤية الأمريكية غير ترامب موافقة على القضية، وكوشنر ويتكوف يعرفون ماذا يريد ترامب، فبالتأكيد لن يوافقوا على شيء هو أصلا يرفضه. لذلك أعتقد الأمر ليس بهذا الحدة. نعم أكيد هناك حرب، لكن فتح المضيق مقابل رفع الحصار. أما أنه يأخذون الأموال المجمدة، يعني يستلمون السعر أو المبلغ الثمن قبل ما يسلمون البضاعة، هذه مسألة أعتقد أمريكا يعني هو ممكن يقبلها، بس يتحاسب عليها حساب عسير. ترامب أيضا يحسبها، الانتقادات اللاحقة له من خصومة، تعال أنت إيش عملت، قصرت 30 مليار أجور الحرب، 13 قتيل، مئات الجرحى أو عشرات الجرحى لا أعرف، وبعدين يعني أثرت كل هذا الغبار، وبعدين مش حصلت، دفعت فلوس ورجعت، لذلك وخسرت العالم هذه المصيبة الكبيرة بهرمز. لذلك أظن أنه إذا كانت هناك 14 بين أن لا أعرف يعني نص الوثيقة، لكن أنا أظن هناك شيء متغير، يعني ينهي الحرب بطريقة ليس فيها رابح ولا خاسر، لا غالب ولا مغلوب، ولكن وترحل طيب كل القضايا للمستقبل.
1: دكتور محجوب الزويري،
3: هذه الحرب بدأت مع فقدان شهية المخاطرة من الرئيس الأمريكي، وبالتالي القدرة على الاستمرار فيها كان ضربا من المستحيل. لكن كان السؤال الأساسي، ما هي اللحظة التي سيقرر فيها وسيدفع الرئيس الأمريكي إلى أن يقول أن الوقت حان لتقديم تنازلات تتعلق بهذه الحرب؟ ما شهدناه في الساعات القليلة الماضية باعتقادي ثلاث قضايا أساسية. أولا أن هنالك قناعة باتت واضحة لدى الأمريكي ولدى الإيراني أن العودة للحرب بأي شكل من الأشكال هو نوع من ما يسمى بالسلف ديستركشن، تدمير ذاتي، وبالتالي يجب البحث عن المخرج. هذا الأمر دفع الأطراف مع دعم الوسطاء إلى البحث،
1: لكن ترامب ما زال يهدد بإمكانية توجيه ضربة شديدة.
3: أنا باعتقادي هذا الخطاب الإعلامي سيبقى، لن يختفي، لكن الحقيقة أن المستطاع

0: قد ساعد الطرف الأمريكي والإيراني على وضع صياغات بإمكانها أن تحدد بداية للحل. والأمر الثالث باعتقادي وهو يعني جوهر القضية، أن الطرف الأمريكي والإيراني باتوا مقتنعين أن الزمن هو الذي سيساعد على حل. وأوضح هذا في جملة، أنه الآن هم متشددون في قضايا معينة، الاتفاق الإطاري هذا يمكن مع الزمن أن يؤدي إلى تفكيك، ثم مع التفكيك يغيب الرأي العام، الرأي العام منشغل بالحرب الآن، سيخرجوا إلى اتفاقات وتمر دون قضية الرصد الإعلامي والرأي العام الذي يمكن أن يحاسب الحكومتين على أي حل قد يكون يفسر تنازل.
1: دكتور إبراهيم،
2: شكرا. اعتقادي يجب أن نميز بين مستويين من التحليل. الأول هو ما يتعلق في الإعلام والفضاء العام، هذا ما ينتج من تصريحات من الطرفين، يعني الأمريكي والإيراني، كثير منه هو للاستهلاك العام، واثنين كثير منه اللي هو رسائل داخلية للداخل الأمريكي والداخل الإيراني. هذا ليس بالضرورة يعكس ما يجري خلف الأبواب المغلقة، يعني خلف الأبواب المغلقة أين تجري المفاوضات الحقيقية هناك مستوى آخر من المفاوضات. ولذلك باعتقادي هذا ما نسمعه اللي هو بعيد من ناحية المواقف المتشددة والمتطرفة اللي بالنسبة للطرفين. يعني هناك كثير من الأوراق التفاوضية التي تستخدم ضمن هذه المعركة الإعلامية من أجل تقوية الموقف التفاوضي الحقيقي الذي يجري خلف الأبواب المغلقة. دعيني أتحدث بشكل محدد. يعني من أهم الرسائل اللي هي في السياسة بالسياسة الخارجية الإيرانية في هذه المفاوضات هي تتحدث عن قضية منع الاعتداء مستقبلا وقضية مضيق هرمز. هذول الورقتين حسب قراءتي أعتقد هي أوراق تفاوضية، وأن إيران أنه بالنهاية عند وقت المفاوضات من الممكن فعلا أن تقدم تنازلات جوهرية في هذا الموضوع، لأنه قضية ضمان المستقبل، يعني لا أحد يضمن المستقبل، يعني روسيا أو الصين ما رح تضمن أمريكا، ولكن هي تستخدمها كأوراق تفاوضية قوية، وباعتقادي كمان مضيق هرمز عززته أو قوته كورقة تفاوضية قوية اللي هو باستخدامها في موضوع مضيق هرمز. الاتفاقات اللي ستحدث يعني بآخر ساعة من قبل انتهاء المدة هناك تحدث التنازلات الحقيقية. يجب أن لا نتوقع تنازلات بهذه المرحلة أو بهذا الوقت، لأنه الآن مرحلة رفع السقف.
1: ولكن متى يفترض أن تأتي هذه التنازلات إن كان ترامب سيتخذ قراره غدا كما قال؟
2: ما حدث، نعم. لذلك أعتقد اللي هو آخر ساعة أو قبل نهاية الموعد المحدد وفي الأضواء المغلقة أو خلف الأبواب المغلقة وليس بالإعلام هي أين تحدث التنازلات، وهناك قراءتي ستحدث تنازلات. الجديد بالوقت الحالي هو قضية اجتماع ترامب مع الرؤساء العرب اللي هو في هذا الموضوع، هذا جديد اللي هو في هذا الموضوع،
1: هذا سياق
2: ولذلك من المتوقع أنه أن مؤشر أن يكون فعلا أننا نقبل على مرحلة. ولكن دعني أذكر أيضا بتصريح روبيو بأنه ما زلنا بعيدين حتى الآن عن اتفاق أكيد، ولذلك التحدي الكبير هو برأيي هي قضية عندما نصل في موضوع ليس مضيق هرمز والمستقبل العدم الاعتداء، هو في قضية مثل نسبة التخصيب، نسبة التخصيب الذي ترامب يريدها أن تكون بشكل واضح أحسن من فترة أوباما.
1: لكن الدكتور أحمدان يقول لنا أن هذا كله مؤجل،
2: ولذلك هي ولذلك هذا السبب بأنه من المتوقع ما يمكن أن نصل هي مذكرة تفاهم وليس اتفاقية مستقبلية، وهذه القضايا تؤجل. طيب، لأنه ترامب لن يقبل بأقل مما حصل عليه أوباما 3
1: وسيقبل 3. أن تؤجل
2: هذه القضايا، وإيران لن تقبل،
1: سيقبل ولذلك أن تؤجل القضايا
2: ليس لديها.
1: الدكتور صالح المطيري، كما ذكر الدكتور إبراهيم موضوع الاتصال الذي أجراه ترامب قبل قليل بقادة المنطقة، وهو كان ذكر سابقا أنه أجل ضربات على إيران بناء على طلبهم. ما دلالات هذه الاتصالات من وجهة نظرك في هذه المرحلة، وما الذي سمعه باعتقادك من قادة؟
3: أنا بحسب مصادر إكسس وأنت تتحدثي تقول بأنه استمع من القادة الخليجيين إلى حثه على القبول باتفاق أو بهذا الاتفاق مع إيران، هذا ما جاء أثناء الحديث قبل قليل. وبالتالي أنا إضافة إلى ما ذكر الدكتور إبراهيم، هو ليس الاتصال الأول، وكانت هناك زيارات كثيرة، معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري زار واشنطن مرتين خلال هذه الحرب، وكلا الزيارتين بالتأكيد كانت تتعلق في معظم جدول أعمالها حول الحرب. وأيضا بظني أنه المعطيات إذا أخذنا كل ما صدر من تصريح بظاهره دون بواطنه يبدو أن نحن قريبين إلى التوصل إلى هذا الاتفاق، وهو أقل درجة من الإطار. لكن أرجع إلى ما صرح به مسؤول باكستاني إلى الجزيرة اليوم، يقول بأننا عدنا مرة أخرى إلى الاتفاق الذي كنا قريبين جدا من توقيعه في إسلام أباد الأولى. وأنا كنت أتحدث في هذا المكان بأنه يعني كنت أعول على تصريح لسيد قاليباف بأنه يقول لولا مغادرة فانس لكنا قد وقعنا هذا الاتفاق. فبالتالي العودة إلى قضية الشروط الإيرانية التي سيقت بأنها هي شروط للدخول إلى المفاوضات لم يكن لها حجية سوى رفع السقوف. وأعتقد بأن كل ما كشف الآن من خلال هذا، من خلال ما تم التصريح على الأقل به، أنه نحن أقرب إلى يعني إلى مشروع احتواء مرحلة الأزمة وليس اتفاقا شاملا، بمعنى أنه قدمت الآن وقف التصعيد العسكري أو وقف الحرب، قدم حتى على حسم كل الملفات بمرة واحدة. وهنا الدور القطري الذي جاء بناء على كل ما تم تأكيده بأن الوفد القطري استطاع أن يتوصل إلى إعادة ترتيب بعض الجمل في هذا الاتفاق للخبرة القطرية تعرفي، وللأهمية الآن بأنه نتجنب الآن الانزلاق إلى حرب إقليمية واسعة ونذهب إلى ما نستطيع أن نتفق عليه. ما نستطيع أن نتفق عليه هو إيقاف الحرب، الوعد بالإفراج عن الأموال الإيرانية ورفع جزئي لهذه، وفتح الملاحة دون شرط أو قيد. وهذا أيضا جاء بتصريح واضح اليوم من قطر بأنه لا مساومة على حرية الملاحة باتصال معالي رئيس الوزراء مع سيد عرقجي. طيب، لا مساومة على مضيق هرمز.
1: دكتور الشرقاوي، هل يمكن أن يقبل الرئيس ترامب بهذه الصيغة؟ هو يقول في كل تصريحاته نريد اتفاقا جيدا، نريد أن ننتهي من البرنامج النووي. هل يمكن أن يقبل بصيغة يتم فيها ترحيل هذه الملفات؟
4: يمكن القول أن هذه الشروط الآن ستدخل للبيت الأبيض وتلقى بعض الترحيب، وليس أنها سترمى في القمامة. أرى أن هناك ارتفاع في منسوب تحسن أجواء الانفراج في كل من طهران وفي البيت الأبيض، وقد يأتي الرد الأمريكي ببعض التحفظات، ولكن هذا لن يوقف عجلة المضي قدما إلى أمام. أرى أيضا أنه إضافة إلى الوساطة الباكستانية، توقيت زيارة الوفد القطري إلى طهران بالأمس كان توقيتا حساسا، ربما نفخ روح جديدة حيث توقفت الوساطة الباكستانية. فيمكن القول أيضا أن ما يعزز احتمال رد إيجابي إلى حد ما من البيت الأبيض أن الوساطة في حد ذاتها لم تعد وساطة باكستانية أحادية، بل أصبحت وساطة إقليمية تمثل دول الخليج، تمثل تركيا إلى حد ما، الأردن وبقية الدول. وإن قلت هذا من باب التفاؤل، وما تسرب حتى هذه اللحظة من عناصر أساسية في مذكرة التفاهم، قضية وقف جميع العمليات العسكرية، قضية إيقاف الحرب الإعلامية، تشكيل آلية لتسوية النزاعات، هذه كلها مقدور عليها وهي من أدبيات التعامل مع الصراعات. لكن هناك قضية أعتبرها محورية، وهي يمكن أن تكون إما الدقة التي قد تكسر مسار المفاوضات، هي وضع مضيق هرمز. الإيرانيون متمسكون به، حتى النخاء يعتبرونه هو مفتاح التفاوض، بل هو الخيار النووي. لكن الولايات المتحدة ودول الخليج التي تسند الوساطة وأصبحت وسيطة بحكم الأمر الواقع تتمسك بحرية الملاحة وعدم فرض أي شروط إيرانية. فباختصار، اختبار إلى أين تتجه فكرة الانفراج الدبلوماسي يتوقف أساسا هل فعلا هناك تصور إيراني واضح بالتزعزح من قضية مضيق هرمز، وإلا سنعود إلى المربع الأول.
1: دكتور وسام سعدي،
5: أعتقد أن الملف النووي له أيضا حيثية، حيث أن إيران حازمة على ما يظهر في المداولات مع الباكستانيين بأنها لن تقبل بإخراج اليورانيوم المنضب إلى روسيا أو إلى الصين، في مقابل أنها منفتحة على معالجة اليورانيوم المنضب أو اليورانيوم المخصب في داخل إيران. وبالتالي هناك مسألة نووية لا يزال الطرف الإيراني والطرف الأمريكي لا يزالان أبعد من التوصل إلى الحد الأدنى من التفاهم المطلوب حولها. فما يحدث الآن وبالتأكيد هناك زخم قوي خصوصا من دول الخليج ومن باكستان من أجل منع تسرب الحرب أو منع يعني عودة الحرب بالسرعة التي كانت يعني متوقعة سابقا. ولكن في المقابل الملف النووي، وإن كان هناك يعني بداية نقاش حول كيفية معالجة هذا اليورانيوم في داخل إيران، ولكن على الأقل أظهرت إيران وضوحا فيما يتعلق برفضها يعني الواضح، إذا أخذنا بالاعتبار ما يسربه الباكستانيون بأن يخرج تخرج هذه المادة من عندها. هذا أولا. فيما يتعلق بترحيل هذه الحرب، لا أعتقد بأن الترحيل يعني سوف يكون ترحيلا يعني إلى زمن غير منظور. يعني في نهاية الأمر نحن المنطقة الشرق الأوسط يعيش ما بين غزة وما بين اليمن وما بين العراق ولبنان وإيران، يعيش منذ 7 أكتوبر 2023 في حرب إقليمية شاملة، والحرب على إيران في العام الماضي ثم الحرب على إيران هذا العام جزء من هذه الحرب. وقف الحرب بشكل عام لا أعرف كيف له أن يتم من دون مؤتمر للسلام في لعموم الشرق الأوسط أو شيء من هذا القبيل. فنحن الآن في صدد الحديث عن مذكرة أو عن تفاهم لثلاثين يوما إلى آخره، ولكن لا أرى بأن الحكومة الإسرائيلية إن كانت يعني خارج هذا الاتفاق، لا أراها في يعني سوف تذهب إلى التقيد بحذافيره، أو بالعكس هناك خشية أكثر. إذا تبعنا الوضع المتحرك في لبنان اليوم، هناك خشية بأن يكون هذا الصيف صيف حار في لبنان بقطع النظر عن
1: هناك تكثيف للضربات الإسرائيلية في لبنان.
5: وبالتالي هناك خشية بأن لا تتمكن إيران من تنفيذ ما ترمو إليه، ما تذهب إليه أو ما ترمي إليه من عملية ربط الملفات بعضها ببعض.
0: إلسي، أنا أعتقد بس يعني نرجع خطوة الوراء، ما يتم الحديث عنه الآن هو عبارة عن ما يسمى اتفاق إطار اتفاق مبادئ للعملية التفاوضية. جميع ما تذكر من قضايا ليست جديدة، بدأت بعشر نقاط طرحتها إيران ووقفت الحرب على أساسها، ويعاد ترتيب الأمور وفق أولوياتهم. هذا الإطار التفاوضي الذي تم تطويره الآن 14 نقطة وتمت صياغته بحيث أنه يمر من خلال الحكومتين بأقل مخالفة، ليس اتفاقا، هو ليس الفصل النهائي، هو عبارة كما يقال هو خريطة طريق لمرحلة قادمة،
6: مجرد إعلان نوايا،
0: هي خريطة طريق لما بعدها وإعلان نوايا كما تفضلت. لكن المهم الحقيقة أنها تظهر أن الطرفين المتحاربين أثبتا أنه خيار الحرب لا يمكن الاستمرار فيه، وأنه تكلفته عالية جدا ليس عليهم فقط بل على العالم.
1: لكن بموجب اتفاق الإطار هذا الذي يجري الحديث عنه، يفترض أن يقدم الطرفان أو يقدما على خطوات مهمة في إطار الذهاب نحو إنهاء الحرب، ليس كذلك دكتور أحمد؟ يعني هناك تشكيك في مسألة إنهاء الحرب، أنه لا ضمانة عمليا ثابتة لهذه المسألة كما تطالب إيران.
7: طبعا لاحظي أنه نحن في إزاء وضع استجد نتيجة هذه الحرب. نتيجة هذه الحرب أصبحت لدى إيران أوراق مهمة. إذا اتفق، وأكثر من إعلان نوايا، لا يمكن أن يكون إعلان نوايا، يعني إنهاء الحرب شيء على الأرض يجب أن يحدث. إن لم يحدث لدى إيران أوراق ستتراجع أيضا عن التطبيق. يعني لأول مرة نحن إزاء وضع ليست الولايات المتحدة الوحيدة التي تستطيع أن تضغط. إيران لديها أدوات للضغط المتبادل. وبناء عليه إذا كان هذا الاتفاق الإطاري بالفعل وصلنا له، وأنا أقول مرة أخرى أني أرى الصدام أقرب لنا من هذا الاتفاق، لكن لنرى ماذا يحدث. بكل الأحوال إذا وصلنا له، إن تنصلت الولايات المتحدة عن وقف الحرب الإقليمي كما تنصلت منه سابقا، فلدى إيران أدوات أيضا. مضيق هرمز جزء من الاتفاق أيضا، طبعا حسب شروط. إيران تقول بأنه نلتزم بحرية الملاحة، لكن هناك شروط، شن علينا هجوم وهذا لا يمكن أن يعود كما كان سابقا. مهما قالوا أن هناك حرية ملاحة قانون وغير ذلك، هناك شروط جديدة.

0: لذلك هذه الأداة تبقى بيد إيران، لذلك لا تستطيع الولايات المتحدة التنصل بسهولة.
1: انتهاء الحرب بأي صيغة كانت ممكن يكون البند الذي سيتحقق فعلا، لكن ما بعد ذلك ستكون هناك التفاصيل، والشيطان دائما في التفاصيل. سواء عقدت المفاوضات بعد شهر أو 60 يوم، أو تأجلت أو تأخرت أو تحطمت، يعني لم تعقد، احتمالات عودة الحرب حديثا يعني في الوقت القريب مستبعدة لأسباب كثيرة، منها انتخابات في أمريكا، وبالتالي إلى أن تخلص الانتخابات في نهاية هاي السنة ممكن الأمريكان يفكرون بمعاودة الحرب، لأنه المهم هنا أنه عدم تنفيذ هذا الاتفاق وعدم استعادة الثقة المفقودة وتغييب إسرائيل، يعني تحييد إسرائيل من العملية وأن تكون بين أمريكا وإيران فقط، وهذه عملية مربكة وصعبة شوية، هنا احنا سنكون امام يعني بدون استعادة الثقة سنكون امام استمرار التوتر واحتمال انفجار الوضع من جديد. هذا اولا. الامر الثاني قضية المضيق، هذا مضيق هرمز، نعم ايران استخدمته ورقة في الحرب لا بأس، لكن استخدامه فيما بعد لن يكون هذه المرة ضد امريكا، ولن يكون تحت غطاء الحرب او بسببها كذريعة، راح يكون ضد دول المنطقة، لا سيما وإن حصلت بموجب الاتفاق على أموالها صحيح. المجمدة التي ستكون يعني معينة لها في هذه الأزمة بعد الخسارة الحرب. فبالتالي هذه القضية لن تعود موجهة للولايات المتحدة، ستكون موجهة لدول المنطقة وللعالم المستفيد من هذا المضيق، وطبعا أمريكا أقل واحد مستفيد. فبالتالي هنا العملية لن تكون أميركية إيرانية، ستكون إيرانية مع دول المنطقة
2: والعالم
1: ومع العالم لا سيما، وأن كل دول العالم بدون استثناء لم توافق على المطالب الإيرانية الخاصة.
3: جوي هود، هل توافق على هذه المسألة، مسألة أنه أصبح من الصعب على الرئيس الأمريكي العودة إلى الحرب، وأن هذا التهديد بشن ضربات قوية على إيران لن يحدث، رغم أن الدكتور أحمد يان له يعني رأي مختلف، هو يرجح أكثر العودة إلى الصدام العسكري، ما ترجيحك؟
4: أنا أعتقد أنه من السهل جدا على رئيس أن يستأنف الحرب، لديه الصلاحية، لديه القدرات العسكرية الموجودة في المنطقة، هذا واضح. ولكن ورقة المضيق الذي أو التي هي بيد إيران تحرقها، وسوف تحرقها أكثر، لأن دكتور لقاء كان قد تفضل بالقول أن هذا ليست أداة فعالة ضد الولايات المتحدة، بل هي أداة تؤذي العالم برمته، والعالم كله بدأ يتوحد في ائتلاف أو في تحالف من أجل ضغط على إيران لإزاحتها عن هذا الموقف. نقطة أتوقف عندها تحدث عنها دكتور وسام، إذا نظرنا إلى المرحلة الأولى من هذا الاتفاق تتحدث عن تعهد بعدم الاعتداء، وهذا يشمل إسرائيل والميليشيات. أولا قانونيا لا يمكن الولايات المتحدة أن تجبر إسرائيل على الالتزام باتفاق دولي، هذا أولا. ثانيا هذه المرة الأولى التي تعترف فيها الحكومة الإيرانية بأنها تتحكم بهذه الميليشيات، هذا شيء خذه في الاعتبار حين ننظر.
3: صالح لمتاري،
2: أنا أعتقد مرة أخرى فيما يتعلق بموضوع هرمز، إضافة إلى ما ذكر الزملاء، إنه القضية واضحة، هذا البروبوزل يعني بمعنى هذا المقترح قد وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويدرسه الرئيس ترامب الآن، والعالم كله يترقب ما يقول في النمط، أو كما تعودنا من رئيس ترامب هو إما يقبله مباشرة بتغريدة، يعني حتى لا ينتظر أن يتشاور لا مع فريقه في الأمن القومي ولا حتى مع إدارته، هو سريع الرد دائما. هذا البروبوزل وهذا المقترح قد تم تقديمه ولم يغادر قائد الجيش الباكستاني حتى اطمأن بأنه تواصل مع المفاوضين، وهكذا جاءت الأخبار المؤكدة من طهران بأن الوفود الموجودة بطهران كانت على الدوام متصلة مع ويتكوف وكوشنر، وبالتالي لا مجال على الحديث بأن إيران لديها اشتراطات، هي اشترطت عدد السفن التي تمر، هي تريد أن تضع قولا واحدا الملاحة حرة وستمر. ثم هناك عامل آخر، أنه بعد ما يتم التوقيع سواء اتفاقا مبدئيا حسب النوايا أو إطاري أو اتفاق النهائي، هناك أيضا فريقا أوروبيا أو عالميا سيتدخل لتأمين الملاحة في هذا المضيق ويعتبر ضمانا للملاحة. أنا أعتقد حتى إطلاق ما سمي بالاستقرار الاستراتيجي البناء بعد زيارة الرئيس ترامب إلى الصين، الصين كذلك وهي حليف وصديقة للمنطقة ولإيران ويهمها هذا الممر، أيضا أكدت على حرية الملاحة. بالتالي أنا لا أجد وجاهة في الحديث أن هناك شروطا، هذا البروبوزل يعني بمعنى هذا المقترح أما يقبل أو يرفض، لأنه كما قيل بأن الوفد القطري عمل هذه التحسينات النهائية، ولا أظن أن الوفد القطري أو الاتصال مع السعودية أو مع دول الخليج قد وافقوا على أن تكون هناك شروطا أو رسوما أو سيادة على هذا المضيق دون أن يكون تحت قانون الدولي وحرية الملاحة.
3: دكتور إبراهيم فريحات، هناك مسألة لديك رد دكتور أحمد يعني.
0: أنا تقديري أن قضية المضيق يجب وضعها في سياقها التاريخي. الإيرانيون اليوم هناك نقاش مهم في إيران حول الموضوع، كنا تحت عقوبات أحادية غير قانونية وكنا نؤمن الطريق لمرور الذين يعاقبوننا بشكل غير قانوني. إيران تربط اليوم المخرجات الاقتصادية من هذه الحرب بالمضيق،
3: هل يعود لها هي أن تؤمن الطريق؟ هذا مضيق دولي،
0: هذا كان
3: سيرد على هذا الكلام،
0: هذا كان يؤمن إيرانيا. لذلك لم تشهدي قرصنة في المضيق، لم تشهدي تدخلا يمنع المرور الحر. والآن القضية الإيرانية أنه الولايات المتحدة إذا استمرت بفعلها غير القانوني ضد إيران ممنوع عليها استخدام المضيق. الأطراف الأوروبية التي تفرض عقوبات أحادية غير قانونية على إيران أيضا لا يمكنها أن تنعم بتأمين إيران للمضيق. ثم أنه شروط إيران ليست شروط تعجيزية، إيران أيضا تقول للصينيين وللعالم واتفقوا معها عدة دول وسيتفقون معها بعد هذا أكثر، تقول لهم حرية الملاحة متاحة، لكن الشروط التي أتت بها الحرب لا يمكن التغاضي عنها. لدينا شروط، هناك حرية
2: بكلمة إذا تكرمتي.
0: نقطة ثالثة،
4: لم يوافق بعض شركات الشحن دفعت هذه الفدية، نعم، ولكن لم يكن هناك أي حكومة صرحت وقالت أنا أوافق على
0: إيران. خمسة دول اتفقت والولايات المتحدة هددتها، وكانت هناك دول أخرى في طهران تتفاوض مع إيران للاتفاق معها. النقطة الأخيرة، حتى الآن في غضون شهرين كلفة الوضع اللا أمني الذي أتت به الولايات المتحدة وحربها على إيران للمضيق يقارب التريليون دولار. كم سيتحمل الاقتصاد العالمي؟ هل سيذهبون في مؤتمرك؟
2: أنا أتكلم مرة أخرى، إذا كانت العملية واضحة وهي تأمين، وأنا أعرف بأنه بالفعل إيران تقع تحت عقوبات، هذا ليس بالجديد، إذن لماذا الحديث عن رسوم للبيئة؟ لماذا الحديث عن رسوم خدمات لتزويد الوقود؟ لماذا الحديث الآن عن تشريع لترتيبات أخرى؟ لماذا الحديث عن وضع بروتوكول جديد بالتعاون مع دول المشاركة؟ القانون واضح بين، أنا أعرف مخاطر، وإذا كان ما يمنع الآن فهو ليس السفن الحربية، وآخر حامل الطائرات مرت بمضيق هرمز كان 2019، الآن الذي يمنع من مروره هي ناقلات بضائع وغاز ونفط، وما تؤكده أيضا الموقع الذي يتتبع السفن المارين ترافيك يقول بأنه عشرات فقط دون الإعلان الرسمي. أين هذه الدول التي رتبت أو تريد أن ترتب؟ أنا بظني أستاذ إلسي،
3: لكن أريد أن القضية. أسمع ردك دكتور في مسألة أثارها الدكتور أحمديان بقوله أن إيران كانت تؤمن المضيق ببلاش، يعني رغم العقوبات غير القانونية التي كانت تفرضها بعض الدول عليها.
2: أنا أتساءل هنا، هل المضيق مياه خالصة لإيران أم هو مياه أيضا هناك دولة مشاطئة لديها 12 ميل بحري وهي سلطنة عمان والممر بجانبها تمر به، هناك ممر حقيقة ضيق، ولذلك وضع هذا الاتجاهين، الاتجاه في اتجاه الذهاب، ولم يتحدث أحد عن عملية القرصنة. هناك دوريات بحرية لدول المنطقة تؤمن ذلك. ثم قضية مهمة على فكرة، ترى تهديد المضيق أو كل مضيق في العالم تهديدا سهلا، قراصنة، مجموعة من القراصنة بالأمس تعرضت ناقلة أمام جزيرة في أمام اليمن، فهي القضية ترى سهلة جدا أن تؤثر في حرية الملاحة أو تهديد هذه الملاحة بخطورة. فأنا أعتقد إما أن تأخذوا هذه العملية بشكل كامل وتحترموا مصالحكم ومصالح دول الجوار أو تتركوها هكذا، بالتالي تصبح العملية فوضى.
0: وفي مياه إيران الإقليمية
2: صحيح،
0: وإيران كانت
2: تمام،
0: إيران كانت الطرف الوحيد الذي يؤمن المضيق، هذا واضح، تاريخيا عد للمصادر
2: هناك ثم هناك ايضا تامين اخر
0: هناك طرف اخر لكن ايران كانت تؤمن. النقطه الثالثه
3: القول دعنا نسمع.

0: لينهي الدكتور احمد يانا لينهي الدكتور احمد يانا المداخلة تفضل.
1: النقطة الثالثة هي انه الكلام عن قانونية فعل ايران، ما الذي يقول انها غير قانونية؟ ما ناقشنا هذا، فعل ايران قانوني، هناك حرب مفروضة عليها تدير الملاحة فيها، لا يوجد شيء يناكف فعل إيران مما وقعت. وقعت على ميثاقين ولها الحق حسب هذين الميثاقين أن تدير الملاحة.
2: طيب وقرار مجلس الأمن 2817 في مارس الماضي ماذا يقول؟ هذا
1: المواثيق التي وقعتها إيران هي التي تلزم.
2: اسمح لي دكتور، ما هو إما أن نتكلم عن مؤسسات
1: إيران لن تسمح لك حتى لو أنا سمحت لك.
2: إذن هذه قضية مختلفة، إذن هي قضية القوة، هي قضية لا تستن... إيران تطالب بتعويضات ومن حقها من هذه الحرب، بالتالي هذه التعويضات يجب أن تستند إلى القانون الدولي.
1: طبعاً
2: إذا لم تحترم
1: قوة.
2: القانون الدولي إذا لا تحترم
1: قوة.
2: القانون الدولي
1: ما الحرب التي فرضت على إيران طيب. قضية قوة وإيران اليوم تظهر قوتها لتنفيذ ما تستطيع قانونية أيضاً.
3: هناك بالحقيقة بالوقت الحالي بهذا الوقت يعني هناك تساؤلات كثير يمكن أن تكون مشروعة بما موضوع مستقبل الماضي، ولكن أولا يجب أن نعترف بأنه الإغلاق لمضيق هرمز مثله مثل أي مضائق دولية هو مسألة غير قانونية، ولا يمكن لأي دولة بالوقت الحالي أن تستطيع أن تفرض قانون جديد. لنقل أن موازين القوى الدولية هي التي فرضت هذا القانون، ممكن أن نتفق مع هذا الكلام، ولكن بنهاية المطاف أي تغييرات بممر دولي هذا يعني مضامين لممرات دولية أخرى، وبالنهاية يعني سهل جدا أن تجمع العالم على قضية مثل حرية الملاحة. يعني صحيح. هذا سهل جدا صحيح. أن تجمع العالم عليه. وبالمناسبة إيران حتى قبل هذه الحرب هي دائما تبني استراتيجيتها على القانون الدولي، يعني في موضوع النووي والتخصيب هي تستند إلى القانون الدولي في هذا الموضوع،
0: لكن يقول لك هي غير موقعة
3: على قانون
2: على عدم الانتشار موقع.
3: بس خلينا إذا سمح لك كمان، فهي تبني هذه المسألة على قضية القانون، يعني القانون الدولي يسمح بالتخصيب لأغراض سلمية، الطرف الضعيف إلسي بالصراعات هو أكثر تمسكا بالقانون الدولي من الطرف القوي، لأن الطرف القوي يملك أن يجتاز القانون، ولكن الطرف الأضعف دائما هو الأكثر تمسكا. لذلك أنا أستبعد بنهاية المطاف إنه إيران أن تصر في قضية اللي هو المضيق وتستخدمه بالوقت الحالي بفاعلية قوية.
0: طيب.
3: اللي هو بقضية كورقة تفاوضية تريد مكاسب اللي هو في دولة أخرى. وبس نتذكر مسألة إنه مسألة كسر القانون وتجاوز القانون الدولي هي بدأت بإعلان هذه الحرب من الولايات المتحدة وإسرائيل، ثم تبعتها
0: سريعا
3: خطوات
0: دكتور
3: لا قانونية أخرى.
4: ثلاث نقاط سريعة. النقطة الأولى إيران استعملت المضيق في سياق الحرب. لو كانت إيران تريد أن تستعمل المضيق في سياق العقوبات لأغلقت المضيق منذ عام 2006.
2: تمام.
4: إذن هذا موضوع مرتبط بالحرب. اثنين.
3: صحيح.
4: إيران تتحدث عن المضيق الآن في سياق وهو أموالها المحتجزة والعقوبات، لأنها تعتقد أن هذه الورقة التي تستطيع استحمالها، وهي لم تكن متأكدة منها. والدليل عندي أن إيران بدأت بإغلاق المضيق وهي لم تعرف، كمان ككتلة اللعب بين يديك، لم تكن تعرف كيف تتعامل معها. حتى التصريحات بناء المؤسسة التي يتحدثوا عنها الآن والحديث عن التنظيم الخطوات المرور كلها كانت عبارة as you go، يعني كل يعني هم يتعاملون مع موقف كيف يتأثر العالم كيف يرد ثم يطوروا خطواتهم. معنى ذلك أن إيران داخليا لم تكن مستعدة لإغلاق المضيق بشكل، ولم تكن متوقعة حتى لطريقة ردة الفعل هذه، وبالتالي هي الآن باعتقادي تركز على استعمالها من أجل رفع العقوبات، لكن هي ستواجه مشكلة أو لا تعرف اليوم التالي أخذت العقوبات والأموال ما الذي سيحصل؟ وقفت الحرب ما الذي سيحصل؟ كلها قضايا ستكون معلقة واستجعل المضيق ككتلة اللحم في اليد الإيرانية.
0: ما الاستفسار؟
5: يعني شوي ضعت، بعتقد أنه هناك مشكلة. المشكلة هي أن مضيق هرمز وقانون البحار قضيتان طرحتا في أعقاب حدث وهو انسحاب الإمبراطورية البريطانية من شرق السويس. بعد حرب 67 انسحبت الإمبراطورية البريطانية من شرق السويس، مما استدعى استقلال دول الخليج معظمها وقتها، الانسحاب من عدن إلى ما هنالك، وتسليم مضيق ملكة لعملية ترتيب في دول شرق يعني جنوب شرق المحيط الهندي، و يومها اعتبر الجانب اعتبر الأمريكيون أنه الأولى تلزيم شاه إيران بمضيق هرمز لأن هذا سوف يحمي منطقة الخليج باعتبارهم من خطر الشيوعية ومن خطر البعث ومن خطر الأنظمة مؤيدة للاتحاد السوفيتي. نفس الحدث الذي هو انسحاب البريطانيين هو الذي أدى إلى صدور قانون البحار عام 1982 عن الأمم المتحدة، وفي ظرف كانت إيران الثورة عادت لتستخدم ورقة المضيق في سياق هذه الحرب.
0: فبالتالي
5: نحن اليوم أمام السؤال المركزي الذي بناء عليه يمكن الحديث حول هذه المفاوضات وحول هذا المآل للوضع، وهو دور إيران في المنطقة. كرمال ما نضلنا يعني نضيع بالتفاصيل ونعيد ونلت وكل الوقت نفس الشيء. دور إيران بالمنطقة هو المحور الذي يعني الاستراتيجي لهذا المآل. إما دور إيران في المنطقة يمكن الاتفاق عليه ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل والدول العربية وإيران، وإما الأمور سوف تظل تروح مكانها.
0: في نفس
5: أحيانا في يعني مرحلة سلام أو مرحلة هدنة، أحيانا في مرحلة تفجر. واضح. ولكن المشكلة أنه نقعد كل الوقت
0: واضح دكتور.
5: عم نضيع بتفاصيل.
0: دكتور يعني شرقاوي مسألة
3: مقتضبة.
0: لأننا نريد أن نتقدم قليلا في النقاش. مسألة إسرائيل اليوم كل المعلومات تتحدث عن أن نتنياهو غير راضٍ عن أي اتفاق يمكن أن يحدث بين الولايات المتحدة وإيران، وأنه يحث ترامب على الاستمرار في الخيار العسكري، ويتم الحديث في الولايات المتحدة عن أن الإدارة الأمريكية لا تشرك نتنياهو في أي شيء فيما يتعلق بخططها. كيف يمكن أن نتوقع ردة الفعل الإسرائيلية، وما الذي يمكن أن يعني كيف يمكن أن تؤثر على مجريات الأمور؟
6: بالنظر إلى نبرة ترامب هذا الأسبوع وإلى تأجيل اجتماعه مع مستشاري الأمن القومي واستبعاد الخيار العسكري وكل هذه الاعتبارات التي تهمنا في السياق الأمريكي، أعتقد أن موضوع مذكرة التفاهم الآن تعيدنا إلى عام 2006 بالتحديد، عندما طرح جون مرشايمر وستيفن وولت في كتابهما المثير للجدل حول اللوبي الإسرائيلي سؤالا محوريا: أين تقف المصالح الأمريكية وأين تقف المصالح الإسرائيلية، وهل واشنطن وهل الرؤساء في البيت الأبيض سيفضلون مصلحة إسرائيل دائما على مصلحة الولايات المتحدة؟ أعتقد الآن بطبيعة الرد الذي جاء من ترامب إلى نتنياهو قبل 3 أيام وما قيل حول أن رأس نتنياهو كاد أن يشتعل غضبا، أرى أننا وصلنا إلى مرحلة أن ترامب الآن عليه وليس بمسألة اختياري أن يقدم مصلحته الشخصية أمام الديمقراطيين، أن يحمي الحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس، أن يرفع من شعبيته في استطلاعات الرأي. باختصار أن المصلحة الأمريكية تفرض نفسها الآن أكثر من مصلحة إسرائيل. لكن وإن قيل هذا من الناحية المبدئية في البيت الأبيض. من الناحية الميدانية الموساد ونتنياهو يعتقدان أنهما أكثر حضورا ميدانيا وأكثر قدرة على افتعال دورات أو تغيير مسار هذه المسألة. إذن ينبغي أن ننتبه أيضا، هل تبقى أجواء بناء الثقة ولو بالحد الأدنى؟ هل عملية وقف إطلاق النار ستستدام حتى تتحرك المفاوضات بشكل طبيعي، أو ربما قد تحدث بعض المفاجآت قد تدفع إلى افتعال موقف لا يحسب له الإيرانيون وقد لا يحسب له ترامب أيضا في نفس الوقت؟
0: إذن
6: نحن أمام مذكرة تفاهم محفوفة بقليل من التفاؤل والكثير من المخاطر.
7: إسرائيل كما قالت الأخبار نتنياهو قلق، والهو أعتقد أكثر من مجرد القلق، هو غضبان وزعلان لأنه يعني ترامب يبدو اتصل فيه وقال أنا شبه وافقت يعني، أو هو من خلال علاقته بويتكوف وكوشنر عرف أنه الموافقة ستتم. طبعا هو مزعوج وبدأ أعتقد الآن إسرائيل تفكر بماذا ستفعل بعد ذلك، يعني كيف ستهيئ قضية جديدة ضد إيران ابتداء من الآن سواء مع الأمريكان أو مع الغرب، لأن هذه الحرب أثبتت أن التحضير لها كان فاشلا.
2: صحيح.
7: لم يكن هناك تحضير على المستوى الغربي، والدليل أنه الكل الغرب يعني خذل ترامب. لا الغربي ولا الشرقي، فلم يكن هناك حتى قصة ما اخترعوا قصة قوية يعني.

0: برنامج النووي ولن يتم الحديث عن الصواريخ.
1: هذه شوف الصواريخ صحيحة، لكن طالما الصواريخ لا تضرب الآن فممكن معالجتها لاحقا، هاي أولا. ثانيا المواقع النووية ضربت فعلا، وحسب الكلام الأمريكي لا أعرف هي مراقبة 24 ساعة تحت الأقمار الصناعية، يعني أي عملية لإعادتها أو إصلاحها سيجري ضربها على طريقة جز العشب يعني. لكن المهم هنا أنه أيضا إسرائيل استفادت من الحرب، في استفادت وانضرت في معرفة ثغراتها الأمنية داخل إيران.
2: المشكلة دائما بالموقف الإسرائيلي. أنا باعتقادي لولا الموقف الإسرائيلي لما كنا بهذه الجلسة ونتحدث في موضوع الحرب بالمناسبة. يعني قرار الحرب من البداية هو قرار أمريكي بامتياز، قرار دونالد ترامب، ولكن الذي أوصل دونالد ترامب إلى هذه النقطة هو نتنياهو، بأنه فكر بنفس الطريقة التي يفكر فيها دونالد ترامب، وكيف أن ذلك هذه الحرب ستعود بامتيازات شخصية على دونالد ترامب نفسه، اللي هو بموضوع فنزويلا وموضوع اللي هو إنهاء النظام بثلاث أيام واستيلاء على النفط الإيراني. ترامب كان يتحدث بشكل علني نريد النفط الإيراني في بداية هذه الحرب، نذكر جميعا هذه
1: الموضوع،
2: وهذه كلها قصص إسرائيلية اللي هي يعني تسربت إلى عقل نتنياهو، عقل ترامب عفوا، القليل الخبرة والضعيف جدا بالسياسة الخارجية وكيف تدار الصفقات للسياسة الخارجية. واستطاع أن يسوق هذا الموضوع. إسرائيل يا إلسي، إسرائيل بالنهاية ترامب يعني إسرائيل هي لخدمة مشروع استعماري غربي كولونيالي وليس العكس.
3: هذه مبالغة. أنا أوافق على أن رئيس وزراء الإسرائيلي نتنياهو تسنت له فرصة تقديم حججه إلى رئيس ترامب، لكن دعونا لا ننسى سياق المنطقة. أولا دعونا لا ننسى ترامب، فهو يتحدث عن سيطرة على النفط الإيراني منذ ثمانينيات، هذا شيء في باله منذ فترة. هناك أيضا فكرة أن بشار الأسد وهو أول حلفاء طهران سقط، لدينا حماس أيضا التي هزمت، لدينا حزب الله أيضا الذي أضعف كثيرا، ومن ثم لدينا ملايين الإيرانيين الذين تظاهروا في الشارع وطالبوا بنظام مختلف. إذن كل هذا كان يحصل وكان في ذهن ترامب أيضا، هي ليست مسألة حصر الموضوع بنتنياهو وجعله كما لو أنه يحرك الدوما ويحمل رئيس على القيام ما يريده.
2: هذا ما يقوله، أدعوك لقراءة مقالة ستيفن والد في هارفارد، هذا تحديدا ما يقوله، بأنه نتنياهو هو خلق الظروف لترامب ليصنع القرار، وهذا ما حدث فعلا بفعل كل هذه المتغيرات. فالمحرك الأساسي هو نتنياهو لهذا الحرب، وترامب اقتنع فيها بفعل النظرة التي دائما أشدد عليها، العجز بالفهم الغربي لهذه المنطقة، النظرة الاستشراقية التي تعتقد أنه إذا شنت حرب على إيران سيخرج الشعب الإيراني ليناصر نتنياهو وترامب ضد النظام، وهذا لن يحدث. هذا ينم عن عجز وفشل بفهم هذه المنطقة وكيف تتحرك من الغرب.
4: This is my yellow card.
3: هذه بطاقتي الصفراء. Host of the World Cup. I now. لأننا نستضيف كأس العالم، وبالتالي لدي الحق برفع البطاقة الصفراء حين أريد.
5: The yellow card should be with Elsie.
3: تحملها إلسي.
0: تفضل.
4: I'll give you the red one.
3: سأعطيك الحمراء.
0: هذا أفضل.
4: No. No, I think that again, you know,
3: Netanyahu
4: would have had to get into a time machine to.
3: على نتنياهو أن يدخل في آلة للرجوع في الزمن ليعود إلى العام 83 حين بدأ ترامب يتحدث عن هذا الموضوع. كذلك خصومته مع أوباما وكثير من العوامل.
0: جوي هود، الآن إيران تطالب بوقف الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. هل باعتقادك الولايات المتحدة ستعطي إيران هذا المطلب، ستنفذ ذلك؟
3: الولايات المتحدة لا يمكنها أن تفعل ذلك قانونيا، لديهم برلمان، لديهم رئيس وزراء. الرئيس الأمريكي لا يسعه القول هذا ما سيحصل في هذه الدولة. يمكن للرئيس أن يقول سوف أستخدم تأثيري لأفعل هذا أو ذاك، إلا أراد طهران أن تفاوض مباشرة مع إسرائيل على طاولة. أنا واثق من الولايات المتحدة سوف
2: بس ملاحظة سريعة، أقترح عليك يا سيد جو أن تعطي نتنياهو البطاقة الحمراء ليخرج من تأثير السياسة الخارجية الأمريكية. وحان الأوان لتهتم الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض بالمصلحة الوطنية الأمريكية وليس

0: مصلحة تل أبيب، وليس مصلحة تل أبيب، مصلحة نتنياهو ومجموعة من المتطرفين حوله، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية. هذا ما تحتاجه بطاقة حمراء لحماية مصلحة.
1: دكتور أحمديان، في مسألة إيقاف الحرب على جميع الجبهات،
2: أتوقع فهمتم التناقض. يعني الولايات المتحدة لا تستطيع إجبار إسرائيل إلا إذا طبعت إيران مع إسرائيل. الولايات المتحدة ستجبرها على التراجع عن لبنان، معنى ذلك أن الولايات المتحدة تستطيع، لأن الولايات الإسرائيل لم تكن لتستطيع، وهذه تقارير استخباراتية أمريكية نشرت بعد 7 أكتوبر.
1: إلى أي مدى هذا البند تتمسك به إيران من أجل يعني الوصول إلى اتفاق؟
2: لاحظي، تقارير هذه كانت تشير إلى أن إسرائيل لم تكن لتحارب لشهر أمام حماس لولا المساعدة العسكرية الأمريكية. لكن المساعدة اليوم يتكدس السلاح الأمريكي للحروب المقبلة لإسرائيل، تكلم لك لا يستطيع الرئيس الأمريكي بمقدوره إيقاف هذا. بكل الأحوال إيرانيا مفهوم الحرب هو إقليمي، على الولايات المتحدة الطرف الأكبر لدى جبهة العدو أن توقف الحرب إقليميا، وإلا فلا تقبل إيران. وتقديري أنه إذا راجعت كل يعني البيانات الرسمية من المرشد حتى المسؤولين في الخارجية الإيرانية، هذا يبدو لي اتفاق إجماع خرج من المجلس الأعلى للأمن القومي ولا تراجع عنه، لسبب أنه إذا تراجعت إيران عنه معناه أنه تستمر الحرب ثم تنضج للهجوم على إيران مرة أخرى وأطراف أخرى.
3: أنا لا أستطيع التفاعل كثيرا مع المنطق الذي يعتبر بأن نتنياهو هو الذي يكرر سياسات الكوكب كله. يعني لا شك أنه نتنياهو في منطقة الشرق الأوسط يتغلب على بقية الدول المحيطة به، يعني يستفيد من الضعف العربي، يستفيد من الصدام المذهبي السني الشيعي، يستفيد من الأصوليات، يستفيد من كل هذا. ولكن على الصعيد العالمي أعتقد بأن ينبغي أن تفهم السياسة الأمريكية كسياسة قوة عظمى، ولا أن يجري التعامل معها على أنها قاصر أو مغرر بها.
1: يعني الولايات المتحدة تستطيع أن تدفع إسرائيل لوقف الحرب على لبنان في حال أرادت ذلك؟
3: المشكلة بالمقلوب، يعني نفس الطرف أو نفس الاتجاه الذي يعتبر أنه نتنياهو يكرر كل شيء، عندما يوقع ترامب أي تفاهم مع إيران يعتبرونه أنه يعني خلص مكسور الخاطر، وأنه عايش حالة انكسار نتنياهو. أنا صار لي من 96 عم بسمع أنه نتنياهو بحالة انكسار وبيأس وباكتئاب وإلى آخره. وبالتالي لماذا لم يسقط نتنياهو بعد؟ يعني لماذا نتنياهو يتحول إلى يعني رئيس وزراء دائم في إسرائيل؟ هل لأنه هل أدى بهذه الدرجة من الضعف في إسرائيل؟ فبالتالي أعتقد أنه لابد من يعني وضع الأشخاص ووضع إسرائيل يعني بالنهاية إسرائيل
4: دعونا
3: من إمبراطورية رسمة
4: إسرائيل. إضافة لما ذكرت الدكتور وسام الحين يشعر بزعل من كثر هذه الاتصالات، يعني إضافة إلى الانكسار والكآبة الآن يشعر. دعيني أنا بس باختصار شديد إذا سمحت إلسي، أعتقد بأنه إذا كان قادة دول الخليج استطاعوا أن يغيروا موقف الرئيس ترامب في حادثين على الأقل، الأولى عندما نصحوه بإلقاء ما سمي بمشروع الحرية في للسلام كما ذكر، والموقف الثاني عندما أقنعوا بعدم التوجه عندما قال بأن الضربة كانت مقبلة. فأعتقد أن كذلك قادة دول الخليج استطاعوا، ربما هذا ظني وحسبي من خلال الوساطة القطرية، بأنهم أيضا استطاعوا أن يغيروا أو يقللوا من السقوف العالي لدى الإيرانيين في هذا الاتفاق البروتوكولي. فإذا كانوا بهذه يعني الآن المحاولة الأخيرة قد تكون الأخيرة، ودعمهم للباكستاني كوسيط، واستطعنا أن نصل إلى إقناعهم بأنه هذا هي الفرصة الأخيرة، أعتقد نحن قريبين من التوصل إلى اتفاق.
5: بدلا من إسقاط أحكام قيمة جاهزة على الرف، دعونا نبحث عن السؤال في ثنايا تطور الصراع والآن يقترب من نهاية الشهر الثالث. لا خلاف على أن الصراع بدأ ضمن مثلث فيه الزاوية الإسرائيلية جرت رجل ترامب وأعلن الحرب على إيران، هذا لا خلاف عليه. لكن الآن أرى أن المسألة لم تعد ثلاثية، أصبح الآن المسار ثنائي، أصبحت الكرة بين إيران وترامب في البيت الأبيض. وبناء عليه يمكن أيضا أن نعزز هذه الأطروحة بمجموعة مؤشرات. الآن مجموعة من مراكز التفكير ومنها مثلا مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك يتحدث عن ضرورة بلورة استراتيجية أمريكية جديدة، وليس هذا هو المركز الوحيد. أرى الآن أن حتى صراع إيران أو حرب إيران حتى هذه اللحظة وضعت ترامب في خندق غير استراتيجي، وضعت الولايات المتحدة في حيرة، وهناك حسابات تنبئ بأن الولايات المتحدة ستخسر الكثير حتى ما بعد وقف حرب إيران. فبالتالي ينبغي أن نستحضر السياق الاستراتيجي بكامله، وخاصة أن ترامب الآن بدأ ينصت على خلاف الأسابيع العشرة الماضية، بدأ ينصت إلى بعض الأصوات التي ليست بالضرورة لا من الصقور ولا من فصيلة سيناتور لينزي غراهام أو من فصيلة وزير الحرب.
0: أنا أستغرب أن نتنياهو يبدو وكأنه تحول إلى حمامة سلام على هذه الطاولة، وأن الأصوات تتحدث
3: تماماً.
0: وتتحدث عن أنه ليس له دور وليس له هو مهمش. يعني قرار الحرب هو بالأساس قرار نتنياهو،
5: لكن قرار.
0: وأنا أستغرب من أنه قيادات الحزب الديمقراطي بمعظمها والشعب الأمريكي ب 54% بآخر استطلاع، اللي هو يلقي باللائمة على الجانب الإسرائيلي وهذه الإدارة الأمريكية في قرار الحرب في موضوع الحرب، ونحن ما زلنا نتحدث أن نتنياهو تأثيره بسيط وهامشي. نتنياهو كان له تأثير ذهبي
3: ما في القرار. ما فيكم نتنياهو تأثيره بالتفجير الحرب كبير وبتأثيره بالتفاهم هلأ مع دوم، يعني بده يكون واحد في شوية بلانس.
0: الآن بحاجة نتنياهو أن يخترع قصة جديدة طبعاً. يسوقها إلى ترامب اللي هو من أجل الاستمرار في الحرب، وأعتقد هذا صعب لأنه غرر بترامب مرة واحدة في قرار الحرب، والآن هناك مؤشرات.
5: ولكن مهما قلنا عن فرضية أن نتنياهو هو العقل المدبر لترامب لأسباب شخصية لأسباب أيديولوجية نصل الآن إلى مرحلة أن النظام في البيت الأبيض يعتمد رؤية براغماتية. الآن سؤال المصلحة أين يكمن؟ ولا أعتقد أن نتنياهو باستطاعته مستقبل، لا يمكن أن نقارن تأثيره في المستقبل على غير ما كان له.
6: بعد ماذا ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس. ترامب من أجل نتنياهو قام بكثير من السياسات
7: الجولان.
6: يعني بعد كل الجولان، يعني كل اللي حصل المصائب اللي حصلت في المنطقة بسبب نتنياهو اتخذها ترامب. يعني
5: لو كان نتنياهو والموساد والليكود يتمتعون بنفس السحر السياسي على خيال ترامب، ما كان ترامب حتى يذهب في اتجاه قبول النظر في المفاوضات، كان سيمضي قدما في القصف ومزيد من الضرر.
1: كل هذا ينطلق من سؤالي عن لبنان، مسألة لبنان والحرب ومستقبل الحرب، خصوصا إذا رحلت الأمور الأساسية إلى بعد 30 أو 60 يوم.
7: من الصعب جدا على ترامب أن يقبل بمثل هذا. ربما يقبل، ربما، لكن كيف؟
1: لن يقبل بإيقاف الحرب
7: طبعا. كيف يعني إيقافها في المنطقة؟ لأنه حتى الحكومة اللبنانية ما تريدها هذه المسألة،
6: تريد
7: أن يكون تريد أن يكون القرار لها مو لإيران، وبالتالي القرار قرار الحكومة اللبنانية وليس الحكومة.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا، وشكرا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام لبرنامج نقاش الساعة. طبعا موعدنا يتجدد في نفس الوقت غدا. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية. إلى اللقاء. استمرون معكم في هذه التغطية لآخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث نقلت CBS عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن واشنطن قريبة كثيرا من إبرام اتفاق نهائي مع إيران. ونقل أكسيوس عن مصدر مطلع أن ترامب أجرى اتصالا مع قادة قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وباكستان، وأن عددا من القادة حثوا ترامب على خلال الاتصال على قبول الاتفاق. وأضاف المصدر أنه تم استدعاء نائب الرئيس من أوهايو ووزير الحرب من نيويورك إلى واشنطن لعقد اجتماع بشأن الاتفاق. ونقلت رويترز عن مسؤول باكستاني أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران، وأن الاتفاق المؤقت المحتمل في مرحلة نهائية وهو شامل إلى حد كبير. إلى ذلك قال ترامب للقناة 12 الإسرائيلية إنه لن يبرم اتفاقا إذا لم يكن جيدا بالنسبة لإسرائيل. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن ترامب سيبحث اليوم في اتصال هاتفي مع نتنياهو الاتفاق المحتمل مع إيران. نذهب إلى شبكة مراسلين. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. مرحبا بكم جميعا. وجد، استفهم منك بداية عن يعني آخر اللقاءات أو المكالمات الهاتفية، وإن كان وصل وزير الحرب وأيضا نائب الرئيس إلى واشنطن لبحث هذا اللقاء لمجلس الأمن.
8: سلمى، قبل أكثر من ساعة سمعنا أصوات المواكب الرسمية تصل إلى هنا إلى البيت الأبيض، وقبل نحو ساعة من الآن تماما والرئيس ترامب موجود في مكتبه الرئاسي. هو غادر المكتب البيضاوي الرئاسي بعد أن أنهى اتصاله بقادة الدول العربية إضافة إلى تركيا وباكستان، ثم عاد إلى المكتب الرئاسي كما قلت قبل ساعة من الآن. ويرجح بأن هذه العودة سببها إما اجتماعه بمجلس الأمن القومي أو اتصاله بنتنياهو الذي تحدث عنه موقع أكسيوس الإخباري بأن الرئيس ترامب يعتزم التواصل اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أو كلاهما معا، أن الاتصال يجري في حضور أعضاء مجلس الأمن القومي. ولكن المؤكد هو أن الرئيس ترامب الآن على رأس عمله في المكتب الرئاسي، وهذا الأمر حدث منذ ساعة من الآن وحتى الآن ما زال في مكتبه. فيما يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس ترامب، كانت في مجملها تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق وإلى ميله إلى اتفاق، على عكس ما كان الحال عليه صباح هذا اليوم قبل أن نسمع بأن الجانب الإيراني سلم الوسيط الباكستاني رسالة النوايا ليصوغ استنادا إليها وإلى المقترح الأمريكي مذكرة التفاهم النهائية التي ستقدم إلى الطرفين. وكان الرئيس ترامب صباح اليوم يتحدث عن تردده بنسبة 50% ما بين الاتفاق التوصل إلى اتفاق جيد أو ضرب إيران بقسوة لم ترها أي دولة من قبل. ولكن بعد ذلك وبعد أن حصلت الولايات المتحدة على الرد الإيراني، تغير حديث الرئيس ترامب وبدأ يتحدث عن أن إيران تقترب كثيرا مما تريده الولايات المتحدة ومن التوصل إلى اتفاق. ولكن حسب ما قال موقع أكسيوس فإن نتنياهو دائما يبدي للرئيس ترامب قلقه إزاء احتمال التوصل إلى اتفاق سيء، وهذا ما نفاه الرئيس ترامب في مكالمة هاتفية له مع القناة الإسرائيلية 12، وقال أن الاتفاق سوف يكون جيدا وبأنه لن يرضى باتفاق لا يلبي ما تريده الولايات المتحدة.
1: وجد، أيضا يعني قبل أن أنتقل لباقي الزملاء المراسلين، أفهم منك أكثر كيف تبدو الأجواء، ما الذي يدور يعني إن كان في الإعلام وإن كان من قبل السياسيين إن كان في الكونغرس حول الاتفاق من عدمه وعملية الجدل الحاصلة في واشنطن، وكيف تؤثر حقيقة على قرار ترامب؟ أين الأماكن التي قد تؤثر على قراره؟
8: يعني الرئيس ترامب يجري هذه الاتصالات سواء مع قادة المنطقة أو مع مجلس الأمن القومي أو حتى مع نتنياهو، وهو يعي بأن الحرب لا تحظى بشعبية أبدا في الشارع الأمريكي. أحدث استطلاع للرأي كانت قد نشرته شبكة فوكس نيوز وتحدثت فيه عن أن 60% من الأمريكيين يعارضون استئناف الحرب ويريدون لهذه الحرب أن تنتهي. في الكونغرس الديمقراطيون كلهم ضد استئناف الحرب، وانضم إليهم في معارضتهم عدد من الجمهوريين. ولكن اليوم جمهوريون صقور يدفعون منذ البداية باتجاه استئناف الحرب من أمثال لينزي غرام، وكذلك رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ روجر ويكر، يدفعان باتجاه استئناف الحرب لإتمام المهمة، على اعتبار أن الاتفاق الذي ستبرمه الولايات المتحدة مع إيران قد لا يستحق الحبر الذي سيكتب فيه، هذا ما قاله ويكر رئيس لجنة العلاقات المسلحة بمجلس الشيوخ. ولكن حقيقة الرئيس ترامب يهمه كثيرا الالتزام بالمسار الدبلوماسي، هذا ما أكده اليوم ماركو روبيو وزير الخارجية من الهند عندما قال إن الرئيس ترامب يفضل المسار الدبلوماسي في حال إمكانية التوصل إلى اتفاق ولا يريد استئناف الحرب. ولكنه قال تحدث عن المطالب الأمريكية الثلاث، وهي التي أيضا كررها اليوم الرئيس ترامب، وهي تسليم إيران لليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، عدم تمكن إيران من تخصيب اليورانيوم في المستقبل، إضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز لما كان عليه قبل هذه الحرب. هذه هي المطالب الأمريكية، والرئيس ترامب قال أنه سيوقع على كل ما من شأنه أن يلبي هذه المطالب الأمريكية. ولكن في الوقت نفسه يأمل دائما بأن توافق إيران على هذه المذكرة للوصول إلى هذه النقاط.
9: شكرا لك وجد وقفي، ستبقين معنا في المتابعة. وعمر هواش، نفهم منك أكثر طبيعة الأجواء، ما الذي يخيم على طهران الآن؟ إن كان مثلا يجري الحديث في واشنطن عن 50% اتفاق 50% لا اتفاق وعودة للعمل العسكري، ما الذي يقال في طهران؟
10: سلمى، هنا طهران تقول إنها تشعر بإيجابية، لكن هذه الإيجابية هي حذرة جدا، هذا ما يعبر عنه المتحدث اسم الخارجية الإيراني، الذي قال أيضا إن الطرفين الإيراني والأمريكي قريبون جدا من التوصل الاتفاق، لكنهم في الوقت نفسه أيضا بعيدون جدا عن التوصل الاتفاق. لماذا؟ يضيف إسماعيل بقائي المتحدث اسم الخارجية أن ذلك نظرا لوجود مطالب لا تزال تصف هنا بالمفرطة، ووجود تغيير متكرر في المواقف الإيرانية الأمريكية. الآن هناك مذكرة تفاهم على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم التوصل إليها ما بين طهران وباكستان مع زيارة قائد الجيش الباكستاني. ماذا تضم هذه المذكرة؟ وفق ما قال لنا هنا مسؤول إيراني كبير للجزيرة في طهران، إن هذه المذكرة تضم بنود 14 بندا، على رأسها إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز وانسحاب القوات الأمريكية من منطقة الحرب، إضافة إلى رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة وفق ما ذكر أيضا المتحدث باسم الخارجية. لكن ما لا تضمه هذه المذكرة، لا تضم أي بند يخص القضايا النووية بما يتعلق بتخصيب اليورانيوم أو مستوى التخصيب أو مصير اليورانيوم عالي التخصيب. هذا الأمر ربما هو ما لا يعجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دائما يؤكد على أنه أي اتفاق ينبغي أن يضم هذه البنود. لكن لماذا طهران تصر حتى الآن على عدم إدراج هذه البنود في مذكرة التفاهم هذا اليوم؟ هناك أسباب يتحدث عنها المتحدث باسم الخارجية، يقول إن طهران وواشنطن كانتا قد خاضتا مفاوضات لأجل التوصل لاتفاق بشأن القضايا النووية خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه. الأولى كانت في الصيف الماضي، أدى ذلك إلى اندلاع حرب. الثانية أيضا في فبراير الماضي، أيضا أدى ذلك إلى اندلاع حرب. هناك يتساءل الإيرانيون، ماذا لو سلمت إيران مخزونها من اليورانيوم على التخصيب؟ ما الذي سوف يضمن عدم اندلاع الحرب مجددا؟ وما الذي سوف يضمن أن لا تكون هناك مطالب أمريكية أخرى بتدمير الصواريخ الباليستية أو التفاوض مع طهران على نفوذها الإقليمي ومع حلفائها في المنطقة؟ هذه أسئلة هنا تدور في الأوساط الإيرانية. لذلك يؤكد الإيرانيون ولا يزالون يصرون على أنه أولا يريدون إنهاء الحرب وبضمانات دولية بألا يعاد تكرار الهجوم مرة أخرى عليهم، لا سواء من قبل إسرائيل ولا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يضاف إلى ذلك أن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها تعتبر من قبل وجهة نظر طهران بوابة لأجل الخوض فيما بعد في البنود الخاصة بالقضايا النووية. يقول المتحدث باسم الخارجية إن هذه المذكرة يمكن أن تكون مدخلا لذلك في غضون 30 إلى 60 يوما. بعد ذلك في حال تم تنفيذ كل ما جاء في هذه المذكرة في حال ثبت لطهران حسن النوايا وجدية الولايات المتحدة الأمريكية يمكن الخوض في تلك القضايا المتبقية. هنا في طهران لا يزال الحديث عن أن الاتفاق ليس وشيك، هناك لا تزال خلافات لا سيما في مضيق هرمز، في الملف النووي، في قضايا تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة. أخيرا سلمى، تزامنا مع الاتصالات التي أجراها ترامب مع قادة عرب في المنطقة، أيضا وزير الخارجية الإيراني كان حريصا على إجراء اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء في قطر، وزير الخارجية، وزير خارجية عمان، كذلك وزراء خارجية السعودية ومصر، في محاولة لإبداء وجهة نظر طهران حول مساعيها الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
9: شكرا، ستكون معنا في المتابعة. شكرا عمر هواش من طهران. فاطمة خمايسي في إسرائيل، سي إن إن نقلت عن مصدر إسرائيلي قبل قليل بأن نتنياهو تواصل مع مسؤولين أمريكيين طوال مساء السبت ويتوقع أن يتحدث مع ترامب قليلا أو قريبا. ما هي يعني، هل رشحت معلومات عن من هم المسؤولون الأمريكيون الذين هاتفهم ترامب، عفوا نتنياهو، ومتى من المتوقع هذا الحديث مع ترامب؟
11: نعم سلمى، حتى هذه اللحظة لم تكشف هوية هذه الشخصيات الأمريكية التي تواصل معها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لكن من المرجح أن تكون شخصيات أيضا مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان هنالك تصريحات ترفض هذه التفاهمات التي يتم العمل عليها ما بين طهران وما بين واشنطن من قبل العضو الجمهوري لينزي غراهام، وهو شخصية أيضا مقربة جدا ومعروفة بدعمها لإسرائيل. لذلك من المرجح أن يكون أيضا هذا في إطار التواصل الإسرائيلي الأمريكي، لكن كما أشرنا حتى هذه اللحظة تبقى هوية هذه الشخصيات الأمريكية التي تواصل معها نتنياهو غير معروفة. ولكن من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة قريبا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على وقع هذه التطورات التي تشهدها الساحة الدبلوماسية وهذه التفاهمات الأمريكية الإيرانية. طبعا كيف يتعامل الجانب الإسرائيلي مع هذه التطورات؟ هنالك مصطلحات تستخدم بكثرة في الإعلام الإسرائيلي، قلق، خشية، تخوف، بهذه العبارات يتم توصيف ما يجري من تطورات دبلوماسية واحتمالية التوصل إلى اتفاق. طبعا على المستوى الرسمي الإسرائيلي دوما ما كان يروج نتنياهو إلى وجود توافق، وجود تنسيق كبير ما بين الإدارة الأمريكية وما بين إسرائيل، وبأن هنالك تفاهمات بأن أي احتمال التوصل إلى اتفاق ما بين طهران وما بين واشنطن يجب أن يشمل المطالب الإسرائيلية الحيوية، ومن بينها إخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، فرض قيود كبيرة على برنامج إيران الصاروخي الباليستي، وأيضا وقف تمويل وكلاء إيران في المنطقة، حزب الله، الفصائل الفلسطينية المقاومة، وجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن. طبعا هنالك خشية إسرائيلية من أن ما يتم الحديث عنه الآن من تفاهمات واحتمال للتوصل إلى اتفاق أن لا يشمل كل هذه المطالب الإسرائيلية، وأن يتم التركيز فقط على بند اليورانيوم المخصب. لذلك كان يسعى بنيامين نتنياهو طيلة الفترة السابقة في حث الإدارة الأمريكية على استئناف الحرب، إلى اللجوء إلى الخيار العسكري، على اعتبار أن إسرائيل لم تقم بتحقيق الأهداف التي وضعتها خلال حربها على إيران. ولكن من ناحية أخرى يخرج بنيامين نتنياهو في كل تصريح سابق إزاء كل هذه التطورات، ويقول بأن الإدارة الأمريكية تفاوض بناء على هذه الشروط الإسرائيلية الحيوية. وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما تكلم مع القناة 12 الإسرائيلية تطرق إلى هذه المسائل، وقال بأنه لن يبرم أي اتفاق ليس بجيد لإسرائيل، وأيضا قال بأن بنيامين نتنياهو لا يقلق من احتمالية التوصل إلى اتفاق ما بين طهران وما بين واشنطن. وأيضا على وقع كل ذلك سلمى، هنالك جلسة يجريها بنيامين نتنياهو بحضور شخصيات أمنية عالية المستوى، وأيضا بحضور شخصيات سياسية لفحص ولتقييم الوضع وكيف سينعكس ذلك على إسرائيل سياسيا وأمنيا. وأيضا تبقى المؤسسة العسكرية متأهبة لاحتمالية فشل كل هذه المساعي الدبلوماسية واللجوء إلى الخيار العسكري في نهاية المطاف.
9: شكرا جزيلا لك فاطمة خمايسي، مراسلتنا من رام الله. أرحب بضيوفنا من طهران، دكتور ساسان كريمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، من نيويورك جو بوريلي، القيادي الجمهوري السابق في مدينة نيويورك، ومعنا في الاستوديو دكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وأيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. مرحبا بكم جميعا. دكتور ساسان كريمي، أبدأ معك، وكيف تنظر إلى المكان الذي نقف عنده الآن مع انتظار الرد الأمريكي على هذه المذكرة، مذكرة التفاهم التي حملها قائد الجيش الباكستاني؟ ما الذي ترجحه برأيك من خلال متابعتك لكل المعطيات والاتصالات؟
12: شكرا جزيلا لكم على الاستضافة. أولا أظن بأن الوضع الآن وبعد وقف إطلاق النار و عاقف الحرب، الوضع القائم أو الراهن متذبذب بين ما بين الأمريكان والإيرانيين، فالأمريكان لم يكن لديهم أي صالح حتى في استمرار الحرب. هم يريدون أن يجدوا مخرجا من هذه الحرب ولا تستمر الحرب. والآن ترامب، ولكن ما سمعناه بصورة غير رسمية، يسعى إلى استدامة وقف إطلاق النار وليس لوقف اتفاقية شاملة بين البلدين. اللحظة حرجة الآن والوضع هاش بسبب محاولات النظام الإسرائيلي و بسبب أيضا شخصية الرئيس ترامب نفسها التي يمكن أن تغير رأيها خلال بضعة دقائق. لكن على أي حال إيران قد أعلنت بجاهزيتها لكل من المسارين الدبلوماسي والحربي والرد على أي هجوم أو اعتداء، ولكن وفي نفس الوقت هم مستعدون لصفقة عادلة تضمن استدامة السلام، ولكن هذا كله ليس كافيا. فأقصى ما تريده إيران هو رفع العقوبات، وأظن بأنها تطلب خطوات ومزيد من الدبلوماسية بين البلدين.
9: سيد جو، نحن أمام ساعات الحسم، ترامب عليه أن يتخذ قرارا خلال الساعات القادمة بخصوص مذكرة تفاهم أو خارطة طريق أو إعلان نوايا 14 بندا. هو يعني الآن استدعى نائب الرئيس ووزير الحرب بالإضافة إلى الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن القومي الأمريكي. ما الذي ترجحه؟ يعني ما العوامل الأهم الآن التي تراها تدخل في هذه الساعات؟
12: شكرا جزيلا على الاستضافة. نعم، أظن بأن إدارة ترامب هي مجتمعة الليلة في البيت الأبيض من أجل الإجابة على سؤالين جوهريين. السؤال الأول هو السياسة الداخلية وتأثيرها. هنالك أعضاء في مجلس الشيوخ في الحزب الجمهوري يشجعون ويحثون الرئيس على أن يتابع في الهجوم وتهديداته بالهجوم. وكثر من الأمريكان ظنوا حتى بأنه سيكون هنالك هجوم جوي بعد نهاية الأسبوع، وكان هنالك إشاعات حول هذا. السؤال الثاني الذي عليهم أن يسألوه فيما إذا كان يمكنهم أن يروجوا لأي اتفاق يسوقوا لأي اتفاق يمكن الوصول له ويختلف عن الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في السابق، لأن هنالك خطوط حمراء كثيرة سياسية الكثير من الجمهوريين والتي قد تشكك مدى فائدة الحرب إذا لم نصل إلى صفقة تضع أكثر قيودا أكثر على قدرات إيران النووية من ذلك الاتفاق الذي وصل إليه أوباما في العام 2015. هذا أمر عليه أن يقوم بتفكير ما فيه سياسيا. أما على المستوى الاستراتيجي ينبغي أن يكون هنالك تسوية للمسألة النووية، ولكن ينبغي أن يكون لك أيضا تسوية على مستقبل مضيق هرمز وفتح المضيق على المدى القصير كجزء من اتفاق وقف إطلاق نار هو أمر مقبول، لكن عدم السماح لإيران بأن يكون لها نفوذ على المضيق هذه الأمور التي ينظر فيها الرئيس وبشكل جدي أن لا يتحقق هذا الأمر.
9: طيب، وسأعود لي يعني معطيات ذكرتها وهي مهمة سيد جو، ولكن دكتور مهند، يعني هناك اتصالات كما تابعنا سي ان ان نقلت بأن نتنياهو يجريها مع مسؤولين أمريكيين طوال ليلة السبت أو يوم السبت بانتظار أن يتصل به ترامب. هل هذا مؤشر على ماذا؟ يعني هل هو مؤشر على أن يعني نتنياهو فقد التأثير ويحاول أن يؤثر من خلال الدوائر الأخرى القريبة من ترامب أم ماذا؟
13: نعم، أولا نتنياهو فقد التأثير على هذه الحرب وعلى المسار الدبلوماسي فيها بعد أن أعلن ترامب عن الهدنة. في هذه اللحظة انتهى تأثير نتنياهو على ترامب. الذي يقود مسار الحرب أو مسار الاتفاق هو ترامب وليس نتنياهو. نتنياهو يحاول أن يؤثر على ترامب، يحاول أن يطرح شروط إسرائيل.

0: إسرائيل، مصالح إسرائيل، ولكن بالنهاية أصبح واضح أنه منذ اتفاق الهدنة مع إيران الذي يقود المسارين العسكري والدبلوماسي هو ترامب. نتنياهو يتم إحاطته بالمعلومات، وحتى هنالك في معلومات أنه حتى ترامب لا يحيط نتنياهو بكل المعلومات عن هذا الاتفاق. ولذلك هناك في قلق في إسرائيل، في قلق في إسرائيل من ناحيتين، من ناحية أولى أنهم لا يؤثرون أو تأثيرهم قليل، ومن ناحية ثانية تصوري هذا هو الأهم، ليس التوصل إلى اتفاق فقط، وإنما التوصل إلى اتفاق على مراحل، والمرحلة الأولى هي الأخطر بالنسبة لإسرائيل. المرحلة الأولى إنهاء الحرب على إيران، إنهاء الحرب على إيران قبل حل مشكلة المشروع النووي الإيراني بالنسبة لإسرائيل. هذه كارثة سياسية في داخل إسرائيل، لأنه إنهاء الحرب معناته أنه تم إغلاق نافذة الإمكانية والفرصة لدى إسرائيل لاستئناف الحرب على إيران، سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى لوحدها، بمعنى أن إسرائيل حتى لوحدها لن تستطيع أن تشن هجمات على إيران. ولذلك هناك في قلق إسرائيلي كبير جدا، لأن نتنياهو بغياب تأثيره الكبير على ترامب يحاول أن يؤثر على ترامب من خلال الدوائر المحيطة بترامب، سواء من خلال سياسيين أمريكيين، مؤسسات سياسية أمريكية، من خلال بنية النظام السياسي الأمريكي. وهذا نتنياهو يعرف جيدا من خلال عمله في الولايات المتحدة الأمريكية، هو ضليع وخبير في الشأن الأمريكي، وذلك هو يحاول أن يؤثر على ترامب. ولكن في تصوري أن قدرته على التأثير على ترامب فيما يتعلق بهذا المسار أصبحت قليلة، وذلك إسرائيل في حالة انتظار، ولكن الأهم في حالة عدم معرفة.
1: دكتور شرقاوي، وهنا هل ترى بأن هناك فعليا إمكانية لكي يحدث اختراق نتنياهو في عملية التأثير، بالإضافة إلى طبيعة أيضا العوامل الأخرى التي قد تؤثر على قرار ترامب في الساعات الأخرى بالإضافة لنتنياهو، ما هي؟
2: أولا، من المنطقي أن يتواصل نتنياهو مع وزير الحرب هيكست، مع السيناتور لينزي جراهام، مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون، مع ستيف ويتكوف، وهؤلاء ممن يمثلون الصقور. لعل وعسى أنه خلال اجتماع البيت الأبيض يكون المقربون من ترامب هم الأكثر صوتا وأكثر جهورية، لعل وعسى أن يعدل ترامب من فكرة المضي إلى المفاوضات ويعود إلى الأقل بالاحتفاظ إلى الخيار العسكري. لكن ينبغي أيضا على نتنياهو أن يعي قضية مهمة أصبحت الآن استراتيجية في المقام الأول، أن هذه الحرب يوم 28 من فبراير بدأت ضمن مثلث بثلاث زوايا، زاوية أمريكية إسرائيلية متحدة ضد الزاوية الأخرى اللي هي إيران. لكن الآن بعد ثلاثة أشهر أو ما يقرب من ثلاثة أشهر أصبح البحث عن المخرج بحثا ثنائيا، البيت الأبيض إيران وطهران. فبالتالي الخشية أين؟ أن من ناحية نتنياهو لا يستطيع تغيير عزيمة ترامب على المضي قدما في إيجاد تسوية مرضية تحفظ له ماء الوجه، لعدة اعتبارات داخل السياق الأمريكي ناهيك عن تراجع الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الخليج والشرق الأوسط. ولكن هذا وإن ضعف دور نتنياهو من حيث التأثير، هو أيضا يعتقد بمعية بعض الجنرالات وخبراء الموساد وهؤلاء أنهم الأقرب ميدانيا إلى إيران. فإذا يمكن أن نقول إن ترامب ماض قدما نحو التسوية الدبلوماسية، ولكن هناك احتمال أن تحدث مفاجأة، بمعنى أن يحدث هناك شيء أمني أو تفجير أو أي ما قد يحرف مسار المفاوضات، بمعنى نتنياهو الآن يراهن على ما يغير القراءة المعاصرة لدى ترامب بشأن كيف أدير الصراع حاضرا ومستقبلا إزاء الإيرانيين. والأكثر من هذا، قضية تخصيب اليورانيوم، قضية أن إيران تريد أن تحتفظ بالسيادة على مضيق هرمز، ناهيك عن قضية الملف النووي، هذه أمور أخرى سوف يجعل منها بطريقة أو بأخرى أو يربطها بحادث معين يعيد إلى الأذهان المخاوف من إيران النووية أو من إيران المهيمنة وكل هذا. إذن أرى باختصار أن ما يسعى إليه نتنياهو هو إعادة هندسة صورة بشعة وصورة كارثية عن إيران، وإن انفتحت على المفاوضات هو يريد أن يمسح من أمام أعين ترامب،
1: أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء تماما كما فعل عندما أدخل الولايات المتحدة كما يقال،
2: وحتى ترامب وحتى نتنياهو في هذه الأثناء منذ السابع من أبريل منذ

0: اتفاق على وقف إطلاق النار يترنح في مكانه، هو لا يريد أن تهدأ العاصفة، بل العكس، الرأس المال السياسي لدى إسرائيل هو أن تستمر المواجهة، يستمر الوعيد، والهدف الأقصى الذي يشبع نهم نتنياهو هو إسقاط النظام.
1: دكتور، وهذا ربما يتسق مع ما تذكره أرتس عن مصادر إسرائيل قلقة من التوصل إلى اتفاق مرحلي يؤجل البرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة. سنتابع معكم ضيوفنا الأعزاء، ولكن اسمحوا لي أن رحب من إسلام أباد بالسيد مسعود خان، سفير باكستان السابق لدى واشنطن. سيد مسعود، مرحبا بك معنا. عندما تتحدث باكستان وتقول بأن هناك إشارات لتفاؤل حذر، ولكن الأمر منوط بأن يلتزم الطرفان، ماذا نفهم من ذلك؟
2: شكرا جزيلا على استضافتي. إن زيارة قائد الجيش عاصف منير إلى طهران كانت مثمرة، وعودته كانت بثقة كبيرة، والرد من طهران كان مشجعا جدا. ولكن الآن الكرة في ملعب واشنطن، وعليهم أن يتخذوا قرارهم. أول ما علينا أن نراه أولا فيما إذا كان الرئيس ترامب نفسه هو منضم إلى الركب، لأنه يمكنه أن يعترض على رأي الجميع، سواء كانت أعضاء حكومته أو حتى الكونغرس أو حتى المتشددين ضمن الحزب الجمهوري أو رئيس لجنة الخدمات المسلحة أو حتى لينسي غراهام. فبالتالي أول خطوة في المكتب البيضاوي هي متعلقة بشخصية الرئيس ترامب، وبكل تأكيد ما فهمناه بأن هذا المقترح من متعدد الطبقات والمستويات، وبالتالي هي ليست وثيقة واحدة تحل جميع المشاكل أو القضايا مع بعضها في مرة واحدة. أولا، حسب ما فهمنا بأن المقترح هو لوقف إطلاق نار شامل في المنطقة كلها، والمسألة الثانية بكل تأكيد هي رفع الحصار البحري الأمريكي وأيضا الحصار الإيراني. والمرحلة الثانية هي مرحلة لتمديد المحادثات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية من 30 إلى 60 يوما، وعندها سوف يناقشون جميع الجوانب الفنية والقانونية للصفقة النووية. وكما ذكر أحد المتحدثين في هذه الجلسة بأن الرئيس ترامب هو يريد صفقة تكون أفضل من صفقة أوباما التي تم توقيعها في عام 2015. وكل هذه المسائل الثلاثة، سواء المتعلقة بنقل المخزون اليورانيوم المخصب أو غيرها من المسائل النووية، والضامنين الذين سوف يضمنوا الاتفاق الذي سيتم الوصول إليه، وكان هنالك حديث عن روسيا والصين وبعض دول الاتحاد الأوروبي، وبكل تأكيد مجلس الأمن سيكون خلف هذا الاتفاق. وأخيرا وهو في غاية الأهمية وعلى الإسماع أكثر بشأنه، هو ما وما علينا أن ننتبهه أنه بالإضافة إلى زيارة القائد الجيش عاصم، هو وجود قطر أيضا في طهران، وهذا يعني بأن علينا أن نفكر باليوم التالي. فدعونا نفترض بأنه كان هنالك صفقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وبدأ تنفيذه، لكن ماذا بشأن الأمن الجماعي لدول الخليج والذي تأثر بشكل كبير بهذه الحرب؟ وكان هنالك أضرار، وكانوا أضرارا جانبية ولم يتم استشارتهم عندما شنت هذه الحرب، حتى أن أغلب دول الخليج وقطر إحداهما قد طلبوا الولايات المتحدة الأمريكية مرارا وتكرارا ألا تهاجم إيران، ولكن الرئيس ترامب قد قرر أن يقوم بذلك على أي حال. وطبعا التداعيات الاقتصادية والأمنية على دول الخليج كانت مدمرة أثناء هذه الحرب، فبالتالي هذا الأمر أيضا ينبغي أن يتم إعادة بنائه وبنائه بغاية. وكما أشار أحد المشاركين معكم بأنه ينبغي علينا أن نقوم بوضع استراتيجية للمنطقة تتضمن إيران، ولكن هذه الاستراتيجية تضمن الأمن للجميع. ولهذا السبب من المهم في المستقبل أن لا يكون هنالك أي هجمات في المنطقة. وآخر نقطة أود أن أضيفها هنا هو بأن الرئيس ترامب هو الآن بصدد استشارة قطر والإمارات والسعودية والأردن.

0: وأردن ومصر وتركيا وباكستان في هذه الساعات الأخيرة، وربما سوف يكون هنالك أخبار عن هذا. والغاية هنا هي إقناع الجمهور الأمريكي والرأي العام بأنه كان مترددا بنسبة 50-50، ولكنه كان منتبها لمطالبات هذه الدول وأن هذه الحرب هي ليست في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ليست في صالح حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج. وأيضا
1: ولكن
0: هو يريد
1: سفير مسعود، لو سمحت لي أن أتدخل، يعني هناك أيضا ما هو مهم أيضا ومهم وجوهري بالنسبة لترامب كثيرا، وهو ربما عنوان هذه الحرب، وهو الملف النووي الإيراني. كيف يمكن الذهاب حسب مثلا الرؤية الإيرانية التي روجت بأنه في هذه البنود لمذكرة التفاهم التي جرى إرسالها الآن والموجودة بين يدي ترامب، لا يوجد حديث عن يعني عن الإطار الذي سيجري فيه الحديث عن البرنامج النووي، إنما سيتم الذهاب إلى تفاوض حول البرنامج النووي في مرحلة 30 يوما 60 يوما؟ كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ هل من المعقول أن لا تتضمن مثلا مذكرة التفاهم المؤقتة هذه خطوط واضحة تتعلق بالبرنامج النووي محور هذه الحرب؟
0: نعم، لو عدنا إلى فبراير في 2026 في جنيف، كانت المحادثات النووية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مراحل متقدمة جدا، ووزير الخارجية العماني في وقت لاحق قد ذكر بأن المحاورين الأمريكان ستيف ويتكوف وكوشنر كانوا على وشك أن يقبلوها، ولكن بعد يومين وفجأة الولايات المتحدة الأمريكية قرروا ما بشراكة مع نتنياهو الهجوم على إيران، وحتى وفق الاستخبارات بأن الهجوم أنكم إيراني ضد على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية كان محتقا، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية كيداها كانت مكبلة في أن تنضم إلى إسرائيل بهجوم على إيران. فما أود أن أقوله هنا هو بأن السقف الاتفاق النووي قد تم الوصول له أو خطوطه العريضة، لكن الأمور الإضافية، هل أنت تشيرين إلى مذكرة النوايا؟ هذه المذكرة ستذكر بوضوح بأنه سوف يكون هناك محادثات.
1: طيب لو سمحت لي سيد مسعود، نوي الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة، ترامب يقول الاتفاق مع إيران تم التفاوض على معظمه. إذن هذا عاجل جديد يتحدث عن هذا المعطى الموجود بين يدي الرئيس ترامب، ويقول بأن الاتفاق مع إيران تم التفاوض على معظمه. إذن بانتظار المزيد من التصريحات لترامب حول هذا الأمر. ترامب أيضا قال المكالمة مع نتنياهو سارت بشكل جيد. إذن جرت المكالمة مع نتنياهو، ويقول بأنها سارت بشكل جيد. أشكرك سيد مسعود خان، سفير باكستان سابق لدى واشنطن، حدثنا من إسلام أباد. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. أذهب مباشرة إلى وجد وقفي، أطلعين على المزيد وجد.
2: يعني ما زلت أقرأ منشور الرئيس ترامب الذي نشره قبل لحظات حقيقة سلمى، ويؤكد فيه بأنه ما زال حتى هذه اللحظة كما قلنا نحن، يعني في ما زال هو في المكتب البيضاوي الرئاسي، وبأنه أجرى مكالمة جيدة حسب ما وصفها الرئيس ترامب مع القادة العرب والمسلمين، وخاصة بالذكر طبعا ولي العهد السعودي، أمير دولة قطر، رئيس دولة الإمارات، وكذلك رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، وكذلك المشير عاصم منير من باكستان، والرئيس التركي أردوغان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله والملك حمد بن عيسى الخليفة من البحرين فيما يتعلق بإيران. ووصف هذا الاتصال مع كل هؤلاء القادة بأنه كان جيدا، وبأنه تم مناقشة الأمور المتعلقة بمذكرة التفاهم متعلقة بالسلام مع إيران، وأكد

0: الرئيس ترامب بأنه تم التفاوض على اتفاق إلى حد كبير، وهذا الاتفاق مرهون بوضع اللمسات الأخيرة بين الولايات المتحدة وكذلك إيران ومختلف الدول الأخرى. طبعا ثم كما قلت سلمى، هو أكد بأنه أجرى الاتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال ترامب أنه جرى على ما يرام، وأكد بأن حاليا ما يتم مناقشته هو الجوانب والتفاصيل النهائية للصفقة، وسيتم الإعلان عنها قريبا، بالإضافة إلى العديد من العناصر الأخرى للاتفاقية، وسيتم فتح مضيق هرمز. هذا ما نشره بالتفصيل الرئيس ترامب قبل دقائق قليلة فقط. إذن يؤكد بأنه بعد كل هذه الاتصالات التي أجراها مع قادة في المنطقة وقادت تركيا وباكستان، بأنه سوف يتم قريبا الإعلان عن الصفقة بعد الانتهاء من مناقشة جميع الجوانب والتفاصيل النهائية المتعلقة بها، وبأنه سوف يتم فتح مضيق هرمز. هذا ما أكده رئيس ترامب قبل دقائق. أيضا نشر موقع أكسيوس بأنه تم التوصل إلى صفقة متعلقة بإيران، ونشر هذا الموقع بأن المحادثات اليوم كانت محادثات جيدة سلمى، وبأن الاتفاق قد يتم الإعلان عنه غدا الأحد، وبعد ذلك في غضون أيام. طبعا وأكسيوس ينقل عن مسؤول إقليمي، بعد الإعلان غدا عن هذه الصفقة وهذا الاتفاق، سوف يتم بعد ذلك في غضون أيام قليلة البدء بالعمل على مفاوضات الاتفاقية النهائية المفصلة. يعني وفق طبعا رسالة النوايا التي سلمتها إيران، هناك حديث عن 30 يوما لمناقشة هذه التفاصيل والتفاوض بشأنها. إذن فور الإعلان المتوقع غدا. الرئيس ترامب قال سوف يتم الإعلان عن الصفقة قريبا، ولكن المسؤول الإقليمي أبلغ أكسيوس بأنه سوف يتم غدا الإعلان عن التوصل إلى صفقة، وبعد ذلك في غضون أيام قليلة سوف يتم البدء بالعمل على مفاوضات الاتفاق النهائي.
1: شكرا لك وجد وقفي حتى الساعة، وأذهب الآن إلى رام الله معنا من هناك، محمد خيري. محمد، إذن جرت المكالمة بين ترامب ونتنياهو، هل رشح شيء من الجانب الإسرائيلي عن فحواها؟
2: حتى الآن لم يعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن هذا الاتصال قد جرى أو فحوى هذا الاتصال، لكن إسرائيل كانت وسائل الإعلام على الأقل والإسرائيليون بانتظار ما سيرشح عن هذا الاتصال. من المتوقع خلال دقائق ربما أو خلال الفترة المقبلة أن ينشر نتنياهو تفاصيل هذا الاتصال. كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن انتظار إسرائيل لما ستؤول إليه المآلات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وسط خشية إسرائيلية من عدة بنود ربما تتوجس منها خيفة في هذا الاتفاق أو ما كشف عن بعضها، خاصة الخشية الإسرائيلية بأن لا يشمل الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني كما تريد إسرائيل على الأقل. هذا ما تشير إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية. أيضا صحيفة هارتس كانت قبل قليل قد كشفت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يضغط خلال الفترة الأخيرة الماضية باتجاه أو العودة إلى القتال في إيران، كان يضغط على الرئيس الأمريكي من أجل ذلك، ولكن المصادر الإسرائيلية وبخاصة المؤسسة السياسية الإسرائيلية كانت تعتقد بأن الرئيس ترامب، وخاصة خلال الأسبوع الأخير بتقاريرها، كان يميل إلى التوصل إلى اتفاق لا إلى استكمال القتال ضد إيران. ولذلك فإن الأمر الذي يجري هذه الليلة ليس مفاجئا بالنسبة لإسرائيل، وإن كان الجيش الإسرائيلي قد أكد بأنه حتى رغم كل ذلك وما يجري من تفاهمات ربما تفضي إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، فإنه سيبقى مستعدا ومتأهبا لكافة السيناريوهات. تقول مصادر إسرائيلية لصحيفة هارتس إن ثمة خشية لدى إسرائيل بأن إيران ربما تخادع الولايات المتحدة الأمريكية وتستطيع التوصل إلى اتفاق مع الرئيس ترامب، بعكس ما تشتهي إسرائيل كانت إسرائيل تتحدث عن اتفاق ربما يرضيها وهو المتعلق بالمواد النووية الإيرانية، إخراجها من إيران إلى دولة ثالثة، وكذلك اتفاق يشمل صناعة الصواريخ الباليستية الإيرانية. حتى الآن لا نعلم تفاصيل هذا الاتفاق، ولكن إن لم تكن هذه البنود في داخل هذا الاتفاق فبدون أدنى شك كما تشير وسائل إعلام إسرائيلية وكما كنا نتابع خلال الفترة الماضية سيكون الأمر مثارا للجدل في إسرائيل، وسيرتد ربما على الحكومة الإسرائيلية ويثير كثيرا من الانتقادات لحكومة بنيامين نتنياهو الذي وعد الإسرائيليين بإحراز النصر المطلق وتحقيق الأهداف على إيران، تماما مثل الانتقادات التي وجهت إلى نتنياهو عندما أعلن ترامب وقف إطلاق النار مع إيران بشكل مباشر. كانت وسائل إعلام إسرائيلية صباح هذا اليوم تتحدث أيضا بأن الرئيس ترامب ربما جنب إسرائيل كل ما يتعلق بهذه المفاوضات. تقول هذه المصادر الإسرائيلية لوسائل إعلام مختلفة بأن إسرائيل لا تعلم بتفاصيل ما يجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من مباحثات خلال الأيام الأخيرة، وذلك على عكس ما كان نتنياهو يشير إليه خلال الأسابيع الماضية، وهو بأن إسرائيل على اطلاع تام بشأن كل ما يدور بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الآن هناك حالة من الانتظار وحالة من التأهب سواء لدى المؤسسة السياسية الإسرائيلية وكذلك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حيال هذه المباحثات وحيال انتظار ما سيعلنه الرئيس الأمريكي.
1: شكرا لك محمد خيري من رام الله. أعود الآن إلى ضيوفنا في الاستوديو، دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، دكتور محمد الشرقاوي أيضا، وأيضا ساسان كريمي، الدكتور ساسان كريمي من طهران، ومعنا أيضا من نيويورك جو بوريلي القيادي بالجمهوري السابق في مدينة نيويورك. أبدأ معك سيد جو، هل ترى بأننا نحن الآن أمام اتفاق من خلال ما كتبه الآن ترامب على منصة تروث سوشيال؟
3: أظن بأننا قد تعلمنا وخلال فترة إدارة الرئيس ترامب سواء في مدته الأولى وهذه المدة بأن تروث سوشيال في حسابه عادة هي الأكثر صدقا وتقييما، وهو دائما منفتح على أن ينشر مشاعره على هذه المنصة، وبالتالي أظن بأنه لما كان ذهب إلى هذه المنصة إلا إذا كان واثقا بأنه قد تم التفاوض على صفقة. دعونا نكون واضحين، أنا أنظر على بعض الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي الآن وأرى الآن بأن هنالك بعض الممانعة في الكابيتال هيل، لأن هذا طبعا الصراع كان ينبغي أن ينتهي بفتح مضيق هرمز، هذا لابد أن يكون جزء منه، وهذا طبعا يصب في صالح كلا الحزبين وكل المنطقة، لكن السؤال الأهم الباقي هو ما الذي سوف يجري مع المواد النووية الموجودة داخل إيران؟ أظن بأن هنالك بعض المتخوفين من خبراء الأمريكيين حول هذه الصيغة النهائية للاتفاق، لكن الصياغات في هذا الاتفاق هي ليست المهمة بقدر مدى أهمية كيفية التعامل مع هذه المواد النووية، وهذا الأمر الوحيد الذي يتم الحكم على ترامب من خلاله فيما إذا كانت هذا الصراع ناجحا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية أو العكس.
1: وهنا سيد جو، يعني هل تعتقد بأن مثلا هذا الجانب مصير المواد النووية اليورانيوم المخصب، هل ترى بأنه من المتوقع أن لا يكون قد جرى التفاهم عليه حسب ما يقول ترامب في هذا المنشور بأنه جرى الاتفاق على معظم البنود، يعني وبالأخص يعني ما يريده ترامب من خلال كل هذه الحرب وما أعاد التذكير به وهو البرنامج النووي اليورانيوم المخصب عالي التخصيب تحديدا ما يسميه الغبار النووي بالإضافة إلى المفاعلات النووية؟
3: نعم، أظن بأن ترامب مدرك تماما بأنه على شفير القيام باتخاذ أكبر قرار في إدارته، فإذا لم تعد إيران ممتلكة لمواد نووية مخصبة أو عالية التخصيب يمكن أن تتحول إلى سلاح، أظن بأن ترامب يمكنه هنا أن يزعم الانتصار. هذا كل ما يسعى له، هو فقط الانتصار، هو يريد الصفقة، لكن صفقة تقدمه على أنه الأكثر نجاحا وصفقة يكون فيها أكثر نجاحا ممن سبقه من الرؤساء سواء الرئيس بايدن أو أوباما. وبالتالي أنا عندي الثقة، ولأننا في هذه المرحلة نسمعه يقول

0: عن مصادر أيضا بأن المفاوضات تسير بشكل جيد، والوسطاء يأملون استكمال اتفاق إطار من صفحة واحدة غدا والإعلان عنه. وبعد ذلك تنقل أيضا أكسيوس بأن الوسطاء يعتزمون بعد الإعلان عن اتفاق إطار إطلاق مفاوضات لبضعة أيام للتوصل إلى اتفاق تفصيلي. وهنا دكتور ساسان كريمي، كيف ترى هذا المسار الذي جرى ضبطه بأنه يجري ضبط مثلا هذه الصفحة من ورقة واحدة ويجري التفاوض بعدها على مدى كذا يوم، على مدى 4 أيام أو عدة أيام للتفصيل في هذا الشأن؟ وقبل أن تجيبني نويل الخبر العاجل أكسيوس عن مصدر، رسالة جميع القادة الذين شاركوا في الاتصال مع ترامب كانت أن إيقاف الحرب فيه مصلحة المنطقة. تفضل ساسان.
1: أظن بأن هذا يتماشى مع ذهنيتي وشخصيتي الرئيس ترامب الذي لا مزاج له للعمل على التفاصيل، وعلى الأقل في البداية، ولكنها مخرج للخروج من هذا الوضع الغير مستقر، وقف إطلاق النار الهش. وكما سمعنا بأن كل أولئك القادة في المنطقة وكلهم أكدوا في المكالمة الهاتفية أن الاتفاق سيكون في صالحهم، ولكن إسرائيل قد يكون لها رأي مختلف، إن السلم والاستقرار سوف يساعد هذه الدول من إعادة بناء بنيها التحتية للطاقة. إن المسار الدبلوماسي ينبغي أن يستمر، وأنا أظن بأن التفاصيل هي أهم ما في المسألة، فإذا لم يكن الأمر كافيا فعلى الأقل نحن نعكس دورة هذه الحرب ونعود إلى ما كان سابقا أو قبل الحرب، وسيعود فتح المضيق وسيتم تقديم ضمانات بعدم العودة للحرب. ولكن مجددا بالنسبة لإيران، هذه ليست هي الوجهة النهائية، فإيران تريد رفع العقوبات الغير قانونية عنها.
0: طيب،
1: ولهذا السبب الخطوات الإضافية في المفاوضات سوف تتمحور على العقوبات وعلى الملف النووي، والتي ستكون أكثر صعوبة وربما ستحتاج ليست أياما قليلة ولكن فترة طويلة، ولن يتم العمل عليها بسهولة. أعرف كيف سيتم القيام بهذا، لكن هذه المذكرة من الصفحة الواحدة أو الاتفاق الإطاري ربما تكون الأمر الأكثر أهمية.
0: وضحت الصورة سيد ساسان. دكتور شرقاوي، هل يمكن القول بأننا نحن أمام اتفاق الصفحة الواحدة، قريبون جدا منه؟
2: ينبغي التدقيق عندما نستخدم كلمة اتفاق، ليس بمعنى الاتفاق التفصيلي الذي يحسم الخلافات حول القضايا الشائكة، ولكن اتفاق مبدئي أن الطرفين الإيراني والأمريكي مستعدان الآن للجلوس والتفاوض، بمعنى الضوء الأخضر الذي انتظرناه طويلا لكي نصل إلى هذه المرحلة. لا خلاف على أن منسوب الانفراج الدبلوماسي في ارتفاع مضطرد، وأعتقد أن ترامب قطع مسافة بسرعة ضوئية، بين 10 أيام كان يلقي الرد الإيراني في القمامة، واليوم يقول إن مذكرة الاتفاق تحتاج للمسات نهائية، لمسات فاينل تاتشز. هذه مهمة يعني حتى من الناحية اللغوية السيميائية مهمة. أيضا عندما يجد ترامب، وهو الرجل غير الصبور وليس لديه الوقت، عندما يجد الوقت الكافي ليتحدث مع 4 عواصم خليجية ومع القاهرة ومع باكستان ومع تركيا ومع الأردن وأيضا مع نتنياهو، 8 مكالمات على الأقل، كل مكالمة قد تستغرق 3 ساعة أو ربع ساعة على الأقل، أرى أنه هو من الناحية النفسية وأيضا من الناحية الاستراتيجية مستعد أكثر من أي وقت سابق. ولا شك أن القادة الخليجيين والعرب قد مدعوه بأنه يبقى مخلصا لصناعة السلام، فهذا يعطينا أيضا مؤشر أنه استطاع أن يضع ناتان

0: نتنياهو في خانة معينة بأنني الآن أنا عازم على إتمام المفاوضات. من الناحية الدبلوماسية أيضا أعتقد أن ارتباط الوسط الباكستاني بالأمس مع زيارة الوفد القطري ربما عززت الزخم الدبلوماسي، وما أرى أن هناك تطورين مهمين ينبغي الاعتداد بهما والتفاؤل والبناء عليهما. أولا، قابلية طهران لوضع هذه النقاط الأساسية، وقابلية ترامب في البيت الأبيض للنظر فيها، وحتى الآن الأمور إيجابية. أرى أيضا على المستوى الثالث بمعنى مستوى الوساطة، كنا نتعامل بوساطة أحادية، ما يستطيع مسار إسلام أباد سواء في إسلام أباد أو في طهران أن يصنعه. أرى الآن أن انتقلنا بحكم الأمر الواقع إلى وساطة إقليمية. أعتقد كل هذه الدول التي تحدث معها ترامب مع رؤسائها أو مع قادتها يساهمون بشكل مباشر وغير مباشر،
1: سيساهمون كضامنين
0: بالضبط. فإذا أرى أن حتى أيضا العلاقة الخليجية الإيرانية وعلاقة بعض العواصم العربية مع طهران ربما ساهمت أيضا في أن يقتنع الصقور ناهيك عن المعتدلين في إيران أن يقتنعوا بضرورة إيجاد باب للخروج، لأن في النهاية الأوضاع الاقتصادية ليست إيجابية. الانحصار الاستراتيجي لا ينطبق لا على طهران لوحدها بل أيضا على نتنياهو على ترامب في البيت الأبيض من الناحية الأخرى. أيضا وصلنا لمرحلة الجميع يصب في أن المصلحة يمكن أن تكون مشتركة، لكن يبقى فقط الآن هل يقبل ترامب بأن مثلا إذا اعتمدنا التسريبات حول مذكرة التفاهم ليس فيها ذكر لا لموضوع اليورانيوم المخصب ولا للملف النووي، فيها تركيز على قضية آلية لتسوية النزاعات، وقف العمليات العسكرية عدائية. هذا يخدم الشروط الإيرانية أكثر من الشروط الأمريكية.
1: هل تعتقد بأنه سيرضى ترامب بمثل هذا الشكل؟
0: ربما قد ينفتح على تأجيل موضوع الملف النووي، بمعنى نبدأ المفاوضات ونرحله إلى
1: الأيام القليلة التي ستلي هذه الورقة
0: بعد أسبوع بالضبط. لكن أعتقد ما قد لا يعني يقبله ربما أن لا حديث عن حرية الملاحة، وأنه هذا شرط أساسي. أيضا مصير أو مآل اليورانيوم المخصب هذه مسألة
1: أعتقد سيجري تضمينه في أي في ورقة مذكرة التفاهم.
0: أعتقد غدا إذا صدر الرد الأمريكي في البيت الأبيض لا شك أنه سيستحضر
1: النووي
0: واليورانيوم المخصب والتأكيد على حرية
1: الملاحة. دكتور مهند، عندما يقول ترامب أجريت مكالمة رائعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ضمن هذه التغريدة التي يجري فيها أو يقول فيها بأنه فعليا جرى الاتفاق من خلال هذا الاتفاق المبدئي على معظم النقاط، ما الذي نفهمه من هذه المكالمة الرائعة إذن؟
2: لا، بالنسبة لنتنياهو هذه المكالمة ليست رائعة، هذه دعاية لترامب. بالنسبة لنتنياهو هو لا يريد أصلا الاتفاق مع إيران، ويريد الحرب ولا يريد اتفاق. أي اتفاق مع إيران لا يخدم المصالح الإسرائيلية أو المصالح الإسرائيلية كما يراها نتنياهو. أن هنالك أكيد في طيار في إسرائيل يرى في الاتفاق أنه ممكن يخدم المصالح الإسرائيلية. ولذلك عندما يقول ترامب أنه كانت لي مكالمة جيدة مع نتنياهو، معنى أنه أخبر نتنياهو أن هنالك اتفاق، وأن نتنياهو قال له سمعا وطاعة. معنى ليس بهذه الكلمات، ولكن نتنياهو ليس لديه ما يمكن أن يفعله في هذا الصدد.
1: وهنا كيف سيبتلع نتنياهو هذا الأمر؟
2: الآن نتنياهو عول على الأقل عول إذا في حالة عدم العودة إلى الحرب أن يتم التوصل إلى اتفاق ما أسميه اتفاق حفظ ماء الوجه لنتنياهو. ما هو اتفاق حفظ ماء الوجه لنتنياهو؟ هو أن يتم إدخال قضية اليورانيوم المخصب 450 كيلو إلى هذا الاتفاق. وطبعا حتى هذه اللحظة الإطار الذي يتم الحديث عنه لا يتم التطرق فيه إلى موضوع البرنامج النووي الإيراني. تم تأجيل هذا الموضوع إلى مفاوضات بعد وقف الحرب. عمليا ما حدث هو أن إسرائيل عادت إلى الوراء سنوات فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بمعنى أنه كان أفضل لهم البقاء على اتفاق أوباما الذي ضمن لهم أن المستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني لا يتجاوز 3%. الآن هنالك في عودة إسرائيلية إلى الوراء، وكأنه الآن في مباحثات جديدة مع إيران حول البرنامج النووي الإيراني غير مرتبطة بنتائج الحرب. ولكن النقطة الأهم أنه هذه المباحثات تجري في ظل وقف الحرب وعدم إمكانية استئنافها، وهذا الأمر كارثة على نتنياهو على المستوى الشخصي، لأنه هو كل تعويله كان أنه على الأقل، على الأقل، على الأقل يتم التوصل إلى اتفاق يتم إدراج فيه موضوع تفكيك البرنامج الناو الإيراني، والإشارة بشكل واضح أنه هنالك في تفكيك للبرنامج الناو الإيراني يستطيع أن يعود على الإسرائيليين، أنه هذه الحرب 12 يوما،
1: هذا المنجز،
2: حرب 12 يوما، وهذه الحرب بالنهاية أدت إلى تفكيك البرنامج الناو الإيراني، وهذا ما يحدث، وهذا أنا ما أسميه تراجيديا نتنياهو. تراجيديا نتنياهو أنه أخذ إسرائيل إلى حربين مع إيران من أجل أن يفكك المشروع الناوي الإيراني، طبعا إسقاط النظام، والآن إسرائيل تعود إلى الوراء إلى اتفاق أوباما.
1: هل سيستطيع أن يبيع نتنياهو هذا الأمر للمستويات؟
2: لا طبعا، وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق لن يستطيع أن يبيعه، وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق فيه المشروع الناوي الإيراني لن يستطيع أن يبيعه، لأنه سقف الإسرائيليين من هذه الحرب، سقف الخطاب الإسرائيلي هو كان إسقاط النظام، ليس التوصل إلى اتفاق. إذا كان الهدف هو التوصل إلى اتفاق لبقيت إسرائيل على اتفاق أوباما، كان اتفاقا جيدا، وكان اتفاقا يحظى بتأييد المؤسسة الأمنية والعسكرية في ذلك الوقت. ولذلك نتنياهو عمليا هذه صفعة تاريخية، ليست سياسية فقط، هذه صفعة تاريخية لنتنياهو، هذا الرجل الذي انتظر هذه المرحلة على مدار 30 عاما، ويأتي الآن ترامب يتوصل إلى هدنة مع إيران، اتفاق إطار مع إيران، والأهم أنه يوقف الحرب على إيران. هذا معناه أن نتنياهو ذهب للانتخابات في إسرائيل بدون الإنجاز الأساسي الذي عول عليه للنجاح في الانتخابات، وهو الملف الإيراني، وهو يخسر في هذا الملف مرتين، يخسر الحرب ويخسر الاتفاق.
1: طيب، وهنا سيد جو في نيويورك، يعني برأيك، يعني ما الذي تعتقد أن هذا الاتفاق المبدئي، مذكرة التفاهم، سيجري تضمينه كصورة جوهرية أساسية يجري الإعلان عنها من أجل أن يتم استكمال المفاوضات فيما بعد كذا يوم مثلا على أساس هذا الإعلان الذي تحدث عنه ترامب؟
3: أظن بأن هذه الصفحة الواحدة ينبغي أن يكون فيها تصريح حول مستقبل أو مصير اليورانيوم المخصب، لأن ترامب سوف يواجه سؤالا إذا لم يكن هنالك ذكر لمصير اليورانيوم، فأول سؤال سيتم سأله هو ما هو وضع اليورانيوم، بالتالي هذا ينبغي أن يكون المكون الأهم لرئيس ترامب في هذا الاتفاق وكل من دعمه في هذا المسعى.
1: شكرا جزيلا لك من نيويورك جو بوريلي، القيادي الجمهوري السابق في مدينة نيويورك. وأشكرك أيضا من طهران دكتور ساسان كريمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، دكتور مهند مصطفى ودكتور محمد شرقاوي، تفضلا بالبقاء معنا لأننا سنواصل هذه التغطية على هذه التطورات المتلاحقة. إذن نحن عند رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية لآخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، والبداية مع شبكة مراسلينا. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، معنا من طهران مراسلنا محمد البقالي، معنا من رام الله مراسلنا أيضا محمد خيري. وأبدأ معك وجد وقفي، أطلعينا على آخر المعطيات المتعلقة بما غرد به أو ما تحدث عنه ترامب حول هذا الاتفاق المبدئي في ترو سوشيال.
4: نعم سلمى، طبعا أنهى الرئيس ترامب يومه بعد كل هذه الاتصالات سواء مع قادة عرب إضافة إلى قادة باكستان وتركيا، وكذلك مع نتنياهو، ومشاورات مع أعضاء مجلس الأمن القومي بهذا المنشور الذي أعلن فيه عن أن الاتفاق مع إيران تم التفاوض على معظمه، وبأنه يجري حاليا مناقشة جوانب وتفاصيل متعلقة هذا الاتفاق الذي سيتم الإعلان عنه قريبا كما قال الرئيس الأمريكي، وأضاف بأنه سوف يتم أيضا إعادة فتح مضيق هرمز. طبعا الرئيس ترامب وصف اتصاله بالقادة العرب وكذلك بقادة وتركيا وباكستان بأنه كان اتصالا جيدا جدا، ووصف اتصاله مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الإسرائيلي نتنياهو بأنه سار على ما يرام. ما يعني أن الرئيس ترامب بعد تشاوره واتصاله بالقادة العرب والمسلمين أبلغ نتنياهو بقرار الإدارة الأمريكية بمواصلة العمل على هذا الاتفاق. كل ما ورد في منشور الرئيس ترامب المطول الذي ذكر فيه أسماء القادة طبعا كل ما ورد فيه يشير إلى أنه يميل نحو الاتفاق. لا يوجد أي حديث متعلق بأي لهجة قاسية أو تلويح بعمل عسكري كما فعل في السابق، علما بأنه بدأ يومه قبل وصول الرد الإيراني إلى مكتبه بدأ يومه بنشر خريطة لإيران عليها مغطاة بالعلم الأمريكي. ولكن واضح بأن لهجة الرئيس ترامب تغيرت بعد هذا الاتصال الذي أجراه مع القادة العرب، وكذلك واضح بأنه كما قلنا بدأ يتحدث بلهجة السلام وبأنه ما يجري حاليا هو التفاوض على جوانب متعلقة بتفاصيل هذا الاتفاق قبل الإعلان عنه غدا، وبأن هذه التفاصيل والمناقشات تجري حاليا بين الولايات المتحدة وإيران إضافة إلى الدول التي تواصل معها الرئيس ترامب هذا اليوم في الاتصال الجماعي. موقع أكسيوس كان قد تحدث عن أنه تم التوصل إلى اتفاق وبأن ونقل عن مصدر أو مسؤول إقليمي بأنه بعد أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق وتوقع موقع أكسيوس نقلا عن هذا المصدر بأن يتم هذا الإعلان غدا، رغم أن الرئيس ترامب اكتفى بالقول قريبا دون أن يحدد اليوم. إذن بعد الإعلان عن هذا الاتفاق الذي سيكون مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار سوف يبدأ بعد ذلك في غضون أيام العمل على مفاوضات الاتفاق النهائي بالتفاصيل الصعبة التي تطالب بها الرئيس إدارة الرئيس ترامب، وهي تسليم اليورانيوم عالي التخصيب وعدم قيام إيران بأنشطة تخصيب لليورانيوم. كان قد تحدث بشكل واضح لدى عودته من الصين بأنه لا يمانع أن يتم تجميد الأنشطة الإيرانية تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما على أن تكون هناك آلية للتحقق من ذلك. وبالطبع مضيق هرمز هذا المضيق الذي دائما يتحدث عنه المسؤولون الأمريكيون في كل تصريحاتهم، وكان اليوم قد أكد روبيو بأن الولايات المتحدة لن تقبل بنظام فرض الرسوم على العبور عبر مضيق هرمز. والرئيس ترامب أنهى منشوره اليوم لدى حديثه عن هذه الصفقة التي يجري الآن المناقشة تفاصيلها وسيتم الإعلان عنها قريبا، أنهى منشوره بالقول سوف يتم إعادة فتح مضيق هرمز. تقدم كبير حقيقة، وتقدم عما كان يتحدث عن به الإعلام الأمريكي حتى الليلة الماضية، وكان دائما يتحدث عن الخيارات العسكرية وحتى عن حديث وتصريح الرئيس ترامب هذا الصباح بأنه متردد بنسبة 50% ما بين الحرب أو السلم عبر اتفاق جيد يقبل به. واضح بأن كفة الاتفاق رجحت بعد هذا الاتصال المهم الذي أجراه الرئيس ترامب مع قادة دول عربية ومسلمة.
1: ستبقين معنا في المتابعة. شكرا لك وجد وقفيم مراسلتنا من البيت الأبيض ومن طهران محمد بقالي. إذن كيف تبدو الإشارات القادمة إلى طهران من واشنطن؟ كيف تستقبل؟ هل من رد فعل حتى الساعة؟
5: لحد الساعة ليس هناك رد فعل على ما صرح به دونالد ترامب في منشوره الأخير، ولكن يمكن أن أقول إن طهران بطبيعة الحال كانت تترقب وتنتظر، لأنها تقول إنها أنجزت الجزء المتعلق بها بشأن هذه المهمة، قدمت هذا المقترح. والمتحدث باسم الخارجية وهو نفسه المتحدث باسم الوفد المفاوض كان قال في الحقيقة عبارة لافتة، قال إننا قريبون جدا من الاتفاق وبعيدون جدا في الآن ذاته، وفسر ذلك بأن الأمر يتعلق بتغيير واشنطن لمواقفها وبمطالبها المفرطة. قريبون جدا لأن يبدو أن جزء كبير من الخلافات أو على الأقل تم جسر الهوة بشأنها وتم تقدم خطوات نحو ما كانت تطلبه واشنطن من الجانب الإيراني، ولكن في نفس الوقت هناك قلق ومخاوف من أن واشنطن من جهة تغير مواقفها، ومن جهة أخرى أن لديها مطالب مفرطة. ما قد الذي قدمته إيران هو مذكرة تفاهم من 14 بندا، لم يعلن عن تفاصيل البنود كلها، ولكن تم الحديث على الأقل على البنود التي قالت طهران إنها مهمة بالنسبة لها، يتعلق الأمر بإنهاء الحرب بشكل

0: كامل، وإنهاء الحرب ليس فقط بشأن طهران وإيران ولكن أيضا بشأن لبنان. هذا الأمر كان التأكيد عليه بشكل واضح، وبعد ذلك رفع الحصار البحري ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، وأيضا فتح في مقابل كل هذا مضيق هرمز. هذه هي العناوين العريضة، ولكن العنوان الآخر في المقابل هو أن الملف النووي سيتم نقله وترحيله للمرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بشقه بالتخصيب تخصيب اليورانيوم، أو في شقه المتعلق باليورانيوم عالي التخصيب المخزون الموجود هنا في طهران. إيران في هذه المذكرة تقول إن هذا الأمر معقد ولا يمكن مناقشته الآن، وإلا فسيأخذ الأمر وقتا وقد يؤدي إلى اندلاع الحرب من جديد. وتذكر في هذا السياق بأن الحربين السابقتين اندلعتا في وقت كان يتم فيهما مناقشة الملف النووي الإيراني. إذن هذه هي الرؤية الإيرانية. وكالة فارس في الحقيقة جاءت لتوضح بعض التفاصيل وبعض الخلافات، قالت إن هناك ثلاثة خلافات رئيسية تتعلق بإنهاء الحرب. طبعا الولايات المتحدة كانت تتحدث دائما على أن إنهاء الحرب خاصة على الجبهة اللبنانية رهين بالتفاوض. مسألة ربط أو ارتباط المسارات، اليورانيوم المخصب وتخصيب اليورانيوم، طبعا كنا نسمع دائما بأن الولايات المتحدة تصر على أن يتم مناقشته هذه الأمور دفعة واحدة. ثم مسألة مضيق هرمز، صحيح أن إيران تقول الآن إنها مستعدة لفتح مضيق هرمز، ولكنها ما زالت تقول إنها مستعدة لفتحه ضمن شروط معينة وتحت إدارتها. قد يكون هذه الإدارة أقل تخفيفا، ولكن الواضح أننا نتعامل مع رغبة إيرانية معلنة في أن تبقي ورقة مضيق هرمز بيدها لا أن تسلمها دفعة واحدة. هذا الأمر واضح جدا. إذن الآن مع هذه التصريحات التي تأتي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمكن أن أقول لم يصدر بعد تصريح رسمي هنا لطهران، ولكن ستكون مؤشر إيجابي بالتأكيد، تقرب أكثر إلى الاتفاق وإلى السير على المسار الدبلوماسي. ولكن الإيرانيين يتعاملون دائما بحذر شديد وتخوفات من أن الولايات المتحدة قد تغير رأيها وقد تفاجئهم، بل وقد تخدعهم أحيانا، هكذا يقولون.
1: شكرا محمد البقالي. محمد خيري، يعني بانتظار يعني ما رشح عن هذه المكالمة التي سماها ترامب بأنها كانت رائعة، وصفها بأنها رائعة بينه وبين نتنياهو، كيف تبدو المعطيات لديك؟
2: طبيعة هذه المكالمة بالنسبة لإسرائيل، أو على الأقل من وجهة النظر الإسرائيلية، ربما تتضح بعد قليل إذا سارع نتنياهو بنشر فحوى هذه المكالمة وما تضمن فيها ووجهة نظره مما جاء فيها وما يجري. فقد يكون نتنياهو قد رتب أمرا حيال هذا الموضوع مع زعماء قادة الائتلاف الإسرائيلي الذي عقد معهم اجتماعا مساء يوم أمس، وربما إذا تأخر كما يشير مراقبون في إسرائيل تكون إسرائيل ربما لا تزال تبحث هذا الاتفاق ومسودة الاتفاق ربما، أو مزيدا من المعلومات، وعلى الأقل الحكومة الإسرائيلية تبلور موقفها الذي ستعلنه للمجتمع الإسرائيلي والرأي العام الإسرائيلي الذي كان داعما لهذه الحرب على إيران بغالبيته، وبخاصة أولئك الذين ينتقدون دائما الحكومة الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالموقف الأمريكي وبالإرادة الأمريكية التي تملى دائما على نتنياهو، وكما يشير بعض زعماء المعارضة في إسرائيل. في إسرائيل تثار التساؤلات أكثر من الإجابات في هذه الأثناء، كيف سيبدو هذا الاتفاق؟ تشير صحيفة دعوت أحرنوت وهي تنقل عن مصادر إسرائيلية مطلعة بأن ثمة خشية وحالة من القلق لدى الحكومة الإسرائيلية من عدة نقاط، ربما أبرزها ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وإذا كان هذا الاتفاق سيشمل بنودا تقيد إيران من قضية مسألة صناعة القنبلة النووية وإعادة ترميم برنامجها النووي، وكذلك البرنامج الصاروخي البالستي الإيراني. وتقول هذه المصادر إن ثمة خشية حقيقية لدى إسرائيل من أن الإدارة الأمريكية ربما تتغير بعد عامين بإدارة أمريكية لن تكون داعمة لإسرائيل بهذا الشكل الذي يدعمها بها الرئيس ترامب، وخاصة عندما تريد إسرائيل أن تكرر هجماتها ربما على إيران مستقبلا. إذا جددت إيران ومحاولة ترميم البرنامج النووي فإنها لن تجد إدارة أمريكية تدعمها، هذه خشية حقيقية لدى إسرائيل في هذه الأثناء. هناك انتظار في إسرائيل

0: لبنود هذا الاتفاق الذي سيعلنه الرئيس ترامب ربما قريبا أو يوم غد كما تشير المصادر والأنباء المتداولة الآن. ونتنياهو كان قد عقد سلسلة اجتماعات مع المجلس الوزاري المصغر وكذلك زعماء أحزاب الائتلاف في إسرائيل من أجل بحث الموقف الإسرائيلي من هذا الأمر. كان نتنياهو خلال الفترة الماضية يدعم ويضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة ترامب من أجل العودة إلى القتال. كانت مصادر إسرائيلية تقول إن الجيش لم يحرز كافة أهداف هذه الحرب التي وضعتها المؤسسة السياسية الإسرائيلية، خاصة ما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية. ولا تزال إسرائيل تعتقد بأن البرنامج النووي الإيراني أيضا لم يتضرر بالشكل الكافي الذي يضمن بأن إيران لن تعود قريبا إلى صناعة القنبلة النووية كما كانت التقديرات الإسرائيلية تشير. ولذلك فإن انتهاء الحرب بهذا الشكل ربما يجلب للحكومة الإسرائيلية كثيرا من الانتقادات، خاصة في ظل الحديث عن عدم إحراز كل هذه الأهداف، تماما كما كان اتفاق وقف إطلاق النار الأول قبل عدة أسابيع عندما أعلنه ترامب وانتقدت الحكومة الإسرائيلية على انتهاء هذه الحرب بهذا الشكل. الآن عندما تضع الحرب أوزارها هناك خشية حقيقية لدى الحكومة الإسرائيلية ممثلة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن يؤدي ذلك إلى هجوم من المعارضة الإسرائيلية وكذلك إلى تغير في لهجة الرأي العام الإسرائيلي حيال الحكومة الإسرائيلية إذا أعلن إن هذا الاتفاق ولما تحقق الحكومة والجيش أهدافهما.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من رام الله محمد خيري. أرحب بضيوفنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، في الاستوديو أيضا دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، وفي الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. مرحبا بكم جميعا. دكتور حسن أبدأ معك، وكيف تنظر إلى هذه المعطيات والتطورات التي تأخذنا باتجاه التأكيد أكثر بأننا أمام اتفاق إطاري؟
2: يبدو أن الولايات المتحدة في النهاية تقبل كما يرشح اليوم من المصادر المختلفة في إيران وكذلك الوسطاء بأطروحة إيران، بمعنى إنهاء الحرب أولا. هذا الشرط يبدو أن الولايات المتحدة تقبل به الآن، إن قبلت حتى يوم قد كما يبدو ستعلن ذلك، وبعده ينتهي الحصار، بمعنى إنهاء الحرب بمعنى انتهاء الحصار، وتنتهي بذلك هذه الفترة التي بدأت في 28 من نوفمبر. ثم كما يقال تنتقل الدولتين لثلاثين يوم من النقاش حول النووي، قد تمدد لشهر أو شهرين أو للمستقبل. إزاء ذلك إيران ستدير المضيق والملاحة فيه مع عمان في مفاوضاتها التي نتيجة مخرجات المفاوضات التي ما زالت جارية مع عمان، ويبدو في هذه المفاوضات أن أيضا هناك حاضر غائب هو الولايات المتحدة. بعبارة أخرى يفتح المضيق الملاحة الحرة لكن بشروط إقليمية. هذا كل ما رشح حتى الآن من الدوائر الاستراتيجية في إيران، ويبدو أنه الرئيس ترامب قبل بهذه الأولويات أو على شفة أن يقبل. لا نعلم إذا في النهاية كان سيقبل، ما زالت نحن نعلم أنه في المرتين السابقتين أيضا قيل بأننا قريبين جدا من توقيع الاتفاق عندما شنت الولايات المتحدة الحرب. لذلك هذا يعني الجانب الإعلامي يجب أن لا يأخذنا بعيدا عن إمكانية التراجع وبالتالي الذهاب باتجاه آخر. معنى انتهاء الحرب أن الولايات المتحدة تخرج، وهذا جزء من الاتفاق كما يبدو، تبعد أصولها الحربية من المناطق المحيطة بإيران. القواعد طبعا الكثير منها أخرج عن الخدمة، لكن هناك أصول استقدمت في فترة وقف إطلاق النار. يبدو أنه في الاتفاق معنى إنهاء الحرب أن تبتعد عن المياه الإيرانية.
1: تفضلوا بالبقاء معي وأنوه إلى الخبر العاجل الذي يظهر أيضا على الشاشة، وكله يأتي في سياق ما يجري حاليا. القناة 12 الإسرائيلية نقل عن مسؤول إسرائيلي تقول ويتكوف يحاول التوصل لاتفاق بأي ثمن ويمارس ضغوطا هائلة على ترامب لعدم استئناف الحرب. وأرحب بضيفي من واشنطن مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. سيد مارك فايفل، إذا نحن أمام ساعات

0: عاصمة، إلى أي درجة ترى بأن المعطيات تشير إلى أننا تجاوزنا مرحلة يعني عنق الزجاجة والاحتمالات المتساوية 50% ضربة 50% اتفاق؟
1: بكل تأكيد سمعنا هذا سابقا بأننا قريبون جدا من صفقة وبعد ذلك تبخرت، فبالتالي قد نكون متأملين ولكن لا نتفائل بشكل كبير في هذه المرحلة. بكل تأكيد هنالك جهد كبير تفاوضي بذل، عمل دبلوماسي من قبل باكستانيين وإرسال قائد جيشهم إلى طهران، وعملوا أيضا بشكل كبير في قطر وتركيا ومن أجل التفاوض، ولكن أحدى التحديات هي بأن هذه الدول تتفاوض مع محتجزها بعبارة أخرى إيران التي قامت بقطع إبحار معظم السفن في المضيق. طبعا كل هذه الدول بحاجة إلى فتح المضيق، وإيران تعرف بأن هذا أحد أصولهم الاستراتيجية ونقطة ضغط يستمرون في استخدامه، وبالتالي الصعوبة هي الوصول إلى اتفاق يرى فيه ترامب بعد الإنجازات الإيجابية وأفضل من ما جرى في فبراير، ويتعامل مع الملف النووي واليورانيوم المخصب. السيد ترامب لا يريد أن يترك المسألة من دون قدرته على تعطيل ملف النووي الإيراني. لا يمكن أن يترك لهم اليورانيوم المخصب. هذا أكبر تحدي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ناهيك عن التسلسل. فسلسلة إيران لأولوياتها، أعطونا الأصول المجمدة وتعويضات عن الأضرار التي سببتها الولايات المتحدة الأمريكية لإيران وفتح المضيق، وفي مرحلة ما في نهاية الطريق نتحدث عن برنامج النووي وعن يورانيوم المخصب، ودون حديث حتى عن برنامج الصواريخ الباليستية أو حتى تمويلهم لحروب بالوكالة في أرجاء الشرق الأوسط. هذا هو التحدي أمام الرئيس ترامب، هو الولايات المتحدة الأمريكية وتدمير 14,000 هدف عسكري، وأيضا محاولة تغييرها لهذا السلوك للنظام الإيراني.
0: ولكن سيد مارك، يعني تحدثت عن جملة ربما الملفات العالقة ككل يعني بين الولايات المتحدة وبين إيران، يعني شملت الوكلاء، شملت أيضا البرنامج البالستي، ولكن دعنا نركز الآن فعليا على المعطى الذي هو بين أيدينا، الذي يجري الحديث عنه والذي قال ترامب بأننا على وشك الإعلان عنه، وهو إطار الاتفاق. ماذا برأيك يجري تضمينه حاليا عندما يقول ترامب أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة وسيتم الإعلان عنه قريبا، خاصة ما يتعلق بالمضيق والنووي؟
1: أولا، فتح مضيق هرمز هذا أمر يريده الجميع، كل دولة تحتاج تدفق النفط والغاز الطبيعي، فبالتالي هذه المسألة الأولى. وبعد ذلك يأتي الحديث على ما الإضافة الذي يمكن للرئيس ترامب أن يحصل عليه من أجل دفع المسألة أبعد مما كانت عليه في فبراير، قبل أن يقوم بشن هذه الحرب العسكرية الأمريكية من أجل إجبار الإيرانيين، لأنهم يمتلكون القدرة على إغلاق المضيق. نجت إيران بسبب هذا، ولأن النظام يريدون السيطرة وليس الازدهار. من منظور اقتصادي النظام في حالة صعبة جدا، كما هو حال الاقتصاد العالمي بسبب الزيادة في ارتفاع أسعار الطاقة. وبالتالي يكون التحدي، هل الرئيس ترامب موافق على أن يأخذ أقل بكثير مما أعلن عن أنه يريده فيما يتعلق بالصواريخ، فيما يتعلق بالوكلاء، وأيضا في قمع الشعب، وأن يبقي المعركة ليوم آخر بشكل أساسي، ترك النظام مجروحا ولكنه مسيطر. وبعد ذلك إذا ما أزيلت أو رفعت العقوبات وفتح المضيق، هل يمكن لإيران أن تغير سلوكها بطريقة ما توقف إطلاق الصواريخ والحروب بالوكالة التي أثرت بالكثير من أماكن، من جنوب لبنان إلى سوريا إلى لبنان إلى العراق وأماكن أخرى، أو هل سوف يستمرون بتمويل

0: بهم ولخلق هذا البؤس في أجزاء عالم مختلفة.
1: ولكن هنا في كل الأحوال يعني كان هناك خبر يتحدث عن نقل عن وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين بأن ترامب أخبر مساعديه بأنه يحتفظ بحق استئناف في قصف إيران إن لم تلتزم باتفاق الإطار. سأعود لأسألك عنه سيد مارك فايفل، ولكن اسمح لي دكتور مهند، عندما أيضا تتحدث القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي بأن ويتكوف يحاول التوصل لاتفاق بأي ثمن ويمارس ضغوطا هائلة على ترامب لعدم استئناف الحرب، أين يصب هذا الكلام؟
2: يعني أولا هذا الكلام يصب أنه هنالك حتى الحلقة المقربة من إسرائيل الآن تضغط نحو وقف الحرب على إيران. يعني ويتكوف وكوشنير هي الحلقة التي كانت داعمة لإسرائيل، هؤلاء حلفاء إسرائيل مقربين لإسرائيل دعموا إسرائيل فيما يتعلق مثلا باتفاق وقف اطلاق النار في غزة وتبنوا جميع المصالح الإسرائيلية في هذا الاتفاق، هم الذين قادوا مباحثات مع إيران وفي الحالتين فشلوا في التوصل إلى اتفاق بتأثير إسرائيلي. هذا البيان يشير في القناة الإسرائيلية أنه حتى هؤلاء هذه الحلقة المقربة من إسرائيل المقربة من نتنياهو أيضا تريد وقف الحرب على إيران، بمعنى وكأنه القول في داخل إسرائيل أنه نتنياهو لم يعد لديه القدرة والتأثير على أي شخص مقرب من رئيس ترامب لكي يستأنف الحرب على إيران، بمعنى أن الحلقة ضاقت على نتنياهو، إمكانية تأثيره تقلص بشكل كبير جدا حتى من شخصيات كان يعول عليها على إمكانية أن تطرح مصالح إسرائيل حتى في المباحثات حتى في الاتفاق طرح مصالح إسرائيل. الحديث ترامب أنه سوف يطرح مصالح إسرائيل في هذا الاتفاق، الإسرائيليون لا يصدقوا ذلك، وهناك حتى في ادعاء إسرائيلي بغض النظر عن صحته وعدم صحته، أهميته ليس في صحته وعدم صحته، أهميته كيف يتم النظر له في داخل المجتمع الإسرائيلي، كيف يؤثر على الوعي الإسرائيلي. هناك في الدعاء الإسرائيلي أن الإيرانيين خدعوا ترامب أو أن الإيرانيين ضغطوا على ترامب بالتوصل إلى اتفاق لا يخدم حتى المصالح الأمريكية. الآن هذا الادعاء الذي الآن ينتشر في الصحافة الإسرائيلية بغض النظر عن صحته وعدم صحته يؤثر على الوعي الإسرائيلي العام أولا بالأساس اتجاه نتنياهو اتجاه الحكومة الإسرائيلية. في آخر استطلاع كان في إسرائيل في عقاب الحرب على إيران 70% من الإسرائيليين قالوا أنهم لا يثقون بنتنياهو، لا يثقون به لأن هذا الرجل خدعهم مرة تلو المرة تلو المرة، بدءا بغزة فيما يسمى النصف المطلق، في حرب 12 يوم فيما يسمى أنه قضى على المشروع الصاروخ الإيراني والبرنامج النووي الإيراني، والآن أيضا في هذه الحرب مع إيران عندما خرج مرتين نتنياهو في هذه الحرب في خضم الحرب خرج مرتين وأعلن الانتصار في هذه الحرب، ولذلك هنالك في عدم ثقة بنتنياهو. هذا الأمر يزيد العبء السياسي على نتنياهو، معنى التوصل إلى اتفاق إطاري بدون طرح المشروع النووي يزيد العبء السياسي والشخصي على نتنياهو في الداخل الإسرائيلي،
1: ولكنه لطالما استطاع أن يخرج من مثل هذه الأزمات.
2: لا، لم يعد لديه أي إمكانية. لماذا؟ لأنه نتنياهو عمليا حاول من خلال هذه الحرب أن يشطب إخفاق 7 أكتوبر، هذا كان واحد من أهداف الحرب على إيران، واحدة من الأهداف، شطب هذا العار التاريخي الذي التصق به وهو عول على هذه الحرب سياسيا، عول على هذه الحرب أن يقدمها إلى المجتمع الإسرائيلي على أنها التغطية على ما حدث في غزة وأن يقدمها على أنها الإنجاز التاريخي للإسرائيليين عشية الانتخابات. هذا الأمر لم يحدث، هذا الأمر لم يحدث لا في لبنان ولا في غزة ولا في إيران. الآن ماذا التخوف عند نتنياهو؟ تصوري الآن التخوف الجديد الذي سيكون عنده، التخوف الجديد أن ينعكس ذلك على باقي الجبهات، أن ينعكس ما حدث الآن في إيران على جبهة لبنان وعلى جبهة غزة. الآن غزة هي دعيني أقول هي الفرصة الأخيرة لنتنياهو، الآن يحاول أن يضغط للذهاب إلى عملية عسكرية أيضا في غزة، لأن غزة بالنسبة له هي الحلقة الأضعف، هي الجبهة الأسهل، ولكن التخوف أنه هذا الاتفاق مع إيران قد ينعكس أيضا ليس فقط على لبنان، قد ينعكس أيضا على غزة، بمعنى أن ترامب قد يذهب إلى توجه لإنهاء كل التوترات في هذه المنطقة بما في ذلك في غزة. وذلك عمليا نتنياهو بعد هذا الاتفاق

0: صوي انهى مرحلته السياسيه التاريخيه في التاريخ الاسرائيلي واليهودي كمان مره اذا تم التوصل الى هذا الاتفاق.
1: وهذا قد يقودنا مرة أخرى يعني إن سمح الوقت لمناقشة نقطة ماذا باستطاعته أن يفعل الآن. دكتور محمد، برأيك يعني نعود مرة أخرى لصورة النصر، هي مهمة للطرفين للإيراني وللأمريكي. إذا كان الإيراني يقول بأنه يعني تم الأخذ بكل أطروحة إيران، فما الذي تبقى للأمريكي؟
2: قبل أن أجيب دعيني أعود إلى الموقف الجديد لويتكوف، يقول إنه ينبغي التوصل إلى حل بأي ثمن. أعتقد تفسير هذا الموقف، ونعلم من هو ويتكوف وعلاقته مع ترامب وعلاقته أيضا مع نتنياهو من ناحية أخرى، نجد أسباب هذا الموقف في السياق الأمريكي. هناك قناعة أن ترامب الآن في سياق علاقته مع الكونغرس بدأت تتقلص الأغلبية الجمهورية التي كانت تؤيده في مشروع صلاحية أو قرار صلاحية الحرب. المشهد الأخير في مجلس النواب أثار الخشية من أن هذا التأييد على مستوى الجمهوريين بدأ يتراجع بحكم أن بعض النواب الجمهوريين أصبحوا في صف المعارضة. مؤشر آخر أيضا أن سوزان مايلز وهي رئيسة هيئة موظفي البيت الأبيض قالتها في أكثر من مناسبة، كانت توصي وزير الحرب هيكسيت ووزير الخارجية روبيو وحتى ويتكوف بألا يبالغوا في تصوير الصور أو تقديم الصورة الوردية البطولية، وكأن ترامب يكسب على كل الجبهات. هناك الآن أعتقد قراءة أو قراءة تصحيحية للاستراتيجية الأمريكية في حرب إيران.
1: ولكن عامل ترامب الشخصي دكتور محمد، ومع أعذرني على المقاطعة، هو يريد يعني هو يحب الشو، يحب يعني أن يظهر دائما بمظهر المسيطر، فما بالك بمثل هذه الحرب؟ كيف سيستطيع أن يروج لهذه الصورة بأنه هو من انتصر وهو من فرض إرادته، حتى وإن كنت تذكر هذه العوامل المحيطة وهي معطيات مهمة جدا يعني يجب التوقف عندها وقراءتها، ولكن معطى شخصية ترامب هو مهم أيضا.
2: ترامب معروف أنه رجل الأضواء، رجل يتحكم في مدار الأخبار على مدار الساعة، يكتب في الصباح ويتحدث في المساء، وتعيش وكالات الأنباء العالمية على أن ترامب هو الشخصية الوحيدة التي ينبغي أن نلاحقها يوميا. ولكن أيضا من الناحية الشخصية، وأنا درست ترامب لعدة سنوات، أيضا أنه رجل يمل، رجل يشعر بالملل من استمرار الأوضاع، ليس له ذاك الصبر أو ذاك النفس الطويل في تحمل. فأرى الآن أن على الأقل هذا الأسبوع منسوب النبرة الإيجابية غير مسبوقة في كل الأسابيع الاثني عشر التي مرت منذ إعلان الحرب في 28 من فبراير. أيضا لا شك أن هناك محاولة حثيثة الآن لكي يظهر غدا أو بعد غد رئيس ترامب يعلن الاتفاق. وبالمناسبة ينبغي التشديد، نحن لسنا أمام اتفاق بمعنى التسوية للحرب، ولكن نحن أمام مذكرة تفاهم، بمعنى أن طهران والبيت الأبيض يتفقان على جدول أعمال، على مربع القضايا التي يتم حصرها وتنطلق المفاوضات. فينبغي أن نضع في أمام الرأي العام العربي أننا لا نتحدث عن مفاوضات لا هي مباشرة ولا هي نهائية، هي فقط الطريق إلى المفاوضات أو خارطة الطريق نحو المفاوضات، وهنا عدة مخاطر. أيضا أرى أنه ينبغي ألا نقرأ ما نحن بصدده الآن، مذكرة التفاهم جاءت من طهران إلى البيت الأبيض بانتظار الرد، لا نقرأها بقراءة المعادلة الصفرية، بمعنى أن طهران فرضت شروطها أو أن ترامب سيفرض شروطه. أعتقد هذا مدخل غير منطقي. بمعنى آخر، فلسفة التفاوض في المقام الأول والأخير دائما تقوم على التوافقات المبدئية، ثم تتدرج الأمور إلى بحث ما يمكن تبادله على مستوى التنازلات وأيضا على مستوى المكاسب. فلنهدئ الروعة قليلا من التصفيق سواء لهذا الطرف أو لذاك. أعتقد أننا فعلا الآن هناك احتباس استراتيجي عند ترامب في السياق الأمريكي. الانتخابات، أسعار الطاقة، تقلص شعبيته في استطلاعات رأي العام. لكن هناك أيضا احتباس استراتيجي ومعاناة اقتصادية داخل إيران. ولا كمن يتحدث بمنطق تحليل الصراعات، لا أعتقد أن كل من طهران أو أهل الحل والعقد في طهران وترامب والترامبين في البيت الأبيض، لا أحد منهم يتمتع بنفس طويل أن يجلس ويدخن سيجارا كوبيا وينتظر إذا لم نتفق الشهر المقبل فلنتفق العام المقبل. هذا نوع من العناد في تحليل المواقف. البراغماتية في التحليل أننا نرى مجموعة مؤشرات تجعل الإيرانيين والأمريكيين تواقين أكثر من أي
1: إلى
2: وقت
1: وصول إلى اتفاق.
2: نقطة أخرى أيضا، نتنياهو مهم، ولكن مفعول نتنياهو ربما توقف يوم إعلان الهدنة أو وقف إطلاق النار في 7 أبريل. نحن الآن على مقربة من نهاية ماي، قرابة شهر، أكثر من شهر ونصف، لم يستطع نتنياهو أن يقدم مناورة سواء سياسية لكي يغير من قرارات ترامب، ولا مناورة ميدانية أن يفتعل معركة أخرى أو يجر طرفا آخر. أرى أن حتى نتنياهو هو في احتباس غير استراتيجي، لا يعرف ما يريد. وأعتقد الآن اليوم مكالمة ترامب مع نتنياهو جاءت بالخبر اليقين، ترامب يريد تسوية نهائية. الإيرانيون في نفس الوضع النفسي وفي نفس الوضع من حيث قراءة أن استمرار الجمود لا حرب لا لا لا سلام لا يخدم أي طرف. طيب، فأتمنى أن الأمور
1: ذكرتها دكتور حسن في نقطة جدا مهمة، وهي تتعلق بجوهر ما يجري الآن بحثه وما نحن نناقشه، وهو موضوع الساعة، الاتفاق الإطاري، مذكرة التفاهم. يعني من المنطقي والواقعي أيضا القول بأن يعني من يقدم على التفاوض هو لديه ما يعطيه ويريد ما أن يأخذ ما يستطيع الآخر أن يعطيه إياه، فلا يمكن الحديث بأنه جرى الأخذ كلية بأطروحة إيران. ماذا استطاعت إيران أن تعطيه من وجهة نظرك بالنسبة لعملية تفاوض هي حتمية بأنها يعني محكومة بالتنازلات من الطرفين؟
3: طبعا بساعات إذا اتفق بالفعل سيعلن عن الفحوى، وتقديري أنه لن يبتعد عما طرحت في النقاط الأولى التي طرحتها. القضية هي ليست فقط مفاوضات سلمى، الحرب أتت ولم تحقق ما أراد المعتدي تحقيقه على الأرض، بالتالي هذه المفاوضات تأتي نتيجة فشل عسكري وفقدان الأمل بإحداث تغيير عبر العمل العسكري. هناك إمكانية لشن حرب كما قلت، وهناك الباب مفتوح، ما زال مفتوح، لكن لا يعلم الذي ذهب للحرب أول مرة إذا كانت هذه الحرب الجديدة أيضا ستحقق أهدافه أم ستراكم فشله وسيأتي بمضاعفات أكثر. لذلك عندما نذهب إلى المفاوضات يضع الأطراف نتيجة الفعل العسكري على الطاولة. إيران قالت بأنه عليكم أن تنهوا حالة الحرب كشرط أولي. هي ليست مذكرة تفاهم أبدا، تقديري أنه اسمها مذكرة تفاهم، لكنها تبني لعمل. الأمريكيين عليهم أن ينسحبوا، هذا محور في هذا التفاهم الذي إن كتب له أن يوقع نهائيا سيعلن غدا. الولايات المتحدة تقبل برفع التجميد عن أموال إيرانية على الأرض، يحدث هذا. الإيرانيون سيعملون على التنسيق أو يأتون بالمنظومة التي بنوها مع عمان لحرية الملاحة في مضيق هرمز، هذا الذي يعطونه. أمام ذلك الولايات المتحدة توقف الفعل الحربي الذي بدأته منذ 28 فبراير. ثم ننتقل لماذا؟ لما كان قبل الحرب، هذا كله الذي أتت به الحرب يجري مقايضته، ثم ننتقل للملف النووي.
1: اسمح لي، أين التنازل الإيراني؟ إذا تتحدث عن مثلا منظومة إدارة المضيق مع الطرف العماني، هذا لا يعتبر تنازل. ما تريد واشنطن هو العودة إلى الحالة السابقة قبل الحرب. فيعني معلش وضح لي أين هي نقاط التنازل، طالما بأن الولايات المتحدة تتنازل فأنتم ستتنازلون في النهاية. إيران ستعطي
3: طبعا ستعطي.
1: ماذا ستعطي في المضيق وموضوع المضيق والملف النووي؟
3: حرية الملاحة في المضيق، حرية الملاحة لكن بشروط جديدة. ستعطي الرئيس الأمريكي أن يتراجع سعر البنزين من 6 دولار مرة ثانية إلى 3 دولار في الداخل الأمريكي، وهذا ما يهمه. إيران تعلم ما بيدها، ولذلك يتمسكت بالموقف رغم الألم الذي أشار له الدكتور شرقاوي وهو محق. هناك ضغط اقتصادي في الداخل، لكن إيران ركزت على أن المخرج سيكون أهم، لذلك نتحمل العبء.

0: وكانت ستتحمل لأشهر وتقديري حتى أكثر من سنة لو استمر هذا الوضع. وفهمت الولايات المتحدة أنه بهذا الوضع الاقتصاد العالمي الذي خسر في مضيق هرمز قرابة تريليون دولار سيخسر أكثر وأكثر، والوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة سيتأثر أكثر وأكثر. إيران ليست حديثة عهد بالضغط الاقتصادي، الولايات المتحدة حديثة عهد بالضغط الاقتصادي، وهذا ما يفضي لأن الولايات المتحدة تقدم أكثر باعتبارها الذي الطرف الذي فشل في العمل العسكري، وإيران باعتبارها الطرف الذي أفشل العمل العسكري، لكنها أيضا تقول بحرية الملاحة وهذا مكسب كبير للولايات المتحدة. طيب. إيران وعمان، وتقديري أن العمانيين سيشركون الولايات المتحدة، سنفهم هذه الآلية في الأيام المقبلة أيضا، يعطون هذه الحرية صورة جديدة، حلة جديدة أتت نتيجة الحرب على إيران.
1: نقطتان مقتضبتان. لا أعتقد أن الوسيط الباكستاني بالتنسيق مع الوسيط القطري بالتنسيق مع مجموعة من العواصم التي تم الاتصال بها قبل زيارة الوفد القطري، لا أعتقد أن الوساطة برمتها أسقطت عبارة مذكرة تفاهم من عندياتها سهوا. لو كان الحال كما تفضل الدكتور أحمديان أننا كان من الممكن أن نتحدث أو تأتي الصياغة بأن هناك شروط إيرانية مقابل شروط أو مقابل رد أمريكي، أعتقد المنطق التطور في الوسط تغير. إذن ينبغي أن نقول أن نحن الآن خارج سياق فرض الشروط، ولكن إيران وطهران وأهل الحل والعقد فيها انغمسوا في فكرة الأخذ والرد عبر الوسيط القطري والوسيط الباكستاني. نقطة أخرى مهمة، وأرجو ألا نسقط في شرك القراءة الجامدة للصراع المسلح أو للحرب أو لأي أزمة. أي أزمة، أي حرب، أي صراع يبدأ من نقطة معينة فيها جدلية استراتيجية، قد تكون فيها عمليات عسكرية، قد يكون فيها مناوشات، مبارزات، خطابيات وكل هذا، لكن مع مرور الوقت تتغير الديناميات وتغير المدخل المناسب. بمعنى يوم 28 فبراير نتحدث عن الصراع كما كان، لكن يوم 7 من أبريل يوم وقف إطلاق النار تغيرت. يوم 11 من أبريل عندما توجه المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون. إذن أرجو أنه ما نقول عنه بالتمبوراليتي أوف كونفليكت ريزولوشن، المدخل الزمني المناسب لفهم. أعطيك مثال حتى لا نبقى في قضية إيران وأمريكا. الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ عام 48 مر بمجموعة منعرجات، حرب 67، حرب 48، ثم حرب 67، وحتى مسار أوسلو وحرب غزة الأخيرة، مجموعة منعرجات. فإذا كنا نريد أن نحلل الصراع، أي صراع، بما يستحق أن نتمسك بتطوره في الأحداث وأيضا بعلاقية الأخذ والرد بين الأطراف، ولكن لا نأتي في آخر المطاف في عام 2026 ونتحدث فقط عن ما كان عام 48، الأمور تتغير. فأرجو أنه أنا أفهم أن هناك تمسك بأن الخطاب الإيراني ينبغي أن يبقى قويا وأن يبقى متماسكا وأن يخدم القومية الإيرانية، وهذا لا خلاف عليه. كذلك هناك قومية أمريكية، ولكن ينبغي بالنسبة للمشاهد أن يفهم أن فوق القراءات القومية وفوق التخندق في قراءات جامدة، الصراع لا يسمح بأن نجاريها. الصراع يفترض أن في كل يوم هناك عنصر يتغير، وبالتالي يفرض أن نغير القراءة لكي نفهم الصراع كما هو وليس كما نشتهي أو كما نود.
2: سيد مارك فايفل، يعني في أيضا عملية التفاوض وضمن هذه المعطيات التي هي موجودة بين يدينا، بطبيعة الحال الكل يبحث، كلا الطرفين يبحثان عن صورة النصر ليقدمها من خلال هذه السردية التي سيجري الترويج لها، إن كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو في إيران. ما الذي استطاع من وجهة نظرك ترامب أن يفعله ضمن هذا الاتفاق الإطاري الذي يجري الحديث بأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه الآن؟
3: سيكون صعبا على رئيس ترامب أن يظهر قدرا كبيرا من الانتصار، لكن ما يمكنه القيام به هو أن يظهر بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد دفعت الإيرانيين إلى فتح مضيق هرمز، وبالتالي سوف يخفف على الفور ارتفاع أسعار الوقود في محطات البنزين وكل التداعيات الاقتصادية التي تبطأت.

0: بسبب التضخم الذي ذكره وأشار له المتحدثين. فالانتخابات قادمة والاستطلاعات تظهر على أن حزبه السياسي
1: in a generic ballot for the U.S. House of Representatives and Senate.
0: So he needs relief. Likely that some sort of a framework that opens up the Strait of Hormuz. Mr. Trump can say that he has made significant damage to the Iranian Navy, to its missile production, and other elements. وعلى إنتاج قدرات إنتاج من الصاروخ ودعمهم للوكلاء ولعناصر أخرى. فبالتالي يمكنه أن يقول بأن إيران ستواجه وقتا صعبا بإعادة دعم وكلائها وأيضا قدراتها الصاروخية وقاذفات الصواريخ وغيرها من الأمور. لكن بالإضافة إلى هذا لا يوجد الكثير للأمريكان أن يزعموا أنهم حققوا فيه إنجازا كبيرا وعلى أيضا وبسبب أيضا إرسال قدراتهم العسكرية في أرجاء وراء البحار ودون أن يعود بشيء منها. فبالتالي وضع الرئيس ترامب تركيزا كبيرا على استخدام الجيش الأمريكي وقدرته على القيام بكل شيء. ولكنه كان تكتيكا حتى هذه اللحظة. الولايات المتحدة الأمريكية كما رأينا يمكنها أن تهيمن على الأجواء، لكن إيران يمكنها أن تبقي الحرب مستمرة في البحر، وهذا تحدي استراتيجي لترامب، محاولة أن يخلق هذا الضغط والتأثير على إيران في المستقبل.
2: وكيف تفهم أيضا في هذا السياق الذي تتحدث عنه ما نقلته وول ستريت جورنال عن مسؤولين بأن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يحتفظ بحق استئناف قصف إيران إن لم تلتزم بهذا الاتفاق الإطاري؟
0: الرئيس ترامب يود أن يبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. هذه قدرته على التفاوض بيد وإبقاء الزناد في اليد الأخرى على الزناد. هو يلوح باستخدام القوة العسكرية، وهذه مجرد تكتيك آخر من أجل، وقد يستخدمه إذا فعلا لم يلتزم الإيرانيون بالكامل بالاتفاق. ولكن مجددا كان هنالك 14,000 هجوم على أهداف في إيران، ولا يزال النظام صامدا. فربما يقوم بالهجوم على بعض المناطق في محيط مضيق هرمز وعلى المناطق الحدودية وبعض الزوارق السريعة وبعض قاذفات الصواريخ والمسيرات أو مثل هذه الأمور، ولكن قد تكون هذه مجرد تكتيكات تفاوض أخرى في محاولة بث نفس الرعب في الإيرانيين حتى يلتزموا بما اتفقوا عليه في هذه الاتفاقية.
2: إذا ما أردنا دكتور مهند أن نعود إلى يعني اللحظات التي يعني المصيرية ربما التي يعيشها الآن نتنياهو فيما يتعلق بهذا الملف، ملف إيران وتشابكه أيضا مع الملفات الأخرى، ملف الوكلاء وهو ملف مهم وحاضر بالإضافة إلى ملف غزة، كل ذلك كيف سيستطيع نتنياهو أن يديره لصالحه؟
3: لن يستطيع. نتنياهو قدرته على التحكم بمجريات الأمور جدا جدا ضئيلة. نتنياهو كان عنده قدرة أن يفتح الحرب، يفتح الحرب على لبنان طبعا، في غزة وحتى في سوريا وحتى مع إيران في حرب 12 يوم وفي هذه الحرب. هذه حرب نتنياهو قاد ترامب بها، يستطيع ولكنه غير قادر. وعلى فكرة تاريخيا هذا ليس أمر متعلق بنتنياهو الآن، تاريخيا نتنياهو لا يملك رؤية استراتيجية كيف يحول انتصارات عسكرية تكتيكية إلى إنجازات استراتيجية. هذا عطب إسرائيل عمومي وعطب عند نتنياهو على وجه الخصوص. أين مشكلة نتنياهو الآن؟ لنفترض تم التوصل الآن إلى اتفاق إطاري ثم مباحثات ثم اتفاق نهائي. من بين الثلاث أطراف إيران، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، هو الوحيد الذي لا يستطيع أن يزعم أنه انتصر. إيران تستطيع أن تدعي أنها انتصرت. حتى ترامب يستطيع أن يقول أنا انتصرت، فتحت مضيق هرمز، خفضت من سعر الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الملف انتهى. أصلا الأمريكيون لا ينظرون إلى إيران كتهديد استراتيجي ووجودي. الوحيد الذي لا يستطيع أن يقول انتصرت بأي شكل من الأشكال بأي جانب من الجوانب هو نتنياهو. ولذلك نتنياهو ما هو السبيل له الآن؟ ما سوف يفعل؟ سوف يفعل أمر أساسي، سوف يفتعل حرب جديدة، سوف يحاول أن يذهب إلى جبهة جديدة، إلى حرب جديدة في غزة. الآن الأعين

0: فشلا، وهذه الحكومة تعيش 3 سنوات من حالة حرب إلى حالة حرب إلى حالة حرب. هذا المخرج الوحيد عند نتنياهو بعد هذه الجبهة التي عول عليها كثيرا، ولذلك هذه الجبهة هي ستكون نهاية نتنياهو السياسية.
1: نيويورك تايمز عن 3 مسؤولين إيرانيين تنقل بأنه وافقنا على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز. إذن هذا أول رد فعل على ما جرى التصريح به من قبل ترامب الرئيس الأمريكي على منصة روس سوشيال، التي قال فيها بأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق إطاري. نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين إيرانيين بأن الاتفاق سينهي القتال على جميع الجبهات، وتقول وافقنا على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز. إذن هذا هو الموقف الإيراني الأول ربما، نقلا عن 3 مسؤولين إيرانيين تنقل عنهم نيويورك تايمز بأنه تمت الموافقة في إيران على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، والاتفاق سينهي القتال على جميع الجبهات. ربما هذه نقطة مهمة للنقاش فيها، معذرة، ولكن أريد أن أذهب بهذه الأخبار للدكتور حسن أحمديان. ولكن نوه أيضا الاتفاق يركز على فتح مضيق هرمز، رفع الحصار البحري الأمريكي. إذن ضمن التوقعات دكتور حسن؟
2: نعم بالفعل، هذا ما جرى الحديث عنه، لأنه تنتهي حالة الحرب إقليميا، تنسحب القوات الأمريكية. تقديري أنه عند الإعلان ستتضح الصورة أكثر. ما يجري الحديث عنه في طهران هو الاتفاق أيضا عن رفع التجميد عن أموال إيران، والخروج القوات التي استخدمت بعد وقف إطلاق النار إلى المنطقة، ذهابها بعيدا عن المياه الإيرانية وسحبها إلى الولايات المتحدة. النقطة الأخرى أيضا هي أن المضيق هرمز سيفتح بشروط، وهذا ما جرى تداوله وما طرحته في بدء هذه الحلقة. لذلك ما يطرح
1: لم تذكر حتى الآن بأنه سيجري فتح بإعادة فتح المضيق. دكتور حسن، هذا ما ينقله
2: حري بإعادة فتح المضيق، لنرى الشروط التي سيفتح بها فيها المضيق. تقديري أنه ستكون هناك تفاصيل سنشهدها إن جرى الإعلان.
1: الاتفاق يقضي بحرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض رسوم للعبور، هذا ما تنقله الآن ونشاهده على الشاشة. نيويورك تايمز تقول نقل عن مسؤولين إيرانيين، الاتفاق يقضي بحرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض رسوم للعبور. إذن لا حديث عن الآلية هذه دكتور حسن. سأعود لك دكتور شرقاوي.
2: ننتظر الاتفاق، يعني هذا لا نعلم تفصيله. ما جرى الحديث
1: ربما قد يكون ضمن عمليات التنازل.
2: ما جرى الحديث فيه في طهران أنه الآلية يجب أن تكون مختلفة عن قبل الحرب. لا حديث عن الرسوم بالفعل، لكن ما هي الآلية وكيف ستمضي؟ أساسا إيران غيرت من خطابها حول الرسوم منذ أسبوعين تقريبا، تتكلم عن خدمات أمنية.
1: خدمات أمنية لتأمين العبور، ولكن أيضا نيويورك تايمز تقول عن مسؤولين 3 مسؤولين إيرانيين الاتفاق يؤجل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة. ما الذي تفهمه دكتور شرقاوي؟
3: حسب ما أوردته نيويورك تايمز حتى الآن، يبدو أن الوساطة الباكستانية القطرية الخليجية دفعت باتجاه المقايضة التفاوضية، بمعنى أن الطرفين لا يستطيعان أن ينفتحا على كل القضايا. فالمقايضة هي أن حرية الملاحة يقابلها تراجع الحصار أو إبعاد أو إنهاء الحصار البحري الأمريكي. بالتالي أستشف من هذا أننا أمام مقايضات أخرى على الأبواب، بمعنى أن طهران تقدم شيء وتحصل مقابله على شيء آخر. أرى أن حرية ملاحة المضيق مسألة واضحة. ما تعني حرية حتى لا نسقط في بعض التبريرات أو كده؟ هي حرية أن كما كان الوضع يوم 27 فبراير، أن الناقلات والسفن غير الإيرانية لا يمكنها أن تمر دون أي قيود ودون أي رسوم.
1: والاتفاق نقلا عن نيويورك تايمز تنقل عن 3 مسؤولين إيرانيين، الاتفاق سيؤدي إلى الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة في الخارج ضمن إطار المقايضة. ما الذي إفراج عن 25 مليار مقابل ماذا؟
3: ربما مقابل سحب أو يعني قضية الحصار الأمريكي الآن ربما ورقة مقابل الإفراج، ربما قد يكون لاحقا الكشف عن ربما مقايضة بين

0: الإفراج عن الأموال المجمدة مقابل تسليم إيران جزء كمية صغيرة من اليورانيوم المخصب. المهم ما يهم
1: ولكن هذا لن يجري الحديث عنه في هذه المرحلة كما قالت نقلة عن ثلاثة مسؤولين، سيجري الحديث عنه في مرحلة لاحقة. هذا الخوض في ملف الاتفاق النووي، في موضوع النووي تحديدا. ونوه أيضا وسطاء من باكستان وقطر ساهموا في تيسير إعداد مسودة الاتفاق الإطاري. إذن نيويورك تايمز تنقل عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين وسطاء من باكستان وقطر ساهموا في تيسير إعداد مسودة الاتفاق. سيد مارك فايفل، أنت معنا، ربما تتابع هذه الأخبار العاجلة التي تنقلها نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين، هي توضح ربما الصورة أكثر التي تأتي من طهران عن طبيعة هذه الورقة أو مذكرة التفاهم كما تسميها إيران، أو إطار الاتفاق أو الاتفاق الإطاري الذي يجري الحديث عنه في واشنطن. ما الذي تفهمه من عملية ما يسميه الدكتور شرقاوي المقايضة ضمن هذه الورقة؟
2: إذن في اللحظة نحن في عجز أو نقص في المعلومات الولايات المتحدة الأمريكية لأننا في إجازة ثلاثة أيام، فبالتالي يسهل على الرئيس ترامب أن يعلن عن هذا ويتذكر طبعا ضحايا جنود أمريكيين في الماضي ولا ينتبهون إلى هذه الأخبار. بالتالي كثر من الناس عندما يستيقظون سوف يتساءلون لماذا مررنا بكل هذه المغامرة، لماذا 13 عسكري أمريكي قد ماتوا ولن يعودوا، ولماذا تم إنفاق كل هذه الأموال من دافعي الضرائب حتى يكون لدينا في النهاية بهذا التفاوض لم نقترب أقرب من منظور أمريكي أو حتى عالمي من إيقاف وتغيير السلوك الإيراني. ولكن حتى أنهم سيحصلون على 25 مليار دولار تمكنهم من إعادة بناء بعضهم بناهم التحتية، وفقط بوعد لمحادثات مستقبلية حول الملف النووي، ويبقى كل شيء على نفسه. إذن بشكل أساسي في جنيف في 27، السؤال سيطرح على ترامب هو ما هي الطريق إلى الأمام مع هذه المفاوضات، وكيف سوف يستمر بممارسة الضغوطات على إيرانية في المستقبل، وإذا ما أردت أن يقوم بذلك هل يظن بأن هنالك تأثير كبير من القضاء على بحريتهم وقيادتهم الصناعية العسكرية التي تنتج أسلحة المستقبل التي ستذهب إلى حروب الوكالة؟ And to say that he saw success from this mission. إذن كيف يمكن أن تكون هذه مهمة ناجحة؟ أو ربما بأن كانت هذه مجرد ضوضاء وهدر كثير والكثير لتحركات قطاعات عسكرية والكثير من القصف في إيران من دون أي شيء مهم يتم عرضه.
1: دكتور مهند، الاتفاق يؤجل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، نقلا عن نيويورك تايمز التي تنقل عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين، الذي يعنيه هذا الكلام لنتنياهو؟
3: هذا خطير، هناك أمر أخطر، هو إعطاء النظام الإيراني أو إيران 25 مليار دولار. هذا الأمر فيه يمس بالعصب الحساس لإسرائيل، لأنه إسرائيل لماذا كانت تعارض اتفاق مع إيران؟ واحد من الأسباب، حتى لو أنه شمل تقييد البرنامج النووي الإيراني، واحد من الأسباب المركزية أنه اتفاق مع إيران معناته إعطاء النظام الإيراني أموال ورفع العقوبات عن إيران، مما يؤدي إلى تعزيز مكانة إيران اقتصاديا، هذا سيؤثر أيضا على حلفائها في المنطقة. ولذلك إسرائيل كانت تعارض الاتفاق، أنه بالنسبة لها الاتفاق صحيح يقيد البرنامج النووي ولكن يمد إيران بأموال ويرفع العقوبات عنها. ولذلك إذا شملت مذكرات التفاهم كما هو منشور الآن أيضا إعطاء إيران 25 مليار دولار، هذه ضربة أخرى لنتنياهو،
1: وهذا البداية، بداية المقايضة.
3: لماذا؟ لأنه بالنسبة للإسرائيليين هذا معناه أن النظام قوي، النظام سوف يعزز مكانته، سيدعم حلفائه في المنطقة، وهذا الأمر أيضا سيشكل ضربة أخرى لنتنياهو. أولا تأجيل البت في البرنامج النووي الإيراني، وإعطاء إيران 25 مليار دولار، هذه ضربتان على الرأس كثير بتوجع.
1: دكتور حسن، كيف تنظر إلى عملية ما جرى حتى الآن، يعني توضيحه من قبل المسؤولين الثلاثة

0: إيرانيين لنيويورك تايمز، خاصة فيما يتعلق بعملية المقايضة، التنازلات من هنا ومن هناك، المضيق مثلا مقابل ماذا؟
1: لاحظي أنه المقايضة أنا تقديري أنها تحدث بين طرفين متساويين. إيران وضعت على الطاولة، أنا كنت أطرح هذا منذ أسابيع، وضعت على الطاولة بديلين، أذهب للحرب مرة ثانية أو نتفق على شروط نتيجة الحرب، لا شروط وهمية. ولذلك نقف أمام واقع أنه هناك تركيز على ضرورة إنهاء الحرب. إيران تعلم بأنه لا يستطيع بسهولة شن الحرب، ولذلك ركزت على هذا. ما قاله السيد فايفل في واشنطن أنه لماذا إذن شنينا هذا الحرب؟ السبب في قبول ترامب بهذا الواقع الجديد، وهو مؤلم لمن يعني للأمريكيين المناصرين له وللإسرائيليين، وأن البديل هو حرب أخرى. ما الذي ستأتي به حرب أخرى؟
0: ما رأيك سيد مارك فايفل فيما يتحدث به دكتور حسن؟
2: أظن بأن هذا هو فعلا التحدي. الرئيس ترامب قد أنفق مليارات الدولارات وعدد كبير من صواريخ التوماهوك تم إطلاقها على إيران، وأيضا قوة نارية أمريكية كبيرة تم استخدامها، وهذا يظهر بأن الحروب المستقبلية لن يكون الحسم فيها عسكريا، وإنما بتدفق الطاقة وبالمعلومات أو حرب المعلومات، وليس بالقوة النارية. أرض المعركة هو ليس حاملة طائرات فقط ومقاتلات، وإنما خطوط الشحن الجوي وخطوط الإمداد والعقوبات، وحيث تتواجد المعادن الثمينة والحروب السبرانية والصمود السياسي. ما ظهر هنا هو بأن التحدي الذي تكون الولايات المتحدة الأمريكية بعد استخدام هذه الترسانة الكبيرة الحربية هي بأن هذا فعل الأجيال القديمة، وعلى الأمريكان أن يخوضوا ويفكروا بطريقة أذكى الآن في حروبهم بتكنولوجيا أكبر وبدبلوماسية أكبر، وليس فقط بالاعتماد على القوة العسكرية الأمريكية وما تمتلكه من سلاح وعتاد.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك سيد مارك فايفل، وأشكر ضيوفنا هنا في الاستوديو جميعا، وهذه التغطية مستمرة مع زين العابدين.
3: شكرا لك سلمى، ونواصل معكم مشاهدينا الكرام هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لآخر التطورات، لا سيما تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. نبدأ بآخر المستجدات، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وإنه بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها للإعلان عنها قريبا. وشدد ترامب على أنه سيتم فتح مضيق هرمز من بين العديد من العناصر الأخرى في هذا الاتفاق. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه أجرى اتصالا جيدا مع قادة ومسؤولين في السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن والبحرين. ونقلت أكسيوس عن مصدر أن جميع القادة الذين شاركوا في الاتصال مع ترامب حثوه على المضي قدما في الاتفاق، وأن الوسطاء يعتزمون بعد الإعلان عن اتفاق الإطار إطلاق مفاوضات بعد بضعة أيام للتوصل إلى اتفاق تفصيلي. إلى ذلك قال ترامب إنه أجرى مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإنها سارت بشكل جيد. ومن جانب آخر، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها أن توقف القتال على جميع الجبهات، وأن تعيد فتح مضيق هرمز، وتنهي الحصار البحري الأمريكي، على أن يؤجل الملف النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يحاول التوصل إلى اتفاق بأي ثمن، وإنه يمارس ضغوطا هائلة على الرئيس ترامب لعدم استئناف الحرب. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن ترامب أبلغ مساعديه أنه يحتفظ بحق استئناف قصف إيران إن لم تلتزم باتفاق الإطار. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول باكستاني قوله إنه جرى أو يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وإن الاتفاق المؤقت المحتمل في مرحلة نهائية وهو شامل إلى حد

0: كبير. سفير إيران لدى باكستان قال إنه وبتفاؤل حذر يمكننا أن نأمل أن تتشكل خطوات إيجابية إذا أبدى الطرف الآخر التزاما كافيا. أما على صعيد الجبهة اللبنانية فقد تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب البلاد، وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن جنديا قتل وأصيب اثنان في انفجار مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه قوة عسكرية متمركزة بالقرب من الحدود اللبنانية. حزب الله أعلن استهداف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في عدد من المواقع جنوبية لبنان وشمالية إسرائيل. نبدأ هذه الساعة من التغطية بجولة مع مراسلين من واشنطن، أحمد الرهيد من طهران، محمد البقالي من رام الله، محمد خيري. أهلا وسهلا بكم مراسلين. أبدأ معك إذن أحمد الرهيد من واشنطن. معظم تقريبا التصريحات الخاصة بشكل اتفاق الإطار تخرج من واشنطن، ماذا في التفاصيل؟
1: هذا التأكيد الأمريكي الرسمي في الحقيقة زين العابدين، هذا الموقف الذي صدر عن الرئيس ترامب هو أول موقف يمكن أن نسميه موقفا أمريكيا رسميا. في الساعات الماضية كان كل ما ينشر هو استنادا لتسريبات وتصريحات تنقلها وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين أو عن الرئيس ترامب، ولكنه كان قد كتب قبل نحو ساعتين من الآن أو أقل هذا المنشور على تروث سوشيال، والذي أكد فيه كل تلك التسريبات. أولا قال إنه في البيت الأبيض في المكتب البيضاوي أجرى اتصالا مع عدد من قادة المنطقة، وأكد أيضا أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق ومذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والدول المعنية التي تحدث عنها في هذا المنشور، وهي السعودية وقطر ومصر والبحرين والكويت وتركيا وكذلك باكستان. وبالتالي فهذا الموقف يؤكد بأن الأمور بدأت تتجه أكثر نحو التوصل إلى اتفاق وإنهاء هذه الحرب. لكن هناك نقطة مهمة، ترامب قال إن هذا الاتفاق ومذكرة التفاهم هذه رهنا باللمسات الأخيرة. اللمسات الأخيرة هذه البعض يعتقد بأنها يجب أن تتضمن الملف النووي، لأن ترامب في التصريحات المنسوبة إليه قبيل موقفه الرسمي هذا كان يقول إنه لن يقبل بأي اتفاق سيء، ويشدد على ضرورة أن يتضمن الاتفاق الملف النووي ومصير المخزون من اليورانيوم المخصب لدى إيران. في هذا المنشور قبل قليل هو يؤكد أيضا على نقطة مهمة بأن مضيق هرمز سيظل مفتوحا بناء على هذه المذكرة وهذا الاتفاق الإطاري المنتظر، والذي قال إنه سيتم الإعلان عنه قريبا. وبالتالي فهناك ترقب كبير في الساعات المقبلة، في أي لحظة من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق المبدئي والذي بموجبه تنهى الحرب، يفتح مضيق هرمز، وأيضا يحدد إطار التفاوض التفصيلي المنتظر أو الاتفاق التفصيلي الذي يجب التوصل إليه بعد مفاوضات. وسائل إعلام أمريكية كانت تتحدث الأيام الماضية بأن مذكرة التفاهم هذه ستتضمن إطار التفاوض، وبعد ذلك ستذهب الأطراف لعملية تفاوضية لمناقشة اتفاق تفصيلي.
0: فيما يتعلق بما ذكرته نيويورك تايمز أحمد وول ستريت جورنال، دعنا نركز على نيويورك تايمز، ذكرت تفاصيل عن هذا الاتفاق، دعنا في إطار هذه التفاصيل.
1: نيويورك تايمز تركز على تصريحات تنقلها عن مسؤولين إيرانيين يؤكدون أيضا على مسألة فتح مضيق هرمز، ويؤكدون على ذات النقاط المرتبطة بقرب التوصل إلى اتفاق وإعلان مذكرة تفاهم. لكن اللافت في النظر لما تنشره نيويورك تايمز هو التصريحات المنسوبة إلى مسؤولين إيرانيين وقولهم إن هناك اتفاق على رفع التجميد عن نحو 25 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. حتى الآن لا تأكيدات رسمية بهذا الصدد، ولكن ترامب كان قد ألمح في الأيام الماضية بأنه قد يصدر إعفاءات على النفط الإيراني. يقول هو لم يطرح ذلك على طاولة التفاوض بعد، هذا كان قبل يومين وربما طرح في الساعات الأخيرة، ولكن يشير إلى إمكانية أن

0: تخفف الولايات المتحدة من العقوبات أو أن ترفعها عن النفط الإيراني. وبالتالي الآن التسريبات تركز على التنازلات التي يقدمها كل طرف. إيران ستفتح مضيق هرمز دون رسوم وستستعاد حركة الملاحة في هذا المضيق. الولايات المتحدة سترفع الحصار البحري، ستعطي إعفاءات نفطية بحسب بعض التسريبات، ولكن كل هذا رهن بما سيتم نشره بشكل رسمي. بكل الأحوال هناك تأكيدات أمريكية بأننا بتنا قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن هذا الاتفاق المرحلي.
1: يعني من اللافت أيضا فيما تذكره نيويورك تايمز أحمد، شكرا جزيلا لك، أولا أنها حينما تنقل عن هؤلاء المسؤولين الإيرانيين تقول إن يقولون إن طهران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها أن توقف القتال وكذا وكذا. محمد البقالي من طهران، يعني لا نتوقع أن يكون قد صدر أي تصريح رسمي بعد، لكن ما هي الأجواء؟ هل الأجواء نحن باتجاه بالفعل اتفاق، أم باتجاه مرحلة ربما فيها غموض، فيها تصعيد، فيها جمود؟ كيف هي الأجواء في طهران؟
2: الواضح أن الأجواء زين هذه الليلة، أفضل مما كنا عليه الليلة الماضية، أفضل مما كنا قبل 4 أو 5 ساعات، خاصة بعد التصريحات التي صدرت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشوره هذا الأخير، بمعنى أن إيران اقترحت هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، أو وافقت عليها. ويمكن أن أقول لك لماذا تعتبر أنها وافقت عليها، لأن هي وافقت عليها بالنظر إلى ما اقترحه أيضا الوسطاء. الوسطاء هنا نتحدث أساسا عن باكستان ومعها قطر، ففي الحقيقة هم كانوا أكثر من مجرد وسطاء، أقل من مفاوضين، بمعنى لا يقومون فقط بدور ساعي البريد الذي ينقل الرسائل ويقدم وذهابا وجيئا، ولكن أيضا يقترحون، يعدلون، يحاولون تليين المواقف، ينقلون الرسائل لحظيا، لأن يتوقع أن في هذا اليوم الزخم الذي عشناه هذا اليوم والليلة التي ليلة البارحة كان هناك تواصل مباشر. فبالتالي أن طهران، لذلك المتحدث باسم الخارجية وعدد من المسؤولين الإيرانيين قالوا إن هذا هو آخر وأكثر ما يمكن أن تقدمه طهران للولايات المتحدة، وأن هذا العرض إما للقبول أو للرفض، وأنه لا يمكن لإيران أن تتنازل أكثر مما تنازلت. ولذلك كان هناك حديث هنا، وهذه مسألة لافتة، على دور الوسطاء، دور الوسطاء خاصة مع دخول قطر على الخط بخبرتها من جهة، ومن جهة ثانية بالعلاقة الثقة التي تحظى بها لدى الطرفين. وبالتالي يمكن أن نقول أنه لذلك هذا ربما يفسر لماذا تقول أو تنقل نيويورك تايمز عن المسؤولين الإيرانيين أنهم وافقوا، لأنهم في الحقيقة لم يقترحوا كل شيء، كان هناك اقتراحات من عندهم، اقتراحات من قبل الوسطاء، ربما أشياء أخرى لا نعرفها كيف تمت الأمور. إذن هذا على مستوى، دعني أقول على مستوى الشكل. الآن طبعا لا يمكن إلا أن يكون هناك ارتياح، طبعا لم يتم الإعلان عن هذا الأمر، ولكن هذا أمر واضح، لأن الأجواء التي سبقت هذه الليلة كانت أجواء متوترة ومفتوحة أكثر على احتمالات التصعيد وعلى احتمالات الحرب، وحتى التصريحات العسكرية كانت في أعلى درجاتها، وحتى الاستعدادات العملية والميدانية كانت في مستوى عال جدا، تشير إلى أن الحرب قد تقع في كل لحظة. الآن يمكن أن نلاحظ مسألتين أساسيتين، هو أن طهران اعتمدت أمرين في علاقتها الآن، أو تعتمدهما بشكل مستمر في علاقتها مع الولايات المتحدة بشأن هذه الخطة، مسألة الخطوة مقابل الخطوة، بمعنى أنه عندما نقرأ أو ما تسرب في الحقيقة، لأنه لم نقرأ بعد، ما تسرب من هذه الخطوة، من هذه الخطة التي تحدث عنها المتحدث باسم الخارجية، التي نقلت عنها وكالة فارس، هو أنه نوع من التنازلات المتبادلة. طهران تقول إن ورقة مضيق هرمز التي طالما استعملتها وكانت مصرة على أنها لن تتنازل عنها، الآن جاء الوقت لتستفيد منها، قالت إنها مستعدة أن تفتح حرية الملاحة في مضيق هرمز، ولكن ما إشارة لافتة، وأنا لم تحدد أما إذا كانت هذه الملاحة ستعود بالفعل كما كان عليه الأمر من قبل، أم أنها ستتمسك ببعض الحقوق هناك كما تسميها حقوق تأمين الملاحة أو شيء من هذه القبيل، وفي مقابل ذلك يرفع الحصار البحري، طبعا إنهاء الحرب، ومعها رفع التجميد عن الأموال إيران تتحدث عن الأموال بشكل عام. الآن نعلم من نيويورك تايمز أن 25 مليار دولار، هذا الأمر قد يكون مفهوما وقد يعطي إشارة بالنظر إلى التصريحات التي استمعنا إليها في الفترة السابقة. إذن إيران قدمت مضيق هرمز.

0: ورقة استعملتها طيلة الفترة في مقابل الحصول على هذه الامتيازات أو على هذه الحقوق كما تسميها، تقول إنها حقوقها فقط. مسألة يبقى أن هناك إشكالات، الأمر لم ينتهي بعد، وهذا على الأقل ما نقلته وكالة فارس للأنباء، خاصة فيما يتعلق بالحرب. الحرب، إنهاء الحرب بالنسبة لإيران يعني إنهاء الحرب في لبنان. هي لا تريد أن تترك وراء لبنان، وإلا ستحسب عليها أنها تخلت عن حلفائها، وهذا الأمر سيضرب في الصميم علاقة الثقة التي تجمعها بحلفائها. وزير الخارجية عباس عرقجي هذا اليوم أرسل رسالة إلى الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، يؤكد فيها على هذا الأمر، أن مسألة إنهاء الحرب هي تعني جميع الجبهات. هل ستقبل الولايات المتحدة أم لا؟ هذا الأمر أيضا ما زال مفتوحا على كثير من الاحتمالات. ثم مسألة أيضا مضيق هرمز، حتى عندما تتحدث على فتح مضيق هرمز، فهل على أي مستوى سيكون الفتح؟ بالإضافة طبعا إلى مسألة رفع التجميد عن الأموال المجمدة، الإفراج عن هذه الأموال المجمدة. يبدو أن هناك توافق على هذا المستوى، ولكن في نفس الوقت هناك تفاصيل كثيرة، تفاصيل في نهاية المطاف كثيرا ما تغرق فيها الأطراف. ويجب أن أذكر زين بأنه في الحرب وقعت في وقت كان فيه تقدم كبير، ولذلك هنا السعير ما قاله المتحدث باسم الخارجية وأختم، قال بأننا نحن قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق وبعيدين منه جدا، هكذا
1: قريبون وبعيدون في نفس الوقت. هذا بالفعل ما قاله بقائي المتحدث باسم الخارجية. شكرا جزيلا محمد البقالي من طهران. هنالك طبعا العامل الإسرائيلي الذي ربما تم لومه سابقا بأنه يخرب كل الاتفاقيات. محمد خيري الرئيس الأمريكي اتصل بنتنياهو ولم يقل إنه وافق، لكن قال إن الاتصال سار بشكل جيد. ما الذي يوجد في الإعلام الإسرائيلي عن ما أعلنه الرئيس الأمريكي؟
2: في إسرائيل حالة من الانتظار تخالطها حالة من القلق أيضا زين العابدين، انتظار لبنود هذا الاتفاق بشكل رسمي لتعلم إسرائيل وكذلك الإسرائيليون ما الذي اتفقت عليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خاصة أن هذه الحرب تعنيهم بشكل مباشر، سواء الرأي العام الإسرائيلي وكذلك الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عقد سلسلة اجتماعات مساء الليلة الماضية مع زعماء أحزاب الائتلاف وكذلك قادة وأعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بشأن هذا الاتفاق وللاطلاع على مجريات الأمور. لكن بالنسبة لكثير من الإسرائيليين، هم يعتقدون بأن إسرائيل باتت بعيدة عن كواليس هذا الاتفاق وما يجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خاصة في عقاب الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم أمس، وهي بأن الإدارة الأمريكية أبعدت إسرائيل عن مجريات هذه المفاوضات. نتنياهو لم يعقب بعد على هذا الاتصال الذي دار بينه وبين الرئيس الأمريكي، إلا أن مسؤولين إسرائيليين يعتقدون أن الولايات المتحدة أقرب إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران منه إلى التصعيد. القناة 12 الإسرائيلية نقلت قبل قليل عن مصادر مسؤولة القول إن المبعوث ويتكوف يمارس ضغوطا على الرئيس ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران بأي ثمن، بمعنى أن إسرائيل تدرك بأن الأمر والمشهد مقبل على اتفاق وليس على حالة تصعيد، بعكس ما كان يشتهي نتنياهو وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية. هي تقول بأن نتنياهو كان يمارس ضغوطا في الآونة الأخيرة من أجل العودة إلى القتال، ولهذا عدة تفسيرات بالنسبة لوسائل الإعلام والمراقبين في إسرائيل، خاصة أن الجيش لم يعلن بأنه أحرز كل أهداف هذه الحرب، وكذلك المستوى السياسي الإسرائيلي، وخاصة في أعقاب الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة الإسرائيلية بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار مع إيران قبل عدة أسابيع وبعد انتهاء 45 يوما من الحرب. كان هناك من يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تمسك بزمام الأمور، وتكشف خلال الأيام الماضية بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي كانت تطلق الصواريخ الاعتراضية بشكل أكبر تجاه الصواريخ الإيرانية التي كانت تطلق باتجاه إسرائيل أكثر من إسرائيل نفسها. بالتالي أيضا تصريحات ترامب بأن نتنياهو يفعل ما يريده بشأن إيران تسبب أيضا مصدرا للانتقادات للإدارة الإسرائيلية من كثير من أحزاب المعارضة وكذلك من الإسرائيليين. هناك ترقب لبيان من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،

0: على الاعتقاد أنه ربما يصدر صباح يوم غد بشأن التطورات مع إيران، وهناك حالة انتظار وخشية لدى إسرائيل من توقيع الولايات المتحدة اتفاقا مع إيران يكون سيئا، كما تشير صحيفة دعوت أحرنوت نقلا عن مسؤولين، ولا يتضمن ما تريده إسرائيل بشأن البرنامج النووي والصواريخ البالستية أيضا.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري من رام الله، ونرحب بضيوفنا في نقاش هذه التطورات. معنا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، معنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وكذلك الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أهلا بكم جميعا ضيوفنا. دعني أبدأ معك دكتور مهند مصطفى، لأنه لفت نظري ما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية عن يعني ما يشبه الهجوم على ويتكوف، وكيف أنه يسعى للضغط على ترامب لمنع الحرب بأي شكل، مع أن ويتكوف يعني حليف لإسرائيل. وأيضا سأعرج لاحقا على ما قاله مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق في عهد ترامب في العهدة الماضية، لكن كيف تفهم هذا الهجوم على ويتكوف في الإعلام الإسرائيلي؟ طبعا هو نقلا عن مسؤول إسرائيلي.
2: طبعا إذا صحت الأخبار هذا يدل أن إسرائيل فقدت حليف لها فيما يتعلق بالملف الإيراني، لأنه ويتكوف كان حريصا على مصالح إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كان حريصا على مصالح إسرائيل في مباحثات مع إيران في عام 2025 عشية حرب 12 يوم، وكان حريصا أيضا على مصالح إسرائيل عشية هذه الحرب في 28 فبراير. ولذلك صورة ويتكوف في الداخل الإسرائيلي وبالذات في المجتمع الإسرائيلي بعد موقفه من موضوع غزة وموضوع الأسرى الإسرائيليين في غزة، هذا الهجوم عليه وكأنه هو لا يمثل الآن المصالح الإسرائيلية. المصالح الإسرائيلية هي عدم الذهاب إلى الاتفاق، المصلحة الإسرائيلية هي الذهاب إلى الحرب. الذهاب إلى الحرب
1: الإسرائيلية أم مصلحة نتنياهو؟
2: مصلحة إسرائيل كما يراها نتنياهو. ولكن اليوم أستاذ زين، كل المؤسسة العسكرية والأمنية في داخل إسرائيل، نتنياهو رئيس حكومة من 15 عام متواصلة ما عدا عام واحد،
1: أطول رئيس حكومة تقريبا،
2: أطول رئيس حكومة، زرع في داخل النخبة السياسية والمؤسسة العسكرية أفكاره. يعني عندما وقع أوباما الاتفاق مع إيران عام 2015، المؤسسة العسكرية والأمنية دعمت هذا الاتفاق واعتبرته أنه يصب لصالح إسرائيل. نتنياهو هو الذي عرضه، هو الذي أقنع ترامب بالخروج منه. الآن الحل في إسرائيل مختلف، الكل مقتنع أن الحل الخيار الوحيد لإسرائيل هو الحرب، على الرغم أنه ما في بإسرائيل أفق ما بعد الحرب. يعني حتى لو الآن إسرائيل استنفت الحرب على إيران، ما هو الأفق السياسي؟ ما هو الأفق الاستراتيجي؟ وكأنه إسرائيل تريد الحرب من أجل الحرب، من أجل طبعا التدمير في داخل إيران، وذلك هذا الهجوم على ويتكوف. وكأنه هنالك في شعور أن نتنياهو فقد حليفا أو صوتا إسرائيليا في داخل بيت الأبيض، وبالذات صوت
1: وأن المعروض ليس بالضرورة اتفاقا جيدا بالنسبة لإسرائيل،
2: هو اتفاق غير جيد بكل الأحوال.
1: طيب أيضا سيد أدولفو فرانكو، من الملاحظ ما ذكره مايك بومبيو يعني تقريبا قبل ساعة من الآن، من أن هذا الاتفاق هو نسخة طبق الأصل من اتفاق باراك أوباما، ويندي شيرمان، روبرت مالي وبن رودس، يقول إن هذا الاتفاق يخرج من كتاب ويندي شيرمان وروبرت مالي. لماذا؟ لماذا في رأيك؟ وما معنى أن يخرج بومبيو لينتقد بسرعة هذا الاتفاق الذي أعلن عن إطاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
3: شكرا على الاستضافة. أولا، لا نمتلك تفاصيل هذا الاتفاق، لدينا نقاط ثلاث ترسبت إلى العلن، بالتالي لدينا بعض الفكرة ولكن ليس لدينا كل التفاصيل. وما أنا مع كل احترامي لضيوفكم وقد أصاب في حديثه، ولكن بومبيو لطالما كانت آراؤه صعبة أو متصلبة ضد إيران ومشابهة لكن ليس جميع في الإدارة يتشارك بنفس وجهات النظر، بدءا من نائبي الرئيس الذي له وجهة نظر مختلفة، وبالتالي الرئيس يأخذ هذه المشورة سواء كانت من ويتكوف أو من أعضاء حكومته ومن نائب الرئيس، وهو الذي يتخذ القرار. بالتالي

0: هنالك أولئك الموجودين في الحكومة الأمريكية لا يودون الصالح الإسرائيلي وعدم إنهاء الصراع. فبالتالي هذه عبارة عن فرصة للرئيس ترامب ليسمع أصواتا جادة حول مبادئ قلقي. ولكن السيد ويتكوف هو أمريكي يعمل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية ويمثل الرئيس ولا يمثل بنيامين نتنياهو. ولكن وجهة نظره في الماضي كانت إلى صالح في صالح إسرائيل، ولكنه هو يحصل على تعليم وجهاته من رئيس ترامب، والرئيس ترامب يبدو بأنه يريد صفقة دبلوماسية، وأولئك الذين يريدون هذه الصفقة بمن فيهم وزير الخارجية بومبيو سينتقدونها بقوة.
1: هل يمكن أن يخرب ذلك على ترامب محاولات الوصول لاتفاق سيد أدولفو؟
0: لا أظن هذا. الرئيس ترامب يفكر ويتخذ قراراته بنفسه، ومجددا هذه الصفقة قد تمر لأننا نعرف جميع تفاصيلها، لكن الأمور إيجابية. من المحتمل الآن لدينا الآن فرصة أكبر للوصول لصفقة أكثر من حتى من أي وقت منذ بداية الصراع، لكن علينا أن نقف على التفاصيل المتعلقة بالمسألة المتعلقة باليورانيوم والثلاثين يوما من التفاوض، وفيما إذا كانت إيران قد وافقت من ناحية المبدأ على القيام بما أرادته الولايات المتحدة الأمريكية أن لا يكون هنالك تخصيبا لليورانيوم وأيضا تسليم اليورانيوم المخصب إذا تم إنجاز هذا. فأظن بأن رئيس ترامب سوف يمضي قدما مع الاتفاق بغض النظر عن الانتقاد الموجه له من المحافظين أو حتى من قبل إسرائيل.
1: دكتور شرقاوي، هل تشارك السيد أدولفو وجهة النظر أن ذلك لن يؤثر؟ وكيف ترى أنت هذا الهجوم شبه المنسق ما بين بومبيو على الصفقة وبين الإعلام الإسرائيلي على ويتكوف؟
2: هناك أكثر من اعتبار ضمن السياق الأمريكي. ويتكوف الآن كمن يخرج عن الملة، بمعنى أنه يناصر الحل الدبلوماسي ولا يواصل النداء بضرورة إركاع طهران كما يود نتنياهو وكما يود مناصر إسرائيل في الولايات المتحدة. إذن اللوبي الإسرائيلي يعاني الأمرين في هذه اللحظة، وخاصة لرمزية ويتكوف ليس كصديق أو كمستشار لترامب، ولكن أيضا للأدوار التي قام بها في أكثر من محفل، سواء بالنسبة لبوتين، حرب أوكرانيا، حرب غزة، حرب إيران وما إلى ذلك. أرى أن بومبيو الآن يريد أن يرمي بالكرة من جديد، أن على ترامب وعلى الترامبين في البيت الأبيض أن يدققوا في ألا يقعوا في مجرد إعادة إنتاج الاتفاق الأصلي في 15 من يونيو 2015. بمعنى الآن أصبحت المقارنة تفرض نفسها، هل هناك اتفاق أفضل للولايات المتحدة أيام ترامب مقارنة بالاتفاق النووي أيام أوباما؟ وأعتقد أن أغلب الترامبيين لا زالوا مهووسين بأنهم يمكنهم أن يدفعوا بعيدا بما هو أفضل وما هو أعلى، وأن يجدوا جوابا أفضل عن لماذا قرر ترامب يوم 9 من مايو 2018 التحلل من الاتفاق النووي. لكن بغض النظر عن هذا الخلاف حول قضية ويتكوف وتأييده للحل الدبلوماسي وليس الوقوف مع نتنياهو، أرى أن هناك تطورات إيجابية للغاية حتى ضمن هذا السجال داخل البيلت واي أو واشنطن الكبرى. أولا، هناك ارتياح واضح لسببين. السبب الأول أننا كنا نتحدث عن مذكرة تفاهم، بمعنى الإطار العام أو تحديد الأجندة أو خارطة الطريق، لكن ما تكشفه نيويورك تايمز الآن بالتحديد أن هناك اتفاق على نقاط البداية، بمعنى هناك قضايا، وأهم فيها أن هناك مقايضة الآن بين أربعة نقاط أو أربع ورقات. هناك إنهاء الحرب، إنهاء العمليات العسكرية، هناك تحرير مضيق هرمز، هناك الحصول على جزء أو 25 مليار من الأموال الإيرانية المجددة، ولا شك أن هناك قضايا أخرى ستمشي في إطار المقايضة. النقطة الأخرى أيضا أنه ينبغي التذكير بأن انصهار الوساطة التركية الباكستانية والوساطة القطرية جاءت بشيء جديد لم يكن من السابق، وهو أن فكرة المقايضة بين التنازلات والمكاسب بين طهران والبيت الأبيض له قرينة مباشرة أيضا بإجراءات بناء الثقة.

0: بعد غد، بعد يومين، بعد أسبوع، إذا تحققت مسيرة هذه الشروط أو هذه المقايضات، بمعنى حصل كل طرف نسبيا على مكسب معين مقابل تنازل معين، أرى أن فعلا إجراءات الثقة ستتحسن. إذا نحن الآن من الواضح أننا على صفحة جديدة تماما. يبقى فقط السؤال هو أنه أيضا هل يستطيع ترامب تحجيم دور إسرائيل والحد بشكل نهائي، بمعنى إغلاق الباب على كل المناورات من قبل نتنياهو؟ هذه مسألة لا يستطيع أحد الحسم فيها لعدة أسباب. أن كما قال دكتور مهند، أن عدم الحفاظ على الخيار العسكري، وبالضرورة يعني ليس حتى بالضرورة استئناف العمليات العسكرية، ولكن مجرد التلويح في حد ذاته هذا يخدم مصلحة نتنياهو. وإذا عدل ترامب عن هذا وكأنه خانه في مسيرته النضالية معا في قضية أن على يعني ينبغي تغيير النظام وكل السردية الإسرائيلية التي حمست ترامب يوم 11 فبراير الماضي.
1: دكتور أحمديان، يعني استمعت إليك سابقا وأنت تقول أنك ما زلت تظن أن الصدام هو الأقرب بعد كل التفاصيل التي تبينت خلال الساعتين الماضيتين، ألا ترى أن المسألة الآن تقريبا على طريق الحل وليس على طريق الصدام؟
2: اقتربنا أكثر من الحل لكن لم نبتعد من الصدام أيضا، يعني الاثنين مواردين. الرئيس ترامب قبل ساعات يقول أنه هناك 50% من احتمال للاتفاق و 50% للصدام. هذا الاتفاق أو التفاصيل التي خرجت أعلنها مسؤولون إيرانيون كما تدعي نيويورك تايمز لها، وهي نشرت هذه التفاصيل، لم تؤيدها الإدارة الأمريكية بعد. لكن ما أسمعه أيضا من إيران والدوائر الاستراتيجية هناك أنه هذا الاتفاق يفتقر للتوازن، بمعنى أنه يصب بمصلحة إيران بشكل واضح.
1: من يقول ذلك؟
2: في داخل إيران،
1: في داخل إيران يظنون أن الاتفاق يصب جدا في مصلحتهم،
2: لأنه ثلاثة نقاط يقتطعونها من الإدارة أمام نقطة واحدة. أولا رفع التجميد عن الأموال الإيرانية، ثانيا
1: ليس كل الأموال،
2: إنهاء الحصار وإنهاء الحرب إقليميا، خروج القوات الأمريكية، إنهاء الحرب يعني خروج القوات الأمريكية التي استقدمت بعد وقف إطلاق النار للمنطقة، وثالثا إرجاء الملفات الشائكة كما كانت تريد إيران. أمام ذلك إيران تقول بأنها ستحترم حرية الملاحة، ولا نعلم تفاصيلها. ما أسمعه أنا وأننا إزاء تنظيم للحرية الملاحة إيرانيا وعمانيا. بالتالي هكذا اتفاق إن قبلته الولايات المتحدة أظن أنها ستقبله، لأن البديل سيء لها، وإلا لا منطق في هذا الاتفاق للولايات المتحدة. ولذلك سيهاجم ترامب كثيرا، ربما يثنى عن توقيع هذا الاتفاق حتى يوم غد.
0: مقابل القراءة الإيرانية ينبغي أيضا استحضار القراءة الأمريكية، حتى على مستوى وقف العمليات العسكرية أو إنهاء الحرب، هذا لا يعني أوتوماتيكيا أن العتاد العسكري والجنود المرابطين في الخليج سينسحبون خلال ساعات. يمكن لترامب أن يعتد بأنه أوقف الحرب، لا يقصف إيران، ولكن الوجود العسكري لا يزال قائما رجالا وعتادا.
2: هذا جزء من الاتفاق، هذا بند من بنود الاتفاق الذي يجري تداوله، الانسحاب من المنطقة القريبة من إيران. ليس الكلام عن قواعد، كلام عن القوات حاملات الطائرات والقوات التي
1: ما هو تعريف القريبة من إيران؟
2: القريبة من إيران هي اللي هي التي كان يلوح باستخدامها واستخدمت في الحرب أيضا لا جانب القواعد.
1: يعني هنالك قطع بعيدة مئات الأميال عن إيران، طبعا هذه قريبة من إيران؟
2: طبعا هذه قد تستخدم ضد إيران. يجري الاتفاق كما يقال، ننتظر طيب الإعلان أنه هذه تنسحب للولايات المتحدة.
0: هذا ما توده، معلش، هذا ما توده طهران في هذه المرحلة، ولكن ما يأتي من الرد الأمريكي ليس بالضرورة هو مجرد بصم على الشيك أبيض. يعني ينبغي أن ننتظر أيضا أن هناك تفاعل وأن مكسب وتنازل هو قاعدة اللعب في هذه المرحلة.
1: لنفترض أن كل هذا، كل ما نشر هو صحيح، سيد أدولفو فرانكو، هل يمكن أن تمضي الولايات المتحدة قدما في مثل هذه الخطة الإطارية دون تعهدات ينقلها الوسطاء وتنقلها الدول التي اتصل بها الرئيس الأمريكي إلى الولايات المتحدة، تعهدات محددة فيما يخص البرنامج النووي الإيراني لاحقاً

0: وإلا يكون ترامب يقدم كل شيء مقابل لا شيء. ما رأيك؟
1: أولا هنالك الكثير من التكهن هنا من قبل الضيوف. لا أظن بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقوم بسحب قواتها من المنطقة، وهذا طبعا سيكون انتصارا لإيران. لا أظن هذا ولا لحظة واحدة. أظن بأن كلا الطرفين إذا ما تم الوصول للاتفاق فكلا الطرفين سوف يزعمان بأنه انتصار لهما، هذا لا شك بشأنه. وبالتالي قبل أن نتجادل في هذه الجلسة حول ما هو المستقبل وما الذي سوف يعني، لكن سؤالك هو السؤال الصحيح. النقطة المهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لطالما كانت اليورام المخصب وبرنامجها النووي وما تمتلكه من مخزون. إذا تم التعامل مع هذا ومن ناحية مبدئية على الأقل في الاتفاق أن توافق إيران على عدم تخصيب وهو لم يكن في اتفاق أوباما، و إخراج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، عندها الرئيس سوف يزعم الانتصار، هذا لا شك بشأنه أيضا. ولكن إذا لم يكن هذا فعندها سيكون من الصعب بالنسبة لي أن أرى كيف يمكن للرئيس ترامب أن يوافق على أي شيء. أيضا نبقي في أذهاننا بأن التفاوض سيكون 30 يوما على الملف النووي، ولن تسحب الولايات المتحدة الأمريكية قواتها خلال هذه المدة أو حتى وصولها البحرية من المحيط الهندي، لأنهم قد يحتاجون إعادة استخدامه إذا لم تحترم إيران الاتفاق. والنقطة الثالثة المتعلقة بالتفاوض المستقبلي على تفاصيل اليورانيوم لم تتم، بالتالي علينا أن نرى كل هذه التفاصيل. ويبدو مع هذا بأن الرئيس راض كان في الساعات الأخيرة الماضية في البيت الأبيض، ويبدو بأن هنالك تفاؤل على أن إيران وافقت على عدم تخصيب اليورانيوم وأن تنقل اليورانيوم الذي لديهم خارج البلاد. هذا سوف يكون الأمر المهم بالنسبة لترامب وليس لإسرائيل، لكنه الأهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن قواتنا ستبقى هنالك حتى تفي إيران بالتزاماتها وتكون هنالك حرية ملاحة في هرمز من دون أي رسوم أو أي إدارة.
0: دكتور مهند، يعني نتنياهو سعى لتخريب كل الاتفاقيات سواء كان في المعارضة أو في الحكم.
2: صحيح.
0: كيف سيفعل؟ ماذا سيفعل هذه المرة لو بالفعل تم توصل لاتفاق؟
2: لا شيء. سوف يلتزم. هو أصلا حياته السياسية على شفا الانتهاء. هناك في انتخابات في إسرائيل في سبتمبر، وظني أنه سوف يسقط. يعني ظني أنه سوف يسقط بالذات بسبب إيران. يعني إيران هي كانت المقبرة السياسية لنتنياهو. 3 سنوات يقود حروب في غزة.
0: سقوط غير قابل للطفو يعني، ولا لأن نتنياهو يطفو كثيرا؟
2: لا، إذا كان هذا الاتفاق هذا سقوط مدوي. لا يمكن له أن يصطفك منه. لا يمكن. لأنه 30 سنة من عمره ينتظر هذه اللحظة. وهذه اللحظة جاءت له بعد إخفاق 7 أكتوبر في غزة. هو حاول من خلال هذه اللحظة أن يحقق ما حلم به 30 عاما وأن يشطب الإخفاق في 7 أكتوبر. لم يحقق هذا ولم يحقق ذاك. لماذا؟ بالنسبة لإسرائيل خطورة هذا الاتفاق، على فكرة أي اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سوف يحقق مصالح الطرفين، وحتى لو شمل التفاوض على تجميد البرنامج النووي أصلا 60% من التخصيب في داخل إيران هو نتيجة انسحاب ترامب من الاتفاق في عام 2018. إيران سعت إلى 60% بسبب هذا الأمر. يعني هذا فشل نتنياهو أيضا. يعني نتنياهو لم يفكر استراتيجيا، لأن كل تفكيره كان منحصر في ضرب إيران عسكريا. لم يفكر استراتيجيا في التعامل مع إيران. ولذلك لاحظ سيد زين، هو فشل في تقديره الاستراتيجي حول إسقاط النظام في إيران، فشل في تقديره الاستراتيجي حول إقناع ترامب بالخروج من الاتفاق عام 2018. إيران أصبحت دولة على حافة القنبلة النووية. يعني أصبح هناك فقط في بحاجة لقرار سياسي. فشل في ذلك أيضا استراتيجيا. فشل، وهذا الفشل سيكون المدوي في التحالف مع ترامب ضد إيران، لأن ترامب ليس بايدن. ترامب ليس بايدن. ترامب الآن قد يفرض عليه اتفاقا يغلق أمام إسرائيل إمكانية العودة إلى الحرب حتى لو كانت لوحدها، وقد يفرض عليها أيضا وقف الحرب في لبنان، وقد يضيق عليه من إمكانية استئناف الحرب في غزة، لأنه أصبح له المخرج الوحيد الآن.

0: المخرج الوحيد عند نتنياهو هو الحرب في غزة.
1: ممكن أضيف.
0: يعتبرها أنها الحلقة الأضعف، الحلقة الأسهل. قد يحاول
2: هذه قد تكون مساحة الحركة الوحيدة له.
0: نعم، الحرب في غزة بالصيف شهر تموز أو آب قبل الانتخابات. طيب. ولكن أيضا هذا الأمر متعلق بترامب.
2: طبعا دكتور شرقاوي، نتنياهو فيديوهاته موثقة على مواقفه من أشياء كثيرة. هو طالب بإنهاء الاتحاد السوفيتي ونظام الشيوعية في الاتحاد السوفيتي، وطالب بعد ذلك بإسقاط النظام في العراق، إسقاط النظام في إيران. هو يطالب بذلك لأنه يريد الولايات المتحدة أن تنخرط في نزاعات وأن تكون أن يكون هو حليفها الوحيد في المنطقة ويحصل على مزايا. لكن هذه المرة هل هنالك آذان صاغية له في الولايات المتحدة؟
1: أجيبك على مستويين. المستوى الأول، عندما عاد نتنياهو من منصبه مندوبا لإسرائيل في الأمم المتحدة عام 88، بدأ يتلمس طريقه إلى أن يكون زاعما ليكود منذ عام 96، ونعرف البقية. منذ تلك اللحظة، منذ أواخر الثمانينات، وإن كان يطمح في قضية الاتحاد السوفيتي والاستفادة من نهاية الحرب الباردة، وإن كان يطمح في تغيير المعادلة بين العرب والإسرائيليين، لكن موضوع إيران بصفة خاصة، قضية نظام الثورة الإسلامية في إيران، كان بالنسبة له هو الحلم الأكبر. فبالتالي اشتغل على كثير.
2: هو مشهور عنه القول: العالم سيكون أفضل بدون الاتحاد السوفيتي، العالم سيكون أفضل بدون صدام حسين ونظام العراق، والعالم سيكون أفضل بدون إيران. والواقع أنه لم يحدث، لأن العالم لم يكون أفضل في أي حالة من الأحوال.
1: فبالتالي يعني يبقى منسوب حلمه بنهاية إيران أكبر من حلمه من الاستفادة من الحالة السوفيتية ومن الحالة العراقية. أود أيضا أن أعود إلى التشديد على الأهمية الرمزية وما تفيد به قضية مطالبة ستيف ويتكوف بالذات بإنهاء الحرب بأي ثمن. وهنا تدخل عدة اعتبارات،
2: حسب القناة 12 الإسرائيلية،
1: تدخل عدة اعتبارات من داخل السياق الأمريكي. أرى أن ويتكوف عندما يصل إلى هذه القناعة، وأيضا أن سوزان مايرز رئيسة هيئة موظفي البيت الأبيض أصرت على مجموعة من أعضاء الحكومة بما فيهم هيكسيت وبما فيهم ويتكوف وبما فيهم أيضا مارك روبي وزير الخارجية، بألا ينفخوا في الألوان الزاهية وكأن إدارة ترامب لحرب إيران هي ناجحة وتتقدم إلى ما هناك تعثرت. أرى باختصار حتى لا أطيل، قضية ويتكوف الآن هي مؤشر على أن المد في الولايات المتحدة بين خياري مصلحة إسرائيل أو مصلحة أمريكا. أولا توضع الآن على الميزان. بدأ هذا النقاش عام 2006، خاصة عندما نشر ستيفن وولت وجون مرشايمر كتابهما حول اللوبي الإسرائيلي. والآن في ضوء تداعيات المجتمع المدني الأمريكي الذي قامك على مستوى الطلبة، على مستوى أساتذة الجامعات، في أعقاب حرب غزة وحرب لبنان وكل هذا، أرى أن هناك تحول في المزاج السياسي العام، ليس في واشنطن الكبرى فحسب، بل أيضا في ربوع الولايات المتحدة، بأن حان الوقت الآن أن نحاسب البيت الأبيض أين يضع مصلحة أمريكا.
2: ذكرت البيت الأبيض، نعم، لأنه هنالك أخبار عاجلة الآن ينبغي التنويه إليها. CNN في هذا الخبر العاجل تنقل عن مسؤول الخدمة السرية في البيت الأبيض قوله: نحقق في تقارير عن إطلاق نار خارج مجمع البيت الأبيض. نقلت أيضا CNN في خبر عاجل قبل قليل أنه سمع دوي عشرات الأعير النارية قرب البيت الأبيض، وتم فرض حالة إغلاق أمني وسط السنفار في جهاز الخدمة السرية. وبحسب الخبر العاجل الآخر، فإن جهاز الخدمة السرية يقول إنه يجري التحقيق في ذلك فيما يتعلق بإطلاق النار خارج مجمع البيت الأبيض. هذا نقلا تنقله CNN عن مسؤول الخدمة السرية بالبيت الأبيض: نحقق في تقارير عن إطلاق نار خارج مجمع البيت الأبيض. ذكرت أمريكا أولا، من ضمن ما قاله مايك بومبيو أن هذا المعروض الآن في وسائل الإعلام عن اتفاق الإطار لا يمت بالصلة لمبدأ أمريكا أولا. دكتور أحمد إيهان، وأنت تتابع هذا الجدل وحدك

0: احتدام هذا الجدل، ألا ترى أن الآن هي اللحظة المناسبة لإيران أن تفسد أي محاولات لتخريب الاتفاق بين ترامب وإيران، وألا تضع شروطا يمكن أن تنهي هذا الاتفاق؟
1: يبدو لي أن إيران وضعت الشروط، وهناك قبول كما يبدو في الولايات المتحدة للشروط، لأن إيران أيضا قبلت بشيء من الشروط الأمريكية، يعني هي في النهاية أخذ وعطاء.
0: ما الذي قبلت به؟
1: يبدو لي أنه حرية الملاحة
0: بدون رسوم.
1: لا نعلم الآلية، يعني علينا أن ننتظر حتى يوم غد، لكن حرية الملاحة حسب المفهوم الإيراني تأتي بشروط نتيجة الحرب. سأستغرب شخصيا إن ذهبت دون أي تفصيل يرتبط برقابة إيرانية على أمن المضيق. هذا التفصيل مهم بالنسبة لإيران بعد الحرب، بعد استخدام المضيق من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. بالتالي ننتظر الذي يحدث، لكن اقتصاديا إيران تقول بأننا سنتيح لكم المرور. الولايات المتحدة منعت من المرور بشكل كامل، الدول الأوروبية أيضا إلى حد كبير منعت من المرور. بالتالي نحن إزاء تغيير في هذا إن حدث الاتفاق. أما ما جنته إيران فتقديري أنه مهم، وما كانت تطلبه على الأقل في المرحلة الأولى. مفهوم إنهاء الحرب زين مهم جدا. لاحظ أنه دون انسحاب القوات الأمريكية لا معنى لإنهاء الحرب. إذن القبول بهذه النقطة معناه الانسحاب، ليس الانسحاب من القواعد وغيرها وهي جلها خارج الخدمة، لكن انسحاب الحاملات الناقلات حاملات الطائرات والأصول البحرية على الأغلب التي استخدمت.
0: ماذا إذا لم يحدث؟
1: إذا لم يحدث فلا اتفاق. ما القضية الآن يا زين، هناك أدوات قوة لدى إيران، يعني إن لم ينسحب المضيق هنا لا تحتاج الكثير، بيان واحد ينهي هذا الاتفاق، نعود للمربع الأول. إذا نفذ إيران أيضا ستنفذ. سابقا كانت الولايات المتحدة تنسحب من الاتفاق النووي وتفرض عقوبات ولا تستطيع إيران فعل شيء، تنتظر سنوات لتخصب أكثر.
0: إيران أعادت اكتشاف مضيق هرمز ربما لم يكن في الحسبان أنه بهذه القوة بالنسبة لها.
1: طبعا طبعا، وقبل الحرب لم يكن لدى إيران حجة قانونية لعمل ما قامت به. الآن فرضت حرب عليها وهي تتحجج بالقانون الدولي فيما قامت به من السيطرة على الملاحة في المضيق أو رقابة الملاحة في المضيق. بالتالي نحن إزاء تغيير مفهوم.
0: يعني هل تعتقد أن الرئيس ترامب سيوافق على إنهاء الحصار البحري، على سحب القطع البحرية الأمريكية، على إنهاء الحرب بشكل كامل على كل الجبهات، دون أن يكون هنالك تعهد ربما حصل عليه الوسطاء كتابة أو شفاهة أو تسجيلا من الجانب الإيراني، تعهدات ما تريدها الولايات المتحدة فيما يتعلق باليورانيوم المخصب على التخصيب، فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وتجميد التخصيب لعشرين عاما أو ما يقترب من ذلك؟ هل تعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث؟
1: لا أتوقع ذلك. كما يبدو الاتفاق هو حول مفاوضات في المرحلة اللاحقة، يعني بمجرد تطبيق هذا الاتفاق أو الإطار الأول أو الخطوات الأولى ننتقل لمفاوضات انقطعت في 28 من فبراير الماضي. نستمر في ذلك السياق، قد نصل إلى اتفاق في شهر أو شهرين أو ثلاثة، نهاية هذه فترة قابلة للتمديد. لكن هناك نقطة مهمة، ما الخيار الآخر؟ أنه من المهم أن ندرك لماذا تذهب الولايات المتحدة في هذا الاتجاه. الخيار الآخر هو حرب. هل تريدها الولايات المتحدة؟ ما أثر الحرب؟ ما هذه الحرب وشهرين من المناكفة أوصلت الطاقة في الولايات المتحدة إلى $6 للجالون. ماذا عن الحرب التالية؟ إلى أين ستوصلها وتوصل الاقتصاد العالمي؟ وما هي مخرجاتها؟ هل ستحقق ما تريده الولايات المتحدة؟ هذه أسئلة مهمة محورية، وإيران لا تبدو في طور التراجع العسكري، بل تزيد من خطابها وتقول أنها مستعدة، والتقارير الاستخباراتية الأمريكية تقول بأن إيران استعادت جزءا من عافيتها العسكرية. لا نعلم مدى دقتها، لكن الخطاب في إيران يناكف إلى حد كبير عسكريا. بالتالي لا شيء مضمون غير هذا المسار. مسار العسكري إلى حد كبير استنفد، ولذلك الإدارة تأتي لهكذا اتفاق رغم أنها ما كانت لتقبله قبل هذه الحرب، لأن ظنها كان أن الحرب ستحدث التغيير الذي تريده.
0: سيد أدولفو، برأيك ما هي النقاط التي لم يتم

0: برسول الاتفاق. أولا، لن يكون هنالك انسحاب فوري للقوات الأمريكية من المنطقة. نحن لا نتحدث عن القواعد، نتحدث عن القوات البحرية، ولكنها ليست دائمة، لا يمكننا البقاء هنالك إلى الأبد، لكن ستكون هنالك فترة تحقق من امتثال إيران، أولا بفتح مضيق هرمز بالمجان، والأمر الأكثر أهمية التفاصيل المتعلقة بالبرنامج النووي وما الذي سوف يجري مع اليورانيوم المخصب، هذه المسائل الشائكة والمعلقة. أما المسائل الأخرى، مضيق هرمز ورفع العقوبات وأمور أخرى هي أسهل القيام بها، فهي بأما نعم أم لا. أما تفاصيل برنامج تخصيب اليورانيوم والتحقق وإمكانية الولوج إلى ما إلى ذلك هو ما يؤخر هذا الاتفاق، وأظن بأن الرئيس ترامب ينبغي أن يكون لديه اتفاق أفضل من اتفاق أوباما، وأظن بأنه أمر يمكنه القيام بذلك. وثانيا، اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لا يمكن أن يبقى في إيران، وهذا ما يعطل الإعلان.
1: طيب ماذا فيما أعلن حتى الآن يجعل هذا الإطار أفضل من اتفاق أوباما الذي كان فيه رقابة دولية وكان فيه آلية في مجلس الأمن الدولي اسمها آلية الزناد، وفيه ضمانات كثيرة وفيه كاميرات في كل مكان؟ ما الذي يجعل هذه الورقة التي نتحدث عنها أفضل من اتفاق أوباما من وجهة نظر الإدارة الأمريكية؟
0: أولا، أبقنوا في أذهانكم بأنه في اتفاق أوباما كان لدى إيران 24 يوما للموافقة على المفاجآت التفتيش المفاجئ. السيد جروسي هو من قال هذا، الأمين العام لوكالة الطاقة، وآخر منع للمفتشين كان في العام الماضي، وبالتالي إيران قد قامت بعمليات سرية أخفتها وسهل القيام بذلك، فبالتالي التفتيش ينبغي أن يكون دون قيود. أوباما كان لديه قيود محددة، يمكن القيام بكثير من الأمور في 24 يوما لإخفاء اليورانيوم المخصب، وهذا أمر كانوا يفعلونه. المشكلة هي وأيضا هي في الجانب الإسرائيلي، و الوزير بومبيا أن إيران دولة تعتمد على الخداع ولا تلتزم باتفاقاتها، هذا رأي وهذا رأي الكثيرين في الإدارة الأمريكية. والرئيس ربما يؤمن بأنه إذا لم يكن هنالك أي قيود على التفتيش فهذا أفضل من اتفاق أوباما، وبكل تأكيد أيضا في اتفاق أوباما وبعد 10 أعوام كانت ستحل في عام 2026 لم يكن هنالك أي حدود لإيران على اليورانيوم المخصب، والآن يمكننا أن يكون لدينا صفقة أفضل، ولكن المشكلة الباقية هي بأن إيران وطغاتها لا يفيون بالتزامات محترمونها، وهذا هو اختلاف الرأي في الإدارة. لكن يبدو بأن الرئيس يظن بأن هنالك ما هو كاف يطالب به بالاتفاق، وطبعا يمكن يهدد بالضربة العسكرية مجددا. إيران ربما تحاول مجددا عندما لا يكون ترامب رئيسا، فبالتالي هنالك سيكون التزام من إيران لمدة عامين مع أمل قدوم رئيس جديد ليس بقوة الرئيس ترامب. هذه ربما تكون خطة إيران.
1: أيضا دكتور مهند مصطفى، يعني هنالك سؤال حول سقوف إسرائيل وسقوف نتنياهو. سقوف إسرائيل كما قلت رحبت حتى باتفاق أوباما، كان هذا سقف لإسرائيل، كان كافيا
2: عند المؤسسة الأمنية والعسكرية، ليس عند نتنياهو.
1: نتنياهو وضع سقفا،
2: يعني اسقاط النظام،
1: اسقاط النظام وسقف اخر فيما يتعلق بالبرنامج النووي، لا برنامج نووي.
2: نعم، ولكن
1: الان مع التفاصيل التي تتداول الان، ماذا بوسعه ان يفعل؟ كيف سيبيع ذلك داخل اسرائيل؟
2: لا يستطيع ان يبيعه في داخل اسرائيل. هو عمليا خس اذا تم التوصل لهذا الاتفاق. احنا كل تحليلنا في حاله انه تم التوصل لهذا الاتفاق،
1: طبعا
2: لن يستطيع ان يبيعه في الداخل الاسرائيلي. حتى لو تم التوصل إلى اتفاق فيه تقييد للمشروع النووي الإيراني، ولكن فيه رفع العقوبات عن إيران، هذا أيضا يتناقض مع رؤية نتنياهو وما سوقوا للإسرائيليين. بمعنى ذلك، في مسألتين في الاتفاق عند إسرائيل: المشروع النووي والعقوبات على إيران
1: والصاروخي.
2: طبعا والصاروخي، ولكن بالأساس على ما يروج في إسرائيل أن

0: وتهديد وجودي هو البرنامج، هو البرنامج النووي والعقوبات. الآن إذا ذهب ترامب إلى اتفاق، حتى لو أخذ بالاعتبار المصالح الإسرائيلية فيما يتعلق بالبرنامج النووي، سوف يرفع عقوبات على إيران، وأيضا إسرائيل لا تريد ذلك. ولذلك نتنياهو لن يستطيع أن يسوق أي اتفاق يتم التوصل له لسبب بسيط، أنه وضع الهدف الأساسي إسقاط النظام الإيراني، لا بل تمزيق الجغرافيا الإيرانية. هذا هو السقف الذي وضعه نتنياهو. وحتى الإسرائيليون الآن بعد 15 سنة من القهر الفكري، أنا أسميه القهر الفكري والسياسي نتنياهو في داخل الوعي الإسرائيلي، بعد 15 سنة عدم إسقاط النظام وحتى الذهاب إلى اتفاق والذهاب إلى هدنة سوف يعتبر خسارة سياسية لإسرائيل، لأن إسرائيل تعتبر مجرد بقاء النظام الإيراني، مجرد بقاؤه هو يعتبر فشل سياسي لإسرائيل. فما بالك ببقاؤه، رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، تأجيل البت في البرنامج النووي الإيراني. ولذلك نتنياهو سوف يسجل في التاريخ الإسرائيلي على أنه هو قائد إسرائيلي فشل فشلا استراتيجيا في مواجهة إيران.
1: دكتور شرقاوي، سريعا، يعني ما الذي أنضج هذه اللحظة إذا تم التوصل إلى اتفاق بالفعل؟ ما الذي أنضجها أمريكيا باختصار؟
2: حزمة عوامل تتشابك فيما بينها، الأوضاع الداخلية اقتصاديا بالنسبة لإيران صعب الحفاظ على خسارة يومية بالنسبة لصادرات النفط الإيرانية وأمور أخرى. السياق الأمريكي أيضا أصبح يفاجئ الترامبيين بأنهم يفقدون حتى الأغلبية الجمهورية في الكونغرس، لم يعد هناك ذاك الإجماع حول أن ترامب يقود إلى النصر في حرب إيران. على مستوى دول الخليج بدت الموجة تكبر وتكبر، وأعتقد أن ترامب قبل أيام قال إنه أنصت لنداء العواصم الخليجية، واليوم أيضا يجري اتصالات مع يعني 8 من هذه العواصم. أرى إذا جمعنا كل هذه الظروف الإقليمية والظروف الداخلية في إيران وفي المتحدة هي التي فرضت على الطرفين القبول بمبدأ النسبي، والنسبي يحدث الآن في كواليس المفاوضات، لكن على مستوى الخطاب الإيراني والأمريكي لا زالت اللغة المطلقة تسيطر، ولا زالت المعادلة الصفرية تحضر، ولا زال كل واحد يعتقد أنه هو من يصنع المجد، ولكن في حقيقة الأمر المفاوضات تكشف أن الجميع يتحدث بالنسبيات.
1: ماذا عن العامل الداخلي في إدارة ترامب نفسها الذي خسر في الفترة الأخيرة 4 وزراء، منهم رئيسة الاستخبارات؟ صحيح أنها تقول أنها استقالت بسبب مرض زوجها، لكن هنالك من يقول أنها استقالت لأنها لا توافق مع ترامب فيما يتعلق بإيران.
2: نسبة 20% من عضوية حكومة ترامب الحالية إلى خبر كان. هناك الآن وعي وهناك انتقاد مزدوج، الجمهوريون ينتقدون ترامب لأنه سيقودهم إلى خسارة انتخابية في نوفمبر المقبل، وجماعة ماغا، جماعة أمريكا أولا وأشد مناصري ترامب، أصبحوا يعتبرونه خائنا للقضية الأولى وهي خدمة الداخل الأمريكي. حرب إيران حرقت سوق الطاقة، صنعت التضخم القياسي، يعانون الأمرين، فبالتالي بالنسبة لهم أنه لا يفي بوعوده الانتخابية، فبالتالي هو يمشي عكس التيار الذي جاء به ليس في 2025 بل أيضا منذ ترشيحه عام 2015.
1: سيد أدولفو ترامب، وأنت أدولفو في الولايات المتحدة، وأنت يعني محلل استراتيجي في الحزب الجمهوري، الحرب في إيران إلى أي مدى تضغط على قاعدة الحزب الجمهوري وربما تكون مسؤولة عن اتخاذ هذا المسار من جانب الرئيس الأمريكي الآن يقول أنه يفضل الحل الدبلوماسي، هذا طبعا بعد انتخابات كسب فيها أنصاره، ولكن في آخر انتخابات كسبوا بنسب قليلة وليس بنسب كثيرة، وفي وقت أيضا تشير استطلاعات الرأي لأن الرئيس ترامب يعاني من أدنى شعبية، وأن الغالبية العظمى من الأمريكيين يعارضون الحرب على إيران. ما مدى أهمية هذا العامل في مسار ترامب فيما يتعلق بالحرب حاليا؟
3: أولا دعني أوضح وأعلق على ما ذكره الضيف الآخر. الرئيس ترامب يتمتع ب90% من الدعم من الماغا و87% ما بين الجمهوريين، هذه أعلى نسبة في التاريخ المعاصر. في الأسبوع الماضي كان هناك انتخابات أولية

0: في الولايات المتحدة الأمريكية في 9 ولايات، كل المرشحين التسعة الذين دعمهم الرئيس ترامب قد انتصروا، فبالتالي الرئيس ترامب هو يحظى بدعم الجمهوريين، وكل قرار ضد الحرب تم هزيمته في الكونغرس. الآن في أي انتخابات لأننا في ديمقراطية، الحزب الحاكم هو يكون مسؤولا دائما عن ارتفاع الأسعار. نحن لدينا أعلى أفضل الأسعار في سوق المال برغم من أسعار ارتفاع أسعار الوقود. طبعا هذا مبعث قلق بالنسبة لكثيرين، لكن اقتراح بأن البلاد تنقلب على رئيس ترامب هذا غير صحيح أبدا، والتصويت في الكونغرس يثبت هذا. وانتخابات الأسبوع الماضي، لا أعرف إذا غطيتم هذه الانتخابات في الجزيرة، فقد فازوا كل مرشح له في الولاية، وقد هزموا مرشحان آخران كانوا ضد الحرب حتى في الانتخابات الأولية. فبالتالي رئيس ترامب لحظة بدعم كل الحزب الجمهوري. هل هنالك مباعث قلق حول أسعار الوقود؟ نعم بكل تأكيد، ولكن هذا دولار إضافي على كل جالون واحد. كل شيء آخر في الولايات المتحدة الأمريكية في حال جيد، واقتصادنا قوي، سوق المال في وحالة الوظائف في حال جيد. إذن هذا هو وضع بلادنا. أظن بأنه مدفوع بحقيقة بأنه لا يريد حرب غير منتهية، هذا هو الصحيح. هو يريد أيضا أن يصل إلى حل دبلوماسي، هذا أيضا صحيح أيضا، ولكنني آمل بأن هذه ليست صفقة سيئة، لأنه عليه أن يضمن بأن تمتلك إيران السلاح النووي، وعليه أن يفي بهذا الوعد للديمقراطيين والجمهوريين أيضا حتى يكونوا ناجحا.
1: شكرا جزيلا من واشنطن السيد أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. ونشكر ضيوفنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، كذلك الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. ونشكر ضيفنا كذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية لآخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان، ونبدأ بآخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وإنه بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها للإعلان عنها قريبا. وأكد ترامب أنه سيتم فتح مضيق هرمز من بين العديد من العناصر الأخرى في الاتفاق، وأضاف أنه أجرى اتصالا جيدا مع قادة ومسؤولين في السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن، كما أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال إن هذه الاتصالات سارت جميعا بشكل جيد. ونقل موقع أكسيوس عن مصدر أن الوسطاء يعتزمون بعد الإعلان عن اتفاق الإطار إطلاق مفاوضات بعد بضعة أيام للتوصل إلى اتفاق تفصيلي. هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن 3 مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال على جميع الجبهات وإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري الأمريكي وتأجيل الملف النووي الإيراني لمرحلة لاحقة. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن ترامب أبلغ مساعديه أنه يحتفظ بحق استئناف قصف إيران إن لم تلتزم باتفاق الإطار. كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول باكستاني أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وأن الاتفاق المؤقت المحتمل شامل إلى حد كبير. ومن جانب آخر قال سفير إيران لدى باكستان إنه بتفاؤل حذر يمكننا أن نأمل أن تتشكل خطوات إيجابية إذا أبدى الطرف الآخر التزاما كافيا. على صعيد الجبهة اللبنانية، قال الدفاع المدني اللبناني في الجنوب للجزيرة إن 9 أشخاص استشهدوا جراء غارة إسرائيلية على الصير الغربية. وفي الأثناء قال حزب الله إنه استهدف تجمعا للجيش الإسرائيلي في البياضة وجهاز تشويش على المسيرات في الناقورة. كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن جنديا قتل وأصيب 2 في انفجار مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه قوة عسكرية قرب الحدود اللبنانية. نبدأ بشبكة مراسلينا، معنا من واشنطن أحمد الرهيد ومعنا من طهران محمد البقالي، أهلا بكما. أبدأ معك أحمد الرهيد وكل ما قيل عن اتفاق الإطار.
2: ترامب أكد زين العابدين بأن هذه المساعي قد تتوصل إلى اتفاق، هذا الاتفاق سيكون مذكرة تفاهم في البداية، سيفتح مضيق هرمز، وبعد ذلك يتم

0: الانخراط في مفاوضات أخرى. ترامب لم يشير إلى هذه النقطة، ولكنه أكد على أن المساعي مستمرة وأن الأطراف تضع اللمسات الأخيرة. ولكن أيضا هو يرهن هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم هذه بما ستتضمنه اللمسات الأخيرة واللحظات الأخيرة. يؤكد أننا اقتربنا كثيرا من هذه النقطة المنتظرة وأنه سيتم الإعلان عنه قريبا، وأشار إلى هذا الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع عدد من قادة دول المنطقة، السعودية، قطر، الإمارات، البحرين، الكويت، مصر، باكستان، وكذلك أشار إلى اتصال مع نتنياهو. وبالتالي فكافة الأطراف الآن تعمل على صياغة هذا الاتفاق أو هذه المذكرة. وهو يشير أيضا أو يؤكد على أن هذا الاتفاق سيضمن فتح مضيق هرمز. في نهاية منشوره على تروث سوشيال هو يؤكد على هذه النقطة. وبالتالي هناك الآن بحسب ما نعلم اجتماعات موسعة في البيت الأبيض ومعمقة لمسؤولي إدارة الرئيس ترامب. ترامب أيضا أكد بأن هذا الاتصال تم من المكتب البيضاوي، وهو كان قد قرر أن يبقى في البيت الأبيض خلال عطلة نهاية الأسبوع هذا لمناقشة هذه المذكرة وهذا الاتفاق. وبالتالي فالآن التكهنات كلها تشير إلى أننا بتنا قاب قوسين أو أدنى عن إعلان مهم يتضمن هذه المذكرة التي بموجبها سيفتح مضيق هرمز بحسب تأكيدات ترامب. وسائل إعلام أمريكية تشير نقلا عن مسؤولين إيرانيين قولهم بأن الولايات المتحدة بالمقابل سترفع الحصار البحري وستفك تجميد نحو 25 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. الجانب الأمريكي لم يؤكد ذلك حتى الآن. التأكيد الرسمي الوحيد هو ما كتبه ترامب على تروث سوشيال بقرب الإعلان عن هذا الاتفاق.
1: سأعود إليك أحمد فيما يتعلق بأصداء الاتفاق في الداخل الأمريكي، لاسيما في قواعد الرئيس الأمريكي في أمريكا أولا، وجعلوا أمريكا عظيمة مرة ثانية. لكن دعنا نسمع أيضا من محمد البقالي من طهران عن الأصداء في داخل إيران حول ما أعلن في الإعلام الأمريكي عن هذا الاتفاق، وأيضا ما قاله قالته الخارجية الإيرانية عن هذا الاتفاق قبل تغريدة الرئيس ترامب.
2: أما قبل تغريدة الرئيس ترامب زين، فقد قال بقائي وهو المتحدث باسم الخارجية والمتحدث باسم الوفد المفاوض كلمة في الحقيقة معبرة وربما ستذكر كثيرا. قال إن إيران والولايات المتحدة قريبتان جدا من الاتفاق وبعيدتان جدا في الآن ذاته. والحقيقة أن تفسيره لهذا الأمر، فأما القرب فبسبب النص الذي قدم في هذه الخطة، وهو نص يبدو أنه قابل أو قادر على أن يجمع الطرفين على موضوع واحد ويقرب بينهما ويجسر هذه الفجوة. وأما البعد فيقول لأنه لا ثقة في الولايات المتحدة من جهة، ثم إنها كثيرة الشروط، مفرطة المطالب، ومتقلبة المواقف، هكذا تحدث. وبالتالي فهذا يعطينا فكرة على المزاج العام الآن هنا في طهران. إيران تقول وفقا لمصادر تحدثت دبلوماسية تحدثت للجزيرة إن هذا هو أكثر ما يمكن أن تقدم، لا يمكن أن تقدم أكثر من ذلك. ونعلم أن هذه الخطة التي يمكن إذا صح أن نسميها بخطة قدمت تنص على أولا إيقاف الحرب في كل الجبهات، وهذه مسألة مهمة بالنسبة لطهران. تقول إنه لا يمكن التعامل مع الحرب كأنها كانت فقط بين إيران والولايات المتحدة، وإنما أيضا لبنان معنية. وتذكر في هذا السياق بأن وزير الخارجية عباس عرقجي أرسل رسالة إلى الأمين العام لحزب الله يذكر فيها بهذا الأمر. ثم انسحاب القوات الأمريكية من منطقة الحرب، أي ابتعادها عن هذه المنطقة. ثم بعد ذلك يكون هناك مسألة مضيق هرمز الذي يفتح في وجه الملاحة البحرية. وهذا الأمر لم تحدد طهران في الحقيقة، والمصادر التي تحدثت سواء منها المتحدث باسم وزارة الخارجية أو حتى المصادر الدبلوماسية التي تحدثت للجزيرة لم تحدد بالضبط طبيعة هذا الفتح، فتح مضيق هرمز. هل سيكون كما كان عليه الأمر قبل هذه الحرب، أم أن طهران ترغب في الحقيقة في الحصول أو في الإبقاء على جزء من سيادتها ومن إدارتها؟

0: يعني هذا المضيق ولو بصيغة مخففة ولو بتسميات مختلفة. ونعلم أنه في البداية كانت طهران تتحدث عن رسوم عبور تفرضها على كل الناقلات التي تعبر عبر المضيق، ولكنها غيرت في بعد ذلك الأمر وبدأت تتحدث عن رسوم خدمة أمنية أو بيئية وغير ذلك. على كل حال لم يتم توضيح هذا الأمر، ولكن العنوان الرئيسي والعريض في هذا المقترح الإيراني أو هو أن فصل المسارات، أنه لا نقاش الآن للملف النووي الإيراني بشقيه، بشق التخصيب وبشق المخزون الموجود من اليورانيوم عالي التخصيب ب60%، والذي كانت تطالب أو ما زالت تطالب به الولايات المتحدة الأمريكية، أو على الأقل يجب تطالب بإخراجه من طهران. إيران تقول في هذه الخطة أنه لا مجال لمناقشة قضايا معقدة، وفقا لمصدر دبلوماسي تحدث للجزيرة هذه قضايا معقدة ستتطلب وقتا طويلا، وبالتالي لا مجال لخلطها بالقضايا المستعجلة. هناك قضايا مستعجلة بالنسبة لإيران وبالنسبة لبقية العالم الذي ينتظر فتح مضيق هرمز وإنهاء هذه الحرب، وبالتالي فهي تقترح وفقا للمصدر ذاته أن يتم نقل وترحيل مسألة النووي الإيراني إلى ما بعد شهر من بدء من توقيع هذا الاتفاق أو هذا اتفاق الإطار. بعد شهر بعد ذلك يتم أن تعود الأمور لمناقشة الملف النووي الإيراني. يمكن أن نقول في الحقيقة إن إيران عمليا كانت محكومة أو فرضت ثلاث نقاط رئيسية. ربما مسألة مضيق هرمز في الحقيقة يمثل الورقة الرابحة والورقة الضاغطة التي استعملتها سواء في الحرب أو في السلم الآن في التفاوض. مضيق هرمز كان مفتوحا، مع الحرب وضعت يدها عليه واعتمدت بندا قانونيا يعطيها بشكل من الأشكال هذا الحق في زمن الحرب، ومن ثم أصبح ورقة ضاغطة استطاعت الآن بها أن تجلب كثير من التنازلات. هذا واضح وهذا ما يقوله الإيرانيون، ويبدو أنهم غير مستعدين للتنازل عن هذه الورقة بعدما اكتشفوا كيف أنها مهمة للغاية. المسألة الثانية هي مسألة الخطوة مقابل الخطوة. طهران تقول إنها لا يمكن أن تناقش، علاوة على أن الملف النووي معقد، فهي لا تريد أن تفتح باب النووي الآن لأن هذا قد يفتح ملفات أخرى. يجب أن نتذكر زين أن هناك قضايا خلافية أخرى تتعلق بالنظام الصاروخي الإيراني، هذا الأمر لم يعد يذكر الآن، ولكنه قضية حقيقية ومطروحة عند الأمريكيين بشكل مستمر، ولكنه الآن كأنه حيد. وإيران تقول إن إذا فتح هذا الموضوع موضوع النووي فهذا يعني أنه بعد ذلك الدور على النظام الصاروخي، وبعد ذلك أيضا الدور على حلفاء إيران في المنطقة الذين تطالب إيران بعدم دعمهم. إذن يمكن أن نفهم أن إيران تريد أن تمارس سياسة الخطوة مقابل الخطوة، ولا تقدم أي شيء يمكن أن يصلح أو أن ينظر إليه باعتباره تنازلا إلا في مقابل تنازلات أخرى تتلقاها. إذا تم قبول هذا الملف بهذه الصياغة أو هذا اتفاق الإطار بهذه الصيغة، بالنسبة هناك ارتياح كبير في طهران لهذا الأمر، رغم أن الحديث هنا على أساس أنه هذا هو أقصى وما يمكن أن تقدمه إيران. نعم. ولكن بهذه الصيغة تبدو إيران وقد حققت الأهداف التي كانت ترجوها، وننتظر في الحقيقة التصريحات التي ربما ستصدر صباحا تعليقا على منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: شكرا لك محمد البقالي. أعود إليك أحمد الرهيد من واشنطن، والأصداء لما أعلن عنه حتى الآن لا سيما في معسكر تأييد الرئيس الأمريكي، وكنا قد أشرنا في الساعة الماضية إلى ما قاله مايك بومبي وزير خارجية ترامب في العهدة السابقة، وأن هذا الاتفاق هو نسخة من اتفاق أوباما وأنه لا يضع أمريكا أولا. ما هي الأصداء داخل أوساط تأييد الرئيس الأمريكي وفق ما تم رصده حتى الآن؟
2: تفاعلات كبيرة في الحقيقة زين العابدين نحن نقرأها لجمهوريين، جزء منهم يؤيد هذا الاتفاق وجزء أيضا ينتقده بشكل كبير هذا الاتفاق المحتمل، وقد أشرت إلى هذه التغريدة لمايك بومبيو والتي ينتقد فيها بشكل كبير هذا الاتفاق المحتمل، ولذلك نتابع أيضا مواقف تؤيد هذا الموقف الذي تحدث عنه بومبيو. بومبيو يدعو لاتخاذ خطوات حاسمة، يرفض مسألة فك تجميد الأموال وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة، ويشبهه باتفاق 2015. أيضا لينزي غراهام تحدث بنبرة فيها انتقاد لكيفية

0: التعاطي مع هذا الاتفاق المحتمل في منطقة الشرق الأوسط. هو يعتقد بأن الاتفاق إذا لم يضمن إنهاء لما يعتبرها المخاطر التي يشكلها النظام الإيراني، فهو بمثابة أن يضخ ما وصفها المنشطات في حزب الله وفي المجموعات المسلحة في العراق. وبالتالي هناك مواقف بدأت بالفعل ترشح على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الأمريكية، ترفض بشدة الصيغة المتداولة للاتفاق، لأن البعض يعتقد بأنه ربما يكون مماثل لاتفاق أو مشابه أو قريب من اتفاق 2015 في عهد باراك أوباما. ولكن بالمقابل تابعنا أيضا قبل قليل المدير السابق للمركز الأمريكي الوطني لمكافحة الإرهاب، هو ينتقد هذه المواقف للجمهوريين الذين يعتقدون بأن هذه الصيغة سيئة. يقول لا يجب الاستماع إليهم حتى لا تغرق الولايات المتحدة في مستنقع حرب جديدة في الشرق الأوسط. وبالتالي هناك من يعتقد بأن هذا الاتفاق من شأنه أن ينهي حالة الحرب، أن يعيد فتح مضيق هرمز، أن يخفف من التداعيات الاقتصادية التي تسببت فيها هذه الحرب والتي انعكست بشكل مباشر على حياة الأمريكيين. ونتابع أيضا جانبا من المواقف الرافضة، ولكن حتى الآن في الحقيقة لم نرصد الكثير من المواقف من قبل الديمقراطيين. الديمقراطيين كانوا قد دفعوا في اتجاه أن يقر مشروع قانون أو مشروع قرار في الكونغرس لسحب القوات لعدم استمرار هذه الحرب، ويعتقدون بأنها غير قانونية. وبالتالي ربما نرى منهم أيضا مواقف تعلق على هذه المساعي التي باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق. بكل الأحوال حالة انقسام كبيرة في وسط الجمهوريين وفي شكل عام في الشارع الأمريكي.
1: أيضا أحمد، طبعا ونحن نتحدث هنالك أخبار عاجلة بشأن إطلاق النار الذي حدث قرب مجمع البيت الأبيض. رويترز تنقل عن مسؤول في إنفاذ القانون الأمريكي أن المشتبه به أطلق النار على رجال شرطة في نقطة تفتيش قرب البيت الأبيض، وأنه تم احتواء الوضع في مكان الحادث دون إصابة أي من أفراد إنفاذ القانون. إن كان لديك أي تفاصيل أخرى حول ما جرى عند البيت الأبيض، طبعا هو بعيد عن البيت الأبيض، ليس في داخل البيت الأبيض، ليس أمام البيت الأبيض، هو في مكان قريب من البيت الأبيض، تفضل.
0: صحيح، هو في شارع بنسلفانيا و 17 ستريت أو شارع 17. هذا الحادث الآن هو موضوع التغطية الرئيسية لوسائل الإعلام الأمريكية في هذه اللحظات. وتذكر أيضا وسائل إعلام أمريكية عن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن عناصر المكتب، عناصر FBI الآن في المنطقة يجرون التحقيقات، وهناك تأكيدات أيضا بإصابة المشتبه به بإطلاق النار وإصابة شخص آخر. هذه الحوادث في الحقيقة تكررت خلال الأيام أو الأسابيع الأخيرة. قبل 4 أسابيع من الآن كان هناك حادث أيضا في محيط منطقة البيت الأبيض لإطلاق نار. تابعنا أيضا حادث إطلاق النار في عشاء مراسلي البيت الأبيض. وبالتالي هناك مخاوف أمنية تتعلق بمثل هذه الحوادث، وتقول السلطات إنها تشدد من إجراءاتها الأمنية لحماية هذه المنطقة باعتبارها منطقة حساسة. وكانت قد وجهت الصحفيين أيضا في الساعات الماضية أثناء إطلاق النار هذا وفي الدقائق الماضية بتوخي الحيطة والحذر والاحتماء في داخل المكاتب، مكاتب الصحفيين في البيت الأبيض. وتابعنا أيضا جانبا من هذه اللحظات هي تم تداولها بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: هو صحيح ليس قريبا جدا من البيت الأبيض، لكن كما ذكرت أحمد المنطقة حساسة، شارع بنسلفانيا شارع حساس يربط بين البيت الأبيض والكونغرس حسب ما أذكر حينما كنت في تغطية تنصيب أوباما. لكن شكرا جزيلا، لأنه تم احتواء الموقف بحسب المسؤولين الأمريكيين. شكرا جزيلا لأحمد الرهيد من واشنطن. معنا من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومعنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن الخليل عادل شديد،

0: بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بكم جميعا. أبدأ بضيفي من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. وفق التفاصيل المعلنة حتى الآن، هل هذا اتفاق جيد لأمريكا من وجهة نظرك؟
1: حسب ما وصلني لا يبدو أنه اتفاق جيد، ولا أدري إلى أين سيتجه الأمر، خاصة وأن الرئيس أعلن فقط عن إمكانية فتح مضيق هرمز بدون ذكر الشروط ولا الظروف. ثانيا، لم يتم شرح مسألة اليورانيوم المخصب، وهنالك بعض كذلك الكلام فيما يتعلق برفع التجميد عن 25 مليار دولار من الأموال المجمدة لإيران أو الأصول المجمدة. وربما ما ينقص في تصريحات الرئيس هو بقية التفاصيل، وهل سيتم هذا المقترح تنفيذه على مراحل. إذن ربما ما وصلنا أيضا كذلك هي مكالمة هاتفية مع قادة من دول الخليج، وكذلك لا ندري إن كانت إيران ستلتزم بهذه المذكرة، وليس لدينا أي تفاصيل على تنفيذها في الوقت الحالي.
0: سيد عادل الشريد، هل هذا اتفاق جيد لإسرائيل وفق البيانات المعلنة حتى الآن؟ ولا يوجد اتفاق نهائي، لكن ما أعلن عنه، هل هذا جيد لإسرائيل وهل هو جيد لنتنياهو؟
2: تحياتي لك أستاذ زين العابدين ولضيفيك ولمشاهديكم الكرام. بالتأكيد لن يكون جيد لإسرائيل، يعني إذا كانت هنالك أصوات أمريكية ترفض هذه المسودة أو هذه ورقة التفاهم، بالتأكيد إسرائيل ستكون يعني أكثر الرافضين. بالوضع الطبيعي إسرائيل كانت ترفض اتفاقا أفضل من هذا 1000 مرة من وجهة نظرها، فما بالك بمسودة كهذه لا تتحدث عن أكثرية القضايا التي كانت إسرائيل تصر على أن تكون جزءا من أي اتفاق، وتحديدا ما يتعلق بموضوع الصواريخ الذي وفق الإعلام العبري لا يوجد أي ذكر له لا من قريب ولا من بعيد بالمسودة، ولن يناقش مستقبلا. وثم مسألة حلفاء إسرائيل بالمنطقة، حلفاء إيران بالمنطقة الذين يسمون في إسرائيل والولايات المتحدة بالوكلاء، أيضا لا ذكر حولهم. الأهم من هذا كله أنه خشية إسرائيل من المستقبل، أنه لطالما أنه الرئيس ترامب الأكثر دعما لإسرائيل والأكثر تطرفا اتجاه إيران قبل واضطر للقبول بهكذا اتفاق ليس في صالح الولايات المتحدة ولا في صالح إسرائيل، فبالتالي من الممكن مع قدوم رئيس أمريكي آخر أقل دعما لإسرائيل مستقبلا أن تتغير الأمور وأن تصبح إيران يعني أن تحتل المكان ذات النفوذ الأهم. وإذا فكرت إسرائيل بالهجوم لوحدها ستمنع من ذلك، سيتم حظر الأسلحة الأمريكية لإسرائيل. بل أن يعني السفير الأمريكي السابق دان شابيرو يعني ومن قبيل استفزاز إسرائيل يقول أنه إذا كان نتنياهو تجرأ على الحديث أمام الكونغرس ردا على قيام باراك أوباما بالعام 2015 بإبرام اتفاقية مع إيران رفضت من قبل نتنياهو، بحين الآن ترامب يذهب بنفس الاتجاه، هل سيقوم نتنياهو وسيتجرأ بتحدي ترامب والحديث أمام أعضاء الكونغرس؟ بالتالي واضح أنه في إسرائيل حالي من الغضب، لكن واضح أنه لا أحد يجرؤ على أن يقول لا في هذا الموضوع. طيب. والأكثر من ذلك في إسرائيل يقولون أننا كنا أداة عسكرية، ولكن بالنقاشات السياسية تم استبعادنا ولم يتم سماع وجهة نظرنا من قبل الرئيس.

0: ترامب.
1: سيد مختار حداد، وفق كل هذه المعطيات والتفاصيل، هل تعتقد أن ما تم الإعلان عنه حتى الآن يعتبر اتفاقا جيدا بالنسبة لإيران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أستاذ زين العابدين ولجميع المشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني الاتفاق هو يصبح جيدا عندما يتم تنفيذه بشكل جيد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك إيران حققت إنجازا في موضوع فصل المسارات، وإذا كان لن يتم فصل هذه المسارات كنا نبقى في هذه الدوامة، وأن هناك تأتي المقترحات وتعود وتأتي وتعود، وكان لن يتم التوصل إلى نتيجة، لأن موضوع إنهاء الحرب هو كان المشكلة الأساسية. الآن يتم إنهاء الحرب، ومن ثم يتم الدخول في مفاوضات حول برنامج إيران النووي. هذا أمر إيجابي وهذا إنجاز كذلك، يعني إلى جانب إيران إنجاز إلى الوسطاء، يعني إنجاز للوسطاء الذين استطاعوا أن يحققوا مثل هذا الأمر. ولكن كما قلت يصبح جيدا عندما يتم تنفيذه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. يعني في هذه الحالة نعم ممكن نقول أن الاتفاق كان جيدا وتوصل إلى نتيجة. فموضوع يعني تنفيذ الاتفاق باعتقادي هو الآن يكون أهم من توقيع الاتفاق، وحتى الأهم يعني من توصل إلى هذا الاتفاق.
1: سيد بول ديفيس، هل يستطيع ترامب أن يفرض أي اتفاق يصل إليه مع إيران على إسرائيل؟
3: فعلا هذا سؤال ممتاز. لا أدري إن كان رئيس الوزراء نتنياهو سيقبل كل شيء. الإشكال هو أننا ليس لدينا تفاصيل بخصوص مذكرة التفاهم، هنالك فقط بعض الإعلانات، ولكن مثل ما يقول المثل في بعض الأحيان الشيطان يكمن في التفاصيل. علينا أن نفهم كيف سيتم تنفيذ هذا الاتفاق إن حصل، ومثل ما تفضل ضيفكم الكريم ليس فقط مسألة الملف النووي، ولكن ملف كذلك الصواريخ الباليستية وكذلك وكلاء إيران في المنطقة، وليس هنالك أي معلومات عن ذلك، ولا ندري كيف سيتم رفع التجميد كذلك على الأصول المجمدة. أعتقد بأن الرئيس سيواصل العمل مع رئيس الوزراء نتنياهو، أعتقد بأنه سيخذله مهما كان الأمر، وأن يعرضه إلى صفقة خاسرة في نهاية هذا الموقف.
1: لكن هو يفعل ذلك بالفعل، ليس كذلك؟ يعني هذا الإعلان، أولا هو تحدث مع كل دول المنطقة أولا، ثم تحدث مع نتنياهو في نهاية المطاف، لم يشركوا في الأحاديث، لم يشركوا في المفاوضات، لم يشركوا في التفاصيل. فهو يفعل ذلك برأيك لماذا؟ لماذا يفعل ذلك؟ ما الذي يجبره على ذلك داخليا في الداخل الأمريكي؟
3: أعتقد بأن المكالمة الهاتفية التي كانت مرتبطة بقادة دول الخليج وكذلك بتركيا كان أهم من الاتصال بنتنياهو، وأعتقد أنه بعد ذلك الحوار فقط أعلمه ببعض التفاصيل، ولا أعتقد بأنه كان تجاهلا كاملا، ولا أعتقد بأنه كان من الممكن فتح اتصال مباشر مع الجميع بما في ذلك إسرائيل. لذلك اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي لاحقا حتى يعلمه ربما عن بعض التفاصيل.
1: سيد عادل الشريف، يعني يحب دائما رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يشبه نفسه بتشرشل، والواقع أن تشرشل تجرع سما كثيرا في الحرب العالمية الثانية من صديقه روزفلت الرئيس الأمريكي. ما مدى استعداد نتنياهو لتجرع كل ما يمليه عليه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب؟

0: يعني لو كانت الأمور مع رئيس ديمقراطي بالتأكيد لن تكون الأمور كذلك، ولكن مع رئيس جمهوري ومع الرئيس ترامب تحديدا، لا أرى أنه أمام نتنياهو الكثير من البدائل، عليه أن يتجرأ. وأعتقد أنه هذا الموضوع أحد أهم الأسباب التي تدفع بنيامين نتنياهو بأن يكون يعني أكبر المتضررين من هذا الاتفاق، وخاصة أنه ليس فقط انه هذا الاتفاق ليس الاتفاق الذي كانت تريده اسرائيل وبنيامين نتنياهو، انما ستجبر على الالتزام به، سواء ما يتعلق في موضوع لبنان او في قبول ايران بالمنطقه ذات نفوذ وحضور، وان تضطر بالالتزام، وخاصه انه بالنقاش الاسرائيلي بالساعات الاخيره واضح تماما انه ما قاله الايراني طيله الفتره الماضيه هو الذي تم تضمينه ورقة التفاهم، هذا على الأقل إذا تم الموافق عليها من قبل الرئيس ترامب. ولكن الحديث الإسرائيلي يشير أنه الرئيس ترامب ذاهب باتجاه الموافقة، بالتالي الإسرائيلي يراهن على فشل هذه المفاوضات والعودة إلى الخيار العسكري، أو على الأقل إذا كان الرئيس ترامب وصل إلى قناعة أن الخيار العسكري غير مجدي، ويأتي بردود فعل إيرانية تكون يعني كلفتها أكثر من الثمن الذي يدفعه الإيراني، على الأقل إبقاء الحصار البحري الجديد والحصار والعقوبات القديمة على إيران، لعل وعسى أن تأتي بنتائج، لطالما أنه هنالك وفق القراءة الإسرائيلية بداية تصدع بالجبهة الداخلية وإرهاق وإعياء بالشارع الإيراني، لا أن تقوم الولايات المتحدة بذروة المرحلة التي من الممكن أن يحقق أهدافه برفع تلك العقوبات وإلغاء الحصار وضخ مليارات الدولارات إلى إيران، ولا يوجد بهذه الورقة شيئا مفيدا من وجهة نظر إسرائيلية، باستثناء تعهد إيراني بعدم إنتاج سلاح نووي مستقبلا، ومعروف أن إسرائيل لا تصدق نهائيا ما يصدر عن القيادة الإيرانية. لذلك كل الاتفاق من حيث المبدأ إسرائيل لا يمكن أن تقبل به، وثم
1: ماذا ستفعل؟
0: مجرد قبول
1: يعني الاتفاق، اتفاق أوباما حاول نتنياهو تدميره وفشل، لكن
0: يعني هو
1: اتفاق أوباما
0: بالنهاية
1: جاء لم يأتي بعد حرب شاركت فيها إسرائيل، لكن هذا الاتفاق إذا تم فهو يأتي بعد حرب شاركت فيها إسرائيل وضربت فيها إسرائيل. الآن يجري
0: هذا
1: التفاوض
0: صحيح،
1: نيابة عن إسرائيل بعيدا عن إسرائيل، أثر
0: يعني
1: ذلك في الداخل الإسرائيلي؟
0: بالتأكيد أحد الأسباب التي تدفع بنيامين نتنياهو بأن يكون أكبر يعني الغاضبين من هذا الموضوع، أنه نتنياهو وعد الإسرائيليين بأنه هذه الحرب لن تنتهي إلا بإخراج إيران من المشهد نهائيا، ليس فقط إسقاط النظام. نتنياهو الشارع الإسرائيلي كان مقتنعا تماما ان نتنياهو ذاهب باتجاه تدمير ايران وتفكيكها، وهو تسرع كثيرا وشطح بعيدا في هذا الموضوع حين بدا يضع اجنده لحرب اخرى على تركيا وما اسماه حلف السني بالمنطقه، تركيا، قطر، الاخوان المسلمين، ومجموعه دول عربيه واسلاميه سنيه اخرى، لا ان يجد نفسه امام ايران ذات نفوذ أكبر بكثير مما كانت عليه الحال قبل الحرب، وبإقرار أمريكي وبموافقة وباتفاق أمريكي، وليس مع الديمقراطيين وباراك أوباما أو بايدن، إنما مع الرئيس ترامب. هذا الموضوع بالنسبة لإسرائيل ولنتنياهو لا شك أنه صدمة وخسارة ومصدر قلق كبير، يعني بعيدا عن طبيعة نتنياهو الفتنية التحريضية الذي لا يروق له أن تكون أي علاقة تفاهم بين أمريكا مع أي دولة عربية وإسلامية حتى بدون إيران، ليس في مصلحة نتنياهو أن يرى أي انسجام ما بين أي إدارة أمريكية مع أي دولة عربية، حتى الدول العربية الموقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل، لا مصلحة لبنيامين نتنياهو أن يرى لها علاقة جيدة مع الولايات المتحدة. يعتقد نتنياهو أنه يجب أن تكون السياسات الأمريكية ومواقف الإدارات الأمريكية تجاه دول المنطقة مبنية على مصالح إسرائيل، ومن منطلق الرؤية والعيون الإسرائيلية أن تتم من خلال إسرائيل، لا أن يتم إخبار بنيامين نتنياهو آخر رئيس حكومة بالمنطقة عما توصلت إليه المفاوضات مع إيران. لذلك وفي كل الحسابات، وبالمناسبة هذا الاتفاق ستكون له تداعيات مهمة جدا على الخريطة الحزبية والسياسية الداخلية في إسرائيل. يعني معروف أن الرئيس الأمريكي شخصية مؤثرة جدا بالحالة السياسية الداخلية في إسرائيل، ولكن اتفاق كهذا فرض على إسرائيل لم يكن بمصلحة إسرائيل. إسرائيل حاربته كثيرا، نتنياهو راهن على أنه مستقبل ومستقبل الليكود مرتبط بهذا الاتفاق. وبتقديري هاي النقطة يحاول بنيامين نتنياهو الآن اللعب عليها، أن يقنع المحيطين بترامب، أولئك المنتمين إلى هذا التيار اليميني سواء الدين المسيحي الإنجيلي المؤيد لإسرائيل أو التيار الصقري بالولايات المتحدة، أنه هذا الاتفاق من شأنه أن يسقط اليمين في إسرائيل
1: وقد
0: وأن
1: بدأنا
0: يسقط
1: نرى
0: نتنياهو.
1: يعني ذلك بالفعل، سواء ما ذكرته قناة 12 الإسرائيلية عن أن ويتكوف يسعى للاتفاق، نقلا عن مسؤول إسرائيلي عن أن ويتكوف يسعى للاتفاق بأي ثمن، لإنهاء الحرب بأي ثمن، وأنه يمارس ضغطا كبيرا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بأي ثمن. هذا حسب تعبير المسؤول الإسرائيلي للقناة 12 الإسرائيلية. لكن سيد بول ديفيس أيضا، تغريدة مايك بومبيو ولينزي جرام، هنالك فيما يبدو محاولات لبدء حملة ضد هذا الاتفاق بالفعل من أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة. كيف تنظر لذلك؟
2: هنالك العديد من الحزب الجمهوري يعترضون ضد أي اتفاق يؤدي إلى بقاء اليورانيوم المخصب في إيران، ولا يفضي كذلك إلى وقف برنامج الصواريخ الباليستية. ومثلما تفضلتم، ليس هنالك أي تفاصيل فيما يسمى بمذكرة التفاهم، وليس لدينا أي فكرة بأن إيران كذلك ستقبل بالشروط بعد دراسة مذكرة التفاهم فيما يتعلق بإعادة فتح المضيق، وكذلك فيما يتعلق بإعادة حرية الملاحة. لا ندري كيف ستكون نتائج دراسة هذه المذكرة. لذلك رأينا السيد بومبيو وكذلك أعضاء آخرين لأي تنازلات لا تفضي إلى التخلص من البرنامج النووي، وكذلك وقف دعم وكلاء إيران. وليس هنالك تفاصيل على منصة التواصل الاجتماعي للرئيس، ولا توجد، لا ندري حتى إن كان.
1: طب هل تؤيد ما قاله بومبيو أن الحل هو مزيد من الحصار ومزيد من الحرب ضد إيران؟ هل هذا منطقي؟ هل الخيار العسكري خيار منطقي واقعي؟
2: أعتقد بأن الخيار العسكري واقعي، لأن هنالك من التحشيد العسكري الأمريكي بإمكانه ربما وضع الضغط على الاقتصاد الإيراني، وكذلك وقف تدفق النفط والطاقة الإيرانية. هذا ما عليه أن تفهمه إيران، بأن الخيارات هي تعود إلى الرئيس والكرة في ملعبه، إما أن يعودوا إلى مفاوضات عادلة وأن يتم قبولها من قبل كل الأطراف بما في ذلك إسرائيل.
1: سيد مختار حداد، في مفاوضات سابقة ضربت إيران مرتين كما يقول الإيرانيون، هل هذه المرة مختلفة؟ كانت أيضا الظروف تتحدث عن قرب التوصل لاتفاق ثم ضربت إيران، هل هذه المرة مختلفة؟ هل إيران أنهت شبح الحرب مرة أخرى لا سيما من الولايات المتحدة؟
3: في الحقيقة لا يمكن يعني أن نجزم هذا الأمر 100%، لأنه هناك كذلك في تلك الفترة كانت الأجواء إيجابية، كنا على قرب التوصل إلى اتفاق، هذا ما كان يؤكده حتى يعني الوسيط يعني في تلك المفاوضات وضربت إيران.

0: وخاصة نحن أمام إدارة يعني أمريكية ورئيس أمريكي يغير موقفه كل لحظة يعني. فلذلك نعم، الآن ممكن هناك يتم إبعاد شبح الحرب أو الحديث عن ذلك، ولكن لا، هذا لا يمكن أن نقول بأنه هناك في المستقبل لن نرى أي حرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة للتجربة السابقة يعني قبل حرب 39 يوما وحرب 12 يوما. وأنا قلت لكم يعني في نهاية المطاف، المهم في مثل هذا الاتفاق هو مدى تنفيذ هذا الاتفاق أو التمسك بهذا الاتفاق من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا العامل المخرب وهو الكيان الصهيوني سيبقى وسيسعى من أجل حتى تدمير هذا الاتفاق، وسبق له بأنه استطاع أن يدمر اتفاق عام 2015، يعني يحث ترامب على الخروج من ذلك الاتفاق ومن ثم الدخول في حرب مع إيران. يعني هناك نتذكر قبل أيام أوباما عندما قال كل هذه الحجج كان يأتي بها نتنياهو وكان يريد أن يؤثر علينا، ولكن نحن لم ندخل في حرب مع إيران. حتى الإسرائيليين لم يستطيعوا أن يؤثروا على رئيس أمريكي مثل جورج بوش الذي قام بحربين، يعني حرب أفغانستان والعراق، ولكن لم يدخل في حرب مع إيران. فلذلك باعتقادي نعم، هذا الخطر ما زال يكون موجودا، وهذا ليس معناه بأنه الولايات المتحدة مثلا يوما لن تعيد العمليات العسكرية أو لن تقوم بالحرب، ولكن في نهاية المطاف يعني قلت لكم الآن المهم هو تنفيذ هذا الاتفاق وخلق ضمانة قانونية لهذا الاتفاق، لأنه حسب ما أعلم إيران يعني تسعى من أجل دعم هذا الاتفاق أو أعتقد الاتفاق التفصيلي المستقبلي بأن يتم إقرار ذلك في مجلس الأمن الدولي بقرار من مجلس الأمن الدولي. هذا ممكن يساعد بأن لا نشهد هناك تطورات عسكرية مستقبلا، ولكن تبقى يعني أو يبقى الكيان الصهيوني يعني هو الخطر الكبير دائما في هذا الموضوع ويشكل الخطر الأساسي. وهذا رأينا يعني كل هذه السنوات هذه المساعي، وفي نهاية المطاف يعني استطاعت إسرائيل إدخال الولايات المتحدة في هذه الحرب، ويعني وصلت الأمور إلى مرحلة جعلت شعار أمريكا أولا بالنسبة لأمريكا شعار إسرائيل أولا.
1: يعني هنالك حتى من أعضاء الكونغرس السابقين من قال إسرائيل أو إسرائيل فقط، يعني عضو سابق في الكونغرس يلوم الحملة التي قامت على هذه المعلومات الخاصة بالاتفاق بأن هؤلاء هم حزب إسرائيل فقط، ووضع منهم بومبيو وكذلك لينزي جرام. سيد بول ديفيس، كيف تعلق على ذلك؟
2: أعتقد بأن لا أعتقد بأن إسرائيل تؤثر على بومبيو وكذلك على أعضاء آخرين في الكونغرس. أعتقد بأن بومبيو، غراهامز أو غيرهم فقط يبحثون عن الاستقرار في المنطقة وإقرار السلام وأن يتم تنفيذ اتفاقية إبراهيم وأن يتم وقف العمليات الإرهابية ووقف القتل. وأعتقد بأن بومبيو عندما كان في منصبه يعلم جيدا ما الذي تسببت به إيران من زعزعة المنطقة. أعتقد بأن هذا هو السبب لانتقادهم للاتفاق. إسرائيل هي شريك وحليف الولايات المتحدة، ولكن ليست مؤثرة لهذه الدرجة على الإدارة الأمريكية.
1: فيما يتعلق سيد عادل الشديد بهذا السيناريو، سيناريو إنهاء هذه الحرب عن طريق الولايات المتحدة وإنهائها بهذه الصورة والوصول لاتفاق، يعني أن الولايات المتحدة لن تدخل ربما في حروب في المدى المنظور مع أي نظام في إيران في المستقبل، هذا السيناريو ماذا يمثل لإسرائيل؟ أن تكون الولايات المتحدة غير حاضرة في أي حرب مع إيران؟
3: بالفعل أستاذ زين العابدين، هذا يعني أحد مصادر الإزعاج والقلق في إسرائيل، أنه قبول الرئيس ترامب أخيرا هذا في حال نجحت

0: ورقة التفاهم، و سارت المفاوضات يعني بشكل طبيعي وأتم التوصل إلى اتفاق. لا يعني إن والله الرئيس ترامب يعني أعاد النظر في موقفه من إيران، واعتبر إيران دولة طبيعية ويجب أن يعني تحصل على حقوقها بالقانون الدولي، إنما نتيجة الإخفاق في استخدام الخيار العسكري وصل إلى قناعة إن الخيار العسكري صحيح مؤذي لإيران ومؤلم لإيران ومكلف، لكن أيضا مكلف للولايات المتحدة ولا يحقق أهدافه. بالتالي هذا يعني أنه هذا الخيار العسكري لن يفكر باستخدامه مستقبلا. وإذا كان الرئيس ترامب والحزب الجمهوري وهذا التشكيل المتطرفي الموجود بالبيت الأبيض واللي جزء منها يتماهى بشكل مطلق مع رؤية إسرائيل اتجاه إيران واتجاه باقي المناطق ورؤيتها اتجاه القوة وشعورها بأنها تملك فائض القوة عليها استخدام القوة وأخيرا تتراجع إلى الخلف، هذا بالنسبة إلى إسرائيل مصدر أزمة قوي، بمعنى أنه لا يمكن الذهاب مستقبلا باتجاه إعادة إنتاج هذا السيناريو العسكري مع إيران، لطالما أنه فشل الحزب الجمهوري وفشل الرئيس ترامب. بالتالي هل الإدارات الديمقراطية التي كانت ترفض هذا الخيار قبل أن تجربه مع إيران من الممكن أن تفكر؟ ولكن اليوم بالنسبة إلى إسرائيل الرأي العام الأمريكي مستقبلا لن يكون كما أراد بنيامين نتنياهو بالعام 2015. بالعام 2015 حين شن هجوما على الرئيس باراك أوباما وعلى الاتفاق، كان يدعم بنيامين نتنياهو الحزب الجمهوري عن بكرة أبيه وشرائح من الحزب الديمقراطي وشخص وموازين قوى مهمة. اليوم الحالي مختلف تماما، لذلك اليوم في إسرائيل أيضا هنالك خشية من أن توريط الولايات المتحدة في هذا الحرب
1: هل
0: من
1: هذا
0: شأنه
1: الجسر
0: أن يخلق
1: عبرناه؟ مسألة أنه لأنه نتنياهو ظل يعني يروج لأن الحرب هي الحل مع إيران، ها قد جربنا الحرب.
0: بالنهاية
1: هل هذا
0: بالنهاية
1: القطار قد غادر، قطار الحرب بالنسبة لنتنياهو وبالنسبة للنخبة الإسرائيلية، أن الحرب جربت ولن تغير في النتائج كثيرا؟
0: لا شك أن الحرب جربت، ولكن لا زال بنيامين نتنياهو ومجموعة من حلفائه هناك بالولايات المتحدة يراهنون على أنه مزيدا من الحرب ومزيدا من القوة العسكرية واستهداف منشآت الطاقة وبنى تحتية مدنية تؤلم كثيرا الشعب الإيراني من الممكن أن تحقق أهدافه. لذلك نتنياهو يراهن على هذا المسار، أنه نصحناكم باستهداف منشآت الطاقة الكفيل استهدافها بتدمير وشل الدولي وتوجيه ضربة للطرفين، للنظام الإيراني ثم للشعب الإيراني الذي صفع بنيامين نتنياهو ولم ينزل إلى الشوارع كما وعد ترامب بذلك. بالتالي نتنياهو
1: شكرا.
0: لا زال يحاول أن يقنع الإدارة الأمريكية بأنه مزيد من القوة الضربات العسكرية واستهداف المنشآت المدنية من الممكن أن يحقق أهداف، ولكن هذا الموضوع بتقديري
1: شكرا
0: لم
1: جزيلا
0: يعد
1: لك
0: ما
1: سيد عادل شديد
0: يسمع.
1: من الخليل المختص بالشؤون الإسرائيلية، ونشكر أيضا ضيفنا من طهران مختار حداد وضيفنا من واشنطن بول ديفيس. في لبنان، وضمن استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين على مبنيين في مدينة صور جنوبية لبنان بعد توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء. مراسلة الجزيرة كاترين حنا رصدت آثار القصف على المدينة.
2: للمرة الثانية بعد وقف إطلاق النار يقصف الجيش الإسرائيلي مدينة صور، فقد استهدف مبنيان في وسط هذه المدينة بعد إنذار إسرائيلي بإخلائهما من قبل الجيش الإسرائيلي، وقد تم قصفهما بعيد منتصف الليل ما أدى إلى تدميرهما بشكل كامل. نحن الآن في هذا الشارع أمام أحد هذين المبنيين، والذي كان مبنى سكنيا بامتياز محاطا بعدد كبير من المباني السكنية أيضا. نشاهد السلطات المحلية التي استخدمت الجرافات والآليات إلى هنا بإزالة الركام الناتج عن هذه الغارة، بحيث أنها أدت إلى تدمير المبنى المهدد بشكل كامل، بالإضافة إلى إلحاقها أضرارا كبيرة بالمباني المجاورة وكذلك بالمحال التي هي في أسفل هذه المباني. الإنذار الإسرائيلي لمدينة صور أحدث خوفا كبيرا لدى الأهالي وأدى إلى حركة نزوح من هذا الحي، بحيث أن سكانه هربوا.

0: ومحالهم. كما يمكن أن نشاهد هنا بعض الأهالي من سكان هذا الحي الذين باتوا يتساءلون ما إذا كان بإمكانهم أن يبقوا في هذه المدينة، لا سيما وأنها تضم أيضا أعدادا كبيرة من النازحين من البلدات المجاورة في هذه المنطقة. كاترين حنا، الجزيرة، من مدينة صور جنوبية لبنان.
1: يتصدر ملف الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية أولويات طهران في المفاوضات مع الولايات المتحدة، وتشكل هذه الأموال بقيمتها التي تتجاوز وفق التقديرات 100 مليار دولار متنفسا لأزمات الاقتصاد الإيراني في حال الإفراج عنها أو عن جزء منها. لكن الإدارة الأمريكية تبدي تصلبا في التعامل مع هذه القضية وترهن أي انفراجة فيها بتقدم ملموس ومرض بالنسبة إليها على الصعيد الملف النووي.
2: ملف شائك تعقد تفاصيله مفاوضات النفس الطويل بين إيران والولايات المتحدة. الأموال المجمدة سر أزمة التمويل في الاقتصاد الإيراني المنهك، تعود طهران لتطرحها بقوة في كل تصور أو خطة تقدمها لإنهاء الحرب. فمن أين بدأت القصة؟ منذ أزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979، فرضت واشنطن عقوبات على إيران شملت تجميد 12 مليار دولار، وتوسع نطاق هذا النوع من العقوبات لاحقاً بسبب الملف النووي والبرنامج الصاروخي لإيران. لا يعلم رقم دقيق لحجم الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية، غير أن تقارير رسمية إيرانية وخبراء يقدرونها بما يتجاوز 100 مليار دولار، وهو رقم يقترب من موازاة حجم الميزانية السنوية للبلاد المقدرة بنحو 111 مليار دولار. مصادرها الأساسية أربعة، فالجزء الأكبر منها هو عائدات صادرات النفط والغاز، تضاف إليها عائدات تجارة إيران الخارجية وتشمل صادرات البتروكيميائيات والمعادن وبعض السلع الصناعية. وهناك احتياطات وأصول البنك المركزي الإيراني المودعة في بنوك أجنبية، إلى جانب أموال مرتبطة بمشاريع واستثمارات إيرانية خارجية والتي تعطل بعضها بسبب العقوبات والقيود على التحويلات بالدولار. تعد الصين البلد الذي يحتفظ بأكبر حصة من هذه العائدات بما لا يقل عن 20 مليار دولار تمثل أرصدة مبيعات النفط، بينما توجد 7 مليارات دولار لدى الهند و6 مليارات دولار في بنوك قطرية نقلت إليها من كوريا الجنوبية ضمن اتفاق سابق. كما يحتفظ العراق بحصة مماثلة تمثل مستحقات صادرات الغاز والكهرباء الإيرانية، وتوجد حصص أقل في الولايات المتحدة وهي أصول واحتياطات قديمة للبنك المركزي الإيراني أو لشركات إيرانية خاضعة للعقوبات، وكذلك في اليابان ودول أوروبية مثل لوكسمبورغ إضافة إلى تركيا. تتجنب كل هذه الدول بما فيها الصين الإفراج عن أي من هذه الأموال لإيران، وتتعامل معها بحذر شديد بسبب هيمنة النظام المالي الأمريكي والعقوبات الثانوية التي قد تطاول أي بنك يتعامل مع إيران مالياً، ويلجأ بدلاً من ذلك إلى ترتيبات مقايضة أو تسويات باليوان الصيني تجنباً لإجراءات التحويل المباشر بالدولار. سبق أن وقعت حالات إفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، كما حدث بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، وحينها أتيح لإيران وصول أوسع إلى بعض أموالها. ومثل اتفاق تبادل السجناء عام 2023 فرصة لإفراج مشروط عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، حيث اتفق على نقلها إلى حسابات مقيدة في قطر على أن تخصص حصرا للسلع الإنسانية من غذاء ودواء، لكن أعيد تجميدها بعد أحداث 7 أكتوبر. كما أقرت الولايات المتحدة إعفاءات محدودة سمحت باستخدام بعض الأموال الإيرانية في العراق لأغراض إنسانية أو لسداد التزامات محددة في ظل اعتماد العراق على الغاز والكهرباء من إيران لتشغيل محطات الطاقة. وأمام الوضع المتعثر الذي يشهده مسار التفاوض الحالي مع الولايات المتحدة، طالبت إيران بالإفراج عن جزء من أموالها أو تسهيل الوصول إليها كإجراء لبناء الثقة. لكنها أبدت بعد ذلك مرونة مشروطة بإعلان استعدادها لبحث ترتيبات تهدئة

0: إقليمية وخفض التصعيد، على أن يتزامن ذلك مع إفراج تدريجي عن بعض الأموال للاستخدامات الإنسانية والاقتصادية ولمعالجة أضرار الحرب. بينما تربط الولايات المتحدة أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن الأصول المجمدة بموافقة طهران على إقرار قيود صارمة وقابلة للتحقق على نشاط التخصيب والبرنامج النووي، بل إن الرئيس ترامب ذهب إلى حد القول إنه لا يريد تكرار تجربة أوباما في نقل أموال لإيران بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015.
1: وصفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو استمرار إغلاق مضيق هرمز بالاضطراب الذي يعد بداية صدمة منهجية في النظام الغذائي العالمي، وأضافت أن الأثر سيبدأ بالظهور في فترة تتراوح بين 6 أشهر و12 شهرا. التقرير التالي يتتبع أثر تلك الصدمة على الأمن الغذائي العالمي، وتستمر التغطية على رأس الساعة مع الزميل محمد حمدان.
2: منتج واحد يشتريه قرابة 78% من المستهلكين عبر العالم، بمعدل 59 إلى 70 كيلوغراماً من ذلك المنتج سنوياً وفق المكتبة الطبية في الولايات المتحدة. المنتج هو رغيف الخبز، ننتقيه بحركة آلية يومية دون أن نسأل بالضرورة عن استدامة توفره في الأسواق، إلا أن السؤال لم يعد ترفاً، ورغيف الخبز بات مهدداً إما بارتفاع السعر أو بالندرة في المخابز وعلى الموائد. ليستمر إنتاج الخبز وتوفره بأسعار معقولة عالمياً، يجب على هذه السفينة المحملة بالأسمدة الزراعية المنتجة في دول الخليج أن تمر عبر المضيق، ويجب أن تليها سفينة مماثلة واحدة يومياً على مدار العام. سلسلة الإمداد تقطعت عبر هرمز لتتشكل أزمة صامتة أشد فتكاً على المدى البعيد وأوسع تأثيراً من الحرب. تقدر الأمم المتحدة أن ثلث تجارة الأسمدة عالمياً تمر عبر المضيق، من بينها نحو 30% من اليوريا. إغلاق الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز وتقييده الملاحة بشروط وتراخيص مع المخاطر التي فاقمتها تداعيات الحرب على أمن الملاحة، كل ذلك أوقف هذا التدفق، ومعه خطوط إنتاج ونقل اليوريا، وهي من الأسمدة التي تساعد على تحسين بنية التربة وخصوبتها وتعزز العناصر الغذائية للنباتات. وإحدى أهم نقاط إنتاج اليوريا تقع على الضفة الجنوبية لنقطة الاختناق، فيما يعد أكبر موقع منفرد لإنتاجها عالمياً بواقع 5,600,000 طن متري سنوياً في منشآت شركة قافكو التي تستحوذ على 14% من تجارة اليوريا عالمياً. الأزمة بدأت بالتشكل في الأيام الأولى للحرب. في 2 مارس الماضي أعلنت قطر للغاز القوة القاهرة في أعقاب استهداف إيراني لمنشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لثّان. توقفت إمدادات الغاز كمادة وسيطة لتصنيع الأسمدة، فأوقفت قافكو بدورها خطوط الإنتاج. من نقطة الاختناق من هرمز نتجه غرباً إلى عمان للسؤال عن تداعيات اضطراب سلاسل توريد الأسمدة على الأمن الغذائي العالمي.
3: أثر الممتد اليوم في هذه الأزمة الممتدة التي لم تنتهي حتى الآن ارتبطت بنقطة مهمة، أنه أصبح لدي تفكك في البنية التحتية المترابطة ما بين الروابط الشبكية ما بين أسواق الغاز الطبيعي والأسمدة الصناعية والطاقة.
2: الأثر الممتد الذي يتحدث عنه خبراء الأمن الغذائي ليس تعبيراً تقنياً، بل يدل على أن عشرات الملايين من البشر في العالم باتوا مهددين بالانزلاق نحو الجوع.
4: مضيق هرمز وإغلاقه لا يعد فقط مجرد اضطراب مؤقت في حركة الشحن، هذا يمثل بداية صدمة في النظم الزراعية والغذائية قد تؤدي إلى أزمة حادة في أسعار الغذاء عالمياً خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهراً.
2: فكيف يرفع مضيق هرمز أعداد الجوع في العالم؟ للحصول على إجابات واضحة

0: نتجه جنوباً على بعد أكثر من 10,000 كيلومتر إلى البرازيل وجارتها الأبعد قليلاً الأرجنتين. في تلك البقعة من أمريكا اللاتينية تكشف الأرقام حجم الترابط الخفي بين هرمز وديموغرافيا الجوع. ومع إقفال المضيق بالقوة العسكرية اضطربت أسواق الأسمدة العالمية وتردد صدى الصدمة في برازيليا.
1: في حالة محددة هي اليوريا، الاعتماد على الاستيراد هو الأكثر إثارة للقلق. تستهلك البرازيل سنوياً 7,700,000 طن، وعندما ينظر المرء إلى الشرق الأوسط ككل فالمنطقة تمثل 35% من المواد الخام المستوردة والمستخدمة في البلاد، وهذا هو بالضبط محل تأثرنا بمضيق هرمز.
0: من البرازيل إلى كينيا انتقلت صدمة الأسعار بإغلاق مضيق هرمز. مدن عدة في البلاد من نيروبي إلى مومباسا شهدت اضطرابات وإضرابات على خلفية ارتفاع أسعار الوقود. وبينما ينشغل العالم بمراقبة أزمة الطاقة، تتكشف معادلة أكثر قسوة رسمتها جغرافيا الحرب. نقطة بحرية ضيقة بين ضفتي الخليج تتحكم في رغيف الخبز على موائد ملايين العائلات التي قد لا تعرف عن هرمز حتى اسمه.
2: مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة للتطورات في المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي كذلك في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وإنه بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها للإعلان عنها قريبا. وأكد ترامب أنه سيتم فتح مضيق هرمز من بين العديد من العناصر الأخرى في الاتفاق. أضاف أنه أجرى اتصالا جيدا مع قادة ومسؤولين في السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن، كما أجرى مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وقال إنها سارت بشكل جيد. في الأثناء، نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يحاول التوصل لاتفاق بأي ثمن، وأنه يمارس ضغوطا هائلة على ترامب لعدم استئناف الحرب. ونقلت أكسوس عن مصدر أن الوسطاء يعتزمون بعد الإعلان عن اتفاق الإطار إطلاق مفاوضات بعد بضعة أيام للتوصل إلى اتفاق تفصيلي. بجانبها، نقلت نيويورك تايمز عن 3 مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال على جميع الجبهات وإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري الأمريكي وتأجيل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة. وكان السفير إيران لدى باكستان قال إنه بتفاؤل حذر يمكن أن يكون هناك أمل في أن تتشكل خطوات إيجابية إذا أبدى الطرف الآخر التزاما كافيا. وكالة رويترز نقلت عن مسؤول باكستاني أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وأن الاتفاق المؤقت المحتمل شامل إلى حد كبير. على الجبهة اللبنانية، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان قال للجزيرة 9 أشخاص استشهدوا جراء غارة إسرائيلية على بلدة يصير الغربية، بينما قال حزب الله أنه استهدف تجمعا للجيش الإسرائيلي في البياضة وجهاز تشويش على المسيرات في الناقورة. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة 2 في انفجار مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه قوة عسكرية قرب الحدود اللبنانية. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. مرحبا بكما أحمد. لأبدأ معك بالتصريحات الأمريكية المتعلقة بقرب التوصل إلى اتفاق.
3: تأكيدات تأتي هذه المرة محمد من الرئيس ترامب نفسه. استبقت هذه التأكيدات الكثير من التسريبات والتصريحات على وسائل الإعلام الأمريكية، ولكن ترامب جاء وقال إنه بالفعل يتم نقاش الصيغة النهائية للصفقة، هكذا استخدم هذا التعبير أيضا في منشور تروث سوشيال، بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار أيضا في هذا المنشور إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه من المكتب البيضاوي مع عدد من قادة دول المنطقة. أشار إلى الاتصال مع قادة السعودية، قطر، مصر، الإمارات، البحرين، الأردن، الكويت، وكذلك تركيا وباكستان، بالإضافة إلى اتصال أيضا مع نتنياهو قال إنه جرى بشكل جيد. وبالتالي فهو يؤكد بأن الأمور باتت قاب قوسين.